0: الجماهير رجعت فيها الروح، قال نستناو في طرح اليابان ان شاء الله نعملوا مقابله باهيه وربي يحلها في وجوهكم العباد اللي قاصده ربي الخدمه. ونتائج الباك رفيق تنفذ باش يبداو يبعثوا الاس ام اس لو 16 جوان ان شاء الله ربي يسمعنا الخير وان شاء الله كلكم ناجحين.
1: لو 16
0: لو 16
2: احنا لو 18
0: طيب
1: بعثينهم باش يبداو ما زلتني نهارين في السيزون
0: ما في باليش لو 18 اليوم مخي باقي لو 15 متبلوكي خاطر عندي حاجات مع الناس مخي باقي في لو 15 ما نحبش ذاك اليوم لو 18 هذاك عليه انا عايش وحدي
1: عامل كالونتري وحده
0: ما نحبش نذكر اليوم
1: باش نحافظ على اعصابي
0: باش نحافظ على اعصابي وعلى الهداوه بتاعي ان شاء الله هاركم زيد. والله سخفني كريستيانو يا رفيق والله امبارح سخفني تفرجت في الطرح شويه راجل كبير يدور بالحق ان شاء الله ربي معاه ان شاء الله البرتغال معناتها تعمل تنورنا اما ولو انه انا كيما قررنا
1: نورنا اوزيبيو حضر الجنادي
3: كارفالو
1: معنا
3: لويس فيجو
1: فاسالي روي كوستا
0: قريبت لنا البرتغال يا رفيق شعوب يجيونا برشا
1: شعوب شنو تعريف شنو لاتينيه شنو
3: قاعد يذيع
0: قريب لنا ولو الامن برامي كي قال لونترينور منحس لو فما ديزونترينور يا رفيق لطف عتبه كي يدخل بالله ما تعمل معاه شيء ان شاء الله حظ موفق لخونا كريستيانو وان شاء الله نهاركم زين
1: ان شاء الله نهارك اسعد الايام يجينا ومسر على الخل في كل السواري نتاعو ولا اذاعه زاد حل فلسه لوك شبابي بيتر اندري الاعلام لوكرو مقداد النقيب صباح الانوار
4: صباح النور صباح الانوار محلاكم ومحلى تذليكم ومحلى روحكم الخفيفه
0: من قلب
4: هذا
1: شو ريت واحد يترجم ممصدكم ومدخلكم
3: من البلاد
4: انا انتوكا انا قاعد اقول في كلام هذايا تحبوا توبة ترجموا ترجمة اخرى ترجموا تعشنوا تفكرت البارح ولا بجد رفيق يقول ساعات الارمادة ما فهمتهاش معناها ارمادة انجلترا بارح فهمتني ايش معناها ارمادة ملا لعب وملا قوة وملا تمكن وملا يا خويا محلاها العبد كيف دايما تمكن
1: ماكينة الانجليزي
4: باب باب باب باب يدخل يا خويا القوة الربي سينا الطقس جميل وسيسر ويحكم والدنيا حلوة وإن شاء الله يا ربي بالبخت الكبير للأسرة التونسية لوليداتهم في البكالوريا
1: أمين إن شاء الله ربي يفرح كل عائلة تونسية ربي يفرح كل بو كل أم يا ربي ربي نجح تلامذتنا لكل إن شاء الله نسمعوا الزغاريت عالية في الحوم وفي البلاسات وفي الديار ساعاتك اللي سميست اللي يبدأ سي يدخل التليفونات كل مرة تسمع الزغاريت في بقعة كل كي تفرش في الدار والقهوة ولي بي تي في والأجواء بتاع الموتوات إن شاء الله بالنجاح للعائلات الكل جينا سليني صباح
5: الأنوار شحويلكم شرفتونو بخير طريق السلامة الناس الكل تسمع فينا ماشيين خدمتهم ولا القراية ولا اللي عندهم شؤونهم باش نحكي لكم فازة تفرجت فيها على وسائل التواصل الاجتماعي ضحكتني على الاخر مشجعين في نيويورك مخلطين فما واحد أرجنتيني شادد المجسم تاع كاس العالم ويسمع في مرأة تحكي باللغة بالبرتغي معناها قالها تحكي بالبرتغي قتلوا اي قالها تعرف هذا شنو هو يسخيلها الى حد الان بورتوغيز هي قالها تعرف هذا شنو على اساس يفايس عليهم تاع احنا هزين كيس عالم وانتم لي بورتوغيز قتلوا اي عنا منهم سان عنا منهم خمسة دونك طلعت المراه برازيليه حاله الاحباط اللي صارت له السيد قاعد يغزر لها
1: ما
5: قديش عندها سرعه بديها وغزرت له في هني قتلوا اي عنا منها خمسة يا ديك
1: ان شاء الله قلتوا نهار وكلوا عنا واحد كيس عالم يا ربي ان شاء الله يا ربي هذا ما نتمناه علاش كبرت عندنا الحق نحلموا
3: صحيح لا
1: عندنا الحق
5: يوما
3: ان شاء الله
1: يوما ما قلتش جمعه ذيه احنا جمعه ذيه طموحاتنا اخرى احنا ان شاء الله
6: في غلطه
1: وجه جميل لمنتخب تونس ضد اليابان بعد قدوم ايرفي رونان ايرفي اللي كان له خطاب مطول مع اللاعبين وهبط على الصفحه الرسميه للجامعه باش نحكيو فيه بعد شوي زيد يعمل هكا بعد شوي زي ما عنده الكوندكتور هو شكرا ليك
0: لا ما خالقش الاخبار وخلينا نحكي وراك البارح حكيت بصفه جنونيه
1: اعصاب هذاك جو ديغاش
0: خذ ديكالمون
1: عايش كبت في
0: خذ ديكالمون فما ديكالمون نباتيه نتاع
1: نباتيه
0: بالحق هذي روحك وبارح قالوا لي حتى العشيه تحكي مع الناس ولا بينا تقولوا لنا شكون عاد التحكي وكلها دورونا
1: ولا ما تكون في كل مع الناس
0: اي بارح عملوا رينيون بو ثلاثه الثالث شكون
1: من هو الثالث هذا اللي باش نحكي فيه بعد شويه ناصر البيتي صباح النور
0: مرحبا بك مرحبا بالحضور نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. سلموا على تونس، في تونس، خارج تونس، ربي يحفظكم الناس الكل. نعرف ثلاثة أيام اللي جايين هذوما صعاب على الأولياء اللي عندهم وليداتهم في الباك، إن شاء الله ربي معاهم، إن شاء الله ربي صبرهم، إن شاء الله بنجاح، إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب الناس الكل.
1: آمين يا ربي بالنجاح والتوفيق للجميع. جولدن بوي راف ماك حاتم بن حاج.
0: بونجور بونجور بونجور الناس الكل، إن شاء الله نهاركم.
1: حاتم بن حاج اللي تم رحيه البارح في المنظومة في التلفزة معناها شادينا في كوا وهدينا الانتصار على تبقى فتحي المولدي بكل ما في العالم من طرق حرام.
0: امبارح هذا من اكثر الحلقات اللي ضحكت فيهم، وكان زدنا معناها ساعتين اخرين تورناج، راني معناها فريمون قعدت في فورم خاطر الامبيونس تي مانيفيك. سينورا وزياد عنده الحق، لي بورتوغي سونو كوزا، خاطر وقت اللي تم طرد المسلمين من الاندلس.
1: نفسك تو يعرفوا هو هذا
0: ليه ليه يعرفوا
1: ما يعرفوش
0: في السوب كونسيون تاعو يعرفوا جو سوي سو يعني اسمها حمراء
1: هذا راهو فرضيه انه عنده كونسيون سوب كونسيون
0: يعني في قراو صغير تربى بين ناس كبار معناها مثقفين وكل
1: يودي كي يقعد مع المثقفين هو يطيح دار القاعده المواضيع تولي حاجه اخرى يا لا لا لا
0: سينو صديقي اللي حكيت لكم عليه صارت حاجه بالحق الشباب والجينيراسيون الجديده معناها رزان برشا الطفل كلمه قالوا وراني ما في باليش اللي هذيك راي خطيبتك وتقابلوا زوز طلبوا من بعضهم زوز سماح وهي اللي خسرت معناها في الحكايه
1: تاع العيد ميلاد حطوا العباد
0: حاتم
1: خرج يحتفل بعيد ميلاده مع مجموعه من الاصدقاء قعدوا في بقعه وبعد معبيه بدلوا البقعه وبعد كي مشاو للبقعه الثانيه واحد من اصدقاء حاتم انت خطيبته مع رجل فتفركشت الخطوبه بطلت الحكايه واليوم الابيزود 2
0: البارح خاطر
1: الرجال تفاهموا حكايه
0: وجات في راسها هي
1: مشات على روحك
0: دونك هو اللي ودو تري بون زامي وكل شيء وهو قال لي هذيا يحب قال لي عمل لي ميساجور في الراديو خاطر عمل الكل عارفوني معناها صحابنا قالوا له فضيحتك بقليل
1: ويضحكوا عليها تفنيت النورمال عادي شايفين عاملين جو مجموعه من المراهقين فوق الستين
2: ايه هما صغار ليه ولا صغار هما صحيح
6: قال اخوي الماثوره امبارح قال عمتي كي نمشي لها تقول شبيك ما جيتش الجمعه الجايه
1: ما نجيش ما عادش تسمعوا ما عادش دخلوه في حتى بواد وكيش داخل مع ولاد صغار عمهم ولا يا ربي الفراتي يا ربي بونجور
7: صباح النور يا ناس ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل وراي الاخبار اللي جابيش باش نقول لك ولينا نتمسكوا بحاجات خفيفه كوبو اللي بقى هو مو ضربوه محسن ثلاثه ملاعبيه اليابان كوبو توا ذايا اللي يلعب في سوسيداد كان في الريال وكذا احسن ملاعب يتضرب ان شاء الله ربي ان شاء الله يقعدون حتى ثمانيه جول يزي يلعبوا لنا نخسر من اول الطرح ان شاء الله ربي يشفيه بيان سور هذاك ولكن احنا ماك تعرف الحسابات توا ان شاء الله ربي يوفقنا كونتر اليابان امر نار جبناهم لعبيه وضربناهم الاولاد الكره عندكم خويا بجاه ربي نورونا شويه وكا
1: ليه راه تحكي في كلام مهم جدا باش نرجعوا له بعد شويه بقدوم ايرفين رونار اليوم راهو الميساج لازم دخلت الملاعبيه انه بالحق الكره عندكم ما عادش نجم تلوموا حتى اليوم انتم باش تخرجوا بمستواكم الحقيقي لا تنجم تلوم لا ديسبوزيتيف تكتيك لا انترنور ما يعرفش يختار لا اخي وقفنا وقفه غالطه لا كذا سو كي يصير باش يوقفكم وقفه صحيحه باش يعطي قراءه صحيحه المنافس يعرفه مليح لانه لعب مع برشا مرات مع السعوديه قاري المنافس دونك راهو مع ايرفي رونار باش نقيموا مستواكم انتم كلاعبين يا اخي وريونا اللي انتم تغيروا ما نشكوش انكم تغيروا على المريول وتحبوا حتى مصلحتكم الشخصيه تحبوا الكوتا تطلع وتحبوا كذا حطوا دمكم في المقابله باش نسهروا نتبعوا ونتفرجوا فيكم ان شاء الله يا ربي نهار لحد نعديو نهار مزيان فرحانين رابحين اليابان كل شيء يتبدل ولغه تتبدل ومن سنواجه في الربع النهائي
2: والانجلترا قوية شوية بدلو
1: بريفير من اسبانيا خير 27 دقيقة نهاركم اسعد الايام كلمونا على 31 328 328 تربحوا معنا بعد شوية بوندا شا قيمته 300 دينار من اهداء كونكورد هذه رفماك لتسعة ونص والبداية كالعادة بالزبيق ولكن قبله فاصل ثم نواصل
8: رفماك Publicité.

0: تا تا تا تا.
1: مع أريد الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
3: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق مشناق.
5: 7:25 دقيقة، نهاركم أسعد الأيام. نسينا باش نتمنى وحاس سعيد لوليداتنا اللي عندي كونكور نوفيام اليوم، إن شاء الله بالنجاح ولا التوفيق، ربي يعطيهم الحاجة الباهية، إن شاء الله دوفوار على قدر التحذيرات، إن شاء الله حاجة ينجموا يعديوها تلامذتنا، وإن شاء الله بالنجاح والفرحة كيف كيف كيف البكالوريا في كل دار. البداية كالعادة بالزابيق وبعد شوية مباشرة للمطار والإقلاع نحو المكسيك، صديقنا حاتم جاسبار في الموعد يأتينا آخر أخبار النسور ومنتخب تونس. 48 ساعة زيدوهم شوية قبل مقابلة اليابان. زابينك ثم نعود، ما تبعدوش.
2: زابينك
6: باش نكونوا واضحين يا عزيزي المستمع، اللي تشوفه في البلاتو ذي عمرك ما تلقاه في بلاصة أخرى. أي لا لا، حاتم جاي يفوض في مشاكله لنا راهو، أي مانيش مصدق.
7: مثلا من أكثر الملامات مثلا كي نمقل عمتي نغيب عليها جمعتين، كي نسأل عليها وش بيك مطلوب وش بيك ما طولش عليه، نولي مرة جاي نغيب شهر، فهمت معناها في
5: يا عمتك موجودة هي معناها تتلاشي في عمتك في اللوتين معناها تو نحكي على عسير شو بدها عمتك يا اخي مريضة تسمعني كنت كلم ولا
8: مريضة ربي يقول مريض ولا في العيد يمشي له بقول له يا وينك يا حاتم يضرب ثلاث عيال ولا في العروسين.
6: وكي نقول لك ما فهم حد شيء عادي لنا، ما فهم حد شيء، هاي لا شوف لي انت المنشط وكذا ويسأل في الأسئلة يا بابا ولا ينسى.
5: quelqu'un de scrupuleux ça veut dire quoi برنس
7: ما في عدي عن الناس كل
5: ما في برنس
7: ما يقول لك ما في عدي عن الناس كل
5: شو يقول الناس ناصر
8: كيفاش ميت
6: تحب نزيد نبهرك؟ هاي ملاوينك مشي للكرونيكور الاخر شنية قال له حسب رايك؟ قال له جمع فرشات. يا باب عاتيني في الاجابات
5: يلا زيدو
8: فراشيت
5: فراشيت برنس
7: فراشت
5: فراشت ناصر
8: افريشيتا
6: افريشيتا
7: بالافريشيتا من البرازيل
8: افريشيتا
5: ويسيب روحهم يعرفش مين يطيح في الكلمه.
6: لا بصلي عني بقتلك قتلك قتلك ما فهم حتى حد لهنا عادي يا ولدي. لا لا وكمل عملوا فخل زياد وكاميرا خفية ويا بابا صار فينا
8: من الحرب وقال على حسن نية ما نصورش حب يعمل بوز رفيق ترقاه في في في وسط الانترفيو جبدوا له على الفنان شبيكم تضحكوا انا الغالطي نفسلكم وعادي من وقت والله سامحني
5: قمست رامي قلت له ابش انت فيه ونسيبه قاعد تخزن الكرة زمان نقرأ في الكومنتير ما عرفش يقفل قاعد ماشي
7: وعيتك
8: وعيتك
5: ريت كان ما تحكش انا عادي كمل درجيني عاوتي نفس الحكاية
8: هاي يعطيك الصحة برافو وقف ربي يعطيك على قد قلب او حلقة فم السود مقصود
5: لفلوس
8: من فعلي لفلوس انا مش نسيبه ده في البحيرة مش نسيبه
6: فادلك الرافو خيا فادلك ومن بعد تقول شبيه زيد يتكلم هكا اي
8: شكرا لك والله اللي فما قلت برافو اخرج اخبارك
7: شكرا لك ريت تصلي على النبي عليك برافو
8: فما حكيته اليوم اهفت
5: والله ضحكوا عليك كيفاش قبيله وحلت وقعت ضحكوا عليك والله ضحكوا عليك المستمع
8: ضحكوا علي ريت تنام تو كنت تحكي على النبي اللي ما لا
7: يحب نتبدلوا
8: قالك ما نامنش بالجينيات ولا شغله
5: جينيات
8: في اللي
6: جانب تاعهم حطوا
8: في
6: توكو كنت قريته يا ولدي بالله الكريم الطرشق الله مصلي على النبي روح صلوا على النبي يا جماعه وندزوا مع بعضنا هاي وساع البيت
8: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
2: زابينغ
5: تحية للقناس لوغرام رامي الفوراتي بعد شوية نتيروا للمكسيك ناخذوا آخر أخبار المنتخب فما بوادر تشكيلة في علاقة مقابل تونس واليابان هذا وأكثر نعرفه بعد شوية مع صديقنا حاتم جزبار اقعدوا معنا فاصل ثم نواصل
2: رافماغ

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام
1: ديوان اف ام صوتكم بوبليسيتي
2: Vivo يرجع ويضرب بقوة بالسيري Y31 باتري جيانت 7200 mAh فلاش شارج 44W écran 6,75 pouces ou 120Hz كاميرا 50MP processeur Snapdragon 6S génération 2 performant 3 versions من 6GB RAM ou من 128GB stockage ou de résistance IP68 ou IP69 Vivo Y31D petit DN 8000 outlet dinar prix public سي فيفو
3: الكورة سيف السنه تعمل الكيف في النهار افلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
4: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على افلام والمسلسلات واسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين عندك اورانج
5: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 لل 9 ونص مع رفيق بوشناق
6: 7:33 دقيقة نهاركم أسعد الأيام طريق السلامة نسمعوا الخير نسمعوا الفرحة إن شاء الله الناس اللي تستنى في ريزولتا البكالوريا بالتوفيق لوليداتنا اللي في الكراهب توا ولي بورو يوصلوا ماشيين يعديوا كونكور النوفيام إن شاء الله ربي ينجحكم وإن شاء الله ربي يفرح العائلات الكل يا ربي
7: أمين
6: ربي يعطيكم الحاجات الباهية نطيروا للمكسيك وإن شاء الله نسمعوا حاجات باهية إن شاء الله الحاجات راضت في النزل وداخل المنتخب وإن شاء الله يا ربي إيرفي رونار أخذ بزمام الأمور مباشرة نحو المكسيك تقلع الطائرة هذا تراند
8: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
5: أريدو طور عالمك تراند دو جور
6: حاتم صباح الأنوار صديقنا حاتم كالعادة من المكسيك صباح الفل حاتم
9: صباح النور رفيق تحية ليك تحية لي رف ماجر مشان نهاركم مبروك الصبح على السادة المستمعين بربي يا رفيق كنت هون اتفرج على رف ماجر بلوس ليش سيسن شوية عن ناصر بدوي ما عناش منه برشا والله ما عنا منه برشا يعني هو انتم الولاد سيبونا رفيق شوي زاد مركزين معاه على كل شيء على المحرمة
6: صحيت على المحرمة على الفلارة
7: اما لحظة تعرف على شكون يتحية
6: ربي فضلك ربي يفضلك ربي يخليك حاتم قد الوقت عندك خلينا نفهم وانت الساعه شو احوالك نفس نوم قضيتها
9: صديقي نصف الليل و35
6: نص الليل نص الليل اون بلوس سؤال سالته مرتين البارح والبارح ما تبدلش
7: باش تبدل الوقت
6: صحيح ديكلاش بدل ساعات ينقصني الذكي ولا ديما زيد
7: لا حاشاك نقولوا حاشاك في الاوف حاجه
6: نقولوا حاشاك قدام الناس وبعد نعطيك راي في الاوف حاتم يلا صديقي تونس كل تنتظر في منتخبنا تبدلت الامور ولا لا داخل اجواء المنتخب مع قدوم إيرفي رونار الحصة الثانية البارح للمدرب الفرنسي شعلنا أخبار فما بوادر تشكيلة ولا وخلنا نمشي طول الموضوع اللي دار البارح شوية نبدأ به وبعد أعطيني الأخبار حاتم متاع منتخبنا قيل أنه إيرفي رونار طلب من مسؤولي الجامعة أنهم يغادروا النزل ويخليوا النزل للاعبين دارت برشا الحكاية ذي فما منها وإلا لا علاقة لها بالواقع
9: لا الحقيقة رفيق هذه لا علاقة لها بالواقع لأنه أعضاء المكتب الجامعي موجودين في مقر الإقامة كالعادة كما تعودنا ولكن أكيد فيرونير طلب أكثر نوعا ما التركيز لأنه شأنه شأن أي واحد يتبع في عالم كرة القدم ويتبع في المنتخب التونسي في أخبار المنتخب التونسي يسمع ربما شنو اللي صار في صبي اللموشي ويسمع وتبع صحيفة الكيف وتبع الأخبار الكل طلب ضرورة التهدئة وطلب أيضا أنه ربما الابتعاد عن التشنج وطلب أكثر الهدوء والتركيز. الحكاية قال أنه رأوا موجود وسمعنا ناس بكل شنو اللي صار وغيره. دونك لابد أنه من التهدئة المازالوا أربع أيام لابد من توفير كامل ظروف الراحة والتركيز بالنسبة للاعبين رسمي.
6: دونك الحكاية ما فهمش منها لأساس لها من الصحة مبو طلب أكثر تركيز خليوا الملاعبية تركز. نتصور انا في ايرفيرونار في الكروار وجماع يسكروا في البيبان داخلين هذا راضي سي بون اقعد انت وملاعبيك كامل اش تحب اعطيونا بركه نتيجه ضد اليابان. يلا حاتم اخر الاخبار في علاقه بالمنتخب الحصه التدريبيه اللي قال جماع ايرفي وشفنا طبعا نعديو منه كلكوز اكستري الكلام اللي قالوا ايرفي مع الملاعبيه وهل فما بوادر تشكيله اساسيه ضد منتخب اليابان.
9: هدأت الأمور بصفة كبيرة رفيق مقارنة بما اللي صار بعد مباراة السويد. طبيعي جدا بعد التعاقد مع مدرب جديد الفيرونار نعرف أنه الأمور باش ياخذ هو معناها بزمام الأمور. وحكينا رفيق أنه التركيز نتاعه باش يكون أكثر على خاصة على العامل الذهني يكون بلومونتان أنه باش يخدم برش. وتحدثنا قلنا أنه راهو الفيرونار مش ماهوش الساحر اللي باش يجيك في أربع أيام شي بدلك توسكي بدني وفني ولكن العامل الذهني. لذا شوف انت كما قلت انت رفيق لزيكستري باش تعديهم كيفاش حكاه هو على العامل الذهني وتركيز جدا. لكن فما نقطة مهمة جدا ممكن ما ذكرتش رفيق في الفيديو اللي شاهدناه في الجامعة التونسية لكرة القدم نزلته الفيرونار كي حكى مع اللاعبية قال لهم انا نعرف برشا اليابان انا راي لعبت ضد اليابان ثلاثة مرات انا ربحنا مرة تعادلنا مرة ونهزمنا مرة. هو يحكي لروحه كيفاش لعب مع اليابان مع المنتخب السعودي ضد اليابان. قالهم أنا نعرف جدا منتخب اليابان لأننا قادرين نربحوها الشريطة في شرط حاجة واحدة أنه اتبقوا الفكر متاعي اتبقوا الفكر متاعي. معناه أنا موجود هنا إذا اتبقوا الفكر متاعي اتبقوا الخطة متاعي بالضبط بحذافيرها نأكد لكم أنه قادرين ننتصروا على اليابان. عندكم الإمكانيات الفردية وعندكم الإمكانيات الفنية وكل ملاعبي فيكم عنده نقاط قوة وخصال كبيرة. لذا نعول على تركيزكم برشا من هنا للمقابلة باش ندربوا باش نحاولوا نحطوا كل ما عندنا بإذن الله المنتخب اليابان قادرين نربحوه.
6: هو قال كلمة هو قال كلمة أنا عجبتني معناها مع الملاعبية قالهم ما تعرفوش شنو معناها تبدا تابع دومين الكورة ملاعبي ولا انترنور وتتفرج في كوب دي موند وانت في الدار يحكي على روحه هو. قالوا انتوا فوزافي دي لا شانس دي تريسي انتوا قاعدين هنا عندكم حظ كبير انكم موجودين في كاس عالم. انا كنت في الدار نشوف فيها الاحساس مخيب واليوم هاني خلطت عليكم عنا حلمة هات نمشيو فيها جوسكو بو. شان الملاعبية تلتقط شوية الرسائل بتاع الفيرونار في علاقة بكلامه مع اللاعبين نرجو نحكيو عليه بعد شوية. خلينا ناخذ اخبار الحصه التدريبيه. فما بوادر تشكيله بدا يفهم الامور ايرفيرونار عنده على الاقل 7-8 جوارات عنده حارس في مخه عنده افونسونتر في مخه فاهم التشكيله
9: فاهم التشكيله وفاهم الفكر. ربما رفيقه تتغير الامور مانيش شرقاوي ثلاثة ملاعبيه في الاكس هذا الفكر
6: باه
9: ربما نرجع باثنين الأيمن دحمان يخطو خطوات نحو باش يرجع هو كحارس مرمى أساسي في المقابلة هذه ضد منتخب اليابان. ربما قد نشاهد ما نعرفش 4-2-3-1 وإلى 4-5-1 هذه خليها عند ناصر بن لأنه إيرفيرونار يفكر 4-5-1 4-2-3-1 لأنه قد نشاهد ربما منتصر الطالبي عمر رقيق فاليري علي العابد هذوما رباعي في وسط الميدان رامي خزيرة ممكن ياسر ما نلقاوش في اوفر الحظوظ موجود لياسر الصخيري.
6: الحقيقه ماناش باش نفقدوه كان ما لقيناهش معناها
9: لياسر الصخيري موجود حنا بعض المجبري ايضا عند الحظوظ الوافره انه باش يكون حاضر. ثلاثي الهجوم قد نشاهد ايضا سيباستيان تونكتي على الجهه اليمنى الياس سعد او خليل العياري حظوظ وافره انه يكون اساسي. وخط الهجوم ايضا تقعد مدين حازم المستوري في السواد. علاش حكيت لك هكا رفيق؟ لانه ثم فكر نتاع مدرب موجود
6: اما في وسط التيرا سميت لي زوز سميت لي سخيري وحنا بعض شكون ثالثهم لو فما فرضي
9: بن سليمان انيس بن سليمان انيس بن سليمان اش قلت لك راني خزيره ليس خزيره نجم يكون موجود ولكن ليس خزيره موجود راني خزيره مازال على مستوى الحصص التدريبية القادمة ممكن يكون موجود ممكن لا. معنا اليوم رفيق ما نجموش اليوم نجزمه نقول عطيك التشكيلة الأساسية لأنه مدرب جديد مازال يتعرف.
6: لا بتبيع أنا بدي سألتك سؤال بكل احتراز، قلت لك هل فما بوادر معناها أبريتو نعرف مدرب جديد ولكن عنده عامل وقت قدامه يلزم يهب التشكيلة بعد 48 ساعة دونك بار واحد بار لوجيك يلزم اليوم يبدأ يلعب على 7-8 ويجيد لكل حصة كل ساعة كل نص ساعة انترينمون يزيد يأكد جوار في الفورماسيون تيتولير ما بين شوات ولا ماستوري ما فماش واحد عنده أسبقية
9: في راس شوات عنده الأسبقية رفيق
6: في راس شوات عنده الأسبقية وفي علاقة في علاقة بالحراسة دحمان ماخذ اليوم حظوظه أوفر من مهيب ومن صبري بن حسن هكا
9: أي حظوظه أوفر بالنسبة لأيمن دحمان أنا أشبك لك الخماسي اللي متاع الخط الخلفي رفيق حارس المرمى واللي دولا بيرو اللي دوز أكسيو نحكيه على دحمان عبدي فاليري رقيق منتصر الطالبي هذوما بالنسبة مئوية كبيرة تبقى دائما كما نقولوا التركيبة متاع وسط الميدان والهجوم ثم حاجات اللي تقريبا واضحة وظاهرة بوجود الياس الصخيري حنا مع المشفي بالخط الامامي كيف كيف سيباستيان تونكسي عنده حظوظ وافر باش يكون هو على الظهير الايسر معناها انه اليوم ارفيرونار جاي وفكرته حاضره ملعبيته حاضره ممكن في مخه كما قال هو انا نعرف منتخب اليابان ولكن اذا باش تطبقوا الفكره نتاعي رانا قادرين نرفعوا منتخب اليابان
6: هذا بالنسبه للتشكيله بوادر هي كلها نتاع لاعبين ما فماش تغييرات كبيره زيد على مستوى خط الدفاع وخط الوسط في علاقه بالهجوم حتى تتأكد الأمور إذا كان باش يلعب تونكتي والعاشوري وإلى العياري سكو نلعبوا في حظوظنا جوسكو بو بعد شال الملاعبية يكونوا في المستوى مش خاصة على مستوى العودة للدفاع لأنه عنا ملاعبية تعرف تلعب شوية كورة بين ظفرين ولكن بعد 20 دقيقة كل واحد يشد 10 متر ومتعه مع الشرجة البارح نتفرج في أريكين رابح 4 دقيقة 90 ناحي كورة هو على الخط سورة تاك بلاسيك مدافع اخر مدافع معنا بشوف الناس 100 متر عليه 100 متر الرطور تعمل فيها 90 دقيقة ناصر هذا اللي نقصنا في منتخبنا في منتخبنا ان شاء الله الراوة في الماتش شنو عنا بش نزيد هاتنا في علاقة بمنتخبنا لك الكلمة
9: الحصة التدريبية متاع اليوم بطبيعة دائما الترافيق تقريبا ساعة من زمان كان قبلها بوانت فريس نقطة اعلامية مع الثنائي سيباستيان تونكتي وايضا حازم المستوري حكاوا الاولاد الحقيقه حتى الصحفيين اللي كانوا موجودين وفد الاعلامي رفيق كان سؤالاتهم نتاع موتيفاسيون نتاع انه الاولاد رانا حاضرين مثال سؤال حازم المستوري اللي توجهنا له بالسؤال حازم نستناو منك في بونتو ضد منتخب البرازيل موجود والا لا معناها الاولاد بداوا يدخلوا في الصراحه يلا مساو كما قلنا هما ديجا مازالوا لحد الان رفيق راهي مسؤوليه على عاتقهم كبيره برشا وحكينا معهم تحس انه فما الحقيقه مسؤوليه وفما حزن كبير مازال يخيم عليهم لكن نحاولوا دائما نعاودوا نقولوها مره اخرى اوكي لو هزمنا ضد السويد وهزمنا ضد منتخب بلجيكا زوز هزائم تبقى جرافيت في الميموار مش باش تتنحى ولكن ديما الامل قائم والامل موجود تو الظروف المحيطه بالمنتخب هدات الامور عش قلت احسن كلمه انه هدات الامور مدرب جديد عنده سي في محترم قادر كما نقولوا هو تطبيق فكره باش نربحوا منتخب اليابان هذا المطلوب تو هادئه مازالوا 3 ايام امام في مواجهه كبيره ضد منتخب اليابان ان شاء الله الاولاد يكونوا حاضرين مره اخرى راهو وعاود نذكر انه بالنسبه للجماهير رفيق باش تكون فما ايضا نقطه التقاء مره اخرى كما شاهدنا قبل مباراه السياد صحيح الجماهير متغشه ولكن مره اخرى الجمهور التونسي ابارتير من غدوه باش تكون فما نقطه التقاء في ماكرو بلازا وبرشا اجواء تصبح مباراه المنتخب الياباني رفيق
6: الجمهور مغشش عنده الحق اول كورنين جيبوها في الماتش تشوف الجمهور كيفاش يولي والعياط واليه والنسور رجعت نوتي معناها الملعبيه تعرفنا واحنا نعرفوا الملعبيه دونك حد ما يخو على حد في الامور هذه من على السؤال تفصيله مهمه لانه السيد هذا معناه ديما نحبوا نشوفوا معناه اليوم شنو قاعد يضيف للمنتخب ايمانا منا بانه عنده برشا ما يضيف للمنتخب زيد موجود مع المجموعه زيد قريب للملعبيه زيد قاعد موجود في محيط الملعب ولا اليوم كانه عضو مكتب جامعي على روحه
9: لا موجود موجود زياد الجزيري
6: قاعد يحكي مع الملاعبيه حاتم قاعدي مهم جدا راهو انه زياد يكلم ملاعبي ملاعبي اليوم يدور معاهم بعيد بيت بيت يحكي من شامبر لشامبر يحكي مع الاولاد يحكي مع لي زاتاكو الرول زياد مهم جدا اليوم على الاقل مستوى الخطاب وكير فيرونار بيان سور هو هو ربان السفينه ولكن زياد لازم يكون قريب من المجموعه كي تقول لي موجود على الاقل
9: موجود زوز نعبية موجودين رفيق اليوم أكثر تقريبا حديث مع اللاعبين وأكثر من يتعلى المريور وعلى الجرينتا وعلى الأمل هما زياد الجزيري وهبي الخزري زوز نعبية اللي عندهم بصمة كبيرة في تاريخ تونس وعندهم كلمة بطبيعة واليوم كي يتحدث زياد الجزيري مع الملاعبية مش نفورتي ولا كي يتحدث وهبي الخزري هدف التاريخي مع الملاعبية ما واش نفورتي دونك هذوما أكثر زوز تقريبا عندهم مهمة كبيرة سور بلومونتال حكاوا مع الملاعبية وكيد الحوارات كانت فردية وجماعية صحيح زياد ما يقربش إلى معناها التمارين وما يدخلش بالطبيعة ولكن أكيد عنده حوارات جانبية مع اللاعبين قبل المقابلة أثناء تحضيرها
6: واضح خاطر احنا الحقيقة قلنا استرينا زياد شو يخرج يتكلم على الأقل كي اختار اليوم لأسباب تخصه ما يتكلمش تم بعد يروح ويتكلم زياد أكيد أوبليجي باش يخرج ويتكلم في الصحافة في الإعلام من بعد ولكن اليوم على الأقل نحبوه قريب مع الملاعبية بازيد ملاعبي لاعب سورتيرا عنده نجاحات يحفز الملاعبية مع إيرفيرونار خطاب جديد وكما قلت مدرب اليوم باش يوري القيمة الحقيقية للاعبين نتاعنا ما نجمش يكون الغلطة اليوم من إيرفيرونار الغلطة كيف بشكون راو من الملعبية متاعنا راو ذيك مستوى متاعنا ولا وانه في ثلاثة أيام واربع أيام ينجمش يعطي إضافة كبيرة إيرفيرونار شكرا لك صديقنا حاتم ملتقانا غدوة إن شاء الله حاتوم غدوة إن شاء الله تكون عنا تشكيلة بإذن الله بنسبة 80-90%
9: إن شاء الله أنا مديم ديما نوعدك انا نقول لك انا الوقت الاثنين تكون عندنا تشكيله ان شاء الله باذن الله غدوه 95% تكون عندنا التشكيله ان شاء الله
6: واضح شكرا لك يا صديقنا حاتم جاسبار من المكسيك اخر اخبار المنتخب يوميا تتبعوهم على الديوان منتظر ناصر اللي سمعته انه يمكن راني خذيره يرتاح انه نلعبوا بالعياري والا العاشوري وتونيكتي معناه دوز اتاكو واضحين معناه دوز لي واضحين براس حربه واضح معناه شوات ولا المستوري تغيير الحارس ناصر زيد هل هذا منتظر بالنسبة ليك بالنسبة بعيد لي... على أنه يكون دحمان ولا غير دحمان خطر اللي ساير في الحراس والمجزرة اللي ساير على الفيسبوك بجل. والله العظيم لا أتمنى معناه أي عبد نحبه يكون حارس اليوم في المنتخب تلموم ساكن ثلاثة معناه كل جمعية تززر في حارس الفريق المنافس ولا يهمه مصلحة حد شيء مهي بالشامخ كلامك لا الناس تستنى في دحمان باش كان تخل يغلط باش ياكل ما ياكل شالح السعيد وكه وشالح السعيد لهم الكل وما نعرفش انتو كاستنيت التغيير ناصر
7: اي نستنى بيان سور تغيير والحاجه انا حبيت نقول بكري كلمه قالها إيرفيرونار في المداخله نتاعو قال بكري ما نجمش نفهم انا ديفونس كيفاش خرجتوا احسن ديفونس ما قبلتوا حتى هدف في التصفيات واليوم وصلتوا معناتها الفريق ينجم ينهزم هزائم كيما هكا متتاليه وبالثقل هذا بالنسبه للتشكيل بيان سور مدرب وقت اللي يجي باش يحاول يحط الفكر نتاعو يحاول يحط الحاجات اللي مشاتش احنا تو الخيبه الامل اللي كانت موجوده في مباراه الاخرانيه ضد السويد هي وسط التيران كانت نقطة استفهام كبيرة بالنسبة للإنيماسيون وكنا زادة كيف كيف تفاجأنا بزوز ملعبية اللي لعبوا في الهجوم سيرتن مول مدرب بشي حاول يحط الفكر لكن فما حاجة رأي مهمة برشا البلوكي كيب رفيق هو وين اختيار المدرب البلوكي كيب هو غادي السر وين قد من الكيب تبدأ
6: وين باش يختار يلعب وين قد باش يختار الليني قراب لبعضهم ليه هذو ما خيارات شو جي فيهم في المقابلة بالنسبة ليك ما فاجئكش انه غير الحارس لو كنت مكانه تغير الحارس
7: انا بالنسبة بو هو الحاجة يلزمنا نحطه في الامور في تارة بس ما نظنموش الولد مهيب الشامخ مهيب الشامخ حارس اعطاه قد ما نجم في ظروف ده أنا ولد مازال صغير عمره 22 سنة فما بوادر متاع حارس ممتاز اليوم نتذكره وما يلزمناش ننسى اللي هو كان ديسيزيف في النادي الافريقي باش تحصل على البطولة اليوم خذها بلاصة يستحقها اليوم راو فرصة بعد ساعات كي تعطيها الحارس آخر راو مش معناتها الحارس الآخر خايب راو بالعكس اليوم سين اوبورتونيتي باش عاود يرجع دحمان باش ياخذ فرصة باش يعاود يحاول يدافع على المنتخب خاطر الوقت هذا حساس مسحقين اكسبيريونس مسحقين تجربة مسحقين انسان عنده ديجا تاريخ في المنتخب الوطني هذا من الكل ينجموا يشفعوا لدحمان
6: باش يكون الحارس وللأمانة بعيد على انه دحمان ولا صبري بن حسن معناها كي تبدا مقابلة وجور سو كيما بلجي بلجيكيا وكيما السويد واخطاء دفاعيه وتونس شوارع معناها في المناطق الخلفيه نتاعها دي زوتوروت محلولين. معناها انت غلطه كيما طالبي وقت اللي انت مع دوكو وانتوان تحلوا الانتيريور باش يحطوا يونفلوبي. معناها اللي غلطه بديهيه معناها ايكول يلعب ديفونس يعرف هزوا للليني غادي ومن بعد هزوا للتوش للكورنير وسيبوا يعمل شهب ما تحلوش سيقوا معناها باش يشوط من غادي. تعمل غلطه هكاك ومن بعد اوكي تنجم تكون فيها مسؤوليه عند مهيب ما هي اخلاق اخطاء تتتالى معناها اشوا باش يمشي بوتيتر في شونجمون دو غارديان مي نستحفظوا على مهيب وعلى الدحمان وعلى الغارديانات الكل ويزي اللي صار مع مميش اللي نتمنى يرجع غدوه للمنتخب معناها خلينا نعملوا زوز ثلاثه غارديانات نجموا نعطيو فيهم الثقه راهو قاعدين تحطموا في الغارديانات الكل واي غارديان باش يهبط اليوم باش يولي عليه مسؤوليه وخوف كبير والناس مجموعه من جماهير الكره مالوريزمون تستنى في البدو باش يغلط باش نتشمت فيه تستنى في ناصر يغلط باش تشمت فيه فاصل ناصر وبعد نرجع لك نحب تزيد نحكي على المنتخب هالسعيد للنصور ان شاء الله نحكي على بقيه مقابلات المونديال وبقيه الاخبار ترامب مخورعته برشا في الجلسات مع زعماء العالم الحديث حتى على الكرسي والكرسي نتاعك شبيهات ولا كيما احنا في الحوار وهنا كرسي كات ولا تحب تظهر انت خير وبدلوا لي الكرسي
10: وريت الدخله
6: اي ام ذا بوس حتى انا باش نعملها معاكم البلا نحشم شويه اي ام ذا بوس
7: ومكرون قام يسلم الاول
6: مسر انه يخرج في صوره مش جميله جدا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. نعود بعد الفاصل
11: راف ماج
1: ببليسيتي. كل دار وحكايتها وحكايه اليوم اسمها كونكورد فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه مع اقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير ما لا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام
12: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان تونيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم
13: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.divanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ
14: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلا سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سياستا لذة النوم قمة الصحة
15: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
3: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ماتشوات تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين.
4: عندك أورانج.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فهم.
4: ديوان فهم صوتكم.
1: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7-9:30 مع رفيق مشناق.
5: 56 دقيقة بعد السابعة صباح النقاش يحتدم بين الناصر ولا النقيب على التشكيلة. خيارات النقيب كانت كلها هجومية. الناصر حاب يغطي شوية خط الدفاع ولكن النقيب الهجوم ثم
6: الهجوم. لا
5: كومبيتونس
6: يا رفيق،
5: لا كومبيتونس نحكيو فيها بعد شوية. ولكن قبل هذا نحكيو على حاجة تفرح التواسة اللي تسمع فينا. تواسة اللي ناويين يبدلوا الكهرباء ولا يشتريوا كهرباء جديدة للعائلة للخدمة اللي باش تسمعوه مع بيتي اللي يفرح برشا على خاطر باش ينحي من على كتافكم حبل ثقيل اسمه لوتو فينانسمون. تفاصيل تتسويت.
7: كرهبتك وليت جزء من خدمتك، كل يوم تنقلات رونتيفوات كليونات وخدمة ما تستناش، أما كرهبتك ما عادش تعاونك كما قبل، يظهر لي جاي الوقت باش تبدلها. مع بي تي ال بنك، البنك التونسي الليبي، ديما تلقى الحل اللي يناسبك. مع عرض ليزينك صيفي تنجم تشري كهربا جديدة من الباكو وتتمتع بامتيازات ما تتفلتش. زيرو اوتو فينانسمون من غير ما تدفع حتى افونس على الاول، فخي دو دوسي اوفير ومدة اخلاص توصل حتى 7 سنين كاملين. واذا كان اختيارك على الفوات هيبريد ولا الكتريك تتمتع بتو بريفيرونسييل، يعني فايدة أقل وشروط تمويل أريح. أما إذا كنت تخمم في البون أوكازيون كيف كيف، بي تي ال بنك توفر لك الحل. تنجم تمول سيارة عمرها يوصل حتى 5 سنين كاملين مش عاملك هاو، ومدة الخلاص توصل حتى 36 شهر. لأكثر معلومات زوروا سيت ويب بي تي ال بونتين وإلا اتصلوا على الرقم 70-131-800.
5: شوفي مجد 57 دقيقة. سلموا عليكم الناس الكل، وكما كنتوا تسمعوا اختار الكهرباء اختار اللون وخلي الباقي على بي تي ال. اكتشفوا التفاصيل على بي تي ال بوانتيان ولا كلموا 70-131-800. ليزينك سيافي هو الشعار، كهرباء جديدة ومن غير ستريس. لوتو فينانسمون من الحاجات اللي متأكد تمس أي تورسي توا في السميم. الناس اللي تحب تبدل كهرباء، الناس اللي تحب تشتري كهرباء، ولا الناس اللي تحب تشتري كهرباء للخدمة زيرو تو فينانسمون على 5 سنوات. فريدوسي جراتوي كيما سمعتوا، وخاصة إذا كانت حاب تشري كهرباء بوكازيون بتيال تجب تمشي معاك على 5 سنوات تعمر الكهرباء وتخلص على 36 شهر. كيما قلنا الكهرباء اختيارها عليك، اللون عليك، والباقي خليه على بتيال. وي زيدون
8: ربي صديقي تو من المكسيك يسمع فينا، تحية ليك وسيس روحك وما تعملش شغب ورد بالك تحل فلامات مهبول بالفلامات رد بالك رد بالك رد بالك هاي نوصي
5: هو مشي وحده ولا معاه مشي عائلته
8: مشي
5: مع أجانس وأصدقاء ومشغبين ولا رايدين
8: لا رايدين أما هو مشغب يحب الفلامات
5: كله حذري الأمن المكسيكي ما يلعبش
8: رد بالك
5: يلا سلموا عليك في الاستماع نسمع الأخبار ثم نعود نحكيه بعد شوية على ما ساير في تونس والعالم من أخبار نلعب على 300 دينار من إهداء كونكور تكلمونا على 31 328 328 الأخبار ثم نعود
0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش اللعبة غير مسمى للشراء صالحة حتى 30 جوان
1: أريدو طور عالمك راف ماج
0: Publicité.
9: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
10: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أورانج
11: الصيف بدا والجو حلا الخرجات والتبحيرات مهرجانات وسهريات وبطبيعة الخدمة والفريات من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون ومازال الخير عند ستافي اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس
12: كافي دوغ في كل لحظة من نهارنا البرة ولا في دارنا في أي وقت تزين كل وقت اصباح العشية الليل مع الأحباب في قاعدة حلوة ولا بعد التعب هي القهوة اللي تتحب كافي دوغ المساند الرسمي لكل نكهة بنينة مع كل رشفة تحلى اللمة وتبدأ حكاية جديدة كافي دوغ لوغ دي كافي
13: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسني قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
14: ياو في بالي
13: صيف السني كليماتيزور كري هو اللي تعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي كري الكليماتيزور اللي تعمل عليه
15: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
16: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
17: متفاهمين في نفس الحاجة الكالي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. رود شو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رود شو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس سفيرس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
1: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. يكور
0: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

0: بوبليسيتي. الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد، ليكرون على شميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه. ملا اعمل طلع على الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: الكوب دي موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي، وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موش بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
4: تدلل
5: مع جيون دلال المره هذه صيفي. حتى الـ 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور، الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال.
4: تدلل
6: جيون. إيام دللنا.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راف ماك حتى للتسعة ونص بقيادة زياد المكي النقيب، جيال السليلي، ناصر البدوي، رامي الفراتي والجولدن بوي حاتم بالحاجة. الأخبار بصوت جيهان بعد شوية في البوكس نيوز، ولكن قبل هذا نحكيه على جديد اللي يجيكم مع كونكورد.
1: كونكورد فعل مش كلام،
0: كونكورد فعل مش كلام، وقت اللي تشري فريجيدير كونكورد أهم حاجة تخمم فيها راحة البال. هذاك علاش كونكورد تقدم للكليون تاعها اليوم أسرع أسافي وأقوى وأطول جارانتي موجود في المرشي. تقول لي كيفاش؟ نقول لك جارانتي تتكلم وحدها، 10 سنين ضمان كامل على الموتور الكمبريسور، وخمسة سنين ضمان على الفريجيدير كله. مش هذا برك، كي تشري فريجيدير كونكورد وتسجلها على سيت انترنت www.concord.com.in كونكورد تزيد تقويلك في مدة الجارانتي وتودك بعام آخر باش تولي 6 سنين جارانتي كاملين على الفريجيدير، مش 5. أكثر من هكا، كي تسجل فريجيديرك على السيت www.concord.com.in باش تتمتع بالامتيازات الأخرى اللي منها أنك نجم تثبت من مدة صلاحية الجارانتي نتاعك، وتزيد تكون من أول الناس اللي يعلموك كان فما دي بروموسيون. فوق هذا تتمتع بتخفيض يوصل 10% على قطاع الغيار في صورة وفاة مدة الجارانتي متاعك، وزيد تتمتع بديباناج إكسبريس في صورة وقعلك أي مشكل يهم الفريجيدير متاعك. الامتيازات هذم الكل مع أسعار لا تقبل المنافسة اليوم في المرشي التونسي، تخليك تشوف الفرق بعينيك. هذا الكل مع SAV سريع يخدم على كامل تراب الجمهورية 24/24، ولا فترة المدة الزمنية متاع التدخل تتراوح ما بين 24 ساعة و 48 ساعة على أقصى حدود. هذا بعيد على السيرفيس إكسبريس إذا كان قيدت على سيت www.concord.com.in. رقم الهاتف 70-138-0000 إذا كان تحب أي معلومة أي استفسار. كونكورد حط على ذمتكم زيادة رقم هاتف آخر 70-138-015. نحكي على حاجة مهمة جدا في الشواء متاع أي ارتيكل أي برودوي حاتم انتروتر باش تشتري اليوم فريجيدير لسافي الجار جارانتي سرعة التدخل، وهذا اليوم اللي بنات عليه كونكورد علاقتها مع الحريف التونسي.
2: اي هو راهو سختو هذوما اللي يعمل ديزاسا كي فون دوري معناه الكليون الحريف، اول حاجه يسال عليه يقول السيرفيس ابري بوكس راهو حوالو، خاطر هو اللي يخلي خلص ديجا يلتو غاسور. تعرف كي تحط بعض ساعات امتي بيدجي ام موان بيدجي يلزمك تو غاسوري اون طونك كليون، خاطر تعرف تقول سا بو اريفي حاجه معناها على الف تجي في راسي هنا. Tant qu'il y a un service après-vente réactif, donc tu es rassuré ou tu es rassuré comme Ram, qui m'a dit le blog.
0: نحكي على 10 سنين جارانتي على الموتور وعلى الكمبريسور اللي هو اهم، اللي هو قلب الفريجيدير، الى جانب 5 سنين بالنسبه للفريجيدير الكل، وخمسة تتعدى اوبليغاتوارمون 6 يكفي انك تسجل على سيت www.concord.com.tn. معنا في التليفون صديقنا زياد من منوبة. زياد صباح النور.
3: زيدون
4: صباح الورد والفضل يا سمين،
0: شو أحوالك يا زيدون؟
4: الحمد لله نفسك بسلة كلك
0: ربي خليك يا زياد. عايش خويا، اشتعمل في الدنيا منين أتكلم فينا؟ من منوبة.
4: منوبة
0: باي، وش تعمل في الدنيا؟
4: نخدم في معمل.

0: بالضبط ما عملتها شنو؟
1: صنع الأحذية.
0: صنع الأحذية ماشي الأمور؟
1: الحمد لله شد
0: فلاح. الحمد لله شد فلاح. عندك وليد مزيان واسمه زين هكا؟
1: اكزاكتومون.
0: ربي يحفظه ان شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب. 8 سنوات توا العمر.
1: اي
0: معناه نورمالمون صلع
1: باسكو
0: نورمالمون. اي تو عاد وين باش تحطوا صباح وين باش تحطوا العشيه هذيك مشكله الاولياء الكل هكا ولا؟
1: ربي
0: يفضل مماته هكا وربي يفضل مماته ربي يفضل وان شاء الله يسامحونا والله في الكبر ولاو شادين الصغار من الصباح حتى الليل ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب وربي يفضلك زين عايش خويا زيد. زيد نلعبوا على بونداشا قيمته 300 دينار من اهداء كونكور. جوز اسئله كل سؤال جاوب عليه صحيح تربح 150 دينار. السؤال الاول حسب رايك الضمان اللي تعطيه ثلاجات كونكور واللي يغطي الكومبريسور قديش من عام 6 8 ولا 10؟
1: صارت قبل 10.
0: 10 وما صارتش قبل 150 دينار الاولانيين مبروك عليك. السؤال الثاني السؤال الثاني يا زياد الزمان اللي تغطيه ثلاجات كونكورد على الفريجيدير الكل عامين 3 ولا 5؟
1: بالحق ما تستاهل ما تستاهل به كما قال سي حتى الغاسور اللي فيهم عاد 5 سنين وكي تعمل انسكريبسيون زيد كعام تولي 6 سنين دونك جو على جو.
0: تطلعش تخدم في كونكورد
2: معمل مش بتاع سباب
0: المعلم ولم اكثر مني معناه بالمعلومات 5 سنين واذا كانت قيد على سيت 3w.concord.com.in اللي هي حاجه في يد اي واحد يشري في الجدار. دونك ما عادش نحكيو على جارانتي 5 نحكيو تقريبا على جارانتي 6 مضمون للجميع. مبروك عليك بونداشا قيمه 300 دينار. مبروك عليك يا بونداشا قيمة 300 دينار. يلا زيدون كان عندك على شكون تحب تسلم؟ يلا
1: اللي كيف الكل عليكم انتم منورين ومسافرين
0: ربي يفضل
1: مسافة حكاوية. اللي جهزت علي التليفون واللي طلبتني في التليفون سيرتو مرسي بكل عائلة الكل اللي يعرف زياد الكل مرسي بكل.
0: احنا نسلموا عليك برشا زياد ونقولوا لك مبروك عليك لبونداشا قيمته 300 دينار من اهداء كونكورد.
3: كونكورد فعل مش كلام.
0: فما حاجة استوقفتني زياد كان عندك الإجابة ولا رامي ولا اللي زودي تركي يلعبوا معي يقولوا لي رفيق رفيق رفيق يحكي يقول سي حاتم عليك
4: خاطر حاتم أكثر هيبة
0: بالحق
4: هاي بشيت معي
0: تقلقني
5: لا وقد ما فدلك وعطى دي جودمو باقي كما يمسيش
4: كاتب أي إنسان كاتب عيتوله سي ولي كاتب كيف وعمل عمل الله
6: لكن مش ديما مش ديما سي هيبة
0: قريت لك قريت لي الكتب متاعي قريت لي مرة
4: وير فانا مكتبة فانا مكتبة
0: بالحق حتى مرة ديوان شعر متاعي
2: ديوان فيه
6: أنت يا راف علاش مشيت في الثنية ذي السي مش ديما هيبة راف السي معنى رجل كبير وكذا نقدروه كل شيء وانت يرى رفروف
0: لحظة لحظة تحمل مسؤولية أنا من غير هذا شد بسكت. بعد الفاصل نرجو نحكيه في الأخبار بعد الفاصل نرجو ماجيين في البوكس نيوز ولكن قبل هذا انتم اللي تسمعوا فينا تنجموا تشاركوا في اللعبة كما صديقنا زياد تلقيوا أكثر عدد ممكن من أصحابكم على مواقع التواصل الاجتماعي كونكورد تونيزي تدخلوا في القرعة وتربحوا نفس قيمة الجائزة يعني بونداشا معاش ب200 ب300 دينار سالح في البوان دفونت الكل مع أصدقائنا في كونكورد وما تنسيوش لعبة غير ملزمة بالشراء.
3: كونكورد فعل مش كلام.
4: رفيق توا كولين عمل كونفرنس دو بريس معناتها البارح على الاربيتراج المراول نتاعهم باش يحطوا 1000 ماتش للمنتخب الوطني التونسي معناتها شو البريسيون اللي زاد كولين
0: العالم باش يشوفنا العالم باش يشوف
4: الارباتراج مكتوبه 1000 هكا تحت 1000
0: ان شاء الله حس سعيد يا رب ان شاء الله يا ربي حس سعيد والله عندنا هكا شويه اخبار من المكسيك تقول انه الامور تبدلت
4: انه النفسيه تبدلت انا عندي وحطيتك في الإيطاء عنا ما عندك اللي انت واصل أنا أترافيري أنا اللي بنحط فيك في الصورة لأنه مغيب أقسي تماما
0: أقسموا بالله أنت عندك شكون وكلمت وعديته لي بشحكي لي كنت نجم تقولنا شكون
4: مواطن
0: مواطن مواطن
4: تحب تقول قول افتح لك الكلمه
0: افتح لك الكلمه يلا بعد الفاصل بعد الفاصل افتح لك الكلمه
2: والله بكري مخي
4: على بي تو اشتغل
0: افتح لك الكلمه
2: ضربت في التصبخه ترجع بالكلمه
0: يلا فاصل ثم نواصل نرجع بعد شويه مع الاخبار ومع البوكس نيوز خليكم معنا ما تبعدوا الشام
3: راف ماج Publicité. الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
7: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أورانج
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي نجم تفسد عليه متعة الفرجة عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع الفا سات والفا بوكس الريسك له مع الفرجة

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيقة باسي.ان.
3: تدلل مع جيون بدلال المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
4: تدلل جيون ايام دللنا.
5: تطور تخلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
6: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
7: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس سفيقس. إجا وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
8: فيفو يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31. باتري جيانت 7200 ملي أمبير، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 أو IP69. فيفو Y31D ابتداءً من 839 دينار بري بوبليك. Conseiller Vivo.
9: Super Siesta. J'arrive à la 1 de Tunis. Prévrit 30 années.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الرفماك من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 37 دقيقة بعد 8 صباحا بسوت جيهان السليلي تمشيو للبوكس نيوز. دونالد ترامب يصنع الشو كالعادة في الجسيت ويبدو أنه صار الإمضاء في علاقة بإنهاء الحرب مع إيران. تفاصيل
2: أنه ترامب قادر حتى تفاصيل صغيرة أنه يتصدر الأخبار في وسائل الإعلام العالمية الكل. نحكيه على أنه رغم ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة مجموعة السبعة اللي تستضيفها فرنسا، أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهار الأربعاء على تقديم نفسه على أنه الزعيم وقت اللي خلط روتار بساعة قدام القادة الآخرين ودخل الجلسة الصباحية في اليوم الختامي أغزر لهم وقال لهم اللي هو الزعيم على طريقة عادل إمام. خلينا نسمعكم المقطع اللي دولته كل وسائل الإعلام في العالم في علاقة بالدخلة متاع دونالد ترامب.
3: دونالد ترامب est arrivé avec une heure de retard à une réunion de travail du G7 mercredi 17 juin.
4: Hello, I'm the boss. How are you?
3: Même si sa justification a fait rire l'Assemblée, l'ambiance semblait crispée.
4: Ok, thank you, present, dear colleagues.
3: Cette rencontre portait sur un sujet clivant, l'aide internationale au développement.
2: وين نلقاو انه زاد تم تداول الرد نتاع ايمانويل ماكرون اللي سارع بانه يرجع له سلام ويقول له مرحبا بيك وشنو احوالك، وحاول يتصرف بطريقه المستضيف الودود وقاعد يعمل فيه بطريقه كما قلنا احنا معناها بطريقه توري الفرق ما بين الدبلوماسيه الفرنسيه والسلوك الامريكي.
1: أيام ذبو الساعة روتار دونالد ترامب وبعد عمل دقيقتين على الكرسي شبيك كرسيك تالع قالوا بتصور بعد التصوير بتظهر أنا طايح وانتم طالعين مستحيل. قام بدلوا له الكرسي بالوقت وخذ كرسي معاش الواحد من المديرين متاع الشركات الكبرى الموجود غادي والمدير خلوا فيه الاجتماع. بعيد على هذا في فرنسا صحح دونالد ترامب اتفاقية إيقاف الحرب مع إيران في لحظات زادة كانت شفت معناها اللحظات اللي قعدت شادت فيها يد زوجة ماكرون كان ممل ولا سلامة ولا ضغط معناها جس النبض كالعادة مع الرئيس الفرنسي ثم عاود خذاب رجيت ماكرون من يدها وهزها وحتى اللي علق وقت قال مرة أخرى شد لها يدها. معناها العبيد وليت تعس على تصرفات ترامب يشغل العالم بأتفه التفاهات ولكن يقدر يسلط الضوء على روحه باللي يعمل فيه. الرسمي في الأمور أنه تم الإمضاء على خاف الحرب. هل انتهت الحرب؟ وش تحب تحكي على اللي يعمل فيه ترامب كذا حكيه كوميونيكاسيون؟
5: اي هو اون تيرم دو كوميونيكاسيون سي ان باري ريوسي اون بار معني ما نحكيو كان عليه الحاجه الاولى صار ملاحظه
1: ايه وكي يخرج يقول اي ام ذا بوس وحد حد ما
5: لي جاوبوا ما سمعتوش ماكرون قالوا
1: دير كوليك
5: راك جوست زميل
1: ايوه اوكي
5: شو تحبوا يعمل يا رفيق يضرب بكرسي
6: انا نجيب
5: رفيق يستنى فيه بيغزل على مكرام يحب يشده من خملاح
6: الكرامات ويجري
1: مش هذا اما ديما نقول ما الذي يمنع انه يكون رئيس كيما رئيس فرنسا هكا اكثر جرأة منه ويقول له بوس في بلادك في امريكا هنا يا با دو بوس مثلا ما الذي يمنع شو تبلبل
5: ولا يخلص يبلبل يا رفيق
6: يخرج ماما مصالح
5: قهوه في بيلو
6: تحسبه تروح بلاي بترول ونفط وطيارات ويحب يغلي له في النبيذ والكور باش تحسبه هوني ديوان تجري ورايا بسبته ونعمل لك وكذا يا ودي قوه الراج اقوى قوه في البلاد في العالم في العالم داخل
1: في
5: غاره إيقاف الحرب ما فماش نهاية ولا تنتهي الحرب يظل
1: إيقاف الحرب على قديش مدة
5: ليه معناه يقع إيقاف الحرب خطر في التريتي اللي ما فيه فيه برشة فلوس المهم بش صح والإيرانيين وأول مرة أنا معناها بعد الدمار هذيك والحرب هذيك معناه هو السارع هذه الحقيقة ترامب سارع بالإمضاء
1: انه في مصلحته ولا لا
5: في بيان سو ولا ولا جيت باش نقول الاخرين ريت العليم خاطر امبارح نتفرج في الليله كامله في الفرنسي باش نقول الاخرين والايرانيين والايرانيين معناها رابحين الوقت لكن زاد هما عندهم مضغوطين خاطر البترول ما عادش يخرج ما عادش يجي عندهم فلوس موظفين عندهم مشاكل وانفلاسيون كبيره دونك الفلوس يزون نيغوسي على الفلوس اللي مجمده ال 24 مليار دولار هذوكم مجمد ونعطيك نزيدك حاجة أخرى جوست حاجة تكنيك ترامب إذا سايب لهم الفلوس تحسيبه معناها ضعف ولا خطر التهديد ولا جاي منين جاي من الصين عباد وليت كذا الصين والروسي واللي يبيعوا في البترول بس تولي تشري بالروبل باليوان ما عادش الدولار يطيح ينقص القيمة بتاعه هو تعب ديجا برا برا اليورو دونك برشا مصالح ونختم بحاجة برك حكاية الكرسي طلع عليه خطر وقت يمشي للصين الرئيس شي حط كرسي اعلى من كرسي ترامب دونك يروح وفيق بالتصوير بلو جامي سا
1: بلو جامي سا وهي مهمه حتى كي جينا للديوان انا اشتريت الكرسي
5: انت اطول واحد
1: باش ناخذ عليكم لا سون دو
5: ديجا انت طويل
6: انا سبعه حتى
5: نحن والله جسيت
7: لا ولا حكيت الكرسي راه ترامب من قبل معروف حتى قبل الرئاسه وحتى كي كان حتى مع المشاهير معروف عنده عقده الطول هذا ماذا به ديما هو اطول وكذا وحتى فاست التسليم بالفوق راه فيها شويه اللي هو يحب يوري اللي هو هابط والله غالب انا طولي مش معاوني هاني هابط لك سلم
5: رفيق بوركيبه ودوغول بوركيبه وقت قابل دوغول كان ارجعوا للتصاور شوفوا كيفاش قاعد ما قاعد قاعد هكا اكروبي باش ما يظهرش الاقصى ودوغول مترو واش
1: دونك مهمه مهمه في الصوره
5: لا ميلودي دي شيز موجوده
1: مهمه في الصوره نحكيوا على الفنان الكبير نحبوا برشا عدنان الشواشي هبه تدوينه احكي على الفنانين والفنانات اللي يتشكوا برشا مما يحدث في التلفزيون
2: وحكوا على نقطه مهمه وقت اللي يتكلم على الفنانين اللي والفنانات اللي يتذمروا من قلة بث أغانيهم في الفضائيات والإذاعات يقول هو ولكن عندما تقع دعوتهم إلى المنوعات التلفزية بالخصوص وتتاح لهم بذلك الفرصة لإثبات وجودهم وتقديم أعمالهم الجديدة أو حتى القديمة للناس تراهم يتحولون فجأة إلى هوات مرددين أغاني غيرهم من كبار المطربين والمطربات الأحياء منهم والأموات وكأنهم يظهرون لأول مرة في حصة اختبار واكتشاف للأصوات يزيد فسر عدنان الشويشي في التدوينة متاعه الفكرة هذه ولكن في الأخر يقول لا يسعني إلا التذكير بتلك الحكمة الشعبية الممثلة في المقولة العامة اللي ليك ليك واللي خطيك خطيك
1: قال تحب في حفلة متاعك في مهرجان تغني غنية انت ملي انت أدوليسان تشيخ عليها كذا في باقي أغاني متاعك أوكي ولكن أنك تحضر وتغني أغاني غيرك في التلفز وتأثث سهرية كاملة في تلفزة بساعة وساعة ونص بأغاني غيرك وبعد تقول أنت جيتي ما تعديش يحط اللوم الكل على الفنانين ويقول ماذا سيقول عنهم أهل المهنة وجمهور المشاهدين من خارج البلاد الذين يكتشفونه لأول مرة بصراحة أخجل من الجواب عن هذا السؤال أسبوع كان حافل بالتدوينات حتى نقيب هبط تدوينة أنت نرجع لها بعد شوية أما كلام عدنان الشواشي فنان نحبوه برشا فنان متخلق برشا ومن الفنانين اللي بالحق تورس كل مجمعين عليهم توافقوا نقيب
8: تحية كبيرة للصديق الفنان الكبير عدنان الشواشي عدنان الشواشي هو من مؤسسي هذه الفكرة عندك عدنان الشواشي نسميهم بالضبط لوتي بوشناق زياد غرسة محمد الجبالي هذوما ناس كي يطلعوا يغنيوا اغانيهم وهذا مهم جدا اللي ليك ليك واللي خطيك خطيك نحكي حكايه تتذكر بالحكايه هذه احمد حمزه مره الفنان الكبير الله يرحمه فما مطرب معناتها من الصغار وقتها طلع غنى عبد الحليم حافظ الصاله تهزت بالتصفيق جاء قال له سيد احمد ريت قداش صفقوا عليه قالوا لا ما صفقوش عليك انت صفقوا على عبد الحليم يعني الغنيه ماهيش نتاعك وكيما مش كيما الكاري كيما الملاك دونك سا سي تري امبورطون كونك تطلع تغني اغاني
1: هذا ما يمنعش انه فما فنانين عملوا كارير بالاعاده الاغنيات والريبريز عملوا كارير معناها طلعوا على كارتاج وجرش وموازين وعنده غنيه واحده في ريبرتوار
8: وبيت كل غلطه من الاداره نتاع كارتاج نتاع جرش
6: نور
8: انا كان جيت مدير كيما نور من انا كان جيت مدير مهرجان كارتاج ولا لن طلع كنت بغني غير
6: حتى كان جيت مدير مهرجان راك تغني وحدك 30 وما طلع حتى الجمهور
8: لا امل
6: والله ليه نحكي معك
8: بورين بريمير خليني اكمل فكرتي مسالش ما يطلع معايا
1: العفو
8: العفو العفو انا كجيت شكرا لك انا كجيت مدير مهرجان كارتاج ولا ما نطلعك باغاني غيرك ونزيد نعطيك حاجه اخرى ليه اي انسان اطلع غني غنيك خويا يا اخي تغني في سواح نتاعك انا عملت فيستيفال دو جاز في مونريال قال لي شكون مذومة ويخرج لك درود نوتور وكل شيء مش أغانيك ما تغنيهمش.
1: صعب أن يطلع يغني موعود مثلا يتسلطن بها
8: ويشيخ
1: عليها الجمهور
8: كوكتيل
1: تورسي تعصابر
8: كامل الأوساف درجة إغنيتين ثلاثة أي أما مش أخوي تضرب لي برنامج الكل مش بتاعك سامحني ملا طالع شقاش قاعد تعمل
1: بينقعد معك نقيب قبل ما نخرج وفاصل هبت تدوينة قلت نفس الكلام ولكن المرة ذي في حدة قنوات تكلفت مليارات منشطين يقبضوا في الملايين ويحبون يمشي لهم بسوية مقابل كاستي ودبوزة ما احشموا شوية في البرك احشموا معناها فرونتال ياسر وحدة
8: معناها هيك هيك فيديوهاتي
1: لا لا نعرف كيف حياتك هكا موجود فيديوهات علاش هذا النقيب علاش الحدة هذه علاش الحدة هذه
8: هكاك انا هكاك طبيعتي انا اسمي مقدسي لي هكاك انا صريح وانا 90%
1: حاجه
8: من العباد اللي يحبوني يحبوني على صراحتي ووضوحي لا فما لا زبده لا عسل لا بوسوا بعضكم جو هذاك ما نحبوش انا نحب الصراحه اش معناها انت خويا جيت توا البارح مثلا والله صدقني كلموني بواطه كبيره قالوا لي راهو عندنا بودكاست سي مقدير جيت شرفنا وجيب حذاني قلت له والله العظيم ينالني شرف هكا زاد بكل تربية نجيب حذاك اما قل لي خويا انت علاش عملت بودكاست مش بتصور شويه فلوس قال لي قلت اعطيني شويه منهم يا اخي قال لي تنشاور الاداره قال لي قداش قلت له كذا قال لي تنشاور الاداره قلت له شاور الاداره قل
1: لي هل ترى انه السوق يتحمل اليوم انك انت احنا نجم اليوم في البرامج التلفزيه مثلا تخلص الفنانين اللي تجيبهم بالحق
8: وهل ترى انه الفنان يتحمل لا. كونه الناس كل تخلص الا هو
1: لا لا انت جاوبني على السؤال هذا اذا كان البرامج لا تتحمل شو نعمل شو نعملوا برامج تونسيه بلاش فنانين توانسه
8: يعني علاش الناس كل تخلص الا انا راهو ذا سؤال يضحك
6: انت مسألت شيء
8: يا رفيق يا بوشناق على الديمقراطية اللي نعرفها فيك انت والموضوعية والفهم ورزانتك وشخصيتك انت معناتها يهون عليك كون الناس الكل تخلص الا فنان
1: هي المقاربة ذي غلطة هوش فسلك عليه خاطر الناس اللي تخلص هذيك خدمتهم خكمل خدمته معناها منشط يخدم هذاك الخبز اليومي نتاعو لازمو يخلص كرونيكور يخلص اللي حل الضو يخلص المونتور يخلص هذوما خدمتهم متعاقدين مع الشركه هذيك باش يخلصوا باهي انت كي تجي ضيف مش خدمتك ولكن نجم تقول لي انت تستغل في صورتي واسمي باش تعمل بيا برنامج وتربح فلوس اما انت تعرف نقيب انه معناه ما فماش اليوم في سوقنا احنا زعما كي يحضر لاعب كره قدم ولا فنان لوديونس باش تطلع 200 والاشهار باش يعبد 6000 مليار وانت تعرف اكثر انه في كل مؤسسات الاعلام الشهاري قاعده تخلط الموين نتاع روتار في بعض الاماكن وصل العشرة شهور وعام ومن بعد يجي يقول لك سامحني في الشتر باش تخلص في الشتر سينو تخسر كل شيء وبرا يشكي وربي معك في الدومين هذا انت اللي انت عايش فيه وتعرف تخرج انت تقول احشموا شويه على اساس الفلوس موجوده كده. وتحب انت فنان باش يعطيوك فلوس اذا فهمت عليك كان جيت في مصر كان جينا في مصر سوق شهر رهيب حقك خوي ما تجمش انت عمرو اديب ياخو 20 مليار في العام ودي حدث
8: في
1: ما تاخو حتى
8: يصير في احنا ما طلبناش المغنيه ترى اولا وثانيا
1: مش فلوس جمله مش مغنيه
8: سامحني عاد سامحني هذا استثناء وتسامحني في الكلمه شيئا ما ركيك الاستثناء
1: انت بالنسبه
8: كل بلدان العالم تخلص الا احنا راهي غريبه
6: مش فلوس لو انت ترى في فلوس الدومين
8: هاك تخلص انت هاك كرونيكور جي تخلص
7: خدمته
8: وانا نمشي العطار اقول له اعطيني السيك حليب خاطر انا تعديت مع زياد
1: المكي باش تعمل معاش باش تمشي جنبه
8: شنو
1: معاش تمشي
8: ما نمشيش الا ما نخلص
1: دوك معاش باش تمشي
8: علاه
1: مو باش يخلصك حد
8: مش لازم
1: حديك
8: مش لازم
1: وانت بعد شو دور الدور
8: انا في غنان
1: وباش ماكش في غنان سي با فري
8: يا ولدي نعمل فيديو انا نعدي اغانيه وين
1: نحبها ما عندك وين تعدي مايكل جاكسون يستحق الاعلام باش انت ما تستحقش الاعلام في الاخر تاخو في
8: كلام انت علاش جايبني ساعه
1: تقول في انا
8: انت ما تستحقني ولا لا مش كرونيكو جايبني ضيف علاش
1: لا لا مش نحكي عليك انت انا نجم خلينا نشوف هذه زعيم يوصل يستدعى عباد مازالوا كي عبر الاربع خطوه
8: علاش
1: لا لحظه علاش خاطر فيه والنجوم الكل ما انا مش معناها انا مستحق
8: فوالا
1: فوالا يزم يدور الماكينه
8: مسالش
1: في الاخر انت باش ترجع وتطلب وسائل الاعلام وتحبوا يستضيفوك سينو باش تري معاك
8: تظهر انا لا
2: اون فيت يا سي مقدر على فكره انه
6: لا سامحني والله
2: بربي دقيقه يا زيد
1: خليها تكمل زيد فكرتك
6: وتمشي لنلقاوك في البلاتو
8: شكون قال لك
2: هو
8: قداش 100 ريت
2: يا سي مقدر خلينا نفسر لك الصوره راهو كيقول لك اللي يستضيفوك البودكاست اللي استضافك هذوكم الكلهم باش يخلصوا وانت لا هي كان نقلبوها الفكرة انه مقدد السيلي عمل الحفلة واستدعى الصحفيين وصحفيين وقتها قالوا له ليه ما نجيو كان ما نخلصوا سينو احنا ما نجيوش فهمت هي بيدها راهي التصويره
8: مش صحيح
2: خاطر هوني انت خدمتك
8: مش صحيح كي الصحفيين يجيب عائلته والدنيا وندخلهم بلاش وتسكر ومرحبا
2: اما علاش
8: فما حاجه
2: خاطر غادي خدمتك على الركح وفي الحفله غادي خدمتك غادي وين تخلص
8: اما الصحفي
2: ما يقولكش ما يقولكش خلصني باش نحضر نغطي لك الحفله فهمت
1: المقاربه نتاعها مش غلط انا كي تستدعاني نجم انا تقول لي الصحفي دخلوا بلاش الصحفي مش قاعد باش يدخل بلاش نجم كارته يدخل بلاش نجم يقول تسكر ب 20 دينار ويدخل اما انت كي
8: يجيب عائلته ونفرح به
1: لحظه عاد
8: يجيبه
1: اما انت مستدعيه مش باش تفرح به انت مستدعي حاجته باش يحكي عليك في ميكرو ولا باش يكتب عليك ارتيكل باش يشوف خدمتك ويحكي عليك
8: انا نقول لك حاجه اخرى انا ما نستدعيش هو يكتب
1: يا نقيب
8: باش يملى باش يخدم يخلص عليا
1: نقيب خلينا نكمل انت كي مستدعيه باش يعمل هذاك هذاك سافي بارتي من خدمته هاك ما خلصتوش هاك ما خلصتوش
8: هاك خلص من غادي
1: اه اوكي انت هاك تخلص من المهرجانات
8: اي
1: تخلص وانتهى الموضوع
7: بعد الفاصل
1: بعد الفاصل الناس بعد الفاصل 6 دقائق خاطر روتار صديقنا المخرج باش يعاقبني فاصل ثم نواصل
0: رافماك بوبليسيتي
9: في قليل راح تونس تكور وفراق اسباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
10: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
9: مع تونس فايقين للتسعين
10: عندك أورانج
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM
10: ديوان FM صوتكم

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
2: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص الا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان فهم صوتكم.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
3: 55 دقيقة بعد الثامنة صباحا نقاش كان جميل وخلنا نقول راقي راقي راقي بأجواء هادئة، وهذه هي خصائص
4: ضد المنطق النقي حتى في الدومين ويعرفوا فالس. أما باش
5: يقول تحب راه الناس اللي تسمع فيك تعرفني شكون أنا. أنت قول شتحب تحب
4: شنو على حسابك.
5: لا أنت ديما ضد المنطق وديما سكر لي لهنا ونقص من اللغة ذي.
4: صلي
5: قد ولتي راك
4: نعتذر
5: وانا مش اخدم معك نخدم مع رفيق بوشناق.
3: ايش بك
5: لا من فضلك من فضلك توا عاد
3: هيا سيب يا اخي ما كنت في الاوف نورمال علاش جيت في اللونتي
5: نعمل توا خاطر ولا يعمل لي ديما يا رفيق كل ما نتكلم يقف لي لهنا وانت ضد المنطق وانت ايش تحب اللي تكيت تعمل هذي 47 سنه فندلن موزيكا وتياترو ما عنديش كهرباء ناخذ في تاكسي باهي عجبك الوضع محلاني ما برني مهرجانات كلهم لوبيات مش عاديك مهرجان وتقدم ملف انا قدم ملف يا يعني ملف على زوج ساقين نمشي
3: كلم
5: كاسكو سكسا
3: موضوع اخر لك
5: رفيق بارك الله فيك خليت لي المساحه باش نعبر
3: موضوع اخر ربي يفضلك ربي يخليك خويا حليت موضوع اخر مانيش نحكيو في
5: المهرجانات
3: انا نحكي في
5: سكر
3: الموضوع سكر الموضوع شو باش نحكي على الفيرونا ما سكر الموضوع انا ما الومه كيقولوا فنان اخر عادي نورمال اما انت تخدم في الدومين وما نحاش نحب نحل الموضوع
5: سأقوله
3: بكلامي انا انت تخدم في الدومين تعرف لي موين روتار نتاع لي سالير ولا في كل الاذاعات وكل التلفزيونات 5 و7 و10 اشهر دونك اللي يخدم في هذايا ما يجيش يقول للعباد فيسبوك منشطين وكرونيكورات تقبض في الملايين احشموا شويه جيبولي هذا ما الومه كيقولوا غدوه زياد غرسه ماهوش يخدم في الدومين يقولوا لطفي يقولوا صابر يقولوا كريم شعيب يقولوا ماهوش يخدم هنا في راديو ولا في تلف يقول ميسالش ما يعرفش في باله فلوس موجوده وكذا الومه عليك انك تستعمل في الكلام هذايا اللي هو ينجم يمس ناس كل يمس نحن يمس ديوان يمس حوار يمس اي تلفز يمس اي اذاعه دونك بك زي ده نمشي نحكي على ايرفي رونار ناخب المنتخب الوطني اول مصافحه مع اللاعبين نسمع شنو قال به كهبت على صفحه الجامعه ذكرنا بك سبيتش مع السعوديه نسمع ايرفي رونار ولو انه طلب اكثر تفاعل نسمع ايرفي يلا
6: maintenant il faut avancer parce que dans football on n'a pas de temps à perdre donc il faut se remobiliser. Je sais que c'est dur, on arrive, on a les jambes lourdes, un peu plus lourdes encore que d'habitude, parce que ça fait mal à la tête, on a joué, hein, on sait ce que c'est, mais quand on est professionnel, il faut savoir rebondir. Et les plus forts, ceux qui, bah, qui on doit mettre sur le terrain, c'est ceux qui seront le plus fort mentalement, les gars. Moi, j'ai regardé encore votre match en venant, tout n'est pas à jeter. Il faut être dans les meilleures dispositions possibles pour ce second match. Le problème, c'est concentrer... déterminé sur le match du Japon. C'est la clé, vous le savez. Il ne faut pas rater cette marche. Hey, c'est le maillot, les gars. Hein, vous savez qu'il y a des gens, vous le savez pertinemment, il y a des gens qui ont fait le déplacement ici. Vous savez combien ils ont dépensé pour venir vous supporter ? Vous savez qu'aujourd'hui, si on rentre au pays, vous savez ce qui va se passer. Si on rentre aujourd'hui au pays, vous le savez ce qui va se passer. Eh ben oui, parce que tout le monde est en colère. C'est normal. On ne peut pas leur dire qu'ils n'ont pas raison, quand même. Ils ne peuvent pas avoir tort. Ben oui, c'est un sentiment de... c'est la patrie, là, c'est la nation. On y va parce qu'on est dans une Coupe du Monde et il faut se bouger parce que c'est un super tournoi. Parce que quand moi j'étais devant mon écran, parce que j'ai pris un shoot il y a un mois et que je regarde mon écran, les gars. Donc vous avez la chance d'être ici. Donc les gars, allez, deuxième match, on remet les pendules à l'heure. Et le mot d'ordre, c'est on est ensemble. Je suis pas là pour faire ce que j'ai envie de faire. Je suis là pour faire... ce que l'équipe demande de faire.
3: هذاك كلام يرفيرونا قال لهم انا راني شهر تالي بين ذفين كنت مطرد معناها شادد الدار وما نخدمش ومانيش حاضر في الكوب دي مونت وما فوزافي لا شانس انكم تكونوا حاضرين لهنا اليوم التحقت بهم والتحقت بكم مش نعمل اللي في مخي باش نعمل لازمنا نعملوا كلمه على الخطاب حاتم
7: في الخطاب في زوز اوجه
3: فما
7: اون تيرم دو كوميونيكاسيون ال كوميونيك راهو يحكي مع الجمهور التونسي هتزاد يوصل في مساج للجمهور رانا هنا كل شيء الجوريس سورمورا فما نطخ فما باش نقول نطخ خطاب نطخ ديسكور ولا خطاب اخر باش يقولوا تكنيكمون في الخدمه في كل شيء اما الطريقه والابروش مانيفيك على ذلك بأسمع أوني با بارازار أن دي ميور زونترنور في النيفو متاعنا نحن باش ما نقولوش غارديولا ما في النيفو معين
4: في المنتخبات الإفريقية
7: أي في المنتخبات الإفريقية ومنع وعنده لسانس دي زورجانس خاطر مرة مشاكل مع الكيب متاع البنات متاع فرنسا وصلها كارد فينال
3: ومشالة ستي أن دي في أنشالاج اللي هو
7: معناه مستينس
3: ومش ثاني مره يخو ليكيب على صبر الموش ياخذها بعد الجوار وهذا كوب دافري
4: ديما يجي
3: صالح ديما يجي صالح يعيطوا للموشي بلبز يجيبوا ايرفي يصلح عشان تتاكد اللي يخو الموشي يخو جارانتي ايرفي من بعد يتيح الموشي يجي ايرفي
4: هو اللي مؤكد الديسكور نتاعو هو قاعد واحد يستدي في روحه قاعد ياكد للعبادي للملاعبيته راهو نجاي على مهمه معينه كما قال حاتم زاده كيف قاعد يوصل للمساج التوانسة اللي أنا حاس بكم حاس بالوجيعة اللي أنتم حاسينها وذي حاجة مهمة برشا أنا تعرف البروفيل متاع المدربين أنا عشقهم رأو أنا نحبهم وقت اللي يخدموا معايا مدربين بالطريقة هذه وبالكاريزماتيك معناتها أنا من المدربين اللي نحبهم منحبش كالمدرب يبدأ نايف ويبدأ معناتها بكاني بيه مش موجود وما تبدأ فمش روح هنا يعطيك الروح يعطيك الحاجة اللي مطلوبة في كرة القدم خاطر ليكيب تبدأ ما عندهش فولونتي تكون متوسط كرويا
3: واللي هي
4: تبدأ عندك فولونتي وعندك روح راهو قادر تعمل
3: والنقطة هذه الكاريزما اللي عنده راي بيس متريس عند الناخب الوطني عموما لأنك ماكش تخدم برشا مع كيفاش تعمل جروب كيفاش تخلق روح كيفاش تحاول تركب البوزل بأسهل طريقة وأسرع طريقة وتسيب الملاعبية تلعب ماكش فورماتور أنت عندك ملاعبية بلوز موا حاضرين باش تخدم بيهم دونك الخطاب مهم جدا جدا جدا
4: هذو من النقاط اللي لازمك أنت تكون على منهم
8: هو لا في 20 ثانية وتحسوا اللي هو أكبر من الملاعبية الحق نتاع ربي كي تشوف تحس اللي عابد مسيطر النجم يوفر كلمته بالمرتاح صبري لموشي مع احترامي انت تحسوا ديما مناش نديدهم ولا كيفاش هكا ما عندوش كيفاش يفرض هذا بالوقفه والواحد ومهم برشا اللي قالوا قال الكلام هذا تسمعوا فيه ديما ولكن ذيك الحقيقه الاولاد معناها لازم تفهموه من الاخر ما ينجمش يجيب جمل من
3: المهم راهو السي في سي انا غدوه نخدم في شركه تجيب لي بي دي جي انا عامل 200 حاجه خير منه مانيش باش نجم نسمعوا كي تجيب لي تقول لي جبت لك بي دي جي الشركه الفلانيه من كوريا تسمع منه اوبليغاتوارمون لانه عامل مئات مليارات شيفر دافير قيس على انترينور فما فرق بين نجيب له واحد هز الكوب دافريك بزامبيا وهزها بالكوت ديفوار وربح الارجنتين بميسي وي وي وي وتجيب له صبري لا موشي مد الدرعية السعودي
4: ما علاش مع عمري ما
3: نسمعك
4: ما عندكش برامج ناجحه ما
3: لك تقدر كان علي النقيب تخاف منه كي عيط عليك
4: والله
3: لحبيت النرفز لا تقدر كان علي خاطر انا العقل ما يعيش معاكم
7: انا النقيب ولا خوكم ونعدي لكم برشا ونسكت انا رفيق
3: كنت راش نعدي لك احنا يا نقيب الاخبار ثم نعود ما تبعدوش
9: رفماج بوبليسيتي الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
10: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أورانج
9: فيفو يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 ملي أمبير فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص و 120 هرتز كاميرا 50 ميجابيكسل بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان 3 فيرسيون من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج و الريزيسانس IP68 و IP69 فيفو Y31D ابتداء من 839 دينار بري بوبليك كونسيي فيفو
11: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان متفاهمين في نفس الحاجه الكاليتي اللي عنا حاجه واحسن حاجه بصنعه مع صحه الابدان
12: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
13: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
14: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
15: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
16: 9.2.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. المزيكا نون ستوب على ديوان FM.

0: مرحبا بكم في الجزء الاخير من حلقتنا لليوم، اخر 20 دقيقه اخر 15 دقيقه في حلقتنا اليوم. نمشي مباشره للكويز. كويز رفيق. سؤال رقم واحد
1: لي سي رفيق، ديديكاس صغير رزق الزويري، بنت سعيد الزويري، عيد ميلادها 5 سنين. بنتنا وكذا ان شاء الله كل عام وهي حي بخير، ان شاء الله ربي
0: رزق هكا واحلى اسمها، ان شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب. عيد ميلاد سعيد بنت صديقنا سعيد الزويري، ملك النقاط الخارجيه والداخليه، صديقنا المتالق سعيد، سلموا عليه برشا برشا برشا.
2: اسمعوا
0: ان شاء الله ربي يفضل له بنته، ان شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب، ربي يفضل لك تربى في عزك يا سعيد، نبوسوك برشا رزق. يلا وان شاء الله بالرزق يا سعيد. يلا نمشيو للاسئله ونمشيو للكويز. السؤال رقم واحد، كم دام توقف بطولة كأس العالم بسبب الحرب العالمية الثانية؟ قداش وقفت الكوب جيمون؟ 3-2-1 زيت.
3: 7 سنين.
0: نقيب.
4: 10 سنوات.
0: ناصر.
5: 8 سنين.
0: جيهان.
6: 7.
0: رامي.
5: يا 12 يا 14.
0: حاتم.
2: دورتين.
0: 8.
6: 8 معنا.
5: دونك 12.
0: لوروغواي 30. ايطاليا 34.
5: رجع 52.
0: فرنسا.
2: 38.
0: 38. البرازيل 50. 12 عام. رامي جواب صحيح. معناها تعرف كي تقول 12 عام، معناها يا توت اون جينيراسيون تاع منتخبات ما لعبتش الكوب دي مون، حاجه خايبه برشا راهو.
2: وينجم يبدا فما جوار فلته ما لعبش.
0: افكتيفمون راهو فما جوار فلته ضاعت في وسط الحرب العالميه. دايور هذا المشكل الكبير توا نتاع القرار اللي خذاه موتسي بي نتاع الكوب دافريك، تولي 4 سنين. معناها جوار يترشح في 23، اذا كان بلاده ضيعت كوب دافريك ما ترشحتش وفات كاريرو ونجم لعبش كوب دافريك. وقت اللي عندنا احنا جوارات كيكونوا عامين، يوسف مناش ما شاء الله قدر يلعب من 7 ولا 8 كوب دافريكات وغيره، فرجاني وكذا، معناها كوميم تحس بالماريس ثقيل مع ليكيب نتاع بلادك. ولكن اليوم باش تلعب كان زوز وانتهى الموضوع.
2: اما النيفو نتاع لي بيز افريكا في تطور كبير، ما فما ما ريت حتى ايكيب بير واحده ولا اثنين اللي ما لعبتش، اللي ما هيش ما قلقتش.
0: غانا ما
2: شفتهاش، غانا حتى الماتش ماهوش
0: قالوا ماتش فرشت
2: فرشت.
0: انا قريت ستاتويت قال ماتش اقرب للشان من
2: ما في فما سوسباس.
5: كونغو البارح عملت ماتش
0: كبير. يلا يلا كونغو تعادل مهم جدا مع البرتغال، ديسابر غادي على الاعناق على الاعناق. السؤال الموالي، ما معنى، وحنا سألنا قبيل على الفنان عدنان الشواشي، عدنان اسم عدنان المعنى متاعه في اللغة العربية زيادة؟
5: الهادئ.
0: الهادئ. نقيب.
4: التقي.
0: التقي. إلى حد الآن الأجوبة خاطئة.
5: رفيق هذا من نجم يكون كان لحنين.
0: حنين. جيهان.
6: وسيم.
0: وسيم. حاتم.
2: عدنان هو اسم نهر في الجنة.
0: لا جنة عدنان مش
2: عدنان.
0: عدنان تزيد ألف واحدة كيف تنحي ألف
5: عدنان
0: كي عدنان كي عدنان العبيد على السابة معك.
5: الصادق.
0: الصادق. الأجوبة ليست صحيحة. عدنان ولا ما كنتش نعرف الأمانة في العربية يعني المقيم المستوطن دائم البقاء في المكان، هذا معنى العدنان. أجوبة خاطئة. 0 لراف ماجور. السؤال الموالي زيدون، سؤال سرعة لأنه المعلومة عندكم 6 أكيد، خليني نقول 5، خليني نقول 4.
2: 9.5.
5: ما بقى حد.
0: من هو الله ريفليكسيون، من هو الملك الملقب بقلب الأسد؟
2: ريشار
0: الأول. حاتم الأسرع. ريشار الأول. حاتم الأسرع. نقطة حاتم بالحاج. السؤال الموالي، من هو أول من سمى نفسه إمبراطورا؟ كلمة إمبراطور جت مع عبد، شكونه؟ زياد.
5: طارق ابن زياد
0: سمى روحه إمبراطور.

0: ايه ولا مربوط
1: خاطر ولده اسمه يوليوس. سلموا عليه برشا علاء وربي يحفظه ان شاء الله. سلموا على ام صديقتنا ريهام. يلا نحكيوا كوره. كم عدد اهداف كريستيانو رونالدو
0: في المونديال
1: في تاريخ كأس العالم؟
2: 9.
1: نقيب
3: 20.
1: ناصر
4: في بالي 18.
0: ميسي قدام ماركا
1: هو أكثر واحد في التاريخ يظل 16. ليه 16 تبع ميسي؟
5: 11.
1: حاتم
0: 14.
2: 10 ولا 8؟
1: 8. جواب صحيح. رامي الفراتي و8 الخاصية اللي فيهم بين ظفرين خاصية نسوى البرتغالي مش فرحانين بها. الثمانية كلهم في دور المجموعات ولا هدف في الدوزيام تور معناها ثم النهاية ربع نهاية نصف نهاية
0: معناها با إفيكاز
1: معناها وقت اللي تحك الركيب في الكوب دي موند والناسيون الكبار تولي كونتر بعضها ويحصروا ويجيوا للديفونسور كريستيانو مش لاقي الفورم.
2: أما ماركة في المشاركات الكل ميسي 2010 في بريم ماركيش
1: وانا
2: ماركة في الدورات الكل
1: انثبت لنا صديقنا المخرج عزيز عنده كل التواريخ في علاقة بكأس العالم. السؤال الموالي انتوكا نقطة رامي الفراتي. سؤال سرعة سهل برشا. الطن الطن نتاعنا قديش فيه من كيلو؟
2: 10 كيلو.
0: 1000.
2: شنو 1000؟
1: حاتم جواب صحيح. حاتم برافو.
2: طن
1: قلت لكم الطن نتاعنا باش مخكم يمشي للحكه بعد قلت قداش من كيلو نمشي لوحدات القياس. برافو
2: حاتم.
5: حاتم يعرفهم
1: شنو زيد
2: مشى في مخي بلاتونيزيان
1: هذاك اش معنى ريت هذاك كي دافيد كوبرفيلد نلعب لك على المونتال نتاعك لازك في اثنين اللي نحب نحسبك فيها
2: كوبرفيلد 6 طن
1: يلا
0: مونتاليست سما.
1: السؤال الموالي معلومتك صحيحة ميسي لم يسجل في 2010. نحب نعمل بك ميسيون كي البودكاست انت وعزيزك اللي كي عرفتها في الخليج سميلي في 30 ثانية 690 ملاعب راو يدوخوك راو يوصل انتم تحلوا في 10 في هم يلعبوها يسمي 70 اسم في 30 ثانية راو سيفو حاجة ما تتصدقش ما تفيق حتى حرف ولاني ما توري يبدا مركز صحيح. مركز ويعطيو دي ركور وارقام
2: تحدي 30
1: تحدي 30 يلا اللي خذوا منا الفكره احنا في شكون زيد في
2: هما خذوا منا
0: هما قبلك وخذوا انت ولدي برشا نقلوا علينا
1: ما نحبش نحكي على العالم العربي شو عملت
2: بالكاستينج.
1: السؤال الموالي رامي
2: اي
0: رامي
1: نقيب
0: رامي
1: في اي سنه ربي يحفظ الجميع ويقوي كل مبتلى تم اكتشاف وتشخيص مرض الزهايمر لأول مرة؟ أول مرة اكتشفت البشرية مرض
0: نعرفها ما نسيت
1: الزهايمر. نقيب
3: 94.
1: لا قبل برشا. زيد
2: 73.
4: قبل برشا.
1: جيهين
5: جودي 65.
1: قبل
4: 59.
1: قبل ما حسيتيش هكا يزك تبعد اكثر شويه
2: ما لازم اقوم نهزك
1: قبل
2: ما اخبيك الغادي
1: شو كامل ونمثل يا ناصر يا ناصر حاج
0: جوزيف الزايمر ظل اسمه جوزيف اما نسيت
1: فشل ما
2: لا لا يغم فينا جوزيف الزايمر
0: لا عملت جد موفق في حد كنت نعرف الداتا ما نسيتها
1: رامي
0: 1910
1: 1910 الأقرب وهو ألماني طبيب أعصاب وعالم أمراض ألماني لويس ألزايمر وقام بتوثيق الحالة الأولى علميا بعد تشريح دماغ المريضة اسمها أوغوست ديتر بعد وفاتها عام 1906. أنت الأقرب حاتم بالحاج جواب صحيح اسمه ألزايمر. النتائج سهلين ياسر ياسر. رامي زوز نقاط حاتم 4 نقاط البقية 4 أصفار. شكرا لكامل الفريق الفايز حاتم بالحاج يلا سيدي الفايز حاتم بالحاج هكا نخلطوا نهاية الحلقة. شكرا لكامل الفريق زياد النقيب جهان ناصر حاتم رامي الفوراتي ريم مخبي في الأعداد جهان في الأعداد بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس. مني لكم أحلى تحية. أخبار المونديال مع صديقنا حاتم يوميا حاضر معكم في كل البرامج يعطيكم لحظة بلحظة كل جديد في علاقة بالنصور بالحق حاتم والله ما هوش قاعد يرقد يسلم ما عليه برشا برشا برشا ونقول له ربي معك بالتوفيق. يطول الوقت

0: الوحيد نجم يرقد فيه في الماتش حاتم حتى ما يطلبوا حتى حد ساعة ونص في الوحيد
1: يسلم ربي
0: بعد يجيب لنا الأخبار سلموا عليه قولوا له بون كوراج برافو على الخدمة ملتقانا إن شاء الله غدوة في حلقة جديدة إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع ملتقانا غدوة في ماتنا الجيلة على الديوان إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو
2: رافماك غديف باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم ديوان فم صوتكم لي ميوزيك فيفانت سور ديوان فم

0: تكيدني مطرح ما تروح وياك، تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك.
1: ديوانة فن صوتكم.

علي الصغر والسهد يا حلال.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.

ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ

الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.

وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس، الاثنين للجمعة من 6 للسبعة متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان اف ام. صبحيه جديده، موعد جديد، نهار جديد على ديوان اف ام في برنامج صباح الخير تونس. صباح الفل للتونس الكل اللي متواجدين توا يسمعوا فينا على الاف ام، على ستريمينج، يتفرجوا في اللايف متاعنا على الفيسبوك والا اليوتيوب. نهاركم اسعد الايام، نهاركم كله صحه وبركه وخير وبرشا رزق يا رب. كيف العاده صباح الخير تونس، ايمان كوحي كوتي ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، وانطلاقتنا تكون بدعي وإن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم يا كاشف الهم وغافر الذنب وقابل التوب، يا رب الأرض والسماوات، يا من بيدك مفاتيح الفرج، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تيسر لنا أمورنا كلها، وأن تجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ارزقنا فرجا قريبا يذهب عنا كل حزن وضيق، واجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك، وألسنتنا بشكرك، وجوارحنا خاضعة لطاعتك، ووفقنا لما تحب وترضى، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس، نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
0: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: الستة وخمستاشن دقيقة، مرحبا بكم الكل، مواصلين معكم مشوارنا على ديوان فام. جمعة مباركة للجميع، جمعة هذه في ساعة عديت تحس الناس الكل تستنى في نهاير لحد والماتش متاع المنتخب الوطني. أكيد شفتوا الفيديوهات اللي داروا البارح في علاقة بتدريب المنتخب الياباني، عزيز سيرمون تفرجت فيهم يخي، ماشيين المعركة ولا ماشيين يتفرجوا ولا ماشيين يلعبوا في الماتش؟ تدريبات قوية، من عرش اسكو الفيديو صح وإلا لا، ولكن كان برشا تندر على مواقع التواصل الاجتماعي في علاقة بالفيديو هذوك. بالنسبة للطقس اليوم هيد خلنا نحكي عليه توت سويت في الميتيو.
0: ميتيو
1: ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف نهار الجمعة 19 جوان 2026، تتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية، وتتكاثف بعض السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط. الريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار. البحر يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. أوقات الصلاة لليوم، صلاة الصبح كانت مع ماضي 3.7 دقائق، ظهر نص نهار و28 دقيقة، صلاة العصر مع 4.12 دقيقة، صلاة المغرب مع 7.44 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9.34 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعواتكم إن شاء الله وكل أعمالكم.
0: ميتيو
1: ما زلنا في الميتيو، ما زلنا في التغيرات المناخية، وما زلنا مع تدوينات صديقنا حمدي حشيد اللي يحكي على التيار النفاث وإلا جيت ستريم، اللي يقول أنه متراجع حاليا بشكل واضح نحو شمال أوروبا. بالمتوقع أنه يستمر الوضع هذا إلى موفى شهر جوان، على أنه توصل الذروة الحرارية نهار الاثنين 22 جوان، والتموقع هذية يسمح لمرتفع جوي قوي بالسيطرة على أغلب أنحاء القارة الأوروبية باستثناء المناطق الشمالية، وهذا ما يؤدي لتراكم الحرارة وتراجع فرص الأمطار. لو يكون أكثر دفئا من المعدلات العادية باش يكون موجود فوق أوروبا الغربية، ولكن درجات الحرارة مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الأيام القادمة، ومع نهاية الأسبوع ممكن تدخل موجة الحر مرحلة أكثر شدة مع وصول اضطراب جوي من المحيط الأطلسي واستقرار غرب شبه الجزيرة الإيبيرية، وهذا باش يعزز تدفق الكتل الهوائية الحارة القادمة من شمال إفريقيا نحو أوروبا. هذه حسب التدوينة. يقول أيضا أنه السيناريو هذية ممكن يدفع درجات الحرارة لتجاوز 40 درجة مئوية على نطاق واسع، خاصة في فرنسا وبعض المناطق المجاورة. احتمالية الانفراج ممكن ما تجي كان في الأيام الأخيرة من جوان أو مع بداية شهر جويليا، في حال عاد التيار النفاث للموقع متاعه المعتاد واسمح للمنخفضات الأطلسية باختراق المرتفع الجوي وكسر موجات الحر القادمة من إفريقيا. هذه في علاقة بالطقس خاصة في أوروبا. أيضا وإحنا قاعدين نحكي على درجات الحرارة وسخانة لي في العالم الكل، عديد الأطباء يحذروا أنه مخاطر الحرارة الشديدة ما تتوقفش فقط عند اللاعبين والمباريات داخل الملعب في كأس العالم، ممكن يأثر على ملايين المشجعين وألاف العاملين. دونك الحرارة اليوم تهدد جماهير وعمال كأس العالم. ارتفعت درجات الحرارة بحلول فصل الصيف، ولكن الأماكن اللي تشكل أكبر خطر ممكن تكون مفاجأة في الولايات المتحدة. يراقبوا الخبراء عن كثب الملاعب الموجودة في ثلاثة مدن مضيفة، اللي هي ميامي، كانساس سيتي، وفيلادلفيا. بعض المدن الأمريكية المضيفة عندها المناخ الأكثر حرارة، لكن فيها ملاعب داخلية مكيفة، هذا ما يوفر للمشجعين والعاملين قدر من الحماية. ولكن الثلاثة المدن اللي قلت لكم عليهم تضم ملاعب مفتوحة، ما يعني إمكانية تعريض الجماهير لحرارة مرتفعة جدا ورطوبة مرتفعة. هذية وفق ما نقلته شبكة الاسيانين. وبغض النظر عن مكان وجود المشجعين، يحذروا الخبراء من ضرورة الانتباه للحرارة وقت حضور الفعاليات الخارجية قبل المباريات وحتى بعدها، يخافوا من انهاك الحرارة الحراري، والأخطر منه ضربات الشمس. دونك الأنظار موجهة الميامي، كانساس سيتي، وفيلادلفيا. المباريات اللي باش يصيروا غديكا فما تهديد كبير للجمهور والعمال متاع كأس العالم. هذه أخبارنا في علاقة بالطقس والمناخ. نواصلوا معكم بالموزيكا تدسويت، نرجع بعد شوية على ديوان فهم صوتكم.
0: صباح الخير تونس. صباح الخير.

غير أنت هذه سعد ميسي. توصلنا لستة 31 دقيقة. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. عنا بعض الإهداءات. صديقتنا حسنة تحب تقول الحبيبها وقرة عينها ولدها يحيى إن شاء الله بالتوفيق في مناظرة النوفيام وبنجاح إن شاء الله. الكل تلميذ قاعد يعدي الأيامات هذوما. حسنة إن شاء الله ربي فضلك يحيى وإن شاء الله يربي تفرح به. أيضا صديقتنا أمونة البجاوي تقول اليوم عيد ميلاد الحبيب حتومة, تقول كل عام وانت حي بألف خير يا نور عيني, إن شاء الله ربي يديمك فوق تاج فوق روسنا وربي يخليك ليا. أيضا عيد ميلاد ماماتها رشيدة, تقول لها نحبك برشا يا رشيدة يا غالية, ربي فضلك ليا وكل عام وانت بألف خير. وأيضا عيد ميلاد نسيبها صهيب, تقول المحب رقم واحد للنادي الإفريقي, تقول كل عام وانت حي بألف خير يا صهيب, إن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب ويديم أيامك كلها فرحة وخير. هذه في علاقة بالإهداءات. صديقتنا ريما جرجوري تابع فينا من كندا, نصبح نسلم عليها بلتون قولها بونسواغ مش صباح الخير, ربي فضلك يا ريما, ربي يعطيك الوقت الطيب, إن شاء الله ربي أنس غربتك ويجمعك بعائلتك في القريب العاجل. صديقنا أيضا رياض عويدات نسلم عليه برشا, زميل الدراسة هو وماماتو أميل اسم عليها مريضة شوية, هزها للطبيب ندعيولها بالشفاء العاجل. أمولة ربي يقيمك سالمة يا رب وربي يشفيك وربي يخليك للعائلة الكل. تحياتنا الرياض. صديقتنا أشواق تحب تقدم أهداء لولدها محمد علي, عيد ميلاده اليوم, تقول كل عام وانت حي بألف خير يا دلي, ربي فضلك ليا, ربي نجحك وإن شاء الله نفرح بيك في كل المراحل متاع حياتك. هذوما بعض الإهداءات في صبحية اليوم. توت سويت خلينا نمشي لدراستنا في شات ماتان. شات ماتان دراستنا لليوم ايش تقول؟ موجهة لجيل التسعينات, تقولك انه جيل التسعينات محظوظ باندر طفولة في التاريخ. السبب ببساطة انه الجيل هذية تولد في منطقة وسطى بين زوز عوالم مختلفين تماما, عاش الطفولة متاعه في زمن كانت فيه الحياة ابسط, ومن بعد شهد بنفسه الثورة الرقمية اللي غيرت كل شيء. أطفال التسعينات كانوا يخرجوا يلعبوا في الشارع لساعات طويلة من غير هواتف ذكية أو مواقع التواصل الاجتماعي. كانت المواعيد بالكلمة, الأصدقاء يعيطوا لبعضهم من تحت الشباك, وكانت المغامرات اليومية تصنع من كرة قدم بسيطة أو لعبة الغميضة أو اللعبة بالبسكليت. في المقابل الجيل هذايا من أوائل من استقبلوا الانترنت والهواتف المحمولة, ألعاب الفيديو الحديثة, شافوا العالم ينتقل من الرسائل الورقية لتطبيقات المراسلة الفورية, من الخرائط الورقية لأنظمة الملاحة الذكية, من القنوات التلفزيونية المحدودة لآلاف المنصات الرقمية. يشوفوا علماء الاجتماع أنه المرحلة الانتقالية هذه صنعت جيل فريد من نوعه, جمع ما بين مهارات التواصل الواقعي اللي اكتسبها قبل هيمنة التكنولوجيا, القدرة على التأقلم مع العالم الرقمي اللي ظهر من بعد. هو جيل يتذكر الحياة قبل الانترنت, ولكن قادر أيضا أنه يتعامل مع أحدث التقنيات. لهنا فكرة أنه طفولتهم أحسن طفولة وإلا لا, يقولوا بعض الباحثين الآخرين أنه مش بالضرورة كل جيل يملك مزايا خاصة به. مثلا صغار اليوم عندهم فرصة هائلة باش يتعلموا يوصلوا للمعرفة اللي ما كانتش متاحة للأجيال السابقة. في المقابل يواجهوا تحديات جديدة كما الإدمان الرقمي, الضغط الناتج عن وسائل التواصل الاجتماعي. ربما ما تكونش مسألة أنه جيل التسعينات عاش أفضل طفولة, ولكنه عاش تجربة لن تتكرر بنفس الشكل مرة أخرى, تجربة جمعت ما بين دفء العلاقات الإنسانية المباشرة وسرعة التطور التكنولوجي, بين اللعب في الشارع واكتشاف الانترنت, بين العالم التناظري والعالم الرقمي. ويبقى السؤال اللي موجه ليكم, لو كان يقع هكا تخييركم وإلا تختاروا ما بين طفولة التسعينات وطفولة اليوم, شنية اللي تختاروا بالضبط وعلاش؟ اكتبوا لي في التعليقات, نقرأ الكومنتير متاعكم بعد شوية. وكانت هذه شات ماتان لليوم. شات ماتان
36 دقيقة العين اللي ما تشوفكش. هذه موزيكتنا تود سويت على ديوان FM. نرجع بعد شوية، ما تبعدوش.

زهرة عمري يا سمرة مدي نورت ليالي كأني علقت الجمرة وقطفت الشمس بعيناي ونحلف لو نمشي على الجمرة حب

0: اللي ما تشوفكش توصلنا ل 46 دقيقة. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. نهاركم فل وياسمين، طريق السلامة للجميع. حبيت نعطيكم معلومة متعلقة ببلاغ لوزارة التجهيز والإسكان اللي تقول باش يتم بداية مساعة العاشرة من يوم السبت 20 جوان تحويل حركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. نحكيه على الطريق الجهوية رقم 22 وإنجاز المرحلة الثالثة منه. إدعت الوزارة في بلاغ مروري البارح القادمين من المروج الحمامات والقصدين وسط العاصمة المطار بنزرت الملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لاكانيا من بعد مواصلة السير عبر الطريق الرئيسية الطريق الجهوية رقم 22. يتعين على القادمين من المروج الحمامات ولقصدين لاكانيا باب عليوة ملازمة أقصى اليمين على مستوى جسر لاكانيا وفق ذات البلاغ. وتعات وزارة التجهيز مستعملي الطريق هذية للانتباه للعلامات التوجيهية المركزة على أطراف الطريق والتخفيض من السرعة. نحكي على غدوة السبت 20 جوان أبرتير من العشرة متاع الصباح. سينا تحيتنا لصديقتنا أيوتا أيات اللي عديت البكالوريا واللي الكلنا نستناو معها في النتيجة. أيوتا إن شاء الله يا ربي نسمع خبير زين، إن شاء الله ربي ينجحك، إن شاء الله ربي يفرح لك مماتك بالنتيجة، وإن شاء الله ربي يرحم الوالد، وإن شاء الله لا يحرمكم من فرحة النجاح كل متابعينا اللي عندهم شكون في البكالوريا. تتسويت خلينا نمشي والفلاش باك مونديال.
1: فلاش باك مونديال.
0: في فلاش باك مونديال باش نحلوا ملف القضية الأكثر إثارة في تاريخ الرياضة العالمية. ما هيش مجرد قصة متاع سرقة، ولكن قصة اغتيال لرمز تاريخي وسرقة تاريخ 40 عام من المنافسات المونديالية. حكاية كاس العالم اللي ذابت في صمت مخيف داخل فرن سري. تخيلوا المشهد معايا. ريو دي جانيرو ديسمبر 1983، الكأس الذهبية اللي أصبحت ملك للبرازيل بعد الفوز بها ثلاثة مرات 1958 1962 و1970، محطوطة خلف زجاج مضاد للرصاص في مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم كشاهد على أقوى منتخب عالمي في الحقبة الزمنية هذيك. الحراس كانوا يظنوا أنه الكيس في حصن منيع، ولكنهم ما حسبوش حساب الخيانة والطواطئ. اقتحموا ثلاثة لصوص بالأسلحة المقر، كسروا الواجهة الخشبية ومن بعد الواجهة الزجاجية بكل برود، هزوا الكيس من القاعدة الرخامية متاعه وهربوا. وفي تلك اللحظة ما سرقوش كان الذهب، ولكن سرقوا الروح متاع كرة القدم في الفترة الزمنية هذيك. من غدوة الصباح قلبت البرازيل رأسا على عقب. دخلت الشرطة الدولية الانتربول في حالة استنفار وبدأت عمليات مطاردة واسعة، وبعد أشهر من الترقب اعتقلوا الأمن المتورطين. وهنا كانت الصدمة اللي سكتوا قدامها الناس الكل. الكيس ما كانتش مخبية وما كانتش معروضة للبيع كتحفة فنية لجامعي الآثار. الجنات يعترفوا أنه ذوبوا الكيس في الفور. تم تحويل الكيس كيس العالم اللي تصنعت من الذهب بالخالص بوزن يقارب 4 كيلو إلى سبائك ذهبية صغيرة، تم بيعها في السوق السوداء بأبخس الأثمان. يحكيوا المحققين أنهم أنه اللصوص تعاملوا مع كيس العالم كقطعة خردة ثمينة من غير ما يدركوا أو يهتموا أنهم قاعدين يفسخوا في تاريخ صنعوه أساطير كرة القدم. من اللحظة هذيك الكاس العالم الأصلية ما عادش موجودة، اتلاشيت في لهيب الفرن، وما قعدت منها كان القاعدة الأصلية الموجودة توا في متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم. قصة سرقة التاريخ باش تقعد الدرس الأقصى، ذكرنا أنه بريق المال ممكن يعمي البشر عن رؤية القيمة التاريخية اللي ما تتعوضش. البرازيل صنعت نسخة طبق الأصل، ولكن تقعد ديما نسخة بديلة. الأصلية ذابت وقعدت اللغز الأكثر إثارة للحزن في أرشيف المونديال، وكانت هذه فلاش باك مونديال لليوم.
1: فلاش باك مونديال.
0: كانت هذه فلاش باك مونديال، كل الفقرات اللي تلقاوها اللي في برنامج صباح الخير تونس نجموا تلقاوها على تيك توك، نجموا تلقاوها على الانستغرام وفيسبوك ديوان افام. نواصلوا بالموزيكا. جوليا بطرس توت سويت، يا قصص عم تكتب اسامينا. هذه موزيكتنا على ديوان افام، صوتكم.
1: صباح الخير تونس، صباح

حبيتك أنا. هذا رمي عياشي. وصلنا ل 56 دقيقة. مرحبا بكل الناس اللي التحقوا فينا توا. وصلتني ورقة من يومية يا جماعة تقول أنه اليوم 19 جمعة هو عيد الأباء، ولكن بعض المتابعين يقولوا لي لا، نهار لحد 21 جمعة هو موعد عيد الأباء. فحبيت اليوم نعمل الإهداء لكل الأباء اللي قاعدين يتابعوا فيا توا. ربي فضلكم ليمنا، ربي ديمكم كي جاين فوق روسنا، البو اللي ما يعبرش على المشاعر متاعو، البو اللي ساعات نظلموه وقت اللي ما نحكيوش عليه ونحكيو أكثر على الأم، البو الشاقي، البو التاعب من أجل اللقمة الحلال، البو اللي يحب ديما يفرح صغيراته، البو اللي يروح ما نفيقوش بيه حتى كيف يدخل ويشد بلاصته، ولكن البو هذاك المحبة الكبيرة اللي في قلبه

0: قلت بالأهداء هدايا نصلوا لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس. ميرسي للفريق الكل، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، كل متابعينا كل أصدقائنا على الشين يوتيوب ديوان أفام، ميرسي على تفاعلاتكم الجميلة، سامية هواري، جاد الياس، مبكر وفاء، ياسين مزود، فدوى الدالي، محب رقم واحد صباح الخير تونس، مهدي لي كما قلت لكم كل الفقرات الرياضية بإمضاء، وصديقنا كمال مريومة، أيضا سونيا سيسي، أيضا كل المتابعين اللي يتفاعلوا على تيك توك، سكوحي إيمان، ميرسي على رسائلكم الجميلة. احنا نتلقاو إن شاء الله في نهار الاثنين، نقولكم بون ويكاند وأجمل تحيات، إيمان سكوحي.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.
2: Publicité.
3: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج.
1: ديوان افام فلاش نيوز،
5: موجز السابعة، ديوان افام صباح الخير. النائب بالبرلمان عن ولاية الكاف عماد الزديري يؤكد استقرار الوضع في محيط سد ملاق وتجنب المنطقة لخطر الفيضان إثر عطب مفاجئ، طلب بوابة الطوارئ المخصصة لاستيعاب المياه نتيجة خلل كهربائي. وأوضح الزديري في تصريح لبرنامج 60 دقيقة على ديوان أفام أن هذا العطب أدى إلى انحراف البوابة عن مسارها وتدفق حوالي 21 مليون متر مكعب من المياه، لافتا إلى وجود تقصير في منظومة الصيانة الدورية للمنشأة. وأوضح أن إصلاح البوابة يتطلب إمكانيات مالية ضخمة وفرقا فنية متخصصة على حد قوله. قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يصدر 20 بطاقة إدعام بالسجن في حق أعضاء الشبكتين الإجراميتين الدوليتين الناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، وذلك بعد استنطاق المحتفظ بهم وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس فريق للأنباء. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس إيقاف 25 شخصا وحجز عدد هام من السيارات والدراجات والمراكب الترفيهية الفاخرة المتأتية من أنشطة المشبوهة داخل البلاد وخارجها، إلى جانب كمية من المخدرات ومبالغ مالية هامة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزدي بالشيخ يدشن محطة تحلية مياه البحر بصفاقس، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية للمحطة 100,000 متر مكعب من المياه يوميا، مع إمكانية التوسعة مستقبلا لتصل إلى 250,000 متر مكعب يوميا، وهو ما سيمكن من تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان بالجهة ودعم التنمية الاقتصادية. ومن المنتظر أن يستفيد من المشروع حوالي 900,000 ساكن من ولاية صفاقس والمناطق المجاورة. ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي ب 19% موفى أفريل 2026 بالمقارنة بالسنة الماضية، إذ بلغ 4222 مليون دينار مقابل 3548 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق أرقام المرصد الوطني للطاقة والمناجم. إلى الشأن الدولي، وزارة الخارجية السويسرية تلغي المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفقا لما نقلته وكالة رويترز. وجاء البيان بعد تصريح متحدث باسم البيت الأبيض قبل ساعات بأن نائب الرئيس الأمريكي ألغى رحلته، إذ كان من المنتظر أن يلتقي المفاوضين الإيرانيين اليوم لبدء محادثات بشأن آليات تنفيذ الاتفاق المبرم بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب المندلعة منذ فيفري الماضي. مبعوث الرئيس الأمريكي يقول لأعضاء في الكونغرس الأمريكي إن إيران ستدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفتيش مواقعها النووية، وستبدأ العمل على تحديد وكشف مواقع المواد المخصبة في طهران. الدفاع المدني اللبناني يعلن استشهاد 8 أفراد في غارة للاحتلال فجر اليوم على بلدة حروف بقضاء النبطية جنوب لبنان. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق رفماج، نلتقي تمام 8 أجمل تحيات، بهير عوج، يومكم سعيد.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2.

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.

0: صباح الانوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة ومتينة للعادة. مرحبا بكم في رفمك الجمعة 19 جوان 2026. ساعتين ونص نرجع فيهم على حسيلة مسار في العالم وفي تونس. بعد شوية يجي بحدينا شيخنا سيف الدين الكوكي، يكون حاضر معنا من 9 حتى 9:30 بشرج، ونحكيه على المنتخب الوطني التونسي، آخر الأخبار، آخر ما يخص التشكيلة المحتملة لقاء غدوة إن شاء الله تونس اليابان. نحكيه على آخر الأخبار، تصريحات تقريبا المكتب الجامعي الكل خرج البارح بعد لكنا طلبناهم بأنه يتكلموا. المكتب الجامعي الكل خرج يتكلم في كل الإذاعات وكل القنوات، زياد الجزيري معهم أكيد المدير الرياضي للمنتخب. نرجع لهذا ونرجع لأخبار أخرى تباعا تلة الحلقة. نرجع لتفاصيل الاتفاق الممضى ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هذا وأكثر سنة فيكم تلة الحلقة. نلعب بعد شوية على 300 دينار بونداشا من إهداء كونكور، تكلمونا على 31 328 328. السلام عليكم مما كنتم، إن شاء الله جمعة مباركة على الجميع، ربي يتقبل منا ومنكم الدعاء وصالح الأعمال، أكثر من الصلاة على الرسول، أقرأ سورة الكهف، وإن شاء الله ربي يعطيكم ويعطينا ما نتمنى. وحضرة النقيب نبدأ بيك، صباح الأنوار يا نقيب.
1: والله أنا أدركت اليوم ما راف اللي أحسن وقت هو الصباح الباكر. اليوم أنا 5:15 متاع الصباح في الشارع، متعة كبيرة، نسمة بنينة ياسر، شمسة قوية بسير، فهمتني؟ أما حاجة حلوة ياسر، سينو الكورة حاجة غريبة والله. بارح زدت قد أكد اللي الكورة فيها برشة برشة سحر، معناتها ما ثمش كلا، فما سحر، فما برشة قصعاجي في الكورة. البارح مقابلة راقدة وتيل العباد راقدة بالنوم، معناتها سويسرا والبوسنة والهرسك، ثم حد شيء، معناتها تمشي تضرب 4 دراج مثلا وترجع تلقى نفس الجوار في ساق نفس الكرة. وبعد مازالوا 3 دقائق وتوفى المقابلة يتمركيو 4 بنتويت وقديش راهو تعرف شنو، وتحلت الشبكة يا خويا، طاف طاف طاف طاف طاف، معناها سحر كبير يا سيدي.
0: الشبكة اللي تحلت برشا مع المنتخب القطري، هزيمة موجعة للأخوة في قطر، سوداسية في مقابلة كانت ترزينة على لاعبي المنتخب القطري ضد المنتخب البلد المنظمة كندا 6-0 مع زوزة ورق حمر، وكانت تمشي لأكثر المقابلة وإصابة خطيرة جدا للاعب كندا، خرج يبدو أنه انتهت الكوب دي موند أكيد، ولكن إن شاء الله ينجم يرجع للملاعب في قادم الأسابيع. نجم النجوم يقود الفريق في غياب البرنس لوغران زياد المكي، صباح الأنوار.
2: أهلا بك رفيق، أهلا بك بالنسبة لكم. بارح يا رفيق عرضنا خبر على كوب دي موند، مش تفهم الأسعار، فما بلايس يا رفيق في اللوج 345,000 دولار اللوج لدخل 4 من الناس، معناتها قرابة مليار مش يدخلوا يتفرجوا 4 من الناس، وحطوا الاسعار
0: ماتشات الفينال والدمي جكروا، مش مثلا سويسرا
2: لا لا لا اي ماتش، معناتها فما
0: بنما غانا
2: بثلاثة، اما لي لوج هذوما سبيسيال، معناتها توب توب في اي بي. وقعدت تشوف الاسعار نتاع الباب زمان، طلع دبو زمان وصيدرة قدام، معناتها في اي ملعب 10 دولارات، كاسكروت هوت دوغ 17 دولار، بطاطا مقلية
3: كاسكروت هوت دوغ
2: بطاطا مقلية 66 دينار بفلوسها، معناتها أسعار مش جنونية، غادي من جنونية. وغادي ما عندهمش راهو السبريت داخل معك كاسكروت تن وبيب زمان يفكولك رفيق، هنا تروح الترجي هكا مدخلين كاسكروتات، غادي وذيس كمان ما عندها، فهمتش عليها القانون هذا ما يخليكش تدخل كاسكروت متاعك في استاد. وانتو كاب بالحق رفيق، استاداتنا نعمة، الرخص والبشاشة، الكاكي تيحت 300 فرنك راهو اخر الطرح، والكاسكروت 600 انا حضرته
0: معتها بارك اللي خلي اخر الطرح
2: لا كاريتي يا 600 فرنك
0: كاسكروتات استاد
2: يا بارك انا اخر الطرح ترقى كاردون 600 معناتها ريالمون بالتثلاف عائلة تتعجل. طب الله أعلم وين تمشي العائلة، الرابطة تور ولا حاجة، ربي يبقى علينا الستر وإن شاء الله نهاركم زين. بالحق رفيق غلي برشة في الكوب دي موند، وربي يبقى الستر على العباد
0: جنون.
2: وربي تحية رفيق للمراسلين التوانسة اللي غادي والله بكل بالإذاعات بالتلفز يخدموا في خدمة مزيانة، تحية كبيرة لهم،
0: تحية لهم، تحية لصديقنا حاتم اللي يخذوه بعد شوية من المكسيك باش يعطينا بوادر التشكيلة. الخطة يبدو أنه ماشيين في 4-5-1 يبدو أنه هذه التشكيلة اللي باش يختارها إيرفي رونار الناخب الوطني. أكثر تفاصيل مع صديقنا حاتم بعد شوية. تغيب علينا جيهان السليني، سلموا عليها، قولوا لها إن شاء الله لاباس، تعود بحذانا إن شاء الله نهار الاثنين. في الأثناء حاضر معنا نجم النجوم لوغرو ناصر البدوي. صباح الأنوار.
2: أهلا بيك رفايا، أهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد أيام. إن شاء الله جمعة مباركة على التوانسة الكل، ربي يحفظكم الناس الكل. سلموا على التوانسة في تونس، خارج تونس، ربي يحفظكم إن شاء الله.
0: ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. الجولدن بوي حاتم بن
4: حاج، بونجور بونجور الناس الكل. إن شاء الله ويكاند بوادرو باهية، طقس جميل، واللي مازال معاه مش يكبس روحه. أنا كسكروت فكرني بالفريكاسي بريكا، تعرف اللي عندي فما واحد يعمل فريكاسي بريكا، يقع فريكاسي شقه يقلب بريكا يحطها، هذاك هو كسكروت.
0: فريكاسي في وسط بريكا
4: ولا
2: موجود
4: موجود ومعروف بالصف يمشي. سينو فما ثورة رقمية وتلفزية جديدة البارح، نتفليكس تصحح مع أناكور مع تيفا، تيفا أقوى شين في فرنسا، باش تولي تيفا تبث المحتوى نتاعها كل نتفليكس. وشوف الدنيا، شوف العالم، قبل كي بديت كي بداو لي بلاتفورم ديجيتال ياخذوا المحتوى بليش من عند التلفاز، وبعدين ولات كونكورنس للتلفاز السيري،
0: ولا هما عندهم محتوى،
4: ولا هما عندهم محتوى اللي مثلا كانال وصلت عندي محتوى ديجيتال في ماي بلاي كل شيء. لكن البارح بتاتر المستقبل بتاتر حتى في تونس لي بلاتفورم يولي هما اللي يوزعوا لك الشانات الأرضية ولا الهرتزية ولا لشان مين ستريم العاديين. دونك ثورة أخرى في
0: المستقبل غادي، وتركها من غير نقوله يمكن وبتات المستقبل غادي، المستقبل في البلاتفورم. احنا وقتاش باش نتبع، واحنا وقتاش افكتيفمون حتى البيين هذا السؤال، ولكن أوبليجي باش نخلطوا للنقطة ذيك معنا حتى على نجم نجوم لقرام رامي الفراتي. رامروم سبح نور،
2: شلون نهاركم زين، شلون نهاركم اسعد الايام. بالله تحياتنا لصديقنا عمر الدريدي الراف زكرمبو يا ودي، تفاعل طول بالوقت زياد يحكي على الكاسكروتات، بعث لي تصور كاسكروتات في الستاد، حاضرين حاضرين حاضرين الجاليري بتاعه. تحيه لي وتحيه بالرسمي للصحافه نتاعنا اللي موجوده غاديك، خاطر راف هاو كوريا، بسم الله ما شاء الله، كوريا الهدوء وكذا، والواحد العلاقه متشنجه تشنج كبير برشا. وتفرس على تليفوني نهو
0: هو التليفون اليوم في الحس انه لو شكون قاعد يتفرج
2: تشنج كبير في العلاقه بين المنتخب الكوري والصحافه الكوريه، تو سامبلومون على خاطر خرجوا ميساج فوكال كيفاش الكابيتان نتاع كوريا ما عداش العام جيش نتاعو، خذا اعفاء على خاطر هز ميداي دور قبل. دونك هما يتنمروا عليه لي جورناليست، يا اخي قرر المنتخب الكوري ما عادش يحكي حتى كلمه مع حتى صحفي. البارح منظر حسيل وما تصدقش كيفاش تشوف الكوريين واقفين يطلبوا في الكلمة، والملاعبية ما همش يعطيوا فيهم في الكلمة، معنا فوضى عارمة. كيفنا احنا كيما كوريا، العالم الكل امور مش ماشية. دونك نحمدوا ربي نقولوا ميرسي للإعلام الرياضي متاعنا اللي قاعد يحاول انه يوصل لنا الصورة كيما هي.
0: البارح كيما قلنا نزيف متاع التصريحات، كنا طلبناه بالخروج ولا التكلم، قلنا على الاقل مسؤول اثنين. البارح ما عاش فهم انا هو التصريح اللي بتحسب بيه الاول الثاني الثالث في كل الاذاعات في كل التلفاز، حتى الساعة متأخرة البارح منازل الجزيري مازال حاضر في قناة التلفزية يتحدث على مسار داخل المنتخب. نرجع على هذا واللي يهمنا، نرجع على المقابلة، أول مقابلة إيرفي رونار مع المنتخب. إن شاء الله يا ربي تعالى خير على بعضنا، إن شاء الله انتصار ينسينا في كل شيء ويخلي الحلمة تتواصل، والأهم الحلمة يفرح شعب كامل. نهار لحد الصباح نعديه ولا 12 مليون، نهار حد مزيان معنا شيء خير به الناس كل، هذا ما نتمناه. 7:25 دقيقة فاصل صغير ثم تنطلق الرحلة، ما تبعدوش.
5: راف ماج بوبليسيتي. الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
6: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين، هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير. ميل تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج
5: تسمعوا الراف ماج من 2 للجمعة من 7 للـ9:30 مع رفيق مشناق.
0: أبرز مسار في حركة البارح. القناس رامي الفراتي في الموعد. زابينك تود شويت ترف مايك للتسعة ونص.
7: زابينك اللي يعجبك في معلومات زياد اللي هي معلومات سبحان الله دقيقة، خاصة في علاقة بالبكالوريا، لا يعطيك معلومات وديدات يبهرك.
2: ونتائج الباك رفيق تامذا بش يبدأوا يبعثوا لسماس لسيس جوان، إن شاء الله ربي يسمعنا الخير وإن شاء الله كلكم ناجحين.
0: لسيز
2: لسيز
8: بعثينهم
2: بعثينهم
0: لسيز بش يبدأوا ما زادتني نهارين في السيزون
2: أنا في باليش لديزويت اليوم مخي باقي لكاز بتبلوكي خضر عندي حاجات مع الناس مخي باقي في لكاز ما نحبش ذاك اليوم لديزويت هذاك علي فأنا عايش وحدي
0: مكتاب كالونتري وحدي
2: ما نحبش نذاك اليوم
0: حافظ على اعصابي
2: حافظ على اعصابي وعلى الهداوه بتاعي
7: لا ونزيدك انا في الانبهارات اي لا لا الراجل ما يقفش لهنا يحكي لك على الكره العالميه كذا بورتغال عنده جمل بالدنيا
2: ان شاء الله البرتغال معناتها تعمل تنورنا اما ولو انه انا كيما قرامي
0: نورنا اوزيبيو حضر الجنان برتغالي معنا
2: لويس فيغو
0: فسلي لوي كوستا
2: قريبة لنا البرتغال يا رفيق شعوب يجيونا برشا فيها
0: شعوب شنو تعريف شنو لاتينية شنو
2: قادي ذيع قريبة لنا ولو الامر برامي كي قال لونترينور منحس
7: ايش قاولك انت ولد خالته وي ولد عمت كريستيانو رونالدو سيتو والله مصلي على النبي اي لا لا امل حق تاع ربي عنده سكوبات وعنده معلومات وتفاصيل يا
0: بات على الصفحه الرسميه للجامع باش نحكيو فيه بعد شوي زيد يعمل هيك بعد شوي زي ما عنده الكونديكتور هوي شكرا ليك
2: لا ما خالقش الاخبار وخلينا نحكي وراك بارح حكيت بصفه جنونيه
0: أعصاب هذاك جو ديغاش
2: خذ ديكالمون
0: عايش كبت في
2: خذ ديكالمون فما ديكالمون نباتية متاع
8: نباتية
0: نباتية
2: بالحق هذه روحك وبارح قالوا لي حتى العشية تحكي مع الناس ولا بينا تقولون شكون عاد التحكي وكلها دورونا عاد
0: ولا عملتكم في كل مع الناس
2: اي بارح عملوا رينيون بو ثلاثة الثالث شكون
0: من هو الثالث هذا اللي باش نحكي فيه بعد شوية
7: اي لا شنو يحكي اي لا اجيتي حسيت وانا حتى افتح لي الاخبار يودي رؤساء العالم يحبهم ياكلوا بعضهم بالبونيه
0: ليه وكي يخرج يقول I am the boss وحد أحد ما ي...
4: ليه جاوبوا ما سمعتوش ماكرون قالوا
0: دير كوليك
4: دير كوليك إيه؟ راك جوست زميل
8: زملاء
0: ايوا اوكي
4: شو تحبوا يعمل يا رفيق يضرب بكرسي
2: انا نجاوب
4: رفيق يستنى فيه بيغزل على مكرام يحب يشده من
2: خمسه الكرافات ويجري
0: مش هذا اما ديما تقول
4: شو تبلبل ولا يخبص يبلبص يا رفيق
2: يخرج فما مصالح
4: في قهوه في بيلو
2: تحسبه تروح بلاي بترول ونفط وطيارات ويحب يغلي له في النبيذ والكفور باش تحسبه هوني ديوان تجري ورايا بسبته يا ودي قوة هالراج أقوى قوة في البلاد في العالم
7: لا ونزيدك زيادة أخوي زيادة قال لك المعلومات اللي موجودين لهنا قال لك جبناهم ما بعضنا هاي بابا اقف اقف على رزقك
0: الأمور تبدلت
2: أنا النفسية تبدلت أنا عندي وحطيتك في الإطار عنا ما عندك اللي أنت واصل أنا أترافيري أنا اللي بنحط فيك في الصورة لأنه مغيب أقصي. تماما
0: أقسم بالله أنت عندك شكون وكلمته وعديته لي باش تحكي لي كان أنت جاي تقولنا شكون
2: مواطن
0: مواطن
2: تحب تقول قول افتح لك الكلمه
0: افتح لك الكلمه يلا بعد الفاصل بعد الفاصل افتح لك الكلمه
7: افتح لك الكلمه الثقه اللي عنده في العربيه نتاعو اللي مازال يستعمل فيها التو فهمتش منين جبتها بالله الكريم يا ولدي متنبي جاي فاهمي قايل انه عايمه سيادتو يا ولدي يلزم العربيه هذه كمان شنو هو توزيات يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينغ
5: زابينغ
0: تحية للكناس رامي الفوراتي بعد شوية الأخبار بعد شوية حاتم جاسبار مباشرة من المكسيك ولكن قبل هذا نحكي لكم عجديد وجديد يجيكم من عند فيفو كيف ما العادة فيفو ديما تفاجئنا بالجديد وكان تحب تبدل تليفونك ولا تود أي حد بتليفون جديد يجمع بين البرفورمانس ليليغانس والريزيستانس ماكش باش تلقى خير بالفيفو إيكغيك 31 دي 4G اللي تلقاه متوفر في دو كولور مزيانين نحكيو على الجري إتوالي والدوري بلوم بالنسبة للرام والستوكاج نجم تختار اللي يساعدك يا إما 128 جيجا دو ستوكاج مع 6 جيجا دو رام إكستنسيبل 12 جيجا وإلا 8 جيجا دو رام إكستنسيبل 16 جيجا مع 128 جيجا دو ستوكاج والا 256 جيجا دو ستوكاج. بالنسبه للايكران نحكيو على ايكران 6.75 بوص, ايكران كبير, لوميوزيتي ماكسيمال تضمن لك راحه وفيزيبيليتي تايره للعين تخليك تنجم تستعمل تليفونك مرتاح سورتو في لي جو والفيديوهات. الفيفو ايغريك 31 دي تليفون بيسون, نحكيو على سناب دراجون 6S جين 2 مع كاميرا فرونتال 8 ميجا بيكسل مع 2 كاميرا اريير 52 ميجا بيكسل باش تعمل اقوى تصاور وفيديوهات. والسوربريز الحقيقيه هي الباتري 7200 ملي امبير اور, باتري بلو فولت, شارج رابيد, شارج انفرسي, مع عمر افتراضي يوصل حتى ال 6 سنوات. نجيو توا للريزيستانس, التليفون هذا سيرتيفي في مقاومه لي شوك دو نيفو ميليتير, مقاوم للي شوت, سيرتيفي 5 ايتوال ويقاوم الشوت والماء والغبره. تليفون تنجم تصور به حتى تحت الماء. نحكيو على سون الفيفو ايغريك 31 دي مزود بدوبل اوبرلور ستيريو مع فوليوم يوصل حتى ال 400% موزيكا فيديو العاب. ونحكي لكم زاده توا على الفيفو ايغريك 31 5 جي في زوز الوان البلاك والبربل, 8 جيجا دو رام اكستنسيبل 16 جيجا. نحكيو على 256 جيجا دو ستوكاج, ايكران اتش دي 6.68 بوص, سناب دراجون 4 جي 5 جي. نحكيو على شارج باتري بلو فولت 6500 ملي امبير اور. وبالنسبه للاهم من هذا الكل السوم وما ادراك ما السوم, الفيفو ايغريك 31 دي 4 جي متوفر باسوا ما بارتير من 839 دينار وتوصل المليون و69 دينار, اما الفيفو ايغريك 31 5 جي متوفر بمليون و169. مع فيفو مازلتوا تنجموا تربحوا تليفون, تربحوا دوز ريكوتور, تربحوا برشا كادوات اخرين. زوروا صفحه فيفو بوانتين على الفيسبوك وشاركوا في المسابقه الخاصه بفيفو ايغريك 31. عليكم كان تعملوا بارتاج للبوبليكاسيون وتجاوبوا على السؤال قداش تبلغ سعة البطارية بتاع فيفو إيغريك 31 دي. اكتبوا الجواب الصحيح باستعمال الهاشتاج ماركي واحد من صحابكم في كومنتير, وكل ما تشاركوا أكثر كل ما تزيد حظوظكم في الربح. فاصل ثم نواصل.
5: راف ماج ببليسيتي.
8: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح, يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين, ربي كبير والمكسيك فيها الخير, ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
6: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
8: مع تونس فايقين للتسعين
6: عندك أورانج.
9: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي, والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة, خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء, وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم.
1: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
3: من استوديوهاتنا في البحيرة نحلق نحو المكسيك مباشرة، صديقنا حاتم في المكسيك تتسويت تران دو جورة.
0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نوف في بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. تران دو جور.
3: حاتم، صباح الأنوار صديقي، كيف الحال؟
4: صباح النور رفيق، تحية ليك، تحية لرف ماجور الكل، تحية لكل المستمعين على ديونا فام. إن شاء نهاركم مبروك، إن شاء نهاركم أسعد الأيام.
3: إن شاء نهارك أسعد الأيام صديقي. البارح برشة تسريحات جاتنا من المكسيك، برشة كلام تقال على لسان المسؤولين، ولكن بعيد على هذا اللي باش نحكيه فيه بعد شوية. أعطينا آخر أخبار المنتخب سينو قبل الأخبار، شو اللي صار يا أخي؟ تعطى مودوردر البارح باش نسكول تتكلم حاتم.
4: هو الحقيقة رفيق نحكي لك شنو اللي صار بالضبط. معنا الصباح اتصل بيا زياد الجزيري وأكد أنه بش يقوم بحوار بطبيعة الحال، واتصلنا وتبادلنا الأفكار أنه بش يكون فما حوار وغيره. توجهنا نحو مقر الإقامة، بطبيعة لقيت بقيت للزملاء وكان إلا حوار بطبيعة الحال، حكى فيه حوار برشا مواضيع وحكى فيه على برشا حاجة زياد الجزيري، وكان بطبيعة مع صحبة بقية الزملاء الوفد العالمي التونسي. رفيق
3: واضح به اخبار المنتخب، قولي زيدون
5: تطلب فيها نهار كامل تقولوا شنو صار، ما عندك المعلومه انت عندكم كواب مش تفاجئنا نعرفوك عندك المعلومات الكل.
3: ما هو لازم يقول
5: اي هو لازم
3: هو يعطيني في المعلومات
5: يا حد ما عايش تهز عليه راه انا ما منهزش عليه في الصفر.
3: يلا حتى ما اخر اخبار المنتخب بالحصه التدريبيه مع في رونار، كيفاش كانت البارح؟ شو مازال يستنى في الاولاد؟ بوادر التشكيله بين البارح واليوم قداش زادت نسبه الكلام اللي قلته في علاقه بالتعويل على دحبان مكان مهيب الشامخ، 4-5-1 ولا 4-3-3؟ ما نعرفش، اعطينا الجديد حاتم.
4: وش قولك رفيق كان نحكيه شوية لحكم المباراة؟
3: نحكيه عليه بيانسير أكيد مهم جدا، ولكن
4: حكم المباراة حكم المباراة والحكم الروماني إستيفان كوفاتش، واحد من أبرز حكام كرة القدم في أوروبا حاليا، تم تعيينه رفيق. هو أبرز المقابلات اللي كان زفر، أنا عارفه إستيفان كوفاتش كان زفر قبل نهائي أوروبا كونفرنس ليج بين روما وفينورد، أيضا كان أدار مقابلة أوروبا ليج الفينال ما بين فريق أتلانتا وبايرن ليفركوزن في 2024، أيضا فينال بي إس جي والإنتر، الفينال ديسيون تعاملناه والرفيق اللي تذكرون كل اللي وفات بفوز البي إس جي 5 أهداف عام 2025. أسلوبه كوفاتش معروف بشخصية قوية برشا وعدم التردد في إشهار الأوراق في البطولة متاع الويفا 2024. رفيق الأثار جدل حتى في بعض المقابلات بسبب كثرة الإنذارات والطرد، خصوصا مباراة تبقى في الذاكرة هي تشيك وتركيا واللي شهد تعد كبير من البطاقات الصفراء والحمراء، دونك حكم صارم ياخذ القرارات بطبيعة الحال. ننتظروا كيفاش يكون في المقابلة رقم 1000 ما بين تونس واليابان. سينا بالنسبة لتحضيراتنا رفيق في المقابلة هذه الحصة التدريبية على مستوى منهم حل التشكيلة رفيق، رأوا معناها ما نجزموش الحقيقة بس 99% إنه التشكيلة، ولكن ثم حاجات كل يوم تتبدل المعطيات، نعرفوا كوتش جديد، نعرفوا كل يوم تتبدل الفكرة.

0: كون فيزيوناج اللي عنده على منتخب اليابان. علاش وقت اللي نحكيو على التشكيله مثال فما عدد من اللاعبين اللي كما نقولوا انتر جيمي ضمن المكان نتاعهم في التشكيله الاساسيه، سينو فما عدد من التغييرات. ايمن دحمان بنسبه 99% باش يكون هو الحارس الاساسي في المقابله على الجهه اليمنى، يان فاليري على الجهه اليسرى علي العابدي، فما لاعب في قلب الدفاع عثمان مكان اللي هو منتصر الطالبي، فما نقطه اخرى رفيق هو قاعد يجرب لحد الان ديلان برون قد يكون اساسي في المقابله، ديلان مع منتصر الطالبي هذا معطى جديد نجمه نحكيه عليه. عوده ديلان برون نعرفه كان
1: رفيق
0: ديلان برون ومنتصر الطالبي
2: واضح واضح كمل هاتمي
0: ديلان برون ومنتصر الطالبي شنو يقول انه في فكره في فكر المدرب فيرونار انه الدفاع ذا يعرف بعضه يعرف بعضهم الاولاد معنا نحكي على الدحمان العابدي فاليري ديلان برون وايضا منتصر الطالبي هذوما الخمسه اللي لعبوا وقت التعديل في الكاليفيكاسيون تاع الكوب دي موند تاع الكوب دي موند ولا وما قبلنا حتى هدف عمل الفيزيوناج نتاعه يقول لك اليوم نعمل على الملعبيه اكثر على مستوى الرصانه والحصانه الدفاعيه باهي نجيو لوسط الميدان الياس الصخيري موجود راني خذيرة صعيب برشا باش يكون اساسي في المقابله هذه النجم نلقاو محمد الحاج محمود اساسي في المقابله دونك نلقاو الياس الصخيري محمد الحاج محمود حنا باع اللي حكينا عليه موجود سيباستيان تونكتي كيف كيف بنسبة 99% باش يكون موجود تبقى الكولوار اليمين معناها باش نحكيو في الخطه تاع رفيق في الكاد 2 3 1 اللي هي تنجم تتغير ل 4 5 1 الكولوار اليمين بقى ممكن برشا نلقاو يا ام أنيس بسليمان وإلا إلياس سعد هذه الشك والدوت ما بين الجمعبية هذوما والقدام باش يكون في راس سوات هذه الفورماسيون
2: معناها إمكانية التعويل على العياري مستحيلة
0: صعب صعيبة
2: دونك يا بن سليمان يا بن سليمان يا إلياس سعد سمحني وفي راس سوات ينطلق بحظوظ أوفر مقارنة بالمستوري هكا
0: بالضبط في راس سوات ينطلق بحظوظ أوفر مقارنة بالمستوري هذه راو شوف ربي قديمة كي نحكي وراو صلونا كما قلنا اليوم الحصة التدريبية مغلقة لكن ديما حسب أخبارنا أنه نجم نمشيه علاش قلت لك أنا مرة أولى أنه باش نرجع نلعب بأربعة منذ المداخلة الأولى هذه طبيعي جدا حسب فكر إيرفيرونار واللي جايب إيرفيرونار ونعرف أنه ما بدلش فكر نتاعه ديما يلعب بأربعة في اللاكس دونك هذه ملامح التشكيلة الأساسية في انتظار كما قلنا مازال سيانس غدوة نحكيه اليوم عندكم بيان سور الكونفرنس بريس باش تكون ساعتين ونص بتوقيت مونتيري معناها السبعة ونص بتوقيت تونس اليوم بالنسبة للمدرب إيرفيرونار لحد الآن ما عرفوش من سيكون اللاعب اللي باش يرافق إيرفيرونار في الندوة الصحفية اللي تسبق المقابلة ولا أثرها بسبيعة باش نزيدوا نتأكدوا أكثر من الكلام اللي يقولوا فيه صعب مدرب عنده أربع أيام موجود باللي بشكون كما قلنا هو لسول يعرف شكون التشكيلة ممكن حتى يقوم بالتغييرات هذا بالنسبة للمقابلة تونس اليابان المقابلة رقم 1000 في تاريخ الفريقين في تاريخ كأس العالم سامحوني في تاريخ كأس العالم مباراة 1000 باش تكون
2: باش يكونوا حاضرين فيها ضيوف حاتم
0: جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم باش يكون حاضر في المقابلة هذه رفيق حتى الحكم اللي كنا نحكيه عليه باش يتم باش يرتدي بدلة خاصة زي خاص بالمباراة رقم 1000 في المونديال هذه اللي نحكيه عليه رفيق بطبيعة الحال كما قلنا مباراة كبيرة باش يكون فيها برشا ضيوف مباراة مهمة لتونس واليابان واللي مهمة
2: أكثر إلى جانب أنفانتينو سمعنا أنا فهمهم لاعبية كبار باش يتم استدعاهم
0: عدد من الضيوف هذا حسب الميل أخبرنا من الاتحاد الدولي لكرة القدم عدد كبير من الضيوف الستار اللي شفناهم حتى في الحفل الافتتاح في المكسيك باش يكونوا حاضرين في المباراة رقم 1000 ما بين تونس واليابان مباراة كبيرة واللي بطبيعة الحال إن شاء الله يكون فيها الانتصار حليف المنتخب الوطني التونسي
2: هذا ما نتمناه يا ربي دونك البروغرام بعد 5 ساعات حصة تدريبية هكا حاتم احنا الوقت راهو بسيط قاعدين نحفظوا فيه بعد 5 ساعات من توا عندكم حصة تدريبية
0: لا عندنا احنا غدوه
2: نص الليل
3: نص الليل
1: اللهم
0: جوارك تاع الصباح
2: اي دونك قداش مازال لنا من حصه تدريبيه قبل المقابله واحده برك
0: حصه وحيده مقابله نهار السبت رفيق دونك هي مقابله مازالت حصه تدريبيه وحيده اليوم عم تعملت حصه غدوه حصه كونفرنس بريس انتم ما تفسر لك علاش رفيق احنا المقابله عندنا لهنا 10 تاع الليل نهار السبت انتم عندكم لحد الصباح فجر لحد الصباح الخمسة
2: العشرة تاع الليل تحسيلوا عندكم
1: جوج ساعات تنتم تفرجوا ما مش تتعدى
2: تنتم تفرجوا تنتم تفرجوا والله ليه تعب الحكايه قداش فزلوا من حسه هما سبت العشرة واحنا لحد الصباح تكلمني حاتم

0: سينو كان فما حاجة سينو في علاقة بالأخبار من علاش كان فما حاجة أخرى نجم نضيفوها على المنتخب على الأجواء غديك على ما علاش كلمة على الصورة اللي قاعدة اليوم تتعدى من الملاعبية الوجوه. أنا نحب نحيي برشا الجمهور الأمانة اللي حاضر غادي اللي شفنا جمهور يمشي قدام لوتيل ويطلب منهم فيش يصحولهم ويا الأولاد وننساو الماتش ودربوا تونس ونعملوا عليكم حاجة فريمو. أتمنى أنه الملاعبية يكونوا في الموعد ويلتقطوا الرسالة. مش سهل معناها ناس بعد فضيحة الماتش الأول باش تجيك قدام لوتيل وتستناك بالساعة واثنين باش تسحلها أنت على مريول ويبوس ويعنق ويا الياس ويا ديلان ويا كذا. فريمون فيديو تاع دقيقتين ثلاثة تمس برشا. إن شاء الله اللاعبين يلتقطوا الرسالة. كلمة أخيرة حتو مي
1: رفيق جيست بربي مادام حكيت على الجمهور برافو في الترانزيسيون إنه فما الجماهير التونسية اليوم عملت دخلة بمناسبة المباراة رقم 1000 في كأس العالم بتونس واليابان. الدخلة مخدومة بالباهي وتخدمت بمراعاة لمعايير الفيفا. قماش ما يتحرقش، الكبر التيفوس 28 متر ولا 8. التيفو رفيق وصل اليوم المونتيري، لكن فما إشكال في إدخاله للملعب نهار المقابلة. لأنه نفسر لك علاش، بعد الاتصال بالفيفا الفيفا جاوبت قالت انتم كجماهير المنتخب ما عندكم صفه رسميه، وهذه كاس عالم المنتخبات ماهيش الانديه، يعني الامر مختلف. لازم شكون من الجامعه التونسيه يتكفل بالدخله رسميا باش تدخل. الفيفا راهي عاطيه قيمه وقدر المقابله زي رقم 1000. جابون بعثه خاصه. احنا لحد الان فما تيفو لكن فما حتى شيء رسمي حول الاخبار انه باش يدخل والا لا. دونك هنا مثال الناس اللي عندها هكا تنجم تعاون شوية بكلمة بتليفون تعاون باش المجهودات.
0: هي معلاش كلمة وتليفون معناها ما غادي لي مامبر تاع البيرو فيدرالي نجموا يتصرفوا ولا ليه؟
1: بالضبط وما
0: ينجموا ما شاء الله. احنا الأعداد ما شاء الله حاضرين
2: ما يهزوش على التليفون.
3: تفوق 60 واحد طال
2: دخل معنا الجماعة اللي فات المسؤول على الدخلة في البرنامج عنا وقال راهو المشكلة كانوا يتصلوا به واتفقوا معاهم على الجامعة التونسية لكرة القدم، وبعد الخيبة الأمل والنتيجة الخايبة ما عادش يهزوا عليهم تليفون. وهذاك علاش هما قاعدوا في حرج لحد الآن ما فماش عضو جامعي باش ينجم يسهل لهم الدخلة نتاع التليفون.
1: بالحق الدخلة رفيق راه تعرف الكوليكت اللي صار تكلفت تقريبا الدخلة 4400 يورو. ما الناس راهي بمجهودات شخصيه فما حتى حد عاونهم. معنا نشوف حتى في الجروبات نشوفوا فيهم موجود فيهم الجروبات هذوما راهم اللي يدفع بالعشرة وبالعشرين وبالخمسين وبالمئة. دونك 4400 دخله حاضره موجوده في مونتيري استنى باش يدخلوها
0: للسنه. نتمنى الرساله توصل وانت غادي بحذاهم حاتم. تنجم حتى انت تحاول تمارس نوع من الضغط غادي يصير بلاس باش واحد من المسؤولين يتكفل بالدخله بيان سور يطمئن انه الدخله ما فيها حتى مساج مش ولا بد كذا. ابري تو تصوير تونس وماتش الالف وضيوف كبار في الفيفا وغير الفيفا موجودين، ولكن بعيد على هذا واحد يعاون الجمهور باش يعمل الدخله نتاعو. حاتم صديقنا شكرا لك، هذه اخر مداخله الاسبوع هذا باش تقابلوا معك نهار الاثنين ان شاء الله. نتقابلوا زينة يا حاتم وان شاء الله يا ربي ما نعملوش واحد. نحكيوا على اجواء الفرحه وشكون باش نقابلوا في الثمن النهائي والربع النهائي، ونحكيوا على الترشح والحلمه نتاع تونس اللي باش تتوال باذن الله. شكرا لك حاتم، تحياتنا.
1: ربي معملين على الجرينتا بتاع زياد المكي. ربي يا زياد
3: هاني معك يا حاتم.
0: هاني معك وزيدوا شوي يرقد زياد. معك عمل على الجرينتا. يلا شكرا لك صديق حاتم من المكسيك. حس سعيد ان شاء الله في بقيه المشوار. الاصدقاء الكل المراسلين صديقنا حاتم ولا المنتخب. بعد الفاصل نرجو نحكي ديما الاخبار المنتخب تصريحات البارح. رفمك حتى لتسعة ونص.
4: رفمك بوبليسيتي. كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.

0: تا تا تا تا.
1: ما أريد الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
3: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
4: الكورة سيف سنة تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
5: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين.
6: عندك أورانج
7: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال.

0: لابيو اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 معرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: من الأرض للكوجينة، من حومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي، بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار، بأحلامنا، بالجرينتا، بالقليب، وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم. سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجع أبطالنا.
3: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
4: ياو في بالي.
3: صيف السنى كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
5: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9-23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام، وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
0: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
6: ديوان فم صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7-9:30 مع رفيق بوشناق.
7: 57 دقيقة نواصل معكم بالأخبار ونحكيه على منتخبنا. نرجع على تصريحات زياد الجزيري كما قلت البارح، كي أنه مدير درت فيها بالمكتب الجامعي، الناس كل تخرج تتكلم بعد صمت الرهيب اللي عشناه تلت أكثر من 3 أيام تقريبا بعد فضيحة الخماسية ضد المنتخب السويدي. زياد الجزيري يتكلم برشا، قال اللي هو اللي كان أصلا طالب مدرب أجنبي كبير، قال الناس إذا كانت حبت تحملني مسؤولية إشاعات ما يسالش تحمل المسؤولية. اسمه التصريح الأولاني لزيد الجزيري
8: مش صحيح، إشاعة وهذه كذبة كبيرة. عمري ما معنا نسمع إيرفي غونار باش يجي للمنتخب ولا يشاوروني عليه واني نرفض، بالعكس يعني. ولهنا نحب نعطي حق الناس ونشكر الناس اللي المكتب الجامعي معز حسين، خاصة حسين اللي اتصل بإيرفي غونار، وفي 24 سنة إيرفي غونار معناه كان موجود، معناها بعد خسارة موجعة ومذلة الناس ما رخدتش النوم. لكن إذا الناس تحب تحملني أني المسؤولية نتاع حاجات أني ما عملتهاش ولا إشاعات، سمحني حاتم خلينا نقول لك مش مشكل، تحمل مسؤوليتي كاملة وإن شاء الله نربحوا مقابلة اليابان. وكان ربحنا مقابلة اليابان راهو الملاعبية والانترونور، وكان خسرنا راهواني مش مشكل، ما يخلقنيش، ما عنديش بطبيعة الحال يشاورني، ما لم يشاورنيش كيفاش ما يشاورنيش مالا. وهو ما يعرفه معنا أول ناس أني ضربت بالبونية على مدرب كبير ومدرب أجنبي كبير، والتوانسة كل يعرفوا الشيء هذايا معنا، ونحطوا الباكو ونحضر منتخب كبير. لكن تعرف الظروف اللي ما سهلتش باش يكون معناها انترونور كبير في المنتخب التونسي، وتو هنا عندنا الفرصه دي. لكن راهو سي با غاني دافونس، معناها حتى نجم انترونور كبير تشمت مش معاك الكره يكون بروبليم. لكن يعني نعتبر اللي منتخب التونسي كيما اليوم كيما اي منتخب في العالم محتاج انترونور ربح باش ينجم يعاون الملاعبيه الصغار هذوما. وراني مش نروح في الطياره اللي الاولانيه، مش نروح لتونس، كيما عمري ما هربت قبل من تونس، مانيش باش نهرب من تونس ونتحمل مسؤوليتي. تحبوا تحملوني يعني المسؤوليه يا بات بروبليم، نهزني المسؤوليه، لكن ملاعبيتنا نقفوا معاهم، سون فراجيل، محتاجين دفع معنوي كبير باش نجموا نحققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله.
7: ملعبية فراجيل مستحقين دفعة كبيرة نقشوا معهم تحبوا تحملوني المسؤولية حملوني المسؤولية. من أرش كيف شفت كلام زياد الجزيري حكي على حتى على الصحفي الفرنسي اللي هبت مقال في ليكيب رومان مولينا واللي حكي على الفرسيون تاعو على الأقل المسار لصبري لمبوشي وداخل المنتخب بعد الهزيمة. 20 ثانية كلام زياد في علاقة بالموضوع تسمعه.
8: تبعوا في ليكيب نتبعوا في رومانو ولا شكون هذا يخرج بشاعات يا اخي معناه ولا انه ريفيرونس هذا رومانو انا هذا معناه كل مره يخرج شجاع يدخل التونس يدخلنا في بعضنا شكون هو معناه باقي معناه هما شو يحبوا منا هذا كله كذب. جواري تعرف تعيش مع بعضها مكتب الجامعي متحد سودي نعيشوا بالقدام مع بعضنا وفروا كل شيء للملاعبيه والكره في الربح والخساره.
7: هذا كلام زياد اش يحبوا منا ليكيب ما نتصورش عنده مشكله مع المنتخب التونسي ليكيب معناه عنده فيرسيون قد تكون صحيحه قد تكون اوفر شويه ينجم يكون صبري لموشي يسرب معلومات لخدمه الصوره نتاعو مجموعه اللي مع صبري لموشي ولكن انه اش يحبوا منا ما نمشيوش للغادي برشا باركونتر اللوم على رواحنا كي احنا نقعدوا ساكتين كي ما نخرجش نتكلم كي ما يخرج حتى حد من البيرو فيدرالي يتكلم كي زياد الجزيري ما يتكلمش خليل شمام ما يتكلمش احنا كتوانسه مش وليو ناخذوا المعلومات ما باش نقرا الارتيكل نتاع ليكيب معناه واذا كنت توانسه سكتوا اوبليجي منطق الاشياء معناها طبيعه تعب الفراغ خليته فراغ ثلاث ايام دونك عادي باش تحملوا مسؤوليه الصمت نتاعكم بعد الهزيمه هذيك كنت لازم تخرج انت زياد وتتكلم وتقول وانا باش نخمو قدامنا ساعات حاسمه باش ناخذوا قرار اي ولا على الاقل تتكلم انا تحتي صوره قعدنا عارف في ضبابيه كبيره راهو ناصر في علاقه بالمنتخب ثم رقدنا قمنا نلقاو ايرفي رونار مدرب المنتخب الوطني. حاجة أخرى زياد الجزيري الملعبية احنا معاهم ديما مع الملعبية وديما مع المنتخب أما راهو كي ننقضوا بعض القرارات ولا حاجات مش معناها قاعدين أنا كي يقول أنا عضو مكتب الجامعي الفلاني يعمل كذا وما يجيش مش معناها احنا ضد المجموعة ولا ضد المنتخب احنا نشجعوا ومرضنا ومازلنا باش نمرضوا باش نصبحوا ونعاودوا نحلموا غدوة صباح تونس الكل في مخنا باش نربحوا اليابان بثلاثة طبيعة الأشياء ولكن زادة ما نجموش نسكتوا ولا حاجات غير عادية تصير ولا توصلنا أخبار غير عادية. وباش ننهي مع زياد اللي نحبه برشا كملاعبي وكمسؤول ومن الملاعبية اللي معناها فرح تونس معناها ما ننساولوش 2004 خلينا احنا نحكيه زياد على انت شعطيت لتونس ودمك اللي حطيته في التيرا والجرينتا والروح اللي كنت تلعب بها ما تستعملهمش انت في تصريحاتك. انا قلتها وقت البارح قلت الملاعب ذا يعطى برشا لتونس وبدمه وبقلبه وبكذا نحبوه اليوم كمسؤول يعمل اللي مستنين منه اما كي يقول زياد برشا برشا في التصريحات واللي خليني انا نقولها ما تقولهاش انت هذه الفكرة. ناصر الخروج الاعلامي اللي تقال هذا الكل ش نجمو نخرجوا
4: هو بالنسبه لي
9: انا فما شيء قلته انت
4: مع ناصر ايش خليت له ايش قال
9: شي يقولوا برافو
4: الوجه ويعطيك الصحه حقه يحطوه هو هذا قاعدين 24 ساعه قدام لوتيل يحكي بالحق راه في كان يخمم المكتب الجامعي
7: شيخ صحفي
4: تصريحات انت بالكلام 24 ساعه وانك واقف قدامك وتحكي
9: والملاعبيه
4: مش على الطرح
9: نزلنا يا رفيق
4: اش فكر عليه حق في استراتيجي انت مريض بالكلام يحطوك ما تعيش
7: تحكي والله الصحفيين واللي يطلبوا في السماح يحبوا يروحوا
4: وليك يسمعوا كونفرنس يبكي يقول لك ما حاجتش يسالوا شكون
7: يلا ناس
9: هو بالنسبه لي انا راه فما حاجه مهمه برشا قلت انت يا رفيق وانا نكون منشاطرك الراي فيها راه المسؤول اللي هو يكون يتحمل مسؤوليته كيما يلزم يلزم يخرج في الخيبات الامل ما يلزموش يخرج وقت الاكسبلوا والربح وقت اللي المسؤول تبدا فما مشكل وفما خيبه امل كبيره نتاع شعب كامل نتاع بلاد كامله اللي ما رقدتش والصغيرات اللي تبكي والعائلات اللي تبكي والناس اللي في الشارع هايمه اليوم لابد المسؤول وقتها يخرج باش يقول شنو هو فما في ليكيب ناسيونال ومن حق التوانسه انها باش تعرف شنو اللي صاير في ليكيب ناسيونال انه الفراغ اللي كان موجود في ثلاث ايام هو حل باب التاويل على الناس الكل كل واحد يعطي الخبر كما يحب هو وقت اللي يخرج مسؤول ويتكلم ويحط الامور في نصابها ويورينا شنو اللي صاير في المنتخب وقت تونس كل تسكت اما من بعد زاد كيف كي تولي تصريحات على اليمين وعلى اليسار والناس كل تتكلم هذا بيدو يولي فيه برشا ضباب

0: واحد ينتمي لفريق معين يجيك يعرضك في الشارع يقول لك انا نحب الفريق هذاك، ما تنجمش تقول له ما تحبش. خلينا هيك انه اليوم نحكيوا على الرايه الوطنيه ونحكيوا على تونس. وقت اللي تبدا تونس في الميزان يا اخويا الناس الكل يلزمها تتجند، ومن غير مزيه حتى حد راه ما فما حتى حد يخدم في ليكيب ناسيونال عامل عليها مزيه. اليوم بالنسبه لي انا ليكيب ناسيونال تتعدى اون بريوريتي بارابور قبل الناس الكل، واليوم خدمه الناس الكل باش تعطيونا تصويره مزيانه، وهذاك شنو نحبوا في نهايه الامر. اللي يربطنا بينا وبين مسؤولين المكتب الجامعي ولا الناس اللي تشرف على الكره التونسيه هي نحب نشوفوا تونس في اعلى مراتب وتعطينا تصويره اللي تليق بتونس.
1: وحاجه اخرى بربي وننهي، ملاعبيتنا هالشيء عندهم هشاشه نفسيه يا اخي، لما تملي انا صغير واحنا نحكيوا على هشاشه نفسيه، هشاشتنا احنا زاد متنا معناها مرضنا بالحق من غير اكزاجيراسيون، والله العظيم مرضنا على هزيمه نتاع خمسه معناها. دونك معناها كومي ملاعبيه بروفيسيونيل يلعبوا لبرا كذا، شو باش نعملوا معناها كل الظروف عندهم يا اخويا. اليوم هاو عندهم انترنور من طراز محترم جدا جدا جدا، الشعب الكل وراهم رغم فضيحه الخماسيه، وحتى البلاتويات قاعده تدز مع المنتخب ومع الاولاد يا اخي يتحملوا مسؤوليتهم. اللي عنده هشاشه نفسيه مزمنه معناها 20 سنه وما تحبش تتنحى يا اخويا، كي عيطوا له كي بلاسنر ما عادش يجي يقول ما نجمش ما لا اتحمل
2: ضغط 12
1: مليون بالحق، يقول ما تحملش 12 مليون ورايا، علاش نجي انا باش ما نشرفش المريول، خليوني عيطوا لغيري بكشي غيره أقل نيفو ولكن أكثر استعداد نفسي.
2: أما على المرض عادي أنت تمرض خاطر أنت وقتها وتروح تعدى ما ثلاثة ماكل ياغورتا ومن بعد هريسة وتن ومن بعد كاس حليب حتى كان ربحنا الأطلال بالماكلة اللي كليتها والكومبوزيسيون اللي عملتها عادي باش تمرض.
1: كنت جيعان وما لقيتش حاجات سانكرو سانكرو
3: كلمة صغيرة
1: ماش عندي وقت
3: والله 10 ثواني على خاطر زي هو صحيح قلنا وكذا والخروج برشا اللاعبين خرجت خوذنا في وسطهم، ولكن فما نقطة مهمة أنا حسيت إنه خير كي خرجوا بعد نهارين بردت شوية هما بردوا وإحنا بردنا، خير من اللي خطر تتشنج ويولي التصريح يتاخذ بالتأويلات المختلفة وكذا. مثال شن نهارين بردت الدنيا، ولكن يخرج واحد بركة ولا زوز باش نفهم رواحنا ونجموا عرفت نحلوا هذوما، ما يجيش كل مرة عمري مريتها في حتى جامعة يخرجوا الليست الكل خرجت تحكي فرد نهار ناقص كان سي معز الناصري ما خرجش يحكي.
1: إيفيكتيفمون حتى الخروج البارح فيه وعلي الناس كل في البلايص الكل في نفس كذا، ما يجيش هكا ما يسيبه حبيته هكا خليها هكا. المهم اللاعبين يكونوا حاضرين وان شاء الله يا رب يكونوا في افضل حالاتنا ضد منتخب اليابان. نلعبوا على 300 دينار من اهدى كونكور، تكلمونا على 31 328 328. الاخبار ثم نعود، كنتوا مع تراندا
4: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
5: أريدو طور عالمك. راف ماج
6: بوبليسيتي.

0: طور عالمك.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
2: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
1: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان.
3: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
0: كافي دوخ في كل لحظة من نهارنا، البرة ولا في دارنا، في أي وقت تزين كل وقت، اصبح العشية الليل مع الأحباب، في قاعدة حلوة ولا بعد التعب، هي القهوة اللي تتحب. كافي دوخ المساند الرسمي لكل نكهة بنينة، مع كل رشفة تحلى اللمة وتبدأ حكاية جديدة. كافي دوخ لوغ دي كافي.
4: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج.

0: Ange.
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: موجز الثامنة ديوان افهم صباح الخير. وزارة التجهيز والإسكان تفيد بأنه بداية من يوم الغد سيتم تحويل حركة المرور انطلاقا من الساعة 10 صباحا من أجل إتمام أشغال جسر لكانيا، وذلك في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة وإنجاز المرحلة الثالثة منه. ودعت الوزارة القادمين من المروج والحمامات والقصيدين وسط العاصمة المطار بنزرت إلى ملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لكانيا، ثم مواصلة السير عبر الطريق الرئيسية. ويتعين على القادمين من المروج والحمامات والقاصدين لكانيا ببعلوة ملازمة أقصى اليمين على مستوى جسر لكانيا، مع ضرورة الانتباه للعلامات التوجيهية المركزة على أطراف الطريق والتخفيض من السرعة. تجميع حوالي 3.3 مليون قنطار من الحبوب لغاية 16 من جوان الجاري، وفق ما أفاد به ممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال جلسة استماع بمجلس الجهات والأقاليم. وأوضح مسؤول الوزارة وجود عدد من التحديات الهيكلية التي تواجه منظومة التجميع والمتمثلة أساساً في محدودية طاقات الخزن وضعف الاعتماد على النقل الحديدي، وأكدوا أن العمل جاري لتنفيذ خطة استراتيجية تشمل إحداث مراكز تجميع جديدة ورقمنة العمليات لتجاوز هذه الإشكاليات. الانطلاق في تنفيذ مخطط أعمال يمتد إلى سنة 2035 يهدف إلى الترفيع في طاقة إنتاج الفوسفات التجاري لتبلغ 9.4 مليون طن عبر مشاريع بكلفة جملية تقدر ب 2700 مليون دينار، وفق ما صرح به الرئيس المدير العام لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي خلال جلسة استماع لمسؤولي الشركتين بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصت لبحث خطط إنقاذ التوازنات المالية. ولجنة المالية والميزانية بمجلس الجهات والأقاليم تقول أن خطة الإنقاذ المقترحة تتطلب تمكين الشركة من خطوط تمويل عاجلة لتغطية حاجيات الخزينة وجدولة ديونها وتأمين التزود بمادة الأمونيتر. الإنتاج الوطني من النفط الخام بلغ 393 كيلو طن إلى موفى أفريل، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما ورد في تقرير الوضع الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجع. تونس احتضنت ندوة دولية خصصت لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الدولية في مجال التعهد بضحايا العنف الجنسي، وذلك ضمن مسار إعداد بروتوكول وطني متكامل خاص بالتعامل مع حالات العنف الجنسي المسلطة على النساء والأطفال. ومنسقة مشروع صلة صفاء أجلاصي تقول في تصريح إعلامي إن هذه الندوة مثلت محطة استراتيجية في مسار انطلق منذ سنة 2024 لإعداد هذا البروتوكول ليستجيب للمعايير الدولية ويعزز حماية الضحايا ويوفر لهم الرعاية الملائمة. إلى الشأن الدولي، الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية تعلن استشهاد 15 شخصاً وإصابة العشرات في غارات للاحتلال على جنوب لبنان. وجيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود بينهم قائد كتيبة في معارك جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يؤكد تدخله لمنع الاحتلال من شن هجوم عسكري على لبنان وتوسيع عملياته في المنطقة، معتبرا أن الحصار البحري الذي فرضته واشنطن دفع طهران إلى توقيع مذكرة التفاهم. الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية تعلن استشهاد 15 شخصا وإصابة العشرات في غارات الاحتلال على جنوب لبنان. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع محمد ميخنوش في أمان الله.
1: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
3: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونبل شي اجيل انرجي.
0: صباح النور، اهلا بكم بدايه مع منتخبنا الوطني. 48 ساعه قبل مواجهه مهمه جدا ضد منتخب اليابان في دار الجوله الثانيه من مقابلات المجموعه السادسه. اخر اخبار المنتخب الوطني ناخذها في المباشر من عند حاتم جزبار من المكسيك. صباح النور حاتم.
3: صباح النور امين، تحيه لك ولكل الساده المستمعين. تونس اليابان بدايه الحكم الروماني ايفان كوفاتشلي يظفر المقابله رقم 1000 في مسابقه كاس العالم بين تونس واليابان. مباراة مهمة بالنسبة لمنتخبنا، والانتصار أصبح ضروري في المقابلة للمحافظة على أمل الترشح إلى الدورة القادمة. قلنا للمقابلة بطبيعة رقم 1000 بين تونس واليابان، واليوم التحضيرات تتواصل بالنسبة للناخب الوطني الفيرونار وبقية اللاعبين. حصة التدريبية متاع اليوم مازلت حصة تدريبية وحيدة اليوم، أمين أيضا نتعرف منها أكثر أو نزيد نتأكدوا أكثر بتاتر من ملامح التشكيلة الأساسية اللي كنا حكينا عليها. أكيد فماش برشا وقت بالنسبة لفيرونار بشي حاضر، كانت الخدمة كبيرة على مستوى البلان مونتال، ولكن ما زلنا على مستوى الفني وما هو بدني، هذه كلها من مهام الإطار الفني بطبيعة الحال. دونك لكن فما ملامح، فما أخبار دي ما نجموش نجزموا ونقولوا أنه هذه هي التشكيلة، لأنه الفيرونار جاي واخذ فكرة ويحب يطبق الأفكار بتاعه على اللاعبين اللي بشي يكونوا حاضرين في المقابلة، وأيضا بالفيزيوناج اللي عنده سولان منتخب اليابان. أيمن دحمان كما سبق وتحدثنا عنده الفرصة الكبيرة باش يكون أساسي في المقابلة، قاعد يجرب في أيضا في خط الدفاع، ولكن الأقرب باش يكون علي العابدي يان فاليري منتصر الطالبي. يعود مرة أخرى بقوة ديلان برون، قد يكون أساسي في المقابلة ذي بعد غيابه فترة الأخيرة عن المنتخب. وسط الميدان الياسر الصغيري أيضا حنا بقى على المجبري، قد نشاهد محمد الحاج محمود كأساسي يأخذ مكان راني خديرة على مستوى الأروقة، باش نشوفه أيضا سيباستيان تونكتي اللي أيضا بنسبة مئوية كبيرة يكون حاضر على الكلوار اليمين. أنيس بن سيمان أولي السعد ورأس حربة في رأس شواط، ديما قاعدين نحكيه على تشكيلة ممكن قاعدة تتبدل في الساعات القليلة القادمة. هذه آخر التحضيرات، ديما الأجواء مميزة، برشا أمل، رجع الأمل بالنسبة لأولادنا، إن شاء الله زين الأولاد أكيد استخدم كل شيء. خلنا نطيو صفحة مباراة السويد، بس عن الأمل كما قلنا أمام منتخب اليابان، ماهوش منتخب لامبتاب اللي قادرين نربحوه، خاصة مع مدرب يعرف جيدا منتخب اليابان. احنا نعاولوا برشا على الثقة اللي بنفسها الفيرونار لبقية اللاعبين، ان شاء الله زينا لأولادنا، وان شاء الله يا ربي مربوح المنتخب الوطني التونسي. انتصار كما قلنا يخلينا قمام ندخلوا في راحة مباراة هولندا، ونحاولوا نقطة وأشواط نحو ترشح الدور القادم. أمين.
0: واضح، شكرا لك حاتم. وصلين مع كأس العالم البارح، اليوم تلعبوا ثلاثة مقابلات، منتخب سويسرا فاز من منتخب البوسنة 4 أهداف مقابل هدف، في نفس المجموعة زي ما ثقيلة لمنتخب قطر ضد منتخب كندا 6 أهداف مقابل 0، ثم اليوم الأصبح منتخب المكسيك فاز من منتخب كوريا الجنوبية 1 أهداف مقابل 0 أهداف كان سجله لويس روم، وهكا المكسيك يكون أول منتخب يترشح رسميا للدور 32. أهلي بن غازي تقدم بعرض رسمي لمهاجم نادي الفريق وهدف البطولة في رأس شواط من أجل انتداب وعرض مادي كبير للملاعب، نحكي على 650,000 دولار في الموسم مع عقد لمدة 2 مواسم. فريق أهلي بن غازي مازال ما دفعش قيمة البند التسريح لأنه مازال ما لقاش الاتفاق الرسمي مع شواط. نذكر أن شواط بإمكانه مغادرة نادي الفريق بمبلغ قيمته 600,000 دولار. موضوع انتقال شواط لنادي أهلي بن غازي يبقى للمتابعة. الترجي اللي كان اتفق بصفة رسمية مع الظهير الأيمن محمد بن علي من أجل أن يجدد عقده لمدة موسم إضافي، نفس الشيء ونفس المدة بالنسبة لحمزة الجلاصي، فقط في انتظار الإعلان الرسمي. وبالنسبة لمالك الميلادي المفاوضات وقفت معه، واللاعب انتقل رسميا إلى نادي الميناء العراقي لمدة موسم قابل للتجديد. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا diwanfm.net. خليكم معرف معك
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: ويقرا 9:30 بخيادة زياد المكية نقيب حاتم بن حاج ناصر الأهبدوي ورامي الفوراتي مواصلين معكم للرحلة حتى 9:30 الأخبار ولا بوكس نيوز بعد شوية. ولكن قبل هذا نحكي لكم كيما كل يوم على الجديد اللي ترجع به بتيان. نعرف اللي فما برشا منكم حاطين فكرة تبديل الكهرباء في البرنامج بديم المشكل في الفلوس اللي ما تقعدش. نعرف اللي انت اللي تسمع فيها قداش عندك وانت تقول وش خاصك النخلة تبدل الكهرباء، راني تعبت يزيني تعبت بلاش كهرباء ولا الكهرباء قديمة كل مرة بان الكهرباء صغيرة تعطلني تخليني عامل ابونمو عند الميكانيسيا. اليوم عبيتي البنك التوسي الليبي تنجم تبدل الكهرباء وتقول باي باي للمشاكل هذه الكل. كيفاش البنك التوسي الليبي بتيال بخبرة أكثر من 40 سنة في التمويل والليزينج تلقى الحل المناسب لك أنت مع عرض ليزينج صيفي اللي فيه جديد. ركزوا معنا اليوم نجم تشري كهرباء جديدة من الباك وتتمتع برشا امتيازات زيرو أوتو فينانسمون. وهذا احكي لي عنه أكثر من أسبوع توا الناس اللي تسمع فينا عندها المعلومة، يعني من غير ما تدفع حتى أفونس على الأول لفريد دوسي أوفير ما تخلص حتى فرنك في المعاليم بتاع الدوسي ومدة الخلاص نجم تخلط مع 10-5 سنين تخلط حتى 7 سنين كاملين. هذا جديد بالنسبة للعرض بتيال. أكثر من هكا إذا كانك تحلم باش تكسب كهرباء إبريد ولا إلكتريك مع البتيال بنك الحلم يتحقق وتتمتع بتو بريفيرانسيال، يعني نسبة فايدة أقل وشروط تمويل أريح وامتيازات أخرى عالمية. وحتى إذا الميزانية متاعك ما تسمح لكش باش تشري كهرباء أوكازيون الحل موجود مع بتيال بنك. نجم تمول كهرباء أوكازيو عمرها حتى 5 سنين مش عامين كهو مع مدة خلاص توصل 36 شهر. ما تضيعوش الفرصة، العرض متواصل حتى الآخر جوان. والأكثر معلومات زوروا btl.in وإلا كلموا 70-131-800 نعاود 70-131-800 وإلا btl.in. نخرجوا فاصل ونرجعوا بعد لحظات. قبل هذا نسمعوا الجديد مع بتيال.
1: الخدمة والرنديفوات المهمة ما تستناش، أقوى الفرص والفريات ما تتراتيش. كانك بروفيسيونيل انتربرونور خدمتك بازي على الترانسبور، العرض هذا اللي كنتي مع البتيال بنك البنك التونسي الليبي بخبرة أكثر من 40 سنة في التمويل والليزينك اللي تجيك بعرض ليزينك صيافي وتخليك تنجم تشري كهرباء جديدة من باكوها برشا امتيازات زيرو أوتو فينانسمون من غير ما تدفع حتى أفانس على الأول فخي دو دوسي أوفر ومدة خلاص توصل حتى 7 سنين كاملين. وإذا كان تحب كهرباء إبريد ولا إلكترونيك تتمتع بتو بريفيرونسيال يعني نسبة فايدة. أما إذا تحب على كهرباء بون أوكازيون كيف كيف بتيال بنك توفر لك الحل. تمويل كهرباء عمرها يوصل حتى 5 سنين مش عامين كهو ومدة الإخلاص على 36 شهر. العرض هذا متواصل حتى الآخر جوان. الأكثر معلومات زوروا موقع btl.in وإلا اتصلوا على الرقم 70-131-800
0: 70-131-800 ولا btl.in. الجديد اللي كنتوا تسمعوا فيه في علاقة بالكهرباء والعرض ليزينك صيفي وشارك كل عام وتوب حيين بخير. بعد الفاصل نلعب على 300 دينار من اهداء كونكورد. بعد الفاصل الاخبار نحكي على اتفاق الامريكي الايراني وتصريحات ترامب خلال قمة مجموعة السبع. نحكي على ولد حارس مرمى الرأس الاخضر اللي كانت التراند على مستوى العالم بعد ان تدخلت السياسة لمنح الفيزا بعد تصريحة وتصريح ابنها أنها مش قادرة تجي وتعيش مع حلمة الكأس العالم. نحكي وزيد على حادثة كانت تراند على مستوى العالم العربي، سعودي يقبل رأس والدة قاتل ابنه ويعفو عنه قبل تنفيذ حكم الإعدام. غادي في السعودية إذا كان تعفو يقف الحكم ناس ما عادش يتعدم القاتل. نحكي في المشهد اللي كان مؤثر لدرجة كبيرة. هذا الكل بعد الفاصلة.
2: رافماغ بوبليسيتي. الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج
4: تدلل تدلل مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول

0: بالمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيان الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال.
1: تدلل
2: جيان ايام دللنا.
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبله تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
4: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الافريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، اولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
5: اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
6: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.

0: مع أريد الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
2: Vivo يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31. باتري جيانت 7200 mAh، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 أو IP69. Vivo Y31D ابتداء من 830 دينار، بري بوبليك conseiller Vivo.
1: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوتكم
1: على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
3: 8:24 دقيقة، نهاركم أسعد الأيام. بعد شوية الأخبار ولا بوكس نيوز، ولكن قبل هذايا نلعبوا على 300 دينار كاش من أهداء كونكورد.
0: كونكورد فعل مش كلام.
3: اليوم نكملوا مع فريجيدير كونكورد وباش نفسر لكم معلش مع فريجيدير كونكورد. اشري وتهنى وبالك مرتاح، خاطر مع كونكورد الثقة هي الكل، والثقة ما تنجم تتبنى كان على أسس صحيحة. أولها الكاليتي والجودة بتاع المنتوج. البارح كينا لكم على الكمبريسور اللي هو من أقوى وأحسن ما فما في العالم، يخلي الفريجيدير بتاعك يخدم مرتاح وما ياكلش ذو. كي نركم زيد على الديزاين والكاليتي متاع التولة بين ظفرين، اليوم باش نحكي لكم على السيستيم والكاليتي الوسائل اللي تحطه بشركة كونكورد اندوستريال لفئة الحرفاء متاعها باش تضمن جودة عالية من خلال سيستيم دو كونترول، يبدأ من الماتير بريمير وصولا للفاز متاع الامبلاج، مرورا مختلف التحاليل كما تحاليل على تركيبة الخفيف العازل، تحليل يهتم مدى قوة الخفيف العازل، لقيس الضغط زادة بتاع الغاز المبرد، تيست دو فويت وميكرو فويت، تيست إلكتريك. في المجموع فما قرابة 12 تحليل واختبار تقوم بهم شركة كونكورد قبل ما تهبط لفريجيدارات متاحة للسوق. وهنا نحكيه على حاجة مهمة جدا وهي إتقان التفاصيل، هذه أساس الجودة، البرفكسيونيزم اللي لوج عليه أي كليون في أي منتوج يشتري. فما بالك انفستيسمون متاع فريجيدير نشريوه ونعملوه باش يدوموا سنوات، الريغور هذه والبرفكسيون تفكرنا بثقافة ألمانية يابانية في السنس متاع البريسيسيون، خاطر كونكورد تأمن اللي الجودة الحقيقية تظهر في التفاصيل الصغيرة وهي اللي تخلي الحريف يعطي ثقته للكونكورد. معنا في التليفون صديقنا الهادي المولي من حمام نلف. هادي صباح الانوار.
4: صباح النور.
3: صباح النور. شو احوالك يا هادي؟
4: في رفيق لاباس خويا.
3: والله الحمد لله في نعمة. اش تعمل في الدنيا؟ منين تكلم فينا هادي؟
4: نتكلم فيك من
3: طول. عاود لي منين تكلم فينا هادي؟
4: طول تحت من
3: ما عندكش ريزو يا هادي، كان تبدل شوية البقعة.
4: اه لحظة.
3: اه هكا نسمعوا فيك خير، تكلم فينا من تونس العاصمه هكا. اي مرحبا، وش تعمل في الدنيا هدود؟
4: انا اللي
3: جبت معك من الاخرى، مانيش نسمع فيك يا هادي، فما مشكله على مستوى الكاليتي بتاع الاتصال. هكا توا نسمع، ما انا قلت لك تعمل في الدنيا هادي؟
4: هكا
3: نسمع فيك 5 على 5.
4: نخدم في الوكالة البلدية للتصرف.
3: في الوكالة البلدية للتصرف، ولد حمام نلف. انت ولد الحمامة هكا؟
4: صحيح.
5: مبروك تلو.
3: وعندك مبروك تلو أخويا، وعندك عندك ثلاثة أبناء ربي يفضلهم لك، ريهام في الجامعة، أيهم عمره 20 سنة، وسقراط عمره 9 سنوات، ربي يحفظهم أحلى أساميهم هدهود، وإن شاء الله تشوفهم في أعلى المراكز. هذه نلعب على
4: سلام
3: شيبا، امين يا ربي، ربي فضلك. عايش خويا هادي، هادي نلعبوا على 300 دينار من اهداء كونكورد، بون داشا قيمته 300 دينار من اهداء كونكورد. السؤال يقول زيدونا،
5: اي بابا ما عندي سؤال،
3: حسب رايكم قداش ليه زيدون معناتها بين التليفون كيما حكينا قبيله صديقي هادي، حكينا على كونكورد الصناعيه، قلنا اهم حاجه الجوده ثم الجوده. حسب رايك قداش فما من كونترول تعملوا كونكورد اندستريال على الفريجيديرات نتاعها قبل ما تهبطهم للسوق؟ 8 9 10 ولا 12؟ 12. جوابك صحيح، مبروك عليك بونداشا، مبروك عليك بونداشا، قيمة 300 دينار يا صديقنا هادي. سلموا عليك برشا، كان عندك على شكون تحب تسلم هدهود؟ يلا
4: سلم عليكم الكل، حاتب الحاج
6: يعيشك، عايشك ربي يفضلك،
4: وانت يا خويا وانت ربي يفضلك خديجه،
3: ربي يفضلك وربي يعزك يا هادي، عايش خويا ربي يفضلك، ما عندك
4: عايش، عايش خويا عايش،
3: مبروك عليك، عايش سلم على شكون هادي؟ مسالش نعطيوك المساحه
4: نحكي، نسلم على دارنا على المدام وعلى متغسى عليا مدام هي
3: وعليها. شعملت شعملت
4: متغسى عليا ومتغسى عليا، وسلم على
3: أولادي
4: وعلى
3: اللي عاد نقفوا فيها النقطة ذي، أخذ من غير تفاصيل، أما أنت غالت ولا هي غالتة؟
4: والله
3: هي أنا غالتة. أنت غالت، يقول لها راني ما نقصدش، قول لها سامحني مشيت لها بتسميح ولا
4: لا؟ مزلت
3: ولا فش فش تستنى
5: استنى في المسابقة هذه،
4: حتى تو نجي نجيبها من دارهم، وحتى
5: عملة كبيرة هذه، عملة كبيرة.
3: استنى الأمور الأمور جدية معناها.
4: لا لا لا بلاش تو، أقسم بالله وراس خديجة اللي ماشي يروح بلادهم.
3: اسمعني ما تخليش، ما تخليش مرتك تتغشش، وما تخليش الفتره تطول، ما خاطر راهو برشا كي تطول الفتره الامور تزيد تتعكر اكثر وتتشنج.
4: لا والله لا، انا كنت كنا عمرك ما تمني بنت بنتك خديجه اللي مروح بها
3: له. اذا كان اذا كانك مقتنع اللي انت غالط تو، دور الكهرباء، دور المترو، دور النخل الريف، يمشي وين تحب وامشي للمدام باهي.
4: غالب والله
3: غالب، ربي يداوم عشرتكم ان شاء الله، واحد الكلنا نغلطوا ونطلبوا السماح وتعدى الحكايه، ربي يداوم عشرتكم يا هدهود.
4: ربي
3: يفضلك. اسمعني بربي، بربي غدوة اطلب المؤدين ولا لا، اعطينا المعلومه قلنا رجعت ولا لا باهي.
4: واضح والله غدوة بكلمك.
3: اكاه واعطينا المعلومه، هنينا سلموا عليك.
6: حتى كان مش غالط مشي يطلب السماح.
3: اي بيان سور، هذاك انت حتى مش غالط تطلب السماح. يلا سلموا عليك برشا يا هدهود، ان شاء الله ربي يفتح لك بين الحاجات الباهيه الكل يا هادي، وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. مبروك عليك بونداشا قيمه 300 دينار من اهداء كونكورد. اكثر معلومات بالنسبه لكونكورد ادخلوا على www.concord.com.in ولا كلموا مع 70 138 0005 ولا 70 138 3000 ولا 70 138 0015 ولا تابعوا على صفحات الفيسبوك انستغرام وتيك توك كونكورد تونيزي. نرجعوا بعد الفاصله.
0: كونكورد فعل مش كلام.
7: رافماك
0: بوبليسيتي.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
3: يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 ملي أمبير فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز كاميرا 50 ميجا بيكسل بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج أو الريزيسانس IP68 أو IP69 فيفو Y31D ابتداء من 839 دينار بري بوبليك كونسي فيفو.
4: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين.
6: عندك أورانج.
7: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيقات passy.com.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان أفام.

0: ديوان فهم صوتكم.
1: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان فهم صوتكم.

0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:36 دقيقة نمشيو مباشرة للأخبار ولا بوكس نيوز.
0: بوكس نيوز
1: تعودتوا تسمعوا البوكس نيوز بصوت السندريلا، وبعد السندريلا تعودتوا تسمعوا البوكس نيوز بصوت جهاني، ومش تسمعوا البوكس نيوز بصوت رفيق بوشناق.
2: آه ودي عصاها
3: وحكي وحدك وجاوب وحدك
1: في العادة. بعد نحكيوا على تدوينة تم تفاعل معها على مواقع التواصل الاجتماعي لمربي متقاعد. نحيوه شخصيا، عجبني الكلام الأستاذ ثارق القلعي، قال هاشتاغ اتركوهم للطفولة. اسمع مليح الكلام هاتم، بربكم ألن تتركوا هؤلاء الأطفال يتلذذون العطلة قليلا؟ ألن تسمحوا لهم بمعانقة الليل والسهر والإحساس أنهم في عطلة؟ ألن تمنحوهم فرصة لبعض الفوضى والضجيج؟ ما هذه المدارس الصيفية؟ ما هذه المنصات المستعدة في كل حين لابتلاع ما بقي من الطفولة؟ أيها الأباء والأمهات، مهلا، هناك زمن اسمه زمن العطلة، وهناك مرحلة اسمها الطفولة، والعطلة معناها الأصلي إغلاق المدرسة والمناهج التعليمية رسمية. اتركوهم للطفولة، دربوهم على اللعب، زجوا بهم في المنظمات الكشفية والنوادي الترفيهية، ارسلوهم الى الاقارب، اذهبوا الى الجبل والصحراء والتلال والبحر، سيعودون وقد تعلموا ما عجزت المدارس عن تعليمهم. هاشتاك لنطمئن مع المربي طارق القلعي. عجبني برشا الكلام، الى برسكو تودي مشكله كبيره، ولا تحكيت القرايه في الصيف وليتودات في الصيف وحتى حتى الكلوب راه معناها راه تمشي باش تهز تقيد زعما كلوب تفريد، يقول لك عنده من 9 ل 10 فرنسي وال 10 ل 11 سبور وال 11 الماضي ساعه انجلي، معناها راهو بالحق هرسلوا في صغارنا كلمه حتمي.
4: والله ما عندي ما نزيد عليه ويعطيه الصحة، وفريمون ريت اون بليس كي تجي من مربي معناها من نص السيستيم، دونك لا كريديبيليتي نتاعو 10,000 مرة قد أكثر مني. الحاجة الأخرى باش نحط نتفكروا السلع، تفكر قد السولاجمون كنت كي تجي سلع، تفكر قد نشيخ وقت تجي سلع اللي للولة تصبح اللي تسهر تصبح براتيكمون، وجينيرالمون السلع تجي مع كورة مع ايفينمون سبورتيف، تجي مع الاحتفالات. دونك هو 9 أشهر وانت تهرسل فيه بداغوجيا وتعليميا وتدريسيا واللي تحب انت.
1: لا ورد بالك حاتم، الهرسلة زادت على قرايتنا احنا راه قبل، احنا كان عندنا الويكاند مثلا نوم تتفرج
4: صحي
1: ليه معنا شيخين فيه توا الويكاند ما بين الاتيودات والقرايات والهومورك والدروس، راهو صغير يتنفس نهار لحد 5 نتاع العشيه
4: في العيد يقرا
1: ايفيكتيفمون
4: في العيد عدي زمان
1: قرايتهم اثقل ولات.
4: دونك فينالمون يلزم بالحق اون ليس لي زونفون فيفر لور انفونس، راهو ماهوش تلميذ ماهوش جندي ماهوش انت داخل بيه معناها باش تعمل بيه حرب، انسان معناها يلزمك تحبه في القرايه، راهو كي ما يحبش القرايه رايه راهو اني غابالوا، وحتى كان يمشي بعيد راهو باش يمشي بنوتات ارتيفيسيال لا ما ما لا تعبر عن ماهيته هو. انت توا نحن بعد ساعات تقول والله تبارك الله عليه ان تري بون تكنيسيان ان اكسيلون دكتور ان تري بون انجينيور، اما مش بيه ما عندوش السنسيبيليتي اللي يبتكر بها. علاش؟ خاطر ملي صغير اون لا فورماتي عبي عبي عبي معلومات وهي خرج لي عبي عبي كيما ديستريبيوتور بتاع الغازوز، تحطه كل شيء بعدش شرينك خارج الجازوز شرينك خارج الجازوز. دوك نحن شن نحبوه بالحق يكون معبي معلومات، ولو انه المعلومات النجم يرقاها كي يبدا عنده الميثودولوجي في مخه المنهجيه من المنهجيه ليبانويسمون هو اللي يعلمك المنهجيه. قبل بيل جيتس ما نعرفش قالها ولا ما قالهاش، قال انا جو سوازيتو

0: جور لو بلو باريسو خاطر هو يلقى القصه السريعه للحل دونك سي ان تو il doit vivre son enfant l'enfance elle est prioritaire à التعليم
1: effectivement elle est prioritaire خاطر التعليم مازال في 30 سنه قرايه 25 سنه قرايه ولكن عوام الطفوله لا يمكن ان يتداركها الطفل والله العظيم معناها نحذر على حاجات ونشوف دي بارون ساعات جريمه اللي يعملوا فيه في حق صغارهم وهما اللي زادوا خليوا راهو المدارس الخصوصيه تزيد تتغول معناها وتزيد كالبوراج دو كران وتزيد كل اللي تغلي في الفلوس وكان عجبك وذاك الموجود ولي بارون معناها مفجوعين يدفعوا في الفلوس وزيدوا وقريوه ويتوديت على خاطر ولات عندنا هاجس كبير نتاع نحب ولدي بيلوت نحب ولدي 19% معدل نحب ولدي بارفي في كل شيء احسن واحد في لي ماتير الكل هل الظاهره نتاع القرايه في الصيف وليتوديت في الصيف باش يستبق البروغرام وحتى كان في الدار ابليكاسيون في التلفزه ويقرا بيها حاجه راهو بالحق راهو ارحموا صغارنا راهو قاعدين نطلعوا في جيل ديزيكيليبري وحاجه اخرى بالحق قالها ونزيد نعطيكم الكلمه سيبوهم يلعبوا في الدار سيبوهم يلعبوا ديارنا ضيقه معناش شكون عنده جنين وشكون عنده الاكتارات قدامه وبلاصات كلهم نعرفوهم الناس الكل برا لعب فوق الطاوله في بيت ساله وبرا بربش شويه وقص اوراق وشو باش يعمل ماله تحب تنحي له التليفون تحب تنحي له التلفزه وتحبوه ما عندوش مسكين سباس وين يجري ويلعب وما عندناش اسي احنا دو بلايس نمشيو لهم من البلايس هكا وتحب يقعد في الدار باش طلعوه مهبول طفل معناها اذا كان انضبط للقواعد هذوما اللي تحبوا تحطوهم راه ولدك ولا ديزيكيليبري ان اونفون دو 7 8 9 10 يحب يقص ويحب يعمل ويحب يبريكولي حاجات ويحب يخوض الدنيا مش لازم كل ديما الدار مخمله راهو هذوما فترات لازم يعيشوا في حياته ومن بعد توك يكبر تو تتخمل الدار وتو يسكت الطفل وتو ما عادش يدور بيك وتو يطفينا احنا الكل صحيح ويتلهي باصحابه خليهم يعيشوا وهذه رساله سورتو للي مامو معناها اللي مع احترامي وراه معناها كيقول للي مامو فديما نحبوا الدار منظمه والدار كذا سايبو صغير يلعب خليه يبلبز ما يسالش ما عندكش كل يوم انت سفير باش تستقبله في الدار هذيك معناها خليه يبلبز ويشيخ ويتفرهد باش يتنفس نقيب
2: لا تفضل
3: هو اليوم جمعه رفيق وحنا نذكروا بما قاله سيدنا معناتها
1: صلى الله عليه وسلم
3: روح النفوس ساعه بعد ساعه فالنفوس اذا كلت عميت تصور الكلمة ذي تقال فاك الوقت ذاك فما بالك بتوى يا رفيق بهالعصر اللي كله ضغوطات وستريس واحد سيبه يا اخي توى برازار معت حتى لسيد المعلمين ياخذوا كونجي طويل كيف نكاكا خاطر راه والضغط كبير
1: وسنة مرهقة
3: مرهقة ياسر معت وليداتنا يتفردوا وسيبه وثم لي كلوب دو تياتر دو شان دو دانس سيبه يتنفس بي سي بيان
1: صحيت كي باش هزو كلوب هزو كلوب يتفرهد مش كلوب باش يزيد يقرا
3: لا
1: قيدوا عليه كلوب ويقوم مسكين 8 متاع الصباح ويمشي يعاود يلقى روحه يقرا وفي وسط 5 سوايع عنده ساعة سبور الباقي ساعة فرنسي وساعة انجلي وساعة علاش سيبوه معناها راهو كيما قال نقيب إذا كان العالم اتفق على 3 شهور صلاعة ولا شهرين ونص سيكو سنة مرهقة مش احنا نجيو نقريوه في النوار معناها باش ياخذ ولا نيفو
2: تاع كل حاجة مهم معناها نمن اللي الإنسان عنده قدرة تحمل قدرة تحمل هي تتقسم على ما نعرفش انا 6 سنين مكتب 3 سنين كوليج و4 سنين هذوما يجيو في بعضهم 13 سنه احنا شفتك قدره التحمل نكملوا له في المكتب يوصل سيزيام اني موش زاع في الكوليج يا ودي ماذا بيه ما يدخلش يقرا حتى شيء الراجل طفل مسكين صغير تقع عنده 6 سنين اون بوك عرفتك اللي صفر راحه سيف يقرا كذا يقرا واحد يقرا برش. اكتوبر يقرا اوت يقرا للي يوصل للكوليج وبعد نقولوا والله هو تبارك الله عليه ذكيه ما مشكلته ما يحبش القرايه بيان سور ما يحبش القرايه خاطر سي بون معناها حاجه وليت ماش تعديله مع العلم اللي هما
0: يعتبروها باريس
2: بالضبط يزي يقول لك من اللي صاير فيا معناها صغار مهم ومهمه نقطه اللعب زاد خاطر احنا راهو الوالدين بلوز او موا عشنا كطفولتنا في الحومه ومتهنين في الحومه نقعد ونلعبوا حتى للي الدنيا تبدا تليل وكذا روحنا جينا احنا في صغارنا ما عادش فما هذاك وما عادش متهنين على صغارنا في الشارع دونك دخلنا في مرحله اللي خليه في الدار اما لا خليه في الدار من خايف من التلفزه لا التلفزه خاطر تقلقوا لا ما لازموش يلعب لا ما لازموش يكسر يودي العمر نتاعو نتاع تكسير اللي يحب يكسر يحب يشوف الرياكسيون تاع الحاجه هذيك ويجربها معناها كيما هاو عندي وليد انا بسم الله ما شاء الله مازال كيكسر تلفزة سيز شويه هو ماذا بينا اما كوميم هذيك الله غال هذيك هي سلطة حياه
1: وراو رولنا كابارو مش كان قرايك وفر 400 متر في الدار عمل له عليها طاوله قول له ذي نتاعك تاع باش بلبس تاع باش تدر باش تعمل قواش باش تعمل فوتر باش تلصق باش تعمل حاجات كيفاش باش يوكيبي الوقت نتاعو ما نجموش خرجوهم كل يوم اولا ما عندناش الفلوس ثاني ما عندناش البلاصه معناها اي خرجه سكوت وتعب ولي بارون تخدموا الوقت وكذا دونك خليه على الاقل في الدار بتاعه متفرهد مرتاح، رانا قاعدين نخلقوا
0: مره الفتره. سمحني عندي سجون تفاعلت معنا المستمعه قالت لي على حكيت لي بارون وقت اللي انت حكيت على الاكل برشا ونهرسلو براتيكمون اولادنا بين الظفرين، قالت لي فما برشا دي بارون يخلط ان سارتان مومون وقت اللي يجيب الصغار هو في حياته الى دي بروبليم مثلا في الخدمه مش مترقي عارفه اللي هو معناه عنده مشاكل كل شيء، دونك يندم لي بارون يندموا اللي ما قراوش وهما صغار ما عطاوش قيمه للقرايه، دونك يجيبوا وليد اكن الدم نتاعو هو يسلطوا عليه هو
1: فما بدات منه. اما اقول لك حاجه والله النسبه الاكبر والله العظيم سامحوني في العباره مخ فارغ وفيس ما بين لي بارون صدقني معناها انا ريح راه بعيني معناها راه بعيني معناها طريقه السؤال على عدد وقد جاب وشبيك جبت 17 انه راه توصل يوصلوا لي بارون يوصلوا لي بارون الى رسال الاساتذه المعلمين باش يعطيوا دروس الورك احنا ماناش خالتين نكملوهم الدروس هذاك نقولوا ليه شويه زيدوهم ويمشي عارك المدير ويمشي عارك المعلمين وزيدوهم دروس وسي با نورمال سي كو فما مخ فارغ الناس مش فاهم انه راه صغير لازم يقرا شويه ويتفرهد برشا ويتنفس ويلعب. هيك عطيتو لي ديبلوم دي موند الكل وطلع ماهوش كيليبري اش عملنا به تلعبت شيخ ويبانوي ومتفرهد وفي عمر 17 جايب 13 معدل ما وش بدل حتى شيء في تاريخ البشريه كل واحد كيفاش حره ولكن مسؤوليه راه تربيه صغار فرهدوهم وسيبوهم في الدار رانا خانقينهم ولينا في علاقه بالفاكونس نتيرو للسعوديه ونحكيو على عم يحيى القحطاني. سي يحيى القحطاني كان تراند على مواقع التواصل الاجتماعي نسمع تفاصيل الحكايه ونرجع نعلقوا في البلاتو.
4: الله يمسيك بالخير يا ام ياسر.
5: الله يمسيك بالنور.
4: اول شيء جاي نسلم عليك في بيتك.
5: سلمت شعري وكلمت.
4: وانت في مقام اخت لي. انا جاي اليوم ما في عن ياسر وجه الله.
6: رضا الله
4: وجهك. والوجه سلمان بن عبد العزيز. وجه محمد بن سلمان.
5: الله يبارك.
4: وتركي بن طلال. وعلى نية ولدي بندر وامي وابوي.
6: الله يبيض وجهك ويكتب اجرك.
4: والله ما تنظمين وابو بندر حي.
6: ونعم ابو بندر.
4: اسمعي رحمة فيك وفي بناتك ولا ما رجال منهم رجال، الرجال رجال مع المرأة.
5: والله يا ابو بندر.
4: لكن رحمة فيك وفي ذا البنت اللي كانت تتصل في
1: لهجة بسهلة برشا ولكن قال رحمة بيك وبناتك. أنا عفيت على ولدها اللي هو قتل ابنه كما قلنا معناه في السعودية. إذا كان عائلة الضحية تسامح فإنه الحكم لا ينفذ وما يسيرش حكم الإعدام وما يخوش ما يسيرش القصاص ويتم العفو عن من ارتكب الجريمة. عفي عليه لحظات قبل تنفيذ حكم الإعدام يخرج انتهى الموضوع. معناه هو سامح في حقه وقال سامح في الدم نتاعه معناه انتهى. نرجو نحكيه بعد الفاصل لأنه ما هي سهلة يزمى فريمو نفس أخرى معناها باش نجم يترفع على وجاعة كينا ذيك ويسامح. نرجو بعد الفاصل.
7: Rav Mag Publicité

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ال 21 جوان تجيكم باوفر الدوخ جيل دوش سانسيا 400 مليليتر ب 6 دينارات و 390 ومعه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه. مونوبري ديما معك.
2: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
4: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
5: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشو تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على فليم والمسلسلات واسهر على ماتشو تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك اورانج
1: في مونوبري جونا. ابلي فير سير تو يو، ابلي فير سير تو يو. حتى ال 30 جوان وفي عيد ميلادها الثاني، لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك، دي زابونمون بيين سبور وسيجور في جزيرة الأحلام جربة. باش تشارك معليك كان تسكاني الكودا باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري، وهكا جوكم يولي كيما جونا، الكل فرحة وكادوات. مونوبري ديما معك.
6: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص، إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM. صوتك

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: 58 دقيقة تعليق على الرجل السعودي اللي سامح في حق ولده وسامح الشاب اللي قتل ولده، قال المراه في خاطرك انت مراه كبيرة وفي خاطر بناتك اللي كلموا فيها معناها هو غلط، فمشتوا معلش تدفع ثمن الوجعة لسنوات وسامح
2: وتجاوز
1: اللي عاشها هو. كلمة نقية بعد ناصري
3: رفيق، فما عفو من عفو ويظل في تاريخ العفو قمم. عفو ذي غير عادي، معناتها انسان قتل لي ولدي راه مش فضليك، معناتها نحل الكبدة متاعي خرج لي عيني ولدي قتله، معناها من سمحش هو سامح، معناها
1: ومنطق لا شيء انه حتى حد ما ينجم يسامح، ولكن
3: سامح.
1: هذا
3: معناها الرجل ذي سامح ومشى له حتى لدارها
1: وباسها من راسها، قال انا نبوسها
3: وباسها من راسها
1: صحيح. ناصر
4: انا بالنسبه لي انا
1: ولا حاجه سامحوش بعضنا ساعات على 500000
2: على كلمه
4: على كلمه بس
1: عائلات على كلمه عائلات تقطع ساعات على تب ترد ب 10 ملايين والخو ما يكلمش الاخت والاولاد يطلعوهم بسيف ما يكلموش بعضهم.
4: هو بالنسبه لي انا معناتها الحاجه اللي عملها الرجل هذا حاجه نعتبرها استثنائيه بكل المقاييس، لكن ماذا بيا كنت نعرف زاد كيفاش الولد مات، شنو هي الطريقه اللي مات بها زاد باش نجم
1: جريمة قتل.
4: لا اي قتل معناتها نجم ما نعرفش
1: متعمد
4: يولي معناتها وقتها بالحق، يولي بالنسبه لي انا الراجل اللي عمله هذا بالحق ما تعملش، معناتها باش انك اليوم تسامح واحد تعمد باش يقتل لك ولدك، نجم يكون في حادث مرور، تنجم تكون معناتها حاجه عاديه ولا تنجم تكون معناتها حاجه اللي نجم نعديها، لكن حاجه من هكا انه عملها الراجل خاصه الطريقه اللي يباس بها جبين المراه، معناتها هي بيدها جات تطلب منه باش يعفو على ولدها وزاد كيف بالكرامه نتاعو بس جبين المراه، معناتها حاجه استثنائيه بكل المقاييس.
1: فما ناس يعيشوا معنا في العالم عندهم النفسيه هذا عندهم القلب الكبير هذا، ماهوش سهل باش يسامح، ماهوش سهل باش يتجاوز، هو سامح ومشى وباس راس المراه. لعله درس لاي واحد يسمع فينا، مقاطع اخوه على طرف فلوس ولا مقاطع اخته على موضوع تافه، والا ما نعرفش ساعات عدى باش تطيح روح من ما بين الناس على موضوع ما يسوى حتى شيء. هذه ناس دمه كبته ولده قطعه من بدنه وسامح وتجاوز، شان نتعلموا من الدرس، مالاش مطالبين باش يكونوا كيف ومي على الاقل نفهموا انه راه حاجه في نجموا نغلبوها، معناها الرونكون والبغض والتنرفيز والاجواء هذيك اللي ساعات توصل الى كوارث. بدينا بالكوره ونختموا بالكوره، نعملوا برونوستيك بعد شويه على المقابله التدوينه الحنبه على المجبري نجم المنتخب الوطني، رساله للتوانسه الكل قال فيها ليست هذه هي الطريقه التي اردنا ان نبدا بها البطوله، انتم ايها المشجعون تستحقون الافضل، سنرد بالطريقه الصحيحه وسنكون مستعدين للتحدي القادم معا. وعمل لنا قلب حب حنبه يخاطب الجمهور التونسي كلمه
5: مساج به قبل الطرح من نجم نكونوا كانوا وراء المنتخب وحنا باع الحق يا رفيق بالحق، معناتها تحسه صغير في العمر وتحسه يستحق يكون هو الكابيتان في المنتخب بالحق، لي ديكلاراسيون بتاعه باهية، الانرجي بتاعه باهية في التيران، معناتها 90 دقيقة يجري وكومباتون ويخلي كيفاش نقولوها يخلي روحه في التيران ما يحسبش مع المنتخب، بالحق لاعب مثالي والله يفضل لهم اللي جابته وكاو.
1: ناس راهي كلمة على المنتخب أيمن دحماز هذا كان هاب التدوين نهارين التالي، الفكرة متاحة والأمور راهي لاباس وبإذن الله الجاي خير، فوالا هذه الفكرة.
4: هو راه وقت اللي نسمعوا تدوينات كيما هذوما ولا نقراوا تدوينات كيما هذوما فما سونساسيون يحسها الملاعب، يحس اللي فما حاجة اللي قاعدة تتبنى، اللي فما حاجة بتاتر كانت مش ماشي كيما
1: الجروب رجع يتلم،
4: صحيت وكان الجروب بدا يتلم، فما حاجه اللي راهو تحسها من المجموعه من لونترينمون من ليتا ديسبري اللي موجوده في المجموعه، كي تبدا عايش في مجموعه تنجم تفهم ليتا ديسبري. ان شاء الله معناتها التدوينات هذوما نشوفوهم على ارض الواقع ان شاء الله نهار لحد الصباح كما قلت انت، الخمسه نتاع الصباح السبعه نتاع الصباح نبداو فرحانين ومحتفلين بالمنتخب نشوفوه في التصوير اللي نحبوه.
6: ومهم النقطة انه هما يخرجوا من الديبريسيون ويحاولوا يخرجونا احنا، خاطر احنا الجمهور ماك تعرف عاطفيين وكذا ودي وديبا والخمسة عملت فينا اللي ما يتعملش ونهار اثنين تعدى صعيب على التوانسة. المهم هما زادة بروفيسيونيل انه يخرجوا من غاديكا ويحاولوا هما يخرجونا كما نشجعهم احنا ديما في المباريات رغم اللي يصير ديما وكوب دافريك وكوب اراب واللي تعدينا به مش ساهل عام كامل، المهم انه هما زادة يحسونا اللي هما موجودين حاضرين هذا يبهلنا برشا احنا كجمهور، واحنا ديما بيان سور بطبيعتنا حتى كما خرجوش ورا المنتخب وبقدرة ربي ربي بالحاجات هذوما ان شاء الله اللي جاي خير ان شاء الله يا ربي.
1: حكيت على الكابيتان فما تصريح لزياد الجزيري حكى فيه على شارة القياده ما يسالش استغلوا الدقائق الاخيره في الحلقه قال ما فماش منها حكايه الاشكال حول شارة القياده في المنتخب الاكستريسان كان حاضر سيد المخرج نسمعوه.
7: ما فماش حتى اشكال. انا عمري ما خديت كابيتان وكنت كابيتان في وسط التيران يعني براساري باش تبدل كل شيء معنا ملاعبي باش يكون يعرف يلعب كي تنحيلو البراسال ولا ما يعرفش يلعب نو سامحني عاد ما لازمناش نتيحوا للمستوى هذي. هذا منتخب بلادي نقتل روحي على خاطره ما حشتيش اني بالبراسار معناتها ما تعمل لي معناتها ما تفيدني. اللي يفيدني هو نربح ونفرح التوانسه هذا هو اللي يفيدني اكثر من كل شيء.
1: تعمل اشكال برسار ولا الناس
4: لا ما تعملش انا
1: بالعرب
4: ساعات ما
1: تعملش تتنحى للعاب دي تتعطيها للسخيري مثلا
4: لا في سورتو في وسترنوا ما تصيرش معناتها انك تصير قبل يمكن اما في وسترنوا انا ما نعتقدش انه فما امكانيه باش نبدلوا البرسار تجم وقت تولي الاشكال نتاع البرسار اكثر منه معناتها شكون باش ياخذ البرسار. هي البرسار في نهايه الامر انا مع كلام زياد بعد ساعات البرسار تتعطاها ما فما برشا ناس تخدم خدمه اكثر من الكابيتان فما برشا ناس يسون دي ليدر في الاكيب ويعملوا رول معناتها سواء في الجروب ولا مع المسؤولين ولا تلقى اكثر من يلبس البرسار معناتها واللي هذا نعرفه انا عشتها نعرف روحي في سي اس اس قبل ما خديتش برشا البرسار خديتها في بعض المباريات لكن كان عندي ديما رول معناتها استثنائي مش نشكر في روحي ما هذا الواقع
1: انا بالنسبه لي البرسار تعتال البروفيل اللي تحسه قادر يلم الجروب قادر يعمل خطاب في عود المدرب ساعات مع احترامي الكارير اللي يسخيري ماهوش الكاركتر ما عندوش كاركتر هذاك ماهوش البروفيل اللي يتكلم برشا حتى فترة راهو ديما ساكت في الديكلاراسيون غايب واش نوع الملاعب حنا بال صغيره ما ينجم يكون ليدر عامين ثلاثه القدام دونك بتتر لو شوا نتاع الياس زاده ما نعرفش علينا اساس تاعته خاطر انا ما نحبش ياسر كابيتانات تمشي بمنطق الاقدميه غلط معناه مش خاطر عنده 10 سنين منتخب دونك هو كابيتان ماناش في معناها في اداره احنا باش يترقى وكذا ليه ليه فما روح ساعات يجي وليد يعمل عامين كارياري ولي يفك الجروب الكل معناه ولي الجروب متاعه عنده الشخصية عنده القدرة على أنه يلم الجروب الياس تحسه روتيري ديما وحده سلو حشاب كذا ولكن اليوم هو القائد نتاع المنتخب وكما قال زياد نوافقه تقعد تفصيله أعطي دمك مليش نغزل شكون حاط براسار في يده باش نغزل شكون حتى دمه وحط قلبه في الماتش. فرصة أخيرة لأولاد الهمانة معنا بعد كوبا راب وكوب دافريك وماتش الودي وماتش متاع المقابلة الأولانية هذه فرصة أخيرة قدامكم يتصلحوا مع الجمهور يتصلحوا رواحكم مع الشعب التونسي ومع الجمهور وإلا يا أخي ستكون نكسة أخرى للأمانة معنا نتمنى بكل جوارحنا تعديوا ماتش مزيان تجريوا كيما برشا منتخبات عربية الريزلتات تجم تتبع ما تتبعش نجم يظلمك حكم كرة تعكسك نفهموا كرة وذي ما نظلمكمش احنا ما يعطيونا روح اعطيونا بلو المريول خلي الجمهور يشيخ خلينا نعيطوا على الفرص نتاعي انا دخلت ما دخلتش هذا اللي نحبوا نعيشوه في الماتش نتاع اليابان. كلمة حاتم
8: بكري حبيت التعليق على انا با بزوان راهو ديكلاراسيون دامور نحبوا دي بروف دامور يزينا من دحمان وستاتويات وقلوب ونعرفوكم حتى حد ما شكك في حب تونس معناه كنا مولودين فرد

0: كل الاولاد الكل وربي يعطيك الحاجات الباهيه وان شاء الله في حاجه يا ربي وربي يخليك تاش فوق راس تيبان وفوق راس الابناء الكل. تور دو تابل سكور برونوستيك
1: زيدو يعني.
0: 1-0 تونس.
1: التونس
0: بنقيب
2: يبدو لي تعادل.
0: تعادل ناصر.
3: 2-1 تونس.
1: نعطيك انا حاسس لي انا الطرح هذايا مش ربحوا هولندا.
0: ابي؟
1: ايه.
0: وليه؟
1: لا بالفلوس حتى في التفاؤل تخلينا بالله.
0: ليه؟
1: انا حاسس اني نحب... تعادل وريت ما صندوق مع ايرفي ان شاء الله يا رب ان شاء الله هولندا نجم واحد بليش كيف عملنا كونتر فرنسا.
3: القلب ولا العقل؟
0: دي حتى اللي تحب امشي يا عميقي افلاطون امشي.
3: العقل
0: اللي تحب المرفق.
3: ماتش صعيب.
0: اي يعطيني سكور حاتم.
3: صعيب ياسر نربحوا.
0: بالنسبه لك ما نجموش نربحوا. انا من قبل التورنوا ماتش اللي كنت هكا نستنيه وحاس العباد مضخمه ياسر المنتخب الياباني رغم اني شفته لوجيسيال اللي يلعب من جوارات ما ديما نقول ما عندوش المريول اللي يوزن معناها انا كي نراج
3: يلعب
0: مراج مش كيما مريول المانيا يفجع انا معناها مريول هولندا يفجع مريول فرنسا يفجع اليابان مش في الكاتيجوري ذيك اللي مريولها يفجع ميم سي سي منتخب ولا محترم جدا جدا انا اعول على انه الماريول اللي قدامنا ما يفجعش باش اللاعبيه يتسرحوا ويلعبوا الكوره اتمنى مع خطاب جميل من حضرة الثعلب ايرفي رونار ايرفي ان شاء الله بجينا بسوريا البيضاء يربح بها برشا هذيك
1: ويحل فلسطين عشقوي ايرفي
0: فلسطين السنه السلابيهم ايرفي مرنا واضحه شركه ذهب جويده اعطينا لوكنا خويا في المقابله كلهم دي ديتاي معناها صحيت شفناك يا خويا ربحت بها سوريا ان شاء الله تالا خير على المنتخب الوطني وان شاء الله يا رب يا رب يا ربي الانتصار ضد منتخب اليابان خلينا نفرحوا وننسيوا كل شيء ونعيشوا الهبله عاد بعد ماتش هولندا ولي الحسابات وفاندايك والأجواء إكزاكتومون شلا ربحين وشلا منتصرين يا ربي حس سعيد للنصور نرجع بعد لحظات مع شيخنا سيف الدين الكوكي
4: رافماغ ببليسيتي
5: تخبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتنسي ذا عليه ناكلوهم ماكلة
6: تدلل تدلل
7: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى الـ 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام ووفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال
6: تدلل
8: جيون ايام دللنا

0: أريد طور عالمك. ديوان أفام فلاش نيوز.
1: مشاهدي التاسعة ديوان أفام صباح الخير. وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث مرور جذب الطريق لوطني رقم 3 رابطة بين قفصة والعاصمة. في تمثل هذا الحادث في اصطدام دراجة نارية بسيارة وفق ما نقله مراسل ديوان أفام بالجهة، لافتا لأنه تم فتح بحث تحقيقي في ملابسة الحادث وتحديد الأسباب بإذن من النيابة العمومية. الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر الحكم بعشرة أشهر سجن مع تأجيل التنفيذ في حق أستاذة تعليم ثانوي بأحد المعاهد، وذلك على خلفية الشكاية رفعتها عليها وزارة التربية إثر تنزيلها مقطع فيديو روجت فيه مزاعم لتسريب مادة الفلسفة لامتحان البكالوريا وفق مراسلة ديوان أفام بالجهة. رئيس مدير عام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات عبد الحميد المنجا يعلن إمكانية إنجاز توسعة أولية لمحطة تحلية مياه البحر بسفقس بطاقة 25,000 متر مكعب يوميا فور توفير التمويلات اللازمة. وأكد في تصريح لديوان أفام أن الأولوية الحالية

0: مثل في استكمال القسط السادس من المشروع المتعلق بتحويل مياه التحلية لتأمين تزويد جنوب ولاية صفاقس التي ما تزال تشهد صعوبات في التزود بالمياه.
1: توسع الدراسات مستكملة، الجانب المتعلق بقنوات جلب مياه البحر منجزة، الجزء المتعلق بالهندسة المدنية منجز، هو فقط نحن تم برمجتها في مخطط 2026-2030، وإن شاء الله عندما نتحصل على التمويل الإضافي الضروري سننطلق في توسعتها. لكن نحن مازال تم قسط سادس، هو القسط المتعلق بتحويل مياه لتأمين تزويد جنوب ولاية صفاقس عن طريق المياه التحلية، وبالتالي نفكروا توا باش نقدموا اولا في توسعه بسيطه هي 25,000 متر مكعب، وكذلك استكمال الخزانات والقنوات اللي مش تامن، ومحطات ازاله الحديد اللي مش تامن تزويد جنوب ولايه صفاقس، اللي هو كما تعرفوا الى حد الان الوضعيه صعيبه برشا.
0: إلى الشأن الدولي، جيش الاحتلال يهاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة البقاع ردا على انتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة. وزير الخارجية الفرنسي يدعو الاحتلال إلى وقف أعماله القتالية في لبنان. ونختم بطقس اليوم، حيث يتميز بظهور سحب قليلة بأغلب المناطق، تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط، وتهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار، فيما يكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وتتراوح الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيل محليا حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
2: 9.5 هي الموجة اللي توتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا، ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم. سعداء باستقبال بحثنا كيما كل نهار جمعة شيخنا سيف الدين الكوكي. جمعة مباركة، مرحبا بك يا شيخ وعامك مبروك عليك وعلى الأمة الإسلامية جمعاء.
1: اللهم أمين يا أخويا، مرحبا بك أخويا، ربي يبارك فيك وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله ربي يجعل العام الهجري الجديد هذا مبارك علينا وعليكم وعلى كل المستمعين والمتابعين.
0: العام الهجري إن شاء الله يكون مبارك علينا وعلى كل الأمة الإسلامية. ماذا يمكن أن نستخلص من دروس ومن عبر من الهجرة وما رافق الهجرة من أحداث شيخ سيف الدين الكوكي، حتى لا يصير موعد يتعدى 24 ساعة ونقول لبعضنا مبروك ونأكل طرف كسي وكل واحد وعادته ثم نمر. شنو العبر نجم نخرج بها من ما صار في الهجرة؟
1: أي نعم أخوي الغالي، الهجرة النبوية للأمانة هي محطة علمية مهمة جدا في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم صحيح عيد الأضحى المبارك، رمضان، العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، كلها خير وبركة، لكن أحيانا نغفل على بعض المحطات التاريخية اللي ربي سبحانه وتعالى غير بها مجرى التاريخ. ولكن نقول أنه غير بها مجرى التاريخ، ربي سبحانه وتعالى عنده سنن، وسنن الله تعالى لا تتبدل ولا تتغير ولن تجد لسنة الله تبديلا. نحن نعرف اللي المحطة أو الأيام أو السنوات أو الفترة التي تسبق الهجرة النبوية المباركة كانت فترة صعيبة ياسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة عموما. مباشرة بعد الهجرة تغير الحال، مباشرة بعد الهجرة تغير حال الأمة وتغير حال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأفضل وإلى النجاح وإلى التوفيق. هنا لو كان نقفوا عند الفكرة هذه أن الهجرة كانت محطة مفصلية في حال الأمة وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن قلنا أنه لن تجد لسنة الله تبديلا، يعني الخطة هذه المعتمدة سواء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التي أرادها الله تعالى لرسول الله وللأمة عموما يمكن أن تعتمد في حياة كل واحد فينا لو كان يمشي على نفس المسار الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاول قدر المستطاع ياخذ بالعبر والدروس المستخلصة في قصة الهجرة عموما. صحيح قصة الهجرة نحن لخصناها في أي يوم عادي كما قلت أنت، كسكسي ودرشنوه، وإلا فينا من هجرة يتعدى عشية كل نهار، يعني كل نهار رأس عام، ولكن الموضوع أكبر من هذا بكثير. وصحيح زيدا ما يزمناش نقفوا حتى الأئمة الخطباء وحتى الدعاة وحتى على وسائل الإعلام أنه نحكيه على تفاصيل الهجرة، هاو مشاه هاو جاه هاو تخل هاو قعد هاو كذا هاو سافر هاو في الغار هاو كذا. مهم أنه نحن نسرد المحطات التاريخية والأحداث التاريخية، لكن ما يزمناش نقفوا عليها على أنها سرد تاريخي والوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والله هاو مشاه وكانت الرجال وكذا. لا، يلزمنا نستخلص العبر والدروس كما بيننا ربي سبحانه وتعالى من كل سرد تاريخي، لكل قصة واردة في كتاب الله تعالى نجم نعيش بها في 2026، والنجم يعني نستخلص منها العبر والدروس اللي تنجم تفيدنا في الزمان هذا. لو كان نبدأ من الأول بالكل نشوفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بداية النقطة عقائدية مهمة جدا ما يزمناش نمر عليها مرور الكرام، أنه نسمع في بعض الكتب وحتى بعض الأئمة زيادة أنهم يقولوا سواء في تونس أو في خارج تونس يقول لك راهو هرب أو هروب أو كذا، حتى المؤرخين لا مش هروب، هو تطبيق لأمر الله سبحانه والتطبيق لأوامر الله جل وعلا، وأحيانا خطوات إلى الوراء في كل الميادين في كل الاختصاصات في كل المجالات، أنك ساسا مطالب أنك تعمل خطوة إلى الوراء باش تقدم خطوات إلى الأمام. المنهج هذا اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قائل أنا على حق، يقول قائل أنا مخرجني من بلادي، يقول قائل أنا مظلوم، يقول قائل أنا صاحب حق، أنا نثبت على الحق. لا، مش بالضرورة تكون على حق أنت تولي تسير وتعمل في البراد فير مع المنافس أو مع العدو قال شنو قال أنا على حق. لا يكفي أن تكون على حق، بل وجب عليك أن تتعامل مع الحق بذكاء بنية أنك توصل الحق متاعك حتى ولو على المدى البعيد. النبي صلى الله عليه وسلم طبق الأمر الإلهي، ثم الأمر الإلهي في خطوة إلى الوراء. أخرج، أنت توا مستضعف، أنت في حالة يعني متاع ما تنجمش تساير وما تنجمش تقاوم وما تنجمش أخرج من مكة، ابني روحك من الجديد، عاود فسخ من الجديد. وقتها كي تقوى أتو ترجع بإذن الله تعالى كما وعد ربي سبحانه وتعالى، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي ستعود بإذن الله تعالى إلى مكة. الخطوات الأولى المعتمدة هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هو على حق، كان من الأولى بالمنطق العنتري وبالمنطق خليني نقول القوة وبمنطق الآن على حق، أنه أخويا أنا قاعد غادي واللي بشي يصير، وفي نهاية الأمر أنا إذا كان اغتلوني أو قتلوني أنا في نهاية الأمر في الفردوس الأعلى، أنا في نهاية الأمر مع الحور العين. والكلام اللي نسمعه ربما من بعض شبابنا اليوم نقوله لا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يفكر في مستقبل الأمة، كان يلوج على أنه حال الأمة كيفاش بعدي. صحيح أنه ما تقف الدنيا وما تقف الدعوة لحد، والنبي صلى الله عليه وسلم اللي قرن ربي سبحانه وتعالى باسمه باسمه، ومع ذلك أنه خمم في المستقبل الأمة، خمم كيفاش أنا النجم من فيد الأمة، وما خممش في روحي أنا في الجنة أنا في الفردوس الأعلى. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفكر، بدأ يخطط، وخطط النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الهجرة تخطيط سليم. وهنا ما نجموش ننجحوا في مشروع، ما نجموش ننجحوا في برنامج معين إلا من خلال عمل وتخطيط وتحضير وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما خطط أمر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه، تحدثنا في رمضان الفارط على قصة علي بن أبي طالب وكيفاش يعني ضحى بنفسه مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وما خممش لحظة وما ترددش لحظة أنه يرفض طلب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي أنت راك باش ترقد، فكالليلة هذيك الليلة اللي راس النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب فيها حيا أو ميتا باش ترقد في فرشي وباش تتغطى بغطايا وما يهمكش. علي بن أبي طالب كان همه حاجتين، همه أول حاجة أنه يفدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنين عنده هم آخر أنه كيفاش أنا نساهم بطريقة أو بأخرى باش ننجح مشروع معين، كيفاش نساهم بطريقة أو بأخرى أني نكون سبب في يعني رقي الأمة وتقدم الأمة ونجاح الأمة حتى وإن كان هذا الأمر على نفسي. فعلي بن أبي طالب يعلمنا أول حاجة درس في التضحية، درس في أنه أنا واحد آخر يقول لك بالمنطق نتاعنا العقلية نتاعنا التونسي يقول لك أنا يا أخوي نصلي ونصوم ونزكي وعندي وليدتي نخدم عليهم، يا أخوي يرحم والديك، ما تكلفنيش ما لا أطيق، يعني يهديك يصلح رايك. لا، علي بن أبي طالب خمم أول حاجة يحب رسول الله، نحب نفديه بمالي بنفسي بجهدي باللي عندي، اثنين نحب نساهم في نجاح الأمة، ما نخممش في روحي فقط، نحب نساهم أني نقدم حاجة لدين الله عز وجل. نسأل روحي كل يوم ونسأل كل واحد فينا يتبع فينا تو، قل له أنت تخدم على روحك وعندك صغار وعندك شنو قدمت؟ أنت ماكش باش تبات في فرش وراسك فيه مطلوب، لا ماكش توصل، لأنه يبتل المرء على قدر إيمانه. لكن أنت كي تقعد ما بينك وما بين روحك على مدار 20-30 سنة، ربي يعطيك 40 سنة تخدم وعندك صغيرات وكذا، قدمت شي حاجة لهذا الدين؟ الدين راه غني عليك، باش نبداو واضحين، وربي غني علينا وعلى أعمالنا، والله عز وجل حكم على هذا الدين بالكمال والتمام. ولكن أنا قدمت شي حاجة باش نعطي تصويرة باهية على ديني، حتى على مستوى أخلاقك، حتى على مستوى معاملاتك، حتى على مستوى جيرانك، حتى على مستوى النهج اللي تعيش فيه، حتى على مستوى المؤسسة اللي انت تخدم فيها. فماش حاجة قدمتها تقول الخلق هذا أو المعاملة هذه راهي تمثل دين الله عز وجل، وراهو مش بالضرورة الدعوة إلى الله عز وجل يتقمصها الأئمة والخطباء والدعاة، راك أنت في حومتك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلي بن أبي طالب نام وقدم ما يمكن أن يقدم لرسول الله ثم لدين الله ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى سئل عليه قالوا له حتى الصحابة مستغربين، مش نحن مستغربين، قالوا له بس يعني انت كيفاش انت تنجم، كيفاش نمت هالليلة ذي، كيفاش قد كيفاش عديت الليلة هذيك؟ ساعة واحد يتبدل عليه الفرش، يتبدل عليه الفرش في دار، في دار امه، في دار اخته، في دار صاحبه، يسافر حتى من بلاصة لبلاصة وكل الكماليات كلها موجودة وما يجيهش، ما يجيهش النوم لا لشيء الا لانه تبدل عليه الفرش. فما بالك الراجل راسه مطلوب حيا او ميتا، قال والله اني نمت، والله اني لنمت اهدأ ليلة في حياتي، اهدأ ليلة شبع فيها علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه بالراحة والطمأنينة والنوم العميق اللي يتمناه كل واحد فينا، هي الليلة اللي بات فيها على فراش النبي صلى الله عليه وسلم اللي راسه مطلوب فيه حيا او ميتا. علاش نقوله في الكلام هذا؟ تفهم اللي راهو مش الفلوس بين ظفرين على اهميتها، ان شاء الله ربي ينعم على كل واحد. السعادة والراحة والطمأنينة مش بالضرورة تكون بالماديات، مش بالضرورة تكون بالكماليات، راهو تنجم انت تبدأ مطمئن وراحة بالك مطمئنة وانت راضي على روحك وقدمت حاجة وخدمت حاجة وهكا راضي هكا وسعيد بخدمة خدمتها، بمال انفقته، بفرحة دخلت على على عائلة، على يتيم، على فقير، على غيرت حال واحد حتى بنصيحة ومشاف اثنين متاع نصيحتك انت وتغير حاله، كي تبدا تغزر تحس براحه وطمانينه عجيبه جدا. علاش؟ لانه نفهموا انه السعاده والراحه والطمانينه مش بالضروره على اهميتها انها تكون بالماديات، وخير دليل على ذلك الراحه والطمانينه والسعاده اللي لقاها علي بن ابي طالب في اخطر ليله. هو يقول اهدأ ليله لكن نحن نحكم على حسب الظاهر، اخطر ليله رقدها علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، حتى انشد الامام الشافعي بيت شعر يقول فيه: نام علي على فراش النبي ليفديه، فاكرم الله تعالى فراشه بفاطمة لترضيه. هذه لولا اثنين مواقف الرجال ما نجموش نعيش واحد رفيق وخي، ما نتنجمش انت تعيش وحدك وما نجمش انا نعيش وحدي. اذا كان انا ما نبداش هكا دايره بي اصحابي وحبابي واقرب الناس لي في مواقف ضعف، راهو ما نجموش حتى ولو تبدا انت تملك الدنيا وما فيها. ورسول الله وهو سيد الخلق الغني سبحانه جل وعلا اللي قادر قدير على انه يخرج النبي كما عمل معاه في وقت من الاوقات في رحلة الإسراء والمعراج، كان يخليه لا ينفع لا علي ولا أبو بكر الصديق في الغار ولا علي في الفراش، ينزلوا البراق وفي الموضوع. لكن ربي سبحانه حب يبين من خلال موقف علي ومن خلال موقف أبو بكر الصديق ومن خلال مواقف بعض الصحابة، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم القى روحه أنه مش في حاجة، لا استغفر الله، ولكن القى روحه يحتاج إلى هكا صديق، إلى قريب يأخذ بيده. والمشروع ما ينجمش يكون مشروع فردي، هو مشروع أمة. أنت ما تنجمش أنت حتى أخوي رفيق ما شاء الله نعاود نقول معناتها رفمة قوم مو وحدك، ما تنجمش إذا كان أنت ماكش انطوري بحباب بصحاب ناس تخدم ليل ونهار وقاعدة تقدم في مجهود بسم الله ما شاء الله. أبو بكر الصديق مثال آخر في الصحبة الصالحة. أبو بكر الصديق وقت اللي عرف اللي النبي صلى الله عليه وسلم باش يخرج من مكة إلى المدينة اللي هي يثرب قبل أن تسمى بالمدينة المنورة، يعني طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون معاه. الصحبة الصحبة يا رسول الله، عارف اللي الرأس مطلوب وعارف اللي الخطورة ما فماش أشد منها، ومع ذلك الصحبة الصحبة يترجاه بكاء الصديق. وتحدثنا على كل التفاصيل هذية وقت اللي تحدثنا على سيرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في شهر رمضان المبارك، ويقدم نفسه يقول له: يا رسول الله الصحبة الصحبة. وكان يقول الصديق: كنت حين أستشعر أن الخطر قد يأتيه من أمامه نمشي قدامه، وقت اللي نحس اللي الخطر يجي من وراه نمشي وراه. كان فما ضربة خالد جيفي وأنا باش ندخل الغار قبلك، إذا كان فما سوء يمسني دونك يا رسول الله، يلقى ثقب ويمزق الثياب متاعه ويغطيه ويقول له ادخل بسلام. ومن بعد تجي الدرس العقائدي بعد ما استوفيت انا اتخاذ الاسباب، حتى اللي عدوا في الامتحانات او في البكالوريا ولا في النفيه ان شاء الله ربي ينجحهم الكل ويدخل الفرحه والبهجه والسرور على كل. انت عملت اللي عليك، ولكن فما امور اخرى تتجاوزك وتتجاوز الامتحان وتتجاوز التحضير. انا عملت اللي عليا واتخذت الاسباب وانا رسول الله. على فكره يا رفيق، راهو رسول الله درس اللي كان نقعد نتحدث على دروس الهجرة خويا رفيق ما نسكتوش. راهو رسول الله اللي تخبى في غار, كي نقول لك غار انت شوف الكونديسيون تاع غار في الجبل, يعني الله المستعان. كي تخبى رسول الله في غار راهو عامين التالي راهو في تعرف وين ولا في اخترق السماوات العلى, راهو عامين التالي في سدرة المنتهى, ومع ذلك ما قالش انا اللي وصلت لسدرة المنتهى نتخبى في غار, أنا اللي وصلت لك البلاسة هذيك. هنا قمة تواضع رسول الله والتأقلم على الأوضاع. ساعة واحد يعيش في بحبوحة من العيش, واحد فينا يعيش في بحبوحة من العيش بمجرد أنه هكا تصير له ضيقة مالية أو هكا حاجة نقصد, يعني يفزع ويتغير حاله ويولي على أعصابه ويولي مش قد بعضه كذا. يا راجل ماك عشت في بحبوحة من العيش, جات ظروف معينة يتأقلم معها, تو ربي يغير الحال الأفضل للأحوال. الراجل كان في سدرة المنتهى وصل المكان اللي ما وصلوش جبريل عليه السلام, ومن بعد كي وتات فهمتني ولا ورجع وتخبى في غار وقال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما. نعرف اللي الوقت قصير, ولكن والله خويا رفيق دروس الهجرة للأسف الشديد آلاف الدروس نجم نخرجوها, لكن حاولنا في هالدقائق المعدودة نفيدوا خيانا بالنقطة طيب ثلاثة على أقصى التقدير. إن شاء الله ربي ينفع بينا وبيك وسمع.
0: أمين أمين. شكرا لك شيخنا سيف الدين الكوكي, شكرا لكم أنتم على التفاعلات, نقول لك تحية الناس الكل اللي تسمع فينا يا شيخ, شكرا على المتابعة. ملتقانا إن شاء الله نهار الاثنين في حلقة جديدة, ما تنساوش يوم نهار جمعة تقرأ سورة الكهف الدعاء, ويرجح أن تكون ساعة إجابة ما بين العصر والمغرب والدقائق الأخيرة قبل المغرب. تساوش تقرأ سورة الكهف, تساوش من الأكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. تكهناتك
1: تمنيتي
0: تكهناتك
1: والله تحب الحقيقة ان شاء الله واحد بلاش,
0: ان شاء الله واحد بلاش المنتخب التونسي ضد المنتخب الياباني. السلام عليكم الناس الكل, جعفر بعد شويه ساعه سعيده صديقه ابتسام في هنا تونس من نص نهار لماضي ساعتين. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع, ان شاء الله جمعه مباركه مره اخرى على الناس الكل, وملتقانا ان شاء الله نهار الاثنين ان شاء الله ربي في نهار فرحه نحكيوا فيه على انتصار المنتخب. نهاركم اسعد الايام, بويكند, باي باي, تشاو تشاو.

0: كاف ماج
1: بيبليسيتي.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان
3: ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان
2: متفاهمين في نفس الحاجه الكاليتي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: فيفو يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 ملي أمبير فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز كاميرا 50 ميجا بيكسل بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج أو الريزيسانس IP68 أو IP69 فيفو Y31D ابتداء من 830 دينار بري بوبليك Les conseillers Vivo.
2: Dio à la fin.
3: T'as pas la musique.

موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: اي طيب باش نمشيو للجزيره
1: المجهوله كيفاش اللحن
0: سامحني باش نمشيو للجزيره زينب فاتك جو البارح ضحك البارح
2: في الجزيره في الجزيره
0: تحليل نفسي تحليل نفسي عميق
1: شاهدتوني نعم تحليل نفسي في الجزيره
2: اي كيف هي
0: شنو
2: اقوى تحليل فيهم البارح
0: انت عميق رباب مغطى عروقها مشات تدبر الدراسه نفسيا قلت لي اقراها ويجي حل لنا الشخصيات
1: تمني تختار نفسك ولا يبدا مفاجئ ويبدا عميق
2: حاجه عميقه تختار نفسك ولا الاخرين اختار نفسي انت تحب نفسك عرفت
0: لا الناس مبهوره الناس مبهوره عرضوني في الشارع قالوا لي ما محليه قدكش عميق
3: المهم عجبتكم الجزيره
0: اي عجبتنا يا سيدي ان شاء الله نهاركم اسعد ايام نهاركم مبروك جمعه مباركه فهمني ولا على التوانسه الكل ان شاء الله اخويا تكونوا في صحه جيده ريم صباح النور
2: بونجور
0: بونجور بونجور ان شاء الله بنطفع الصبي
2: عايشك لاباس سباسخا هانا
0: يلا
2: غال ميرسي بوكو جعفر خاطر شاف في دايب بالطنطوره ما تشلقوش نهاركم زين نهاركم مبروك السعيد فيري سيليزي يا ربي نهاركم مبروك سعيد ان شاء الله الدنيا سخونه ردوا بالكم على رواحكم وعلى صغيراتكم وان شاء الله نهايه اسبوع سعيده والويكاند يكون في مستوى الانتظارات
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله صباح النور زميله زينب
1: صباح النور زميل جعفر صباح النور ريم صباح النور ربيب صباح النور اصدقائي في الغجي اصدقائي اللي يسمعوا فينا وين ما كنتوا ان شاء الله نهاركم اسعد وابرك ليام ان شاء الله نهايه اسبوع مريحه لكم انتم انا نحب على المريحه وحبيت نقول لك صحيت جعفر انا نعرف علاش وانت تعرف علاش وتو نعطيه أكثر تفاصيل بعد شوي
0: عزيزين مستمعين شو زميل ربيب صباح النور
2: ركزين جعفر صباح النور صباح الفل
0: دبرت شي
3: والله
1: لا شو تلوج ربيب بيت نعاونه خويا قولوا لنا
2: اهلونا اكل اللي لوجلا فيه رافع هو
1: صحيت ياسين ياسين شكون
2: دول حمدي
3: شكون
1: ياسين معناتها في الجوغ
2: كندر حمزه
0: موضوع آخر
3: موضوع آخر طويل
1: 190
2: وعيني ملونة
1: واضحة
2: الحمد لله جعفر إن شاء الله ربي يوفقك بارك
1: الله فيك مسكينة تفكر في الغلبة ريتها مسكينة والله
3: عندي الجهد أما مش لي
2: ويوفقك
3: هذه حاجة حياتية يا جماعة
2: أكثر من
0: حياتية لا والله لا والله موضوع آخر بعد شوية مش عاملكم مسابقة بعد شوية مش عاملكم مسابقة مسابقة اسمها كلمات
2: ليست كلمات اوه زين
0: اوقفوا بعضكم شكون اللي يعرس قبل هذيك الفازة
1: مريقلة مريقلة جاونا مريقل في النقطة هذي
0: المسابقة اسمها كلمات وارقام والغام
1: علاش يا
0: وليد شنو
1: الالغام اللي تحطهم في الجزيرة برب
0: ليه
1: وتعمل لنا تحليل نفسي
0: فسر لكم اللعبة باش نعطيك كل مرة تام
2: هي موجودة في الحياة ولا انت
0: موجودة موجودة والله شفتها في الانترنت والله تحفونا ياسر
2: لازم يقصوا عليك
0: اوزر لي باش نعطيكم كل مرة تام وتبداو تسميوه في التام هذاك مثلا نقول لك شنو تنجم تلقى في بيت البانو تبداو تسميوه يلزم تسميوه
2: وما نسميوش الحاجة اللي عندك
0: الحاجة اللي عندي انا اللي كتبتها لهنا
2: اللغم
0: يلزم ما تسميهاش اللي سماه تتنحلوا 10 نقاط
2: باهي
3: واو
0: فهمتني اللي سماه نحيله 10 نقاط واضح
2: معناه لازمنا نخمو في الحاجه اللي انت خممت فيها
0: صحيح داكوردو احنا تويكا 9:47 دقيقه اليوم عندنا الناس بالناس ان شاء الله ربي يجيبنا في الصوت
1: امين يا رب امين
0: توكلنا على الله
2: يجي انيس الغول نبركيو كنفكوا الوريق
0: لا لا والله والله لا والله لا اعذروا لي والله لعبه انا متوسم فيها اخي باش نمشيو لانيس الغول عندنا بيب باش نعملوا ضريبه بيب البيب قبل انيس الغول ولا
1: أنيس جي ولا مجيش
0: جي ذريبة إشهار أصدقائي صديقاتي بعد أنيس الغول فهمني ولا يطلع لنا أنيس داكوردو
3: هاي
0: تفضل
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
5: publicité

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد الليسينا أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالادمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على liseena.fr.
0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتخ ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغولة لا ديوانا فما. أكد من جديد إيلون موسك على زرع دي بوس سيبرنتيك في مخ الإنسان واللي من خلالهم باش يتحول إلى بشر خارق للعادة avec des pouvoirs surhumains، وأصحاب الإعاقة مثلا باش يوليو يمشيو وفاقدي البصر باش يرجعوا يراو وكل الأمراض يمكن مداواتها، ويقول أنه سي تكنولوجي تقترب برشا من المعجزات. العملية تم بعد زرع شريحة في حجم قطعة نقدية في المخ، واليوم باش نلقاو شركة نيورالينك طورت الجيل الرابع من هذه الرقائق، وتم اختيار الشركة الكورية سامسونج لتصنيع هذه الشريحة بتقنية 4 نانومتر. من المتوقع ظهور الشرائح التجريبية في النصف الأول من سنة 2027 وبداية البرودكسيون دو ماس بعد بسنة لو نجحت التجارب وكل الاختبارات. سامسونج تعاود تتعاقد من جديد مع ماسك بعد ما فازت باتفاقية تصنيع شرائح تسلا الخاصة بالكوندويت أوتونوم والروبوتات. اليوم يجي عقد نورالينك ليكمل صورة أكبر عناوينها تكامل الإنسان والآلة. الجيل الجديد من الشرائح ما يكتفيش بقراءة إشارات الدماغ ويترجمها لأوامر، لكن يهدف لتواصل ثنائي الاتجاه والشريحة باش تسمع الدماغ وتحاوره، وستفتح زادة بيبان لتطبيقات طبية كما محاولة استعادة البصر عبر تحفيز مناطق محددة من القشرة البصرية وبداية تحول الإنسان إلى سيبورغ. منذ 8 جويلية المقبل شركة أنثروبيك يمكن لها أن تطلب من أي مستعمل مجاني أو بمقابل ذكاء الاصطناعي كلود إثبات الهوية متاعه لستارتاب بوار ريكلامي أن باسبور أو بطاقة تعريف أو حتى أن سيلفي. وأرسلت أنثروبيك رسالة إلكترونية لمستعملي كلود ليعلمهم بميزاجور مهمة تخص سا بوليتيك دو كونفيدونسياليتي، أهم ما فيها هو زيادة نوفيل كاتيغوري سماها فيريفيكيشن داتا، وهذا منذ 8 جويلية القادم. والشركة الأمريكية ستحتفظ بالحق في مطالبة بعض المستخدمين بإثبات أعمارهم أو هويتهم، وذلك بتحميل اون بيس ديدونتيتي اوفيسيال، وكل النسخ ولا كابتشر ديكرون غير مقبوله. في بعض الحالات أنثروبيك تنجم تطلب سيلفي ليثبت ان المستعمل هو نفسه صاحب البيس ديدونتيتي اللي قدمها. التغيير هذا باش يطبق على لي كونط غران بوبليك اي الفيرسيون غراتويت دو كلود، كلود برو، كلود ماكس. المشكل اللي نقلق المتابعين هو انه تريتمون دو سي دوني ماهوش باش يكون من مهام أنثروبيك، لكن اون سوسيتي تدعى بيرسونا وهي مزود خدمات متخصص في التحقق من الهويه. البيانات باش يتم تشفيرها اثناء التنقيل والتخزين، وبيرسونا ماهيش باش تستعمل هذه المعلومات الشخصية إلا لتحسين الخدمات وتلافي ومنع الاحتيال. الشركة الألمانية المختصة في صناعة الرجال الآليين الإنسانيين نورا روبوتكس جمعت 1.4 مليار دولار من عند أمازون، إنفيديا وكوالكوم وبوش للإسراع في إطلاق رجالها الآلي 4NE1 وتحسين سبلاتفورم نورافيرس وتوسيع شبكتها الخاصة بالتدريب. إذا نعلت نورا روبوتكس يوم 10 جوان الفارط على إن لوفي دو فون سيري سي بمبلغ يناهز 1.4 مليار دولار من عدة شركات عالمية. الستارتاب معروفة بإنتاجها للروبو 4NE1 المجهز بديكابتور دو ديتكسيون وحاسة لمس، ويمكن له حملة وزن توصل حتى ل 100 كيلوغرام. تم إنتاج موديل مماثل لكن أصغر بقليل بطول 1.3 متر بسعر 20,000 دولار للاستعمالات التعليمية والعلمية والبحث والدراسات. نورام ذات زاد عدة عقود مع عدة شركات لإنتاج آلاف لغبول العمل في مصانعها، ومنها شركة شيفلر وأمازون، وتطمح لصنع عدة ملايين من لغبو هيومانويد من هنا لسنة 2030. نورا روبوتكس تمثل أن ألتيرناتيف أوروبيان سوليد ضد المنافسة الصينية التي تهيمن على سوق الروبوتات البشرية والطموحات الأمريكية في هذا المجال. يبقى أن نراها لأن الشركة الألمانية هذه تنجم تكون قادرة على تقديم دي روبو هيومانويد سوفيزامون إفيكاس في هذا الوقت الضيق أم لا؟ هذا كل معنا جمع هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد دي لدي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana FM. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao, ciao.
2: Digital Waves. Digital Waves.
0: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو.

0: تاو تاو باش نطلقوا بالمسابقه الجديده اللي حضرتها البارح اللي كامله في الميول. باش نطلقوا سيدتي السادتي باختيار اسماء حيوانات.
1: تفضل. واحد، القندس،
2: القنفط،
3: ارنب.
2: لازم انت تقول الحقيقه شنو في مخك.
0: باي باني كاتبه من
3: انت كاتبه في الاجابه.
1: باي، الفهد،
2: الاسد،
3: زرافه،
1: فرس النهر،
0: زبو شوي،
2: حمار وحشي،
3: تمساح،
1: خنزير،
2: فأر،
3: حمار.
0: إلا عشر نقاط الرباب.
1: هما برشا عندك حيوانات؟
0: لا لا، عندي برشا مقترحات.
1: امشي وقتي
3: دونك انت كطلع يعني ماكش
0: الا 10 نقاط.
1: انت تخسر من رصيدك.
2: باهي،
1: انت عفست على اللغم.
3: علاش تعرفش علاش؟ خاطري قالت حمار وحشي عمل هكا عيني رمش ماني فهمت. انا قلت
0: له
3: تصدم
0: تو. اكله
2: هاي تنسيه ولا
0: اكله؟
1: سوشي،
2: فو،
3: بيتزا،
1: بوف بورغينيان،
2: رولي دو برينتون،
3: كوسكسي بالقرنيط.
0: الا 10 نقاط الرباب.
2: اوف اوف اوف،
3: كوسكسي بالقرنيط.
0: كوسكسي مش مقارونة، كوسكسي.
2: اي اي اي
0: والله والله
3: اشلي قولي اشلي من اللغم. باهي على الاقل توقعتك جعفر.
0: خضر وغلال،
1: تبعد عليه.
0: خضر خضر وغلال.
1: اي سيدي، التوت البري،
0: بزربه،
2: كيوي،
3: برتقال،
1: اناناس،
2: مونغ،
3: بنان،
1: افوكا،
2: فكهه التنين،
3: تمر،
1: بنان افريقي،
2: انزاس،
3: بنان مصري،
1: تما هو بيدو، سبناخ.
3: لا مش كيف يفترقوا.
2: فلفل،
3: طماطم.
0: إلا عشر نقاط الرباب. الله وحد على بنتي. الله وحد. بسم الله ما شاء الله.
2: الغاب على بعض
3: في بالك. وصلنا المرحلة متاع التماهي عجيبة.
0: أقسم بليلك عادي
1: رباب اللي
3: مخ
1: رايح
3: مخي
1: لازمك التماهي ذاك تبعديه.
0: رقم من واحد العشرة.
1: هذه الملغمة طول من واحد العشرة.
0: من واحد العشرة.
2: أسمع مشيو بالترتيب وإحنا والزهر.
1: ليه ثلاثة
2: أمان. اثنين،
3: خمسة،
1: تسعة.
0: يا ماما يا ماما، تسعة موجودة.
1: ولا رانا وصلنا مأخر. عندك حق، نسمعش الكلام زينب.
0: حاجات تلقاهم في الكوجينة. حاجات تلقاهم في الكوجينة. جو.
1: إيكونوم،
2: أوفر بوتاي،
3: إير فراير،
1: فري فاير، قجار الخضره نتاع الفريجيدير،
2: فور،
3: ميكرو اوند،
1: بابي كويسون،
2: بابي سيلوفان،
3: ماكينه قهوه،
1: بابي الومنيوم،
2: اسويتو،
3: اشوار
1: اللي مضيو عليها السكن،
2: فرشيت،
3: بابي
1: دبوس زيت،
2: دبوس زمي،
3: هكا فلفل احمر،
1: سكنجبيه،
2: ريفريجيراتور،
3: كريسي،
1: كركم،
2: مغارف.
0: هاي الماما مرحبا بيك. اخر واحده. جوار في الليكيب ناسيونال.
1: حالي
0: حالي
2: تشكيله جديده والمتوقعه.
0: اللي مشاو الكل.
3: يا ربي
2: يا رب.
1: العادي،
0: العابدي،
1: عابدي او على
0: العايدي. حلو
2: مسيش مخيش لو من نقطة نحن
1: نبعد. نحب نبعد.
2: دحمان،
3: تونيكتي،
1: ما لازمناش نقولوا هذاك.
3: سألت لكم صحابه.
1: ما لازمناش ما لازمناش.
2: سعد شوات،
3: عاشوري،
1: مهيب،
2: منتصر طالبي،
1: يا
3: بن سليمان،
1: صخيري،
2: ديلان برون،
3: فاليري،
2: يان فاليري،
0: يان فاليري.
1: تي خليته لي
3: عطيني مزيلو يا اخي. 16
1: قلت مهيب. قلت مهيب. مانيش حاب. قلت مهيب.
0: عاونهم انت في اسامي الجوارات تمشي.
3: ليه ما احنا خايفين. مستوري مستوري قلنا. قال لي هل هو
1: تي هو هذاك ما تقولش.
3: ما نحبش نوصل.
2: لا لا العياري برك
0: خليل العياري. مرحبا بيك في المزرعه. هو انا معلم خليل العياري.
2: عزيز عزيز دزني في اللغة.
3: أنا كل ما أمشي كتب حنبال.
0: لا لا خطأ تعرفوني عاد أنا.
3: ولا اسمعي غربي.
1: حتى إحنا حطيت حنبال.
0: لا
2: حتى والله محليه خليل. بارك الله عليه والله.
1: هذا أيام في أنه.
0: شال يخفرستو.
2: يسأل.
1: إلا 20 إلا 10.
0: إلا 10 إلا 10 إلا 20 ربي بالله وحد عليك تجمري تجمري.
2: 30 إلا 20
1: إلا 30 إلا 20.
0: بس نهزش نشوف بك الذهب.
1: أخذر له كما يحبش. إلا 30 إلا 20 إلا 10.
2: صحيح.
3: يا بني فرقعنا كنا أشلاء في الهواء.
0: بلا بيج.
1: بيا مش دوني.
2: والله والله حلو.
1: يجي رفع يبلبز.
0: هذا ليه منع بعد شوية أسئلة حول الجزيرة المجهولة.
3: أي
0: لا لازم والله بيه. والله يجاوب.
2: أما عادي ما نقول أنا بعد روا.
0: بينسير.
1: في الجزيرة. ليه؟
0: عندنا ما تقول.
2: مشيت الجزيرة.
0: مشيت. نعمل فاصل. زملائنا في قسم الأخبار بعد شوية هنا راجعين.
4: ساعة سعيدة. ساعة سعيدة.
5: Publicité.
6: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 معرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
7: تكور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
8: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
9: ديوان افام فلاش نيوز
10: مجدوى العشرة. ديوان افام عسلمة. رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار يدعو وزارة الصحة إلى مراجعة سياستها وإيجاد حلول جذرية لأزمة السكن التي تواجه الأطباء الشبان المتربصين عند التنقل لمباشرة مهامهم بين الولايات، لافتا إلى أن الوزارة حددت يوم 22 من جويلية لاختيار مراكز

0: تشمل أساساً المنتوجات الفلاحية والغذائية على غرار التمور وزيت الزيتون. وحدات الحماية المدنية تتمكن من إخماد أكثر من 100 حريق خلال 24 ساعة الماضية، إلى جانب تنفيذ 3 تدخلات بالشواطئ وتدخلات أخرى في مجالات متنوعة. الإنتاج الوطني من الكهرباء يسجل تطوراً بنسبة 7% إلى موافق أبريل 2026 ليبلغ 5945 جيجاوات مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق تقرير الوضع الطاقي بتونس الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. إلى الشأن الدولي، المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يقول إنه كان لديه رأي آخر بشأن مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس الإيراني ومجلس الأمن القومي بصون حقوق الشعب الإيراني. وفاة شخص في فرنسا بسبب موجة حر جديدة تضرب معظم أنحاء باريس، مما تسبب في اضطرابات بقطاع النقل وتعديلات واسعة في جداول الدوام المدرسي. وهذه الموجة تعد الثانية التي تضرب فرنسا خلال 2026، وذلك بعد أيام شهدت فيها نصف مناطق البلاد درجات حرارة قياسية الشهر الماضي. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع محمد بخنوش. أجمل تحية بهير عوجي، في أمان الله.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. مونديال اكسبريس.
2: صباح النور، أهلا بكم. منافس منتخبنا الوطني في الجولة الثانية، منتخب اليابان وصل اليوم الأصباح إلى مقر إقامته في المكسيك، وأجرى زاد حصة أولى كان حاضر فيها كوبو، ولكنه تدرب على انفراد وغادر قبل نهاية الحصة. مدرب منتخب اليابان هاجيمي بحسب مصادر يابانية باش يحاول يعاول يجرب كوبو غدو من أجل معرفة وضعيته، هل بإمكانه يعاول عليه كلاعب أساسي أو على بنك البدلاء، أو باش يكون خارج الحسابات نهائيا. إصابة كوبو هي الرابعة في منتخب اليابان اللي باش يلعب عليه في المونديال هذا، ميتوما، مينامينو، إيندو، ذلك كوبو اللي باش يغيب مبدئيا فقط على مباراة منتخبنا الوطني. نذكروا المقابلة هذه هي رقم 1000 في تاريخ كأس العالم، وباش يكون بإدارة الحكم الروماني كوفاتش. وعلى مقابلات يوم أمس، منتخب جنوب أفريقيا يتعادل مع منتخب جمهورية التشيك هدف مقابل هدف. بالنسبة لهدف منتخب جمهورية التشيك، كان سجله ميكائيل سادليك وعدى لمنتخب جنوب أفريقيا لاعب الوسط تيبيهو موكوينا، هدف تاريخي لمنتخب جنوب أفريقيا 16 عام من الغياب على المونديال. آخر مشاركة لمنتخب جنوب أفريقيا كانت في مونديال 2010. في نفس المجموعة الأولى، رسميا منتخب المكسيك يتأهل إلى دور الـ 16 بعد فوزه ضد منتخب كوريا الجنوبية هدف مقابل صفر. هدف كان سجله لويس رومو في المجموعة الثانية اللي شفنا فيها البارح حصيلة جنونية متاع أهداف، وكذلك ورقات حمراء 11 هدف وثلاثة ورقات حمراء في زوز مقابلات فقط. منتخب سويسرا فاز من منتخب البوسنة 4 أهداف مقابل هدف، ومباراة كان فيها ورقة حمراء ضد لاعب منتخب البوسنة محرموفيتش. ومنتخب كندا فاز 6 أهداف مقابل صفر ضد منتخب قطر، مقابل فيها ورقات حمراء ضد همام أمين وعاصم ماديبو، مع إصابة خطيرة لإسماعيل الكوني لاعب منتخب كندا بكسر مضاعف على مستوى التيبيا وغياب لمدة 5 شهور. بالنسبة لبرنامج مقابلة اليوم، بديت من الساعة 8 ليلا منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يواجه منتخب أستراليا، وبديت من الساعة 11 ليلا المنتخب المغربي في مواجهة مهمة ضد منتخب اسكتلندا. أخبار كأس العالم متواصل على موقعنا ديوان فام بنيات. نخليكم مع جعفر القاسمي في ساعة سعيدة.
1: مونديال إكسبريس. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.1. موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمنى أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه ليكيب.
1: رجعنا لكم هذه ساعة سعيدة العشرة وتسعة دقائق. اللي كان يغني مغربي عاتي على تامر حسني شوية.
2: تقولي إيه؟ تقولي لا
1: إيه عاتي شوية على تامر حسني.
2: حلوة الغنية لما حلق
1: في الفايب. كل مرة أشوفك فيها يبقى نفسي يا تقولي إيه الأخر
2: شبيهم مش حلوين
1: ما هو الجو جملة ما كان صلطة يا فهمت
3: ما هو جو كمان
2: ما هو صيف
1: أذواق هي أذواق هي أذواق
2: نعم نعم
1: وهو كذلك أو جو
2: على الحس يقسم البايع
1: يا ودي أبي رباطر
2: جاك شي من يملا
1: نفسي إيه ما
2: مازال

0: صار لأخويا أيامتنا كلها أفراح ومسرات اشتياح زي ده فهمني ولا غدوة نتائج البكالوريا
1: والله لا أذكر مش نقول لك سيء
0: غدوة
2: إن شاء الله زينة
0: إن شاء الله زينة إن شاء الله زينة يا رب إن شاء الله زينة أنت مثل البكالوريا وأنت مثل أنفو إن شاء الله زينة يا أخويا إن شاء الله زينة
2: جماعة المات وجماعة التكنيك وجماعة
1: ربي يوفقهم الكل إن شاء الله الناس كل فرحين يا رب
2: وجماعة السبور
0: إن شاء الله مربوحة
2: إن شاء الله زينة
0: على ذكر الربح نذكركم اللي كونوا سند بعد شوية في ميزون شاهية فمني ولا بشي ربح
2: فما ربح اليوم
0: غدوة المليون يا غالي
2: أيوة.
0: غدوة المليون بعد شوية بشي الميزون شاهية كما قلت سند مش يكون على عين المكان ولكن الزميلة زينب يعني بشتاخو الكلمة توا فمني ولا
2: أيوة.
0: الكلمة ليك زميلة زينب فضل
2: يلا ميرسي وقيت الاخبار
0: أيه.
2: نمشي للاخبار
0: انا اخبار شو اخبار شو
2: قبل الاخبار
1: انت قبل الاخبار قلت باش تحكي لنا حاجه
2: عندي ثلاث اخبار عندي اخبار في الاخبار السعيد
0: في الاخبار السعيد
2: وعندي اخبار
0: اخبار سعيده كو اعطينا اخبار سعيده كو
2: باهي نحين الاخبار مش سعيد وعندي اخبار في الاخبار السعيده جد
0: تفضل
3: اخبار سعيده
0: منسي بيان وهذا حلت كشكو حدا زي تفضل
2: بيه نحب ان نفرح الناس اخبار سعيده بيان سور نحكي لكم عليها بعد شويه من فما اخبار سعيده جدا على خاطر انا البارح مشيت اكتشفت انت توا قاعده تحضر في مسرحيه المسرحيه هذيه قاعده تعمل في العرض نتاعها قدام بعض الاصدقاء والعائله وكل شيء دونك كل حد ينجم يكون موجود يستدعاه باش يشاهد العرض هذيه وانا البارح مشيت
0: جيت وانا ريتك جيت
2: وشاشولي الحمد لله ريتني جيت كنا ثلاثة معناتها انه نورمال ما تشوفني
0: شفتك
2: انا نعرفك عندي برشا شفت اللي وان منشو الكل شفت المسرحيات اللي انت عملتهم كمخرج بعد ما عرفتك ما خلطش كان على حقائب
0: نعم
2: والبارح اكتشفت العرض متاعك الجديد اللي باش يكون حاضر في الصيف
0: نعم
2: واللي اسمه بسي واللي انت اعلنت عليه برشا مرات على غيزو متاعك اول حاجة حبيت نقول لك برافو حبيت نهنيك على خاطر البارح فما ان فورما ابريد تعرفوا اللي في المسرح فما دي فورما معناتها فما لو وان مان شو فما لو ستاند اب اللي العبيد توا زاد تحبوا برشا فما لو مونودرام اللي يبدا ممثل واحد ويحكي زاد في حكايه وهما انماط مسرحيه مختلفه البارح ريت عرض ابريد بهم الكل معناتها احنا في الستاند اب وفي لو ريال وليستواغ ديريكت مع الفيبليك احنا في لو وان مان شو اللي يعرفوا جعفر وعمل بيه دي سوكسي كبار برشا واحنا زادة في المونودرام البارح انا قلت جملة نحب نقولها له توا قدام الناس الكل البارح ريت في العرض اللي بشيراوه الناس اول مرة جعفر نحبش نقول يمثل بالطريقة ذيك خاطر كنا حاسينك ياسر حقيقي معناتها ثلاثة من الناس اللي احنا حاضرين عملنا نفس الملاحظة على نفس المومون في نفس الأوقات وأنه الناس يراوك بالحق في دي مومون شديدي الصدق ذي باش يكون في المسرح باش يكون حاجة جديدة جدا على الناس فأنا الحقيقة فرحانة برشا بالحكاية فرحانة بالنص فرحانة بالماتوريتي على خاطر فما برشا ناس باش يمشيوا لجعفر باش نقول باش يمشيوا للمتوقع تقول لك توكي العادة عاد جعفور واحد وكذا ينجموا يتفاجئوا برشا وهذه اللي حاجة اللي ياسر محليها باش يمشيوا يتوقعوا حاجات باش يدخلوا يراو حاجات وانا فرحانة اللي زاد بحاجة اخرى اللي نعرفك عندي برشا سنوات فما برشا حكيت كما تقول كريمة ذي حكيتها عمناوي هذه حكيتها الجمعة اللي فاتت المسرحية هذه باش تحكي لنا حاجات ما حكيتهم ليش قبل ما سمعناهمش قبل الوغ كو فما حاجة ديما يمشي وانت تعرف ديما يخطفوا ديما العباد تحبهم ديما العباد تحب تسمعهم دونك فما حاجات اللي قول عليه فما عبد في وسط بيت وأول مرة يحل شوية الباب تشوف منه طريف ما نعرفش حتى لوين عاد باش يحل الباب هو حر وقت اللي تمشي للمسرحية تو تكتشفه أما أول مرة باش تراوه يحل الباب على روحه شوية وتقربوا له شوية وباش تضحكوا برشا وباش تعملوا جو برشا وباش تضحكوا مش على الشخصية أو الشخصيات اما باش تضحكوا زيدا على رواحكم خاطر احنا رحت ضحكنا على رواحنا برشا لقينا رواحنا برشا في المسرحيه فضحكنا على رواحنا بالكدي وخرجنا بتساؤلات وهذا اعظم حاجه بالنسبه لي في الفعل الفني انك تدخل ورقه تخرج فيها برشا سؤالات دونك تخرج بتساؤلات جميله دونك برافو عليك انا فرحانه بالحق بالدوغري دو ماتوريتي اللي موجود في العرض وان شاء الله يا ربي الناس تكتشفوا وبعد يعطيونا هما رايهم عدم
0: طبعا طبعا
2: انا متاكده للاراء باش تكون زاده مفاجاه
0: طبعا انا العرض ذا اللي اسمه بسي قبل كنت نخاف ياسر زينب، نخاف ياسر عندي بيرسوناج زي ما نحكي على روحي. وهو ذاك قناع عاملون، أنا عمري ما حكيت على روحي.
2: اللي بشمشي توا يفيق.
0: أنا عمري ما حكيت على روحي، فهمتني؟ عندي شكون لهيلي قائم بالأعمال يخرج هو ناطق رسمي في وسطي، فهمني ولا؟ يخرج يحكي كلام منمق، فهمني ولا؟ واضح وكذا، ولكن جعفر الحقيقي الحقيقي شفنا منه البارح تقريبا نسبة كبيرة.
3: إلى أي مدى؟
2: هو يقول برشا.
0: لفيت ثم تروى مومون زي نبتعرف، ثم تروى مومون، ثم تروى مومون جعفر الحقيقي، ما عندي ما نخسر. الحقيقي هذا الحقيقي، فهمتني؟ فرحان برشا برشا برشا برشا البارح جيت وبالكلام اللي قلته زينب، وفرحان زاد اللي جاء نصيب البارح،
2: وانا فرحت اللي تعرفت عليه شويه.
0: الحمد لله يا رب، الحمد لله يا ربي. ان شاء الله العرض ذا باش يكون حاضر. وريم استدعيتها، مريم عندها التزامات، رباب زاد كيف
2: كيف
0: جاي جاي الجمعه هذه، ريم رباب شغاله
2: معاهم هنا في في دي كونديسيون خرين،
0: باش ترجع معاهم
2: طبعا.
0: معناتها سكو ضربت المسرح.
2: انا ايش قلت لك دخلت اليوم الصباح، خلي الناس تعرف، قلت لك فما اما مو حبيت نزيد. احنا وصلنا لاخر المسرحيه، معناتها انا نعرف وقتها، نعرف اللي سايه في الوقت وكل شيء، وصلنا لاخر المسرحيه. عاده وكي دخلت الصباح قلت له تعرف جعفور في المومو هذيك حبيتك تزيد تقول مالي هك هذا سيني متاع الامور ماشيه. لا بالحق وقتها انا حب قول عليا وانا نتفرج، قلت ياهو توا الجو باش نبداو، احنا توا باش نبداو نغبوا
0: زيدنا.
2: اي حاسيلو
0: الحمد لله.
2: ليه الحمد لله يا دي مومو ياسر ياسر بهين، والناس باش يعيشوا.
0: عرضت المسرحيه حكيت لكم قدام ادم ولدي وفاطمه من ماضي ساعه الماضي ثلاثه بتعليق بالماتش تاع السويد. ادم وقفني في الوسط قال لي لحظه با، ثم سؤال، قال لي الساعه جاوبني عندي سؤال في المسرحيه، قص علي قال لي معناتها المسرحيه باش تمس لي جون اليوم اولادي، باش تمسنا نحن ك باش تمس ابائنا وتاريخنا وحكايتنا. ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب، فهمني ولا؟ ان شاء الله في قادم الايام. عايشك عايشك رباب. ميرسي ريم، ميرسي زينب على الكلام، ميرسي بوكو.
2: شنو ميريت جعفور؟
0: عايش خويتي، باش نمشيو عايشك، باش نمشيو مباشره تويكا نربحوا ناس خويا، فهمني ولا؟ سند على عين المكان، سند ميزون شهيه بعد شويه، فهمني ولا؟ الميزون شهيه تودكم وتشهيكم في عيد ميلادها الاول اليوم، فهمني ولا؟ عندنا الكادوات كيما جرت العاده، بوند بقيمة 100 دينار. دونك الناس اللي باش يحضروا في ميزون شهيه باش يتبعوا سند، سند باش يعطي دو زانديس، فهمني ولا؟ والبوند اشا باش يكون موجود في ريون، في واحد من ريون، فهمني ولا؟ في 30 سكوند يلزم يطلع لي زانديس هذوما ويطلع البوند اشا هذايا، فهمني ولا؟ اللي هو نورمالمون موجود عند ستاف، فهمني، نتاع ميزون شهيه. ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير. نذكر كون اليوم بوند اشا بقيمة 100 دينار، 100 غدوه مليون. سند معنا مباشره، سند صباح النور. بونجور بونجور بونجور.
4: صباح الفل جعفور، اهلا وسهلا.
0: بخير بخير،
4: صباح الورد،
0: اسعد الايام.
4: صباح دباس جو بيج.
0: الحمد لله يا ربي،
4: الحمد لله يا ربي. انتقاد توصلك في الايماج نورمالمون يا جعفر.
0: هاي هاي هاي،
2: شوفوا فيك
4: ريت. هاي شوفوا فيا ريت، هذايا البوكس اللي بحذايا جعفر.
0: هاي
4: ليش مكتوب عليه جعفر 1000 دينار للربح؟ فكروا العبيد اللي انا موجود توا في ميزون شهيه في شط القراخنه، واللي مازال عندهم حتى الغدوه باش يربحوا 1000 دينار وباش يشاركوا سهله على الاخر جعفر، مش يلقاو الورقه هذه فورميلاغ.
0: اوكي،
4: مش يعمروها، دونك لازم يجيو اليوم.
0: أي.
4: لازم
0: يكتب
4: اليوم
0: يكتب اسمه بالواضح ونمره التليفون بالواضح،
4: اسمه لقبه ونمره ونمره بطاقه تعريف، ويحطهم في البول هذه وينجم يربح غدوه مليون من اهداء ميزون شهيه كما قلنا بمناسبه عيد ميلادها الاول. واليوم كالعاده عندنا بوندا شا غاني وبحذايا مدام سلوى. بونجور مدام، شنو احوالك؟
5: الحمد لله عايشك.
4: صافا صحه لاباس؟
5: الحمد لله عايشك.
4: تسمع فيك جعفر.
0: صباح الخير مدام سلوى.
5: صباح النور سي جعفر،
0: نهارك اسعد الايام.
5: الحمد لله عايشك.
0: عايشك، كنستنا وشرفتنا.
5: يا عايشك يخليك.
0: هاي انا معاك
4: جعفر سلوى، نحب نقول لك اللي جاتنا، انت ماك تعرف صفاقس، جاتنا من الحنشه سمعتنا
0: بابا.
4: وتخيل معنا 40 كيلومتر في بالي
5: بريسكا، 40 كيلومتر.
2: مرحبا بها، مرحبا
0: مرحبا مرحبا.
5: نحب نسلم عليكم الكل سي جعفر، عليك الكل
0: يعيش
5: بابا، ننسى بيكم ونحب برشا،
0: ربي يبارك لك.
5: وعندي معك تصويره سي جعفر.
4: عندها معك تصويره، عندها معك تصويره،
0: تصور مع الحنشه الكل عقارب
5: بس التليفون، والتليفون مش
4: عندها جعفر، عندها تصويره عندها 20 سنه. وقت اللي كان عندك شعر، نتخيل وقت
0: وجهي مبروك صورت معايا التليفون مشي
4: اي وقتها بالشعر هذاك علاش ما عادش
0: تنمر مريق مريق الوصله تضريبه تنمر
5: كان التليفون بالسكه
2: يا حسره
5: مسرحيتك نتفكر مسرحية في الحنشة نتفكر جملة تقول بونا سيرا سونو خيرا
0: يا رب قديم الزمان
2: بكل ما
0: حصر
1: إن شاء الله يجيكم بالمسرحية الجديدة وتعودوا تشوفوا
4: مسرحية جديدة مش تكسر الدنيا
0: عايش
4: أي مدام سلو أنا بندشا غنيه هذي كونسيبت نودك ونشهيك الكونسيبت هو يا مدام مش نعطيك أنا أنديس لول يزمك تطلع ريون نحكي عليه شنو فما دجاج فما لحم فما شاركوتري فما خضرة غلة فما كل شيء تلقاه في ميزون شهي ما طلعش نزيدك الأنديس الثاني ويزمك تطلع تمشي ديريكتومون للبلاصة اللي نحكيو عليها اليوم وتلوج لي على البندشا وين موجود حاضر مدام سلوى دونك كونسيبت نودك ونشهيك والأنديس رقم واحد مدام مغرومين به كبار وصغار بتي ديج ساندويتش غوتي في الدبارة عمرك ما تحير
0: فروماج يا مدام فروماج
2: فروماج اجري امشي للفروماج
0: اجري للفروماج
4: ما تنبحهمش لا ما تمشيش مدام ما تمشيش ما تمشيش
1: هات لانديس
4: ما هوش فروماج
0: هات لانديس الثاني يمشي
4: لانديس نيميرو 2 سلوى يتاكل فوق الشبع
0: تاكل فوق الشبع
5: ياغورت
4: لا هو هو هو هو موجود فيه فروماج معناه هكا كي فرشة حاجات فروماج سلامي جامبون شو يتسمى
5: شاركوتري
4: فوالا مدام جري للشاركوتري
0: اجري اجري
4: اجري يا مدام
0: اجري يا مدام اجري
4: غلطت مازالو عندك 10 ثواني يا مدام سلوى باش تلقى البونداشا
1: انا اللي غلطتك
0: اي فرماج فرماج خليني ريم وحدي الشاركوتري نموت على المسابقه هذه
4: احنا موجودين في الغيون شاركوتري وانا قسم بالله نعرف وين البونداشا ركز مدام سلوى
0: ضعنا ضعنا امشي امشي امشي سلوى
4: شوف محمد وينه محمد لا وجه
0: هايك هايك
4: ليه ليه سي بون
1: السلامي الاحمر
4: سلوى احكي
0: مطهرين
4: السلامي الاحمر
2: يمشي على اليمين بالكل على اليمين بالكل يا سلوى
1: لا لا لا على يمينك بالكل يمينك بالكل يا
2: سلوى بالكل
1: بالاحمر هايك هاي
2: يمينك يا سلوى
1: هاي
2: باليمين بالكل بالكل
1: وين اللي مصور يصور وين الكادر وين الكاميرا
5: شفتوا
1: صحيت
4: صحيت مدام عطينا كل البونداشا مدام سلوى مبروك عليك مدام بونداشا مع الكاميرا مع الكاميرا سون دينار من اهدى ميزون شهيه
0: سلام مبروك يا سلوى
5: عايشك ميرسي
4: تحب تعمل ديديكاس سلوى
0: اي
5: نحب نعمل ديديكاس راجلي وعائلتي وليكم انتوما والناس اللي يعرفوني الكل
0: يعيشك سلوى
1: ربي فضلك
0: ربي فضلك
4: ميرسي بوكو سلوى يا جعفر
0: سيدي
4: على ذكر الشاركوتري نحب نقول للسادة المستمعين والمتفرجين اللي أي حد عنده سهرية حد عنده ضيفين جايين بحذاه يحب يودهم ميزون شهية تحط على ذمتكم بوكس شاركوتري محمد خرج هاي البر بلاي تفرج فرج تفرج
1: يقدوه غادي
4: ونزول حاضر ماني في الجلاز
1: هلا محمد اي اي حلو
4: انا بسولوده
1: حلو
4: دونك انت والبيجي نتاعك كيما تحب تعملها تحب اكبر تحب اصغر
1: وعندنا شنو تحب حلو حلو
4: اوكي دونك كل حد البيجي نتاعو تنجم تزيد فيه اللي تحب معناها يحضره لك مزيان هكا محلاه
0: شبابه برشا
4: هي دونك اللي يحب يجي يخلط يعدي كوموند في البوكس نتاعو سينو نفكروا العباد اللي غدوه فما مليون يا جعفر اخلطوا الميزون شهيه عمرو الفورميلير حطوها في البوكس غدوه فما سعيد الحظ مش يربح 1000 دينار من اهزاء ميزون شهيه
0: ميزون شهية ماسي سند يعطيك الصحة ذكر السادة المستمعين اللي يسمعوا فيا كما قلت لكم كنا مباشرة في ميزون شهية ذكر اللي غدوة الربح مليون ما تفلتوش الفرصة اليوم ربحنا بونداشا بقيمة 100 دينار إن شاء الله ميزون شهية كل عام وهي حية بألف ألف خير
2: عيد ميلاد
0: الأول عيد ميلاد سعيد فاصل ثم نواصل
3: ساعة سعيدة ساعة سعيدة

0: بوبليسيتي.
1: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
3: ديوان فهم
4: تبع الموسيقى.

0: على تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
2: مرحبا بكم، 10:34. مرحبا بالسادة المستمعين اللي تعقوا بينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا غدوة.
3: امين امين امين امين
2: البكالوريا. ان شاء الله نسمع الصغاريت تقب في كل البر يا اخوي. ان شاء الله يا ربي الله يفرح وليداتنا، الله يفرح العائلات الامهات والاباء، كان الله في العون. فهمني ليه الصغاريت تقب؟
3: اللي عملتها زينب مش تقب.
2: لا مش تقب، مش هذا كريت،
3: مش هذا كريت. انا نعمل له
2: فين ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض.
4: العباد تفرح تزغرت اللي يحبوا
2: تتكربس العباد.
4: شكون يفرح واللي يبكي، فمشكون يفرح يخرج يعمل تليفونات،
2: فمشكون
4: يتبلانت صحيح يلاقي مثلا
3: بينجحهم.
2: ان شاء الله غدوه نسمعوا ناس فرحانين، وبالمناسبه نستدعوا فرح. صباح الخير فرح. فرح لبس عليك، اقرب الميكرو. فرح
4: اتهب الفرح،
2: الشيف فرح
4: اتهب،
2: اللي هي سفيرة ولاية الكيف. سفيرة ولاية الكيف بأتم معنى
3: الكلمة. كيف زغرت في الكيف؟
4: زغرت شنو؟ كيفاش زغرتو كيما تونس الكل؟
2: يعجبك شي؟
4: اقسم بالله
3: ما زغرتك
4: كيف كيف.
2: افرح افرح، قلت لنا باش نجيب لكم اكل شنو، الروز بالفيك
3: رفيسة الرأس.
2: رفيسة الرأس
4: ما شاء الله،
2: واللي هو كتزيد بزيد فيكية شنو،
3: تقودوا له
4: تقودوا
3: له
2: بالفيكية
4: معناتها بزيد.
2: الشادلية والزملاء في الحافلة جبت لكم رفيسة الرأس.
4: ما جبتلناش كان رفيسة الرأس،
2: اي وجبت الزرير.
3: زرير تاع الكيف
4: اللي هو مختلف
3: تاع جلجلي،
4: عجبني ياسر. انا
2: مش نورمال
3: بنين برشا
2: باش تحكيو عليه الزرير، لانه سبحان الله انت كانك حاضره معنا اليوم في الناس بالناس، تحكيو بعض اكثر تفاصيل في البي
3: في البي في
2: البي. فرح باش تقعدي معنا، عندنا فقره اسمها مونديال صافي مع زيت صافي. مونديال صافي مع زيت صافي داكوردو. باش تقعد معنا وباش تطلع لي انت البلاد اللي باش نمشيو لها شنو، باش نعطيك بعض غنيه فهمني ولا تقول لي البلاد هذه باش فرح وحدها
3: داكوردو.
2: هذه مونديال صافي مع زيت صافي.
0: مع زيت صافي مونديال صافي.
2: كل يوم ناخذوا اكله عالميه. فرح سمعك موسيقى وتقولي البلاد اللي مشينا لها، مش سمعك موسيقى وتقولي البلاد اللي مش نمشوا لها شنية داكوردو. يعني مع زيت صافي كل مرة نختاروا أكلة عجيبة غريبة فهمني ولا. مشينا المرة اللي فاتت يذولي المكسيك،
4: مشينا المكسيك شيك
2: مش نورمال.
3: لا لا لا لولس شو اسمهم،
4: اسكامولس.
2: قولي البلاد شنية، قولي البلاد شنية. اسمع الموسيقى وحدة فرح ربي.
4: عرفتها
2: يعني. هذيك هي كتراند.
3: برازيل.
2: برازيل. اتجاه البرازيل. برازيل.
4: برازيل. برازيل. برازيل. برازيل. برازيل.
3: برازيل.
2: برازيل. بلد جديد بالمونديال الصافي. اليوم البلاد اللي جات منه الاساطير بتاع كرة القدم، رونالدينو، روبرتو كارلوس، ريبالدو، بيلي، ومن دراك ما بيلي،
4: روماريو.
2: البرازيل هي البلد بتاع اليوم، واليوم مش حكيوا على البرازيل يا سادة يا مادة. اي سيدي ترخمولي في الكلمة هذه، شنو تنجم تكون كأكلة؟
4: اوكي
2: شو هاسكو.
4: بس هي حتى تقول فيها توا
2: شو هاسكو.
4: شو هاسكو.
2: شو هاسكو. شو هاسكو.
4: شو هاسكو. شو مش سوري هذي والله، سوري لبناني. شو هاسكو.
2: شو هاسكو. لا ديك شو بدك.
3: شو هاسكو.
2: شو هاسكو.
4: شو نجم يقول.
2: اي زينب حسب رايك شو هاسكو.
4: شو هاسكو. انا انت متأكدة اللي فيها حاجة باردة، ما هيش حاجة طيبة معناتها افخوا، وفيها شوية مايس.
3: حبوا المايس.
4: فيه المايس شو هاسكو. وفيه فجل مقصوص دي كوب صغيرين.
2: زينب خارج الموضوع.
4: جملة.
3: أنا أعتقد أنه مشروب كيما المخيتو.
2: كيما المخيتو. مشروب كيما المخيتو.
3: مثلا
2: فرح حسب رايك شو عاسكو شنية الأكلة
5: شو عاسكو
2: شو عاسكو
5: شو عاسكو
3: ولا هزتنا الكهرباء
2: فرح حسب رايك حسب رايك
3: حاجة ماكلة
2: هاي ماكلة حسب رايك ملي أكل كيك براسك براسك براسك يقولك شو هاسكو مثلا انت تو شيف يقول لك امان شو هاسكو عندكم تقول لي عنا وتسمي شنو فيها مثلا تفضلي
3: برازيل حاجه فيها خضره زعما حاجه
2: هكا حاجه فيها خضره
3: زعما لحم لحم نتصور
2: ريم ريم
4: شو انا نعرف حاجه برك نعرف انه الدوبل ار في البرازيل ينطقوها هي دونك اذا هي شو راسكو دونك عندها علاقه بالشاركوتري اللي كنا نحكي فيها مع سند فباش تكون لحومات هذا تفسير
2: شو هاسكو مشوي
4: فلا معناتها نجم نقولوا شو هاسكو في المنيه لما
2: في العيد
4: نجيو نعملوا شو هاسكو
2: هو اشهر اسلوب اشهر اسلوب للشواء في البرازيل وانتشر حول العالم في الريستوران اللي هو الاكل حتى الاشباع
4: كالسفيف ذو الطويله
2: لا فسلك تقعد سيدي قالك في طاوله ويبداو يسربيو فيك كل مره نوعيه نتاع الحم لين تقول يزي
3: باللي كارتون يخدموا كانوا احمر ستوب كانوا اخضر
2: كانوا احمر ستوب معاش تزيدني كانوا اخضر ما زلت
4: اسيخ اللي هما سفيف الكبار اللي هي هذاك الحم المشوي نظام هذيك الايماج اللي نعرفها
6: انواع انواع اخرى انواع مختلفه
2: دونك هذه اكله كل بلاد ورطالها فهمني ولا
4: اكله
2: شو عاتشكو من البرازيل مباشره من البرازيل باش نرجعوا لتونس وتحديدا للكيف اليوم
4: للكيف
2: ميرسي زيد صافي كانت هذه مونديال صافي
0: مع زيت صافي مونديال صافي
2: من زيت صافي باش نمشيو لتونس نرجع تونس وتحديدا للكيف بربي يا حسام ولا شديه باش ربي يجيب لي كل الطبق اللي جابته لنا خليه يشوفوه
4: السنه وجيبوا لي خيلي زاد عزيز
2: كان با با با با با با با با با ميرسي بوكو يعطيك الصحه اسمها رفيست
3: رفيست الرأس
2: رفيست الروس
6: الله يعطيها الصحة
4: وقودة ليها قودة ليها اش نحكي
6: والله بكرم شديد والله يعطيها الصحة والله
4: اقسم بالله تعزيزات خلص
2: المستقبل رفيست الروس
4: والله
2: يجيكم
4: عزيز
3: وزرير زاد محل فرخ شاطر وقوة
7: ما شاء الله كلينا كلينا اما الزرير مختلف عندكم
4: لا بسميد وكعبات
7: ريت كيما رفيسه بتمر احنا عندنا اللي هي الكعبه
3: اللي هي هكا علاقة.
7: وهو ليه
4: اي المطعم ليه علاقه المشهد نحكي لك فازا
3: نحن كعبرناهم
4: هما مش هيك دابيتو
3: هما يكعبروهم يتكل بالمغرفه
4: بالمغرفه فهمتك انا في تونس معناها كيف جيت وانا نعرف رفيسه والله صغريت تقب لازمها وريري وريري
6: ما شاء الله ما شاء الله رد بالك جافو
4: ما شاء الله
2: حاول خويا تركز شوية
4: اهو
3: بصراحة
6: الله الله الله
4: مع اللي بيشتو له
2: قاعدين تشوفوه
7: زومينا خويا
4: جعفو رجعت
7: عملك شوي اقشو
2: انت قلت تكبش سيد كبيت القهوة انت
4: والله ندوخ لك يزدي اكها وجعفو
2: صحيح
6: ما شاء الله ما شاء الله
2: وعندك هدية زرير
4: الزرير
7: والله ما
2: زرير السميد هذا
7: اي
6: بنين برشا
4: الحقيقة
6: اكتشاف انا اول مرة والله
7: وي جو كونفيرم
4: صح جعفور شنو هي اللي تلفشت لو جعفور
3: هايكا
4: فاس امشي له اصدم اي والله جعفور واخر شويه واخر
7: بيت
4: بسم الله ترى باش نلقاو وجهك من غير الزرير شو جعفور اطلع شويه جعفور اطلع
3: مش
4: تيح يا جعفور توا توا يا جعفر والله عليك افكار عليك عيون جعفر
3: يا رسول الله في الكابورات وزينب بالليل عزيز اي جعفر
4: والله مشهد لا يعاد اقسم بالله
7: والله بزاف
4: سيبو جعفر
7: اسمع نزيد كمل الروز اما تجي تتقبل
2: الروز شوري ما غادي زيد عشوائي
4: ليه ما نتكبوا اما
2: ليه
4: شدوا انت وزينب بشيره بشيره
2: ليه
4: ليه لزينب اقسم بالله الحقيقة بتعرف
3: مش بينه راي تيح يا جعفر
4: جعفر تعرف كان يتيح جعفر الجمعة الجاية كل ما نجيش شوش شو الصورة ما شاب عم باي باي فرح
7: في بالك شباب لكس مغادي
4: شو عم باي باي فرح ولي مقدمه من غادي
7: والله يا حلوة عجبتني
4: نقبلوا الكاميرا بنينة بنينة تشرح شو زينب
3: ويييي
4: تش
3: تشيز شنو
8: هاي جعفر
7: جعفر اسمع كي دحيح يا اخو نفس الاكثر
8: يجرب في دي بريز دو فيج دو تبارك الله عليك جعفر
3: نسلم على ما وخالتي مريم عايشه بالصباح يا عمي
7: ربي
8: يفضل
7: عليهم الله
8: يرحمهم
3: نسلم عليهم ونبوسهم
8: برشا لازمهم يفهموا قداش فرحانين نقول لهم راهي تشدوا بالفرحه
4: محلاهم
8: ربي يفضل ربي يفضلهم يعيشك
4: شزلكم في صحتكم ومحلاكم ويكثر خيركم
2: اليوم الوجبه اللي باش تعملها لنا باش تطلب منك طلب جيبيها لنا
4: عصفور يجي عاد من جيبها لنا الطفله ديجا مكلفة روحها
2: اسمع اسمع اسمع الوصف شنو هي
3: عصيده
2: باش
3: بالجديد والمرقاس حمراء
4: مال جيبان
2: برجوليه برجوليه انا مستعد نتنازل عليهم الكل هذوما عصيده بالجديد والمرقاس هاي هاي ابدي وصفي الساعه باهي
3: ناخذوا شكشوكه باش طيبوا شكشوكه ناخذوا طنجره نتاعنا نحطوا شويه زيت زيتونه وجديد والمرقاز ونمشوا لك الحكه اللي فيها الجديد والمرقاز نهزوا منها مغرفتين زيت على الطعمه نقلهم شويه من بعد نزيد ثلاثه روس بصل مقصوصين جويدين وسنون ثوم بريس كراس هو يجي فيها نقلوهم دوب ما يذبل البصل والثوم شويه ناخذوا خمسه كعبات طماطم نقصوهم دي كوب صغار حطوهم فوحوهم ملح فلفل أكحل فلفل زينة جي محرحرة هي ربي جي بنينة وتابل خلوهم يتقلوا بالقدين خلوه كطماطم تذبيل بالقدين نغطيوها انترو طون نبدو نحطو العصيدة خاطر نحنا في الكيف طيبوه بسميت طيبوش عصيد فارينة
2: دونك
3: تاخو بارشة وقت بشتيل ناخدو الماء متاعنا عقد كيلة سميت متوسط عليها 3 كيلات ماء نحطوا الماء يسخن دوب يبدا كالنكتات الصغار مع ملذلذ نحطوا سمي نحطوا الملح نبدا نعصدوا مينيموم راهي تضرب ساعه ليت كي ما عادش هي تلصق في الطنجره ملوطه معناها راهي طابت خاطر سينو تعمل تنفخ من بعد اونترو تو نحن نعصدوا نحن نكونوا قصينا فلفل كيف كيف ديكو صغار كي تذبل الطماطم نخلطوا عليها الفلفل نخلوهم يتيبوا تقرزيتها تبدا من فوق وكذا ثم تحضر العصيده نحطوا صحيبه نتاعنا نخلوا لك الحفره هذيك مضبوطه
2: نحفروا
3: الشكشوك هاي باش تجيبك الشكشوك صاحب شوي
2: يرحم والديك
8: دايخ جعفر
7: شيف خطيره
3: تبدا حار حار
2: ملاحظة هنا وصلت مع زميلنا الطاهر هو زميلنا ولا فني ولا على اليوتيوب قال لك الشيف هذه ما عادش تجيبوها هذه شيف خطيرة جدا
4: خطيرة
2: ما عادش تجيبوها عندك عقل سي طاهر فني ولا تجيب لنا العصيدة بالجديد والمرقاز وبعد ما عادش تجي باهي أنا حوايج أخرى
3: الزرير اللي جبناك
2: روح فينا الزرير هو الزرير
4: بنين برشا برشا برشا
2: بنين بنين بنين بنين احكي لي عليه
3: باهي اذا يطيب في المولد النبوي الشريف مع عصيد زقوق والا للنفس وراهو ما يطيب كان في الكيف سونتر ننسيستي عليكم في الحاجه هذه نعملوه كان نحن
2: كيف في الكيف سونتر
3: كيف سونتر
4: حتى تونس الكل ما فيهش
3: لا
4: كان في الكيف سونتر
3: تاع تونس يعملوا كزرير نتاع الجلجلان ولا علاقه بهذا واللي بسميد لا علاقه زاده بالزري بالرفيس تونسي خاطر هي
8: كبيرة
3: قالت لي او كرفيس تونسي هو لا علاقه لا
7: خير بالدقله اي تمر الاخر صحيح هذا مختلف
3: لا اذا الروسيت اللي عملتها لكم اليوم فيها كيلو ونص سميد عليه كيلو بونتا اللي هو شحور اما نحن عملناه لكم نص هو كل قدير وقدره الحقيقه نص بونتا ونص عسل حر العسل الحر كيلو فيه نص عسل حر
4: صرفة
3: ونص بونتا فيه 400 غرام زبدة بيربا
2: صلياني
3: برك لاريفي خلوها هذيك تركة حاجة اللي تحملها البن
8: نحى الفوقاني وتقعد الزبدة
3: وفيها سمن وفيكيا وجلجلان أنا عملت لكم فيها جلجلان مرحي وبفريوة مرحية وفستق
2: ما شاء الله
3: كيفاش نخدمها هذا
2: كيفاش
3: شدوا كيلو ونص سميد نتاعنا نحطوهم نذبلوا عليهم الغاز نحمروهم للي يولي لونهم دوري لفيت الدوري راهي
2: عدم
3: بعد ما يتولي دوري السميد نتاعنا نزيدوه السمن مغرفتين سمن احكار مغرفتين سمن تاع ماكله نبثوهم بها نزيدوا عليه الزبدة 400 غرام هذوكم تاع الزبدة كيف كيف بثوم بها باش يبدا يتلمى هذاك شويه بعد نبدا نزيد الشحور بشوي بشوي تخدم معايا وراه يخدم باليد يخدم ياخو برشا وقت وهو قاعد يتلم بعد نحط الجلجلان المرحي والبوفريو مرحيه وساديبون كل واحد فيهم وش يحط فيكيا وبعد نزلت الفستق ولميتهم وعمل لي مكعبات كبيره
8: انت والوالده وخالتك.
3: نعم والوالده
8: ربي فضلها
4: فضل.
2: شو اسم الوالده؟
3: سندس.
2: سندس
3: والخالده
4: مريم. أنا والله يسمحونا الجمهور اللي يسمعوا فينا في تونس واللي ما همش في تونس وقالوا لك فرح تعملوا ديليفري تعملوا فازة تعملوا حاجة نجموا سمحونا باللي احنا قاعدين من قبيلة نتمتعوا ما انتم حاسينوا ان شاء الله يا رب يتمتعوا معنا.
2: سلم قريتنا اختي ذاك مستوينا وصلنا. أصدقائي صديقاتي الوصفة هذه معناتها الحقيقة مكلفة شوية هي
4: مكفى خاطر سيدي بخدمة
2: صرفتي انت وخاطر كومك صرفتو
4: وربي يكثر خيركم وربي يفضلك
2: الله
4: كيف الجميل
8: والله والله منا فرح نروح معاها
2: فرح علاش ما تقوليش عضو قارن
8: نحب نروح معاها
2: والله فرح بسم الله ما شاء الله فرح باش نهدي لك مريول ليكيب ناسيونال
4: اوه صح فرح صح موجود لهنا ليه كان موجود لهنا ولا
8: بالزبدة كلاهي فيه
2: لهنا بسمن بسمن
3: نصبون
2: فني ولا
4: والله تعرف اللي الماكلة هذي سان بورت درابو زادا
2: بورت درابو فيه ثم درابو فني ولا معلومة على السن الحر السن الحر
3: الحر
4: مش
8: هذاك الدرابو التحقيق
4: بورت درابو معناتها هذيك الهوية متاعنا زادا قديش احنا
2: والمريول الهوية
8: يحمل الراية
4: حسيله يلا
2: مريول كيما شنو تختار اللون احمر اسود او ابيض
3: اكحل
2: ازرق قلت
4: الاسود وينو المريول وين
2: اللون الاسود موجود عندي فهمني ولا
8: الاسود
2: موجود
8: تاع الناس كل احنا
2: اسود ولا ابيض
3: ما تونس ما فيها دراب تونس اي لون
4: الله يا
2: الله اي لون
4: يا فرح
2: اي لون اسمعني شيف تونس واليابان انت حاسب ما عملتي رفيس هذايا والدنيا ولا
3: نستبيختو
2: ثم ولادها ثم ولاد جيل جديد
3: ان شاء الله
2: حسب رايك تونس واليابان قداش النتيجه شايف خويتي
3: 2-1 ولا 1-1 المهمره
8: المهم الماركو الساعه
3: المهم
8: اي نفر
2: بون 2-1
4: باهي 2-1 باهي
2: تونس رابحه
3: تونس رابحه ان شاء الله ديما رابحه
2: حسب رايك شكون اللي باش يماركي
4: ما تعرفوش
2: تعرف حتى جوار
3: تبع كوجين ماشي ما عنديش نتصور زعما حنبالي ماركي صغير كيفي
4: صحيح
2: صحيح ان شاء الله يا ربي ان شاء الله مربوح شكرا شيف ميرسي بوكو تفضل
3: نحب نسلموا على الاكاديمي الحقيقه خاطر تخرجت
4: سلام مبروك فرح بربي نحب نسال فرح مبروك فرح وحبيت نسألك أنت تو تحب تبدأ شيف في بقعة مهمة مثلاً أنا غرانت أوتيل أنا ريستوران تحب تعمل حاجة متاعك وحدك
3: والله
4: ولا
3: والله هو نحن لازم نكسبيرينس ملون نعملوا إكسبيرينس وبعد اللي فيه الخير ربي سهل
4: ولقيت وين ولا مازلت
3: تو استاجيت عنا ديما استاج دي في الصيف متاعنا نعملوها شهرين وبعد
4: يلا موافقة
2: أنا ريتا فرح عندها ميزون دوت في الكيف أنا هيك
4: وفهم برشا دي تابلو دوت محليهم وإن شاء الله تنزيل عليهم فرح
2: وحدك فهمني ولا أنت وخالتك وامك عاملين ميزون دوت فهمني ولا الاستقبال بهذه الساعة فهمتني
3: مكلف
4: ما هو أنت الضيفين يخالصوا برشا
2: هي تنقصوا في العسل الحر
8: تولي جيك زين
2: فهمتني
3: تولي كليونت فيديل
2: والله
8: في عود رفع في عود رفع
2: والله مرة زينب بعثتني الميزون دوت
8: يا أخي
2: مش نورمال ربي عنده مكتبة كبيرة
4: ما شاء الله مهدي ما
2: هي مهدي عنده مكتبة كبيرة
4: رائع
2: ويربي في الحيوانات مش يتبع هذك
4: أي يهبل هو ومرته وزوجته ونادر
2: مثقف
4: يهبلوا الاثنين ما شاء الله
2: تعبت ليلتها راني تعبت
8: بالثقافة
2: برشا ثقافة
4: والله
2: قلت لها بعثيني الميزون دوت نحب نرتاح بعثتني الواحد مثقف تاريخ كل عنده
4: والله محليهم وبسطاء على الاخر يحبوا الناس على الاخر ميكلة بنينة على الاخر يحبوا الطبيعة يحبوا الحيوانات عندهم جنينة محليها يهبلوا محليها يحبوا الناس يختو
3: خلنا نسلم عليهم برشا برشا نسلم على الاكاديمي الكل كان باركور محليه برشا عامين محليهم اكسبيريونس ياسر محليها وقراية ياسر محليها نسلم على ستاف الكل شيف ايوب مدام هي مدام ريم مدام منو شيف مروان شيف تاعي ستاف الكل ويعطيهم الصحه كانوا عامين حلوين برشا برشا برشا برشا
2: قريتي مع
3: سليم تعلمنا منهم برشا شكون سليم
2: ما واصلي
3: ما عندي سليم سلم عليهم برشا وبالحق يعطيهم الصحه
2: وننصحكم في الانستغرام في الانستغرام يهبط ديما على الانستغرام
8: فما برشا
3: برشا برشا برشا
2: برشا بسم الله ما شاء الله هي الاكاديمي دي شيف
3: يعطيهم الصحه
2: انا الحقيقه مؤسسه يعني فيها الالتزام الساعة راهو خويا
3: من الباب ونحن ماشيين
2: رخلة رخلة ديسبلين
4: بالطبيعة على خاطر الكوجينة لازمها برشا ديسبلين في كل شيء
2: والله العظيم
4: الكوجينا لازمها برشا ديسيبلين.
2: انت تشوف الشيف ايوب قديش صعيب. أيه. انا نحبه
3: برشا حنين برشا برشا برشا برشا برشا
2: حنين على الاخر. أيه. والله بالحق ان شاء الله بفضلكم. ميرسي بكو ميرسي يعطيك الصحه فرح. شكرا شكرا على الكرم اللي هو مش جديد على اهالينا في الكيف. تحيه لاهالينا اللي يسمعوا فينا في الكيف.
4: تحيه للكيف
2: الكل. مش نعملوا فصل الاخبار فهمتوا ولا ثم نواصل.
0: ساعه سعيده ساعه سعيده.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: بوبليسيتي.
3: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتن سيد علي ناكلوهم ماكله
0: ماتزارو ميلانو تعيشكم اجواء المون

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. ديوان اف ام فلاش نيوز،
2: موجز 11 ديوان اف ام. عسلنا. تونس تؤكد التمسك بتعزيز حماية التراث الحي باعتباره ركيزة للتمسك الاجتماعي والتنمية البشرية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في الدورة 11 للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية سنة 2003 الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادية. لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تستمع إلى ممثل الاتحاد المهني للصناعة السينمائية والسمعية البصرية لتقييم مشروع

0: العرض بالمعتمديات في أفق 2030 وتطوير منظومة حوافز مالية وجبائية لاستقطاب الإنتاجات الأجنبية. 9 مؤسسات تونسية متخصصة في الإنتاج الفلاحي تشارك في منصة التوزيع الغذائي بميلانو بهدف إدراج المنتوجات الفلاحية التونسية ضمن مسالك التوزيع الكبرى في إيطاليا وفق ما أعلنه مركز النهوض بالصادرات. وبلغت قيمة الصادرات التونسية من الخضر والغلال الطازجة نحو إيطاليا 134 مليون دينار خلال سنة 2025 مقابل 85 مليون دينار في سنة 2024 مسجلة تطورا بنسبة 60%. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الباكستاني يقول أنه لا توجد عقبات أمام بدء مفاوضات سويسرا ويتعين استكمال المحادثات خلال فترة 60 يوما. وزارة الحرب الأمريكية تبلغ أعضاء الكونغرس أنها بحاجة إلى تمويل إضافي بقيمة 80 مليار دولار لتغطية نفقات الحرب مع إيران إلى جانب التزامات عسكرية وتشغيلية أخرى. جيش الاحتلال يعلن شن هجوم استهدف أكثر من 80 هدفا في جنوب لبنان وأكد مقتل عشرات العناصر من حزب الله خلال العملية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: الله يصلي وسلم على سيدنا محمد. تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا الكل 11 دقيقة. إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة, إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا, إن شاء الله ربي ينجح وليدات البكالوريا.
1: أمين.
0: النتائج على الأبواب, يا ربي تنجحهم, يا ربي تفرح العائلات الأمهات والأباء. بعد شوية باش نحكيوا في نفس السياق, باش نحكيوا على التعليم التربية, باش نحكيوا على التلميذ, على الامتياز, على النجاح, باش نحكيوا على عنوان مهم جدا جدا جدا, تركزوا معنا فهمني ولا, باش نحكيوا على لسينا اللي هي المنصة هذه. أكثر تفاصيل أدعو الأولياء الكل بعد يركزوا معانا فهمني, لانه باش نخرجوا فاصل. ولكن قبل هذا بربي اسمحوا لي, ثم زوز نساء الحقيقه مش اول مساج يبعثوا لي على الانستغرام ولا على الفيسبوك, زوز نساء قاعدين يتحيلوا باسمي انا, يدوروا من قهوه لقهوه على اساس انهم جمعيه, والجمعيه اسمها جمعيه الرحمه, ويطلبوا من العباد مبلغ, باش يلموا مبلغ 10,000 دينار لطفل عنده حادث وتكسر له العمود الفقري ويفهمني ولا, ويدوروا ويطلبوا باسمي انا. معناتها يقولوا راه جعفر هو اللي بعثنا انا للساده المستمعين, انا بريء من هذه الجمعيه, لا نعرف جمعيه الرحمه ولا نعرف النساء هذوما, وباش نقدم قضيه في الغرض, لانه هذا اخويا تحيل. ولهنا الدكتور بعث لي اكثر تفاصيل, قال لي الدكتور فلان الفلاني حوالي الساعه 10:11 كنت في قهوه في الفضاء الفلاني, جاوزوا النساء وقالوا انهم من طرفك وانك حكيت عليهم, وانهم يلموا في فلوس لطفل صار له حادث وتكسر له العمود الفقري وهو محتاج لكرسي متحرك ب10 ملايين. كوزما حسب فهمته قالوا انه المبلغ المطلوب حوالي 10 ملايين, وذكروا كذلك جمعيه الرحمه. طلبت منهم وثيقه, وروني وثيقه, ما الحقيقه قال لي مسترابه, ما هيش واضحه. ادعو الناس التثبت, رانا ما نطلب حتى فرنك من عند حتى حد في حتى مجال, حتى فرنك وهو ممنوع. وباش نتبع القضيه هذه فيني ولا, وبربي اي انسان يجيوه ناس من طرفي أنا ويقولوا رانا قاعدين نلم ورانا جمعية وكذا, راني بريء وراهم متحيلين ومتحيلات, وحسبي الله ونعم الوكيل في الشيء اللي قاعد صار. نعملوا فاصل فهمني ولا, نمشيوا الموجات إيجابية بعد شوي.
1: يلا.
0: أوكي فاصل.
2: ساعة سعيدة, ساعة سعيدة.
3: ببليسيتي.
4: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح, سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد الليسينا أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80, ولا أدخل على ليسينا فانتين.
5: ثم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان FM مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
0: هيا يا عالي,

0: فرح والديك من الصغرى تعب عليك إن شاء الله ربي يفرح الوالدين. حتى شيء من فرح الوالدين قد ينجح صغارهم. هذاك علاش أنا أدعو الأولياء الأمهات والأباء وعدوا أدعو التلامذة زادة اللي يسمعوا فيه يركزوا معايا في كل كلمة باش نقولها اليوم. باش نحكي على الحقيقة إنجاز يعاون التلميذ التونسي. باش نحكي على ليسينا اللي هي المنصة الأكثر متابعة في تونس. يتبعوا فيها ركزوا معايا 2,700,000 على الانستغرام والفيسبوك. 2,700,000 على الانستغرام والفيسبوك. بدأت من 2015 تعاون في التلامذة باش وصلوا صوتهم. واليوم تقريبا كل تلميذ وولي يعرف ليسينا ويعرف المنصة هذه اللي ولت المساند الرسمي للتلميذ التونسي. باش نعطيكم أكثر تفاصيل. ركزوا يا أولياء يا أمهات يا أباء تاكسي لواج نقل جماعي عندك وليدتك يقرأ وركز معايا عايش خوي. سنوات من القرب بالتلامذة وعائلاتهم خلاتها تعرف المشاكل اللي واجههم في قرايتهم وباش يبدلوا الواقع متاع التعليم ويطوروا في جودته. أسوا ليسينا أكاديمي. شنية ليسينا أكاديمي؟ منصة متكاملة للتعليم عن بعد اللي تدعم التلامذة من الأولى أساسي للبكالوريا. نعاود نذكر من الأولى أساسي للبكالوريا وتضمن لهم التفوق. وليسينا أكاديمي هي المنصة الأولى في تونس اللي توفر ميزة المرافقة الدراسية. معناتها أخصائيين يتبعوا التلميذ في قرايته على طول العام ويعاونوه ينظم وقته ويكون متوازن بين القراية وهذا مهم جدا وحياته الاجتماعية.
1: هي أحسن حاجة أنا ظهرت لي في البلاتفورم أنه تلميذ يلقى لحاجته الكل للمراجعة في بلاصة واحدة. ما يقعدش يلوج البرشا بلايس. تفسير للدروس مقدمة من مجموعة من خيرة الأساتذة الكلهم في فيديوهات وتمارين مرفقة بإصلاح هكاك نجم نتبعه بالخطوة بالخطوة. التلميذ يخدمها من بعد يلقى الإصلاح مفسر بالفيديو دونك كل شيء يبدأ واضح. وزادة فما حصص مباشرة دي سيانس لايف يتفاعلوا فيها التلامذة مع الأساتذة ويجاوبوا مباشرة على الأسئلة متاحهم واللي هو الحقيقة حاجة خارقة للعادة وطريقة تفاعلية ناجعة جدا.
2: صحيح. الهدف جعفور اللي فهمته انا انه لازمنا نأطروهم التلامذة هذوما لازمهم يعرفوا كيفاش يلوجوا كيفاش يلقاو كل شيء في نفس البلاصه وبالطرق اللي توصل لهم اكثر كما قلنا بطريقه تفاعليه وفيديوهات وكل شيء. دونك يتعلموا يقراو دو فاسون افيكاس تبدا الطريقه فعاله ناجعه وتجيب دي ريزولتا لي ريزولتا تاع الدراسه اللي يحبوا يلقاوها وبطبيعه نسب نجاح عاليه في الباك اللي هو الهدف نتاع التعليم الثانوي هذايا باش يتوجوه ان شاء الله بنجاح. الشعار نتاع الاكاديمي لسنة اكاديمي معاك في قرايتك دونك انت تقرا واحنا معاك سي ان سيرفيس داكومبانيمون دونك ليسينا يدعموك في كل خطوه حتى اللي تنجح ان شاء الله. باش يسالوني على العروض كيفاش احنا نجمو نستعملوا المنصه هذية وكيفاش يصيروا معنا لي زابونمون. دونك العروض تبدا من 49 دينار اللي تشمل المواد الكل. التلميذ حسب حاجياته يختار العرض المناسب ليه. فما برشا عروض مختلفة. كان يحب يتفاعل مع الأساتذة يختار عروض تشمل الحصص المباشرة مع الأساتذة. ولكن يحب يقرأ وحده باستعمال الفيديوهات المسجلة ينجم يشترك في عرض ديامون. عروض المنصة تشمل كل المواد. شنو معناها؟ معناها تنجم تقرأ المواد الكل بسوم مادة واحدة. ما فماش سوم متاع كل مادة واحدة. العرض يشمل كل المواد. اللي يختلف هو أنك تحب تستعمل تحكي مع الأساتذة مباشرة دوك تاخذ الحصص المباشرة وإلا تحب تلقى الماتيريات الكل وتقرأ أنت وحدك وحدك. هذا الكل ومتوفر كل واحد حسب الحاجيات متاعه وكيفاش مستانس يقرأ وشنية الطريقة الفعالة اللي توصلوا للريزلتات متاعه.
0: ممتاز للغاية.
3: فما حاجة أخرى زيد جعفور والناس اللي تسمع فينا اللي باش تراي تحكم برشا برشا إنه ما عادش باش تلوج على مويان دو ترونسبور باش تلوج هكا وتخسر وقتك وأنت ماشي جاي عليك وتفركس. دونك مع ليسينا أكاديمي تنجم تقرأ عند أحسن الأساتذة وهذا الكل في قرايتك بالدار ما غير ما تقعد والدور. وزاد كيف كيف حتى الناس اللي مشتركين في البلاتفورم هذية والمنصة هذية ناجحين ب 18 و19 معدل.
0: هذاك علاش قلت لكم انا ليسينا المنصة هذية معدلات كبيرة كبيرة برشا. معناتها الحقيقة فرصة فرصة فرصة فرصة للناس اللي يسمعوا فيا والاولياء اللي يسمعوا فيا تركزوا معايا فهمني ولا خاطر العام الجاي تحضر من توا فهمني ولا راه وقته فاش تستناو. اشترك توا في المنصة وكون واحد من المتفوقين باش تشارك في المنصة. ما عليك كان تكتب في جوجل ليسينا بوانتيان ليسينا بوانتيان ال اي سي دو زو ان ا بوانتيان تعمل حساب مجانا تدخل تشوف العروض المتوفرة وتنجم تشترك في العرض اللي يناسبك حسب احتياجاتك. وللسنة الدراسية القادمة ثم تخفيضات وتخفيضات هامة تستنى فيكم. هاوك أخوي علمتكم أنا. تنجم تتصل زادة بالرقم هذا نحيل الموسيقى خلي قيدوا الرقم. هاي قيدوا الرقم سيدي 31 383 580 واحدة وثلاثين
1: قيدوا
0: 383 580 مش نعاودوا اخر مره سهل الرقم 31. ترى انتم تو كمستمعين حاضرين معايا من غادي حاولوا تعاودوا معايا الرقم 31 383 580. نعاودوا ترى وحدكم 31 383 580. 31 383 580. باش يوفروكم كل التفاصيل سينوت تنجموا تتابعوهم زادة على الصفحة نتاعهم على الفيسبوك اسمها لسينا أكاديمي. لسينا أكاديمي معاك في قرايتك إن شاء الله ربي ينجح. وليداتنا شكرا الحقيقة لسينا أكاديمي على الثقة بارك الله فيكم. والحقيقة ما نجموا نتكلموا ما نجموا نعطيوا حكايات للناس إلا ما نكونوا زادة ممنين نحن فهمني ولا بالخدمات اللي قاعدين تقدموا فيها بارك الله فيكم. نعملوا فاصل صغير ثم نواصل.
4: ساعة سعيدة.

0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
2: نحداش و 25 دقيقة اليوم باش نبداو على بكري شوية الناس بالناس لأنه المواطنة اللي حاضر بحدنا الحقيقة ما تستناش برشا ما تنجمش تستنى برشا. نمشي مباشرة للناس بالناس.
3: الناس بالناس
2: الناس بالناس والناس بالله توكلنا على الله. 11:25 دقيقة أعزائي المستمعين نعطيكم أرقام الهواتف في الموضوع على ذمتكم 31-328-328 سينو رقم الواتساب 50-285-285 31-328-285-50-285-285. مدام صباح خير مرحبا بك مرحبا بك مدام تسمع فيا مرحبا زرتنا البركة مرحبا بك مدام اللي حاضر بحثنا اليوم باش ما ندخلوش في أكثر تفاصيل. متزوجة رجلها الحقيقة يخدم حارس في عمارة
4: ربيعي
2: الناس كل يخدم الرجل حارس في عمارة عاطينهم عاطينهم بيت على وجه الفضل بيت فقط بيت ما فيها شيء بيت على وجه الفضل هي وزوجها ولكن باش يخرجوا من البيت هذه. والإشكالية أنه السيدة اللي حاضرة بحثنا اليوم هي سيدة حامل
4: معناتها الوضعية تبدلت
2: الوضعية كلها تبدلت. احنا اليوم لإنقاذ الأبناء فهمني ولا مشيت عديت مدام
5: عديت
2: الحمد لله على السلامة وكذا
4: الحمد لله.
2: الولادة إن شاء الله آخر هذا الشهر
5: هذا الشهر
4: معناتها في شهرها
2: وشفتوا وليد ولا بنية
5: لا زوج وليدات بسم الله ما شاء الله
2: بسم الله ما شاء الله
4: فهمتوا
2: علاش احنا اليوم عندها عندها توامة ان شاء الله ربي يوصل بالسالم ان شاء الله ربي يوصل بالسالم اختي ان شاء الله ربي يوصل بالسالم ان شاء الله ربي يوصل بالسالم. الدار سقف وقاع ما عندها حتى شيء وهي على ابواب ولادة. مش باش نتكلم برشا انا اليوم 31-328-328 اخر شهر هذايا باش تولد اخر شهر هذايا تلقى روحها لسكنه لمأوى فهمتني. دونك باش نحاولوا لو ماكسيموم احنا حصرنا المعطيات قلنا على الاقل نأملوا لها الولاده فهمتني ولا نأملوا لها التشيسم تسميه كريستوش تاع البيبيات والكروسه والدنيا وكذا فهمتني ونأملوا لها على الاقل باش المراه هذه تكري بكرامه فهمتني ولا المبلغ المطلوب 15,000 دينار 15,000 دينار على الاقل تحل هي جوانحها الراجلها ويخدم يخدم كان هكيك شهريه دوخه على اساس فهمتني ولا ربي يعين الناس الكل. ولكن لازمنا اليوم ناخذوا اختنا هذه اللي هي على ابواب اولادها. الساده المستمعين اللي تسمعوا فيه اللي عنده صغيرات واللي ما عنده إن شاء الله ربي يرزق يا ربي يا ربي ترزق أي إن كان فهمني ولا وللي يسمع فيه خارج حدود الوطن ولا داخل حدود الوطن أختنا اليوم باش تولد آخر الشهر هذي عندها توامة بسم الله ما شاء الله إن شاء الله ربي يوصل بالسالم
5: فهمني
2: فهمني ويسكنوا وتسكنوا في بيت قلت لي
5: بيت واحدة
2: إن شاء الله ربي يفرج عليك وعلينا وعلى أمة محمد. توكلنا على الله اليوم ما نحبش نحكي برشا الوضعية واضحة للي يسمع فيه للي يحب يعاون وخيته هذية باش تولد للي يسمع فيه وين مكان خارج حوض وطن داخل حوض وطن للي نجم يوفر لها فهمني ولا كروسة دوبل ولا زوز ما للي باش يوفر التروسو اللي تسمى هذاك
4: تاع
2: البيبي الكل للي باش يوفر الكوش للي باش يوفر السرير للي باش يوفر الاثاث حتى تليفزه صغيره لا التلفزه عندها لا فريجيدير فريجيدير ما تماش به اقعدوا معايا السادة المستمعين معناتها فهمتوني إيجا يا أخويا هم يقولوا يجيوا بقسمهم
4: أكيد
2: إيجا طويك اليوم نسمعوا فهمني ولا نسمعوا ونستمتعوا فهمني ولا بالقسم هذا اللي ربي سبحانه ميخلق في ريسة ويضيح 31-328-325-285-285 31-328-325-285-285 عبارة يا أخويا المرأة هذه فهمني ولا ولدت فهمني ولا وجابت الصغيرات هذوما وجا خاله قال هاو 500 من عندي مش هنيو
4: طبعا
2: 500 من عند خاله، 500 من عند خوه، مليون كذا زوز كذا، نتعاون الناس كل باش المراه هذه على الاقل تولد في نفسيه نفسيتها الساعه لازمها ترتاح، لانه عفوا تعب شوي. فهمتني؟ ان شاء الله ربي يسهل. 31 328 328 50 285 285. يا ودود يا الله، توكلنا على الله
4: يا رب
2: يا رب يا رب.
5: لا غالب سي جعفر ولا ظروف متعبة
2: لباس. اسمعين ربي يخلق فريسة ويضيع، بحول الله
4: يا رب تعدل الأمور يا رب.
2: بحول الله
4: يا رب
2: استروحي من هنا كان فرحانة
4: بحول الله.
2: باش نعطيه نمرو تليفونك ورقم الحساب الجاري. اشهد لي الريب سي بون سي بون به. 31 328 328 50 285 285. ماذا بي يا خويا؟ فهمني ولا قبل نص نهار غير درجي، كان كملنا قبل نص نهار غير درجينا 15 مليون نعمل لكم تاع الجزيره هذيك تاع البارح مسابقه الجزيره. انا متفائل
4: ان شاء الله ربي يرجع فرحانه تراح
2: منصوره ان شاء الله
4: ونكملوا على بكري ان شاء الله.
2: لاباس اصدقائنا على اليوتيوب عاونونا شويه، اكتبوا النمر 31 328 328 50 285 285. 31 328 328 50 285 285. يا ودود يا الله يا ودود يا الله. توامه ما تعرفش بني وليد ولا بني
5: زوليدات؟
2: زوليدات ان شاء الله ان شاء الله ربي يوصل بالسالم. فكرتوش في الاسامي؟ فكيتها مو فمي.
5: الله سي جعفر كل مره كتشوفه
2: مثلا
5: نكثر الظروف
2: ميسير شاي مثلا اش خمم
5: تما برشا حاجات.
3: انت شنو شاهي؟
2: انت شنو شاهي؟ ترى اسامي لحظه ساعه قبل اسامي عندي تليفون. الو صباح النور.
6: صباح الخير.
2: صباح الخير مدام. لبس عليك.
6: الحمد لله.
2: يعيش يعيشك يرحم والديك. بشرني الله يبشرك.
6: مليون
4: ربي يبارك لك ويفرحك باللي تحب.
3: بفضلك
2: مليون. هاي معاك هاي معاك تسمع فيك.
5: يعيشك يعيشك يعيش اختي.
2: ربي يبارك لك. مليون عندنا مليون من 15 مليون من 15 عندنا زوز توما بثنية. هيتي كنت على كيف جبت لنا الزرير؟
4: اي اعرف اما كنت تعطينا زوز اسامي كل واحد يقول هذوما هذوما
2: شتي باش تسميه؟ اعطيني ترى زوز اسامي
4: مثلا مش بالضروره تسميهم.
2: انا باعتباري خالهم زاد باش نقترح.
4: شنو واحد يقترح؟ هاي برا قول
5: واحد يقول لي سمي صليح والاخر يقول لي سمي
4: انت امير. انت امير وصليح
3: بيه. انت شنو اللي حلو عندك؟ شنو اللي عجبوك؟
4: ماذا بيك هك؟
5: تم اسم امير بيه.
4: امير بيه
5: والآخر ما زلت نشوف الحق.
3: أمير وخو.
4: أمير ولا الخو أمير؟
2: تليفون تليفون. ألو صباح النور. صباح خير.
6: صباح النور. عارف مبروك سعيد.
4: عايش عبرك وأسعد.
6: إن شاء الله عامكم مبروك.
2: عايش مبروك. عايش يا باهية.
6: كليتو
4: كلينا. إن شاء الله عامنا أخضر إن شاء الله.
2: جابوك معاذك. كلينا كلينا.
6: أسمع حتى أنا نستنى في حفيك.
3: ان شاء الله ربي يوصل بالسلام
4: ولي
3: مامي
4: يا مامي.
6: نعطي بنتي مليون.
2: ربي يفرحها ويعيشها.
4: الله يبارك ربي يفرحك ويعيشك الكل يا رب.
2: الله يبارك
4: محليك محيشك
6: يا مامي. انا مستمع وفيه.
4: محليك يا مستمع وفيه. ملا ميمه محليها هذه.
2: محليك محليك
6: ان شاء الله نوصلنا لميمه
4: يا ربي يوصل بالسلام
2: ويوصل بالسلام يا رب العالمين. ربي يخليك لينا.
6: عايش كذا
4: والله لازم محليها محليها.
6: عايش ولدي عايش
2: باهي انا باهي انا
6: هبل. نعرفك نعرفك مني ليك.
4: انا بركه حليها
2: باري على روح باهي باري
6: باري
2: نهاركم
6: زين
3: نهارك زين نهارك
2: على زوز مليل الامير وخوه عندي تليفون زوز مليل وميتين. صباح خير بابا.
3: مرحبا.
7: صباح النور يا جعفر.
2: وينك يا غالي؟ عايش خويا لبس عليك.
7: عايش وربي يفتح على اختنا بالدوينة بكل شيء وربي يرتفع من فضله العظيم وان شاء الله نفهموا معاه بألف دينار.
2: الله يبارك
4: فيك وربي يوسع رزقك.
2: الله يبارك
7: فيك. انا عندي دوينة والله.
3: ربي يخليهم.
2: شنو اساميهم؟
3: خلينا ناخذوا فكره.
7: كنزه وبراء. وعملت ديديكات تاع عيد ميلاد.
4: كنزوز اي كنزه وبراء. ربي يفضلهم ربي يفضلهم.
2: ربي يحفظهم.
7: ربي يبارك لك.
2: امين يرحم والديك ياخذ بخاطرك. عاش خويا ياخذ بخاطرك معنا حتى مزيه ياخذ بخاطرك محلاها الدنيا والله جو. هاي قداش عندنا تو؟
4: 3
2: ملايين و200.
4: هذا الامير اخوه.
2: امير اخوه
4: كل واحد يقول لنا الامير ولا الخو.
2: عندي ليك زوز اسامي باهين.
4: يلا اعطي اقتراحات انت.
5: ربي نقترح.
4: حتى انا باش نقترح.
2: ايه ليه؟ ما تاخذيهمش بعين الاعتبار.
4: عادي. خالهم يحب.
2: ما تاخذيهمش بعين الاعتبار.
8: في الاخر ما تعمل الكل يظهر لك.
2: جاد وجود.
4: جاد وجود. واو. جود بنت اختي اسمها جود.
8: ربي يفضل. هاي وكيف نتربجوا بها؟
2: عم اختي ايش قلت لي؟
4: جوجو احنا نتربجوا.
5: صحيح باهين الاسامي هذم.
2: هاي
8: فهمتك. اما بارك الله فيك.
4: انا نقترحها بما اني خلتهم زيادة.
5: انا تعبت خاطر سي جعفر الدويات
4: والملاعب.
2: اسمعيني
4: زوز ولاد هما
2: عندي تليفون.
4: ربي خلنا نقترح الياس وسكندر.
2: باهي اوكي باهي.
4: وزكريا.
2: انا اسمعك ارجع غضوة. انا اسمعك
4: الثالث.
2: ناخذوا بعين العين. الو صباح النور.
9: هلا بيك جعفر.
2: صباح الخير يا غالي.
9: اخويا
2: وينك يا باهي؟
9: حسيتك تحسد فيا. تذكرني قريتك البلدية قلت لك أي واحد يستحقني يقول لي جعفر بالله كلمني
4: يا أخوي.
8: تحسد البلدية.
2: أنا جيت البلدية
9: اللي عندي شركة متاع الضوء قلت لك أي حد يستحق كلمني صوني جيت أشوف.
8: جيت بحذينا للراديو.
9: لا لا تلقيت أنا وجعفر في البلدية متاع العوين.
8: في البلدية متاع العوين.
2: زيد أحكي وش عملت في البلدية متاع العوين.
4: أنا اليوم عنا بشنفر.
2: زيد أحكي بابا زيد.
8: مستحقينك اليوم.
2: باي صديقي مستحقينك اليوم. الله يبارك لك ويوسع رزقك.
9: ما هذا مش لأخويا جعفر مليون والترسوم تعبي بيه تسكي بي برون شامبوان والكريمات تقول عندي إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
9: وفيت كان سهل ربي وبش تبني الضوء متاع دار الكل كل عادة من عنا شاء.
2: ربي يوسع رزقك
4: ربي
2: يبارك لك باب باب باب باب
8: ربي فضلك
2: والله صاحبي الغول تعبر بلدية العوينة تعبر الله يبارك لك الله يبارك لك وربي يوسع رزقك عرب عاملين و200 والترسو خلك من عندي انا
4: عايش كل فضلك
2: هاي يا سيدي هاي نهار راح نحب نروحوا
5: جعفور انت ما تحبوش الرقم اما مليون اخر وليه 5 ملايين و200
2: 5 ملايين و200
4: 5 على امير خو
2: امير خو
5: ميرسي توتو
2: هاي يا بابا
5: انت
2: 5 ملايين و200
4: يلا يا رب يا رب
5: ربي يبعثوا لي الريبشه
2: 31 328 328 50 285 285 رباب شنو هي الاسامي انت خالتهم
5: إذا تحب أمير علاش ما سميوش مع مالك مثلا
4: أمير ومالك
5: خاطر هي حسيت هكا
4: الملك والأمراء ولا طبعا
2: أمير ومالك
4: حلوي
2: والله فاستك عجبتك
4: حلو حلو مالك مزيان
2: أقوى أسامي اخترت من جاد وجود
5: في بالك أنا
2: عندي تليفون كل ما نذكر جاد وجود يجي تليفون صباح النور
10: ألو صباح الخير
2: صباح الخير
10: صحويكم
4: مرحبا بالله
10: انا من الصباح شاد لوتوروت مروح لتونس ان شاء الله اليوم ناخذ البط نسمع فيكم من الصباح ان شاء الله 500 دينار من عندي
4: بيت ربي يفضلك بوصلك السلم ويبلغك مقصودك الكل
2: يا عثمان ابعث لنا ميساج بربي اسمعني انت زاد خالهم اقترح زوز اسماء نجاح
5: اسمع نسكن
2: خلي يقترح
10: انا اسمي حازم كان عجبها اسم حازم
4: مبروك
2: عليك مع اسمه اعطاها اسمه الرجل
4: حازم وحازم
2: ربي يباركك
4: عليك يا حازم
8: كان عجبها صح عليك
2: ان شاء الله ربي يرجعك سالم غانم
4: امين
2: يا
4: رب
2: ان شاء الله ربي يرجعك سالم غانم ربي يبارك لك 31 328 328 50 285 285
5: قولك في ايد ومؤيد
4: حلو
8: سموا منتم
5: ساعة أمير ومالك عجبني
4: التمشي عجب والله التمشي حلو
2: تحب نعاود
4: جد وجود
2: لحظة
8: باش يقول جد باش يبدأوا الحروف قراب ودنيا يقول لي أمير نجم وزيدوه عمر
4: أمير وعمر
8: سهلين سمباتيك
4: الميم والراء
8: كما تحب
2: يا ودي لحظة
4: بدون حتى ضغط ملا تونس قداش تعمل ضغط في الحكاية
8: تعمل اللي تحب
2: انا ما زلت شاد صحيح في جاد وجود
4: وجود اللي نحبه
8: بنت ياخي صبح
2: خويا راه وكان باش نسميهم راني باش نتكمندا خويا لا باش توكل على الله جاد وجود جود وجاد
8: باش تكمندا
5: علاش ما نعملش اسماء
2: مواليد حر انا في حياتي
8: انت حر جعفر شنو
4: يلا ما زلنا بعاد راه جعفر وما عادش وقت
2: قداش وصلنا فلوس
5: مستنيني برسمك
8: 5700
2: جاد وجود سيء
5: 700
2: على التليفون لحظة جد وجود ألو صباح النور
10: صباح الفل والياسمين
2: صباح الخير
10: ألو
2: وي نسمع فيك
4: سلام
2: مرحبا لبس عليك عايش بخير ربي يبارك لك الأسامي
10: مبروك على المدام
2: الأسامي اللي اخترتهم أنا باهيين
10: عسل عسل
2: عسل ضربه والله ضربه والله ضربه آمين بشرني الله يبشرك
10: مليون ان شاء الله
2: الله يبارك
4: لك ويوسع رزقك يا رب
2: الله يبارك لك الله يبارك لك عندكش اسماء مقترحه
11: الو
2: لا ما عندك
11: شيء لا
2: عجب بحلي عجب حتى
3: والله في مخول
2: والله روحك مالي انا بديت مليون وانتو بتصرفوا في الاسانية
8: بارك الله
2: ربي بارك لك الله يوسع رزقك ثم كريم وكرم ثم زين ويزيد
4: امير وادم
8: احلو
2: وزيد امير وادم
8: سكرت سي
2: لا جد وجود جد وجود
3: والمتعة سوى ما هنا ولا جعفور
2: زد وزود
4: ربي وسلم بسيلة
2: 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 ثم اقتراح مهم قال لك حنا باعل واسماعيل
4: وسط ميدان
2: وسط ميدان تبدي
4: حلو حلو
2: وانا شواط المستوري مثلا
4: ايه معناتها في راس وحازم
2: في راس وحازم
4: حلوي في راس وحازم
2: جعفر ورافع
4: حلو
3: عندي مقترح نقترح رايين وراسلين ومعهم 200 يورو
4: اوه
2: حلوة بعد 600 دينار تويك وصلنا 5 ملايين و800 6 ملايين و800
3: شوف انا اخر
2: حاجة
3: قديش
2: 6
3: ملايين و700
8: كنا 5 ملايين 6 ملايين و700 وزدت 200 يورو اللي هما 600 دينار قديش يطلعوا و700
2: تطهات الاسماء محمد علي محمد امين امير وسلطان عبد الله وعبد الرحمن محمد ومنير هذا مغروم محمد منير باز ثم يقول احمد ومحمد حسان وغسان
8: ماشي تليفون
2: زين ويزيد
4: محلاهم الاسامي الكل محلاهم
2: جد وجود كلها ربي يوصل بالسلامه ربي يوصل بالسلامه 31 328 328 50 285 285 جد وجود انا ما زلتش تم تليفون جد وجود الو صباح النور
12: صباح النور
2: اهلا بالسمحه
12: لاباس
2: لاباس عليك
12: الحمد لله
2: وانت وين تسمعي فينا في الدار في الكهرباء في الخدمه
12: في الكهرباء
2: الكهرباء وحدك ولا ما معك شكون؟
12: معايا لويلد
2: هاي هاتي عدي هالي عدي هالي
12: معايا معاك هلو
2: حاج لسبع خير
12: سبع خير أنا جعفور
2: لبس عليك
12: الحمد لله
2: ربي يفضل هالك السمحة ربي يفضل هالك
12: يعيش
2: يعيش يعيش
12: ربي يوصلها بالسلامة
4: امين
8: عايش عايش
2: عايش كاي تسمع فيك عايش ربي يبارك لك
12: عاد جعفور
2: قولي هاي
12: انا باش نعمل كيما نتاع البلديه انا بدي نعرفك على خاطر نعرفك عندي ثقه فيك
2: عايش كيبي عايش اختي عايش اختي
12: اللي تقوله نقول لك الله يبارك
2: الله يبارك لك وياخو بخاطرك ويوسع رزقك الله يبارك عايش اختي بيه
12: انا باللي نقدر باش نعاون ب 500 على رحمه بابا
2: الله يرحمه
4: وينعمه
2: يا حاج الله يرحمه وينعمه الحاج
12: الله يرحمه وينعمه
2: الله يرحمه وينعمه
4: الله يرحمه وينعمه
2: الله يرحمه ظنوة صالحة بسم الله ما شاء الله الحمد لله يا ربي 500 531 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 أصدقائي هلموا هلموا هلموا لأنه رانا مازلنا بعد قدش وصلنا توا 7 ملايين و 800 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285
4: عندي صديق هنا على فيسبوك نحييه برشا اسمه امين اسم جميل زاد امين وامير حلوين على الاخر ويتبرع ب 500 دينار قال لي ابعث لي الريب هاني بعثت الريب مباشره نعاود نفكركم راه احنا ما عندناش الحق الكلنا ناخذ فلوس نعطيكم رقم الهاتف ولا الريب نتاع السيده اللي بحذانا وانتم تصبوا لها الفلوس مباشره وبارك الله فيكم على ثقتكم الكل وعلى ميساج نتاعكم الكل وربي يفضل لكم وليداتكم الكل ويرزقكم الكل
2: امين جرب العالمين اسلام ومسلم يحيى زكريا امين وامان
4: امين وامان حلو
2: حلو امين وامان زاد
8: معتز وراسم قلت لك مدام سلمي وربي يوصلك بالسلامه
2: امين بجرب العالمين امين
8: امير وراسم مش خايب زاد
2: هي راهي شاده في ومؤمن. امير شاده في امير
3: وعلاش امير مدام
4: انا حطيت اقتراح انا سبحان الله شنو هي امه شنو
8: تقترحش انت احنا نقترح عليك انت تقرر انت اللي تحب اللي حسيته اعمله امير وزيدوا ان شاء الله الاسم
4: امير اسم جميل انطبوغال
2: يخرج لي ادم
3: امير عيد امير وملك
2: 31 328 225 285 285 285. لم نتخطى إلى حد الآن
8: عتبة العشرة آلاف دينار.
2: لم نتخطى إلى حد الآن عتبة العشرة آلاف دينار. إن شاء الله ربي يجيبنا في السويب. 31 328 328. نذكر بالوضعية. يعني السيدة مواطنة على أبواب ولادة رأس الشهر هذا تولد, عندها توأم, زوجها هو حارس في عمارة, عندهم بيت مسكنينهم على وجه الفضل, باش يخرجوا من البيت هذيا نحاولوا نأمنوا لهم على الأقل باش يكريو. فهمني ولا ما عندهم حتى شيء, مش مستعدين, ولكن احنا نقولوا إن شاء الله الوليدات هذوما يكونوا بالقسم إن شاء الله يا ربي بالقسم. وأدعو السادة المستمعين أنهم يقفوا للسيدة هذه, باش نعطيكم نمر تليفونها السيدة هذه, فهمني ولا ورقم الحساب الجاري, ولا يحق لنا نحن جمع الأموال, دونك باش تتصلوا بها مباشرة من تونس وخارج حدود الوطن. 50 285 285, هذا رقم الواتساب. 50 285 285, هذا رقم الواتساب, ولا تكلمونا مباشرة على 31 328 328. خويا تتبرع وتختار حتى الأسامي, برس أمك شد لي تليفوني في الشارج. 31 328 328. مالك ومؤمن, محي الدين ونور الدين, رأفت وأمير, آدم وأنس, رشاد وراشد, يعني ثم أسماء, يعني الحقيقة أمير وعزيز. أمير عزيز
4: يا ربي ساكول بيان, ساكول
2: بيان, موجود
4: ساكول بيان.
2: عزيز سايب خوك امير, جي امير سايب عزيز على جولدي,
4: حتى امير ومالك حلو.
2: اه
4: حتى امير ومالك,
2: امير ومالك,
4: امير واسكندر حلوين, عمرو عمره حلوين,
3: عمرو
4: عمره مش والله زوز اسامي حلو. تحيه لكل عمرو ولكل عمره.
8: حسام وعزيز,
4: حسام وعزيز لوديو حلو.
8: اي سيتي هيا كملوا معنا.
2: يا ودود يا الله, يا ودود يا الله, يا ودود يا الله,
4: يا رب يوسف بالسلم, ويا رب يتهنيه, ويا رب يفرحوا.
2: امين جرب العالمين,
4: يا رب يجيوا سالمين معافين يا رب.
2: يا رب
4: هذيك هي الخير, هذيك هو الاهم.
3: امين قطعت الواحد يجي الزوز, مش مشكل, عرفت نفس الوزن
8: كما جادوا جوج.
2: طارق اقوى اسامي, طارق طارق صديقي في السياره, حنا بعلو صبري
8: صديقي في السياره,
2: قال لي خويا دربي صحيح. يا ربي تبشرنا,
4: مازلنا بعاد جافور,
2: يا ربي تبشرنا. 31 328 328 325 225. يا ودود يا الله.

0: عندك خبر؟
1: ما عنديش انا. 31
0: 322 22 مدام تحيا عليها قالت نجم نبعث لها الرسوم تاع البيبي من فرنسا مع ترونسبور. كيفاش؟
2: بارك الله فيه.
0: ولا
2: احنا نعطيو نمرو التليفون نتاعها وبعد
0: نتصل معاها. ميرسي مدام.
3: نعطيها نمرو التليفون نتاعها.
2: يعطيك الصحة.
1: يا ودود يا الله قداش عندنا توا؟ قداش وصلنا؟
2: عند رباب الحساب ظهر.
1: رباب.
0: باهي جعفر جوست قاعدة تو 8 ملايين و300 يورو.
1: مازلنا بعد ريت 31 328 325 285 285 لما انا صديقتنا باش تولد يا ربي
0: في
1: النوم نهز ولا يا رب. الو تليفون
0: زيدونا رقم
1: ويا عسلامه
2: يا رب
0: زيدونا تليفون مدام في الورقه.
1: جعفر معاك انا
2: يا رب.
1: اهلا بي في المباشر انا راني هاي قداش
2: يا رب
1: 700 دينار 700 دينار الدكتور الله يبارك
2: لك. بارك الله فيك.
1: يبارك
2: يعيشك.
1: يبارك يبارك لك
0: دكتور يرحم والديك.
1: يبارك لك. انا بعث لك الريب على الواتساب دكتور 700 دينار.
2: انا ذكر دكتور ما سيت نجم شكون يكلمنا يبرون شارج الولاده نتاعها الكل.
3: قولوا عايشك بارك الله فيك.
2: والله بارك الله فيك
1: يا ربي.
2: والله حاجة بيس. ولا حد يقول لنا نتحمل
1: ايه 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 31 324 قديش النمر
0: 31 328 328 ولا واتساب 50 285 285 أصلاً كان تسع ملايين. احنا
2: تسع ملايين واحنا نقول المبلغ المطلوب 15 مليون والا حد يكلمنا يكمل المبلغ زيد حتى هذه فكره
1: باهيه
2: باهيه
1: المبلغ باهيه
2: والله باهيه.
0: ماشي طبيب ولا كلينيك يسمعوا فينا خاطر على وش ولاده قال المصري
2: سيء في شهر
0: وفي شهر هذا
2: ان شاء الله ربي يوصلها بالسالم يا رب
1: ان شاء الله يا رب.
2: يا رب
1: هذا كان يهز
2: ان شاء الله يهز
1: ان شاء الله يهز
2: إن شاء الله يا رب.
1: الحلوة دي قال التاجين يا ربي يا مسهل سهل
2: يا
1: مسهل سهل
2: يا
1: مسهل سهل
2: يا رب يا رب يا رب إن شاء الله تروح مرتاحة اليوم
1: إن شاء الله يا ربي. نازش 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 زيلو درجين درجين لعب درجين لعب درجين لعب. احنا عبارة توا تونس واليابان 0-0 مازالونا درجين لعب لازم نتسجلوا نقدموا الطرح
2: يا رب.
1: يا ودود يا الله بستبخت انا بالتوام عزوز معناتها
2: دو زيرو معناتها
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب يا رب يعلم الله قديش خالص يا رب تفرحنا يا ربي. اسكت اسكت هذي عنده. الو الو يا هلا بالباترون في المباشر انا عايشك عايشك ربي. 100 دينار من عند الماما
2: بارك الله
1: فيك جتين بيبي ميرسي بوكو
2: بارك الله فيك.
1: الله يوسع رزقك يا بي.
2: امين
1: الله يرحم الام اللي جابتك.
2: امين
1: احلاك صاحبي. عايش وخي عايش وخي
0: أيوة.
1: في خاطرك هاي هاو مليون من عند الصديق.
0: فكرنا العشرة
1: فكرنا العشرة المعلم سكر العشرة
2: يا رب.
1: والمقابلة رقم 1000 لتونس في كأس العالم هذيك
2: ملا تونس.
1: اسكت على روحك يا ودود يا الله. 31 328 328 50 285 285 50 285 285 50 285 285 يا ود مروة تطلب فيه وي يا مروة
2: يا رب ان شاء الله نسمع الخير.
1: ها في الديركت يا اخوان
2: يلا يلا ان شاء الله خير يلا.
0: جيكمش ميساجيت البنات
1: جد وجود جد وجود جد وجود جد وجود
2: جد وجود جد وجود
1: يا ودودي الله يا ودودي الله يا ودودي الله يا ودودي الله يا ودودي. تم تليفون
2: يلا
1: دارو صباح النور صباح الخير.
4: انا احلام مستير.
1: من مستير يا بابا مستير تتدخل
4: بس ما فيها تخوني.
5: ربي فضلك ربي
1: وسع ربي وسع
5: رزقك ان شاء الله يعطيك الصحه
2: فضلك.
1: ثلاثة ملايين
5: دزت معنا بالقلب.
1: الو
4: وي
1: تسمع فيها؟
4: نسمع
2: احلام نسمع فيها متاثره
1: لباس احلام
4: الحمد لله يا رب
1: ربي يوسع رزقك وربي يبارك لك وياخذ خاطرك يا احلام
2: ربي اللي تحب
4: عاد كله من عند ربي
1: الله يبارك لك بعد شويه باش نعطوك نمر التليفون ورقم الحساب الجاري تاع المراه الله يوسع رزقك وربي يبارك لك
2: محليها احلام
5: 13
2: يلا نزل مع المبلغ المطلوب 2000 دينار جعفور
1: هاي
2: يلا ان شاء الله خير هاي.
1: يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا مروه يا مروه يا ودود يا الله يا ودود يا الله
2: يا رب
1: 31 328 328 50 285 285 حوايج البيبي والساك وكل ما تابعوا من عندي هذه هدى امريكا
2: صديقتنا العزيزه
1: بعثت لك انت
0: ليها مدام تاع غرونوبل اللي
1: بعثت اسمعني هدى طلعتك مراها افرح بها شنو ناقصها فهمني ولا انت تصرف هدى هدى هي جاي
2: عايشك بارك الله فيك
1: اي
2: احلاها هدى تهب
1: جعفورة احلى جمعيه ربي فضلك نحب طبعا نتبرع ب 500 ليحيى وزكريا عندك 500 ارشد 500 يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله
2: وزود اسامي جميله يحيى وزكريا
1: اي غالي
0: كل سميه وعرفت ضحكتني يا ودود يا الله غرنوبل قالت محمد واحمد خالتهم تعطي درجه وعرفت
1: ملا جو
0: سي مدام
1: ملا جو 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 مازالوا لنا تقريبا درج 31 350 31 تيل حاسيلو جوك نسيت الرقم
2: انا هو اللي نسيته
1: 31
2: 300
1: 31 328 328
2: صحيتك
1: اي مالا 50 285 285
2: يا رب يلا
1: يا منى الله يبارك لك يا منى هيا من فرنسا مليون قتلك
2: ربي عايش
1: مليون من عند
2: يامنا من فرنسا ربي يوسع رزقك
1: يبارك لك يا امون الله يبارك لك الله يوسع رزقك يا امون يا باهي
2: انما انت امين ومامون
1: اه امين ومامون
2: امين ومؤمن
0: مؤمن
1: اه
2: مامون ولدها رشيد
0: امين ومؤمن
2: امين المامون
0: حسين
2: حلو حلو امين حلو
0: المسيو ما خممش في اسم مدام سمح لي
1: خلينا نسير صافي اسمعني جعفور ومنصور ان شاء الله ديما منصور كالجعفور والله
2: ان شاء الله تحيه لكل حدث
1: والله ويمشي يلقى فعله كالجعفور
0: ربي يعطيه على خط قلبي
1: امين 31 328 328 50 285 285 جد وجود يجيبوا فلوس هذوما
2: جد وجود
1: جد وجود جد وجود
2: كلهم من الكرم
1: جد وجود
2: جد وجود
1: اه هاي خويا قال لي هذا اعطانا محمد علي اعطانا الخطه قال لي يقول لهم شكون باش يدخل للتاريخ ويسجل فهمني ولا اخر في اخر دقيقه ويكمل الفلوس شكون باش يدخل للتاريخ العباد يقترحوا عليه
2: والله والله
1: هاي شكون باش يدخل للتاريخ ويكمل المنطقه شفت لنا احنا
0: 15 لا سامحني استنى جعفر بربي تليفوني تبلا 14500
1: لا مش يكمل المنطقه عدنا مسطول 20 شتي هاي يا عالي يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا كمالة زادوا لنا زوز وليدات إن شاء الله ربي يوصل بالسالم
2: يا رب
1: إحسان ومحسن
0: إحسان
2: جميل
1: 31 328 328 50 285 285 الترزي الترزي وينو الترزي مريق اللي يسمع فينا ذاك جو أحلى جو
2: لك
1: تحية
2: لي
1: ركان وريان أمير وسلطان رضوان ومحفوظ ركان وريان
5: مجد وامجد حسب ما
1: مجد وامجد حلو حلو حلو موسى وهارون حلو
2: احلاهم زوز
0: احلاهم عجبوني اسماء القديمه
2: يس
5: امير وهارون
1: ملك ملك ومالك حلو حلو
5: ملك طفلات
1: اختي انا نقرا ملك جاد وجواد حلو حسن حسين مروان وريان سلمان وسليمان
2: سلمان وسليمان
1: امين ومروان زيدوا يزيد
5: زيدوا
1: يزيد زيدوا يا زيد
5: لا زيدوا يزيد شو مشكلة
1: يزيد. احنا في بدين نقولوا زيد
5: زيدوا يزيد زيدوا يزيد
1: موسى وعيسى ريان رسلين رسلين زاد به
2: حلو زيد
1: امير ونصير حسين اعطيني الفلوس
5: نصيب جعفر
1: نجيب نصيب صباح النور
2: صح
1: الو
5: ايوه
1: وي عسلامة يا غالي
6: اهلا
1: قبل ما تتبرع عندكش اسامي
6: الو
1: قبل ما تتبرع عندكش زوز اسامي بتاعته يا ما
6: والله
5: ان
6: شاء الله
5: ربي يوصل اسامي خرجني منها ساعه
1: خرجني منها ساعه بيسيبني
6: حبيت
1: نتبرع بربينا ربي يبارك
5: ربي يبارك فيك
1: وربي يوسع رزقك رب. الله يبارك فيك
5: وربي يعطيك
1: ما تتمنى يا ربي يا عالي ميرسي بوكو يا خو بخاطرك هاي يا خويا شد لي خش
2: 15 يلا اعطيونا الاخبار
5: توا 15 و500 اللي تعداو علينا لهنا في البلاد وصحيت ربي
1: تعرف انا
2: لك موتة ونص ل 20 الله يعرفك
1: لك موتة ونص ل 20 برج لي
5: يا ربي 15 و500 لهنا
0: 15 مليون و500 وعود
1: 15 مليون و500 وصلوا ل 20 به يا ربي
2: يا ربي يكتبهم لك
1: دقيقه دقيقتين مازال دقيقه دقيقتين
5: يا ربي
1: الو صباح النور مدام ابي مسيو ولا مدام
6: هكا مدام
1: اه صباح
5: سلامه خويا مع سلامه سيدي
1: سامحني خويا سامح ناحي الموسيقى
5: انا زوز تليفوني خاطر خويا
1: سامحني خويا
6: سامحني
1: اه بابا
6: انت ما وصلت 15 و500 باذن الله وربي قدرني ان شاء الله وصلوا 20 و500
1: لحظه لحظه سامحني خويا سامحني خويا باش نقولها للعشيه
5: اطلب
1: السويق سامحني عايش خويا ما فهمتكش فسر لي فسر لي فسر لي
6: هكا هو 26 و500 باذن الله ان شاء الله ناخذ رقمها ونجيبهم لها الدار ان شاء الله
2: باذن الله
1: الله يبارك
6: اي حاجه ان شاء الله
1: خمسة نحكيو على 5 ملايين
6: جيت حاجه واحده يزعفوا
1: بابا
5: بابا خويا
6: امير وانيس
2: امير وامين
1: امير وامين
2: انيس علاش امير وانيس سامحني معناتها كان انا باش نبدا
6: ضربت في مخي
1: والله ما عليك والله ما عليك
5: والله هو من الاخر
2: عايش كثر خيرك عايش
1: ان شاء الله ربي يبارك لك ان شاء الله ربي يبارك لك الله يرحم والديك
2: كريم
1: وظن والسيحة بقوا واحد السيحة
5: 20 و500
2: ما شاء الله ما شاء الله الوعود
1: 20 و500
5: اي لهنا في البلاتو 20 و500
1: ولكن الرقم يرتفع بالواتساب يرتفع بالواتساب المبلغ الوعود الوعود
2: وربي يكتبهم الكل
1: ربي كتبهم لك الكل الله يكتبهم
5: شاء
1: الكل 25 مليون ومية 25 مليون
2: أمير وخوه محلاها
1: أمير وخوه
2: ربي وسلم بالسالم أمير وخوه
5: حبي أمير وحبي خوه أمين أمين
1: أدعو السادة المستمعين اللي تدخلوا معانا أنا عندي فيهم ثقة تامة فهمني ولا أنهم يتصلوا بالسيدة هذه اليوم قبل الغدوة الله يوسع رزقكم الله يكثر خيركم الناس الكل ان شاء الله ربي يوصل بالسالم مدام مرحبا بك كل وقت بارك الله فيكم الحقيقه فرحانين كالعاده كيما كل نهار جمعه بارك الله فيكم شكرا ريم شكرا رباب شكرا زينب عزيز ميرسي شدلي ميرسي حسين ان شاء الله مربوحه يا ربي ونهار الاثنين خويا ندخلوا بالفلامات ان شاء الله يا رب ان شاء الله فيلمين
7: ساعه سعيده
8: Publicité.
9: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي ناكلوهم ماكله
10: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
11: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
12: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة
13: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان
14: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي
15: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
16: اكتيفي لوبشون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين
8: هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الافلام والمسلسلات واسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك اورانج.
16: ديوان افام فلاش نيوز.
17: مجهز منتصف النهار ديوان افام عسلمة. الإدارة والعمل الديوان التونسية تسخر عددا من أعوانها على متن باخرتي تانيت وقرطاج لمساعدة التونسيين المقيمين بالخارج على استكمال إجراءات استخراج رخص الجولان إلكترونيا قبل الوصول إلى تونس، ويتنزل هذا الإجراء في إطار جهود الديوانة التونسية لتسريع العبور وتقليل فترات الانتظار، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري لوكالة تونس إفريق للأنباء. وفيما يتعلق بالأمتعة والأغراض الشخصية، أوضح العميد شكري الجبري أن التونسيين المقيمين بالخارج بإمكانهم إدخال دراجات هوائية أو دراجات كهربائية وأغراض أخرى

عبر الشبكات العمومية للاتصال وفق ما نقلته مراسلة ديوان فام. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت سابقا بسجنه لمدة سنة قبل أن يتولى استئناف الحكم لتتواصل بذلك إجراءات التقاضي أمام محكمة الاستئناف. السيطرة على حريق النشب بمزارع حبوب في عمادة بلعبة من معتمدية بلطة بوعوان التابعة لولاية جندوبة وأتى على عشرة هكتارات من القمح الصلب والشعير والبقول وأشجار الزيتون ومساحة تم حصدها قبل يومين وفق ما صرح به مصدر من الحماية المدنية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. إلى الشأن الدولي، وكالة الأنباء اللبنانية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 28 شهيدا وإصابة آخرين فيما وصف بأعنف موجة من الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يتوعد حزب الله بدفع الثمن باهظا. 25 سفينة تجارية تعبر منذ يوم أمس مضيق هرمز الذي أعيد فتحه بموجب التفاهم الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران أخيرا، وهو أعلى عدد للسفن منذ منتصف أفريل الماضي. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: راديو نفا. هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار وستة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام كالعادة والعويد. معكم اليوم يا القار من برنامج هنا تونس كالعادة، ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد شنو صاير في العالم، مهم جدا نرجع معكم على كل هذه الأخبار بعد شوية ونكتشفوا المواضيع اللي اختاروها الأولاد اليوم في عطاير. بعد باش نمشيوا لفقرة الاكتواليتي وباش نحكيو على مقترح مجلة الصرف، لجنة المالية تضع المقترح هذا على رأس أولوياتها وطبعا في آخر اجتماع لها. تو نرجع على التفاصيل والمعطيات، شنو الاستماعات اللي صارت شرب لجنة المالية، هل ترى ربما تعديلات أو تنقيحات على المقترح هذا في إطار النقاشات اللي صارت صلبة اللجنة المالية للبرلمان. تو بعد شوي يكون حاضر معنا النائب في البرلمان ماهر الكتاري هوني في البلاتو باش نحكيه معه بأكثر تفاصيل على مقترح القانون. أيضا في فقرة الأكتواليتي باش نرجع على انتخاب الأستاذ سليم اللغماني قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار. بعد أكيد باش نمشيه معاكم لمختلف الأخبار والمستجدات الدولية، هل غير الدعم الإيراني موازين القوى بين حزب الله وخصومه في لبنان، المقال اللي باش نرجعه على تفاصيله مع طارق كحليوي، ومهم جدا نرجع لآخر تطورات الوضع في موسكو، كم مرة نجحت أوكرانيا في نقل الحرب إلى قلب موسكو. تنعرفوا معكم الجديد آخر التطورات شنو قاعد يصير اليوم في موسكو بين روسيا وأوكرانيا بعد آخر الحصة في فقرة بالأرقام مع زميل نور الفارسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.

0: هنا تونس.
1: كالعادة باش رافقكم من توا حتى الماضي ساعتين، ابتسام شويخة يرافقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة على يميني طارق الكحلاوي. طارق أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا ابتسام، مرحبا سرحان، فريق العداد، جميع المشاهدات مشاهدين مستمعات مستمعين،
1: مرحبا بك طارق وسرحان شيخاوي، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا، مرحبا ابتسام، مرحبا طارق، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل. يبدو لي ابتسام أنه اليوم نهار سخون برشا، والدليل
1: مش على هذا لي ونهار سخون،
3: يعني اسخن من العاده،
1: ما تطلبش تنسيق،
3: اسخن من العاده، لانه طارق اليوم جاب معاه يعني معدات تاع
1: ايوه
3: هذه فما تناسق كبير حتى بين الالوان تاع المعدات،
1: فما اجتهاد معناها.
2: هو هذية كنت عندي صديق يعني ياباني، توا كنت نشرب معه في قهوه وكنا نحكيه من جملة الأشياء، هو مهتم بينسير في علاقة بتونس بجانب البحثي، من جملة الأشياء قاعد نحكيه على الماتش بينسير، هو جاب لي هدية، قال هاي مروحة، قلت له شو تقصد بها المروحة؟ معناتها نحن
3: يعني تخلفت هنتي
2: يعني يعني شو نقعد المروحة
1: ولا شو
2: يعني شو نقعد المروحة؟ قال لي ليه، بالعكس، قال نعرف قديش مهم أنتم الكورة عندكم، ودير بالصدفة هو كان في الفريق بتاع المعهد الثانوي بتاع المدرب بتاع توا، المدرب أكبر منه بست سنين، قال لي هو كان يلعب في الفريق الهاي سكول، المعهد معناها بتاع عادة، أعطيني، قلت له باه هذه راهو إن شاء الله ما
1: إن شاء الله.
2: على كل حال كنا بالحق، أنا قلت له راهو توينسا كل عايشين في حالة بتاع برشا ترقب، وإن شاء الله الكيب ناسيونال ما تحشمناش، وعلى كل حال نقفوا الناس كل تبع الكيب ناسيونال، ومن بعد كيروحوا تون
3: شوفنا مع طارق، شوفنا وسط طارق حتى تعادل
2: يزيد، شوفنا نستعمل مراوح زادك.
1: مرحبا بكم طارق وسرحان، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا.
2: اليابان شعب طيب بالمناسبة، وتحية ليهم واليابانيين، وبالمناسبة مازالوا مازلنا كي دشنا نحن المحطة هذه بتاع تحليل
1: مياه في صفاقس،
2: ايوه يعني فما مشاريع مهمة عموما، مش ما يحكيوش برشا اليابانيين، ما يعملوا
1: تحية لهم طارق الكحلاوي، ومرحبا بكم الزوز، والبداية كالعادة دائما بأولى فقراتنا على الطائر. كالعادة سرحان نبدأ بيك، هاي تفضل.
3: ابتسام، اخترت أنه نحكي على موضوع حكينا فيه سابقا، لكن فيه معطيات جديدة تخلينا نعود ونحكي على نفس الموضوع عليه بأكثر دق. اليوم ملف المخدرات،
1: أيه.
3: ما فما حتى تونسي ما سمعش مؤخرا بسلسلة طويلة جدا من المعطيات حول ملف المخدرات في تونس، وما فما حتى تونسي يبدو لي أنه مش مهتم بالموضوع هذا. هو حكينا في موضوع المخدرات في تونس من زوايا مختلفة، حكينا من زوايا العصابات اللي موجودة في تونس، مدى انتشارها، الأماكن اللي بيعوا فيها، ونحكيت حتى مؤخرا على استهداف فئة معينة اللي هما التلامذة، واللي هي معناها معطى خطير جدا في تونس، وحكينا على بعض الإيقافات وغيره، وحكينا حتى فترة من فترات من ديما من معطى التحليل والتأويل على أنه العصابات هذه النفوذ متاعها كان كبير جدا في تونس، وللأسف الشديد نقولوها أنه بلغ حتى بعض المفاصل اللي موجودة في الدولة التونسية. في فترة من الفترات فما ناس كانت تشتغل معناها تحت قطاع معين، تنرجع له الملف هذا بأكثر دقة. لكن باللي حكينا ابتسام على الملف هذا، وباللي ناقشناه، وباللي فما فكرة معناها في المخيال العام التونسي حول ملف المخدرات استهلاكا وترويجا وغيره، لكن صراحة يعني فوجئنا بأنه حتى الصورة اللي عنا اللي هي كنا فترة فترات نعتقد أنها مضخمة هي قليلة مقارنة مع الصورة الحقيقية لملف المخدرات في تونس. وهذا يعكس البيان الأخير الصادر على وزارة الداخلية، واللي هو بيان فيه نقاط مهمة جدا ابتسام، اللي يحكيه على زوز شبكات دولية تاع تجارة مخدرات اللي تم إلقاء القبض على أغلب القيادات اللي موجودة فيها، نحكي على 25 شخص اللي هما قيادات مهمين جدا في الشبكات هذية، واللي كانت عندهم أدوار كبيرة جدا. ومن أهم النقاط اللافتة في بيان وزارة الداخلية يقول لك أنه الناس هذوما النشاط متاعهم في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، معاود والقتل المأجور، هذه من أهم الأشياء اللي أثارت انتباه التوانسة. بالتالي يعني يبدو لي الملف هذا واقعيا خطير جدا وأخطر بكثير مما كنا نعتقد. لهنا نحيي ومعنى الوحدات الأمنية الكل اللي اشتغلت على المسألة ذي، بما فيها المعطى الاستعلامات الأول إلى حين حتى المعطى التنفيذي، والوحدات اللي دخلت في الملف هذا بشكل مباشر منذ البداية أيضا، وحتى وقت اللي نحكيه على مختلف الوحدات الأمنية اللي تقاطعت في الملف هذا، أيضا نحكيه على الأمنيين في مختلف مناطق الجمهورية لأن الناس تلخص ملف المخدرات في ملهى ليلي اللي هو موجود في العاصمة واللي تحكي عليه الكثير، وبعض المناطق الموجودة في العاصمة وينساو داخل الجمهورية، لأنه مثلا منطقة كما منطقة القسرين مؤخرا صارت فيها الكثير من المعطيات حول ملف المخدرات وإيقافات وغيره، فما جهد أمني مهم جدا أيضا منطقة الكاف وغيره. بالتالي نحييو كل الوحدات الأمنية، أيضا نحييو الأمنيين الموجودين في مختلف مناطق الجمهورية. فقط نقطة الختام اللي حبيت نقولها ابتسام، رغم مكافحة ملف المخدرات مش مجهود أمني فقط، هو مجهود مجتمعي. كل التوانسة معنيين بالملف هذا، من مرحلة التوعية إلى مرحلة التعاطي العلمي مع المسألة هذه إلى مرحلة المقاربات الأمنية. وبالتالي مكافحة ملف المخدرات وعصابات المخدرات راه مجهود كل المجتمع التونسي، ويجب على المجتمع التونسي الكل أن يساهم في هذا المجهود، لأنه صراحة آفة مقلقة جدا وخطيرة جدا، وقاعدين نكتشف الخطورة متاعها يوما بعد يوم.
1: واضح سرحان، شكرا لك. ونذكر أنه منطلق حديث سرحان على الموضوع هذا هو آخر البلاغ اللي كان صدر طبعا على وزارة الداخلية، واللي تحكي فيه عن كشف وتفكيك زوز شبكات إجرامية دولية ناشطة في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، وبمباشرة الأبحاث في الموضوع بالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية تمكن من ضبط وإيقاف أغلب متزعمي وعناصر زوج شبكات هذومة، وعددهم 25 شخص، وحجز عدد هام من السيارات ودراجة والمركب الترفيهية الفاخرة المتأتية من أنشطتهم المشبوهة بالداخل والخارج، إضافة إلى كمية من المخدرات ومبالغ مالية هامة. هذا ولا تزال أبحاث جارية في قضية الحال. ذكر بلغ هذا الإصدار منذ يوم عن وزارة الداخلية، ولكن موضوع نقاش زاد سرحان في علاقة بإيفة المخدرات. احنا مش فاصل صغير وبعد نرجع نسمعك طارق الكحلاوي في فقرة عطاير ونكمل معكم قيد موضوعنا اليوم. فاصل ورجعين.
0: هنا تونس.
4: publicité.
5: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
6: ياو في بالي.
5: صيف السنى كليماتيزور غري هو اللي يتحمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتحمل عليه.
0: هنا تونس.
1: عطاير. نصف نهار و16 دقيقة، مرحبا بكم من جديد. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، ومازلنا زادة مواصلين معكم فقرة عطاير من آفة المخدرات البلاغ الأخير لوزارة الداخلية. مباشرة باش نعطي الكلمة لطارق الكحلاوي اللي خيرا ويحكي لنا على الذكاء الاصطناعي. تفضل طارق.
2: هو الحقيقة مش فقط على الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي في علاقة بندوة دولية الحقيقة شاركت في تنظيمها في الجامعة التي أدرس فيها، الجامعة الجنوبية المتوسطة ساوث ميديتيرانيان يونيفرسيتي، وقمنا بدعوة مجموعة من الخبراء في العالم بما فيهم من شركة انفيديا. والحقيقة أنا نحب نركز على المضمون، لأنه باش نكتب مقال داير حول المضمون. عنوان الندوة اخترنا أنها تكون حول السيادة، السيادة في علاقة بالذكاء الاصطناعي وفي علاقة بالتنمية المستديمة. علاش السيادة؟ على خاطر في رأيي أنه لا يجب الخلط بين أمرين، بين الانغلاق، بين الخشية والخوف من كل جديد ومستجد تكنولوجي، بين ريادة عدد من الدول المهيمنة الكبرى وأهمها طبعا الولايات المتحدة والصين على هذا المجال الجديد، بين أنه القطيعة والثورة اللي مش يعملها هالتكنولوجيا والأداة الجديدة اللي مزلنا في يعني غير واضح لنا تأثيراتها، وفما خوف منها أنها تعوض الإنسان، تعوض مجموعة من المهن، أغلب المهن فما هالتخوف هذية، بين هذا الكل وبين أنها تكون فرصة. ما هيش مشكل أنها فرصة، وأنها فرصة من زاوية السيادة، لأنه السيادة لا تعني أنك تسكر الحدود متاعك. السيادة وهذا الحقيقة حتى كان مضمون الورقة اللي قدمتها، وحتى الارجيمونتير متاع الندوة، وحتى ضيوفنا اللي جاوا من برا هذا كان حول هذا النقاش. السيادة هو أنك توظف كل الريسورس اللي عندك متوفرين ليك محليا وما يتجاوز المحلي وحدودك الوطنية، توفرهم في هدف يخدم موقعك ويخدم إمكانياتك ويخليك ترفع مستوى الثروة متاعك والتنمية متاعك. أنا في رأيي هذه هي السيادة، هو توظيف كل الإمكانيات الموجودة لخدمة مصالحنا. وذلك علاش أنا من الحاجات اللي نحب نركز عليهم الحقيقة هو أين وصلت الاستراتيجية الوطنية في علاقة بالذكاء الاصطناعي، لأنه لا وجود لسيادة ومشروع في علاقة بالذكاء الاصطناعي بدون أن يكون عندنا استراتيجية. فما استراتيجية نشرها لتيس، لا أعتقد تلك هي اللي تكون الاستراتيجية الرسمية، خاصة أنه عمليا لتيس تو معش موجود. وعندنا وزارة التكنولوجيا والاتصالات اللي عندها مدة تخدم لكن لم تنشر بعد هذه الاستراتيجية، اللي ربما تكون على مستوى رئيس الجمهورية. هو فما مستشار لرئيس الجمهورية عند نقاش الميزانية قال فما استراتيجية بصدد العمل عليه. كلما تأخرنا في هذه الاستراتيجية، كلما تأخرنا في الرؤية العامة، كل ما سنتأخر في التشريع، في التنزيل هذه المشاريع، في تشجيع خاصة الستارتاب اللي قاعدين يخدموا على المسائل هذه ويجمع يعملون قيمة مضافة، وخاصة في توفير كل الفرص. أين من الحاجات اللي ركزت عليها مثلا أنه الحرب الأخيرة لإيران توفر لنا فرصة مهمة جدا، لأنه دول الخليج مستعدة وعندها الإرادة السياسية وعندها الإمكانيات الكل للاستثمار في الموضوع متاع الذكاء الاصطناعي، لكن أوضاعهم الجيوسياسية أوضاع غير مستقرة بعكس الأوضاع متاعنا نحن. ستستمر الحرب وستتواصل الحرب للأسف في منطقة الخليج، ولن تقف بمذكرة التفاهم تحكيوا عليها بعد في الساعة الثانية، لن يتوقف الأمر هنا. لكن ما يحصل هو ينجم يخلي منطقتنا منطقة المغرب فرصة، لأنه أيضا الذكاء الاصطناعي هو حول اللغة، اللغة مهمة جدا، واللغة هذه متاع 400 مليون عربي، ما يتجاوز 1.5 مليار مسلم اللي العربية مهمة في حياتهم. هاللغة هذه لم يتم الاستثمار فيها بما يكفي إلى حد الآن في الذكاء الاصطناعي، تم الاستثمار في اللغات الأخرى إلا العربية. أيضا تونس مقارنة بعدد السكان عند عدد كبير من المهندسين، عندنا أيضا البنية تحتية معقولة على مستوى الاتصال في الانترنت واتصال الناس في الانترنت، وعندنا مشاريع كبرى قاعدة تتعمل في الطاقة الشمسية اللي هي مهمة جدا إذا كان مش نعملوا داتا سنترز. فما عدد من المعطيات اللي تخلينا نجموا نستغلوا هالفرصة هذه وما نخافوش فيها، نخموش منها، لكن يلزمنا نقدموا، يلزمنا نزربوا، يلزمناش نقعدوا في حالة بهتة وفي حالة دهشة. وذلك علاش من المهم جدا أن تونس تعلن على استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي وننطلقوا في التنزيل والتنفيذ.
1: باش نخرجوا فاصل صغير وبعد باش نرجعوا نحكيوا على مقترح القانون المتعلق باصدار مجله الصرف واللي هو موجود في البرلمان مطروح على طاوله لجنه الماليه والميزانيه. نخرجوا فاصل صغير وبعد نستقبلوا ضيفنا النائب في البرلمان ماهر الكتاري، تفضلوا.
0: هنا تونس.
5: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب، إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان أفام، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش

0: راديو ان اف ام عيش المونديال. هنا تونس
1: نصف نهار و 22 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس كل مازالنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، وباش نواصلوا طبعا النقاش معكم مع مختلف الملفات المطروحة اليوم في الحصة ومن فقرة عطاير، باش نمشيو مباشرة لفقرة الأكتواليتي.
0: لاكتواليتي
1: نحكيوا على مقترح قانون يتعلق باصدار مجله الصرف، شنو المستجدات المتعلقه به، وين وصل على مستوى المسار التشريعي على مستوى مجلس نواب الشعب ولجنه الماليه، شنو هل فما تنقيحات، هل فما مقترحات، هل فما ملاحظات تم درسها، شنو الاطراف اللي تم الاستماع لهم صلب لجنه الماليه. هذاك علاش حضر معنا ضيفنا لليوم في البلاتو النائب في البرلمان ورئيس لجنه الماليه ماهر الكتاري. سي ماهر اهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك سي ماهر. أنا باش يكون منطلق الحديث متاعي هو آخر اجتماع للجنة المالية والميزانية اللي انعقد نهار الاثنين 15 جوان 2026. الاجتماع اللي طرحت فيه، خلينا نقولوا لجنة المالية في إطار اجتماعاتها الدورية الأسبوعية، شنو الأولويات المطروحة على طاولتها في الفترة هذه، وربما شنو المستجدات المتعلقة بمقترحات أو مشاريع قوانين مطروحة على طاولتها، وكان من بين المواضيع خلينا نقولوا ما يتعلق بمشروع مجلة الصرف، ونعتبر النواب أن المشروع أصبح في مرحلة تستوجب المرور إلى مناقشة الفصول، خاصة بعد استكمال الاستماع إلى مختلف الأطراف والهياكل المعنية. هذاك علاش وانت رئيس لجنة المالية في البرلمان، نحب ناخذ معاك ساعة في البداية، وين وصل مسار هالمناقشة صار باللجنة بالنسبة للمقترح هذايا، هل فما مستجدات متعلقة به، ملاحظات، تنقيحات، مقترحات، ديما نحكيو على مستوى اللجنة، تفضل.
2: شوف باش نكون واضح معك، احنا بالنسبة لنا في لجنة المالية عملنا الاستماعات لازم الكل من أولا بدينا وخرنا شوية، خاطر أنا حبيت وأعضاء مجلس وأعضاء لجنة المالية حبوا ما نبدأوا إلا ما جي على الأقل وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة. جاءت وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة، ناقشنا مجال الصرف، وبعد جاءوا المنظمات وكل من طلب أنه نستمعوا ليه استمعنا ليه، وحتى فما شكون بعث لنا مقترحات كتابية، ويظهر لي وعضاء لجنة المالية كلهم موافقين أنه سمعنا للناس كل قعد. كان طرف واحد اللي هو أنا بالنسبة لي أنا مهم جدا، وهو البنك المركزي. البنك المركزي هذه حاجة مهمة برشا، لأنه تعرف قانون الصرف باش يتعدى أساسا مع البنك المركزي صحيح. وبعد باش يكون فما المناشير، فما وجهتين نظر. فما شكون يقول لك نتعداو نمروا نصوتوا احنا كلجنة مالية نقوموا بدورنا فصلا فصلا على قانون المالية وعلى قانون مجلة الصرف ونعديوه للجلسة العامة. وفما شكون يقول صحيح هذاك دورنا التشريعي ونجموا نعملوا، حتى حد من نجم يوقف الدور التشريعي لمجلس النواب وللجنة المالية، لكن احنا شفتوا تويك الفترة الأخيرة قاعدين نعملوا في بريسيون كبيرة، قاعدين نعملوا في ضغط، قاعدين نطلبوا مدين يدينا للسلطة التنفيذية الكل للبنك المركزي. طلبنا قلنا حتى إذا كان سيد المحافظ ما يحبش يجي يبعث لنا المقترحات حتى كتابيا باش نجموا نناقشوها وندرجوها في التغييرات اللي هما طالبينهم، باش هكاك على الأقل كي تخرج مجلة صرف يكون فما الأطراف الكل، والطرف الجهة المهمة نحب ولا نكره البنك المركزي. دونك هذاك شنو باش نناقشوا نهار الاثنين. والحق معناها باش تقول لي مازلنا باش نعملوا استماعات، الاستماعات الكل عملناها
1: باستثناء طرف واحد اللي قلتلنا البنك المركزي،
2: اللي هو البنك المركزي وهو طرف مهم، وانا ديما نطلب انه يحضر معنا. مثال كان يحب يجي غدوه يجي غدوه، مرحبا. الجمعه الجايه اللي بعدها ما فما حتى اشكال، المفيد نقدمه مع بعضنا، لكن نجمه والهلال باش نتطوروا باش الحق ننفتحوا. هو في الاخر راهو الناس تتصور انه بمجال الصرف هذاك مجال الصرف هذه المشاكل الكل باش تحل، فما عديد من الاشكاليات باش نحلوهم، وفما اشكاليات لازم تتحل بالتدرج.
1: فقط في علاقة بالبنك المركزي، لأنه كما قلت أنت هو طرف مهم للحضور في نقاشات متعلقة بمشروع ومقترح قانون متعلق بإصدار مجلة الصرف، باش نفهموا حتى المسألة على مستوى المسار التشريعي باش الناس اللي تابع فينا تفهم أكثر. سي ماهر الكتاري، أنتم وجهتوا دعوة للبنك المركزي أو من يمثل البنك المركزي باش يكون حاضر على مستوى لجنة المالية باش يصير الاستماع لمقترحاتهم أو ملاحظاتهم في علاقة بالمقترح اللي تقدمتوا به، يعني ما تمش التفاعل أصلا مع دعوتكم، او ربما خاطر مرات يقول لك فما شكون يقول لك في الفتره هذه ما نجمش نكون حاضر نظرا ربما لالتزامات معينه، يعني ما صارش التفاعل ابدا مع الدعوه نتاعكم.
2: مقترح مجله الصرف تبعث عنده شهرين لجميع الاطراف، عندها شهرين الحكايه، معناتها في شهرين يظهر لي النجم ونلقاه، وخاصه المشروع هذايا نتاع مجله الصرف البنك المركزي يعرفوا بالكدا، لانه نقولها ونعودها راه نعطي ويقولوا بسوري روندا سيزار سوكي سيزار. انا ك عضو مجلس النواب من الجهة المبادرة ما عنديش القدرة باش نعمل مجال صرف هذه الكل فيها التشعبات هذه الكل، فأنا ومجموعة من النواب لقينا أنه مجال صرف تخدمت عندها مدة وتحطت في القجر وما خرجتش عندها راهو سنين وسنين، كما صار القانون الهيكل الرياضية كيف كيف. كنت أنا في جهة المبادرة، علاش نحبوا نعملوا هذا؟ علاش نحبوا نقول الكلام هذا؟ راهو مجال الصرف هذية تعملت مع بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية والديوان التونسية وخبراء تونسيين وعالميين، شاركوا في نقاشات وشاركوا في ندوات لمدة أشهر وأشهر وخرجوا بالمشروع هذا. إذن المشروع هذا اللي موجود في لجنة المالية البنك المركزي عنده يد فيه، معناه خدموا زادة وتعاملوا بعد وصارت التنقيحات. هذا كاش نحبوا الناس كل جي باش التنقيحات اللي يحبوها نعملوها. نرجعوا للمسار اللي قلت لي عليه عن شهرين تالي بعثنا للناس كل الوزارات للديوانة للبنك المركزي لوتيكال كونكت الناس كل بعثنا للناس كل الوح. وحتى اللي ما بعثنا لهش واتصل بينا بالوقت في حينها بعثنا له نسخة وقلنا له كانت نجم جي جي ولا أبعث لنا مقترحات متاعكم. الحقيقة تجاوب كبير وكبير جدا. أنا توا راجع من منتدى مع لا فيدراسيون تونيزيان دو تكستيل دو لابيمون، كيف كيف مجال الصرف، مجال الاستثمار، التسهيلات. الناس تحب تخدم راهو، الناس تحب تخدم والناس تحب تقدم. دونك احنا توا في لجنه الماليه كيما قلت لك استمعنا للناس كل باش نعطيك يمكن حاجه مهمه للساده المستمعين. فما زوز نقاط مهمين ومهمين جدا الناس الكل اللي حكيوا عليهم والناس الكل يحبون نطرقوا ليهم ونحلوهم. مفهوم الاقامه في تونس، مفهوم الاقامه قاعد يعمل في اشكال للتوانسة المقيمين بالخارج كي يجيوا يستثمروا في تونس، قاعد يعمل إشكال للأجانب اللي حبوا يستثمروا في تونس، قاعد يعمل إشكال للطلبة متاعنا اللي يكون في تونس ويمشي يقرأ البرة. تعرف بش يقرأ البرة لازم عامين بش يولي غير مقيم، معناها فك العامين ما عندوش حتى الحق بش يحل حساب بنكي غادي. فهمت كيفاش؟ معناها الإشكال المفهوم متاع الإقامة مفهوم مهم ومهم جدا، حكينا فيه بالقداء وإن شاء الله فما زوز ولا ثلاثة حلول مطروحة على الطاولة ونحب نقدموا فيها. الحاجة الأخرى اللي أنه كل ما هو الدفع الإلكتروني ما كانش موجود في قانون التجارة الخارجية، قانون صرف التجارة الخارجية سنة 76، البيتكوين ما كانوش موجودين، المنصات ما كانوش موجودين، هذا الكل توجد في مجال الصرف وحطيناه في إطار قانوني. راه مهم برشا كي نقول حطينا الإطار القانوني بشكل تونسي اللي يخدم هوني، الشاب اللي حاب يعمل ستارت اب واللي يعمل فريلانس وكل شيء يربح فلوس ويحطهم في المنصة ويجيبهم لتونس، ونقولها ونعودها يربح فلوس ويدخل الفلوس لبلاده وراسه عالي، ما لازموش يمشي لفلان وفلان باش يحول له فلوس من الدوفيز للتونسي ولا واحد. نحبوا احنا هذا هو المشروع والمفهوم، وهذه هي الرسالة اللي باش تخرج ان شاء الله قبل. انا ديما شاد صحيح ولو انه برشا عباد يقولوا لي صعيب برشا باش تخرج، لكن شاد صحيح انه نحبوا نخلطوا قبل اخر جويلية 2026، خاطر اذا كان دخلنا في اكتوبر وجاء قانون المالية ما عادش نلقى وقت. راهو هذا ماهوش تسرع، نحبوا نسرعوا لانه سمعنا للناس كل. يحيكم بلادنا ومستقبل بلادنا اهم الاشخاص.
1: تنرجو بعد للمضامين المتعلقه طبعا بمقترح قانون المتعلق باصدار مجله الصرف، ولكن قبل هذه بتبع باش نسمعكم سرحان وطارق، ولكن قبل هذه نخرجوا فاصل صغير وراجعين.
0: هنا تونس
3: Publicité. في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: هنا تونس،
1: هنا تونس، نصف نهار و33 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس الكل يتواصل النقاش هوني في البلاتو على مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف اللي مطروح على طاولة لجنة المالية في البرلمان. ضيفنا هو رئيس اللجنة النائب ماهر الكتاري، واللي حكينا معه شوية على المسار التشريعي للمقترح هذايا وين وصل بالضبط. قلنا سي ماهر انه تم الاستماع لجميع الأطراف اللي تنجم تكون عندها وجهة نظر أو دخل أو مقترحات متعلقة بال مقترح هذا، فما حتى شكون قام بإرسال المقترحات نتاعو بطريقة كتابية باستثناء طرف واحد اللي هو البنك المركزي اللي ما تفاعلش مع المقترح هذا سواء بالحضور في اللجنة أو بإرسال المقترحات هذه. وحكي لنا شوية ربما على بعض النقاط المتضمن ضمنها المقترح هذا، وتنرجو بعد شوية على تفاصيل أخرى في الأثناء. مهم جدا نسمعوا تعليقات أو تحليل ولدوني في البلاتون. نبدأ معك سرحان، تفضل.
5: ابتسام، اليوم نحكي على مقترح القانون المتعلق بمجلة الصرف. أنا يعني نصنف النص هذا من أهم النصوص التي طرحت للنقاش في البرلمان، خاصة من الزاوية الاقتصادية. نص مهم جدا، وحتى المستمعين يسمعوا فينا تو جزء كبير منهم يعنيهم هذا النص بشكل مباشر. الإطار العام لهذا النص، أنا نحكيه على نص يحاول تغيير إطار تشريعي معين لملائمة الأطر التشريعية المتعلقة بالديناميكية الاقتصادية إلى الأطر الموجودة في العالم كله. من غير المنطقي ومن غير المعقول أن يقعد الاقتصاد الوطني التونسي في جزء منه يسير بنصوص قانونية قديمة لا تتلائم على الرؤية الحالية. رموش النص هذا فقط، الكثير من النصوص القانونية الأخرى. حكي سي ماهر الكتاري قبيل على النص هذا ونصوص أخرى، أن نجم أقول لك مثلا نصوص قانونية تتعلق حتى بالعملات الرقمية سي ماهر. صحيح. اللي فما الكثير من الناس يسمعوا فينا تو يعني بشكل مباشر. من غير المنطقي ومن غير المعقول انك انت تقعد تتحرك داخل اطر نظريه قديمه جدا اللي هي تؤثر الاقتصاد التونسي سنه 2016. وراه حتى في المساله الاجتماعيه نفس الشيء، رانا احيانا قاعدين نسيروا باوامر عاليه والمساله دي غير منطقيه. ذاك علشان فتره من فترات ادعيت ان تونس تتحول الى ورشه متاع نقاش للنصوص القانونية، نتخلصوا تماما من النصوص اللي هي لا تساعدنا اجتماعيا لا تساعدنا اقتصاديا لا تساعدنا سياسيا، ونمشيوا المرحلة أخرى متاع نصوص قادرة أنه تضيف. أنا مع فكرة أنه مش كل شيء يتغير من النصوص القانونية، لكن فما نصوص قانونية يجب هدمها تماما والتأسيس لنصوص أخرى تكون ملائمة سنة 2026، وخاصة تكون فيها المعنى الاستشرافي للمستقبل، لأنه كما قلت لك ما نجموش نعيشه من بالطريقة هذه. فما إشكال كبير في المسار هذا، أنه فكرة مجلة الصرف يعني كمشروع قانون مش كمقترح قانون، كمشروع قانون يجي من الحكومة قعدنا نحكيه عليه فترة طويلة جدا، وإلى حد الآن مازلنا ما نعرفوش السبب الحقيقي اللي خلي الحكومة خلينا نقول مترددة في علاقة بالملف هذا، وما قدمتش برشا، وهذا اللي خلى النواب ياخذوا على عاتقهم المسألة ذي، وهما اللي تقدموا وعملوا مقترح قانون يدافعوا عليه ويحبوا يعديوا. هذه مسألة طبيعية جدا. أنا فقط نحب نستغل وجود سمير هنا باش نسأل على زوز مسائل أساسية. صحيح عندكم الجزء متاع النقاش وغيره والمصادقة على النص، لكن هذا سي ماهر يقعد النجم نقول لك ثلث العمل فقط، بقى ثلثي العمل لي، ثلثي العمل، الثلث الثاني من العمل يتعلق أساسا بالحكومة. نجم تتصادق على نص قانون اللي تحب عليه أنت، بعدين ما نهبطش الأوامر الترتيبية كحكم، يقعد هذا النص القانوني مجرد إطار نظري. وبالتالي في النقطة هذه بالذات نحب نسألك، هل أنه تم التنسيق جديا مع الحكومة وفما التزام أنه أنتم وقت تصادقوا على هذا النص القانوني يلقى أوامر ترتيبية تخليه قابل للتنفيذ واقعين، وما يقعدوش التوانسة المعنيين بشكل مباشر بالنص هذا يستناوا في الأوامر الترتيبية كما المعطلين على العمل وغير؟ هذا الثلث الثاني. الثلث الثالث يتعلق أساسا برئاسة الجمهورية، هل أنه تم التنسيق مع رئاسة الجمهورية في هذا؟ لأنه تنجم أنت تصادق على النص كما تحب، لكن بعد رئاسة الجمهورية ما تختمش النص هذا وتكون عندها رؤية أخرى في علاقة بنص مجلة الصرف، وبالتالي يقعد مجرد إطار نظري ما يهبطش حتى في الرأي الرسمي. وبالتالي الثلث الثاني والثالث بالنسبة لي أنا مهمين جدا وتقريبا في نفس الأهمية متاع الثلث الأول اللي يتعلق أساسا بالمبادرة متاعكم ومناقشتها في البرلمان. سمعت
1: هاي تفضل.
2: أنا باش نمشي لك باش بالثلث الثالث اللي جبت لي على رئاسة الجمهورية. شوف، رئاسة الجمهورية إذا كانت ماهيش قابلة النص هذايا، راه نأكد لك وزارة المالية والإدارة العامة للديوان عمرهم ما يجي. هذا شيء مؤكد. إذا فما على الأقل فما قبول من السلطة التنفيذية، ورئيس السلطة التنفيذية هو رئيس الجمهورية. راه معناها ما تصورش أنت تجينا وزارة إلى لجنة المالية باش تقارن هكذا قانون مهم وهكذا مجلة مهمة اللي هي باش تعطي الإطار التشريعي. يعني نأكد لك الإطار التشريعي من هنا 30 سنة أخرين، خاطر كيما حكيت أنت قبيلة فيه كل ما هو رقمي، كل ما هو منصات، كل ما هو بيتكوين، كل ما هو حسابات بالعملة، هذا الكل للنوفيل تكنولوجي والعمل عن بعد وكل شيء الكل موجود في مجال الصرف هذاك. عشان نقول لك راهي محورية. دونك نأكد لك أنه إذا كان رئيس السلطة التنفيذية وهو رئيس الجمهورية ما كانش عنده انطباع، نقوله على الأقل بوزيتيف، معناه يقول لك أبدأ وناقشوا ونشوف ونحكي مع تمام ماشي مسكر البيبان، راه عمرهم ما جات وزارة المالية ولا الإدارة العامة للديوان. قعد اللغز أنا بالنسبة لي أنا هو البنك المركزي. ما نجمش نجاوبك، نعطيك حتى سؤال. اللغز بالنسبة لي أنا هو البنك المركزي. بعد كل ما هو رجال أعمال سواء كان في الاقتصاد، في الثقافة، في الرياضة، في كل شيء، راهو رجل أعمال في الثقافة مع المثقف والمغني والملحن وكل شيء، راهو رجل أعمال قاعد ينتج في ثروة. رجل أعمال شنو يعمل؟ هو لإنتاج الثروة. الكلهم اتصلوا بينا والكلهم ينزلوا يقولوا نعديه كل شيء، لكن أنا في الأخير عندي مسؤولية كسياسي أنه كما قلت أنت ما نحبش يتعمل القانون وبعد ما يتطبقش ولا ما تخرج الأوامر الترتيبية. أنا نمشي معك الأبعد، أنا مشكلتي مش أنه الأوامر الترتيبية ما تخرج، أنا الإشكال متاعي أنه كي مجلس النواب يصادق على قانون ويهبط في الرايد الرسمي وما يتطبقش، هذا يمس من القانون، يمس من مصداقية القانون. هذا هو الإشكال متاعي الأهم. راهو توكا نعرف السادة المستمعين يقول لك المهم لا بالنسبة لي أنا الأوامر التطبيقية باش نعمل، لكن كسياسي لازمك تخمم على المصداقية متاع القانون متاعك، والمصداقية متاع القانون متاعك تمشي مع مصداقية الدولة. راهو لأنه إذا كان دولة عندها قوانين ما يشتبق فيهم ولا موجودين محطوطين في القجر وما يشتبق فيهم، راه هذه تمشي المصداقية. هذا المهم بالنسبة لي أنا، وأنا ما نحبش نوصل له. أنا في الأخر تونسي وسياسي ونحب ديما السمعة متاع تونس تقعد موجود، لأنه احنا تونس منذ عقود مستويات العيش طلعت ولا هبطت ولا حاجة، كان عندنا احترام في النطاق الدولي. علاش؟ على خاطر نحترموا القوانين متاعنا، نحترموا المؤسسات متاعنا، وهذا ما لازمناش نخسروه. وهذا أنا كسياسي وكرئيس لجنة المالية ما نجمش نمشي ونحط بلادي في موقف خائب أنه يكون فما قانون تصادق عليه في مجلس النواب والدولة ما تحبش تطبقه. دونك باش نمس من بلادي، باش نمس من روحي معناها في الأخر. هذاك علاش أنا قاعد ديما نطلب واليد ممدودة باش الناس الكل نشاركوا مع بعضنا، باش كي المجال التصرف تقع المصادقة عليها الناس الكل تمشي فرطة وجه، الناس الكل نزربوا كل شيء. هو في مجال التصرف الفصول الأولانيين هي أحكام انتقالية، يقول لك عنا 3 شهور، ومن بعد 3 شهور كل النصوص القانونية اللي متعارضة مع النص القانوني هذايا تعتبر لاغية، دونك ما تنجمش انت لكن هبط النص هذا ونصادق عليه بعد 3 اشهر النصوص القدم الكل تتلغى باش نخدمه باش نخدمه التجاره الخارجيه نتاعنا. فهمتي اذا كان فماش نصوص تطبيقيه باش تجي، خاطر انت كي تلغي النصوص القدم تلغي معها النصوص التطبيقيه اللي في جرتها الكل، وتلغي في جرتها المناشير اللي جاي في جرتها الكل. دونك اذا كان ما نخدموش مع بعضنا اليد في اليد، وهذا هو المطلوب وهذا اللي نحب نعمله انا، انا راهو ديما معنى حتى الاجتماع نتاع نهار الاثنين الكلام هذايا باش نقولوا للساده اعضاء لجنه الماليه، صحيح ماذا بينا نقدموا ماذا بينا نمشيو، لكن مثال نعطيه شويه وقت اخر باش سواء كان البنك المركزي ولا حتى اطراف اخرى في السلطه التنفيذيه يبعثوا لنا مقترحات اخرين ونجموا نخدموا، ومتاكد اذا كان مهنا الجمعه جمعتين يبعثوا لنا المقترحات نخلطوا لخرجواره التصويت فصلا فصلا ما ياخوش اكثر من اسبوع، وبعد عنا يقعدوا 3-4 أسابيع لي باش نعملوا جلسه عامه. ولكن علاش تقول لي علاش مزروب تحب تكملوا قبل؟ سؤال وجاوبني عليه وجاوبوني عليه السادة المستمعين، هل تونس مازالت تستحمل الانتظار 6 شهور أخرين ولا عام أخرين باش نخرجوا قانون يتلائم على كل شيء؟ مش كان الشباب راه حتى الشركات اللي تتعامل مع أفريقيا جنوب الصحراء راهو يتعاملوا بالوقت يخلصوا بالوقت، احنا ما عندناش هذا. فهمت؟ ما نحكي لكش على أوروبا ولا جنوب شرق آسيا ولا أمريكا. هل تونس مازالت تستحمل باش نستناو 6 أشهر وعام وعامين أخرين؟ هذا هو السؤال.
1: واضح هاي طارق ما عندهم انتظارات، ويقول لك علاش ليه ما يتعرضش اخر جويلة على الجلسه العام، هاو علاش مزروبين في علاقه بهالمصادقه على مقترح قانون يتعلق باصدار مجله الصرف، عدم تفاعل او حضور البنك المركزي يقعد بالنسبه لهم لغز اليوم كما قال سي ماهر الكتاري، ويقول لك لو لم يكن هنالك انتباع ايجابي من رئيس السلطه التنفيذيه رئيس الجمهوريه في علاقه بمقترح مجله الصرف ما كانتش وزاره الماليه او اداره العامه للديوان باش تكون حاضرة في لجنة المالية وتقدم مقترحاتها وملاحظاتها وجهة نظر متاعها. تفضل.
6: والله يا سيد نائب أنا متعاطف معك كثيرا على خاطر عمليا مانيش قاعد نرى فما فرق كبير بين وضعنا كمعلقين على الأحداث وبين وضعك. الفرق هو أنه بما أنت عندك إمكانية كرئيس لجنة مالية تهز مشروع وتحاول تعمل عليه نقاش في المؤسسة التشريعية أحد الغرفتين الرئيسيتين في علاقة بمشروع مهم. لكن خلينا نكون واضحين، في علاقة بهالمجلات والقوانين الأهم الهيكلية خلينا نقوله، فما قوانين تشريعات تخص أشياء خلينا نقوله مش رئيسية، فما قوانين تهم هيكل الدولة.
2: صحيح.
6: هذه عادة في تقاليد تونس سواء في مراحل الاستبداد ولا مراحل الديمقراطية تقوم بها السلطة التنفيذية.
2: صحيح.
6: بما فيها المشروع هذا، أنت تقر عمليا المشروع هذا كان، هنا نحب نقول كان، لست متأكدا أنه لا يزال كان مشروع الحكومة. يظهر لي صار عليه اجتماع مجلس وزراء في منتصف مارس 2024.
2: صحيح، في أفريل 2024.
6: ومنذ ذلك الاجتماع أسدل الستار على موضوع مجلة الصرف، خطر بالبلان اللي قالوا هنا مجلة الاجتماع مجلس وزراء حينها أنه نورمال مو سيتم عرضه على البرلمان وراه سيتعدى وانتهى الموضوع.
2: تمت المصادقة في المجلس الإدارة في المجلس الوزاري.
6: دونك فما قرار تراجع عن ذلك. نعرف باهي ان واحد يكون متفائل، انا يعني واضح انت متفائل وتحب تكون متفائل، ما كانش
2: ما كانش ما كانش ما نجيش بحالك،
6: لكن انا واحد من الناس المعطيات اللي قدامي تقول كان المشروع مشروع الحكومه هذا المشروع اللي عندك، لكن يبدو تم التراجع عن ذلك. علاش اقول هذا؟ هو فما مجموعه من التعيينات والاعفاءات صارت في سياق مجله الصرف. قبل بشهر من مجله الصرف تم تعيين المحافظ الجديد للبنك المركزي اللي هو سي فتحي نوري. ما فهمته أن المشروع متاع منتصف مارس 2024 اللي يعني بعد بشهر بدي تعين المحافظ الجديد هو مشروع الذي أعده المحافظ السابق رئيس الحكومة حينها السيد الحشاني، كان موظفا في البنك المركزي. ما طولش من بعد، يظهر لي في أوت بضع أشهر فيما بعد غادر وأنا أعتقد هو كان متحمس بشكل خاص لأنه كان موظف في البنك المركزي يعني عنده فكرة بالذات ما عندوش معروف رئيس الحكومة أنا ذيك وكانش عنده خبرة كبيرة ما خدم في البنك المركزي متأكد للموضوع ذيك على الأقل الموضوع ذيك فهمه أو شنو فهمه مش معناتها بالضرورة الرؤية اللي دافع عليها صحيحة أو غير صحيحة ذيك موضوع آخر أما فهم الملف ذيك أعتقد أنه إذا كان فيه قرار أنه المشروع هذايا يتعدى راه جام البنك المركزي مش البنك المركزي مش على التليفون علاش على خاطر تاريخيا اللي مشرف نحن بالقانون توا في المغرب عندهم مكتب الصرف وعندهم البنك المركزي فما فصل بين
2: فما فصل صحيح
6: بين موضوع الصرف وبين موضوع السياسة النقدية نحن القانون المنظم للبنك المركزي بما فيه القانون اللي عملناه 2016 اللي فيه الاستقلالية يحصر صلاحيات موضوع الصرف أيضا لدى البنك المركزي. إذن من يحدد موضوع الصرف؟ البنك المركزي. ما جتش مجلة صرف البنك المركزي ما يش مش جي ما عندها هذه اللوجيك هذه المعطيات. ما يجب أن نسأله ما يجب أن نركز عليه لماذا تم التراجع ولماذا الآن البنك المركزي ليس معنيا الآن بطرح مشروع مجلة صرف هذا السؤال المركزي مع أهمية اللي قلت لكم أنا في رأيي أحد مداخل بما أن البنك المركزي لا يريد أن يتحدث شو قعدنا الوثيقة أنا في أصلي مؤرخ باش نخدمه كي نخدمه على القرن 12 ونخدمه على القرن السابع ونخدمه على الوثائق عنا انسكريبسيون عنا حتى طرف سيراميك حاجة شنو الوثيقة اللي عنا نحن عنا المشروع هذي اللي انتم على الأقل نشرتوه الحاجة الإيجابية وين هنا المشروع الذي كان لدى الحكومة الآن منشور واضح شنو اللي في المشروع هذي من المفترض اللي يوافق عليه البنك المركزي الآن هذه أنا في رأيي أهم سؤال هل أنه مثلا موضوع العملات الرقمية كما تم طرحه هل هو مقبول لدى السياسة العمومية الكبرى للبلاد فيها ما يراه رئيس دولة مثلا هل أنه موضوع المنصات هذه الدولية مقبولة في الوقت اللي نحن نعرفه في السنوات الأخيرة كان فما شوية كبس على تسكية تحويلات جي من الخارج بما فيها حتى منظمات المجتمع المدني مؤسسات صناعية مؤسسات اقتصادية وغيرها كل مش فقط المجتمع المدني حتى مؤسسات اقتصادية إذن فما نوع من الحساسية تجاه مسألة التحويلات من فما بالك مش حطوا باي بال ويولي مباشرة معناها شيء داخل وخارج يعني بدون كما في المغرب في المغرب مكتب الصرف لا يراقبوا رقابة قبلية نخلي هو ينظم العملية وينجم يراقب مراقبة بعدية أما المسائل الكل التحويلات تصير بشكل مباشر إذن أنا في رأيي إذا كان فما سؤال يزم يتسأل هو ما الذي لا يوافق عليه البنك المركزي وفي اعتقادي البنك المركزي لن يأتي إلى البرلمان وإذا كان أتى البنك المركزي البرلمان سيأتي بمشروعه الذي سيكون مختلفا عن المشروع هذا لأنه هو البنك المركزي الآن لا يوافق على هذا المشروع مع كل احترامي للحماس اللي عندك والرغبة هذا بدون ما ندخل نناقش المشروع خاطر انا عندي رأي في حاجات اما نحكيه توا على
1: امكانية
6: امكانية انا هي المجال اللي بتعد
2: شوف شكرا جزيلا على كل اللي
1: كنت يدور الحماس ونقص شوية
5: الشحنة الإيجابية
1: حتى النبرة
6: شوف الشحنة الإيجابية
2: شوف راهو في السياسة سينيزويدال ساعات الفوق ساعات اللوطة ساعات تلقى موجات إيجابية ساعات تلقى راهو زادة أنا ناخو برشا من عند العباد اللي ينقدوا يقول لك راهو الإشكال شنو يمكن أن فما حاجة مريتهاش لأنه كي تبدأ أنت في داخل المعمعة داخل الصراع فما حوايج يمكن أنت ما تشوفهمش حد آخر ينجم يشوفهم صحيح لكن أنا أقول لك أنه وقت اللي رسلنا البنك المركزي تبدأ منه ما قلناش باش تقبل ولا ما تقبلش قلنا له اعطينا الفصول اللي انت رافضهم يجي خلينا نتناقشوا فيهم نجموا نحيهم راه قلنا له الحاجه اللي مش تساعدك نعرف انه فما حاجه انت جبتها ومهمه برشا وما احناش مستعدين برشا باش نناقشوا فيها هي الرقابه القبليه والرقابه البعديه لانه تعمل مجال صرف منفتحه شويه وتخلي الرقابه القبليه قلش عليك ما عملت شيء الرقابه القبليه شنية رخص ما تعمل ما تتنفس كان ما نعطيك رخصه انت مو هذه هي ولا لا باش نكونوا واضحين. شوف انا طبعي ديما متفائل وان شاء الله نخلطوا، واذا كان ما خلطناش توا نخلطوا لو بلوتو بوسيبل، لانه نقولها ونعودها تونس لا تستحمل اكثر من هذا. ونطلب انا ديما بكل لطف بكل، لانه راهو الاحترام المتبادل بين هياكل الدوله راهو مهم برشا، وراهو الاشكال مش اشكال نتاع اشخاص، الاشكال تفضلت عندك.
1: هو يا طارق هو قلت انت يا سمير نقص شوي الحماس بركونتر سرحان العكس تحمس اكثر. سرحان تحمس اكثر طبعا.
5: انا نتمنى سمير يقعد متحمس لاخر الحس، يبدو لي باش يروح من هنا يتنازل.
2: لا لا لا
5: ابدا، لانه شوف مقترح داخل
2: اقتناع تام انه هذا مشروع كما يقول اساسي هيكلي للدولة التونسية لتونس القرن 21، ولو انه في القرن 21 ديجا خسرنا 26 سنة.
5: هو انا اللي حبيت نقوله باش نزيدوا نوضحوا المسألة اكثر مع سمير والناس يسمعوا فينا. مشروعية سؤالي انا التنسيق مع الحكومة ورئاسة الجمهورية انه المنطلق الاساسي انه البنك المركزي ما جاش. ما نتصورش كان البنك المركزي في بالوش، ليه قرار هذا من البنك المركزي انه ما يجيش، وبالتالي البنك المركزي مؤسسة
6: مهزش تليفون
5: مؤسسة جوهرية في المسألة دي. شكون قال ما يهزش
6: تليفون؟ قال ما يهزش عليهم تليفون، حتى يكلموا
1: بالتليفون.
2: تليفون مجلس النواب.
6: لا لا قالها
2: لا لا. انا نعطي المعطيات الصحيحة وبعد كل واحد
1: اول
6: طلعت انت المتفائل.
5: لا لا شوف البنك المركزي مؤسسة جوهرية في المسألة دي، وقت البنك المركزي يكون عنده قرار انه ما يجيش معناه عنده موقف في المسألة دي. انا نحب نزيد نتعمق شوي مع مير. احنا سمعنا في فترة من الفترات انه فما فيتو رسمي واضح على هذا النص، أنا ما يتعداش في البرشة حاجات، في المعطيات الاقتصادية ومعطيات أخرى تتعلق أساسا بمجهود تاع دولة تونسية اللي هي ماشية في سياقات معينة تاع أنه فما الكثير من المعطيات المتعلقة بتبييض الأموال وغيره، فما فساد في ما كنا نحكيه ونحن حتى قبل وقت اللي بدينا نحكي على شبكات المخدرات وغيره. وبالتالي سمعنا في فترة من فترات أنه فما فيتو على هذا النص، وكل نص آخر يعني نجم يدز شوية في سياقات متاع تبييض أموال وأنه مصادر متاع أموال مش مشروع، برغم اللي في النص متاعكم مسائل مضبوطة هذه مضبوط. لكن نحن سمعنا في فترة من فترات أنه فما فيتو على هذا النص، وفما حتى نواب من داخل البرلمان يرفضوا المصادقة على هذا النص، وهما ما يشتركش الرأي تماما ويختلفوا معاك في السياقات هذية، وهما يقولوا أنهم مش يصوتوا ضد النص هذا لأنهم هما أصلا مرتبطين بالسياقات الرسمية اللي نحكي لك عليها، وأنه فما فيتو على هذا النص أنه ما يتعداش. حبيت نوضحها معاك المسألة دي.
1: تفضل سيما.
2: فيتو لا، لأنه شوف أنت تعرف في السياسة ديما فما تجاذبات، إلى حد الآن ديما فما تجاذبات. وفي وقت من الأوقات أنا راه ما تنساوش تسلمت رئاسة لجنة المالية مش بعيد برشا، راه في فيفري يعني 14 من با، وقاعدين نحاولوا نقدموا ويظهر لي عملنا عمل كبير كبير برشا قاعد يعطي في ثمار، وتو قاعدين الناس تفيق به تو. سمحني باش نخرج 30 ثانية. أول حاجة بدينا بها راه احنا في لجنة المالية ما بديناش بمجال الصرف، بدينا بالقروض اللي خذيناهم من عام 23 لتو، عملنا تبعناهم الكل وعيتنا للوزراء وعيتنا للمديرين العامين، تبعنا وين مشاو وين ما مشاوش، وخذينا قرار في لجنة المالية قلنا راهو أي قرض باش يجي من هنا في صاعدا إلى لجنة المالية ما احنا باش نصادقوا عليه إلا ما نشوفوا القروض اللي قبله وش صار فيها، تصرفت ما تصرفتش، المشاريع تعملت وما تعملتش. ويمكن هذاك علاش إلى حد الآن ما جانا حتى قرض له لجنة المالية، لأنه فهموا أنه لجنة المالية هذه واقفة الرقابة، لأنه في الأخر شكون مش يخلصوا القرض هذاك؟ تيما ولدك وولدي وولد سادة وولاد سادة.
6: هذا إيكمبري جديد متاع البرد متاع 60 مليون يورو في عريق محطة فوتوفولتايك متاع سيدي بوزيد، أعلنت عليه شركة نرويجية.
2: مازال ما وصلناش، ما هو راهو كما صار للقرض متاع الفريكزين بانك هذايا الافريكان فريكزين بانك تاع 500 مليون مليون دولار، التمشي قانوني وما فيه ما فيه حتى اشكال لانه موجود، لكن احنا كنا نتمناو انه على الاقل يتم اعلام اللجنة المالية، حتى الاعلام للاعلام فقط. دونك نسكروا لابارونتيز لانه خدمنا برشا خدمة راهو في لجنة المالية قبل قانون الصرف، ويمكن زاد شوية اللي ولينا نعيطوا وننجدوا وش عملت القرض هذاك وعلاش ما تصرفش وش به هذاك ما مشاش، والواش تحبوا قرض اخر انتم القرض القديم مازلتوا ما صرفتوهش، فهمت؟ والتمشي هذايا انا يظل تمشي سليم، وتمشي هو اللي لازم يكون قبل ما هات هات هات هات القروض، وبعد
6: هو انا سامحني عندي سؤال، علاش في علاقه بعمل المجلس دير يظهر لي تو فما يجي شهر ونص ما صارت جلسه عامه للبرلمان حسب ما فهمت، هكا تقريبا شهر ونص تتعدى ملي ما صارش جلسه عامه.
2: إيه جلسه عامه تصير لواش؟ للمصادقه على القوانين،
5: وما فماش وزاره يجي البرلمان
2: اليوم ما فما حتى
6: من قبل ما يجيو الوزارات كان في ماي.
2: لا كانوا يجيوا قبل في
6: لا لا في ماي،
1: يحكي على مستوى الجلسات العامه.
2: جلسات العامه ما جاوش على خاطر الزوز نصوص اللي تعداو هما مقترحات من النواب، كذا مقترحات من النواب الوزير ما يجيش مش
1: يجي كان في حال يبدا فما مشروع قانون معناها من الحكومه،
6: فما يجيش شهر ونص ما تعمد حتى جلسه عامه
2: على خاطر ما فماش قوانين المصادقه،
6: ما فماش حتى في اللجان قوانين،
2: فما في اللجان قاعدين يمشيوا. نقول لك احنا القانون بتاعنا فما قانون مخالفات الصرف، فما مجله الاستثمار وما ادراك مجله الاستثمار،
6: هذه حتى فيهم قانون ما تقدمش تصير عليه جلسه عامه.
2: هذوما الكلهم اللي نحكي اللي نقول لك فيهم الكلهم مشاريع قوانين تقدموا بهم السادة النواب. المقترح القانون الوحيد اللي موجود توا في المجلس واللي عودنا جبدناه احنا هو الاقصاء المالي اللي بعثته الحكومه من مده، عودنا جبدناه. علاش؟ على خاطر في الاقصاء المالي احنا قلنا في لجنه الماليه انه الاقصاء المالي ما نجم تتحل الاشكال نتاع الاقصاء المالي الا ما نطرحوا فكره البنك البريدي، لانه هذا مهم برشا.
1: واضح. به نرجع توا للمقترح القانوني
6: اثار قيمته، يرجعوا الوزراء ولا توا يجيوا ولا مازالوا مواصلين ما يجيوش؟
2: لا ما فما حد شيء تو يقول مواصلين،
6: قالوا شهر
2: قالوا شهر تعدى
6: شهر
1: فقط سمهر.
2: انا بعثت الاسبوع الفارط طلب، هو راهو يجي وزير ولا يجي مدير عام بالنسبه لنا كيف لانه يكون المدير العام اهم، خاطر عنده الاختصاص في المشروع هذاك اللي حاجتي به، وهو اللي يكون عنده الاسئله. انا بعثت الثلاث اربع ايام التالي نطلب في من وزارة المالية باش يبعثوا لنا شكون لمشروع الإقصاء المالي،
1: فقط
2: يجاوبوا تنقول لك باش يجي ولا ما
6: يجيش. زميلك المستقيل كرئيس لجنة الفلاحة جاب حدانا وقال اللي ولات فما تعقيدات أكبر في استدعاء حتى المديرين، لأنه يوصل يلزم تتعدى مكتب المجلس، ومكتب المجلس يبعث للرئاسة، والرئاسة تبعث لرئاسة الحكومة باش يجيكم مدير.
2: لا بالنسبة
6: قال لنا رئيس لجنة الفلاحة المستقيل.
2: لا بالنسبة للمديرين تقعد ديما على نطاق رئيس مجلس النواب، ويبعث الوزير الى رئيس الحكومة، لكن بالنسبة للوزارات كامش نستدعى الوزراء تتنقل الطلب يمشي من رئيس مجلس النواب الى رئيس الجمهورية. اما المديرين
1: البرلمان. فقط سؤال اخير ختم زتنا بضع ثواني، مخطط التنمية وصل؟ مشروع مخطط التنمية ل 2016-2030 للبرلمان ولا
2: لا؟ انا مازال ما وصلش، نعرف انه وصل للجهات ولا قليل الجهات ولا قليل، اما فما اشكال راهو 30 ثانية انه معناش كافية العمل. مثال في قانون المالية نخدموا زوز مع بعضنا، زوز مجالس نخدموا بعضنا طبقا للمرسوم عدد واحد لسنة 24، هذاك موجود، لكن العلاقة والعمل كيفاش باش يصير
5: غير محدد،
2: غير محدد. دونك هذا باش يعمل اشكال شوية، وكيما في قانون المالية الأولوية لمجلس نواب الشعب، معنى التصويت تاع مجلس نواب الشعب هو اللي يمشي في التنمية، في مشروع التنمية 26-30 مجلس الجهات ولا قليم التصويت نتاعو سالوي كي بخيبو.
1: هو هذا شكرا لك في البرلمان مهر الكتاري رئيس لجنة المالية في البرلمان على الحضور معنا على كل هذه التفاصيل. نخرج مع بعض الأخبار مع زميلتنا مريم كديرة، ونرجو نكمل معكم ساعتنا الثانية. تفضل.
0: هنا تونس
7: Publicité.

0: طور عالمك. ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز الواحدة ديوان فام مع سلمة. الإدارة العامة للأداء تفيد بأن 22 من جوال الجاري آخر أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وأوضحت الإدارة العامة للأداء أنه يقصد بهذا التاريخ آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصريح الجبائية وليس اليوم الوحيد لإيداعها، مشيرة إلى أنه يمكن إيداع التصريح المذكورة في الأيام السابقة للأجل الأقصى، وينصح بذلك تفادي لاستحام قبضات المالية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد التزام تونس الراسخ بدعم حضور المرأة في العمل الدبلوماسي ومواقع القرار، وذلك خلال إشرافه اليوم بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس على ندوة دولية بمناسبة أحياء اليوم العالمي للمرأة الدبلوماسية. وأكد وزير الخارجية أن نسبة نساء الموظفات بمختلف أسلاك الوزارة تبلغ حاليا 37.9% في حين تقدر نسبة الدبلوماسيات ب 39.3%. مؤسسة روسكي مير الروسية تصل موهبة إلى 18 معهدا ثانويا في تونس تدرس فيها اللغة الروسية باعتبارها مادة اختيارية، وذلك في إطار سلسلة الفعاليات المنتظمة بمناسبة الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس

جدة ومواقع أطلاق وبنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة نبطية ومناطق أخرى جنوبية لبنان. ختام والموجز الإخباري قدمت لكم مريم قديرة. المشوار متواصل بعد قليل في هنا تونس في أمان الله.

0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: Vous écoutez Diwana F.

0: FM. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM صوتكم.
0: هنا تونس، من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعه على موجات اذاعه ديوان FM. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانيه، بقيت الاخبار المواضيع والملفات، اكيد باش نرجعوا معكم على مختلف المستجدات على مستوى المنطقه والعالم. ان شاء الله باش نحكيوا معكم اكيد على حزب الله، باش نحكيوا على لبنان، ايضا باش نحكيوا على اخر التطورات، اخر الحصه في قلب موسكو، ومع الزميل نور الفارسي باش الأرقام المعطيات والمستجدات. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو في النقاش والتعليق طارق الكحلي وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم، مرحبا بالناس الكل اللي تبعوا فينا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم على مختلف المواضيع. بعد شوية أكيد نمشيوا لفقرة الارتيكل ديجور، ولكن مهم جدا نحكي وزيد على انتخاب الأستاذ سليم الغماني اللي البارح شارك الناس في تدوينه، كان نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك. أيضا وزارة الخارجية انتخابه قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة الممتدة بين سنتي 2026 و2035. مرة أخرى مبروك للأستاذ سليم الغماني اللي تم انتخابه قاضيا كما قلنا بالمحكمة الدولية لقانون البحار. شنو يعني هذا يا سعترق في البداية؟ ما معنى أن تكون تونس ممثلة في المحكمة الدولية لقانون البحار من خلال انتخاب الأستاذ سليم الغماني؟ تفضل.
3: هو كل التهاني للأستاذ سليم الغماني ولي تونس، لأنه هو لم يترشح بصفته الفردية بل ترشح باسم تونس، وحتى العملية الدعم وبالظفرين التعب الدبلوماسية اللي صارت في نيويورك كانت بدعم من وزارة الخارجية التونسية وبعثتنا هناك في نيويورك، وصارت عديد الاجتماعات وتقديمه لعديد الوفود، وأكيد السي في متاعه اللي يفرض نفسه يعني نعرفوه جيدا. صحيح. هو من أهم الأساتذة الخبراء في القانون الدولي، استضفناه أكثر من مرة لهنا، استضفته في البودكاست، يعرفوه عديد التوانسة المهتمين بالمسائل العلاقات الدولية ومسائل القانون الدولي. إذن سي في متاعه ثقيل ومهم ومن أهم الخبراء في المجال العربي، ويكتب وينظر، وهو ينتمي لمدرسة في العلاقات الدولية، مدرسة تمثل دول الجنوب، المدرسة اللي طلعت في السبعينات، وبالتالي هو ليس مكسب لتونس فقط أن يكون ممثل في هذه المنظمة الأممية، بل مكسب أيضا لدول الجنوب لأنه يعبر على رؤيتها وتصورها. ويأتي في لحظة مهمة في علاقة بالنقاش حول قانون البحار وحول المجالات البحرية والعلاقات الدولية في علاقة بالمجالات البحرية، يأتي في لحظة مضيق هرمز، يعني لحظة مضيق هرمز هي في قلب موضوع قانون البحار. قانون البحار اللي تم يعني المصادقة عليه دوليا في بداية الثمانينات، وفي نقطة مضيق هرمز بالذات كان هناك نقاشا كبيرا، وإيران كانت من الدول التي لم توافق آنذاك على كيفية تأطير هذا الموضوع، والآن يعني رجعنا للموضوع هذا، وترى اللي عندها صلاحيات خاصة في المضيق شو اللي فهم عنا فقه المضائق، اللي هو مش مجرد فقه قانوني مجرد متاع ناس قاعدة في غرف مغلقة، بيكون مرتبط مباشرة بموازين القوى الدولية وموازين القوى الجيوسياسية ومن يقدر على فرض رؤيته. وإيران استطاعت فرض توا أمر واقع في مضيق هرمز، حاولت تمأسه قانونيا من خلال مشروع قانون مرة في البرلمان الإيراني حول كيفية دفع الرسوم وكيفية تنظيم المرور في المضيق، وممكن يكون عنده استتباعات على مضائق أخرى في العالم. إذا كانت تصير سابقة غادي ممكن تولي عنا نفس الوضع في عدد من المضائق الأخرى، مالكة وغيرها من المضائق اللي موجودة في العالم وباب المندب وغيرها. وبش يكون موقع مهم ذي طبيعة، يعني النقاشات في هذه المنظمة باش تولي في قلب الرهانات والصراعات الجيوسياسية. وكما قلت هو الأستاذ الغماني يمثل المدرسات هي الدافع على التصور في علاقة بدول الجنوب ومصالح دول الجنوب في خصوص قانون البحار. قانون البحار الموجود في قلب مسائل ورهانات التنمية، لأن التنمية مرتبطة كثيرا بموضوع النقل البحري في العالم وكيفية تنظيم النقل البحري، والنقل البحري عنده تأثير مباشر ولا في التوازنات الاقتصادية. مرة أخرى كل تهاني تسليم اللغمين.
2: مرة أخرى كل التهاني.
3: بالمناسبة عنا مدة ما المرشحين بتاع تونس مش قادرين يطلعوا في عدد من المنظمات. أخيرا فما تم النجاح، نعتبروه زادة للأمانة نجاح دبلوماسي لدبلوماسية تونسية.
2: واضح طارق، مرة أخرى كل التهاني للأستاذ سليم اللغماني اللي تم انتخابه قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار، وأيضا لتونس كما قال طارق وفي الأخير ترشح باسم تونس، ومهم جدا أن تونس تكون موجودة في المحكمة الدولية لقانون البحار حتى على مستوى اليوم هل الوضع في العالم وغيره، هل التغيرات خاصة في علاقة بمسألة البحار وكل هالملفات هذية. مرة أخرى وللأستاذ سليم اللغماني اللي نحترمه برشا وفرحانين له برشا، تفضل.
4: وفي البداية ابتسام تهانينا لسليم اللغماني، يعني المسألة دي ما تتعلقش بشخصه هو فقط بقدر ما تتعلق بنا نحن التوانسة الكل، معناه هذا وكأنه بين ظفرين تكريم، معناها للكفاءات التونسية. سليم معروف معناها في تونس بمداخلاته في علاقة بمسائل قانونية، عرفوه التوانسة بمداخلة في علاقة بالكثير من المسائل القانونية، الكثير من النصوص القانونية اللي أعطى فيها رأي والتوجبات القانونية اللي أعطى فيها رأي. أيضا عرفوه التوانسة في علاقة بالمرافعة اللي عملها في فيفري 2014 في محكمة العدل الدولية في علاقة بالانتهاكات متاع الكيان الصهيوني وغيره، كانت معناها مرافعة رائعة جدا. سليم هو يعني ينضم إلى مجموعة من الكفاءات التونسية المهمة جدا صراحة، معناها أنا عرفت برشا منهم وسمعتهم في الكثير من الفترات، معناها كما غازي الغرايري اللي معناها موجود في الأمم المتحدة وغيره من الناس هذوما، يعني كفاءات تونسية مهمة جدا. أنا معناها شفتهم عن قرب في فترة من فترات، نحكي من 2012 إلى 2014 وقت اللي كانوا يقدموا في المقاربات متاعهم في علاقة بمسألة كتابة الدستور، وخاصة كانوا موجودين الناس هذوما في لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهم، اللي قدموا الكثير من المقاربات القانونية. وصراحة كان فما متعة كبيرة أنك تسمع ناس يعني عندهم قيمة علمية مهمة جدا وعندهم مقاربات يعني شديدة الدقة والوضوح في المسائل القانونية. يعني في الفترة ذيك كنا حتى كن ندخلوا للجنة ونستمعوا للناس هذوما، يعني الوقت يتعدى بشكل سريع جدا، ما تحسش بالوقت وانت تسمع للناس هذوما اللي كانوا معناها مش واحد مش اثنين، نحكي على مجموعة كبيرة جدا كانت موجودة. هذاك علاش ابتسمنا ديما ندافع على فكرة انه فما خبراء في تونس في كل المجالات، يجب ان تفتح لهم الابواب باش يتكلموا باش يعطيوا وجهة النظر نتاعهم باش يعطيوا الاراء نتاعهم، لانه يعني الكلام نتاعهم والمقاربات نتاعهم فيها اثراء كبير جدا للثقافة التونسية من الجانب القانوني من الجانب الاجتماعي ومن الجانب السياسي وغيره. يعني من حق التوانسة أن يسمعوا الناس هذوما. علاش أنا ديما نعاود نفس الفكرة، ممكن الناس تقول شبيك تعاود، ديما نعاود نفس الفكرة أنه البرلمان الحالي يجب أن يفتح أبوابه للكفاءات هذوما باش يسمعهم، والناس هذوما يجب أن تنقل الجلسات على المباشر والتوانسة الكل يسمعهم، لأنه عندهم امباكت كبير برشا على تشكيل وعي تونسي. يعني ما نحبش نطول برشا في المسألة دي، لكن يعني نسبة كبيرة من التوانسة اللي كانوا يستمعوا بشكل مباشر لكفاءات في المسألة القانونية والمسألة السياسية والاقتصادية، يعني إذا كان ما تاخوش كلامه الكل تاخو نسبة معينة من كلامه يتشكل معناها أرضية فكرية مهمة جدا. هذاك علاش أنت تلقى التوانسة مع تحفظاتنا على بعض، معناها ما يكتب وبعض ما يقال، لكن تلقى التوانسة يناقشوا في كل شيء في تونس، يناقشوا في النصوص القانونية، يناقشوا في قانون المالي، يناقشوا في كل شيء، لأنه تشكلت أرضية معينة متاع، لأنه الأرضية دي جاية من نسبة استماع معينة الناس هذوم فترة فترة، وكانت هناك نقاشات كبيرة جدا. توا لازمنا نعاودوا ونرجعوا لنفس الأطر هذيك ونخلوا الناس هذوما يتكلموا، سليم اللغماني وغيره من الناس الخبراء في المسألة الاقتصادية، الخبراء في المسألة القانونية، الخبراء في المسألة السياسية وغيره يتكلموا، لأنه ابتسام عندهم امباكت كبير جدا على تشكيل وعي التوانسة. والناس هذوما كما قلت أنا قبيلة بقدر ما نهنيه وسليم بقدر ما نهنيه التوانسة الكل، لأنه سليم مش مثل لروحه بقدر ما بشي مثل الدولة التونسية.
2: واضح، احنا أكيد مازلنا موصلين معكم. ساعتنا الثانية مهم جدا نحكيه على آخر تطورات الوضع على مستوى المنطقة، هل استعاد حزب الله ثقته بعد الحرب، آخر التطورات على مستوى الشرق الأوسط، نرجع نحكي فيها بأكثر تفاصيل في فقرة الارتيكل دي جور.
0: الارتيكل دي جور،
2: المقال اللي اختره هنا طارق الكحليوي اللي معه باش نعرف تفاصيل والمعطيات. تفضل طارق لك الكلمة.
3: هو ربطا مع كنا الموضوع اللي كنا نحكيه فيه تو منذ ساعة يعني المؤسسة اللي عملتها إيران بشكل معناها منفصل مسمينها The Persian Gulf Strait Authority، يعني سلطة مضيق الخليج الفارسي. مخرجين نوت نوتس بتاريخ 18 جوان 2026، منذ طوى نشرينها هما عاملين عندهم الكونت متاعهم في تويتر إكس، وفيه تعليمات وفقا لمذكرة التفاهم يقولوا السفن التي تقدم التي تستجيب للإجراءات المضبوطة في ويعطيهم بعد رابط وشنية الإجراءات المضبوطة هي التي يمكن أن تمر. يعني دجا خلق وضع متاع أمر واقع معناها أنه إيران تتحكم في المضيق. ما ينش قاعدين نتحدثوا على المنطقة الإيرانية المتشاطئة مع السواحل الإيرانية، مضيق الخليج الفارسي ساعة تسميته الخليج الفارسي اللي هي التسمية الإيرانية للعرب يسميه الخليج العربي. أما هذا الأمر الواقع اللي حاثوا عليه لهنا ديجا بساج فورس واضح اللي المذكرة التفاهم تحطوه هذا جزء من أحد مؤشرات زاد الانتصار الإيراني. ما نجموش نقولوا حاجة أخرى موضوعيا اللي صاير هو أنه إيران استطاعت أن تفرض واقعا جديدا، وهذا ينعكس على موضوع قانون البحار اللي كنا نحكيه. هذا تطور هائل في فقه قانون البحار، هذه حاجة أول مرة مضيق فيه أكثر من دولة متشاطئة تتحكم فيه دولة. عنا المضيق متاع دردنيل التركي به، هذيك المضائق التركية، تركيا هي اللي بطبيعتها تمر عبر، أما كل المضائق اللي متشاطئة فيها أكثر من دولة ما تتحكمش فيها دولة فقط. لهنا هذا تطور ضخم، وإذا ناتج على شنو؟ ناتج على موازين قوى، وذاك علاش قلت موازين القوى الواقعية هي اللي تتحكم في القانون، فمش قانون كيكة بينه وفضاء. على كل حال نمشوا للمقال متاع اللي هو المعطى الآخر والمؤشر الآخر اللي يوري فما تفوق إيراني في هذه المواجهة، هو مسألة لبنان. مسألة لبنان اللي أيضا تم الحقيقة تغيير موازين القوى بعد الضربة الكبيرة اللي تلقاها حزب الله، في خاصة بعد اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، و ضربات أيضا لبقية مفاصل القيادة في حزب الله من عملية البيجرز وانت ماشي، يعني ضربات متوالية لحزب الله، خاصة باستعمال وتوظيف معطيات استعلاماتية والتفوق استعلاماتي تكنولوجي يبدو حتى ميداني للكيان. الآن حزب الله بالصمود متاعه أولا، ولكن أيضا بسبب المعطى الإيراني المسائل قاعدة تتغير في لبنان، وهذا لا يقوله أنا، لا يقوله سرحان، لا يقوله فلان لفلان العربي ولا المساند ربما للمقاومة ولا ضد الكيان، تقوله الفاينانشال تايمز اللي هي المقال اللي باش نتحدث عليه اليوم. الفاينانشال تايمز يقول لي آخر طرف نجم نقوله اللي هي باش تكون موالية لحزب الله. معناتها المقال هذايا مهم جدا، ويتحدث على أنه كيف أن إيران كانت عامل حاسم من خلال العلاقة العضوية الاندماجية بين الحرس الثوري وحزب الله طويلة الأمد، لكن تعززت حتى بعد الضربة التي صارت حزب الله في نصر الله. ساهم الحرس الثوري بالتعاون مع حزب الله لإعادة ترميم قوات حزب الله، فما معطيات ميدانية ساهمت في ذلك أيضا، وخاصة من ناحية التكنولوجية، الطائرات المسيرة الانتحارية الانقضاضية بتقنية FPV المستوحات من الحرب الأوكرانية بوصفها تكيفا تكتيكيا سريعا أصبح يصعب على الكيان التعامل معه على مستوى الميدان. عنا أيضا النقاط الأخرى هي أنه الكيان لا يستطيع البقاء طويلا في الجنوب، هذه ليست معادلة جديدة، هذه معادلة عندها أكثر من حرب رسختها. صعوبة أنه الحكومة اللبنانية هذه تنخرط في ما هو مفروض عليها من الكيان، عقد اتفاق تطبيع وسلام في الظروف الحالية أنه يمضي، معناتها صحيح فما كما نقولوا احتقان ضد حزب الله من قبل عدد من الأطراف، ولهنا ربما أول مرة يلتقي بالشكل هذايا أطراف مسيحية وأطراف سنية به الحدة هذه ضد حزب الله، وحتى حتى داخل الوسط الشيعي مش بالضرورة كل الوسط الشيعي مع حزب الله، إلا أنه ما هو مطلوب أمريكيا ومن قبل الكيان، من قبل حكومة ما اعتبرها حكومة بيروت أنا، اللي هو انخراط كلي في التطبيع، وانخراط خاصة في مهمة نزع سلاح حزب الله، هو غير ممكن واقعيا. يعني اللي طالبينه منهم أكثر من اللي يستطيع، هم مستعدين يقدموا، لكن نزع السلاح يلزموا جيش، يلزموا جيش لبناني متكتف يمشي يعمل مواجهة مع حزب الله، والجيش اللبناني متعدد الطوائف، حتى الناس اللي ما تحبش برشا حزب الله مش مستعدة، مش معناتها هذا باش تمشي تواجه حزب الله. سيبا يعني سقف المطلوب أمريكيا وإسرائيليا أكثر مما هو مما هو مطلوب. يعني الصمود، يقول المقال الذي تم، استطاع خلق شرعية جديدة أو تجديد شرعية حزب الله بشكل من الأشكال، رغم اللي ما ناش في وضع ما قبل الحرب. نوعا ما اللي صار في 2006 كانوا رجعنا له، اللي حزب الله استعاد أنفاسه بسبب، يجب أن أكد، بسبب صموده الميداني، جزء مهم من حاضنته بقات معاه. ومن جهة أخرى الدور الإيراني في المنازلة، النظام الإيراني لم يسقط وواصل دعمه التقني والسياسي، خاصة إصرار إيران على أنه لبنان تقعد نقطة في مذكرة التفاهم. إلى حد البارح يستنيوا فيهم في سويسرا، ما مشيش الوفد الإيراني، علاش ما مشيش ليه؟ موضوع لبنان. قالوا لهم إذا كان ما تلجموش الكيان يا أمريكا، نحن من جايين لسويسرا. وتم تأجيل اللقاء متاع الدخول في التفاصيل، مع أنه خاتشية مذكرتها فيهم، تقول لك كيتو بش نبدأ ونتفاوضوا في 60 يوم. بداية التفاوض تأجلت، وهذه راهو إيران بش أنت نوعا ما بش تستعملها، بش تقول للولايات المتحدة راهو المسؤول على تأخر المفاوضات في الملفات الأخرى، ومنها الملف النووي مش نحن، لأنه الكيان لم يستجب. يعني ستستعمل موضوع لبنان أيضا للضغط من أجل إطالة المفاوضات. هذه النقطة الأخرى زد المهمة، ومعناها عمليا طبعا الكيان يتحدث على وصاية إيرانية في لبنان، لكن في حسابات معقدة في طهران. أنا الفت انتباهي هونتر برونتيز من الحاجات المثيرة للانتباه، الرسالة التي وجهها المرشد الإيراني للرأي العام. قال أنا راهو مانيش موافق برشا على مذكرة التفاهم هذه، لكن نظرا لالتزامي تجاه الرئيس الإيراني، لاحظ الرئيس الإيراني ما عندوش حتى صلاحيات في الأمن القومي راونا وفقا للدستور الإيراني. ثم قال ثم مجلس الأمن القومي، فإني خليتهم يصحوا بسالش صحوا، يعني كأنه متبري من مذكرة التفاهم. كان مشيت فهي هيك مشيت، كان ما مشيتش راو من المسؤول؟ الرئيس الإيراني. واعتقد الرئيس الإيراني في وضع صعب الآن، أنه أي إخفاقات في علاقة بالمذكرة سيتحمل مسؤوليتها، وأي نجاحات يعني يحصدها المرشد. مرشد الحقيقة يعني في السياسة، المرشد الجديد بصدد ترسيخ وضعه، وضعه مازال هشك في النهاية، مازال يبدو عنده إشكالات طبعا صحية نظرا للضربة اللي تلقاها في إطار اغتيال والده، لكن أيضا بصدد ترسيخ شرعيته من خلال الحذر أنه يعتبر مذكرة التفاهم هذه ما يلزمش تحسب عليه، يلزم وقت، والوقت سيتحمله الرئيس الإيراني ولا يتحمله المرشد.
2: واضح. باش نخرجوا فاصل صغير وبعدنا نرجع نسمع طبعا قراءتك سرحان للمقال اللي اختاره لنا اليوم طارق، وبعد نمشيو لفقرة بالأرقام. فاصل ورجعين.
0: هنا تونس.
5: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
6: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
5: مع تونس فايقين للتسعين.
6: عندك أورانج.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
2: ماضي ساعة 32 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. مازلنا مواصلين معكم الجزء الأخير من حصتنا. بعد شوية نمشيو لفقرة بالأرقام ونحكي على آخر تطورات في قلب موسكو, ولكن قبل هذه مازلنا باش نواصلوا طبعا نحكي على المقال اللي اختاروه اليوم طارق والمتعلق بحزب الله اللي استعيد ثقته بعد الحرب وإيران تعزز نفوذها في لبنان, وباش نسمعوا رأيك سرحان تفضل.
4: ولا أكيد أنه الحديث عن حزب الله أحد العناصر الأساسية في المشهد مؤخرا وفعل أساسي, لكن الحديث عن الملف يعني برمته, الحديث عن الهجمة على إيران, يمكن ابتسام يعني تأويله وتحليله في زوج سياقات أساسية. أولا السياق المتعلق بالمجال الحيوي, السياق الثاني هو السياق المتعلق بالمجال الجغرافي. في علاقة بالسياق الحيوي, يفرض نفسه حزب الله كمعطى أساسي ومعطى مهم جدا. حزب الله الذي يعني إذا كان تحدثنا واقعين تضرر كثيرا من خلال فقدان عدد مهم جدا من القيادات السياسية, أيضا تضرر كثيرا من خلال فقدان عدد كبير جدا من القيادات العسكرية الوازنة والتي يعني تحظى بثقل مهم جدا, أيضا برمزية مهمة جدا. أيضا خسر حزب الله مسائل متعلقة بالترسانة العسكرية, لكنه ما زال عنصرا فاعلا وما زال عنصر مهم جدا وعنصر قائم الذات في كل هذه المعادلة, وقادر على تأثير من حتى مؤخرا بعض العمليات التي يقوم بها حزب الله, يعني عمليات مهمة جدا من ناحية التوثيق, من ناحية يعني مسألة التقنية العسكرية وغيره. بالتالي حزب الله معطى مهم جدا في المسألة الحيوية. أيضا الحديث عن حركة حماس والحديث عن الكثير من الأعضاء الأخرى التي لها دور مهم جدا, مثل الحوثيين كورقة سياسية مهمة جدا اختارت إيران أن تلعب هذه الورقة السياسية في الحد الأدنى في كل هذه المعادلة, لكنها ورقة ما زالت قائمة الذات وقادرة على التأثير بشكل كبير جدا. وبالتالي في علاقة بالمجال الحيوي كل العناصر ما زالت قادرة على التأثير وما زالت عناصر حية من ناحية المعنى السياسي, أيضا من ناحية المعنى العسكري. والحديث أيضا عن العنصر الثاني وهو العنصر الجغرافي, أيضا إيران في كل هذه المعادلة فقدت الكثير من القيادات السياسية والقيادات العسكرية المهمة جدا والتي تحظى بشعبية وتحظى بثقل رمزي كبير جدا. أيضا فقدت الكثير في علاقة بالمسألة العسكرية والترسانة العسكرية, لكن إيران لم تركع في هذه المواجهة وبقيت عنصر مهم جدا وفرضت الكثير من المعطيات داخل الاتفاق الذي كثر الحديث عنه مؤخرا. وبالتالي لا يمكن الحديث عن هزيمة إيرانية, بل الحديث عن النصر إيراني خاصة في علاقة بالمضيق. وكان قبيلة طارق يقرأ في بعض المعطيات حول المضيق وكيفية التصرف في هذا المضيق, وبالتالي هنا نتحدث عن معطيات شديدة الإيجابية بالنسبة للموقف السياسي الإيراني. أيضا ابتسام فما عنصر ثالث يجب الحديث عنه, وهو عنصر متعلق بالكيان الصهيوني الذي فرض نفسه كعنصر حاسم في المعادلة. هذه الكيان الصهيوني الذي حاول قدر الإمكان إبطال كل الاتفاقيات ومحاولة كسر كل نسق للمفاوضات والنقاشات. كل فترة نتحدث فيها عن تقارب في مستوى وجهات النظر وتقليص الفوارق قدر الإمكان بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. يتدخل الكيان الصهيوني بشكل مباشر سواء في علاقة بإيران أو سواء حتى في علاقة بلبنان, وكان هناك معنى تدخل بشكل مكثف في محاولة لتكسير كل محاولات التقارب بين الطرفين. لكن هذا يعني الجهد المتعلق أساسا بالكيان الصهيوني أحدث شرخا كبيرا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني, وكتبت الكثير من التقارير الإعلامية مؤخرا تتحدث عن الخلافات الكبيرة جدا بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو, ويعني وصلت في فترة من فترات حتى تبادل الشتائم وغيره. أعتقد أن هذا العنصر من أحد العناصر المهمة جدا والتي فرضتها إيران في الفترة الأخيرة, لأنه ما حدث يعني معطى شديد الأهمية التاريخية, لأنه هناك الكثير من التقارير الإعلامية التي تكتب في الداخل الأمريكي تتحدث عن مسؤولية مباشرة لبنيامين نتنياهو في علاقة بأخذ قرار الحرب. واحد اثنين أيضا حول دفع الولايات المتحدة الأمريكية في حرب مجهولة المستقبل, وبالتالي هناك حديث عن هزيمة أمريكية في المستوى العسكري, أيضا في المستوى السياسي, أيضا حتى في المستوى الدبلوماسي الدبلوماسي، وبالتالي يعني بداية هذا الشرخ الذي أحدثته إيران ما بين الموقف الأمريكي والموقف المتعلق بالكيان الصهيوني مسألة تاريخية تقديري خاص جديرة بالقراءة، لأنه ستكون لها الكثير من الاستتباعات يعني في المستقبل القريب والمستقبل البعيد. وهناك حتى من يتحدث عن صراع ما بين الإرادة السياسية الأمريكية وإرادة سياسية داخل الكيان الصهيوني، ويعني شبه استعداء بين الطرفين تقديري خاص، أنه هذا الموضوع أيضا جدير بالقراءة في المستقبل. ابتسام،
2: وبرشة مواضيع لازمنا نرجع عليها، وبرشة مستجدات وبرشة تطورات وبرشة حروب. سرحان، هذا يبشيزنا مباشرة لفقرة بالأرقام.
0: بالأرقام
2: خلينا نقول جزء من المعركة والحرب اليوم اللي قاعدة تصير على مستوى العالم رجعت من جديد، خلينا نقول خاصة بعد اللي صار مؤخرا في موسكو، قلب موسكو وأوكرانيا. هنا باش نعرف أكثر تفاصيل ومعطيات مع زميل نور الفارسي. نور، أهلا وسهلا، مرحبا.
7: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا واللي حاضرين معنا واللي يتفرجوا فينا. باش نحكيوا البارح، أوكرانيا نفذت أكبر هجوم منذ بداية الحرب 2022 مع روسيا بالدرونات على العاصمة الروسية موسكو. الهجوم كان مكثف برشا، نحكيه على 200 طيارة مسيرة استهدفت العاصمة ومحيطها في وقت واحد. باش نحكيه قداش من مرة كيف نشحت في أنها تستهدف موسكو، توصل موسكو وتفشل الدفاعات الجوية متاع روسيا. والدفاعات الروسية البارح قالت أنها أسقطت أغلب الدرونات، نحكيه على 200 طيارة مسيرة البارح، أما جزء منها وصل ضرب أهداف داخل المدينة. من أبرز الأهداف هذه مصفات نفط كبيرة في موسكو تثبت في حرائق وأضرار مادية واضحة. والحدث هذا يعتبر تصعيد كبير لأنه وصل مباشرة للبنية التحتية داخل العاصمة، نحكيه على موسكو في روسيا. منذ بداية الحرب في 2022 موسكو نحكيه ما تعرضتش الهجوم بري، لما تعرضت الهجمات جوية متقطعة. أو الاختراق مهم كان في 2023 وقت درونات وصلت المحيط الكريملين، وكان حدث رمزي قوي. بعدها في نفس العام عنا درونات أخرى ضربت منطقة موسكو سيتي وأحدثت أضرار في أبراج والمباني. في 2024 و 2025 تواصلت الهجمات لكن أغلبها تم الاعتراض قبل الوصول، وفي 2026 تحديدا قبل هجوم جوان ولات المحاولات أكثر كثافة لكن أقل اختراق مباشر. يعني بالأرقام عنا من 2022 ل 2026 تم تسجيل تقريبا بين 6 و 10 مرات وصول مباشر داخل موسكو. أما وقت اللي نحكيه على الضواحي ومحيط موسكو تم استهدافها أكثر من 30 مرة على الأقل، ونحكيه على مئات الهجمات تم إسقاطها قبل ما توصل للمدينة. الصواريخ نادرا ما توصل لموسكو على خطر دفاعات الجوية الروسية قوية جدا في المجال هذا. والخسائر في أغلب الهجمات كانت مادية، نحكيه على حرائق، تدمير مباني وتعطيل مطارات، وأحيانا يتم إغلاق مطارات موسكو لساعات خوفا من الدرونات. وعدد الضحايا المدنيين داخل العاصمة يبقى محدود مقارنة بحجب الحرب في أوكرانيا. شنو كانت ردود الفعل الروسية؟ كانت حادة، وصفت الهجمات بأنها إرهاب جوي يستهدف المدنيين. روسيا زادت نشرت أنظمة الدفاع الجوي حول موسكو بعد كل موجة هجوم كبيرة، يعني هذا في العادة ديما يصير. في المقابل أوكرانيا تقول أن ضربات هذه هدفها نقل الحرب إلى عمق روسيا وإظهار أنها ليست في مأمن، والغرب يتعامل معها بحذر ويعتبرها جزء من حرب استنزاف طويلة المدى. الهجوم الأخير في 18 جوان 2026 زاد من التصعيد النفسي والأعلامي أكثر من تأثيره العسكري المباشر، لكنه أكد أن موسكو رغم قوتها الدفاعية ولات خارج دائرة الحصانة المطلقة.
2: هو واضح نور، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل والمعطيات، مهمة جدا. نرجع على الهجوم الأوكراني اللي وصف بكونه غير مسبوق واللي صار على موسكو واستهداف لمنشأة نفطية، اللي خلينا نقول جزء كبير من أنظار العالم والناس اللي قاعدة تتبع فشنو قاعد يصير اتجهت للحديث عن الهجوم هذية، شنية تبعاته، شنو أول ردود الفعل الروسية اللي اعتبرت اللي صار وصفته به الإرهاب كما قال نور. كيفاش نجم قراءة المعتذر المستجدة ذي طرق الكحلي؟
3: هو واضح اللي أوكرانيا قامت ب يعني تخطي خطوط حمر كبيرة ومفاجأة منذ الحقيقة. هو أهم هجوم اللي ورى لأوكرانيا قادرة معناتها بتدخل في الداخل الروسي وبعيدا عن الحدود وتنقل نوعا ما الحرب، مش بالضبط هي تنقل أجواء الحرب داخل روسيا. هما الحدثين الأولاني استهداف الكرملين القصر الرئيس الروسي بوتين، والثاني العملية الشهيرة اللي تم فيها تفجير عدد من الطائرات الروسية الاستعراضية وتم تصويرها بمسيرات انقضاضية تم نقلها في معناتها عبر مئات الكيلومترات داخل روسيا في هكا سمير ومارك، وفجأة تحلت وخرجت وانقضت على طائرات في قاعدة روسية بعيدة تماما على الجبهة. هذه وريت الكورانيا استطاعت بها التقنية هذه كنا نحكيه عليها، لزادة استفاد منها حزب الله في هذه الحرب. المسيرات معناتها قليلة التكلفة صغيرة الحجم لكن شديدة التأثير، وباستعمال أيضا الذكاء الاصطناعي أوتوميتد يعني، وتقنية بصدد تغيير منطق الحرب. أنه قبل كانت تصير يعني كثير مقارنات بين الدول، ما هي أهم الدول، أهم القوى الكبرى العسكرية في العالم. أحد أهم المؤشرات يقول لك الإنفاق العسكري، كل دولة كم تنفق على المهم العسكري، على الجيش، على التكنولوجيا، على كل شيء. الآن قدرتك على الإنفاق لا تعني ضرورة تفوقا. نجم أنت تنفق أقل لكن تأثيرك موازي للطرف الآخر، قادر تؤذي بذلك الإنفاق الأقل. وهك قوة وسيطة عسكريا في أوروبا الشرقية، أوكرانيا زمن نذكر أوكرانيا كان جزء من الجيش الأحمر يعني تدريبا وتسليحا، وورثت جزء من ذلك يعني كانت قوة وسيطة، مش مستوى روسيا، أقل بكثير، لكنها قوة وسيطة مشابهة لتركيا، مشابهة لإيران. هذه القوة الوسيطة أصبحت تتحول بسببها التكنولوجيات الجديدة، وخاصة تسكية المسيرات والأوتوميت التكنولوجي، هذه أصبحت قادرة بإنفاق أقل أنها تحدث أثر قوي. بطبيعة الحال هذا لا يعني أن تأثير الضربات الأوكرانية في الداخل الروسي هو بموازية وفي نفس القوة لتأثير القوة النارية الروسية داخل أوكرانيا، طبعا لا. يعني قوة روسية القوة النارية، يعني المدن الأوكرانية تواجه قوة نارية روسية أكبر بكثير مما تواجهه موسكو وسان بيترسبورغ والمدن الروسية الكبيرة، يعني ما تعيش في حالة عادية. لكن المدن الأوكرانية وبما فيها العاصمة الأوكرانية كيف تعيش تحت القصف والتهديد اليومي، زاد ما يعني ما فماش توازي. أما الهوة بين هذه القوى، القوى الكبرى الضخمة أمريكا روسيا، والقوى الوسيطة أوكرانيا إيران، الهوة بصدد التقلص بشكل كبير. هذا هو التحول اللي قاعدين نشهده فيه بشكل عام في خصوص هذا النزاع بشكل خاص. هذا النزاع يورينا اللي لن ينتهي قريبا. هناك إصرار أوكراني على إمادة إمادة النزاع إلى مدى أكثر ما يمكن، إلى حد يعني واضح الهدف الأوكراني واضح، هو محاولة تمديد النزاع إلى حد يصير تغيير في واشنطن. إذا كان ما يصيرش تغيير في الرئاسة، على الأقل يصير في الكونغرس بما يسمح بتعديل موازين القوى. خاطر أوكرانيا الطرف اللي قعد ماشي معاه، وبعض الأطراف الأوروبية حتى داخل أوروبا ولا فما انشقاق، ونحكي على أوروبا ونحكي شرط حد أوروبي، لأن بريطانيا تلعب في الدور أساسي لدعم القيادة الأوكرانية الحالية ضد بوتين، بصدد انتظار ربما الانتخابات النصفية تتبدل موازين القوى في الكونغرس، يصير ضغط أقوى على ترامب من أجل دعم أكبر لأنه بالنسبة للقيادة الأوكرانية الحالية أي اتفاق سلام مع بوتين اللي يعتبر نفسه في وضع أفضل سواء على مستوى عسكري أو بسبب التقارب عموما، نفس مش نفس الموقف متاع ترامب طبعا، لكن فما تقارب، هذا يخليه في موقف ضعف. وأنه خاطر المقترح السلام المطروح روسيا هو تقريبا ثلث أوكرانيا سيصبح تحت السيادة الروسية يعني، وهذا بشكون هزيمة كبرى بما فيها شبه جزيرة القرم وكل المقاطعات التي تم ضمها دستوريا في روسيا، يعني مش بالقانون، أصبحت دستوريا تنتمي للفيدرالية الروسية، ستعتبر هزيمة نكراء وكبيرة جدا. وحتى الطرف الأوروبي اللي يواجه ضغوط خاصة من ناتو، البارح برك وزير الدفاع أو وزير الحرب الأمريكي أعلن بشكل رسمي الآن سحب جزء من القوات الأمريكية من أوروبا، اللي هو عمليا سيدعم الموقف الروسي، لأنه سحب مواقع معناتها قوات أمريكية، يعني سحب جزء من الغطاء الأمريكي على أوروبا في مواجهة روسيا، هو الخصم المحتمل ويخلي يعني روسيا في موقف أضعف تجاه روسيا، ويعني مضطرة أنها تتفاوض معها حول الترتيبات الأمنية في المنطقة.
2: واضح. نحكيو على هجوم مرة أخرى غير مسبوق أوكراني اليوم سرحان، قدمنا نور التفاصيل والمعطيات، شنو صار، كيفاش كانت ردود الفعل، وكانت التساؤلات وربما جزء كبير من القراءات اللي انطلق السؤال الأساسي: لماذا اختارت أوكرانيا تصعيد هجماتها ضد روسيا؟
4: يعني هجوم مهم جدا وتحول حتى في هذا المسار. يعني ابتسام الإشكال أنه في كل هذا السياق أنه أغلب المقاربات التي تعلقت ببداية هذه الحرب تقريبا سقطت كلها، لأنه أغلب القراءات التي انطلقت منذ سنوات في علاقة بمحاولة مقاربة هذه الحرب من ناحية العلمية من ناحية سياسية ودبلوماسية سقطت كليا، ولا لم يكن أي طرف يعتقد أنه هذه الحرب ستستمر كل هذه الفترة. هناك معطى أساسي في هذه الحرب اللي هو المسيرات اللي كان يحكي عليها نور. هذا سلاح قلب كل المعادلات المتعلقة بمفهوم الحرب. سلاح صغير رخيص من ناحية الثمن، دقيق جدا في إصابة الأهداف، أصبح يتم الاعتماد عليه بشكل مكثف جدا، وأصبح سلاح قادر أن يواجه أعتى الجيوش. أوكرانيا فترة فترات كانت تعتمد على مسألة تصنيع المسيرات، لكن ليست بنفس الوتيرة التي تحاول الآن صناعة المسيرات بها، لأنه أصبحت صناعة مهمة جدا في الداخل الأوكراني، لأنه هذه الحرب جعلت من المسيرات عنصر جوهري في المواجهة مع روسيا. وبالتالي مسألة المسيرات هذه كسلاح يحيل أيضا إلى مسألة ثانية، وهي مسألة الذكاء الاصطناعي واستعماله في الحروب، لأن المسيرات هي أحد أوجه الذكاء الاصطناعي المستعمل في الحروب. وبالتالي لا نتحدث عن حروب تقليدية، عن جيوش تقاس بعدد الجنود والعدد العسكري، بل نتحدث عن حروب يتحكم فيها الذكاء الاصطناعي في أدق التفاصيل، ويمكن أن يصيب أكبر الأهداف بأقل الأدوات، وهي نتحدث عن مسيرات صغيرة جدا من ناحية الحجم، لكنها أحيانا تصيب أهداف مهمة جدا، سواء نتحدث عن أهداف عسكرية، أيضا نتحدث عن أهداف عندها ثقل سياسي ورمزي كبير جدا. نور قبيلة يتحدث عن محيط الكريملين، يعني محيط الكريملين عنده ثقل رمزي كبير جدا في الداخل الروسي، وعنده ثقل سياسي كبير جدا في الداخل الروسي، أيضا عنده ثقل تاريخي في داخل روسيا. وبالتالي استهداف محيط الكريملين بطائرة مسيرة هذه مسألة تقديري خاص مهمة جدا، وتحيل إلى الكثير من القراءات. لكن في علاقة يعني رؤية عامة لهذه الحرب برمتها والمواجهة التي تحدث منذ سنوات ما بين روسيا وأوكرانيا، تقريبا نتحدث عن 4 سنوات، يعني فترة طويلة جدا من هذه الحرب. هناك معطيات سياسية، هناك معطيات اقتصادية، ومعطيات دبلوماسية حاولت معناها كسر كل هذا النسق، لكن للأسف الشديد كل هذه المحاولات فشلت، وتحولت هذه المواجهة إلى مستنقع لا يمكن استثناء أي طرف منه، مستنقع غرقت فيه روسيا، لأنه تم استنزاف عسكريا، تم استنزاف سياسيا، وتم استنزاف كل الجهود الروسية، أيضا غرقت فيه أوكرانيا، لأنه نتحدث عن بعض الانتصارات الأوكرانية في علاقة بالمسيرات وغيره، ونتحدث أيضا عن بعض الانتصارات الروسية في علاقة التمدد الجغرافي. لكن لا يمكن أن ننفي أن هذا الملف برمته تحول إلى مستنقع كبير جدا، غرقت فيه أوكرانيا بقدر ما غرقت فيه روسيا، أيضا غرقت فيه أوروبا برمتها، لأنه عندها علاقة مباشرة بهذا الملف، وعندها علاقة غير مباشرة أيضا بهذا الملف. وهنا يمكن أن نتحدث ابتسام طويلة عن ملف الطاقة وملف الاستثمار بشكل مباشر في هذه الحرب من ناحية خطوط التمويل المالية وخطوط التمويل العسكرية من قبل عدد كبير جدا من دول الاتحاد الأوروبي. هذا يعني هذا الملف أصبح ملف مقلق جدا داخل أوروبا، وملف أصبح حتى محل صراع ما بين بعض القوى الأوروبية التي كانت مواقفها وسياساتها الخارجية تقريبا سياسات متماهية. وبالتالي هذا الملف بقدر ما يطول زمنيا بقدر ما يتحول إلى ملف قادر أن يشمل عدد كبير جدا من الدول. وتتفكر ابتسام في بداية الحرب كنا نتحدث على سلسلة الإمداد في علاقة بالحبوب وغيره، وبعض يعني الدول وعدد كبير جدا من الدول اللي هي في علاقة مباشرة مع أوكرانيا في علاقة بمسألة الحبوب، والدول هذه تضررت بشكل مباشر. وبالتالي نرجع للمقولة اللي حكيناها أكثر مرة ابتسام، أنه الحروب التي تحدث في عدد كبير جدا من دول العالم لا يهم المساحة الجغرافية الموجودة فيها ولا يهم مسألة البعد الجغرافي بقدر ما يهم قدرتها على التأثير في أغلب دول العالم. وأحد هذه الحروب التي لها قدرة على التأثير في أغلب دول العالم هي الحرب الأوكرانية الروسية.
2: واضح شنو قدوا في نفس السياق هذايا طارق وبرشا قراءات الحقيقة تعددت في علاقة بالموضوع هذايا والهجوم الأوكراني المرة أخرى الذي وصف بالأكبر بالمسيرات على قلب العاصمة الروسية موسكو، فما حتى شكون اعتبروا استراتيجية اليوم وسط رهانات أوكرانية اليوم على إطلاق ما وصف بحرب استنزاف طاقية واقتصادية قد تكسر سردية اليوم الكرملين وتجبرها على تجميد القتال. وفما وجهة نظر أخرى اليوم تبرز خلينا نقول رؤية روسية تفند ربما الفعالية الميدانية لهذه الضربات وتدرجها بالكامل خلينا نقول في إطار ما وصف بالاستعراض السياسي بهدف جلب الدعم والتمويل. هنا الحقيقة تعددت القراءات ولكن يقعد السؤال إلى متى ستستمر ربما الهجوم هذاك، فش بش يكون المصير. اليوم نعرف ربما فما قوى وحلفاء اليوم الدوليين أكيد بش تكون عندهم كلمتهم في علاقة بالموضوع هذايا، فما قوى بش تستفيد من الهجوم هذايا ومن الحرب الحالية بش تكون بالنسبة لها فرصة، وفما قوى أخرى مش بش تكون في صلاحها هلا للحرب وأنه تزيد تتصاعد أكثر الأمور بين أوكرانيا وروسيا. طارق تفضل.
3: طبعا هي هذه حرب تحاول حرب استنزاف، هي طبعا ما أنت قاعدة تأثر في وضع روسيا، هي استنزاف لروسيا وهي أيضا فرصة ما خاطر. فهل عملية الاستنزاف هذه من الأطراف المستفيدة بشكل موضوعي هي الولايات المتحدة التي أصبحت هي الممون يعني التموين الرئيسي في الطاقة، طاقة يعني النفط والغاز خاصة الغاز السائل، يعني أصبحت الولايات المتحدة هي فيزافي أساسي في عوض روسيا. الولايات المتحدة أيضا هي بشكل من الأشكال ورقت روسيا بصدد يعني تبتز أيضا الاتحاد الأوروبي في علاقة بالناتو، وكان نحن نمشي وهاي روسيا هذا أنت التنين الكبير. التنين تو علاش وحلت في مخي كلمة التنين، أنا تو جي قدامي خبر لندوة منظمها موقع إعلامي تونسي كيف ستتحول تونس إلى التنين. دونك ما صدقتوش العنوان، اختاروا من جملة الحيوانات الكل اختاروا حيوان أسطوري اللي مش تابع حتى الثقافة متاعنا. الصين جي تنين ولا هكا سرحان تنين ليش تونس تنين
4: مفهوم مسقط هذا علي.
3: والله لقيت وحدي سرحت نلقى قاعد التنين مش التنين الروسي الدب الروسي، التنين الصيني هو مش من حق الناس الخيال راهم فهمت كونت ما يسالش خلي كل واحد الثقافة متاعه. نحن نسر قرطاج ما نقوله نسور قرطاج ما عنديش برشا نسور الحقيقة في تونس في المجال متاع متاعنا البيئي. على كل حال نرجع للموضوع هذا، نحن الآن يعني في سياق أنه دولة عظمى بصدد الاستنزاف، وهذا باش يخرج يخلي زوج دول أخرى في وضع أقوى اللي هما الولايات المتحدة والصين. الصين بصدد التقدم في هدوء وبعيدا عن استنزاف الحروب، تبني في قدراتها العسكرية تنظم فيها، ويعني المستقبل واضح أن روسيا في النهاية يجب أن تختار بين هذين الطرفين. روسيا بصدد اللي تبيع فيه في الطاقة بصدد يعني قاعد يمشي للإنفاق العسكري وهذا نزيف الاقتصاد الروسي. في المقابل الصين قاعدة تصرف على التكنولوجيا العسكرية بشكل محسوب ودقيق بما يجعلها ما يقعش استنزافها في حرب دائمة ودائرة. والصين أصبحت زادة هي مستفيدة من أسعار النفط الروسي الرخيصة، زادة من أكثر الأشياء اللي استفادت منها الصين في السنوات الأخيرة أنها أصبحت تشتري غازا ونفطا روسيا أرخص في الأسواق من بقية السوق العالمية للنفط والسوق العالمية للغاز. الصين اللي تستورد معظم حاجاتها في النفط والغاز استطاعت تنويع ذكي لي يعني مواردها وتستوردها من الخارج في علاقة بالنفط والغاز في نفس الوقت اللي قاعد تقدم بقوة في الطاقة المتجددة. هذه الحرب طبعا عندها يعني في النهاية تضر أيضا أسواق العالمية للحبوب، نحن من الأطراف التي تضررت نحن ومصر، لأنه على الأقل الحبوب الروسية وخاصة الأوكرانية كانت تتعدل في أسعار الحبوب في العالم. بورصة شيكاغو كانت أحد أهم المؤشرات فيها هي السعر البليتو الإنتاج، كمية الإنتاج الأوكرانية والروسية. هو رجعت مستويات الانتاج الأوكرانية والروسية لكن ما رجعتش لمستويات ما قبل الحرب، وأيضا متأثرة بسلسل الانتاج وبنفقات الشحن ونفقات التأمين اللي هي ترتفع طبعا وقت اللي فما حرب، وهذا أثر على بورصة شيكاغو للحبوب اللي طبعا نحن من الدول التي نتأثر بها بالضرورة. مدامنا مزلنا توا نحكيه على نهار سرحان يحكي على صابة الحبوب اللي صار مجهود أكبر هو هذا العام، لكن مازال فما دي بيرتورباسيون منها. القضيه هذه اللي قالوا ناس حرقت في بيجا ولا يبدو فما قضيه وفما تحقيق فيها. نحن اي حبه قمح مهمه ما دام هذه الحرب متواصله فانه البورصه العالميه لاسعار الحبوب ستبقى مرتفعه ومؤثره في موازنتنا الماليه بكل شك.
2: واضح على كل فما برشا تطورات ومستجدات سواء على مستوى المنطقه وعلى المستوى العالمي.
3: نرجع نغطيها واحد ندوه نتاع التنين. انا عندي فضول نتاع شنيه اللي عمل الارجيمونتير متاع الندوة علاش خمم في التنين بحق يعني. نحن باهي مانيش دولة عظمى ما صحيح، اما تخمم لي في التنين يا رسول الله على الاقل نصبح نسر تنموي مش تنين تنموي.
2: واضح يا طارق. طيب نمشي ولي الندوة ونحاول نجاوبك على التساؤلات هذه. وعلاش لا تكون حاضر انت طارق؟ شكرا لك مرة اخرى طارق.
3: لك تبعها من البعيد.
2: تبعها من البعيد. باهي يا طارق شكرا. النبخ سعيد
4: يخوف من التنين.
2: شكرا لك.
4: انا نعرف مقر الندوة وين.
2: طارق الكحلاوي، سرحان الشيخاوي، نور الفارسي، ناديه بالحاج، وايمان الشابي. احنا كنا وصلنا لختام برنامج تونس اليوم. كنت معكم ابتسام شويخ. نتلقاو ان شاء الله نهار الاثنين. خليكم موعد الاخبار مع زميلتنا مريم كديرة. في امان الله.
0: هنا تونس.
1: ببليسيتي
0: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
8: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان، متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان.
9: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: ديوان فام فلاش نيوز،
3: موجز الثانية. ديوان فام، مع السلامة. وزارة الاقتصاد والتخطيط تعتزم وفق مشروع مخطط التنمية 2026-2030 إحداث 800 شركة أهلية وتوفير 27 ألف موطن شغل عبر المبادرة الخاصة في أفق سنة 2030 بمختلف الجهات للحد من البطالة. وبينت الوزارة أن استراتيجيتها ترتكز على توفير خطوط تمويل ميسرة ومرافقة الباعثين للاندماج في الدورة الاقتصادية والانتقال إلى العمل المنظم. ارتفاع الصادرات التونسية من الفواكه والخضر الطازج إلى إيطاليا خلال سنة 2025، حيث بلغت قيمتها 134 مليون دينار مقابل 85 مليون دينار سنة 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 60%، وفق بيانات نشرها مركز النهوض بالصادرات. إلى شأن دولية، السلطات الإيرانية المكلفة بإدارة مضيق هرمز تعلن أنها ستعفي السفن من الرسوم المقررة لعبور الممر المائي خلال فترة تفاوض مدتها 60 يوما بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة. وأوضحت السلطات الإيرانية أن السفن الراغبة في عبور المضيق خلال فترة سريان الاتفاق المؤقت يجب أن تقدم طلبات العبور قبل 48 ساعة حتى على الأقل. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤكد أن قوات الاحتلال ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الحاجة، مشددا على أنه لن يتم التسامح مع أي هجمات يشنها حزب الله. إلى المستجدات في قطاع غزة، إن أكد وكيل الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية أن سكان غزة يستحقون استعادة كرامتهم بدلا من مجرد البقاء على قيد الحياة، منتقدا عرقلة الاحتلال لتوزيع المساعدات الإنسانية. ختم ولا موجز الإخبار، أجمل تحيات مريم كديرة، في أمان الله.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.
4: عسلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم اقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
1: ديوان فام فلاش سبور،
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بأخبار منتخبنا الوطني التونسي، استعداد لمواجهة اليابان، ماتش باش يتلعب فجر الأحد الخمسة بتاع الأصباح بتوقيت تونس. منتخبنا الوطني كان أجرى فجر اليوم الحصة التدريبية قبل الأخيرة اللي تسبق المواجهة، طبعا مواجهة اليابان. منتخبنا تحت قيادة المدرب الجديد فيرونار، ومنذ وصوله ركز خاصة على الجانبين الذهني والبدني، بدأت تظهر نوعا ما ملامح أولى للتشكيلة المحتملة. نجم كيو على أيمن دحمان اللي باش يرجع لحراسة المرمى في الدفاع بنسبة كبيرة، نجم نلقاو الطالبي وعودة لديلان برون محتملة جدا، طبعا تبقى ذي تشكيلة محتملة. العابدي وفاليري على الجهة اليسرى واليمنى، الياس سخيري، حنبال المجبري، وانيس بن سليمان في وسط الميدان، وبنسبة كبيرة باش يكون الثلاثي هذا في وسط الميدان. بالنسبة لخط الهجوم، طبعا الملامح بالنسبة للتشكيلة، الياس سعد نجم نلقاو على الجهة اليمنى، على الجهة اليسرى نجم نلقاو سيباستيان تونيكتي، وفي راس شوات رأس حربا. نعود ونقول أنه هذه تبقى مجرد ملامح للتشكيل المحتمل اللي منتظر أنه تتوضح خلال الساعات القليلة المقبلة بالنسبة لمنتخبنا الوطني. مدام نحكين على المنتخب والمونديال، نواصل ونحكيه على كأس العالم. فجر يوم الأصباح المكسيك تنتصر 1-0

0: كرواد راجو شارك الموسم هذا مع السي اس اس في 26 مقابلة ساهم خلالها في تسجيل هدفين. الهيئة التسييرية لنادي البنزرتي فسخت تعاقدها رسميا مع جناح الجزائري يوسف الفلاحي بالتراضي بين الطرفين. نذكر الفلاحي تعاقد مع سيابي في صيف 2023 لمدة 4 مواسم، قادم من نادي وفاق سطيف الجزائري وما شاركش إلا لبضع دقائق في الموسم الفارط. اللاعب السابق نجم المتلوي والنادي الصفاقسي أسامة البحري أمضى عقد مع مستقبل المرسى يتواصل حتى جوان 2028. نذكر اللاعب متكون في السي اس اس كان شارك في 25 مباراة مع النجم المتلوي في الموسم المنقضي وسجل هدفين كما سبق له أنه لعب في وقت سابق مع الترجي الجرجيسي. المدير الرياضي لشبيبة العمران عبد السلام بوحوش أعلن تعزيز الإطار الفني للفريق الأول بالثنائي حسني العبيدي وناجح حمادي في خطة مدرب مساعد. من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي على التركيبة النهائية والكاملة للإطار الفني لشبيبة العمران في قادم الأيامات. نادي الميناء الناشط في الدوري العراقي أعلن تعاقده رسميا مع المدافع ولاعب الاتحاد المنسيري مالك الميلادي في صفقة انتقال حر بعد ما وفى عقده مع الاتحاد. اللاعب كان محل رغبة من الترجي ونادي الافريقي لكنه خير الانتقال للبطولة العراقية. نادي الميناء العراقي أنهى الموسم الحالي في المركز 15 في ترتيب الدوري المحلي. فلاش سبور قدم لكم هاني براهمي أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا dwanafan.net. بعد شوية يجيكم محمد السياري في نهج التريبينال أدريبة.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanafan.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب dwanafan.
1: ديوانا فهم صوت كوم.
3: مرحبا بمستمعي ديوانا فهم وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوانا فهم. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. الكل يعلم أن الكلب هو أحسن صديق للإنسان وحليف لا تستغنى عن خدماته الشرطة، كما هو الشأن في قضية الحال. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبينال والدريبة، وقضية اليوم باش نبداوها بحادثة من أطرف ما ينجم يقع في تحقيق متاع بوليسية، والحادثة هذه عندها علاقة مباشرة باللي باش نحكيوها في إطار الحلقة هذه من نهج التريبينال، وصارت 20 سنة التالي في الكندا وبالتحديد في مونريال. وقايع الحادثة هذه تتمثل في أن امرأة قتلت في ظروف غامضة في مدينة مونريال، والشرطة نهارتها استنطقت المتهم الرئيسي بقتل المرأة هذه، لكن هو انكر أصلا معرفته للضحية والعنوان الضحية، وقال ريتها لا نعرفها ولا سمعت بها، وتمسك بالإنكار. وبحكم أنه الضوء اللي كانوا موجهينه له في قاعة الاستنطاق قوي برشا، واحد من المحققين شاف قرادة، وخلينا نقوله قرادة تدبي دبيان على البلوزون صوف اللي كان لبسها المتهم. ويا لندرا كيفاشك المحقق اختر له نقز على كالقرادة هذيك، اختفى وفيسع محطها في قيدة وبعثها للمعمل الجنائي. ولهنا يقول القائل فاش يعمل هالمفتش هذا وشنو اللي يحب يثبته؟ السبب بكل بساطة هو انه المرأة اللي تقتلت عندها كلب، وبالتالي هالقرادة هذيك تنجم تكون نقزت من الكلب وتخبيت عند المتهم. لكن المفاجآت المدوية واللي حتى المحققين متوقعوهاش هي أنه المعمل الجنائي مشال أبعد من هكا، اخذوا الدم اللي في أحشاها كالقرادة وحلوا الحامض النووي اللي فيه، وكما تعرفوا القرادة يستقات من دم الحيوان ويعيش في الفروة متاعه وإلا من دم الإنسان. أشنو اللي كانت النتيجة متاع التحاليل؟ اطلع على ديان اللي موجود في القرادة متاع هكا المرأة اللي تقتلت. أش قاوكم ترى؟ الحاصل سألوه منين جاتك هكا القرادة هذيك، المتهم ما جاوبش، قالوا له راه يبدي

0: حياتك فضيحة في تاريخ الإجرام، لأنه بشي تكتب عليك اللي أنت قرادة هزتك للفينجا. والعلمكم أنه هذه أول مرة في تاريخ التحقيقات البوليسية الحيوان يكون فيها هو السبب في توفير دليل مادي قاطع يدين المجرم. وبما أنه حديث مقياس، هالواقعة هذه عندها علاقة باللي باش تسمعوه من أطوار في قضية الحال. وعلى هذاك باش ننتقلوا من مونريال، المدينة سياتل الأمريكية، عاصمة ولاية واشنطن المطلة على المحيط الهادي، يعني في الشيرة الأخرى متاع الولايات المتحدة، وما يلزمش نخلطوا بينها وما بين واشنطن دي سي مقر الحكومة الفيدرالية الأمريكية. ولهنا نتعداو الأحداث قضيتنا. النهار 9 ديسمبر 1996، فتاة عمرها 22 سنة اسمها راكل ريفيرا بدأت نهارها الأول في العمل متاعها الجديد بعد ما وقع انتدابها كموظفة استقبال في شركة موجودة في قلب مدينة سياتل. والمسكينة كانت خايفة لأبعد الحدود، لدرجة أن أمها وقت اللي مست لها جبينة لقاتها سخونة نار. قالت لها شفما هالرعب هذا الكل، خايفة من الخدمة وبرا ما مشيتش الأمور تلقى غيرها. لكن الأمور مشيت وراكير روحت فرحانة للدار ومشيت طمنت أمها. ومن بعد تعديت لصاحبها جاي جونسون واللي كانت تعيش معاه في داره في ضواحي سياتل، والاثنين يعرفوا بعضهم من أيامات الدراسة، وعلاقة الحب متاعهم بدأت من السنوات الأولى للمراهقة واستمرت لحد هالقضية. في مجريات هالأحداث، ونهار 10 ديسمبر 1996، يعني من غدوة مع وجوه الصباح، السرادك مازالت راقدة والسماء دوب محمرت، وهالحس متاع زوز كرتوشات شرق كاسكات اللي موجود في الحومة متاع جاي جونسون واللي في العادة ما يتسمعش فيها حتى تقربي عن تحكة تطمتم. الجيران تنطروا من فروشاتهم وفزعوا وولاوا يسمعوا في الكرتوش في جرة بعضه، حس متاع زوز كرتوشات أخرين ومن بعد 5 ولا 6 رصاصات. هذه هاي وليت حرب شوارع، الناس سكرت بيبانها وشبابكها ولبدت في ديارها.
1: Hello.
0: وفي نفس الوقت طلبوا 911. في تواتر هالأحداث الأمنيين جاوا على جناح السرعة وزوز دوريات مع بعضهم، دخلوا لهاك الحومة وهما يوعوا بالكراهب متاعهم وما لقاو فيها كان صمت المقابر. الناس قاطع نفس تتفرج من بعيد، وأول حاجة لاحظوها هو الباب متاع دار جاي، لقاوها مفور تماما ملحي من المفاصل متاعو. تقولش حد هبط عليه بماسة، البلار متاع شبابك مشى فلوس من كثر الكرتوش، والبلايص متاع رصاص باينة. مختصر الحديث لو ما دخلوا للدار بحذر ومشي عاينوها، الأمنيين بقاو جثتين، واحدة متاع عمرها منطوخة على كرشة في وسط بيت القعاد وتحتها ركراكة متاع دم، والجثة الثانية متاع شاب في الغرفة المجاورة متسند على حيط وآثار متاع طلق ناري ظاهر في عدة أماكن من الجثة متاعو. وفي الوقت اللي هما يعاينوا في ساحة الجريمة، البوليسية سمعوا حس متاع كلب يعوق أو بالأحرينين. بالوقت تبعوا هكا الصوت ويلقاوا أن لابرادور كروازي، معناها شركي، المسكين لابد ورا باب ويتوجع وين كل إنسان وراك راكا دم تحته، وظهر اللي هو تضرب برصاص والدم متاعه في عدة بلايس. هزوه مباشرة للبيطري في محاولة الإنقاذه. في نفس الإطار الشرطة عملوا بحث أجوار وعرفوا أن الدار هذيك يسكن فيها جاي جونسون، والخبر بالوقت وصل للأم راكيل اللي كانت تسكن في الحومة هذيك، وهي اللي تعرفت على الجثة متاع بنتها وجثة جاي، وانهارت تماما وهزوها للسبيطار في حالة نفسية متردية. وفي نفس السياق الطبيب الشرعي قال أن راكيل وجاي تلقاوا 6 كرتوشات، راكيل زوز في راسها وجاي 4، زوز رصاصات في ساقيه، واحد أخرى في صدره، والأخرانية في راسه. وبالنسبة لك لابرادور يعني الكلب، الفيتيرينير اللي عاين الكلب قال اللي هو كلا كرتوشة في كتفه والأخرى في وجهه مباشرة في زمزونته، وما خليت له حتى فرصة. والبيطار يعمل كل مجهوداته بشي منعه، لكن هكا لابرادور المسكين ما تحملش الأضرار اللي خلفتهم له. لكن هكا لابرادور واللي اسمه شيف ما تحملش الأضرار اللي خلفتهم له الكرتوشة. في تواصل هالمعاينة في مسرح الجريمة الأمنيين لاحظوا أنه هاللي قاموا بالهجوم أو بالأحرى بهالجريمة الشنيعة قلبوا الدار متاع الجاي من ساس هالراسها، تقولش عليهم يلوجوا على حاجة، ما خلاو شيء. القجرات جبدوهم وفرتوهم، البلاكارات فرغوهم، الفروشات قلبوهم، وظاهر أنه هالهجوم تم على يدين قتلة محترفين، لأنه الشيء تعمل بسرعة كبيرة. دخلوا يلوجوا على حاجة وشوف القاوة وإلا لا، لكن قتلوا الشوت يعني مالي الدار وكملوا عليهم الكلب متاعهم، معناها خدمة متاع صنايعية أو بالأحرى متاع مجرمة، لا عندهم شفقة ولا رحمة. وهكا الكارتوشتين اللي تلقاهم الجاي زادوا أعطاوا فكرة للأمنيين على نوعية العملية، ويبدو أنه هالقتلة هذم حبوا ياخذوا اعترافات من عند الجاي. بعبارة أوضح حبوه يقول لهم على المكان متاع الحاجة اللي فركسوا عليها، وعادة هالنوعية من المجرمة يستعملوا هالطريقة هذه، يعني يطلقوا النار على الساقين أو اليدين كإنذار باش يخليه الشخص اللي يستنطقوا فيه يحكي على كل شيء ويدلهم على الضالة متاعهم. وهالأساليب هم متاع عصابات متمرسة، وخاصة العصابات المفيوزية. في نفس هالإطار متاع ساحة الجريمة، السؤال المطروح بالنسبة للمحققين، شكون اللي قتل جاي جونسون وراكير ريفيرا، وشنو الدافع؟ العائلات متاعهم وجيرانهم وصحابهم وهم أول المستغربين من الشيء اللي صار، وخاصة أكدوا اللي هما لا كانت عندهم حركات مستغربة في دارهم ولا خلط خايبة ولا ناس تحقد عليهم أو تكن لهم الشر. وبالتالي المحققين ما كان عندهم حتى معلومة هامة تمكنهم على الأقل من الانطلاق بصفة جدية في البحث. ساحة الجريمة ما فيهاش برشا أدلة مادية، وأولهم البصمات، وإحنا سبق وقلنا لكم أنه هالقتلة لأنه ما ثم حتى أثر متاع صبات على الباب، على الأقل يكون دليل على أنه واحد خلعه بساقه. ولقاو بطبيعة الحال ليدوي الغلاقات متاع 9 مليمتر اللي استعملوهم الجونات في الهجوم. وفيما يخص الدم اللي كان على الحيوط وفي القاعة، ما ينجم يكون كان متاع الضحايا والكلب متاعهم شيف. والمحققين استبعدوا أنه واحد من القتلة يكون تجرح وخلى أثار متاع دم، لأنه ما صارش تبادل طلق ناري ما بينهم هما والضحايا متاعهم. في مجريات هالأحداث، الأمنيين وصلت لهم معلومة تقول أنه مراهق عمره 15 سنة يسكن في عمارة مقابلة الدار متاع راكيل وجاي، شاف الواقع من الشباك متاع بيته، وأكد أنه الزوج جونات وحسب الملامح متاعهم وطريقة لباسهم هما من أقلية عرقية يسميهم لساموان. قال اللي حوايجهم كانوا كحل وعاملين بوندانا في ريوسهم كما الشباب الكل اللي ينتميوا لها الأقلية هذه. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، لساموان هذم جايين من دولة مستقلة اسمها ساموا، موجودة في الجزء الغربي من جزر تحمل نفس الاسم ليزيل ساموا في البولينيزي غرب المحيط الهادي. وعلى فكرة هاللي ساموان هذم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية هاجروا لعدة بلدان، وأساسا الولايات المتحدة الأمريكية، واستقروا بمدينة سياتل. ويقولوا عليهم اللي هما ناس خدامة سلوكهم باهي وما يحبوش المشاكل بالكل، أما كما يقولوا القمرة فيها لولا. وهذا ما يمنعش كما كل الإثنيات الإنسانية أو المجموعات باش يكون بيناتهم بعض المنحرفين. وباقي وفي الشهادة اللي أدلى بها المراهق للشرطة، قال اللي هو سمع حس متاع كرتوش اتنطر من فرشه ومشال الشباك باش يطلش فمه، وتلامع كهرباء شيفرولي كامارو سبور لونها أحمر قدام الدار متاع جاي، وواحد في وسطها على الفولون كأنه يستنى في حد. هكاكا وخرجوا من الدار متاع جاي زوز أشخاص بالملامح واللباس اللي قال عليها المراهق هذا، وأكد أن واحد منهم كان شادد حاجة في يده، وطلعوا فيها كالكامارو، والسيد اللي كان يستنى فيهم طار بهم تيران. وباقي وعلى لسان هالطفل هذا قال اللي هو سمع كلبينين ويعوي، وفهم اللي هو زاد تضرب بالكرتوش. المحققين لهنا ولات عندهم فكرة عن المنفذين متاع العملية، ومبدئيا ينتميوا العصابة متكونة من ليساموان واسمها ماتباك، وكانت عاملة بعملها في مدينة سياتل. ولعلمكم أنه 3 أيام قبل مقتل جاي وصاحبته راكيل صار تبادر طلق ناري في قلب الحي الصيني متاع المدينة وتسبب فيها لاع كبير في صفوف السكان، وخلف جريح اسمه جوني بيك منعوه الأطباء بأعجوبة. في ترابط هالشهادات متاع الناس، فما شهود عيان قالوا أنه نهارتها كانت ثم كهربة حمراء في مكان الواقعة، واللي سوق فيها هو زاد ساموان يحمل نفس الأوصاف اللي قال عليهم هالمراهق. ومش هذا برك، هكا العيارات التسعة مليمتر اللي لقاهم في الدار متاع الجاي يعني مسرح الجريمة باش يظهروا مطابقين تماما للي وقع استعمالهم أثناء تبادل الطلق الناري في الحي الصيني. وليزيكسبيرون باليسيك يعني خبراء القذائف قاموا بالمقارنة، والنتيجة اللي وصلوا لها لا تجعل أي مجال للشك. الشرطة بطبيعة الحال انطلقوا على هالشيفرولي كامارو كوب سبور حمراء ويسوق فيها حسب الأوصاف واحد جنش ينتمي لهالأقلية متاع لي ساموان، وبالمسلط كما يقولوا أنه المجرم يعود ديما للمكان متاع الجريمة. في آخر العشية وبعد ما تهزوا الجثث متاع جاي وراكيل للتشريح، الأمنيين بقاو يواصلوا في المعاينة يلقاو شي أدلة مادية، وفجأة تعديت كامارو حمرة من نهش قدام الدار متاع جاي بالضبط، وكانت تمشي بشوية بشوية متاع واحد يحب يشوف ويثبت اش قاعد يصير. وعلاش ما تقولش أنه واحد من الأعوان عقل السيد اللي سوق فيها كشيفرولي، وطلع اسمه شارل نيكو وكان يعرف اللي هو ينتمي لعصابة ليمات باك. يقول القائل اش مجيبوا الغادي، يعني الهومة الضحايا اللي يسكنوا فيها الجاي. بالنسبة ليهم إذا كان واحد من اللي ساموان جاي للهومة هذيكة معناها راهو جاب الذمة وما هيش نقطة عبور، معناها جاب شي ثبت فيما بعد الجريمة. في تواتر الأحداث الأمنيين مشاو دعوة متلازمة شارل نيكو هذا باش يلقيو عليه القبض، والحكاية ما كانتش سهلة بالكل. السيد كان غرمول يطيح 130 كيلو في البسكولة متاع البطوار بخلاف الشحم، وبطبيعة الحال الأمنيين مشاو للبلاصة اللي واقفة فيها الكهرباء الحمراء الكامارو، لكن الجماعة متاع عصابة الماتباك شافوهم وحبوا يعملوا كيلفوعة باش صاحبهم يهرب، وبداوا يجريوا في الاتجاهات الكل باش الشرطة تخلط عليهم ويمكنوا في الأثناء صاحبهم شارل نيكو من الهروب. هو دخل في نهج ضيق وكرهبت الشرطة جاته في الاتجاه المعاكس وعملت له توانوينة متاع سيران، معناها انتهى الدرس يا غرمول ويزيك من العلفة الفول. وهزوهم سلسل للاستنطاق. نهج التريبونال والدريبة
1: 3-5-2 4-4-2 تكنيك فيزيك تيكوتاك وتكتيك تيكوتاك وتكتيك مغروم بالكرة والستاتيستيك المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم، التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية. كل هذا في داتا فود كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فهم.
2: من 5 ل 7 تبدا العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقاونا من 5 ل 7 من 2 للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في أواخر سنة 1996 في مدينة سياتل الأمريكية، مجرم عنيف اقتل واحد اسمه جاي جونسون في داره هو وصاحبته راكيل ريفيرا، ومبدئيا هما ثلاثة منحرفين ينتميوا لأقلية عرقية تعيش في سياتل اسمهم لساموان. يا لندرا شنو اللي خليهم يجيوا للدار متاع جاي على الصباح بكري ويقتلوه هو وصاحبته بما فيهم كلبهم شيف؟ هو زادة مسلمش وكان في بايو زوز كارتوشات، واحدة في كتفه الأخرى في زمزومته، ومات المسكين عند الطبيب البيطري اللي حاول باش ينقذوه. الشرطة من شيلتها ما عرفتش بالتحديد الدوافع متاع هالجريمة هذه، لكن المجرمة اللي قاموا بها أكيد راهم يفركسوا على حاجة، والدليل هو الدار اللي قلبوها سفيها على عليها. فيها المرحلة هذه من القضية، وبعد ما هكا الفرتول واللي اسمه شارل نيكو تشد، تم عرضه على عدة شهود عيان، وأولهم هكا الشاب المراهق اللي دوب ما شافه عقله وقال هذا هو الغرمول اللي كان يسوق فكر كرهب الكامارو نهارة الواقع، يعني قتلين جاي وصاحبته. لكن ما كانش سهل بالكل على المحققين باش ياخذوا منه اعترافات، لأنه بقاو يستنطقوا فيه ساعات وساعات، وكل ما يقولوا له انت اللي قتلت يزوق كثور ويقول لهم نو خاطيني. الحاصل كيفدوا من نوم التزويق متاعه، قالوا له اسمع مليح، لكن ما تقولش الحقيقة، الجريمة باش تلبسها انت وترسيلك في حكم الاعدام. وهو كالعادة قالوا لهم نو. وقت اللي دارك حكاية الاعدام قالوا لهم اوكي مرحبا بيك، قالوا له بالاعترافات متاعك اتفضل. وبما انه هكا التهديد جاب الاكلة متاعه، السيد ملي كان يزوق كثور ولا يورور كالعصفور، اعترف اللي هو كان موجود اثناء هالهجوم على دار جاي، وموجود زادة وقت اللي صار التبادل الناري في الحي الصيني، لكن قال لهم راني انا نسوق خاتيني، معناها يحب يفهمهم اللي هو مهبطش من الكهرباء وقعد يخدم شيفور لا اطلق النار ولا هم يحزنون. وبطبيعة الحال هذا حسب كلام الغرمول يعني شارل نيكو، المحققين لهنا قالوا له به وكالزويز اللي هزيتهم معاك في الكهرباء باش يقتلوا جاي وراكال شكونه، اعطاهم الهوية متاع المعتدين بالتفصيل، واللي هما اعضاء مرموقين جدا في عصابة المطباك، واحد اسمه كانت له الله علي، واللي قلنا هولكم هذاك اسمه بالضبط، معناها هو من اللي ساموان ومسلم، وما هوش وحده في الأقلية هذيك. كانت هذا عمره 22 سنة، ونهارتها جاب معاه صاحبه اسمه جورج تيليفانو عمره 24 سنة. أما شنو عندهم أسماء فنية كيما رجال العصابات الكل، الأول مسمي روحه سابو كلوز، والثاني يعني جورج سكوبي كيما سكوبي دو، والاثنين كانوا معروفين بالعدوانية متاعهم والعنف، يتسلطوا على الناس يبراكي ويفكوا. وبما أنه المحققين يلوجوا على دافع للجريمة هذه، شارل نيكو وفرها لهم، لأنه يعرف علاش هكا الزويز طالبوا منه باش يهزهم بكرهبته للدار متاع الجاي، يعني اللي قتلوه هو وصاحبته. هذا إذا كان ثبت اللي هو ما عندوش يد في هالجريمة الثنائية. الحاصل هكا الغرمول سألوه المحققين علاش الجاي وصاحبته راكال تقتلوا، وهو فهمهم أنه الباندا متاع المطباك وصلت لهم معلومات تقول أنه سي جاي هذاك وصاحبته محتفظين في دارهم بكمية لا يستهان بها من الكوكايين، معناها يا مستهلكين كبار يا مروجين. وعلى هذاك قروا باش يصدموا عليهم في الدار ويهزوا هكا الكوكايين ويروجوها لحسابهم الخاص. لكن رغم اللي ضغطوا على جاي واعطاوه كرتوشه الاولى في الساق اليسار ومن بعد في اليمين، ما قالش على المكان متاع الكوكايين، وحتى كفرتوا الدار وقلبوها سافيها على عليها ما لقاو حتى شيء وقتها قتلوه. لكن اللي خلى المحققين مذهولين هو انه هالحديث متاع الغرمول يتناقض مع المعلومات اللي تحصلوا عليها في بحث الاجوار، لانه حتى واحد ما قال انه جاي وصاحبته راكيل عندهم علاقة بالمخدرات. واللي تقوله الحكاية هذه يبقى متعجب، يقول لك شبيك اعمل عقلك، رغم زويز تحفونين وعاقلين وخاتيهم ما بعدهم على الدروك. مختصر الحديث، الشرطة ألقات القبض على كالسيد اللي اسمه كانت ليا وليه ربي، ومعاها شريك وزادة جورج معناها صابو كلوز، وأول ما شدوهم حجزولهم الدبش اللي كانوا لابسينه بما فيهم الدبش اللي كان موجود في الدار اللي باتوا فيها، ومفهوم علاش، معناها باش يبعثوهم للمعمل الجنائي ويثبتوا ثماش على الأقل بقايا عم تعدم تربطها الثنائي بالجرائم. في نفس الإطار متاع البحث والتحقيق، سابو كلوز وسكوبي أنكرا ما نسب إليهما، وقالوا أنه وقت اللي صارت هالمقتلة هما يعملوا في صحيفة هارك موكعبتين عظم في صبات تزيري. بعبارة أخرى قدموا لاليبين تاعهم، يعني حجة غيابهم على مسرح الجريمة، ولا بلابي والهرق ما مالها إلا تفديكا، لأنهم هما قالوا مشاو يصطادوا في الحوت في بحيرة واشنطن. المحققين ما صدقوش سابو كلوز وسكوبي، خاصة وأنهم القاوا على اليد اليمين متاع الفيستا واللي كان لبسها سابو كلوز من يبقى يعدم صغار ينجموا يكونوا متاع الضحايا جي وراكيل، وهذا معقول جدا باش الدم يوصل للثياب متاع الجونات، لكن يلزم التثبت من أنه دم الضحايا ومش بالفصيلة برك، باللاديان واللي هو سيد الأدلة. وبطبيعة الحال هكا الفيستا والدبش اللي تم حجزه مشاو للمعمل الجنائي، والتحليل هو اللي باش يحسم في الأمر. في ترابط الأحداث النتيجة بتاع التحليل حضرت وبينت أنه الدم اللي كان على الفيستا متاع سابو كلوز ما هوش دم آدمي، وإنما متاع حيوان، وبصفة أدق متاع كلب. ولهنا الرهان متاع المحققين ولا كبير برشا، معناها يلزمهم يثبتوا بالدليل أنه الدم ذاك متاع الكلب شيف، وقتها ما عاد يستحقوا حتى دليل مادي آخر، لأنه الإدانة مش تولي واضحة عليهم وضوح الشمس. لكن هالحكاية هذه عمرها ما صارت وما سبقش بالكل في قضية جنائية أنه تم استعمال أديان متاع حيوان لتوفير دليل يورط مجرم، وإذا الحكاية هذه تم باش تكون سابقة في علم الإجرام. وفي الأثناء التحقيق تقدم والبوليسية عرفوا شنو اللي صار بالضبط نهارة الواقعة، وهذه مجريات الأحداث. نهار 9 ديسمبر 1996 يعني نهارة الواقعة، سوبو كلوز وسكوبي بعد ما تفهموا في الهجوم على دار جاي وسطروا الخطة متاعهم، استعانوا بشارل نيكو يعني هيك الغرمول والسيارة متاعه المأثورة يعني الكمار والحمرة، وخرجوا حسب الخطة مع الفجاري على أساس يبدأوا متأكدين أنه جاي وصاحبته مازالوا راقدين، والحومة كيف كيف تبدأ رايدة ولا طاير يطير ولا سير يسير. الناس الكل تغط في نوم عميق، ودوب ما خلطوا للدار سابو سكوز هبط من الكهرباء ومشى يسرق في نظر مش بابك. وقتها عيط لصاحبه بالإشارة، ونيكو كما قلنا لكم بقى في الكهرباء والموتور يخدم، معناها على أهبة باش كيكملوا العملية متاعهم ويهربوا يلقفهم ويطير بيهم تيران. سكوبي هبط من الكهرباء ومشى طول للباب، خلعوا خلعان فرك وتفريك. ووقتها جاء الكلب شيف يجري وسوبو كلوز أطلق عليه النار، جاتوا المسكين كرتوشة في كتفه وبدا يزوي وتخبى ورا الباب. في الأثناء جاي وراكيل سمعوا حس الكرتوش وقاموا مذعورين، ودوب ما هو خرج من بيت النوم سكوبي هبط عليه بعصا جابه ملتوخ، وسابو كوست الهاب راكيل اختفها من شعرها وكركرها البيت بجنب بيت القعاد وهي تسيح، ووقتها ضربها بكرتوش تين من عيار 9 ملليمتر في راسها وخليها غادي غادصة في بركة متاع دم. ومن بعد خلطت على صاحب سكوبي لقاه يفشخ في جاي ذاك العصا، وتلفت له قالوا برا لوج على السلعة، وفي الأثناء بقى يهدد في جاي ويقول له وين الكوكايين، لكن لا إجابة. زادوا واحد أخرى في الركبة الثانية كيف كيف، ووقت اللي أيز من الاعترافات متاعه كمل له زوز كرتوشات أخرين، واحدة في راسه والأخرى في صدره، معناها مات وتأكد من موته. ومنها دار لهك الكلب شيف المسكينة اللي كيشاف مولاه تقتل اخلاها وجلاها بنبيح وحب يجم على سوبو كلوز رغم اللي تضرب بكرتوشة في كتفه، لكن سوبو كلوز زادوا كرتوشة أخرى في زمزومته وخلاه يطلع في الروح. في مجريات هالأحداث يقول القائل علاش المحققين ملقاو كان الدم متاع الكلب على الفيستا متاع سوبو كلوز. الإجابة بسيطة، وبما أنه السيد محترف ويعرف قواعد اللعبة ما يضربش الضحايا متاعه من قريب باش الدم متاعهم ما يتشوش، ما عدا الكلب اللي باغت وحاول باش يهجم عليه، وهذاك علاش الدم متاعه جاء على الفيستا. وخلف هذا ثم معطى آخر يفسر وجود الدم متاع شيف يعني الكلب وغياب الدم متاع راكيل وجاي، وهو نوعية الثياب اللي كانوا لابسينهم وبحكم أنه مقتن في ساعة ما يشرب الدم، في حين أنه الكلب شيف الشعر متاعه ما يشربش الدم وما ينجم كان يلطخ أي واحد يقرب منه. ولهنا نشوف شنو النتائج متاع المعمل الجنائي. في المرحلة هذه يلزمكم تعرفوا أنه التحاليل متاع المعمل الجنائي وصلت، والتحاليل متاع دم الكلب اللي تبعث الأكبر مخبر متاع بحوث جينية في كاليفورنيا كيف كيف وصلت زادة، علما وأنه الكلب عنده لاديان كما الإنسان والتركيبة هي نفسها، لكن الفرق الوحيد يتمثل في العلامات الوراثية، وهذا معقول ما ينجموش يكونوا كيف كيف يعني كما عند الإنسان عند الكلب. وفي نهاية الأمر النتيجة أظهرت أنه لاديان هو متاعك الكلب شيف، وهذا حتى حد ما ينجم يشكك فيه، وبالتالي دليل الإدانة توفر. وهكا زويز مجرمة يعني صوبو كلوز وصديقو سكوبي هما الجونات. لكن لهنا كيفاش باش يعمل وكيل الجمهورية؟ لأنه أول مرة في تاريخ العدالة النائب العام باش يستعمل حامض نووي متاع حيوان باش يثبت به التهم على مجرم. ولهنا ولات معركة قانونية بكل المعايير، ودخل فيها الإعلام والمحامين متاع الدفاع رفضوا رفضا باتا أنه يقع اللجوء البصمة جينية متاع كلب لتوريط متهم. وحتى كي قالوا لهم أنا لقينا زاد الشعر متاعك الكلب شيف على الفيستا متاع صوبو كلوز، قالوا لهم شنو تحبوا تردوها عدالة متاع حيوانات؟ في نفس الإطار متاع التقاضي وأثناء المحاكمة هكا الزويز متهمين الرئيسيين عملوا بعمالهم برشا بلادة وركاكة واستهزاء بهيئة المحكمة ولجنة الحكماء والحاضرين. كانك من سكوبي كان يقهقه ويغمص في النساء ويرمي لهم في البوس، وبالنسبة لكنات يعني هكا اللي توليه ربي لزوا باش كتفوه على كرسي تيلة 8 أيام اللي دامت فيهم المحاكمة، لأنه ولا كثور الهيش يسب ويقشتل ويحب يضرب اللي بحذاه. ويلزمكم تعرفوا أنه هالمتهمين تصرفوا هكا لأنهم استهزاوا من حكاية لاديان متاع الكلب كدليل إدانة، وفي بالهم القضية بشتيح في الماء. لكن القاضي باش يصدمهم بقرار لا رجعة فيه، وباش يعتبر أنه لاديان متاع الحيوانات يعني الكلب في قضية الحال هو دليل إدانة كما لاديان متاع البشر. ورغم الاحتجاج متاع المحامين والفوضى اللي ولات في قاعة الجلسة، قرر القاضي تفرض على الدفاع وعلى اللي عارضوا المسألة هذه. في نهاية هالقضية وبقطع النظر على أنه هالحدث هذا يتسمى حدث فريد من نوعه وسابقة قضائية، فإنه العبرة اللي وراء هذا الكل هي الوفاة اللامتناهي متاع الكلب اللي دافع حتى الآخر رمق من حياته على مولاه ومولاته، وحتى كي مات هو اللي كان سبب في الإطاحة بالمجرمين وإثبات التهم عليهم. وفي نهاية الأمر وبعد 12 ساعة من المداولات اصدر الحكم على كزوز مجرمة يعني صابو كوز وسكوبي، وكل واحد تحكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكانية صراح شرطي. وأحسن كرفي يعملوه لهم في الحبس يعطيهم يهزوا الماكلة لكلاب العسى. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وتسموه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
2: ديوان فام،
3: تبع الموسيقى.

0: Publicité.
1: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
3: ديوان فهم فلاش نيوز.
4: والجزء الثالث ديوان فهم مع سلمى. الشركة الوطنية لاستغلال وتوسيع المياه تعلن أنه على إثر العطب الفجئي الذي طرأ على قناة الجلب الرئيسية قطر 600 مليمتر بالمحمدية تم تجيل انقطاع في توزيع الماء بكامل معتمدية المحمدية وحي العوازجة من معتمدية فوشانة من ولاية بنعروس ومناطق جبل الوسط وبئر مشارقة المدينة وبئر مشارقة المحطة وعين عسكر والمناقعة من معتمدية بئر مشارقة بولاية الزغوان. ومن المنتظر استئناف توزيع المياه تدريجيا بداية من منتصف هذه الليلة بعد الانتهاء من إصلاح العطب والذي سيتواصل دون توقف على مدار الساعة. وزارة الاقتصاد والتخطيط تحدد أهدافا استراتيجية لرفع نسبة النجاح في البكالوريا إلى 60% وتعميم سنة تحضيرية بنسبة 100% بحلول سنة 2030 بكامل تراب الجمهورية بهدف تطوير رأس المال البشري وتحسين جودة المخرجات التعليمية وفق ما ورد في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. وأوضحت الوزارة أن خطة العمل ترتكز على رقمنة الموارد التعليمية ومراجعة الزمن المدرسي وتحديث البرامج الرسمية لإدماج المهارات الحياتية والتربوية والتربية على المواطنة. رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري يفيد بأن اللجنة قامت بالسماعات اللازمة في علاقة بمجلة الصرف في حين ما زالت هناك جهة وحيدة لم يتم سماعها وهي البنك المركزي التونسي والذي وصفه باللغز وفق ما صرح به لدى حضوره في برنامج هنا تونس.
5: عملنا الاستماعات اللازمة وزارة المالية والإدارة العامة للديوان ناقشنا مجلة الصرف وبعد جاءوا المنظمات كل من طلب بانو نستمعوا ليه استمعنا ليه وحتى فما شكون بعض مقترحات كتابيه قعد كان طرف واحد مهم جدا وهو البنك المركزي. البنك المركزي هذه حاجه مهمه برشا لانه تعرف قانون الصرف باش يتعدى اساسا مع البنك المركزي صحيح. وبعد باش يكون فما المناشير فما وجهتين نظر. فما شكون يقول لك نتعداو نمروا نصوتوا احنا كلجنه ماليه نقوموا بدورنا فصلا فصلا على قانون الماليه وعلى قانون مجلة الصرف ونعديه الجلسة العامة. وفما شكون يقول احنا شفتوا تويك الفترة الأخيرة قاعدين نعملوا في بريسيون كبيرة قاعدين نعملوا في ضغط قاعدين نطلبوا مدين يدينا للسلطة التنفيذية الكل طلبنا قلنا حتى إذا كان سيد المحافظ ما يحبش يجي يبعث لنا المقترحات حتى كتابيا باش نجموا نناقشوها وندرجوها في التغييرات اللي هما طالبينهم باش هكاك على الأقل كي تخرج مجلة الصرف يكون فما الأطراف الكل.
4: وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يدشن خلال زيارته للمستشفى العسكري بتونس وحدة تصوير المقطع بالإصدار البوزيتروني الجديدة التي تم تركيزها بقسم الطب النووي. يشار إلى أن هذه التقنية تعد مرجعا في التشخيص المبكر للأورام وتقييم انتشارها ومتابعة الاستجابة للعلاج. إلى شأن دول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفيد بأن إيران قبلت بتوقيع على مذكرة تفاهم مع واشنطن بسبب اليأس مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ماضية في فترة 60 يوما ولم تمنح طهران أي أموال. ختم الموجز الإخباري نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
0: هنا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
6: Vous écoutez Diwan FM.

0: 3-5-2, 4-4-2. Technique, physique, tic-tac ou tactique. Tic-tac ou tactique. مغروم بالكرة والستاتستيك. المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم. التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية. كل هذا في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فهم.
1: مساء النور، مرحبا بكم. الناس كل 10 دقائق وقت تتم تلعب شيء جديد تفوت متواصلين معكم انتوا حتى للخمسة. اليوم حلقة جديدة، حلقة الجمعة 19 جوان 2026، حلقة رقم 82 في هذا الموسم. سعيد جدا باش نكون موجود معكم انتوا حتى للخمسة بتاع العشية. برشا كورة، مش نحكيو على المنتخب، مش نرجعو على تصريحات مسؤولي المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، نحكيو على المنتخب القطري وكذلك المنتخب المغربي اللي يلعب الليلة، ونحكيو كذلك على منتخب اليابان وشنو يلزمنا نعرفه على منتخب اليابان بالإحصائيات بالأرقام. خدينا آخر 10 مباريات باش نقربوا أكثر الصورة للناس اللي تبع فينا بخصوص منتخب اليابان. نقاط قوة اليابان، نقاط ضعف.

0: عديدة كذلك للمنتخب الياباني. إذا إن شاء الله نعرفوا كيفاش نستغلوها, وهذا أكثر من توا حتى للخمسة بتاع العشية مع فريق البرنامج. البداية بالجراندي ناصر البدوي. ناصر مرحبا.
1: أهلا بك كريم, مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالسادة المستمعين والمتفرجين تابعوا فينا كل.
0: دكتور سعد قحبيش مرحبا.
2: مرحبا بك كريم ومرحبا بناصر وبالخليل يسمعوا فينا وتفرجوا فينا.
0: اليوم تقريبا 80% كورة, رجعنا للكورة روزمو زاد رجعنا للكورة لأنه بعد الخسارة بخماسية كاملة الحقيقة الاكسترا كان اكثر من الكره, ومالوروزمون اوبليجي كوسائل الاعلام الكل تقريبا انه نتعاملوا مع تلك المعطيات اللي كانت موجوده. طوينا صفحه صبري لموشي تو, واكيد انه الحديث سيكون جي موندو على المباراه, اقل حتى من جي موندو باش يكون على المباراه.
1: هو عادي كريم على خاطر الوقت اللي تبدا فما مشاكل وفما تبديل بتاع اطار فني, تغيير بتاع اطار فني, وشكون البديل وشكون الشخص اللي بيش يكون في على راس المنتخب, والتساؤلات هذيك الكل باش تحل برشا بيبان, باش تحل برشا تحلت. شفنا قداش تحل في ال 24 ساعة قبل تعيين إيرفي رونالد, توجدت برشا اسماء واقتراحات وعلى اليمين وعلى اليسار, وبعد في نهاية العمر جاء المدرب الوطني وكهو الناس كل تو معاه والناس كل مع المنتخب, ونحاولوا ان شاء الله نكونوا بوزيتيف, ومن بعد ان شاء الله معناتها
0: لكل حاجه
1: حديث حاجات نجموا نحكيوا فيهم.
0: واضح هذاك علاش البدايه ستكون بالفار في خصوص هذا الموضوع.
3: فار
0: بعد الصمت وخيبه السويد, منتخبنا امام السويد, هل ساهم انتداب إيرفي رونار في الخروج الاعلامي المكثف لمسؤولي الجامعه؟ خرجوا بعد انتداب رونار محاوله لاحتواء الازمه, أم واجب تجاه الجماهير الغاضبة؟ سؤال حصيلة وفي السؤال لكم الاثنين, مش ندبيك ناصر, لو لم يتم انتداب مدرب بمواصفات إيرفي رونار, ولا إيرفي رونار كان باش يكون الخروج الإعلامي المكثف في آخر 24 ساعة بهذه الطريقة حسب رأيك؟
1: لا ما يخرجوش يتكلموا كيف, على خاطر المفروض أنا كنت نتمنى أنه يتكلموا قبل الوقت ذاك, وخاصة وقت اللي فما مرحلة متشك, وقت اللي الناس حاجتها بالمعلومة وحاجتها بالمنتخب وحاجتها بالتماشي بيون. صحيح فما يمكن حاجات قاعدة تتحط اون بلاس, لكن المفروض انه يخرج واحد يتكلم ويقول راهو صحيح وواعيين ومعناتها نعرفوا الخيبة الامل اللي كانت كبيرة, وسيرتينمون باش تكون على الناس الفعلة راهو في المكتب الجامعي باش نبداو واضحين, خاطر انا سيرت ونعرف شنو جهات واحد يسير ويلقى روحه عامل ديسيبسيون كبيرة, ويعرف الرأي العام الرياضي التونسي معناتها انه توجع بالهزيمة الكبيرة, وخاصة زوج هزايم ثقال ورا بعضهم, معناتها كانوا ثقال على التوانسة وحتى على المسؤولين, نتصور زاد كيف باش يحسوا اللوعة قد نحن 10 مرات
0: والتايمينغ نتاعهم راه من 5 ل 5 لولا قبل المونديال, دونك دخلنا محناش ما دخلنا ديموراليزي, والثانية في افتتاح المونديال ما تبدينا خايبين, ما تفريمو حتى التايمينغ نتاع الماتشات صعيب ياسر.
1: هما جاوا في وقت خايب بالحق, تصديق لكلامك اللي كنت تحكي فيه خايبة عمل كانت كبيرة, لكن في نهاية الأمر نعتقد زاد حتى الخروج اللي كان البارح زاد مكثف في ما يتقال الحق متاع ربي, ما كنتش نتمنى الخروج هذاك, الناس كل تتكلم والناس كل تعطي في رايها, الحق متاع ربي حقها. فما نقول نحن التنسيق ما بين بورت بارول واحد هو اللي نجم يوصل, خاصة كي نخرج المدير الرياضي اللي هو من الناحية الرياضية مشاكلنا أكثر واحد ينجم عنده مخول باش ينجم يعطي لي زارغيمون, ينجم يقنع الناس, ينجم يقول التمشي اللي مشات فيه الجامعة التونسية لكرة القدم. ما من الناس كل ولات تتكلم الحق متاع ربي ما حبيتهاش, لكن في نهاية الأمر احنا توا اللي صار صار, تو اللي صار صار, احنا مع المنتخب وان شاء الله المنتخب بيكون في نهار كبير.
0: وكيف تخرج برشا الاصوات اللي تتكلم دكتور مش شخص واحد, هذا يخلينا ويخليهم هما خاصة ينجموا يطيحوا في فخ التضارب في الاقوال, وهذا نوعا ما حصل في بعض المواضيع, معناتها كيف نحكيوا شكون مع بقاء المدرب او رحيل المدرب, ولا خيره انه يتريثوا والاخرين ما واللي قبلهم يقول من الاول كنا ضد, معناتها ثم حاجات معناتها كيف سمعنا كل التصريحات في مختلف وسائل الاعلام ثم نوع من التضارب, معناتها ما خديناش فيرسيون واحده صحيحه والا غلطه بو امبورت, اما فيرسيون واحده من طرف كل المسؤولين, وهذا في حد ذاته يخلي الشكوك تزيد تكبر مش تنقص.
2: صحيح وما يخفى على حتى حد اللي كان فما حاله من التوتر والهلع والخوف على غير عاديه بعد الهزيمه التاريخيه, وأول ظهر لي مسؤول دخل معنا معناها يعني ناصر نهار الأربعاء في الميسيون متاع نهار الأربعاء مع هاني سي ناجي شاهد,
1: ناجي شاهد,
2: وكان عنده بعض التبريرات وبعض ليزيكليرسيسمون اللي هما عطاونا فكره.
1: ومن وقتها بدات
2: التصريحات. من وقتها اي فوالا بدات عنا في الديوان، لكن ما راعناه اللي كونوا براتيكمون كيما كنا نحكيو في النهارين هذوما صاروا 6 أو 7 معناها
0: ظهور في وسائل الاعلام،
2: ظهور اعلامي فوار بلوس. وكما كنت تحكيو سورتو قال ناصر il vaut mieux dans ces cas de figure pour unifier le discours pour uniformiser le discours باش يبدا خطاب واحد ووحيد.
0: يكون صحيح غلط موضوع اخ اما يكون واحد
2: بك. يكون انسان واحد ووحيد. يطلعوا 3 بيرسون، احنا اللي ريناهم 3 بيرسون، يطلعوا كل واحد يعطي حتى كان متفاهمين في بعضهم وحتى كان هما جايين باش يحكيوا الحقيقه، كل واحد عنده سا فيرسيون دي فيت
1: وعنده لا مانيير،
2: كل واحد عنده لا مانيير وكل واحد عنده الانتربريتاسيون نتاعو. حتى واحد ما يروي لك حقيقه حتى هما حاضرين مع بعضهم
0: بنفس الطريقه
2: كيف كيف. وبيان سور معناها احنا معناها كصحفيين نحبوا على المعلومه، احنا كناس متشوقين للمنتخب وشنو صاير فيه والحقيقه. معناها احنا لونفي بريمير نتاعنا هي الاصلاح، خاطر لونفي بريمير نتاعنا باش نراو منتخبنا خير. اي بو امبورت كيفاش معناها شكون وكذا. علاش اني في التصريح مع ناصر المره اللي فاتت ولا مع نعيمه قلت بو امبورت شكون اللي قال ليه وشكون اللي قال ايه، وبو امبورت شكون جاب بيرفيرونار وشكون لو فيتي لا.
1: او بالله سامحني نقص عليك،
2: معناها كملت
1: كلمه برك.
2: احنا ايرفيرونار كنا تمنيناه دوبي اكس تون، الراجل جاي توا معناها تايمينغ نتاع جايين. وصحيح صعيب برشا، لكن با او با اللي باش نوليو معناها نشكو جمو فو اني يعني معناها فهمتي في خلينا نقولوا كيفاش خرج صبري لموشي وشكون كان ما ايه وشكون كان لا. المفيد ايرفيرونار موجود، شكون جابو، شكون تدخل، شكون عطا دي كونسيني، هذيك امور كلها على فاسيليتي باش ايرفيرونار يكون مدرب تونسي.
1: باش نقول لك انا باش نتفاعل معاك خاطر الموضوع هذا ما سبقش حكيت فيه وعندي معلومه واضحه باش نقولها للراي العام. زاد فما ناس راهو يلزم تفهم، راهو اقاله مدرب ولا ستاف كامل مش حاجه سهله، باش نبداو واضحين
0: خاصه في بلان كومبيتيسيون اول ماتش.
1: اون بلان كومبيتيسيون
0: واول ماتش
1: والناس مازالت عقودها جديده ومازالوا كيبداو في ليكيب ناسيونال، ما عندهمش مده طويله، نحكيو على 4 شهور 5 شهور معناتها حاجه فارغه على الاخر، معناتها مازالوا كيبداو الكونترا نتاعهم ولي سوبور اللي موجودين في لي كونترا فيهم وعليهم، معناتها فيهم ما يتقال برشا.
0: هي ما انت نسيت حاجه هنا.
1: لا انا باش نكمل لك، انا باش نكمل لك
0: حاجه ياسر مهمه في نفس الموضوع هذا في نفس الاطار اللي هي انه اليوم كمكتب جامعي وهذا قالوا نجي شاهد ثم سلطة إشراف، معناتها اليوم حتى القرار في حد ذاته أنك باش تجيب مدرب عالمي ولا أجنبي ثم دوفيز ثم غيره، دونك يزمك تستشير سلطة الإشراف. وهو قال أنا جهات قال ما نجمو نعملو حد شيء إلا ما نرجع سلطة الإشراف، وبالتالي يزيد يعقد أكثر المسؤولية والمهمة كما كنت تقول أنت بالضبط.
1: خليني نكمل الفكرة نتاعي، خاطر أنا بالنسبة لي أنا راهو فما زوج مراحل مهمة، مسؤول اليوم يساير في الكرة التونسية وخاصة في الجامعة التونسية لكرة القدم عنده زوج أهداف. الهدف الأولاني أنه اليوم ينجم يكون مقتنع باش ينحي ولا مش مقتنع، هذاك ديسكسيون تصير راهو دكتور، وهذيك حاجة صحية راهو. اليوم أنت يبدأوا فما 6 7 من الناس، واحد يقول إيه والآخر يقول لا، مش حاجة خايبة راهي في نهاية الأمر. المهم تتحط مصلحة المنتخب هي أون بريوريتي تتعد، معناتها مش يبدأ فما جدال في حتى بعد ساعات في اجتماعاتنا في الخدمة، يا أخي بعد ساعات يطلع صوت شوية ولا يهبط صوت شوية على مصلحة معينة عادي في في, في كرة القدم ولا حتى في الدنيا، هذه حاجات عاديين. لكن زاد كيف كيف أنا نقول راهو زاد المسؤول باش يقيل إطار فني في 5 من الناس ولا 6 من الناس باش ينجم يحمي مصالح نتاع الجامعة التونسية لكرة القدم، زاد مش حاجة سهلة راهو. هذه لازم تاخذها على الاعتبار، خاطر انا كان نجم نعمل الشعبويه ونقول كلام على اليمين وعلى اليسار وناخذ ديسيزيون، غدوه راهو خزينه الجامعه وتونس والجامعه التونسيه لكره القدم وسلطه الاشراف باش تكفل برشا فلوس، ومن بعد باش يقولوا تلوم الناس وتقول له شبيك انت ما عملتش الواجب نتاعك وعلاش ما فسختش كونترا وعلاش ما طبقتش، ما هو هذه زاد كيف كيف، هذا يطلب نيغوسيسيون
0: ويتهموك بالفساد وغيره. بيان
1: سور تولي تدخل فيها حكايه على اليمين وعلى اليسار، هذه فرضية على خاطر لازم نحط الأمور في إطارها باش نبداو واضحين، خاطر كي اللي سير واللي عاش الوضعية هذوما يعرف
0: يعني
1: شنو.
0: نفهم من كلامك أنه إقالة ناخب وطني أون بلان كومبيتيسيون لما له من تداعيات مالية وغيره حاجة ماهيش سهلة وليست بالسهولة اللي يعتقدها البعض
1: بالطبيعة.
0: مهما كانت الهزيمة بالطبيعة. أو وقع الهزيمة
1: بالطبيعة نجم يجيك المدرب يقول لك أنا أخوي تحب تردني أعطيني كونترات وكل بتاعي، انا عامين مسحها معاك وانا عندي اوبجكتيف، ما عندي حتى اوبجكتيف في كاس العالم هذه، واحنا تفهمنا من الكاف ورد وانا نتحاسب انا وياك باش نحيني على الواحد يشتري الكالكوليتر. يزم يقبل، يزم شكون يقنعه باش هو ينجم يفسخ كونتراتو. هذه زاده حاجه مش سهله راهو باش
0: نجم يقول لك انا بلان كومبيتيشن
1: مش مازال دوماتش، يقول لك مازال دوماتش حابب تنحيني نحيني يا خويا قيني وما خلصني في الفلوس نتاعي كل انا وجماعتي. بعد كي نحكي هو وجماعته باش نحكيو على 3 4 مليار دويت، راهو مانيش بنحكيو على
0: على عامين
1: على اي
0: 150 مليون على عامين.
1: مونتون كبير معناتها، مونتون كبير، احسب مونتون كبير. بالنسبه لي انا هذاك علاش اليوم فما دو فولي. ومن بعد تقول شكون اللي جاب وشكون اللي خدم وشكون اللي عنده، سي نورمال فما ناس تكون عندها علاقات اكثر من ناس اخرين، فما ناس عندها بتيتر بيست خير من الاخرين، وهذا معمول به في الكوره. في نهايه الامر وقت اللي جاء ايرفي رونار وكما اجماع عليه، ما نعتقدش انه فما واحد في المكتب الجامعي يقول لا ايرفي رونار مش البروفيل اللي حشنا به في المرحله هذه. وذاك علاش اليوم الناس الكل وكاني حتى المسؤولين بيدهم مش الملاعبية برك درتياح اللي نحكيه عليه اللي توجد في الوتيل وفي التيران وفي البيوت
0: حتى عند المسؤولين،
1: عند الناس الكل تعدى الباساج من منذ اعلام المدرب ايرفي رونار المنتخب التونسي، خاطر الناس الكل تعرف البروفيل نتاع ايرفي رونار، شنو هي القيمه الفنيه نتاعو، شنو هي الكاركتر نتاعو، شنو هي شخصيته. وذاك علاش البارح شفنا زخم، نقولها كلمه زخم، في التصريحات نتاع المسؤولين نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم، وما كنتش نتمناه
0: يصير بالطريقه اخرى دي. هل اليوم ايرفي رونار وقدوم ايرفي رونار، قدوم ايرفي رونار مهما كانت النتائج ان شاء الله يا ربي تكون ايجابيه، ساهم في انقاذ المكتب الجامعي من الورطه اللي كان فيها، او ساهم حتى في انقاذ المكتب الجامعي مستقبلا، خاصه اذا كانت تمشي النتائج؟ ما نعرفوا حتى شيء، مازال دو ماتش وتوتي بوسيبل. وانت تعرف دكتور حظوظنا 5% 10% 50% 20% كل شيء ممكن. دونك قدوم ايرفي رونار vaut mieux tard que jamais ولا لا قدوم رونار
2: يفودير معناها قدومه رونار طيح من التونسيون
1: صحيح
2: وطيح من الغضب معناها هذا سي كونستاتي معناها الشيء اللي كان خلينا نقوله في اوج
0: الغضب
2: والستريس والبريسيون الزايده كل شيء تحس طاح شويه تكلمات الامور
1: برشا مش شويه
2: ابري
0: هو
2: ينجح
0: الغضب اللي تحكي عليه انت نهار الاثنين كل وسائل الاعلام بما فيهم احنا في دونا فهم حتى على اليوتيوب على كذا مره في مجلس الكل عامله ارقام قياسيه في نسب المتابعه التوانسه صبحوا للصباح ما رجعوش رقدوا ما نجموش يرقدوا الناس صبحت مغلغله راهو
1: مش مغلغله كريم راهو فما صغار تبكي راهو فما عائلات تبكي فما رجال تبكي راهو فما فما فما ناس راهو توجعت من الديفيت تاع ليكيب ناسيونال ما هذا واقع هذا واقع وهذاك علاش رده الفعل وهذاك علاش كانت الناس الكل مضغوطه على خاطر تعرف الواقع نتاع الخمسه اللي كلينا معناتها الامباكت نتاعهم خايب برشا خايب برشا على الناس الكل راهو ما نبداوش نغلطوا في بعضنا هذا واقع وهذا هو اللي صار واليوم هذاك علاش الناس الكل تقول لك انا يا باش نغير نجيب ان بروفيل اللي هو عليه اجماع ما فما حتى حد يشك فيه ولا نخمم باش نلقى حل ترقيعي ما عنده وين يوصلني فهمت زاد كيف كيف راهو المسؤولين زاد في الجامعه التونسيه لكره القدم مشيت في التمشي هذا وذاك التمشي اللي كنت تحكي عليه والسؤال اللي سالته اسكو السيد هذا طايح اتونسيون ولا لا واعطى اطمئنان الناس الكل ولا هذا اللي صار وقت اللي تسمى ايرفي رونار وقبل المهمه في وقت وجيز هذا يعتبر معناتها انجاز مهم وبعد شكون اسكو باش يمنع المكتب الجامعي مش يمنع ظل هذا قبل وقته مش وقته باش يسالوا السؤال هذا وبعد نحكيو عليه يتكمل التورنوا تو نحكيو
0: لا هو منع المكتب الجامعي نحكيو توا
1: منعها من الضغط منعها باش
0: تنجم
1: منع تصوير تونس على خاطر تصوير تونس كان قاعده بالشك هذاك وبالضغط هذاك ما نعرفوش وين نجمو نمشيو الى حد الان بون صحيح انا مش زاد كيف كيف راه كي جا ايرفي رونار راهي الدنيا مفروشه بالورد وصار نكونوا ما نعلو في كره عاديه باش نوليو نطيروا سيرتينمون فما حاجه تتحسن
0: انا نبدل لك المصطلح نتاع منع قدوم ايرفي رونار اجل مش منع اجل حديث على ظروف المنتخب كيفاش مشينا كيفاش بعد التورنوا اجل اجل كل هذا الحديث الى ما بعد
1: التورنوا شفتوا في التورنوا ومن بعد شفت تعمل مع ايرفي رونار باش يقعد مش يقعد باش يعمل زوز ماتشات وبعد باش يمشي ولا هذا من كل المواضيع تو نحكيو فيهم بعد الماتش
0: قلت لك انا قدوم اجل اجل الموضوع هذا
2: نحب نعطيك التعليق الوحيد
0: قول لي تيتر هذا دارين نتسنى فيه
2: تيتر اي قدوم ايرفي رونار pour l'instant طيح التونسيون وخلى الناس ترجع تخمم في الكوره بونتو باستا انتهى الموضوع
0: خلى الناس تخمم في الكوره هذا هو صحيح
2: بعد ايرفي رونار نهار 26
0: ان شاء الله بعد
1: ان شاء الله لا ان شاء الله من 26
2: دقيقه خلينا نحكي
1: اي كملها
2: نهار 26
1: كملها
2: ماضي ساعه بتاع نهار 27 ماضي ساعه بتاع الصباح
0: ساعتين نلعب ونص الليل
2: ساعتين مش عارف 11
0: لا لا نلعب ونص
2: الليل نص الليل بوقتونا ساعتين بالضبط تاع الصباح انا حديث اوكي
1: اوكي
2: تعدينا تعدينا ما تعدينيش ما تعدينيش كيفاش تعدينا كيفاش ما تعدينيش كيفاش لعبنا
0: علاش تعدينا علاش ما تعدينيش
2: ولا علاش ما جبتوش قبل علاش وقتها عندك بالضبط انت كصحافي كنش تعرف الكنش تاع قبل
1: تكتب
2: في العبارات
0: كرني الكريدي
2: لا لا بتاع العبارات الجميله خليني الكريديات
0: قلت لي كنش نعرفوا
2: كنش تاع العبارات الجميله
1: عطار احنا نعرفوا انت ما
0: كنش تاع كريدي
1: انت ما كنتش كردي عند العطار احنا كنا كردي عند
2: العطار تاع العيب لا لا كردي لا لا
0: ناس كل مسامح كريم كمان
2: ناس كل
1: احنا كان عندنا كل
0: كتاب على مسامح كريم
1: يا عمو اعطيني جازوزه يا عمو اعطيني درا شنو نمشي نقيدها
2: اعطيك عمو في الاخر ولا لا
0: وبعد يجي الوالد يقول لك شامل طاه راسي
2: مفيد عمو يعطيك ولا في الاخر جازوزه هذاك هذاك كرني بتاع العبارات الجميلة لكن بعد حضرها بكل سؤالاتي ولي تبارك الله أنت مول الخيال كل سؤالات كل موجودين تبارك الكرة والخدمة بتاعك نفهموا السؤالات اللي مش نلقاوها من 27 إن شاء الله يكونوا نهار 2 جويليا فما بعد
0: إن شاء الله
2: فرنساوي يقول إي بلوس سي أفينيتي
0: وأنت خاطر الكلام بتاعك يتفهم حمال حمال معاني فهمت وانا راني فاهم
2: يعني ما نقول شيء وانت عبر كما تحب
0: انا نعرفك داير حتى انا قلت له ماهوش تابع كرني الكريدي تابع كرني العبارات الجميله
2: كرني العبارات الجميله
0: ما يحبش الكريدي ما يكدش دونك فاهمين بعضنا وحتى الناس اللي تابع تبارك الله اذكى مني ومنك معناتها اي سيدي باش نحكيو على زياد الجزيري تقريبا اهم معطى لانه اعضاء مكتب الجامعي خرجوا من اول امس بنجي الشهر البارح خرج كذلك معز المستيري ولكن زياد الجزيري لانه هو المدير الرياضي واحنا توا مش نحكيو امور كوره وامور فنيه زياد الجزيري واضح انه كان متقلق شويه من برشا حاجات تقالوا ابرز ما قاله زياد الجزيري البارح في تصريحاته الاعلاميه على اديو انا فاهم مع مبعوثنا الخاص حاتم كزباله
3: ما فهمش منها ما فهمش حتى اشكال ثاني عمري ما خديت كابيتان وكنت كابيتان في وسط التيران يعني بغصاغي باش تبدل كل شيء معنا ملاعبي باش يكون يعرف يلعب كي تنحيلو البراسال ولا ما يعرفش يلعب نو سامحني عاد لازمناش نتيحوا للمستوى هذيك هذا منتخب بلادي نقتل روحي على خاطره كل شيء لكن لو بخومي ديسيدور سلوي هو اللي باش يهبط ليكيب لكن باش نسهلوا له بيان سور مع واهبي متفاهمين قراب في العمر واهبي ملاعب كبير خليل ملاعب كبير كل شيء عباد معناها لعبت في ليكيب السونار وتعرف قيمه المنتخب وتعرف شنو منتخب بقرب للملاعبيه ولهذا باش نحاولوا نعطيو احسن ما فما لكن لو شوا يقعد ديما لونترونور ما عنديش مشكله ما نهربش من المسؤوليات انا عمري ما هربت من المسؤوليات كان ربح المنتخب راهو للملاعبيه 1000% وراهو لونترونور كان خسر المنتخب زياد الجزيري مش مشكل وراني باش نروح في الطياره اللي الاولانيه باش نروح لتونس كيما عمري ما هربت قبل من تونس مانيش باش نهرب من تونس ونتحمل المسؤوليه توانس المنتخب بلادكم هذا منتخب تونس تغششنا ساي لا فرستراسيون ومشيت مازلنا جي موان 2 لازم نكونوا كلنا ورا بعضنا كلنا على قلب رجل واحد بلادنا عزيز علينا ونحبوا نشرفوها
0: أبرز ما قال انفهم موضوع الصراع بين الأجنحة كما قلوا احنا في وسط المنتخب على شارة القيادة قال المدرب هو اللي باش يقرر ما احناش مش ندخله في قراراته وحر على نفسه مش حاولوا نقربوا له الصورة نسهلوا له ونوضحوا له أكثر للصورة لأنه مدرب جديد وهذا منطقي وطبيعي خاصة من الإدارة الرياضية للمنتخب وحكى حتى على المدرب المساعد اللي هو يعرف الجروب ولد الجروب داير على وهبي الخزري قال من نهربش من مسؤولية ومستعد المحاسبة ما فقط خلينا نكملوا الكومبيتيسيون دونك نأجلوا كما قلت كان قبيلة وحكى زيادة على أنه يزن الناس الكل نكونوا مع بعضنا ويد واحدة راهو في الأخير هذا منتخب يجمع الناس الكل
1: مو بالنسبة لي أنا فما كلام اللي
0: أما واضح أنه خطر التصريح طويل مش نزيدك المعطى هذا واضح أنه موجوع
1: بالطبيعة ما نجمش وسرتو من زياد معناتها كما يكونش موجوع ما يكون زياد الجزيري بالنسبة لي أنا أنه كما تونس الكل موجوعين معناتها سرتان ما هو يسير وهو في وجه قالك في فم الواجهة معناتها هو زاد كيف عنده مسؤولية كبيرة في الفريق اللي موجود في اختيار المدرب في الشوال اللي صار في الإيماج اللي شفناها خاطر هو فاعل، مانيش نحكيو على انسان اترونجي، نحكيو انسان فاعل في ليكيب ناسيونال، عنده البروجي سبورتيف اللي هو زاد يشملو كيف كيف، وتشوف خيبه امل نتاع الخدمه نتاعك، ما تنجم كان تكون موجوع، ما تنجمش تكون فرحان. سيرتن ما احنا موجوعين، هو يكون قدنا 10 مرات كما قلت لك من بكري، خاطر نعرف انا واحد وقت اللي يسير ويتعب ويحاول باش يعطي احسن ما عنده، بعد المردود ما يكونش في المستوى اللي وحشته به، باش تكون خيبه امل كبيره بالنسبه لي هو. لكن اليوم سيرتن ما باش يحاول يحمي المجموعه، وهذا المطلوب معناتها من مسؤول، حتى كان فما مشاكل معناتها داخليه سيرتن ما نجيبش يقولهم توا، ولا ما نجيبش يحكي عليهم توا، وهذاك العادي. حتى كان فما حاجات اللي هي بتيتر خرجتها بعض وسائل الاعلام ولا بعض الصحفيين، وهذه خدمتهم وهذا عادي. لكن هو كمسؤول على كرة القدم ومسؤول على ليكيب ناسيونال نتاع الفوتبول، معناتها ما نجم كان يحمي المجموعه نتاعو، وهذاك هو المعمول به معناتها عادي.
0: كيف شفت تصريح زياد الجزيري مقارنة زادت بقية التصريحات؟ شوفت انه تصريح زياد الجزيري هو التصريح الاهم تقريبا اللي يهم الناس توا كورة، خاصة خاطر اكثر واحد حكى على الكورة هو زياد.
2: صحيح خروجه مهم جدا، لانه هو المدير الرياضي، هو اللي ملم بال انه نقوله شنو صار وما صارش في الاسبوعين الاخيرين، هو يعرف كيفاش صارت عملية نقوله الإقالة ولا الاستغناء عن خدمات صبري. لكن
0: اما قال زياد على صبري قرر واخذ كارت بلونش اكثر من لازم، قال هذا من الأخطاء نتاعنا الفني، قال هذا في التصريح ما هو مش موجود عندنا. هو ديجا هو قال
2: ديجا فما كلمة أخرى كي روتيان لاتونسيون، اللي قال كنت حمل مسؤولية كاملة، لأنه زيادة توجور إتي معناها خلينا نقوله صاحب مسؤولية باللي حقه من نتائج باهرة وباللي فشل فيه، بسي كان توجور يتحمل مسؤولية، معناها حقق عنده عديد البطولات والنتائج الباهرة كسوا لاعب ولا مسير، وفشل في برشا حاجات وسيك الناس كلها هنا مسير عندك راهو لا ريوسيت معناها تي بو با لا فوار 100%، فهمت؟ سي رولاتيف سي سوبجيكتيف، كل واحد كيفاش يقيسها، فهمت؟ بري زياد على رأس المنتخب بعد ما يكمل 3 كومبيتيسيون الحقيقة في أصعب موسم عرفته الكرة التونسية، من حيث الانجاجمون ومن حيث لي كومبيتيسيون ومن حيث لي تونسيون ومن حيث قله الموارد، راهو كي تنقص الصور راهو تكثر المشاكل، راهو انت تعرف بارتو اون كلوب كيما اون سيليكسيون، ما يخليش انا با لي يخرج يقول لك انا با دو بون كونديسيون.
0: اي ما هذا ما ينطبقش على كاس العالم
2: في قبرك،
0: خاطر لي كونديسيون اللي توفروا في كاس العالم والفلوس اللي تثبت من الفيفا خليهم منتخب نمشي في
2: سيزون. يعني راه قلت لك سيزون كامله فما كومول، بس ساعات تبدا فما تونسيون تطلع بشويه بشويه، كسوا عند اللاعبين بينات بعضهم ولا اللاعبين مع لي ديريجون ولا كذا، هو كي يجي اشاك فوا ويلقى مشاكل، ما تجيش قلقينا مشاكل وما لقيناش انترناي ودرا شنو كذا، مش حكى على تو يعني راه بارفوا فما ديريكسيون ماهمش نتاع الانستون تي تو، اما ريكسيون نتاع الانستون تي موان زان تي موان دو قبل 4 و5 شهور كي ساكومول. دونك نرجعوا الكره توا تو لازم ننساو هذا الكل، ولو انه صعيب راه
1: لكن سمحنا
2: ونحطوه دو كوتي ونخمو في الكوره.
1: دكتور احنا تو المرحله اللي تحكي عليها معناتها كانت صعيبه، وانه يمكن فما مشاكل ماديه، لكن فما استقرار رياضي نحكيوا عليه، وهم اكس بلوا مقبلنا حتى بونتو 10 ماتشات وترشحنا كاس العالم
2: هذا قبل جورني.
1: نحكي لك حبنا تقول لي انت المجموعه اللي تحنا فيها ضعيفه، وذاك شنو
2: شفت الاستقرار، شفت الاستقرار تحكي
1: نحكي على الريزلتا، نحكي على
2: الريكورد، اني معاك ريزلتا باهي ومقبلنا حتى بونتو باهي، لكن هذا كل ما يعني حد شيء. علاش ما يعني حد شيء؟ خاطر انت كتونس 6 مرات كوب دو موند و5000 مره دو سويت
1: 7 مرات
2: المره السابعه، نحكي 6 مرات فهمني، مش نحكي على السابعه يعني
0: دي ستة قبل،
2: انت 6 مرات كوب دو موند و500 مره دو سويت كوب دافريك 20 ولا قد 22
0: ورقم قياسي عندنا
2: في دونك تعاود تترشح للكوب دافريك وتعاود تترشح للكوب دو موند ما ظهر ليش ميراكل واضح أيه. ومظهر ليش اوبجيكتيف أيه. هذا رقم واحد. تقول لي تترشح بدون قبول اهداف، مع كامل احتراماتي لعبنا لهم كل في البول يسقطوا في تونس في في البطوله بتاعنا. نرجع للموضوع يا
0: اخي، اما هذا دونا انا
2: ايدي هدونا وباي فهمتي أيه. في الكود افريك هدونا
0: لا هدونا حتى في الكاليفيكاسيون برشا فرص وبينالتيات
2: يا ماما
0: معناتها اكسبلوا كوم معناتها باش ما مش من نقص الاكسبلوا تاع المنتخب هدونا
2: ناصر تحبني نحكي
0: غينيا الاستوائيه راهي عملت فينا شر لبيض الغادي انت تعرف
2: ماتش تاع غينيا الاستوائيه خسرنا ثلاثه بونتو حامد حمال من الشبكه ومن بعد عطاه هنا كوكو
0: ماتش ليبيريا في ليبيريا برشا تراح معناتها ما كانوا سهلين
2: منتخبات
0: احنا متوسطين
2: منتخبات سهلين منتخبات على بورتي منتخبات متوسطين
4: ضاغطين.
1: أخي سمعني لابورتي دكتور صحيح
4: صحيح
1: صحيح وقت اللي نحكيه على سميم لكن زاد كيف تجم تكون أنت خليتهم لابورتي رو فما أخي عم سمعني
4: تقول أنت خايف
1: كل عام تحتنيش كافير هنا في تونس تحتنا كافير ولا
0: تحتنيش حتى إذا كان مركب ترشحنا
1: النرجسية مشكلتنا كونا ما زلت عنا النرجسية متاع الفرق الإفريقية اللي ما زلت ما عندهاش صيت وما زلت ما عندهاش نقولوا احنا اسم في الأفريق ولا في الكوس العالم ما زلنا نعتبروها كده كونا دوزيام دوغري وتروزيام دوغري سي با فري سوكي مش فري على خاطر احنا بيدنا رانا وخرنا مش فينا احنا مش مشكلة في الآخرين المشكلة فينا احنا دكتور
4: ناصر هذا
1: لكن مش تقول لي أنت بالنسبة لي أنا اللي كيب ناسيونال عنا الحد الأدنى برابور للناس الأخرين
4: هذا كونستا ناصر يا ناصر هذا كونستا نعملوا فيه عنا تو 5-6 سنوات هوني وياك نخدم بعضنا عنا 10 سنين تو هذا نعملوا فيه عنا اون فادير من 2019 ودلتاني من دومي فينال تاع السينيغال
1: صحيح
4: من وقتها بدينا لا لا لا, لا ديسونت سي اون ديسونت فير ريزون
1: احنا ديسونت بديناها من الكوب دافريك اللي صارت في كوت ديفوار من وقتها بدينا
0: شوتور
4: يما من 19
1: انا نقول لك انا حسب نظري انا من الكوب دافريك نتاع الكوت ديفوار اللي تنظمت في الكوت ديفوار
0: عملنا كارد فينال 2022 حاجه كيما كيف الكوب دافريك هذا
1: ودينا وقتها بالحق دخلنا فك الترسيبه اللي هي خايب الحق نتاع ربي انا حسبك
4: إيه. حتى شوف حتى كان نجحنا على مستوى
0: وقتها كان مش الكوفيد كنا نجم نعملوا دومي فينال ربحنا نيجيريا
4: عملنا بول فهمتي
0: عملنا بول خايبة
4: أي
0: مالي وكذا
4: يعني اليوم ناصر اللي سائل أن يتسائل احنا جسكا كون اي جسكا و وين ماشي لكن اليوم فما كونستا اللي أنا نوافقك فيه كم من وكيفا اوني انوتر بلاس في الافريق في التصنيف متاع الفيفا ما يكذبش علينا احنا كنا سرقين كنا سرقين 10 بلايس في الجنرال ولا 15 بلاصه وسرقين بليستين 3 في الافريق تبعني بكده كي كنا في 28 30 عاملين اكسبلوان تسميو تو 45 49 اللي تو كان ان شاء الله
0: في 56
4: 46 لا
0: 55 اي وخرنا 6 مراكز
4: اخيرا على خير
1: بتزوز ديفيدات
4: كنا 46
0: قطر قبلنا بو قطر خسرت البارح تنجم تعود تطيح
4: اي قطر انتهى
0: نحكيو في تصنيف الفيفا تو
4: احنا في معناها احنا تو ناصر باللي مويان جيبور بالناس الاخرى اللي قاعده تتحسن يا خويا وبالكاليتي دو جوار اللي عندهم اللي احنا ما عندناش
1: فما حاجه بالله هذه كاليتي دو جوار بالله يلزمني نتفاعل فيها على خاطر راهو فما مشكله كبيره يا كريم الناس اللي مش فاهمته وانا ديما نقوله وقلته حتى قبل كي كنت نساير في السي اس اس ربات ساعات تجيب اونترونور يبداو عندي ملاعبيه متوسطين اوكي نقولوا راهم لاعبيتي انا متوسطين اما جايبك باش تحسن لهم في المستوى نتاعهم احنا راهو جبنا برشا مدربين حتى الملاعب المتوسط ولا اقل من المتوسط راه
4: بربي ناصر
1: راهو في الكره هذا واقع راهو انك نجيب مدرب ساعات هو يستحق المنتخب باش يعطيه اضافه اكثر من المنتخب
0: المدرب يستحق مدرب يدرب
1: حاجه باش نبداو واضحين انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي
4: ناصر نحب نقص عليك في هذه رحمه بوك في هذه
1: نكمل هذه ونعطيك
4: لا على خاطر
1: خاطر انا فما حاجه توجعني وديما نحب نقولها وتو باش نقولها انا بالنسبه لي انا المنتخب التونسي يستاهل احسن مدرب واحسن مسؤول واحسن طبيب واحسن كيني يلزم ليك ناسيونال هي الجمعيات تبدا تختار لك في الاحسن مدرب وفي احسن مسؤول واحسن طبيب واحسن كيني ليك ناسيونال نتاع تونس ما تنجم تستحق البلايص هذوما ما تنجم تستحق الناس هذوما انا ما نجم نجيب كان انسان في المستوى العالي والعالي جدا باش ينجم انا يسفيدني كمنتخب تونسي
0: ستانديك نتاع المنتخب يلزم يكون اعلى من النوادي
1: يلزم اعلى من الناس الكل ما فهم حتى جمعيه
0: اما راهو تطوير اللاعبين يصير في النوادي مش في المنتخب يجيو حاضرين للمنتخب
1: هذا كل بعد عاد يلزم هذه استراتيجي كامله نحكيو عليها نتاع دوله واستراتيجي وامكانيات
0: وفلوس
1: وبنوادي هذا باش تحلي في موضوع اما انا بالنسبه لي انا اليوم على الاقل الناخب الوطني ولا المنتخب الوطني ولا الناس اللي تشرف على المنتخب انا بالنسبه لي انا يلزم يكون احسن ما موجود في البلاد هما الناس اللي موجودين في ليكيب ناسيونال
0: كيما احسن اللاعبين بالمنطقه توا كيما احسن اللاعبين هما اللي يكونوا موجودين في المنتخبات وبالتالي احسن المدربين واحسن كل شيء يزمو يتوفر في المنتخبات
1: بيان سور
0: هاي
4: كان سي بون
0: سي بون
4: مدرب باهي شكونو
1: شكونو
4: اللي يجيب
1: مدرب باهي اللي يعمل النتائج باهي
4: لاعبين
1: بهيين حتى متوسطين يردهم لي بهيين.
4: معناه تحب تقول المدرب اللي يجي ويلقى لاعبين متوسطين ويبرز بهم
1: ينجم ما يبرزش يا اخويا ما حاجتيش بيه مشي كوب ديمون وما ما يعطينيش التصويره اللي شفتها انا في الزوز ماتشات الاخرين.
4: انت جاوبني على قد سؤالي
1: يعني شوف في
4: هكا ذاك المدرب الكبير
1: نعتبره كبير
4: دونك تركيا 2002 دومي فينال كوب ديمون
0: مثلا دونك المغرب
4: دونك الرقراقي
1: زايد
4: دونك اوتوريا قال هز الجريس
1: روجيل روجيل روجيل مير اللي هزنا كوب دافريك في 2004
4: صحيح معناه مدرب تاع ريبوبليك تشيك اللي عمل فينال مع المانيا مع بيروف مرهون في هدف ذهبي
1: اي اكزاكتوم
4: كاوني خلصت
0: على البارح خطر فيرونال مدرب كبير افريقيا فقط
4: انت قلت
0: انت قلت شنو
4: خالص
0: خالص شنو فسر للناس
4: هذاك المدرب الكبير
0: ما سمعش البارح هذاك ما سمعش البارح
4: حاضر معايا البارح
0: ما سمعتش حاضر ما سمعتش
4: لا ما
1: سمعتكش كان سمعتك تنجوب
0: لا هذاك
1: شوف
0: هاي فسر لنا سيدي
1: فسر لنا
0: خلي فسر
1: هو قال فيرونال معناتها
0: مش مدرب كبير
1: لا هو ديجا ديكلاراسيون بعث له ديجا هو المسار تبعث له
0: ما عاودها البارح
1: قلت لك غلط هاو الدكتور قدامي
0: عاودها البارح
1: لا لا غلط
0: يا قايد عاودها البارح
1: غلطه غلط انتوريكا
4: انت كنت تحكي مدرب كبير وليز لاعبين متوسطين يعني بهم بيرفورمانس
1: ايش بيه
4: هذاك سيلوكا
1: ايش بيه وشكون قال لك فيرونال مش مدرب انا نعرفه شفت الراجل ديجا وتلاقيت معاه
4: انت مشيت له ايراني
1: اي مشيت له 2014 15 كنت بجيبه للسيزيس
4: ليل
1: وعندي تصويره معاه
4: بعثالي بعثالي التصويره
1: بعثها وهبط
0: عندي
1: طلب بعثالي بجيبه للسيزيس خاطرش اقول لك حاجه اليوم المدرب انا هذا يعني يقول لك ريت لك ناسيونال ماكله 5-5 يعني يقول لك انا ما نعرفش نربح ولا ما نربحوش لكن متاكد انه التصويره باش تكون خير الفولونتي باش تكون خير
4: الناس باش تجي باش تكون خير
1: فهمت سيرتينمون اليوم انت كنت تحكي اليوم الملاعبيه بيدهم انا لعبت الكوره ونعرف وانتوليكا وقت اللي الملاعب يحس قيمه المدرب اللي جاي والفيكو نتاعه وتاريخه الرياضي راهو الملاعب يولي يحتاط بارشا ويولي يرد باله اكثر
4: ما تبداش تكلم وحدك ما تهبلنيش
1: انا معاك لا ما يسالش
4: هو لاعبينا احنا على المستوى العالمي
1: اي نجموا خرجوا منه وخير من اللي هاك
4: ركز
1: انت تحب كامل انت
4: ركز
1: بكري على بكري قبل ما تكمل
4: ركز معي باهين على المستوى العالمي
1: نجموا نخرجوا منهم نسخه خير من اللي
4: شفناه يودي جاوبني يرحم والديك
1: اي
4: السؤال يقول
1: وين العالم انا هو عالم
4: العالم العالم كل العالم
1: انا هو ليه فما عالم عالي عالي
4: لا لا لا لا لا لا عالم نتاع دوزيام تروزيام تور تاع كاس العالم
0: تسجل بينا
4: بالليزر
0: العالم نتاعنا احنا اللي احنا عايشين فيه
4: لا لا ما نحكيش على عالمنا
1: مش نحكي
4: لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا احنا تو في كاس العالم تاع ناس الاخرين
1: لا لا ما تحكيش على كاس عالم
0: يا ما احنا ما احناش باشين نهزوا كاس العالم تاع الاخرين
4: مش نحكي كدومي فينال كوب دي موند
0: يا دكتور
4: نحكي
0: قبل ما احناش باشين نهزوا كاس العالم تاع الاخرين زاد احنا
4: قالها صبري مش قال مش ماشي مش
0: مش مش نهزوا كاس العالم
4: اخي صبر مش قال نمشي ونلعبوا لي في الخير ربي سهل فيه
1: ايه ربي سهل فيه وكان ورانا الخير هو
4: مش قال هكا توقال والمقال
1: ايش اكثر من الخير
0: هاي التصويرة
1: هذا 2014 15 وقت يراني في ليل
0: مشيت
1: له مش على اساس انه قبل يجي قبل ما يجيب
0: كيف تفاصيل المفاوضات معه وعليش ما جيش
1: قال لي راني برشا معناتها فرحان اللي انا جيت وقال لي راو الاوبجيكتيف بتاعي عندي دي هكا دي كونتاكت كبار وقت مشي الكوت ديفوار اللي بعدها بالضبط مشي الكوت ديفوار مش هز كوب دافريك
0: شكون جبت في بلاستو
1: فيليب تروسي
0: فيليب تروسي
1: كان هو ولا فيليب تروسي
0: وكان هو الاقرب نفكر
1: كان هو اقرب
0: كان هو اقرب
1: كان هو اقرب ولهذا ايش اقول لك في كره قدم راه فماش واقع صحيح لكن احنا نعرفوا النيفو نتاعنا تو باش تحكي لي العالم نتاع العالم نتاع العالم احنا ما زلنا بعاد عليه
4: قلت لك لازم يحسننا
1: بارابور على الشيء اللي كنا فيه يعطي الوقت ويحسننا
4: ما تقولش باش ناصر رد بالي قول ان شاء الله
1: ان شاء الله
4: نسوا با وسي ناصر اني اول واحد تبعني اني اول واحد نتمنى اللي هو يحسننا كما كنت اول واحد نتمنى
1: المنتخب ينجم يعمل ديكلاراسيون غلطه يقول غلط فيها انت
4: لا مانيش غلط
1: عليه
4: لا ذاك رايي
1: اي غلط
4: انت بدل وليش لا لا رايي
1: تجب تكون انت غلط
4: لا
0: سبحان الله عادي
1: انا كي نغلط في حاجه ونقول راني غلطت
4: لا
1: مش
4: لا ما هيش الكره لا لا لا سمح
1: حتى ما فيهاش علم صحيح
4: اي فوالا
1: كيما
4: فيهاش علم صحيح دونك انت شابش تقول انت ديكلاريزون بتاعي غلطه بتاعك صحيح هي ماهيش علم صحيح
1: معناتها سامحني المدرب يهز دو كوب دافريك مع زامبيا ومع كوت ديفوار ويربح الارجنتين بالرمضان تاع ملعبيه بمنتخب سعودي وبطل العالم
0: بطل العالم
4: حتى القادري ما ربح بطل العالم
1: شكون
4: جالي ربح
1: فرنسا ايش بيه جال القادري مدرب محترم
4: وجال القادري عمل اربع نكت هو عمل نكته
1: مدرب محترم مدرب محترم
4: هيا انا نحب نقول توا اللي اني فيرونار ما عندي حتى مشكل مع بيان كونتر ماذا بيا ينجح لكن كل واحد عنده راي
0: اني
4: الكريتير نتاعي
0: مش نخدموا بالموضوع هذا
1: انا بالنسبه لي انا نعتبر اليوم الكلمه اللي باش نقولها نختم بها وانت حر بيان سور في رايك فيرونار احسن ابتداء صار في المرحله الاخرانيه في
0: سوفور نتاع سؤال مهما سيكون إيرفي رونار لن يكون أسوأ من صابري لاموش.
1: قلتها جمالي شنو ما ما يقول
0: معناتها
1: كل البال
0: حتى اليوم كان كونوا معناتها متشئمي متشئمي ما نحكيش متفرين
1: يودي كي يمشي واحد ولا ساقيه واحد ويزي ما مش لازم يريني سامحني أنا أقول لك حاجة حتى بالبريزانس متاعه برك حضوره برك ديجا يعمل ديفرينسة سامحني أنا نقول لك أنا واقع وعشته نعرف دي كويس أجي أنا نعرف وقت اللي جيني مدرب في كاليبر معين كيفاش الملاعبية تولي تخمم ونعرف كي جيني مدرب أقل شوية الملاعبية كيفاش تولي تخمم وانت دكتور
4: هو سوكي يسير وقفتنا باش تكون خير خلنا نحكي اللوجيك تاو
1: والفولونتي باش تكون خير والروح باش تكون خير
4: وقفتنا باش تكون خير خلينا من الروح والفولونتي والجرينتا والجرحة ذاك خليهم بعض
0: جينو في الساعة الثانية منتخبنا وقفتنا كيفاش باش نكوروا والتكتيك والجزبار محضر لكم سيربريز
4: معناها
0: على التشكيلة المحتملة والرسم صحيح. التكتيكي اللي ما بين البارح واليوم ينجم يكون تبدل خليكم في الاستماع في الساعة الثانية
4: قريب
0: خاطر الجزبار وأكثر واحد يعطيك التشكيلة قبل بنهارين
4: صحيح
0: صحيح ولا
1: صحيح بالتجربة. حتى قبل
0: بالتجربة
1: حتى الماتش الاولاني هو اللي... اول واحد حكى على
0: دروس ما قلت تاخذ اللاعب الموس
1: لا بالموس
0: احنا التشكيله بالموس
1: لا بالموس
0: الامور منظمه
4: هو سوكي سور سوكي سور بعد روجي لومير
0: اي
4: احسن سي في لمدرب اترانجي جيل تونسي هو هيرفي رونار
0: ما خيرش من الصورة هذه نختموا بها فاصل ثم مش نحكيه على المتعة اليابانة يلا فاصل

0: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
1: ناس الديوان
0: باش يولي عادة، تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات. مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

0: داتا فوت.
1: رجعنا لكم من جديد 47 دقيقة بعد 3 متاع العشية، متواصلين معكم حتى الخمسة. مش نحكيو توا على منتخب اليابان في بوان ديبا.
0: بوان ديبا،
1: خذينا إحصائيات المنتخب الياباني في آخر 10 مباريات. الإحصائيات راي معناتها معمقة جدا، خذيناها من سبورت بيز، واحد من اللوجيسيال العالميين المختص في تحليل الأداء والبيانات وطرح البيانات للي بروفيسيونيل، معناتها للمدربين وجماعة سكاوتينج وليزاناليست وغيره. ماهمش كيما سوفا سكور، ماهمش كيما فلاش سكور، فقط نعاود نذكر وراه تقريبا هذا هو اللي نخدمه به في داتا فوت ولا في مختلف برامجنا الرياضية كيما خدمنا فيه على لقو اللي خدمنا فيه على برشا حاجات أخرين. دونك ماهمش دي دوني معناتها بيرسوناليزي ولا دي دوني متاعنا احنا فقط، ولا موجودين في مواقع عالمية وداير بالفلوس باش تدخل المنتخبات وغيره اللي بروفيسيونيل اللي يستعملوه. جيستوك عطينا معلومة باش نفسروا للناس. المنتخب الياباني احصائياته في اخر 10 مباريات، علاش خدينا 10 مباريات ناصر؟ لانه هي تقريبا المباريات الاخيرة باش نقربوا مستوى اليابان مؤخرا قبل مواجهة المنتخب الوطني التونسي. دونك سجل 15 هدف في اخر 10 مباريات، معدل هدف ونص في كل مباراة. الفرص على المرمى عنده 64 فرصة، معدل 6.4 فرصة في كل مباراة. 54 تسديدة على المرمى، 5.4 تسديدة على المرمى في كل مباراة، 4.3 ركنية في كل مباراة. توزيع الأهداف ماهوش قاعد يسجل برشا، راه معدل 1.5، دونك زوز أهداف ثم هدف ثم زوز. ثم مع أمريكا خسر يوم 10 سبتمبر الماضي 2-0 على ما أظن، لم يسجل. ثم بونتو 2، بونتو 3، 2 بونتو، دونك بالتالي بونتو نص
2: 30%
1: السيطرة وبناء اللعب. الدخول إلى مناطق المنافس 521 مرة، الدخول لمنطقة 6 أمتار 142 مرة، الكرات المفقودة دفاعية 122 كرة. كيف نشوفوا دقة التمرير ونسب النجاح، نلقاو 86% إجمالي التمريرات ناجحة، عنده 4900 مش مهم برشا الشيفر هذايا. 73% في التمريرات الهجومية تكون ناجحة، تمريرات الهجومية 61% فقط من المراوغات تكون ناجحة. الضغط العالي والثنائيات، وهذه أهم نقطة يا دكتور، خاصة كيف نحكيه على الضغط العالي. 48% من ليزاكسيون تاع الضغط العالي ينجح فيها المنتخب الياباني، وهذه نقطة مهمة جدا جدا. يعني فيما تقريبا اشتر فيما يضغط عالي على زوز كوري في الكرة ويفكها الفوق، ويفكها الفوق، يفكها الفوق، معناتها يولي
2: يفكها في الأربعين متر الأخرين،
1: صحيح، يولي ينجم يعمل
2: لخطر،
1: يولي يخطر. 48% فقط من الثنائيات الدفاعية اللي يفوز بها، وهذا شيفر ضعيف وضعيف جدا. وذاك علاش حتى التوجه
2: في مناطقه هو توجهه،
1: التوجه متاع المهاجم تاع المنتخب الوطني التونسي ينجم يكون حتى شوات، ينجم يكون حتى المستوري، لأنه فيزيكمون كيف يطلع بالراس وفي الديويل اقوى شويه من شوات. شوات ممكن عنده اكثر سرعه لانه يشبه برشا بعضهم، حتى شوات يطلع مليح بالراس ويطلع مليح مع تكتف بكتف. 50% من الثنائيات الهجوميه ضعف شويه هما في الديويل. نجيو توا لهنا، هذوما الاحصائيات، الاحصائيات هذوما باش يعطيونا جمله من نقاط القوه ونقاط الضعف. باش نبدا بيك ناصر، ها قدامك نقاط بدالي بنقاط الضعف اللي هو اهم، علاش نبداو بنقاط القوه؟ بدالي بنقاط الضعف اللي منتخبنا ينجم يستغلها. قرب الميكرو ليك نعرف باش تقرا من ورقه توا.
3: دونك بالنسبه لي انا نقاط الضعف انه نحكيه على ترجمه مثلا المناطق،
1: ترجمه الدخول الى مناطق الخطر، 142 دخول لمنطقة 6 أمتار من 521 دخول للثلث الهجومي، وبالتالي 27% فقط. معناتها
2: ما أسهل كريم، أسهل من كيكا، نفسروا للناس اللي كانوا في كل مباراة 52 مرة تلقاهم في التير الأخراني متاعنا،
1: بريسك 18 متر متاعنا،
2: لا قبل 18 متر، 33 متر، معناها الدوبل تاع 18 متر، 16 متر 50 أخر، معناها بالعربي باش الناس تفهمنا. شفت الدوره نتاع السنتر، بعد دوره السنتر
1: يبداو غاديو
2: من هذاك للكاج نتاعنا والكاج نتاع الادفيرسير، موجودين 52 مره في الماتش، سي امبورطون برشا.
1: كيف كيف
2: هكا اي بريسيو عالي دونك، ومنهم 14 مره ماك 52 هذوك 38 مره يوقفوا قبل 18 قبل 6 متر و14 مره يبداو موجودين ما بين بوينت بينالتي والكاش.
3: باش نحكيوا على الاقل للناس اللي تسمع فينا وما كي نحكيوا على جو بلان تكتيك نحكيوا شنو هما الحاجات اللي نجموا يكونتريو ايكيب كي تلعب البريس العالي.
1: باش نجيو فقط نكملوا النقاط الضعف باش من بعديك خاطر كنتروهم الكل.
2: نقاط الضعف
1: مازال عندهم فقدان الكوره
2: دقيقه برك يخسروا 12 كوره
1: 122 كوره دونك معدل
2: 40 متر نتاعها
1: دقيقه دكتور
2: مش نقول
1: خاطر جيست هما ارقام في جرته بعضهم دونك يخسروا معدل 12 كوره في المباراه في ال 40 متر نتاعهم الاخيره. نجاح نسبة نجاح للضغط العالي متوسطة مع تريتك البريسينج العالي اللي يعملوا فيه ديما يضغطوا عالي يضغطوا عالي اما ينجحوا فقط في 48 مرة مقارنة بحجم المحاولات 248 مرة يضغطوا في 10 مباريات أخيرة. التمريرات الهجومية 73% وهي نسبة نوعا ما متوسطة. نقاط القوة باش تعطيني بعدك باش تركزوا عليهم الاثنين مع بعضهم دونك فعالية هجومية متوسطة نوعا ما ولكن محترمة بونتو نص معدل في كل مباراة في آخر 10 مباريات. سيطرة ميدانية واضحة 521 دخول للثلث الأخير للمنافس. دقة تمرير 86% على 4959 كرة دونك هذا دقة التمرير مش عالية ولكن تعطيك أنديس أنه لعب هجومي ومنظم ومتماسك دونك يلعبوا ديما الكرات. فعالية في المراوغات 61% مؤشر انه عندهم فرديات رغم النسبة مش كبيرة برشا ولكن عندهم فرديات اتومامو ينجموا يصنعوا الفارق. والثنائيات 50% تفوق طفيف ما تعتبرش نقطة قوة مهم.
2: جملة تلخص هذا الكل جملة واحدة il vaut mieux les avoir في مناطقهم que في مناطقنا خاطر
1: بلغة الكرة يتقدموا
3: بالطبيعة يتقدموا فماش من الكيب ما تقدمش لكن يتقدموا بين طريقة وبين تدسبري وبين نقول واحدة
2: ديسبوزيتيف
3: اللي باش تلعب به على خاطر سلا الكيب تبريسي معناتها سي فاسيل كونتري معناتها وقت اللي باش تبدا تلعب الكيب البريس
2: يما لازمك تخرج من البريسينغ لازمك تلقى شكون يجري لازمك تلقى شكون يعمل لابيل
3: والحاجه لازمك تعرف تخرج الكره تبدا سوبريسيون ما يزمكش تطيش الكره وما يزمكش تخسر الكره
2: حاولنا في السويد وما نجمش
3: ان شاء الله نحاولوا معناتها
2: كي واحنا تو باش نلقاو الحلول
3: فما تركيبه متماشيه مع بعضها وفما كونفيونس
2: فما حاجه في السويد فما حاجه في السويد
3: السويد الناس ما قلناش ولازمني نعاود نقولوا خاطر ما لقيتش برشا فرصه باش نحكي في ماتشاتنا كيما يلزم. انا نقول راو ماتش السويد زاد كيف كلينا زوز بونتو راو في 10 دقائق في 12 دقيقه راو بالطبيعه معناتها كيب كيما تدخلش اون كونفيونس دكتور راو كل شيء نجم يتيح في الماء زاد كيف راو صافي بارتي دو جو وقت اللي تبدا في ربع ساعه الاولى ديجا خاسر 2 بلاش ينجم انت بيدك معناتها يدخلك في مرحله نتاع شك انت ماكش انستالي ديجا انت ديجا خارج من خيبه امل في ماتش الاولاني ماكل 5 وتلقى روحك في ربع ساعه لعب ماكل زوز بونتو هكا ولا بالنسبة لي هنا تجم تدخلك في الدوت يولي معاش عندك الثقة وتدخل الدوت في الناس الكل ومعاش تلقى اللعبة متاعك زيادة كيف ينجم فيزيونومي دو ماتش مع
2: أول حاجة أول حاجة الناصر بور براندر فاش تحكي أنت زبونتوت الولايين تحكي عليهم راه فضيحة راه راهي كارثة كبيرة كارثة كبيرة
1: خرجوك من الماتش هما
3: اش قلت لك دقيقة قبل
2: زبونتوت الولايين سي ديزيرور ديفونسيف مانيفيست معناها غلطات
3: ما يتقبلوش في الكيب ناسيونال
2: غلطات دفاعيه بدائيه هي. اول حاجه ما بين لاكس نتاعك وما بين الجارديان فما 25 متر والسيد يجي يجري كره طويله وانت بتعرفش تقرا تراجكتوار وما تعرفش تخدم فهمني على الكوفرتور ويخرج لك راس براتيكمون مع الجارديان اللي حاول طون بيان كمال مي بون بعد العياري بال ديكستيريتي ونظافه نتاع ساقه حتى في الحديده. وثاني حاجه كره كانت عندك في الثانيه راه ترانزيسيون يخرج لك كان كونترا من بعد التوش هو اجبد يمشي يمشي يمشي يمشي ويخلي يوخر ومن بعد
1: يا دكتور المنتخب هذا الياباني خاطر ما عطيناش الخطه يلعب بثلاثه 4-2-1 احنا من امس لولامس نحكيه انه ايرفيرونار يلعب بال4-3-3 ولانه لعب راهو بخمسه مع منتخب السعوديه كونتر جابون ثم ما لعب بخمسه في جابون وعمل 0-0 اليوم المنتخب يلعب لك باربعه في وسط الميدان باش تكنترو مش على الاقل يزمك اربعه فوار خمسه في وسط الميدان تلعب له بثلاثه في وسط الميدان نساله مش نجم يخليه يضغط اكثر ويخليه يلعب مرتاح في الوسط
2: اللي يلعب عليه. مش بثلاثه انت, انت نورمالمون بخمسه كان باش تلعب ديزيكسونتري, انت تولي بخمسه في وسط الميدان. مال هو
1: هي لهنا الخطه الانسب اللي تتماشى مع خطه المنتخب هذا اللي تشبه برشا الشياده
2: جنرالمون
1: جيس يقل بوتريون قول قدام.
2: يعني قلتها ونعاودها, جنرالمون جمعيات اللي يلعبوا 3-3-4-3 3-4-1-2 3-4-2-1 جنرالمون يفو ميو, معناها انت تتادابت خاطر هما اقوى منك فنيا وتحاول كيفاش تلعب اون ميروار به. لكن لكن ماذا باش بور بروند البوان تاع ناصر, احنا الخروج نتاع البريس نتاعنا كي فكينا الكره من السويد ديريكت لوجنا ان ليمون سنترال اللي هو حنا بال الور كل غلط غادي. راهو كي تبدا جمعيه تلعب لك باربعه بخمسه في الوسط كيما صار مع السويد بخمسه في الوسط عمرك ما تخرج في الفوا سنترال
1: على جنب,
2: تخرج سور لي كوتي. دي ماما لي علي العابدي واللي فاليري ما كانوش في احسن حالاتهم وفي فورما متوسطة برشا على مستوى البناء, تلزينا باش نلوجو ديريكت سلوي اللي يطلب لو بلوس
1: حنابال او بن سليمان.
2: الاكثر حنابال خد بن سليمان كان ان كران,
1: ولو انه سعد نجح في النقطه هذه شويه مكان السيارة ومكان السيارة
2: مش سيء, اما ماهوش هو لا بروميير رامب دو لونسمون دوب ما يفك الكره يهز الريوس مقا واحد برك طالب اللي هو حنابال. وهنا الغلط طويل, حنابال كان ياخذها هو يدور يقد دوز ادفيرسير علي مكادرين. نرجع لموضوعنا,
1: وبالتالي خاطر خاطر الاخبار مازال اقل من دقيقه, وبالتالي هذا نقاط قوه ونقاط ضعف نتاع المنتخب الياباني. بماذا معناتها شنو تخير انه نلعبوا الخطه وبعد باش نشوف في الساعه الثانيه بور بلي ديفلوبي معنا
2: ما نجمو نلعبوا ونعاودوا نلعبوا بثلاثه في المحور لكن افيك دي زيكسونتري اللي عندهم نفس هجومي
1: 3-5-2 أو 3-4-3
2: لا الاكثر نمشيو
3: هو البرنسيب دو جو اللي تبدا تلعب ليكيب تبريسيك الفوق البرنسيب دو جو. اول حاجه ما تضيعش اللعب ما تضيعش الكره فاسيلمون, وفما حاجه اللي هي مهمه برشا باش تنجم تكسر الرونفيرسمون اللي يلزمهم
2: نجم تلعب طويل تلعب طويل
1: والفيرتيكال وتحكي على الكوتي تنجم بالتروا 4-3 يولي عندك ديزيلي وديزيك سونتري
3: تتحول الكره باش تنجم
1: تكسر. الاخبار مع مريم قديره, راجعنا لكم في داتا فوت متواصلين للخمسه.
0: داتا فوت بوبليسيتي.
4: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسي دعلي ناكلوهم ماكلة.
5: ديوان افام فلاش نيوز
6: موجز الرابعة. ديوان افام عسلامة. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يفيد بأن العودة التكوينية لشهر سبتمبر القادم ستشهد جملة من المستجدات الرامية إلى تعزيز منظومة التكوين المهني وتوسيع فرص التأهيل والإدماج الاقتصادي لفائدة الشباب, وذلك خلال ندوة جمعت مديري المؤسسات الفرعية التابعة لوكالة التكوين المهني. والوزير يؤكد أن الهدف خلال السنة التكوينية الجديدة توفير أكثر من 25,300 موطن تكوين موزع على مختلف مراكز التكوين المهني بالجمهورية, مع إحداث 6 اختصاصات جديدة تستجيب لحاجيات سوق الشغل وتحولات الاقتصادية والتكوينية. المتصرف المفوض لشركة تونسية للملاحة لحبيب كريم يفيد بأن المؤسسة لم ترفع في أسعار تذاكر السفر منذ سنة 2019, مبينا أن الزيادات التي يلاحظها المسافرون تعود أساسا إلى الضرائب والرسوم الإضافية المفروضة على النقل البحري وليس إلى مراجعة التعريفات الأساسية التي تعتمدها الشركة. كما دعا كريم أفراد الجالية التونسية بالخارج لاعتماد الحجز المبكر للاستفادة من أفضل الأسعار, مذكرا بأن الشركة تفتح باب الحجوزات سنويا خلال شهر ديسمبر. شركة النقل بتونس تعلن عن برمجة خاصة بمناسبة إجراء الاختبار الكتاب الخاص بالمناظرة الخارجية لانتداب ملازمين للديوانة بعنوان سنتي 2024-2025 يوم الأحد بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة, وذلك لضمان حسن إجراء هذه الاختبارات. وسيتم تدعيم العرض على خط الحافلة رقم 104 وتعديل مواقيت السفرات الصباحية ببرمجة سفرة أولى على الساعة 7 صباحا وسفرة ثانية على الساعة 7:30، كما سيتم توفير سفرات خاصة لضمان تنقل المترشحين إلى مركز الاختبار في أحسن الظروف. إلى شأن الدول، الرئيس اللبناني جوزيف عون يعتبر أن التصعيد الذي يقوم به الكيان المحتل في لبنان يستهدف تقويض جهود تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، مؤكدا مواصلة السعي للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن. وزير الخارجية الفرنسي يعلن أن بلاده لن توافق على رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي عن طهران ما لم تقتنع بأن المحادثات بشأن برنامجها النووي لن تلبي توقعاتها، مشددا على أن المنطقة لن تتمتع بأي استقرار ما لم تسفر المحادثات الأمريكية الإيرانية عن حل للقضايا المتعلقة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية. ختام الموجز الإخباري، أجمل تحيات مريم قديرة، في أمان الله.
7: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات.
1: داتا فوت،
2: مرحبا بكم من جديد في داتا فوت، متواصلين معكم انتوا حتى الخمسة بتاع العشية. ثمانية دقائق بعد الأربعة متاع العشية مش نحكيه على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، ومباشرة إلى مونتيري مع مبعوثنا الخاص حاتم جزبار إلى المكسيك. حاتم مساء النور أو صباح الخير عندك أنت.
3: مرحبا بك كريم، تعالي ليك تحية لولاد الكل، مرحبا بكل يسمع فينا على ديوان فام.
2: تك صحة حاتم، برشا تعب والله نعرف، وعذرينكم وخاصة ديك لاجورير كوب دي موند، هذه تعب خاصة الناس اللي تخدم بتوقيت التوقيت المحلي متاعها غادي، لانه توقف المباريات اي اون ميم طون عندك الالتزامات المهنيه بتوقيت تونس، دونك لازمك تكون فايق في الشيرتين، فايق معانا وفايق معاه، وبالتالي ما تلقاش وقت ما تلقاش وقت ترقد. حاتم نحكيو على المنتخب الوطني التونسي، يبدو انه سي بون دخلنا في مباراه اليابان وتوسكي اكسترا ساعه قبل ما نبداو في التشكيله وفي الامور الفنيه وغيره، توسكي اكسترا ما عادش نحكيو عليه برشا، براتيكمون نحكيو كان على مباراه اليابان، كيفاش نلعبوا مع اليابان، الموتيفاسيون اللاعبيه، كونسنتراسيون توتال، تحس الناس الكل على مباراه اليابان.
3: يا بهو كريم، قبل بنهار مقابله اليابان اكيد طبيعي جدا باش نحكيو فقط كره قدم، لانه توسكي اكسترا تعدى على روحه، معناها تبقى كما نقولوا موجة السحابة عابرة تعديت على منتخبنا، إن شاء الله السحابة عاش تعاوش المنتخب، إن شاء الله التعديت هذية نخدم على العبرة، نخدم على العبرة ونكونوا حاضرين بطبيعة في مباراة المنتخب الياباني، لأنه تعرف موعد مهم كأس العالم، طبيعي جدا واحد باش تكون ساعات لازمة قاسية وتخلف على حزن كبير وألم كبير. والله دي ما أقولها كانت إذا ما لازمة ما عملتش هكاكا كما قلنا البارح، ما تجيبش تكون حاجه عاديه، ولكن الفات اللي صار ان شاء الله هي الرياكسيون، بعد انسان يقبل هزيمه، علاش كي تكلمنا احنا مرنوله في من بعد ما قبلنا الخمسه اهداف كي قلت لك المؤمن لا يلدغ من نفس الجحر مرتين، احنا تلدغنا مرتين معناها قدام بلجيكي وقدام السويد، ان شاء الله نتعب في الدرس ان شاء الله باذن الله منتخبنا يكون حاضر. سينو بالنسبه للتدريبات كريم، هنا نحكي على منتخب ونحكي على مدرب عنده اربع ايام،
2: وتدريبات البارح مغلقه زاد حتى ما
3: اي مغلقه، اي مغلقه، ونحكي لك راهو على تقريبا اكثر ذو قصر النزل، معناها مشكله كبيره مره اخرى. انا على فكره كريم مشكله الكهرباء لهنا راهي عاديه، معناها تلمو درجه الحراره مرتفعه، البارح كريم في مونتيري وصلت ل 43،
2: صحيح
3: وصلت ل 43 مع نسبه رطوبه تقريبا 55-60%. على كل كما قلنا أكثر مرة خدمنا برشا مسابقات وخدمنا برشا ديبلاسمونات وحكينا على برشا تشكيلات، أكثر مرة تقريبا صارت فيها غموض هي مرة هذه، لأنه راهو عادي جدا باش يكون فما مدرب عنده ثلاثة أيام وكل يوم قاعد يجرب، تقريبا وفد المنتخب التونسي وفد ما نحكي على اللاعبية تقريبا كلهم لبسوا توني، كلهم هبطوا لبسوا القميص، كلهم لبسوا، كلهم جربوا، ولحد الآن ما فما حتى صورة واضحة. حكينا على أربعة في الأكس، واللي هي من أول حصة تدريبية كنا حاضرين كنا ركبناها، لكن فما النية تدريبية، فما النية إنه ممكن يعور ثلاثة في الأكس، بس ما بديش أنا معناها تقريبا كما نقولوا نبدل في كلامي، يلزم الناس تفهمني شوي، لأنه كحكيت الصباح باريكسامبل قلت فما أربعة ملعبية في الأكس،

0: يعني فهم النية انت تلافة تعبية في الأسفين. جرب لربعة وجرب التلافة ما فهم حتى شيء واضح. فهم ملعبية ضمن مكانهم حاجة مؤكدة في التشكيل الأساسية، وفهم ملعبية ما زالوا ما بين الشك واليقين، وفهم ملعبية مش يكونوا موجودين لهنا. علاش باش ما غلطوش لعبية كل مرة نقولوا راو فهم ملاعب يضمن بلاستو ملاعب باش يكون كذا مش يلعب بالأربعة اثنين
1: ثلاثة. نفهم من كلامك حاتم، احنا نعرفوا مدرب يلعب بالأربعة اثنين ثلاثة واحد ولا بالأربعة ثلاثة ثلاثة، يعني يلعب أربعة في المحور، ولكن المدرب في الحصة المغلقة متى البارح جرب في جزء منها لعب ثلاثة في المحور، ثلاثة خمسة اثنين ولا ثلاثة أربعة ثلاثة.
0: في جزء منها جرب ثلاثة ملعبية في قلب الدفاع، ثلاثة خمسة اثنين ولا ثلاثة أربعة ثلاثة كريم تبقى كلها مجرد جزئيات. أنا ما أعرف أن تبقى مجرد جزئيات وما نحبوش نجزم، وإحنا ما نقولوش أنا ثلاثة أربعة ثلاثة.
1: شنو أجرب نقصد معناته؟ واضح واضح خطر هي مغلقة معناته باش نفهموا بعض.
0: ما معناش فنيين، أنا واحد من الناس ما نجمش نقول لك ثلاثة خمسة اثنين ما لعبتش قبل الكورة وما لبستش المريولة وما تكورت، دونك ما نجمش نقول لك ثلاثة أربعة ثلاثة ولا ثلاثة خمسة اثنين. أنا فني اللي نعرفه أنه جرب ثلاثة ملعبية في الأكس بقينا جزئيات هذيك تبقى عند المدرب وتبقى عند الاولاد اللي كانوا اللي معاك في الحصه قادرين يذكروا عنا احنا لزوتي اللي معناها باش الاكتور بتاع اللعبه اللي يشربوا بثلاثه خمسه اثنين على حسب المنتخب الياباني.
1: ثلاثه اللي جربهم في المحور حاتم، وخاطر هذا معطى جديده، واضح انه ثم معلومه جديده بالنسبه لك انت، انه في جزء من التدريبات لعبنا صحيح عنده نهارين يدرب لعب الأربعة ثلاثة ثلاثة ولا أربعة أربعة في المحور، البارح في جزء من التدريبات جرب ثلاثة في المحور، ونجم الليلة باش يكون ليلة حاسمة معناتها تدريبات الليلة عندكم انتوما، تدريبات الفجر عندنا احنا، الليلة باش تكون حاسمة لكم باش تكون التدريبات الأخيرة لتسبق المباراة، وبالتالي ملامح تشكيلة ممكن الليلة تضح، ولكن حتى الناس
0: الكل ينجم يكون حاسمة تجمش تكون حاسمة تدريبات بتاع اليوم، تجم في آخر حاسمة تدريبية فكرة متاعه بشي جرب أكيد تدريبات مغلقة وتبيعه عندنا كونفرنس بريس اليوم مش نعرف ولا أثره، وما تجمش جيت المدرب اليوم كوتش
1: صحيح
0: بسرعة بتاثر بعد ثلاثة وثلاثة خمسة اثنين والحاسمة تدريبية أوكي نمشي معك كما حاسمة تدريبية، ولكن نجم فكر حاسم الفيزيوناج حاسم المنافس حاسم بشنو مش يحكي مع
1: مع اللاعبين
0: مع سورتو الاسيستون معناه، لانه راه مش شيخ فكر مش يعطي راي وحده مع كما قلتوا عبد الخزري ومع مدرب معاه اكيد مش شيخ يتشاور معهم، ينجم يجرب بثلاث ينجم يلعب اربعه في الاكس معناه في خط الدفاع، يمكن بتنجم تبدل الوضعيه نتاعو بعد حصه تدريبيه يختار ربما ينتبه الخوف يقول لك انا اليوم نلعب المنتخب الياباني ما عنديش برشا معناها
1: مازال قاعد يحفظ في المجموعة حاتم، واضح انه المدرب وطبيعي وعنده حق اي مازال يحفظ في المجموعة، الوقت قصير برشا دونك باش يحاول في وقت قصير.
0: شو باش العباد كريم تعرف لانه شوف الاول حصة تدريبية من نهار تيجي الفيرونار يلعب اربع ملاعبية في قلب في الاكس ظهير ايمن وظهير ايسر وملاعبية في الدفاع، البارح في حصة في جزء معين من حصة تدريبية جرب لعب ثلاثة
1: اللي هما حاتم
0: منصر الطالبي عمر رقيق منصر الطالبي
1: ديلان برون.
0: علاش قلت الصباح في المداخلة نتاع الصباح مع الراب قلت انه ديلان برون قد يكون اساسي في المقابلة قد يكون اساسي في المباراة، ديلان برون منصر الطالبي
1: عمر رقيق
0: هو شنو علاش قلنا الصباح احنا نعاود نعمل ربطي العباد اللي ما سمعتنيش،
1: دونك هو لعب ادو ديفونسور بعد لعب اتروا ديلان براون جربوا في اثنين ثم جربوا في ثلاثة في المحور ورجعوا مرة رقيقة معهم، دونك مازال يجرب واضح المدرب.
0: هو الفكرة بتاعه تقول لانه حكينا الصباح قلنا ايمن دحمان وديلان براون ومنتصر الطالبي ويان فاليري وهي العادي اذا تذكروا بالباهي لكس هذا هو بتاع الكاليفيكاسيون تاع الكوب دي مو ما قبلنا حتى بونتو، دونك الفكر بتاعه رجع عنده اكيد الارقام وغيره، يقول لك انا عندي اليوم خط دفاع ما قبل حتى هدف في الكاليفيكاسيون تاع الكوب دي مو شنو اللي خليني نغير؟ اللي غير هو كان معطى نتاع اصابه ديلان براون نغير ديلان اللي فات اللي الملاعب حاضر ديلان براون، يقول لك انا علاش ما نجربش لاكس اللي ما قبلش حتى بونتو في الكاليفيكاسيون تاع الفاز الكاليفيكاتيف تاع المونديال، هذا الفكر نتاعو.
1: وثم معطى اخر حاتم ما نعرفش نجم يكون زاد في عين الاعتبار حسب رايك ولا لا انت يقرب منا، انه تعادل مع اليابان 0-0 مع المنتخب السعودي وعمل مباراة ممتازة وقتها. السعودية لعبت بثلاثة أربعة ثلاثة، هاي هو لعب بثلاثة أربعة ثلاثة في اليابان وعمل 0-0.
0: طبعا عنده المنتخب السعودي عنده صديق انت السعودي
1: هاي الدوسري
0: كيما مش مش سالم ليها لكشيان نحكي على لكشيان اسمه دونك هذاك
1: اللي
0: هاي صحيح
1: هاي صديق.
0: ما فهمتش الدكتور وين ما يتفاعلش معنا برشا
2: دكتور ليه بالتليفون. هاني معاك بالعكس هاني معاك نسمع فيك على خاطر عندك معناها ديزانفورماسيون مهمه برشا
1: دونك قاعد يقيد راه يا حاتم انت تمل هو يقيد
2: ما نحبوش نقصوا عليك حاتم.
0: حسيت التفاعل نتاعو قص شويه لما تلخر ما عرفش علاش.
2: لا لا باتيتو بالعكس خويا انت انت عندك السبق الصحفي
1: الاولويه
2: لك عندك الاولويه وبعد ما انت تتكمل تكمل وتعطينا المعلومات كامله.
1: هو راه الدكتور يا حاتم جوست اخبار اخبار من المناصرين ثلاثه في المحور.
0: أنا فاهم وأنا فاهم الدكتور عنده تمديد أنا فاهمه.
2: فما فما شكون يقول له الدكتور خلينا نتكلموا وش بيك تقص علينا وما خليناش نوصل حب الأفكاري وكي يسكت باش يسمع الدكتور شبيك سكت خوي مو ثبت روحك بشو تحبه منه ولا منه راه عبد بركة أنت فاهمني وأنا فاهمه.
1: دونك حاتم اللي فهمته من كلامك بالبورسنتاج ثم 50-50 لانه جرب ال 4-3 وجرب 3-4.
0: اللي فهمته من كلامي كريم الفيرونار تو الفيرونار ماذا بيه ماذا بيه لو كان تكون عنده القدره
1: يزيد جمعه
0: يعمل تروات لا مش حتى تروات شانسون فرجو ماذا بيه هذيك معناها كان فما القدره معناها نتاع
1: يرنيم ثلاث
0: ماذا بيه تروات شانسون فرجو ماذا بيه معناها يزيد النهار يكون فيه 48 ساعه مش 24 لكن هذه هي الظروف لانه اذا اقول لك راهو مشكله كبيره عشان قلت لك كريم خدمنا قبل دي كومبيتيسيون ومشينا مع المنتخب وغير حتى المصادر تختلف راهو باش تعرف انت التشكيله نتاعك باش تقول انه 4 ملاعبيه 3 ملاعبيه مازال مدرب انا اللي يحب له برشا وقت وهذه كل لازم تكون سلاح ذو حدين سامحني كيف تجي تكون ايجابيه كيف تجي تكون سلبيه انا نحكي بالنسبه لمنتخبنا بس الفيرونار بيتحمل حتى مسؤوليه في هذا الموضوع معناه لكن يعني انا شو قلت لك كما تكون ايجابيه كما تكون سلبيه لازم تكون ايجابيه لانه بلغه الكوره تمشي معك الكوره تلعب 3-4-5-6 بتمشي معك الكوره كما تنجم تكون سلبيه لانه برشا ضغط.
1: انا راه قبل الفيرونار نمن بيك انت معناتها خاطر انت في الماتش الاول الناس الكل تحكي في الكات 3-3 وفي الكات 4-2 سبقت قبل بنهارين وقلت ثم توجه عام نحو انه نلعبوا بثلاثه هي فيكتيفمون المنتخب لعب بثلاثه وتوا قلت ثم توجه نتاع 3-4-3 نتاع 4-3-3 ولا 4-4-2 ثم توجه نتاع زوز في المحور وثلاثه في المحور زوز توجهات من هنا التدريبات الاخيره ينجم يوضح اكثر الصوره
0: مش يبدا كما قلت يعرف العمل الصحفي انه تختلف. انا حكيت على ثلاثه تو لاعبيه في الاكثر والمدرب قاعد يجرب على حكيت على ثلاثة أوكي كيما المدرب ينجم يرجع الفكرة نتاع الأولى نتاع العرب
2: يا أما ثلاثة اللي حكيت عليهم حاتم ما همش ثلاثة اللي ريناهم في الماتشات معناها الأخرانيين خاطر الماتش الأخراني فيه ثلاثة فيه
1: بالضبط. هذا مدرب جديد
2: نعرف مش نص فيه بن حميدة والماتش اللي قبله لعبنا بأربعة صحيح أما لعب باكسيال على اليمين اللي هو براتيكمون يولي ان ترويزيام اكسيال كي يطلع لليي لارير لاتيرال غوش يولي نيك سونتري دونك ني عروس ني بن حميده في وسطهم معناها
1: مي بار كونتر حاتم اللي جرب ثلاثه في المحور على اليسار وعلى اليمين الامور واضحه ولا مش واضحه برشا؟
0: مازالت واضحه
1: زاد
0: مازالت مش واضحه عادي اوكي يان فاليري قد يكون يواصل يان فاليري هو على الجهه اليمنى دونك علاش قلت لك انا كريم حتى الان ما نحبوش نحكيو بنسبه كبيره وهي كبيره كل مره فما ملعبيه كما قلت ضمنت مكانها في التشكيل الاساسي وكاين ملعبيه ما ضمنتش مكانها هذاك علاش تقريبا لاول مره في لي كومبيتيسيون هذوما الكل ما نجموش شكون الملعبيه اللي باش تلعب وشكون الملعبيه اللي ما تلعبش الحقيقه معناها باللي باش تختلف المصادر اي معناها مصدر مش يقول لك على معلومه
1: اي هو ديجا واضح لونترونور مازال مازال يجرب خاطر ما عندوش برشا وقت ما عندوش فكره كبيره على الافكتيف كيما كان لموشي نجم يجرب حاجه وهبط حاجه وداير عملها ماتش السويد ولكن هذا ما عندوش فكره كبيره وبالتالي طبيعي انه باش تكون ثم برشا تجرب في الحساسه التدريبيه اللي تسبق المباراه
0: حتى اليوم الكل باش تلبس الدرسار باش تكون موجوده معناها الكل لبست الكل جربت وكل لعبت وفي الأخير يبقى القرار عند
1: الإطار الفني. حتى نعرف المعلومة اللي تقول إنه ثمم لاعبية مثلاً كما خليل عياري كما ما كانوش يلبسوا برشا الدوسار مع المدرب السابق كيف وبالتالي واضح ما كانوش باش يلعبوا مع المدرب هذا الناس الكل تلبس في الدوسار.
0: علاش قلت لك بالنسبة لفيرونار الناس كل لبست الناس كل جربت الناس كل أخذت وقت. راسيون سنتريمون 45 دقيقة كريم على قداش عنده سيد عنده هذه السيونس الثالثة براتيكمون معناها الأولى هذيك الأساج كان فيها الكوتش السابق
1: صبي لموشي إذا ناحية الأولى تولي الثانية
0: صحيح معناها الكل لبست والكل جرب عادي معناها أنت اليوم تكون تخدم في المجال الإعلامي باش تجي عندك كيف باش تجرب نفس الكل بيان سور لكن هذا جرب نفس الكل ومن بعده ياخذ قرار ولا اسمع شوف مش تكون العين بالعين المجردة باش يعرف لكن هو اللي بيستعاون اكثر كما قلت انت الحاسوب لا يكذب عنده ارقام وعنده داتا قدامه وعنده فيزيوناج وراه ناكد لك انه معناها انه ما يرقدوش يتفرج في المقابلات ويعرف يبدل هو الستاف تكنيك نتاعو الكل ومازال ناقص ومازال معناها مش مكمل ومازال ما ناقص برشا معناها ما شافش معناها كما يقولوا المعلومات الكل لانه مش سير مش حكايه عاديه باش نجي على مش تكبيره انا بورتيز يقول لك ليه نهبط فلان وفلان وفلان ونلعب على روحي الكل
1: دونك هذه اه ناصر معك
0: اول
3: مره يعطيك الصحه على الخدمه تخدم فيها يا حاتم يعطيك الصحه ونعرف مساعد انك الخدمه اليوم باش تنجم تتبع الناس الكل سيرتينمون مهما باش تكون الاحداث اللي باش يبداو حاتم نتصور انا الناس الكل الوفد الاعلامي اللي موجود غادي الاطار الفني المسؤولين الكل نتمناو المنتخب التونسي ينسينا في خيبه الامل نتاع زوج مباريات لان هذاك مهما باش يكون الخطه التكتيكيه مهما يكون كيفاش باش نلعبوا بها الحاجه الوحيده اللي نتمناوها الاحداث اللي باش يلعبوا ان شاء الله ينورونا وان شاء الله يكونوا في نهار كبير باش يرجعوا ليماج نتاع تونس خاطر تونس تستاهل خير من هكا.
0: هذا هو ناصر ولا شوف اذا قلت لهم والله احنا قراب لهنا وحاسين بالمسؤوليه الكل معناها ما
3: نعرف حاسين
0: بالبرج
3: نعرف شو معناتها كي يبدا الجو باهي الناس كل تبدا فرحانه راه هذه الناس لازم تعرفوا حتى وسائل الاعلام وقت اللي تبدا ليكيب ناسيونال انفرد راه هما بيدهم الاعلاميين والناس اللي تغطي تبدا فرحانه وانفرده وتخدم شيخه وتخدم في امبيونس محلاها
0: نخدموا انت نقول لك والله الحق العظيم كي معناها تحكي حكايه معناها واقعيه ناصر مثال ريت الخدمه بارابول حتى الامبيونس تحكي لك ماهيش قبل ماتش السويد كيما ترى
3: بالطبيعه
0: الامانه معناها وكي راهو الجمهور التونسي مثال الماتش غدوه
2: كنت باش نساله لك سؤال شو نقول لك المود والاتموسفير الكل والعلاقات وتحس التونسيون طاحت شويه
0: اي هي طاحت شويه دكتور بارافور معناها النهار الاول والثاني على هزيم
2: اي نهار الاثنين والثلاث
0: صحيح بدات لعبات تتحرك لهنا بدات الجروبات بدات تتحرك كما شفناه
2: الجماهير مازالوا مامنين تحسهم
0: اي بارافور ماتش السويد دكتور مثلا كي شفنا الاجواء تاع ماتش السويد انطلقت الاجواء دكتور قبل بثلاث ايام من ماتش السويد المره هذه بارتين من اليوم
1: خاطر برشا غادروا مونتيري مشاو يتفردوا بعد يرجعوا قبل بنهار هذاك على الزاده المعطى هذا مهم
0: اي معاك لكن فما شكون كريم لو تغشش وروح معناه فما شكون تغشش بعد الهزيمه وروح وعادي تفهموا الغضب نتاعه معناه اليوم عندهم تجمع الجماهير بدايه السبع نتاع العشيه لهنا
1: ربي حتى موضوع الدخله وين وصلوا فيه القى تجاوب ولا ما لقاوش عندنا نهارين احنا نحكيوا على الموضوع هذا
0: والله لحد الان هو لحد الان ديما نحكي لحد الان خليتني على الطاير خليني نتوقف
1: هاي خاطر حكينا فيه امس ولامس وامس حكيت فيه انت زاد في الراديو
0: انا تعديت مع الراف الصباح وقلت لحد الان راه ما لقاوش تجاوب حتى الاولاد كلموني معناها يحبوا شكون يتفاعل معاهم يحبوا جمع التونسي كنت خدمت تقفل معاهم لحد الصباح انا مع الراف الحقيقه ما لقيتش تجاوب ما نعرفش شنو اللي صار ما بين مداخلتي الصباح ومدخلتي حالي انت خليتني على الطاير.
1: لا لا اصبح بكري عندك تو خليني نفكروا الناس معناتها هذه معناتها البيريود من راف ماجد تو هذاك راك كنت راقد فيه. فهمت معناتها اصبح بكري عندك
2: سبعة بتاع الصباح
0: مازلنا كيف فقنا من النوم دوك بعض بداخل ندوروا التليفونات
1: واضح خلي مع سامح كي ثم معلومه من بعد مش مشكل
0: ربما بعد مداخلتنا مع رفيق تعرف راف ماجد معناها الصديم تاع البرنامج ربما مدخلتنا بعد رفيق
1: ان شاء الله هما فايقين خاطر زاد رفيق ماك يجي عندكم نص الليل لا اكونوا هما فايقين خاطر الليل مخر
2: عندي معلومه انهم ما يسمعوا غادي يسمعوا في الرفيق ماك
0: يسمعوا ويتبعوا لا بسم الله ما شاء الله عليهم يتبعوا في كل شيء صحيح. العيون التي لا تنام عندنا في تونس زاد ولا يعمل التليفونات
1: العيون التي لا تنام ولا كذلك الناس اللي ترجموا تبارك الله معناتها سيلول كامل
2: عادي, عادي
1: عادي عادي يلا شكرا عادي. حات
0: شكرا شكرا ليك
1: يعطيك الصحة ان شاء الله هاي سيدي نبدأ بكم اللي كنت تحكي فيه دكتور متاع 3-4-3 يبدو انه
2: قريب من الواقع
1: يبدو انه المدرب خدم برشا على الفيزيوناج كيما عملنا احنا الفيزيوناج هذا
2: لانه
1: خاطر ما عندوش وقت باش يراني
2: لانه ديجا واجه المنتخب الياباني ويعرفوا يعرف الكولتور نتاعو يعرفوا اللي هو منتخب ببريسي عالي ويعرف اللي الضغط هذايا لازمك تلقى له الكونتر اتاك نتاعو كوم ديسبوزيتيف كوم تكتيك كيفاش باش يوظف اللاعبين كيما كنا نحكيو تروز اكسيو فايقين فايقين لانه كما المنتخب الياباني كما المنتخب الكوري يلعبوا برشا في لي دومي زيسباس ويطلبوا برشا اللي جايين من التالي راهي فما كلمه ما قلتهاش بكري راهو فما زوز لاعبين مهمين ومهمين جدا في الكونستركسيون تاع اللعب تاع المنتخب الياباني واللي يتبنى عليهم البناء من الخلف هما عندهم زوز حالات في الهجوم يا يبريسيوك انت عالي ويحاولوا يفكولك بالكونتر بريس الكرة في الاربعين متر متاعك كما كنت تحكي كريم بالاربعة وخمسين مرة اللي يوصلوا فيهم في الكارونت متر ويمشيوا فيهم اربعتاش مرة النف متر يا كي توصل لهم انت وإلا تبدأ الكرة من عند الجارديان متاعهم فما زوز لاعبين مهمين ومهمين جدا وهنا اللعبة الكل باش تلعب على تضييق المساحات على اللاعبين هذوما ما تخلي لهمش لطن باش يلعبوا مرتاحين لولاني معناها في اللاعبين هو دونك لاكسيا اللي عنده خصال نتاع بريمير لونسور دونك لازمكش تخليه فهمتي لاكسيال سنترال فهمتني هو كان معناها يوشيدا ما لعبش دونك ما نذكرش اسمه لاكسيال سنترال هو عنده فهمتني لي بريمير خلينا نقولوا رولانس والثاني لو بلوز امبورطون اللي هو يهبط وياخذ الكرة وهو يلوريونت لو جو اللي هو كامادا هو البلاي ميكر بتاع المنتخب الياباني على مستوى وسط الميدان هو يلوريونت لو جو فير لي اكسترن اللي هما لي اكسنتري والا يلعب ديريكت الباس اللي هي فيرتيكال يلعبها فير لي دو جوور اللي تحت المهاجم دونك يتقص لا ليني دو باس من الاكسيال فير الاكسترن وإلا من الاكسيال فير كامادا ديجا نقصت 50% من خطورة المنتخب الياباني في بناء الهجم يفو اتر شانسو يبروفوكي لا شانس اش معناه احنا كنا شانسو مينامينو ميتوما ومعاهم اندو براتيكما ثلاثة لاعبين وسط ميدان اللي هما البازة متاع وسط ميدان المنتخب الياباني معاه كامادا ما يلعبوش وزيد يوشيدا لاكسيال ما يلعبش وزيد كوبو تضرب دونك عنا اون شانس في كونه 40-50% من قوه المنتخب بوار بلس ماهيش موجود لكن اللاعبين اللي وراهم لاعبين موهوبين وعندهم لي دو كاليتي اقل شويه بتتر لكن لي دو كاليتي عندهم شو هما لي دو كاليتي السرعه ولا بيرموتاسيون دو بوست هما ديما عمرك ما تلقاهم ستاتيك
3: تغيير
2: مراكز عمرك ما تلقاهم ستاتيك صحيت فليكسيبل على الاخر ناكامورا الاكسترن جوش يلعب في راس ترش تلقاه افون سونتر وعندك كامادا تنجم تلقاه هو تحت لاتاكون فهم كيلوش في الثانيه
3: هو حاجه يتميز
2: ويتر تري فيجيلون
3: هو ما الحاجه اللي يتميزهم يسون تري زابليكي تكتيكمون يسون تري رابيد والتحول السريع نتاعهم يخلق برشا مشاكل بالنسبه للفريق الخصم لكن زاد كيف يمكن زاد الشواء نتاع 3-4-3 زاد كيف انت زاد تنجم تحط الادفيرسير اون ديفيكولتي زاد كريم راه في وقت من الاوقات انت كي تلعب الثلاثه القدام الادفرسير باش يولي يخمم هو بيدو معاش
1: يخاف
3: يخاف باش يولي يقول لك انا كيف
1: ما يلعبش في ال 40 متر اللي قال عليهم الدكتور نتاعك
3: بيان سور وقت اللي انا نبدا نلعب عندي ثلاثه القدام وينجم البلوك نتاعنا بلوك ايكيب يبدا طالع ويبدا محلولين ويبدا هو بيدو كفريق باش يخمم في الليكليبر ديفنسيف زاد مانيش باش يخمم انا في الاوفنسيف برك يقول لك انا كيف ما عادش باش يولي يخمم باش يمشي لاتاك او ترونت باش يولي يخمم ما يخممش التالي شنو اللي فما زاد كيف يبدا عندك كاليتي نتاع لاعبيه يسون رابيد وينجم يتعداو بالرابيديتي اللي عندهم زاد كيف الادفيرسير باش يقرا حسابه انه باش يخلي السيكوريتي اللازمه باش يولي بتاتر البريس اللي باش يعملوا ما عادش باش يعملوا بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب زاد هذا راهو تاخذها بعين الاعتبار خاطر انت تنجم تسهل له البريس نتاعه ولا انت تخلق له ديفيكولتي انا نذكر في برشا مرات في قبل سواء كي كنا نلعب ولا كنا نسير وفما برشا ملاعبيه معناتها يفرض على الفريق ادفيرس باش يولي الملاعب اللي باش يطلع يقول له رد بالك راهو ملاعب اللي يلعب في شيرتك راهو اللي تري دونجورو حتى الانترونور يولي يقول له تاكل وتقيس معناتها سي امبورتون معناتها راهو يلزمكش تخمم كاين في الادفيرسير خمم اللي انت تنجم تخلق له مشاكل
2: ناصر المشاكل نحكيو عليها
3: في الديسبوزيتيف نتاعك
2: راهو معناها لو سيركوي نتاع الكوره كي يخرج من عند سوزوكي اللي هو حارس ممتاز حارس بار ويتعدى لزاكسيو اللي هما ثلاثه ايتو على اليسار تاع منشن ما لو انه ما يلعبش برشا تاناغوتشي اللي يلعب في لاكس تاع سانترون وواتانابي به راهو فما برشا ما نجمو نقدموه كيما يحب كريم الحكايه دي راهو فما برشا ما نجمو نستغلوه راهو مع لي تروا هذوما اكسيو في خروج الكوره كان وصلت لناكامورا ولا دوان ولات مشكله لانه وقتها يل سو بروجيت اسيس اسيت وتنجم تلقى حتى واحد من لي زاكسيو تلقاه مقدم باش يعاون وسط الميدان في سيركولاسيون دو لا بال وراهم كي بريسيو يبريسيو اسيس ما يبريسيوش ا 2 ا 3 ودايور لي دو معناها لاعبين سوا ديزون ريجيسور تحت المهاجم راهم هما بجودهم مهاجمين دو ميتي معناه هما بجودهم عندهم لو فلير دو بوت وهما بجودهم يلوجوا بلغه الكره يلقطوا على الثانيه
3: ولازم تصديق
2: وفير تريزا
1: تصديق كان نحن نفهم حاجه لهنا تو
2: دقيقه برا الاخرانيه ما يسنتروش
1: ما يسجلوا الكرة الثابتة من الكورنر
2: دي كومبينيزون
1: لا دي كومبينيزون
2: ولا كي يطلعوا لي زاكسيو
1: لا ما رفيت مش كومبينيزون
2: لا يطلعوا لاكسيو
1: لي زاكسيو يماركيو برا اما ثم حاجة نحن نفهمها لنفترض انه نلعبوا بثلاثة اربعة ثلاثة اللي هو جربها البارح في اخر تدريبات جربها البارح بثلاثة اربعة ثلاثة يعني عندك جناح ايمن وجناح ايسر وظهير ايمن وظهير ايسر يقول لي عندك زوز فقط في وسط الميدان
2: لا ما
3: يضموا لا باربعة أو وقفتهم كريم كيف يشيخوا ثلاثة في اللاكس هذوما بتبعاتهم واقفين الأربعة اللي واقفين هنا وثلاثة في المحلولين
1: معناتها العابدي مثلا وفاليري
3: بتبعاتهم باش يدخلوا في الانتريور
1: باش يدخلوا في الانتريور
3: باش يوليوا في وسط التيران
2: باش يدخلوا في الانتريور وقت اللي هما يهاجموا وقت اللي هما يهاجموا
1: بس خير وحنا بالفرد لينيا لنا
2: فرد نورمال مو فرد لينيا
3: وقت اللي هما حطيتهم أنا تو في التصوير
2: ناصر وقت اللي هما يهاجموا فينا وقت اللي يهاجموا فينا لي زيليل تحكي عليهم الأجن يهبطوهم
3: يوليو
2: دي زيكسونتري
3: يدخلوا في الانتريور باش يوليو بتبيعهم موجودين اربع في الوسط
1: ان شاء الله تكون افيكاس
3: والملاعبيه بيان سور اللي باش يلعبوا في لاكس سنترال بيان سور كوتي بالون واحد منهم باش يولي يطيح باش يولي يطيح
1: راهو سور لو بلان تكتيك
3: سور لو بلان تكتيك معناتها سي ان تري بون شوا هذا كيف راهو سي ان اكسلون شوا
2: تيران كرة قدم خدام
3: صح خدام ولا
2: كي لي شيكي وين عندك ان ادفيرسير ديجا
1: اخر سؤال
2: ان اسباس ان تايمينغ
1: شوفوش انه زاد المدرب نوعا ما اختار تشكيله مش سيركوي مستانس بيه ولا 4 3 3 ولا 4 2 3 1 اللي كان يلعب بها هو تقريبا جينيرالمون في كل تجربه تدريبيه بالفيديوناج باللي تحب انت هكا قاعد نخمم انا تو مشى في توجه نتاع المنتخب المنافس ليه اللي هو المنتخب الياباني دونك ما غزرش فقط للخطه اللي يحب يلعب بها هو ولا مستانس بها غزر اكثر ممكن للمنتخب الياباني بارابور انه هو ما يعرف زاد مجموعته خاطر ما يعرفش برشا مجموعته كمنتخب تونسي
3: هو سيرتينمون اجي نقول لك اللي هو متاكد
1: ما تخمم برشا في اليابان
3: هو متاكد باش يحاول باش يبني على الفكره اللي عنده على الفريق الخصم باش يحاول يستغل لي كاليتي نتاع اللاعبيه نتاعنا اللي موجودين عنده باش يوظفهم باش يكونتريهم هذا واضح معناتها بالنسبه لي انا كمدرب جديد وما نعرفش لي كاليتي برشا نتاع لاعبيتي وبراتيكمون قاعد نحاول ناخذ في افكار وخاصه باللي كان يحكي به حاتم انه ما عندوش استابيليتي في التشكيله باش تبدا لحدش باش يبدا وقاعد يجرب في بعض الملاعبيه على حسب الفيزيوناج على حسب الاستات اللي عنده حسب التصاور اللي شافهم حسب المباريات الوديه والرسميه اللي شافهم سيرتينمون باش يحاول باش يكونتر الفريق الخصم باللي كاليتي نتاع ملاعبيه بالمواصفات اللي موجوده عنده
2: كان تثبت الكومبوزيشن اللي حكينا عليها راهو في اللي بالاريتي كل كرة عنا فوت 40 متر من الكاش راهي اوكازيون خاطر لانه احنا عنا 8 لاعبين يتقنوا اللعب في الكرة الثابته العاليه 8 لاعبين الور بخلاف التريو اكسال اللي ديما يماركيو راهو
3: نحكيو على رقيق وطالبي
2: رقيق وطالبي وبرون ديجا موجودين العاب دي بجودو ديما إلي أوبورتونيست
3: حتى في فاي زاد حتى في تاينا
2: فاليري سخيري يطلع ديما دوزيام بوتو ويمشي في الديفياسيون
3: شوات
2: اي بوي ما تنساش
3: اللي عندنا زوج ملاعبيه كتاي هما اللي يلعبوا على اليمين وعلى اليسار
2: فوالا اي دونك صديقي عندنا دو تري تري جراند شانس
3: وحنا بال مجبري
2: لازمنا ضرب به اللي وحنا بال يكون ابليكي ولازمنا نخدموا اكثر من سيستم واكثر من كومبينيزون
3: هو سي امبورطون انت كلامك كنت تحكي فيه دكتور تو كان حسب الديسبوزيتيف اللي موجود هذا
2: 8 بارابور على 5
3: 8 بارابور
2: على 5
3: 8 معناتها برسيكم لاعبيه
1: على حسب راهو نذكر انه هذا راهو
3: سي امبورطون راه في الكره
1: معناتها بورسونتاج
3: نذكرك العام
1: بورسونتاج لا نقولوا كبيره لا نقولوا صغيره
2: احنا خدمنا
1: لا لا بورسونتاج باش نلعبوا بالديسبوزيتيف هذا
2: امتى ثلاثه ولا بلاش حتى كان نلعبوا
1: نجموا نلعبوا ب 4 3 3 راه هذا ديسبوزيتيف جربوا البارح
2: حتى كان نلعب ب 4 3 3
1: لكن يا دكتور 6 7 هما 4 5
3: حاب
1: نسال حاجه الشوا نتاع بن سليمان وخاطر بن سليمان معناتها تحب ولا تكره في فورما نوعا ما في جمعيته قبل ما يجي للمنتخب وداير حتى في المباراه الاولى امام المنتخب النمساوي ما كان سيء كان من افضل اللاعبين في المنتخب مش نسألك على الموضوع كمكان فاليري او لكوتي القدام ينجم يكون حل
3: فاليري لا
2: دو شوا ديفيرون مكان فاليري سي كو تو اوبتي ريلمون
1: ان طون كو ديفونسور دروا
2: وحتى كان لا حتى كان تو اوبتي بور خمسه سوا ديزون راه مش يكون اربعه لانه بن سليمان ما نجمش يقعد طايح ويقعد يستنى سي با دون سون ادي بار كونتر قدام فاليري ينجم يكون اون تري بون الترناتيف وقت اللي تبدا عنا الكره وقت اللي باش نكنترو اما اريزون كو فاليري عاون شويه زاد ما ينجمش وحده لازم واحد جاي من التالي باش يعمل معاه دي دوبلومون باش
1: يدخل معطى النفاتي ينجم يكون مهم في الماتش هذا
2: وما فاتي ملعب جمله باش يلعب اليوم سان بو ديفيسيل
1: مش كان هو ملعب جمله برشا ملعبوا جمله باش يلعب
2: والله باش نقول لك
1: هذا دحمان ملعب جمله باش يلعب
2: لا سي با لا ميم شوز دحمان ديما حاضر دحمان حارس مرمى ودحمان كاليبر انترناسيونال ولعب في برشا فمتي كومبيتيسيونيت وحاضر ينجم يهبط غدو يلعب كونتر فاليري جور دو شان
3: فما حاجه اللي هي معموله وانا عشتها نعرف
1: هاي نسكروا بها الموضوع
3: انا حسن. بالنسبه لي انا عشتها نعرف شو معناتها بعد ساعات جارديان دبيوت وقت اللي يلقى روحه يكون برمي بعد يلقى روحه دوزيام بعد يلقى روحه باش يتعاود تجي اوبورتونيتي باش يكون برمي جارديان في ليكيب ناسيونال سيرتينمون باش يحاول يستغل الفرصه هذه باش يعاود ياكد اللي هو معناتها عنده امكانيات كبيره وبالرغم هذا راه باش نبدا واضح زاد كيف ما نبداوش نحكيو في
1: كلام علاش ما حبيتش نسال نقول
3: لا لا لا فما كلمه يلزمني نقولها موي بالشامخ راه حارس ممتاز وممتاز للغايه وما ينجم حتى حد يشكك في القيمه نتاعو الفنيه اليوم موي بالشامخ الارقام اللي عملها والارقام اللي حكينا عليها الاسبوع الفارت اللي قبله ما كانتش معناتها ارقام جايه من الحيط ارقام الراجل خذاها باستحقاق وخذاها بحاجات نعتبرها مهمة برشا وكان ديسيزيف في البطولة اللي تحصل عليها النادي الافريقي حتى كان ملعبش ولعب دحمان هذا ما ينقص حتى شيء من القيمة الفنية متاعه
1: كلهم ولادنا
3: مش نبداو واضحين راه ما نبداوش نزيدوا ونقصوا ويزيونا من الكلام اللي على اليمين وعلى اليسار والدنيا ونزيد شويت ولا والكلام اللي جانبي انا ما نحبش نحكي فيه وما نحبش ندخل فيه اللي باش يلعب بالنسبة لي انا سواء أيمن دحمان ولا مهيب الشامخي واللي بالرغم حسب المعلومات اللي عندي باش يكون أيمن دحمان لو بريمي غارديان هذا مصلحة المنتخب مصلحة أيمن دحمان مصلحة مهيب الشامخ كيفاش
1: مع هذا التغيير
3: انا مع التغيير ايه لحماية المهيب الشامخ انا مع التغيير التغيير هذا في وقته ويزم يصير
1: لحماية مهيب الشامخ قبل لمصلحة المنتخب نحكي مصلحه المنتخب احنا طبعا
3: نحكي
1: بعد نحكي على حمايه اللاعبين
3: زوز يمشي اون باراليل
1: اون باراليل
3: زوز يمشي اون باراليل
1: خاطر الاهم هو تو المنتخب باش
3: هما زوز يمشي زاد يلزمك تحمي اللاعب نتاعك راه زاد كيف كيف ما نجمش انا ملاعبي وقت اللي يتعدى من فتره صعيبه نزيد كيف كيف نزيد خليه يمشي في فتره صعيبه مهم برش ويهمني زاد مصلحه المنتخب هذا زوز يمشي اون باراليل
1: واضح فاصل ثم نتواصل

0: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
1: نستي وين؟
0: بش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
2: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
3: احنا معاك وبجنبك في الفراج، لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
2: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
4: ديما نفهم
5: ديما نفهم
6: صوتكم.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ديوان اف ام عسلامة.
2: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.
7: بوبليسيتي
0: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء

0: la bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: Data Foot.
2: رجعنا لكم من جديد في داتا فوت 44 دقيقة بعد الـ 14 متواصلين حتى للخمسة. نحكيه على المنتخب القطري هزيمة ثقيلة البارح دكتور 6-0 زوز ورقات حمراء الحقيقة وقبلها سويسرا كانت ربحت 4-1 البوسنة والهرسك. قطر ما زال عندها الأمل لأنه تربح المباراة القادمة تلقى روحها تترشح أمام المنتخب البوسنة والهرسك لأنه تعمل 4 نقاط 4 نقاط تخليك تتعدى كواحد من أفضل منتخبات أصحاب المركز الثالث. ولكن هي والبوسنة والهرسك فينا كيف حتى البوسنة والهرسك يكفيها الانتصار.
3: عملت إكس مع كندا
2: ولكن زاد يا دكتور نحكيه على 6-0 عريضة الحقيقة الهزيمة.
3: صحيح نتيجة ثقيلة نتيجة عريضة أن ساتوندي لكونه كندا على ميدانها باش تدخل عندها أكثر حظوظ باش تبريسي عالي باش حاول تسجل فيسا ترتاح تسترى هذوما الكل نعرفوهم. لكن كما قلت حاسس معناها في المحصلة ياسر رزينة
2: خاصة الشوط الأول ما عندها دوميناسيون توتال
3: 3 بلاش بعد 39 مينوت
2: 3 بلاش وكانت ماركي 4-5 معناتها الجارديان ديجا كلا 6 وكان نجم يكلا 6 أخرين راهو
3: ومن أحسن لي جارديان في التورلو بعد ما عمل ماتش مع سويسرا ممتاز.
2: حتى الماتش البارح عمل ماتش ممتاز راهو شد برشا
3: الفريق الحقيقة أني قلتها في تقديم المجموعات فريق مهتز وعنده برشا مشاكل منعته الراس بتاع بو علام الخوخي لكن
2: هذه الدرجة كندا قوية؟
3: كندا باهية مش قوية باهية جمعية باهية ما يجاو جمعية على سوبر اكيب مي باهية تلعب في كرة عصرية عندها لاعبين وسط ميدان اللي هما ممتازين ونحكيو مع نادر في الوف مالوريزمون اسماعيل كوني معناها تلقى إصابة خطيرة وموجعة لاعب كان على رادار أبرز الفرق الإيطالية ويلعب في ساسولو. لكن اليوم كندا يأكد على ميدانه اللي هو عقد العزم يحاول يمشي معناها لو بلو لوان بوسيبل في الكوب دي موند نتاعو اللي انا تسمى نتاعو زاد كيما نتاع المكسيك اللي ربحت زاد كيما نتاع امريكا اللي ربحت الماتش الاول. لكن قطر بالوجه الكارثي هذا الحقيقه ديجا كونتر سويسرا ان با اكزيستي براتيكمون في 30 متر الاخراني البارح الور لا اتاك كونتر ديفونس وبتسعى لاعبين معناها
2: ورق حمر
3: ورق حمر كما قلت سي تري تري ديفيسيل معناها صعيبه برشا. جو نو فوا با الحقيقه بالسبعين دقيقة الأولانية اللي ريتهم تاع البوسنة ضد سويسرا حقيقة جنوفا با قطر قادرة باش تنتصر إكس بوتيتر أما الانتصار
2: سويسري لأنه إكس خايب للاثنين
3: لا إكس متعدى حد
2: متعدى وكان الأول والثاني باه مي بار كونتر زادة كيف نشوف نلقى العراق تخسر بسكور تحب ولا تكره الأردن 3-1 الأردن 3-1 تونس 5-1 تزايد 3 بلاش البارح قطر 6 بلاش بون ثم بعض المنتخبات العربية اللي في بليزوموا سافا معناتها تشوف المغرب السعودية مصر
4: المغرب يحكيو في مستوى
2: ما هي منتخب عربي في الأخير ماهوش من أمريكا اللاتينية منتخب مغرب أما كيف نشوف بقية المنتخبات وراو إنه حتى المغرب ما ربحتش مع البرازيل
4: مع البرازيل
2: شوفوا لي لما سكوتلندا خاطر بعد الدكتور عنده برونستيك بعد نجيو معكم وكانوا العرب
3: دقيقه
2: تنحي كوراساو
3: شو خلي هو اللي يحب
4: قول اللي تحب بنسور انت حر عندك
2: الميكروفون كوراساو اللي خسرت بسبعة واحد بقيت النتائج الثقيله كانت لمنتخبات عربيه
4: ما فوارق
2: هذا واقع
4: واقع فما فوارق كبيره ما مش حكيوا على منتخبات عربيه تو باستثناء المنتخب المغربي اللي هو نعتبره فريق خرج في مع المنتخبات العربيه ولا
3: في صف
4: ولا في صف المنتخبات الكبيره مش نبداو نحكي واضحين معناتها
3: مصر عملت ماتش ممتاز
4: كيف مصر زاد كيف عملت مباراه محترمه للغايه باستثناء هذيك الفرق الكل معناتها بون انا الجزائر فاجاتني الحق نتاع ربي الديفيت نتاع الجزائر نتاع 3 كانت برشا بالنسبه لي انا منتخب الجزائري كنت نستنى منه مباراه خير من هكاك معناتها كنت ينجم يخسر 1-0 2-1 لكن بسكور 3-0 معناتها هذا اللي والاخطاء اللي صارت معناتها الفرديه ممكن نوعا ما خلت المنتخب الجزائري حتى الرياكسيون تاع الجزائريه الاخيان معناتها كانت قاسيه برشا والناس توجعت كيف نحن معناتها
3: مع الارجنتين
4: في الاخر اي كومام ما يقولك مع
3: الارجنتين بطل العالم واللي عنده قداش كريم معناها عنده مباشرات المباريات ظهر يخسر ماتش برك من يجغال
4: أما الأخطاء الفردية اللي قاموا بيهم والهفوات التكتيكية اللي قاموا بيهم مع المنتخب الجزائري مش مسموحة دكتور في المستوى العالي.
3: أما في المستوى العالي لجراند زكيب ناصر إل تبوس على فوت
4: في حاجات اللي هي بتتر
3: المستوى ستريس يخليك تغلط يخليك تبير لزابسيدي
4: يخليك ما
3: مستوى ستريس والضغط
4: في كورة كمنا ذيك في وسط التراع ما فمش علي مركاج على الناس ريقدة ما تها كوميم سي امبورتون
3: اما زيدان تاع ماتش هولندا ما هو شو بجود
4: بيان سور زيدان ماتش هولندا ستي
2: حتى مصر جنتينا حتى تبوندورا
3: يوم البوندورا بالفايدة ما نحاشي
2: وثلاثة بوتو تمركيولو واحدة برك راس واحدة برك راوي يتحملها تمسي الاخرين واحدة تحت البوتو واحدة الفوق واحدة ريتها في الكليماتيزور غادي هي غادي وبرشد
4: فما جارديان سيتو عمل الماتش وحده ضد الجمعية الاخرى
3: كافير
4: جارديان كافير وقت اللي شفته معناتها راهو غير عادي معناتها ايه راهو حاجة
3: حكم وحده
2: نجم الانستغرام ولا
4: عنده الحق في
2: ونجم الانستغرام
4: ولا عمل 5 ملايين
2: 12 مليون تو فات 12 مليون رد بالك
4: اخويا عنده الحق
2: يحق شو اللي يبيع ويشري تو
4: بعد المباراة هذيك
2: يحق له كي سمعتنا اللي تو
3: والله انت تعرفه من يعني من اي ما عندي لا لا واحد ما. واحد يطلع في جورج فيسبوك عمري منحله اما جس
4: ولا خمس سنين عام 15000
3: ولا جس هو كان عنده
2: خويا بطاطا بدل بالشورت تبع شويه باراديت شويه كذا او عندنا ازمه حراس احنا في المنتخب
4: هو كان نام تعمل
2: تولي ملايين
4: صحيح
2: نحكي كذلك على المنتخب المغربي من اسكتلندا الليله حكيت على المغرب
3: ماش اصعب من اللي استناه برشا الناس لأنه فريق
2: أصعب من البرازيل
3: لا مش أصعب من البرازيل البرازيل تخلي لك الاسباس باش تلعب وتطلع لك فما فرق مباريات الصعبة ديما ضد الفرق اللي بتبدأ منظمة وجنرالمون الفرق المنظمة تكتيكية هي الفرق الأوروبية فرق الأوروبية
2: ديفونسا كيسا هيدا سكوتلاند
3: ديفونسا كيسا ايبوي روبرتسون على اليسار ماجين قدامه مكتوميني في الوسط عندهم دي زاتو يوجعوا ينجموا يوجعوك ينجموا يقلقوك برشا برشا وهم باش يستناوك راهو يفون با بارتير على بورداج ولا يمشي بريسيوك لا معزنون باش يقعدوا يستناو فيك ويقعدوا هما ياكلوا ويقيسوا وديما لا بوزيسيون دو شاسي خير من البوزيسيون دو شاسور انت ماشي باش تصطاد يا اخي يصطادوك فهمتني دونك هذه هي المغرب لازم يكون عنده اكيليبر كبير ولازمها توجع بالانديفيدواليتي نتاعها
4: المغرب مطالبه باش تلقى الاكيليبر
3: وتوجع بالانديفيدواليتي
4: باش تعمل وما يلزمها تنسى زاد الماتش نتاع البرازيل سيرتينمون نعتقد ماتش البرازيل خاطر كان ريفيرونس بالنسبه للمنتخب المغربي راه في وقت من الاوقات ما عرفناش المنتخب البرازيلي
3: 25 دقيقه الاولى فما جمعيه
4: صحيح فما المغرب وكاو معناتها بالنسبه لي بون ماتش اوبلي ماتش اخر اليوم في كونتكست اخر
3: لكن الفيزيونومي نتاع مباريات المغرب في الكان لقات برشا مشاكل مع جمعيات اللي سكرت وربحت بشق الانفس تذكروا مباريات الكان يعني يفوت روفي دوتر بارات
4: اما اليوم ظهر لي بالملاعب الصغير عمره 15 سنه وي ملاعب اكسيت
3: ان شاء الله ربي يمنعه ان شاء الله يكمل كوب دي مون
4: ان شاء الله يكمل كوب دي مون
3: فما لهوه اكثر من لازم
4: لا ربي
2: يبارك الله عليه ماشي برازيل
3: هذه هو ممتاز
2: هو حتى في الليك ان راهو العباد مش فاهمه راهو الوليد راهو الفالور نتاعو في 46 مليون اورو راهو معناتها ماهوش نكر اجي
3: اي مش كيما كي جاي وناحي من الاول العباد قالت وناحي ماشي البرسا بعد اربع سنين
2: اي مي بون هذا وناحي ما جاش في 46 مليون اورو
3: لا هذا فاش نحكي
2: وما جاش من مليل
3: سي با لو ميم كا
2: وهذا اصنع برشا من وناحي وناحي ولا بناكم تو
4: طول عمره 36 سنه
2: وثم العناوي وبعدي
4: المخ افيك اون ميتريستيك
2: يا دكتور بربي
3: المخ محلول شويه
2: بربي دكتور
4: وبالفيزيون تاع التيران هذاك
3: ناصر
2: ما عندوش بلاصه في منتخب فرنسا في العمر هذاك
4: التوالي كابيتان
3: توالي
2: لو سامحني نهز رابيو ومنهزوش هو 18 عام نجم يكون مستقبل نتاع منتخب فرنسا
3: مش لعب واحد عمره 18
4: سنه تو سورتو بالرمضان اللي موجودين في ليكيب دو فرانس ما ينجمش
3: في الوسط عندها مشاكل لكن رابيو تشواميني تو بالاكسبيريونس بجمعيه يلعبوا قبله
2: خاطر كامافينغا ما هزوش
3: كامافينغا ما مشيش الراجل عنده ميتريس في الرياضيات المخ محلول شويه
4: برشا برشا
3: فهمني
4: 17
3: عام 18 عام 17 عام وقت يكمل هو
2: عنده
3: عم باك وتو يحضر في ميتريس في الرياضيات معناها فهمتني والدي او كونترير دو برشا والدين اخرين قالوا له القرايه قبل الكره ولا وقت راه ينجم يوافق
4: قبل الاخر
2: ما سي امبورتون ولا موضوع اخر
3: سي امبورتون الدنيا
2: خربت تولي
4: هذيك اللغه من الاول تتقال
3: ما قاعد يكمل
2: باهي نحكيو كيف كيف على البرازيل من غير نيمار رغم اللي رجع يدرب.
4: ايه يلعب ماتش ثالث
3: نيمار الابسون
4: مازالت عنده
3: الابسون
2: ان شاء الله يلعب
4: ان شاء الله يلعب
2: ان شاء الله يلعب هكا
4: واحد يقولوا اللي صار عليه الكل.
3: البرازيل جابت 25
2: نحي نيمار
3: جابت 25
2: 25
3: نيمار نيمار جابوا جمهور
4: أيه.
3: من الاخر وانشيلوتي بكاريرو بكاريزما نتاعو بالاسبي مونتال نتاعو بالانكادرمون ما ينجمش ما يجيبوش طيب. يقول لك يقول لك نجيبو أيه. مش نحي على روحي البريسيون نتاع الجمهور ومن بعد هاني ما نلعبوش بطبيعتي يعمل دريجي
2: خاطر انت لو كان ما جبتش نيمار
3: أيه. وقتها قبل
2: وتعمل واحد واحد مع المروك
3: وهكا و...
2: وينو رافينيا وينو كذا ونيمار واللمسه الاخيره مثلا راه على فكره البرازيل كيما تونس بالضبط عندهم 40 مليون 50 مليون ما نعرفش قداش مليون هما البرازيل 200 واش 200 واش مدرب احنا 10 بيت 12 مليون مدرب هما 200 واش هذوكم مدربين حتى البرازيل
3: كي تلعب الاكسيون نتاعهم كي استدعوهم لكاس العالم ونفول استاد كامل يستنى في نيمار
2: سي با فاسيل راه انك اليوم تضمن بلاصه في منتخب برازيلي في كاس العالم
3: اي ما نقصوا نقصت الامبورتونس تاع البلاي سورتو في اللي
2: صديقنا نتاع الفانتازي ما مشاش
3: نتاع
2: تشيلسي
3: جو بيدرو
2: جو بيدرو
3: يا ما ذاك سي ان شو غلط لانه احسن بيتر واسيست
2: برونوستيك برونوستيك الولايات المتحده الامريكيه امريكا بسرعه
3: لا الولايات المتحده الامريكيه مش بسرعه مع امريكا
2: استراليا ربي
3: متحده امريكا استراليا 3-1
2: 3-1
4: امريكا 3-2
2: اسكتلندا المغرب
3: 2-1 المغرب
4: بصعوبه المغرب 2 بلاش
2: البرازيل هايتي مادي ساعه ونص هذايا
3: 4 برك
4: البرازيل 3 بلاش
2: تركيا باراغواي
3: تركيا هذا ماتش ممتاز
2: اي وبسرعه الوقت
3: 2-1
4: تركيا 2-1
2: به الاوقات 8 نتاع الليل امريكا استراليا 11 نتاع الليل اسكتلندا المغرب المادي ساعه ونص اول مره مادي ساعه ونص نعرفش علاش البرازيل هايتي ما هو الخاطر العاده يحطوا في وقت معين مره دي ونص المغرب 11 تركيا والباراغواي الأربعة نتاع الصباح شكرا دكتور تونس واليابان تونس واليابان
3: نسيت تونس واليابان ان شاء الله 2-1 تونس
2: ان شاء الله
4: 2-1
2: تونس 2-1 تونس شكرا للناس اللي تابعتونا كل شكرا صبري بوعزيزي كيف كيف شكرا نادر بن شيده ميرسي بوكو توت ليكيب دو سبور ديجيتال ويفز ثم نسر للديوان مع سامح مفتاح قبالها مش كل اخبار مع مريم قديره
1: داتا فوت مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش لعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
5: أريدو طور عالمك
1: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخو ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فاما أكد من جديد إيلون ماسك على زرع دي بوس سيبرنتيك في مخ الإنسان واللي من خلالهم باش يتحول إلى بشر خارق للعادة avec des pouvoirs surhumains وأصحاب الإعاقة مثلا باش يوليو يمشيو وفاقدي البصر باش يرجعوا يراو وكل الأمراض يمكن مداواتها ويقول أنه سي تكنولوجي يقتربوا برشا من المعجزات. العملية تم بعد زرع الشريحة في حجم قطعة نقدية في المخ واليوم باش نلقاو شركة نيورالينك طورت الجيل الرابع من هذه الرقائق وتم اختيار الشركة الكورية سامسونج لتصنيع هذه الشريحة بتقنية 4 نانومتر. من المتوقع وقع ظهور الشرائح التجريبية في النصف الأول من سنة 2027 وبداية البرودكسيون دو ماس بعد بسنة لو نجحت التجارب وكل الاختبارات. سامسونج تعاود تتعاقد من جديد مع ماسك بعد ما فازت باتفاقية تصنيع شرائح تسلا الخاصة بالكوندويت أوتونوم والروبوتات. اليوم يجي عقد نورالينك ليكمل صورة أكبر عناوينها تكامل الإنسان والآلة. الجيل الجديد من الشرائح ما يكتفيش بقراءة إشارات الدماغ وترجمها لأوامر لكن يهدف لتواصل ثنائي الاتجاه والشريحة باش تسمع الدماغ وتحاوره. واستفتح زاد بيبان لتطبيقات طبية كما محاولة استعادة البصر عبر تحفيز مناطق محددة من القشرة البصرية وبداية تحول الإنسان إلى سيبورغ. منذ 8 جويلة المقبل شركة أنثروبيك يمكن لها أن تطلب من أي مستعمل مجاني أو بمقابل الذكاء الاصطناعي كلود إثبات الهوية متاعو لستارتاب ببوا ريكلامي أن باسبور أو بطاقة تعريف أو حتى أن سيلفي. وأرسلت أنثروبيك رسالة إلكترونية لمستعملي كلود ليعلمهم بميزاجور مهمة تخص سا بوليتيك دو كونفيدونسياليتي أهم ما فيها هو زيادة نوفيل كاتيغوري سماها فيريفيكيشن داتا وهذا منذ 8 جويلة القادم والشركة الأمريكية ستحتفظ بالحق في مطالبة بعض المستخدمين بإثبات أعمارهم أو هويتهم وذلك بتحميل اون بيس ديدونتيتي اوفيسيال وكل النسخ او لي كابتور ديكرون غير مقبوله. في بعض الحالات انثروبيك تنجم تطلب سيلفي ليثبت ان المستعمل هو نفسه صاحب البيس ديدونتيتي اللي قدمها. التغيير هذا باش يطبق على لي كونت غران بوبليك اي الفيرسيون غراتويت دو كلود كلود برو كلود ماكس. المشكل اللي مقلق المتابعين هو انه تريتمون دو سي دوني ماهوش باش يكون من مهام انثروبيك لكن اون سوسيتي تدعى بيرسونا وهي مزود خدمات متخصص في التحقق من الهويه. البيانات باش يتم تشفيرها اثناء التنقيل والتخزين وبيرسونا ماهيش باش تستعمل هذه المعلومات الشخصيه الا لتحسين الخدمات وتلافي ومنع الاحتيال. الشركة الألمانية المختصة في صناعة رجال الآليين الإنسانيين نورا روبوتكس جمعت 1.4 مليار دولار من عند أمازون إنفيديا وكوالكوم وبوش للإسراع في إطلاق رجالها الآلي 4NE1 وتحسين سبلاتفورم نورافيرس وتوسيع شبكتها الخاصة بالتدريب. إذا أعلنت نورا روبوتكس يوم 10 جوان الفارط على أون لوفي دو فون سيري سي بمبلغ يناهز 1.4 مليار دولار من عدة شركات عالمية. لا ستارت أب معروفة بإنتاجها للروبو 4NE1 المجهز بديكابتور دو ديتيكسيون وحاسة لمس ويمكن له حمله وزن توصل حتى ل 100 كيلوغرام. تم انتاج موديل مماثل لكن اصغر بقليل بطول 1.3 متر بسعر 20000 دولار للاستعمالات التعليميه والعلميه والبحث والدراسات. نورا امضت زاد عده عقود مع عدد شركات لانتاج الاف لروبو للعمل في مصانعها ومنها شركه شيفلر وامازون وتطمح لصنع عده ملايين من لروبو هيومانويد من هنا لسنه 2030. نورا روبوتكس تمثل اون التيرناتيف اوروبيان سوليد ضد المنافسه الصينيه التي تهيمن على سوق الروبوتات البشريه والطموحات الامريكيه في هذا المجال. يبقى ان نراها لان الشركه الألمانية هذه تنجم تكون قادرة على تقديم دي روبو هيومانويد سوفيزامون افيكاس في هذا الوقت الضيق أم لا. هذا كل معنا جمع هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد دينا دي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao, ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves. مع أريد الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
5: أريد طور عالمك.
1: ببليسيتي
5: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
7: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
8: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
9: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
5: ديوان فام فلاش نيوز.
10: موجز الخامسة ديوان فام عسلمة. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تفيد بأن الوزارة تعمل على تنفيذ سياسة وطنية شاملة ومتعددة الأبعاد لتطوير البرامج الموجهة لفائدة كبار السن والاستجابة المثلى لحاجياتهم المتجددة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن في أفق 2030 ووضع خططها التنفيذية وشروع في تنفيذها خلال السنة الجارية. انطلاق أولى جلسات استنطاق المتهمين في قضية مقتل المحامية منجية المناع التي جدت في أفريل العام الماضي. وكشف تقرير الطب الشرعي الذي تم تلاوته بالمحكمة الابتدائية بتونس أن الوفاة لم تكن طبيعية أو ناتجة عن اعتداء عابر بل كانت نتيجة عملية خنق متعمدة باستخدام قطعة قماش. كما كشف التقرير أن الجنات سكبوا مادة حريقة شديدة التفاعل على جثة الضحية ثم أضرموا فيها النار بالكامل وذلك في محاولة لطمس معالم الجريمة وتشويه الملامح للحيلولة دون التعرف على هوية الضحية. عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها محمد التليلي المنصري يشارك رفقة علي زهمول المدير الجهوي للهيئة لهيئة الانتخابات بمدنين في الاجتماع السنوي 13 للهيئات الانتخابية الذي تم تنظيمه من قبل هيئة الانتخابات في جورجيا. وشارك رؤساء وممثل هيئات وإدارات انتخابية من عدد من الدول من مختلف بقاع العالم، إضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية تعنى بالشأن الانتخابي والإعلامي. إلى شأن الدول الخارجية، الإيرانية تؤكد استمرار عمليات التفتيش في بعض المنشآت النووية بما في ذلك منشأة بوشهر، مشيرة إلى أن السماح بوصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بعض المواقع التي تعرضت لهجمات سيعتمد على المفاوضات المقبلة. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
11: في تونس الكبرى على 99.5
12: ناس الديوان.

0: بوبليسيتي. كل دار وحكايتها، وحكايه اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك، مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه، مع اقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا اختار وانت مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: الخمسة وستاشن دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، هذه ناس الديوان، موعدكم اليومي كل يوم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة على ديوان فهم صوتكم. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وين ما كنتوا. الجميلة نادية في الإخراج، وعزيزتنا إيمان في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح من قدام الميكرو، على يميني دائما وأبدا السيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا ومرحبا.
3: أهلا بك سامح، أهلا كابتن الكابات، أهلا
4: خويا
3: سليم. أهلا، اليوم باش نبدأ بخويا سليم.
2: أيوة
3: هاكا سليم في يوم ما كنا في الحرب، قال استناوا يا جماعة باش نشوفوا المفاوضات باش نجموا نفهموا شكون ربح.
2: ايه
3: هكا خرجت الوثيقة فيها 14 بنت، 12 منهم بما يسمى باللغة العسكرية كابيتولاسيون، استسلام امريكا، يعني الخصم انهاء حالة الحرب كل في المنطقة، كل تلتزم امريكا وحلفائها باش ما عادش يلتزموا باش ما يهجموا على ايران. اثنين، 300 مليار دولار، تسمع 300 مليار دولار، ما يحرك مش الاقتصاد الإيراني، باش يعطيه ضربة القدام. بعد رفع الحصار اللي هم جراوا عليها 40 عام ما نجموش، حصار معناها راهو مش حصار البحر هذا، لا لا لا، حصار الاقتصادي اللي جرت عليه إيران ما نجمتوش. يعني النقطة الوحيدة اللي هي في صالح أمريكا هي إيقاف البرنامج النووي اللي هو راهو كان في عهد أوباما، وقف البرنامج النووي الخبيث قاعد النووي المدني.
2: شفت
3: يعني يا سي سليم خويا، يظهر لي الامريكان قالوا مش انا، قالوا وتغشين برشا، قالوا سيتين كابيتولاسيون، يعني راهي استسلام. وضرب كشف اللي التحليل اللي عملناه هنا، قلنا راهو اللوجيستيك هي اللي كانت السبب، لان ما تنجمش تحط اللوجيستيك نتاعك 12000 كيلومتر التالي، ما تنجمش خاطر المؤونه والذخيره والاسعاف الكل توسكي لوجيستيك، ما نجمش يكون بعيد 12000 كيلومتر. هذاك علاش الحرب هذيك العبثيه كان لازمها تقف. وشفت منظر ترامب ويصح فيها يصح في الوثيقة، معناها شنو الوجه متاعه كيفاش وش قال وزير الخارجية متاعه. يعني بالحق ستين كابيتولاسيون اللي نجم نقوله اليوم، ستين يوم الجايين راهو باش نزيد نسمعه أكثر وأكثر، لأنه يلفون جوبيلي توا الإيرانيين باش يستثمروا استراتيجيا هالزخم متاع الاستسلام الأمريكي لحاجة أخرى. طونك شفاه بشوي بشوي سمح.
2: واضح، رغم انه مذكره التفاهم سيد العميد صحيح تقول كما قلت انت تعهد بان ايران لن تمتلك سلاحا نوويا ابدا، هذه الكلمه اللي زادوها ابدا، وينص الالتزام خصوصا كما قلت على تخصيص 300 مليار دولار لاعاده الاعمار وتنميه الاقتصاد في البلاد، رغم ان الولايات المتحده غير ملزمه بالمساهمه في الخطه. ممكن هذايا رساله للناس اللي كانوا شويه مع الولايات المتحده وما عادش يلقاو روحهم يخلصوا هما في اعاده اعمار في حرب هما
3: ما عندهمش دخل. فلوس تاع ايران 12 مليار دولار بركه،
2: اي شكون اللي باش يحط 300 مليار دولار؟
3: مخينك تراو مش في الحكايه، ما ايران قالت طال في الوقت
2: مش لزيتاجي
3: مفاوضات، قالت انا مش نواصل الا ما تترجعوا لي خسائر حرب.
2: اي
3: شكون باش يرجع؟ خيانك العاده، شكون يا اخي الحروبات تاع امريكا شكون يخلصها؟ تيمو خيانك، هذه المصيبة. 300 مليار دولار نحي منهم 12 نتاعها هي محطوطين في بنوك اوروبيه وسويسريه وامريكيه، والبقيه خيانك باش يخلصوا. هاك الجماعه اللي كانوا كلاو على روسهم الساعه ضربوا
2: دونك هما اللي باش يعاودوا
3: هما اللي باش يخلصوا هما اللي باش يخلصوا كالعاده
2: 300 مليار دولار
3: كالعاده ولا لا
2: شكرا شكرا سيد العميد دكتور نائب نسينا محمد سليم العسلي هيت نحكي مع الدكتور كما نحكي في الحوارات اللي وان تو وان التلفزي وانت القائل دكتور بان مذكره التفاهم هي اللي باش تقول وستنص اولا على من انهزم ومن انتصر في الحرب هذه وانت القائل بان ايران نجحت في تحويل هذه الحرب من حرب على الميدان الى حرب اقتصاديه وانت القائل كذلك بان ايران كانت اذكى دبلوماسيا وايران حولت أول مرة في التاريخ الحديث الولايات المتحدة الأمريكية بلاد دون حلفاء الداخل والبرة من أمريكا
4: كي يبدأ ساعة سلامة سماح تحية
2: وسهلا دكتور
4: تحية السيد العميد والكابتن ونوضوزة إيمان ونادية والكتيبة الكل وسيد المساعدين المساعدين المشاهدين
2: هم مساعدين
4: المشاهدين والمستمعين عمل دوزونا إن شاء الله نهاية أسبوع موافقة للجميع شوف كي تبدأ حرب معناتها غير مدروسة استراتيجيا ودبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا ما انت تخلي عبد باللوجيك ينجم يعرف الريزولتا شنو باش يصير وانا زاد قلت لك اذا باش تفاوض على النقطه واحده باش تسيب فيها هي النووي باش تقول جو بو نيغوسي هذا اما الترسانة الصاروخية نتاعها ماش الفا با نيغوسي عليه حزب الله نو فا با نيغوسي عليه معناتها واضح معناتها لو مينيموم دو لوجيك راهو ما يفو با اتر اينشتاين باش تفهم الامور ماش واضح على خاطر امريكا عملت حرب بصراحه ماش مدروسه الامريكان الكل اللي ما قبل دونالد ترامب ما حبوش يدخلوا فيها الحرب هذه على خاطر يعرفوا المخاطر ويعرفوا معناتها اهميه مضيق هرمز اللي هما ماهمش حاطين يديهم عليه واليوم معناتها تسمع المضيق معناتها بحر شو يسميه هو البحر الفارسي
5: كل بيرسيك
4: اي وخليج الخليج الفارسي وخلينا نقولوا الخليج العربي دونك فهمت معناتها الامور على كل حال نحن اللي معناتها في الاخر ايران زادت دعمت قوتها الاقليميه وموقعها الاقليمي وتوا باش نشوفوا لي كونسيكونس تاع الحرب هذه جيوسياسيا شنو اللي باش يصير نتمنوا وقف اطلاق النار في لبنان على اخواننا في لبنان ان شاء الله زاد يخلط هذاك وان شاء الله القضيه الام اللي هي اهم قضيه الشعب الفلسطيني ان شاء الله يلقى حق وهذا هو الاهم
2: فلا وانتم اتبعوا في البند الاول ينص على انهاء الحرب على جميع الجبهات توفى الحرب على كل الجبهات البند الثاني احترام الشؤون الداخليه نص المذكره اللي كان تلي حرفيا على الصحفيين باش ياخذوها متمول صحفيين يقول ان الولايات المتحده الامريكيه وايران ستحترمان كل منهما سياده الاخرى ووحده اراضيها مع الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخليه للطرف الآخر نتفكروا أني ترامب وقتها وعد المتظاهرين الإيرانيين وقال لهم المساعدة في طريقها إليكم دونك لهنا ننساو أي مساعدة وأي تدخل في الشأن الداخلي نذكروا أنه البند هذايا البند الثالث يحكي على إطار زمني لستين يوم قابلة للتمديد روعة لديتاي باش يتناقشوا على مدة ستين يوم البند الرابع الولايات المتحدة الأمريكية ستنهي الحصار إزالة الحصار البحري أو أي إزعاجات أو عوائق بالنسبة لمضيق هرمز مذكرة التفاهم تقول أنه عند توقيع المذكرة هذه ستقوم إيران مش أمريكا باتخاذ الترتيبات وبذل أفضل الجهود لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز
3: بالفلوس
2: لا دون رسوم
3: يظهر لك
2: هذه بالنسبة لكن إيران اشترطت أنها تكون هي الآمرة الناهية في مضيق هرمز تقولوا أنا مشكلتي مش الرسوم المشكلة بالنسبة لإيران هي شكون اللي يحكم في المضيق هذية البند السادس اللي يتحدث على تمويل إعادة أعمار إيران الخطة النهائية المتفقة عليها تحكي على 300 مليار دولار كما قلنا لكم أمريكي لإعادة الأعمار الولايات المتحدة الأمريكية كما قلنا حسب المسؤولين يقولوا احنا غير ملزمين بدفع سنت واحد لإيران أو المساهمة في التمويل لكن الفلوس باش تمشي لإيران الاحتلالي قالت الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك حسب البند السابع ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء جميع أشكال العقوبات المفروضة على إيران بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي وجميع العقوبات الأمريكية التي فرضت بشكل أحادي. البند الثامن يحكي لا أسلحة نووية، يقول بأن وافقت إيران على عدم امتلاك أو شراء سلاح نووي واتفق الطرفان على التعامل مع اليورانيوم المخصب الذي تمتلكه طهران. البند التاسع والعاشر يحكي على أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على الحفاظ على الوضع الراهن لبرنامج طهران النووي في الوقت الحالي إلى أن يتم التعامل مع اليورانيوم. أنا حاليا مش بالشتام شي خليه نفس الاتفاقية أوباما. البنود من 12 إلى 14 تحكي على آليات المراقبة بالنسبة للاتفاق هذية. تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ستعملان على إنشاء آلية تنفيذ لمراقبة التطبيق الناجح لمذكرة التفاهم هذه والامتثال المستقبلي للاتفاق النهائي. واشترطت إيران أنه ما يكون فما حتى وسيط ولا بلاد تمثل إيران في الاتفاق هذية. طليني
6: ستينيو،
2: اهلا وسهلا بطلين.
6: اهلا وسهلا،
2: يا مرحبا.
6: والله شو سيد عميد دكتورنا الغالي
2: عندي غفاش خاطري
6: اشكركم
7: اكو شكرا
2: مرحبا بك
6: ميديا 60 يوم اي ثم ماذا بعد نشوفوا في انتر تون. نتمنوا اللي تروب الفيت لاسرائيل ما تعملش كالعاده.
3: لا باش تعمل،
6: ما تعملش كالعاده. نتنياهو والصهيونيه العالميه هي ضد هذا الاتفاق. دونك قالك من البارح نشوف في واحد من الكرونيكور الامريكان قالك باش يبداو تو يخرجوا له في التصاور تاع اينشتاين بالحق انا فهمت. دونك تروب الفيت هذاك راه مش يعمل خاطر امور وجوديه بالنسبه لنتنياهو وعنده الانتخابات.
3: صحيح
6: هذا من ناحيه. ثالثا ولا ثانيا بداوا اعطاوا الاذن للك المنظمه العالميه تاع النووي باش يجيو يفتشوا في بوشهر وكذا فهمتني. با اسمها إيران الكونديسيون العالية العالية ربطت بلبنان ولبنان بالنسبة الإسرائيل. الإسرائيل تلقى نتبع والله شو رأو سيد العميد رأو 20 ولا 60 ولا 100 قرية رأو 100 قرية ما عادش ويدخلوا كل واحد 200,000 لبناني في الجنوب ممنوعين باش يرجعوا البلدان. قال الفرنساوي قبيلة في الأخبار قالوا باش يرجعوا الديارهم ما عادش. دونك خليه احنا 60 يوم هذية وستين يوم راهو أرمس بلا فلوس. الورقة الأرموزية هذيك هي فتقة الدنيا خاطر شدت الاقتصاد العالمي شد خنقته هذيك هو فهمتي. وإن شاء الله يا أخوي باه إن شاء الله معناها من استراتيجية الصبر شو وليت وليت قوة كبيرة إقليمية معناها إيران معناها. وإيران يفو با أوبلي إيران راه كانت أمبير إمبراطورية راه مش شي لعب إمبراطورية كبيرة. والعلماء أنا نقرأ العلماء اللي تخرج فيهم شيء غريب معناها فما لو سوغوندا خذاو صاروخ ما إنا با إكسبلوزية في أفغانستان جابوه وعملوا له هالسسمة هذه العكسية الهندسة العكسية معناها حتى الأمريكان عندهم طيارات إبساك طيارات إبساك.
3: نعطيك رقم 480,000 من أحسن المهندسين في العالم
6: عندي
3: 480
6: كل شيء وقول لك أنا فكرت
3: نص مليون الدنيا نص مليون
6: مش كونهم الأولانيين العلماء هم نساء هم
3: نساء عكس ما يقولوا الأوروبيين الإشاعة بتاعهم كون المرأة مضطهدة وهم مديرات كليات ومهندسات ومشاريع واحدة نووية وكلهم نساء.
6: إبساك من وقت الشيخ
3: عملوا بها
6: قلبوا الدنيا كل معش شيخ شو وريك شو المخ اللي عندهم يعني اتونسيون ان شاء الله يا اخويا. انا شو ريت هذا الكل انا كي نشوف البارح قبيله تصاور والبارح وكذا نشوف غزه مساكن ايش يعني في السخانه في الدنيا اخويا ربي معاهم والله ربي معاهم
3: مسؤوليه عربك
6: اتونسيون. انا خايف اسمع خايف راه مش تنسى اقول لك
3: لا مسؤوليه العرب هذيك
2: تعاود تطوى مره اخرى
6: تعاود تطوى خاطر شو ريت هذه مو فما هي شنو العلاقات دي كومبرومي هكا ولا دي كومبرومي السياسه
2: والتوافقات
6: دي كومبرومي
3: والله كابتن مش متقلق نعطيك 80 عام هكا مش تو
6: نعطيك هكا تعطيني الضفه وتعطيني الواحد وشيء من اخويا شو كل شيء جائز
3: يا كابتن والله يا راس خويا
6: ايش عاملين في الضفه
3: يا كابتن مش نطمنك اعطيني في التاريخ أيه. من 7000 عام أيه. اعطيني نظام واحد مزيف أيه. فاشي وبقى اعطيني انت لوج ارجع في عقلك أيه. لوج نظام واحد فاشي أيه. وتبني على العنصريه والقتل أيه. وبقى
6: توا فما الانتيليجنس ارتيفيسيال وفما الدنيا قبل ما كانش
2: فما الامور هذه. نورز نكملوا معاك ونشوفوا ماذا كتبت الصحافه العالميه على الاتفاق.
7: تحياتي للناس الكل اللي يسمعوا فينا، سيد العميد وليك والدكتور وكابتن أمونة وندو أصدقائنا الكل على رسم الكتيبة. بالنسبة للصحافة العالمية نحكي على موقع أكسيوس مثلا، قال نتنياهو يقف وحيدا دوليا في اعتقاده باللي الاتفاق خطأ واللي الحرب كان أن ينبغي أن تستمر. فبينما وعد نتنياهو الشعب الإسرائيلي بنصر كامل في إيران، اضطر للقبول بمذكرة التفاهم اللي أبرمها ترامب. بالنسبة لنيويورك تايمز، يصعب مقارنة مذكرة التفاهم الحالية باتفاق أوباما، فالمذكرة الحالية هي اتفاق عام لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، مع تأجيل محادثات حول البرنامج النووي الإيراني إلى جولة لاحقة من المفاوضات، بينما كان اتفاق عهد أوباما مفصلا للغاية. الغارديان يقول يعد إدراج لبنان في الاتفاقية ذات أهمية بالغة، إذ يلزم إيران فعليا بكبح جماح حزب الله، إلا أن العديد من القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي لا تزال عالقة بلا إجابة. بالنسبة للفورين افيرز، إيران تربح الحرب لكنها قد تخسر السلام إذا بلغت في استخدام سلطتها التي خرجت بها مسلحة بردع جديد، وهو سيطرتها على مضيق هرمز. هارتس، ليس اتفاق سلام بل هو انعكاس لحدود قوة أمريكا ومناورة ناجحة للنظام الإيراني. تايمز أوف الإسرائيلية، الاتفاق يترك إسرائيل أكثر عرضة للخطر ومقيدة في نظر الرئيس الأمريكي. إسرائيل ناكرة للجميل ومحرضة على الحرب، بينما قادة إيران عقلانيون للغاية.
2: هذه صحيفة إسرائيلية شنو اللي كتبت. شكرا ليك نورز المشراوي. فاصل، راجعين بعده لي ضرب البارح.
1: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
8: Publicité.
9: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موش بشيره. سيكام، المساند الرسمي لنصر قرطاج.
10: سوبر سيستا، الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.
1: كي تكون بروفيسيونيل يلزمك ما تختار كان بروفيسيونيل وما ترضى كان بأحسن شواء. كانك من أصحاب المقاهي كافي دوغ، تعملت ليك انتي سبيسيالمون أبنجو وكاليتي متاع بون طيارة. كافي دوغ، بناء من غير حدود، نكهات مختارة بعناية وروايح متنوعة. اسم من الذهب يخليها تكون الاختيار رقم واحد لأصحاب المقاهي. مع كل رشفة تحلى اللمة وتبدا حكاية جديدة. كافي دوغ، لوغ دي كافي.
11: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
12: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
13: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
12: مع تونس فايقين للتسعين.
13: عندك أورانج.
1: الاثنين للجمعة من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 5:33 دقيقة، رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للـ7. تحياتي لكل من يتابعنا، وتحية خاصة جدا لكتيبة ناس الديوان كسوسوا في الكراهب على اليوتيوب على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على المتابعة. باش نمشي وتوا سان ترانزيسيون لضرب البارح.
7: ضرب البارح، مرحبا بكم في ضرب البارح. بعد الجدل اللي صار بخصوص أسعار تذاكر حفلة سلطانة رب جورج وصوف اللي تجاوزت 8 ملايين للتوب في اي بي المتكونة من 6 أشخاص في الطاولة، نحكي على إلغاء الحفل متاع جورج وصوف قبل 48 ساعة من انطلاقه اللي من المقرر يكون غدوة السبت 20 جوان. لكن الناس حابة تسأل مش فهمة شنية الأسباب. برشا كلام تقال،
2: ما كثروا الروايات
7: خلينا نفهم نفهموا السبب الأول اللي هما سببين. السبب الأول اللي خلى يعني تسبب في السبب الثاني توصلنا
2: جملة روعة
7: روعة
2: جملة رائعة.
7: هو تسبب صحيح حتى تفهموا عليش نحن تواصلنا مع سي هيكل بالغارات رئيس جمعية عطاء التنمية والتواصل المنظمة للحفلة وهذا اللي قالوا لي ناس ديوان
14: من الإجراءات القانونية يعني من أول مش موصلنا نهبطوا البيوع وإلا نهبطوا أي شيء إلا مخلينا الموافقة المبدئية من معناها من الجهات المسؤولة في نفس الوقت معناها قاعدين نلسوا على أساس باش نكملوا بقية التصريحات منهم باش حتى برشا عباد قاعدين يعلقوا تكفوف حفلة الأجر كيفاش حتى كيفاش صارت احنا التزمنا بالقانون مشينا في الإجراءات القانونية قاعدين جاتنا يعني شوف مرات انه على اساس عدم موافقة اقامة الحفلة في الفضاء احنا عملنا معناها توقيف الحفلة لانه قاعدين نكملوا في الاجراءات التنظيمية الاجراءات القانونية اللي معناها احترام للقانون والترتيبات الحق مشكورين معناها ولايتنا بالمساعدين معنا ولكن ثم قانون الحب لسلامة الجماهير هي في الاخر معناها مش عرقلة ولا تعثيرات هي فقط معناها مجرد سلامة بحكم انه الفضاء معناها امفدان مفتوح لسلامة الجماهير التزمنا بذلك.
7: اذا الاشكالية من الاول تتعلق بعدم استكمال مش نفسر للناس الكل اللي تسمع فينا الاجراءات يعني ما كملتش متاع التصاريح القانونية لاقامة الحفل فما حاجات معنا اجراءات اخرى وتراخيص وغيره الشيء اللي خلى الجمعية
2: اللي فهمتوا يحكيوا على الولاية
7: على
2: ترخيص السيدة الولاية وليت
7: في الحمامات من المفروض لكن فما تم المنع او تم فما اجراءات قانونية باش ياخذوا ناقصة باش ياخذوا التصاريح اللازمة الشيء اللي خلى الجمعية تتواصل مع إدارة أعمال الفنان جورج وصوف ويعلمهم أنه يطلبوا منهم تحديدا أنهم يأجلوا الحفل لكن الإدارة طلبت منهم واشترطت عليهم حاجة معينة ونذكروا اللي الكاشي متاع جورج وصوف وصل ل 90,000 دولار هات نسمه
14: حبينا نعمل مفاوضات مع إدارة الفنان حبت أنه على أساس يكون دفعة كاملة للفنان حتى قبل على أساس معناها حتى قبل ما يزيد فون احنا رفضنا ذلك أكدنا أنه يلزم احترام سيادة الدولة اللي باش يغني فيها وأكدنا أنه الفلوس لازم يكون على طريق البنك المركزي باللي معمول بها بدون يعني تلاعب ولا بدون أي يعني حاجة احنا في بيتنا حتى اللي يقعد يشوف الكونترا قاعد نفسه كان كنا على أساس باش نخلصوا الخطوة بقيمة 127 مليون مما يأكد أن الجمعية قاعدة حارصة على التزام التراتيب القانونية رغم أنه نحبوا معناها بالأمور القانونية نحبوا أنه وزارة الثقافة تعمل انتباه للموضوع هذا كيفاش الفنان ديما يفرض أنه خلاص يكون بالمسبق لا احنا عندنا الفلوس تخرج عن طريق البنك المركزي كجمعية نحترم بالإطار القانوني لذلك عملنا إلغاء الحفل إذا ما يأتي ما يوقع خالف ذلك أنا الاتفاق على أساس أنه هو الكاشين تاعو 90,000 دولار تخرج الكل عن طريق البنك المركزي وهو الحق عمل له من نصر الفلوس كان الكاشين أغلى عملنا ضغط أنه على أساس عاوز يتزوج لتونس بعد 12 عام حبينا على أساس كانت الحفلة أنه في إطار جمعية انه نعطوا ترويج للسياحه حبينا انه الفنان باش يجي يعمل السياحه في تونس ويهبط كما حبينا ناخذوا فكره كما صارت مع احلام عملوا في جات عمل ترويج لتونس هذاك اللي حبينا احنا نعملوه نعملوا ترويج للسياحه التونسيه يكون ثم استقبال اللي بيها من التحذيرات اللي بالحق احنا كاستثناء تعرضنا لخساره كبيره فيهم تحذيرات اللي هو تكيه الطيران ما نسلوش دفعه لنا حتى باش نعملوا تأجيل قاعدين نتفاوضوا مع الناس دات منا كهسترونا معناها منا صارت الخسائر لينا احنا جينا نشوف امتى جينا بيان معناها من ايميل من عند الشركة نتاع ادارة العمل انه تحملنا احنا المسؤولية وانه باش يكون لازمنا نحافظوا على صورة الفنان برغم انه الفنان ما احترمش يعني الجمهور اللي يغني
2: واضح هذا كان هيكل بلغرات رئيس جمعية عطاء التنمية والتواصل المؤكد في هذا الكل أنه تم إلغاء الحفل هذا مش غبوغطية مع تم إلغاء الحفل هذا اسمعنيهم ليه حسي هيكل بلغرات به لتوغ دو تابل سيد العميد
3: والله بتغشوا عليها 180 أنا قديش 90 قديش قلت
7: 90,000 دولار
3: نزيف تاع العملة احنا عشنا رو بلادنا بكي بلادنا كل فرنك بحسابه تو والله كجت حفلة صيفية وكذا وناس بشتيخ اما حفله مضيقه في ريستوران وندفعوا 90,000 دولار ولازم تخرج من تونس، انا قلبي يوجعني الحقيقه. انا خويا نفضل تونسي تونسي ما يعملوا يعملوا حفله يجيبوها عنا ما شاء الله والله العظيم عنا اصوات وعنا جماعه ما شاء الله عليهم وتقعد فلوسنا تدور.
2: يا ماذا سلطان الطرب اخويا سلطان انا احترامات الاصوات كلها
3: ما نجيبوا شويه نخسر شويه فلوس نعملوا عنا بيجي نعملوا فيه المهرجان قرطاج والمهرجانات غير ذاك ما نسمحش بخروج اي دوفيز في اي وقت باي سبب. مش معقول يا ردي راو تونس راهي حاجتها بكل مليم راهي مشنا معناها ماركنتية متاع يعني رانا نجيبوا في القطاع الغيار بالعملة الصعبة نجيبوا السيارات بالعملة الصعبة ندور باقتصادنا بالعملة الصعبة قال مشي صعبة والله العظيم
6: صعبوا فيها
3: أما والله العظيم أنا كل فرنك يمشي في غير بلاستو وكان جاتيدي حتى كل اللبسة الزايدة اللوكس وكروايق كل ما تخرج تونس ولا بحق حاجة نصنع فيها أنا ما تخرج حاجة تصنع فيها تونس ما تدخل حد شيء من برا خطر يبلي فريمو يعني تو تشوفوا كان عملوا كم هكا تو يرجع الدينار الدولار رجع دينار
2: لا عملها مانديلا
3: عملها خطر العباد بعقلها
2: عملها قال اللبسة
3: هذيك الوطنية نحكي عليها أنا وقت تلبس نتاعك وتشري تشري كوندور نتاعك انت فهمتي فريجدار توسي كونكورد
6: كونكورد
3: كونكورد
6: كونكورد
2: كونكورد
3: على كل حال تشري كونكورد وتشري توسي تشري لبستك توسي وصباتك توسي كل شيء فهمتي والله العظيم تفرهدوا راهو نخدموا مع عملنا ونخدموا عبادنا اما هذايا النزيف اللي داخلنا فهمتي
2: هو اساسا هرمون في البشره فما ماركات توصيه قاعده تعمل في حاجه تبيع
3: توا محسوب كادنا توا باش نعملوا دبوزه قوارص احنا نجيبوا دبوزه قوارص بمليون يا رسول الله مليون
2: راه قوارص
3: هذا قوارص والله مسكين ولا بارفان ولا سموه كما يسموه بمليون يا كابتن ولد
6: اوت كولوني
3: ولا يا كابتن يا ريتو اوت بارفان ولا شنو بمليون عاد انا ما نشوف يا اخي ما عندناش كفاءات وما عندناش ما عندناش رايح وعندنا والله العظيم كان يحطوا بالهم ويعطيوا ويشجعوا عباد ويعملوا اماكن باش البحث العلمي وكذا فهمتي عندنا شي 15 واحد مارك تاع فلاحه وترشحوا وعندنا بلاد الورد فهمتي ما شاء الله والانواع تاع الورود كل عندنا شنو يمنعنا شنو
2: وصلت الفكره
3: شيمي ولا مشي سيده شيمي ولا
2: وصلت عميد شكرا لك دكتور
6: والله شوف انا موافق شويه سيد العميد في حكايه العمله وما العمله ما يلزم نشوفوها مش كان في الفن
3: في كل شيء
6: في الرياضه زاده عندنا النزيف تاع عمله لاعبين نجيبوا فيهم بدوده ويخلصوا من 10 قداش عندنا ممرنين دي زيترونجي زاده في الكوره يجيوا ويخلصوها وش اسمه يخفي غناف الخذاني صبدي لموشي قبله ما انت فما النزيف تاع عمله هذي واحد اثنين انا توا باش على المتعهد تاع الحفله ما فهمت شنو الاسباب وكانه اول ماذا باش نجيبوا معناتها فنان باش يغني في مطعم ولا في فندق شنو الترتيب الامنيه والاسباب اول ماذا نجيبوا معناتها عبد مغني لبناني ولا مصري ولا باش يغني
2: على الاقل كل شرفه ما مغني اترونجي يغني
6: يا بنتي معناتها راهو موجودين اللي يخدموا قاعدين في تونس موجودين والله ماذا بين نفهم شنو الاشكاليه قال هو درا شنو امنيه على الجمهور سمعت هكا خاطر صوته مش واضح
15: حسب المعطيات اللي عندي
6: ونسوقها
15: بكل تحفظ
6: رد بالك رد بالك
15: بكل تحفظ
6: حفظ مليح
15: اللي الفضاء اللي من المفروض يصير فيه معناها والحفل صارت فيه قبل حادثه نتاع شخص توفى طاح حاجه كيما هكا من هذا القبيل لا مش
6: الاسانسور هذا كان تاع الاسانسور
15: صار فيه الفضاء هذا صار فيه حادثه
6: هذاك يخدم على ذوهم
15: دونك حفاظا على سلامة الجمهور اللي باش يجي
2: امور امنيه
15: حسب المعطيات
6: لا انا ما خاطر كان جات الحكايه نتاع المحل وموسيكوزي لقاو محل واحد اخر وما يلغيوش الحفل كيتا معناتها باش يزيد في الكاري نتاع المحل ولا يبدل من البلاد من الحمامات يهبط النابل ولا يمشي لتونس ولا لا
2: ما بالنسبه لك ما فهمتش معناها دكتور
6: هو في الاخر ما ثماش علاش باش نقعدوا ندقوا نحن خاطر الغاء حفل في الاخر غنائي معناتها ماشي كارثه ولا نهايه العالم اما انا ما فهمتش لو بوين هذايا اللي قال لي ترتيب من 10 درجه شنو وكانه اول ما نجيبوا مغني مش تونسي معناتها باش يغني في تونس وكا
2: احنا نفهموا انه يتحفظ باش يقول غيالمون امنيا شنو اللي صاير ولا كذا نفهموه معناها سي هيك اللي يقول لك انا ما نقولش هو شكرا على صراحه على صراحة ترى خطر فما برشا متعهدين الحفلة تبدأ باش تكون موجودة وبعد ما فماش هو بيدو ريحته تبدأ فماش المتحف. شكرا ليه اللي خرج وتكلم وفسر للتوانسة اللي يسألوا على الحفلة هذه.
4: هذيك هو فهمت السوق جاي تو
15: واللي خلصوا هذوكم واللي شروا لي تيكي
4: يرجعوا خليك خسرنا فلوس نحن هو المتعات تاع الحفلات تسكر الطيارة وما نعرفش درا شنو فهمت. ومن بعد الاخرين في الاخر سي دي بروفيسيونيل خويا اعطيني دات اكزاكت ولا كاو تصبح على خير هذاك هو اخي باش يقعد او نستنى في تصريح او نستنى في ترخيص معناتها بون دونك كاو
2: واضح دكتور. طليني قبل الفيلم
6: ايش عندي نقول امنيه بتيتر سلامه يمكن لا سيكوريتي بليتو ك معناها يمكن
4: يلا سلام عليك يا حبي يلا سلام
6: اغنيه جوج وصوف انا شوف انا بون خليني برا خارج التيران الامور هذه الحق انا بالنسبه لي انا لايك 62 مليون خويا بالنسبه لي انا لك والناس كل احرار في تفكيرها
2: 62 مليون
4: شنو انا
2: 62 مليون 270 الف دينار
6: ما قلتش
4: 90 الف دولار
15: 90 الف دولار
4: 270 مليون
2: 260 سمعتها 60
6: 262 مليون
4: كنا سمعنا 62
6: نحن 200 خذيته من
4: صح صح صح
6: والله يا حشتي بيه من الايمان
4: يا الامور به
6: يا دكتور يا غالي ريت لي 14 بوان تاع تاع ايران حقه حتى خلت حسين شويه فلوس
2: خويا كلك ضرب معانا
4: ايران كذا حطت كذا حطت شط ضاحيه جنوبيه في الاتفاقيه
6: تاعها ضربتنا اسرائيل
4: عندنا حق حتى اي ضرب كابتن هو من الضربه هذيك تهلك الشط يعني الحق
6: لا والله زاد مسامحين دكتور
2: يلا فاصل ريتو ورجعين
16: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
17: تبليسيتي.
16: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسني قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
18: ياو في بالي
16: صيف السني كليماتيزور غري هو اللي تعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن السافي غري الكليماتيزور اللي تعمل عليه الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح
2: الخمسة وستة واربعين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة باش نمشي وتتسويت اللايك ديزلايك
15: لايك لايك ديزلايك
2: شديد توبك تو نورزا ليه جينا بإيران وبعد حكينا على الحفلات والتعهدات والكل خلينا نبدلوا شوية جو للسادة اللي قاعدين يسمعوا فينا ونهار جمعة اليوم آخر نهار في الجمعة ديما مذبا يكون ناس الديوان أخف ما يمكن على السادة المتابعين فضل نورزا
15: نحكيه على منع أكثر من 10,000 أب من حضور كأس العالم بسبب النفقة في خطوة غير مسبوقة خارج المستطيل الأخضر تحولت منافسات كأس العالم 2026 إلى أداة قانونية واجتماعية صارمة لفرض الانضباط الأسري بعد ما سلمت الجهات المختصة في الأرجنتين نظيرتها الولايات المتحدة قائمة سوداء تضم نحو 13,000 أب متهمين بالتخلف عن سداد مستحقات النفقة الخاصة بأبنائهم بهدف حرمانهم من دخول الملاعب ومتابعة مباريات المونديال.
2: اللي مش مخلص النفقة في الأرجنتين ما ينجمش يدخل لكأس العالم. لايك ديزلايك طليني
6: يوم عدوش مش خلص النفقة مشي لأمريكا
2: لا برشا ما عندهمش خلصوا النفقة ما عندهمش خلصوا برشا حاجة تخل
6: كل بلاد مرتا على معنى يتفرج
2: في قولك انت لايك ولا ديزلايك ما دخلش هذا فيها
6: بالنسبة لي والله العظيم
2: قرار ما عجبكش
6: كل بلاد حرة ولكن شو نحرمه خطر ما خلصش النفقة ما أنا ما ديزلايك
2: عملوا بيهم قائمة سوداء ديزلايك يقول الطلياني دكتور
4: لايك
2: لايك
4: من ناحية تطبيق القانون ما تعبد مش يطبق في القانون علاش كيف بشي سيبوه ما اسكو عبد عاتي مثلا شيك سون بروفيزيون خليه يمشي يتفرج في الكاس العالم كيف كيف ما انت هي بيدها مسال في فلوس والعامل جريمة واللي هو ما يمشيش ما لايك لي تطبيق القانون
2: تطبيق القانون
4: امام هذي انت بوز ما انت عاملين
2: الارجنتين ممكن ما نقولهم حتى حل
6: لا فهم حل
2: يعني جيبوهم بالكوب دي مونت
4: علاش كان اللي مدفعش النفق ولوخذين الجرائم لوخذين
6: حاجة اخر
2: والله
6: ينجم من الارجنتين ما يخرجش من الديوانة اسمه موجود في ليست نوار
2: اي ما راه نقول لك في القانون الارجنتيني على ما نعلم
4: يخرج
2: مش كيف تونس راه
6: حاجه اخرى
2: احنا في بلادنا ما تخلصش النفقه حتى باش تمشي ما تقضي من العطار شوفوا شوف راه تنجم تلقى روحك روشيرشي
6: غير
2: هما راه عدم خلاص عدم خلاص النفقه غير موجب للسجن فهمت بالضبط كيما كان بيالاتك فهمت دونك هما لقاو ممكن طريقه لانه القانون نتاعهم عدم خلاص النفقه نتاعهم تخليش مثلا ينجم يخرج من البلاد
4: نفقة واحد وكيف نحن
2: عندهم نفقة
4: مالش
2: أما ما تدخلش الحبس دونك نفقة ما مش كيفنا سيد العميد
4: لايك أند لايك أند لايك
2: كمان
4: خطر علاش شنو هي نفقة هي
6: كابتن وحدك وحدي أنا
2: ما في بلوش
6: ليه أنا مع العشرة اللي تدو ما بقى حد حدي سند
4: علاش شنو هي نفقة هي نفقة إنسان طلق وخلى مرأة وصغار تو هو انت تخليهم غير فلوس أيه. اخلاقيا انسان معناها مسؤول على زوجة واطفال ولوحهم
2: أيه.
4: وخلاهم غير فلوس
6: ومش يتفرج في الكوره
4: مش يتفرج في الكوره معناها بالحق اخلاقيا ما تستقامش الحكايه الفلوس اللي باش يمشي يتفرج في الكوره تعطيهم لوليداتك صغيراتك اللي صحيح. انت جبتهم ولوحتهم أيه. ومن واجبك تعطيهم الفلوس وانا مع قانون تونس رغم اللي قاسي شويه علاش على خاطره كان سيبنا الماء الواحد تاكل بعضها احنا بالحبس والدنيا بتاخذها ونشوف انا في الاف الالاف المؤلفه نتاع عباد ملوحين صغارهم ملوحين انساهم وهنا هذه حكايه ما نقبلهاش راهو من منطلق المسؤوليه انا ما نصورش انسان تزوج وجاب صغار وعمل زوجه ما تفهمش زوجتك ثم طرق لكن الصغار هذوكم مسؤوليتك لين يولوا ادولت يولوا يوصلوا لبر الامان ما تجيشي في شطار ثنية تخليها شنو أنثى تخليها وبرشا ما يخدموش تخليها من غير فلوس شي يصير أخطر حاجة في الدنيا هذه ما نقبلهاش أنك تجي تخلي زوجة زوجتك ولا بخذها ولا بطلقة وتخليها من غير فلوس في العالم اللي فيه وحوش اليوم هذاك علاش أنا ما نقبلش وما نقبلهاش إذا راهو الموضوع هذا موضوع كبير لكن رانا في مجتمعنا لقاو طرق للتحيل ولقاو طرق باش يتزوجوا اثنين وثلاثه ولقاو طرق باش يتحايلوا على القانون وبلعبه محامين ولعبه القوه ما يدفعش النفقه يعني ثم امور خطيره قاعده تصير وكان القضاة يدقوا فيها تلقاو بلاوي زرق

0: مصلح.
1: خويا تعلق على كان علي انا تعلق كان علي انا
2: لا على كلها ما جابتها جابتها قد قد. خلينا مازال ملف الامور العاطفيه والامور المنزليه زيدنا اخبرنا
3: نحكيو على الرجال اللي ولاو يفضلوا الزواج من نساء عندهم دخل عالي على خاطر
4: لايك لا عاد نفهم انا تو نخمم
3: بعد نجيو مع الرجال دونك يفضلوا الارتباط بامراه عامله ومستقله ماليا مش على خاطر عندها برشا فلوس اما فكره الشراكه وتقاسم المسؤوليات وليت اكثر حضور في اي وقت ويرى ويشوف برشا مختصين اجتماعيون اللي الاستقرار المالي المشترك أصبح عامل مهم في القرارات متاع الزواج الحديثة خاصة مع ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة وغيره.
2: دونك اليوم الرجال يفضلون الزواج من النساء ذوات الدخل الأعلى.
0: أعلى منه هو معناه؟
2: لا معناها ماذا بيه واحدة تخلص بالكدا مش أعلى منه ما تخلص مليح وكان أعلى منه والله الله معناها فهمت سوري سوغ لو جاتو
4: كان تبدأ. أعلى منه خايبة
2: أعلى أي خايبة
3: يظهر لي
2: أي دكتور أي لايك ولا ديز لايك اللي تخلص مليح ما تعطينيش أعلى منه
4: أي لا مو خلنا نعمل عاد تيرادك يا سيد العميد أنا مع المساواة في كل شيء
2: أي
4: خاطر نحنا انا طحنا في الانفان طحنا في البياج اللي نشوف فيه معناتها في برشا منابر عالميه اللي اوني اون تران دو ديابوليزي الراجل بصراحه
0: صحيح
4: ما بصراحه معناتها مو ديما حتى ولا في الانكونسيون تاعنا النساء هما اللي قاعدين درا شنو الرجال تو هاو قبيلك الكابتن جبد علينا قال لك الاكثر من العلماء نساء معناتها ولا في الانكونسيون تاعنا تغرس يلي اون فافوريز وكاينو انجاز هي مساواه هي برا المراه قاريه اكثر من الرجل شنو الانجاز معناها؟
0: لا ستسيك
4: اي
2: اللي هو معاك فيه
4: انا معاك اما زاد كي تبدا ستاتيستيك الرجل اكثر ما نقولوهاش نقولو كان كي يبداو النساء هذا موجود عندنا في الاعلام دونك انا مع المساواه قد في كل شيء وهذيك هي ليغاليتي دو سكس اللي نحن نعيطوا عليها وناديو بها.
2: انا يظهر لي باش نعاود نبلور الفكره نتاعك فهمتك وين تحب تمشي دكتور علاش احنا نقبلوا وعادي انه المراه تفضل الرجل ذو الدخل الاعلى ماذا بها رجلها يخلص مليح معناها سي ان فاكتور اسونسييل اليوم وانا نحب نقول لكم راهو اسونسييل والمراه اللي تقول غير هذا راهو ماهيش تقول في الصحيح انا نقول لكم الصحيح لهنا في اللونتين تحب رجل يخلص مليح باش هي تعيش مهما يكون شهريتها هي وتحب رجل يصرف عليها راهو المراه تحب الراجل اللي يدلل واللي يصرف مش لازمك الحكايات نتاع والله وانا وماذا بيا ولا وانا نصرف على روحي وحدي وين راهي تبدا مكفيه روحها وتنجم تصرف على روحها ولا ثلاثه من الناس اخرين اما تحب راجلها يصرف عليها دونك الدكتور يقول هذايا احنا نقبلوه ونقولوا هذيك هو ومراه تحب راجل يخلص مليح دونك في اطار المساواه عادي زاده باش يكون الراجل يخمم انه ماذا بيه المراه زاده تخلص مليح ويقول لك انا الحياه اليوم صعيبه وماذا بيا معني على دخل اخر معايا في الحياه هذه باش نجيبوا بيه حياتنا بعض يظل هذيا الفكره
4: اي غوسو مودو سي سا مي احقاق الحق معناتها فما برشا نساء قاعدين والاغلبيه من العباد اللي يخدموا قاعدين يعاونوا ومش عجب 50-50 مي انا حبيت نقول لك معناتها الفكره السيده اللي ولت عنا كي تغرس ورق وقت بورقيبه
2: ومجله المظلوميه زايده شويه
4: ياسر راهو ولات ياسر وولينا طحنا في البياج اللي نشيطنوا في الراجل كاريمون معناتها مساوات باهي انا تفكر ماذا قلت لك انا بالنسبه لي انا نخلطوا المساوات المراه والرجل الوقت نحيوا عيد المراه هذا ما حاجة ما عندهاش علاش باش تكون موجودة هي موجودة قانونا كان مازالوا فما حاجات الرجل متفوق فيهم قانونيا خلنا نحيوهم ويزينا معناتها كيف ونحن التوانسة من الشعوب العربية سامحني سامحة وتقصيت عليك يلي نقبلوا معناتها مراه شيف دو سيرفيس دايوغ هاك انت عرفت البرنامج هو المخرج مراه لهم قلقني انا لهم قلق سيد عميد
2: هذا اللي كنت تقولوا انا كنت تقول هذا المعدل احنا هذا عايشينه
4: معناتها تو تشوف
2: فما حتى مشكلة
4: مقدمة البرنامج ومعدل البرنامج والمخرجة والمخرجة الرقمية أربع نساء
2: فوالا
4: وانا والكابتن والعميد
2: وجيهان لوغ ميريت يورتك
4: ديروها وجيهان ديريكتري بيزنس لونتر اي معناتها نحن ما يقلقناش
2: والعكس وفما احترام كبير وقدر كبير وما فما حتى فرق معني انا ما لا اعامل بالكل لا امراه ولا راجل ماني حسب لي كومبيتونس اللي عندك وكاريرك والخبره اللي عندك وهذيا لو يعمم في المجالات الكل حتى نعيشوا لاباس علينا دونك لايك بالنسبه للدكتور نكمل معكم يلا طلع
4: انا مش لايك مش لايك ندخ انا في هذا خاطر سا ديبون تنجم تاخذ مراه شهريتها مش قويه
2: يفضلوا احنا ما قلناش يفضلوا
4: معناتها سي با ان كريتير دو بروميير انتونسيون
2: انا ضد التبهنيس في الحياه مع الوضوح صحيح الرجل يفضل والمرأة تفضل مي كانت يا لاموغرا وقت اللي يكون فما الحب الكبير برشا حاجات هكا تمشي تزيد وتنقص ولا كي يبدا فما تفاهم ميسالش مي هذا موجود طالين
0: ربي يدوم العشرة اتونسيون باسكو
2: فوالا
0: ربي يدوم العشرة عليه خاطر الباقي باش تلقى انديفيرون تقاسم المسؤولية فيه في الاخر انا فلوسي وانت فلوسك نتكلموا بصراحة فهمت انا فلوسك وانت فلوسي وانت ما صرفتش وانا قاعد نصرف وكذا بون دي بريفيرانس صحيح معناها لو بيدجي فاميليال يكون كونسيكون باش الانسان معناها
4: يشوف الكونفور يعيشوا في الكونفور
0: والله الكونفور بون تو يزمو
2: هي المراه راه المعادله نتاعها مش هكاك المراه تقول لك فلوسي فلوسي وفلوسك فلوسي
0: لا مش فلوسنا فلوسي فلوسي زوج بلي فلوسي حاجه اخرى تو
2: الدكتور
0: الدكتور معناها تبارك الله معناها في كل المجالات فما نساء ولكن انا نخزر للمراه مش نخزر الجنس نتاعها نخزر كفائتها نخزر الامور
4: ما عندناش مشكل نحن
2: تونس ما عندناش انا با دو سوسي
0: سي لا فالور اجوتي اللي تعملوا للمراه للمجتمع
2: كلا هو راهو طلياني خليني نحكي راهو خالد حسني الكابتن خالد حسني راهو كيف يعرضني يقول لي اهلا بالمعلمه اهلا بعرفتي
0: اي اي
2: راهو الدكتور كيف كيف العميد معني ليه ونقولوها بتفديك وإحنا نضحك وفرحانين في الاخر خاطر الاحترام تلمو فما احترام متبادل وتلمو فما قدر متبادل معنا حتى مشكلة وفما نساء أخرين ما همش عايشين وهذا راهو سي با ايفيدون وفما رجال أخرين زادة مظلومين ياسر بك الغنية متاع المظلومية متاع المرأة والله يعملولي والله
0: خطر
2: إينا مرأة والله ما تعديتش في الجراد والله يرى وعارف يعمل فيه هون فمش منه
0: بدون عقد
2: شوف جيت كومبيتون تمشي على روحها
4: ماذا حكينا على نساء قلت لك أنا أكثر من شتل العباد اللي كونوني
2: نسي
0: أول امرأة يا أمك
4: أي بيان شو
2: صحيح ربي فضل
1: أنا عندي رأي لن أتزحزح عنه
2: أيوة
0: ما تزعزعش
1: ربي ربي قال ربي اللي قال مش انا اللي قلت وربي يعرف شو يقول في الموضوع هذا بالذات باش بور ليكيليبر باش يصير ايكيليبر في الواحد الرجل هو قوام على المراه
2: ايوه
1: وتعرف صاحبتك عمري ما عرفتها سأل قداش تصور ولا ايش تعمل ولا نهار قلت لها ايش هي قاعده تعاون ويرحم والديها اما مستحيل باش يجي نهار علاش خاطر انا شفت زاد في جنب الاخر بعض اللي نعرفهم انا اللي مقلوبه قسما بالله ضيعوا كرامتهم والله مرته تكركر فيه من خشمه شيء أسف شيء يحزن القلب استغلت الوضع هذاك اللي هي عندها اللي فهمتني لا حبش أقول لك ديكا هذوما علاش ديزيك اللي برضا يصير خطر عقليتنا مش باهي راي عقليتنا في تونس ماش باهي
2: احكي لي على الظروف اليوم احكي لي على لي جون تاع اليوم سيد
1: علي الجون تاع اليوم
2: ما شاء الله كارير كراك راو عميد سابق مدير عام كذا
1: خلينا نتكلم سليم قال المفيد بالنسبة لليكوب تاع توا احنا قدم كان عندنا فكره انه الراجل هو اللي يزمن فعلا تو عز فوربيل قال لي واحد يبيع في الدلاع قال لي انا خويا نفرع انا ومريتي انا نبيع في الدلاع وهي طيب تعمل في الطابونه ورانا لاباس علينا وعايشين ليكيليبر في كل شيء كي بداو زوز اليوم كما العصيفرات اللي بنيو فيه عش سي ديفيرون باش نقول لك اما راهو بور ليكيليبر حاجتي اما الرجل قوم على المراه وقال ليكيليبر في الزمان اللي احنا فيه ليكيليبر
0: مش لازم عندها الفلوس
2: وفي الاطار هذا وفي الاطار هذا بربي احنا قلنا مقدمه البرنامج المعده المخرجه امونه في الديجيتال مقدمه الاخبار زادت وتسويت معك مريومة في الأخبار pour finir en beauté وحنا نحكي على نساء في المجالات الكل أخبارنا ورجعنا
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية publicité تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس
6: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
7: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
6: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان
8: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي

0: أريد طور عالمك. ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز السادسة ديوان فام عسلامة. تزايد حالات الإحالة على التقاعد المبكر لأسباب صحية خاصة في صفوف العاملين بالقطاع الصحي والبناء والنسيج وفق ما كشفته دراسة حديثة تم إنجازها بالمصلحة الجامعية لطب الشغل والأمراض المهنية بالمستشفى الجامعي شرنيكول بتونس. الإدارة العامة للأداءات تفيد بأن 22 من جوان الجاري هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وأوضحت الإدارة العامة للأداءات أنه يقصد بهذا التاريخ آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد لإيداعها، مشيرة إلى أنه يمكن إيداع التصاريح المذكورة في الأيام السابقة للأجل الأقصى وينصح بذلك تفاديا لاستحام الإقباضات المالية. ولاية القيروان تحتضن الملتقى الثامن للجامعات الحدودية التونسية الجزائرية 5+5 في نسخته الثامنة، والذي يتناول محور الذكاء الاصطناعي تحت شعار تحول البيداغوجي في زمن الذكاء الاصطناعي. وأفاد رئيس جامعة القيروان محمد غندور في تصريح لديوان فام بأنه سيتم العمل عبر عديد الورشات وبحضور رؤساء الجامعات وإطار بيداغوجي وعدد من الخبراء من أجل إعداد دليل مشترك بين الجامعات التونسية والجزائرية يتعلق بتوظيف الذكاء الاصطناعي بالجامعات. إلى شأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين إثر غارة شنها جيش الاحتلال على مناطق متفرقة شرقية لبنان. ووزارة الخارجية الإيرانية تعلن تأجيل اجتماع كان من المقرر عقده بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في سويسرا، مشيرة إلى أن الترتيبات جارية لعقد محادثات خلال الأيام القادمة. ختم العرض الإخباري قدمته لكم مريم مكديرة، يأتيكم الآن فلاش سبور مع هاني البراهمي في أمان الله.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. ديوان فام فلاش سبور.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور اللي بدا منتخبنا الوطني التونسي اللي واصل تحضيرات واستعداد للمواجهه الثانيه في المونديال. مواجهه باش تلعب فجر الاحد 5 PM بتوقيت تونس امام المنتخب الياباني. منتخبنا كما تعرفوا خاض تقريبا 2 أو 3 حصص تدريبيه مع مدربه الجديد ايرفي رونار، والمدرب هذا اللي يبدو انه باش يعمل بعض التغييرات في تشكيله المنتخب. كيف كيف ايضا يبدو انه فما خدمه كبيره على المستوى الذهني والبدني. هذا الكل واكثر تفاصيل باش ناخذوها في المباشر من عند مبعوث ديوان فام الخاص الى مونتيري المكسيكيه حاتم جزبار. حاتم اهلا وسهلا بك.
3: مرحبا هاني، تحيه ليك لكل الساده المستمعين. منتخبنا الوطني التونسي كمل اليوم التحضيرات لمواجهه المنتخب الياباني في ثاني جوله في المجموعه الثالثه من كاس العالم هناك في مدينه مونتيري. بتكون التحقيقيه بدايه من المسعفين ونص توقيت مونتيري، 7:30 توقيت تونس. قبلها بطبيعة العمدية الشهدية وصالة الجمعة في المركز الثقافي الإسلامي أخذ معنا الماضي ساعة أمبار ليل تم بطبيعة المدى الصحفية الرسمية الأولى ليه بطبيعة الحال يعني تنظيم الفيفا في مقر بعد بي بي في اي التالي. قلنا أنه المقابلة أو المدى الصحفية بعد ما تكون الحصة التدريبية على أثرها تزيد وتأكد من ملامح على التشكيلة الأساسية. قلت أنت أن ربما قد تكون في التغييرات وغيره من الجنود من المجموعة والتشكيلة الرسمية هذه باعتباره أن المدرب كما كنت في مداخلة مع كريم قاعد يجرب لحد الآن تشكيل معناها الحصة التدريبية تاع البارح جرب جوج ملعبيه في الناس كيما جرب ثلاثة كيما جرب ثلاثة ملعبيه في النص كيما جرب الأربعة ديك الهامش
2: به نحاولوا نعاودوا نرجعوا نتصلوا بحاتم جزبار وحاولوا انقلوا لي

0: اكثر تفاصيل به. تفضل حاتم. يلا
1: ما هذيك مدخل يعني كما قلنا انه فما معنا ما نعرفوش الحقيقه مش مشكون التشكيله الاساسيه للمنتخب، ولكن من الجهه المقابله فما اكيد عدد من العناصر اللي تقريبا ضمنت مجالها كاكتين في المباراه هذه. اليوم حصه تدريبيه اخيره اكيد قلت شو البرومونتال تعدينا اكيد توا من الناحيه البدنيه والفنيه بطبيعه الحال في حصص الفيزيونير حسب ما صدرنا انه المدرب الفيزيونير وبقيه الاطار الفني معاه كفف برشا من الحصص معنا مع اللاعبين وايضا الفيزيونير في مقر الاقامه مهم جدا باش نزيد تعرف اكثر على مستوى الاحصائيات على مستوى الارقام على مستوى طريقه لعب منتخب اليابان. قلنا تونس اليابان المباراه رقم 1000 في المونديال باش تعرف حضور كبير برشا وحراسهم رئيس الاتحاد اللي كره القدم جاني انفانتينو باش يكون حاضر في المقابله هذه كيف الحكم الروماني اللي تم تعيينه في المقابله باش يتم شير تنديق قميص خاص بالمباراه هذه بالاضافه الى عدد من الضيوف والشخصيات الكبيره اللي باش تكون حاضره في ملعب بي بي في اي ستاديو في المقابله. اليوم قاعدين الحدثين يعني نفهم بفاتنا حقيقه نطلع في موضوع التيفو اللي كانوا قاموا به مجموعه من الاحباء وتكلفوا لهم حقيقه تقريبا مبلغ 4500 يورو. فما تعطيلات على مستوى الدخول لانه الفيفا اليوم تقول لك راهو التيفو هذا من انجاز فردي معناه هذه كوب دي موند كلوب كوب ما يهمش كاس العالم الانديه اذا كانت كاس العالم الانديه لازم الجماهير تدخل التيفو نتاعها لكن بالنسبه للمنتخبات اذا تكون بموافقه من الفيفا. منذ قليل السيد الشاهد عضو المكتب الجامعي كان ديجا سمعنا الصباح عرفناه وسمعنا على الكريم كان معاه رساله قصيره يقول انه تقريبا شو بالضبط هني يكون تم طلب تسهيل موضوع الدخله الى الجامعه لدى اللجنه المنظمه وننتظر رد مساعي حثيثه للامر. هذا شو قال يجي الشاهد بعثنا منذ قليل رساله قصيره ان شاء الله تحل امور انه من البعض مش امور مجهودات وتعبت على الاولاد اللي اجتهدوا وتعبوا ما تمشيش خساره ان شاء الله زينا المنتخب اللي ماخذ حصه تدريبيه ولا كما قلت هذه ندوه في حفيل ليرفيرونار شكون مع مرفوق بيلعب في المنتخب.
0: يعطيك الصحه شكرا لك حاتم الجزبار على كل المعلومات والمعطيات اللي مديتنا بهم مباشره من مونتيري المكسيكي. نرجو الأخبار الأندية التونسية قبل ما نختم بعد إن شاء الله في آخر الفلاش بمباريات اليوم في المونديال. نادي الصفاقسي اليوم كان أعلن تعاقده بصفة رسمية ونهائية مع متوسط الميدان الدولي لبوركيني حسم دو ودراجو قادما من نادي ريال فاسو لبوركيني. ودراجو كان يلعب بصيغة الإعارة الموسم الفارط مع سي اس اس قبل تفعيل بند حقية الشراء والعقد نتاعو الجديد مع نادي الصفاقسي يمتد إلى 3 مواسم. نذكر ودراجو شارك الموسم المنقضي مع سي اس اس في 26 مباراة ساهم خلالها في تسجيل هدفين. الهيئة التسييرية للنادي الرياضي البنزرتي أعلنت فسخ التعاقد مع الجناح الجزائري يوسف الفلاحي بالتراضي بين الطرفين. الفلاحي كانت انضم للسي بي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم قادم من وفاق سطيف الجزائري وما شاركش إلا لدقائق قليلة في الموسم الفارط. نادي الميناء الناشط في الدوري العراقي أعلن تعاقده رسميا مع المدافع ولاعب الاتحاد المنستيري مالك الميلادي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الاتحاد. اللاعب هذا كان محل رغبة ومتابعة من النادي الافريقي وأيضا الترجي الرياضي التونسي لكنه في الأخير اختار الانضمام للميناء العراقي الفريق الذي اللي احتل المركز 15 في الدوري العراقي في الموسم 2025-2026 في البطولة العراقية. الختام ببرنامج مقابلات اليوم في المونديال طبعا الليله وايضا مقابلات غدوه الفجر 8 متاع الليل امريكا الولايات المتحده الامريكيه تواجه استراليا 11 متاع الليل مواجهه عربيه للمنتخب المغربي اللي يواجه فيها منتخب اسكتلندا. بالنسبه للفجر ماضي ساعه ونص متاع الليل البرازيل تواجه هايتي والاربعه متاع الصباح المنتخب التركي يواجه منتخب الباراغواي. فلاسبور قدمه لكم هاني إبراهيم. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونا فان بوانيت. بعد شوية أرجع لكم سماح وكامل فريق ناس الديوانة.
2: على خاطر الأخبار ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة واللي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ذيف تفاصيل الأخبار والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: نايت كلاب تسمعوا نايت كلاب كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان فام.
4: ديوان فام
3: ديوان فام
4: صوتكم publicité.

0: صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: فما برشا صغار تحرموا من أبسط حقوقهم الأمان العائلة والطفولة اللي يستحقوا يعيشوها بطريقة تحفظ كرامتهم. وهنا يجي دور الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS اللي تعطي لها الصغار ذوما أكثر من مجرد مساعدة، تعطيهم عائلة، تعطيهم فرصة جديدة للحياة وتخليهم يكون عندهم ماضي وحاضر ويحلموا بمستقبل كبير. واليوم أنت تنجم تكون جزء من الحلمة هذه. الحكاية بسيطة برشا، تختار تكفل طفل عن طريق البيابي، تدخل على الموقع www.sosbe.tn تعمر بياناتك، تحدد المبلغ الشهري اللي تحب تساهم به وتنجم في أي وقت تبدله حسب إمكانياتك ووقت ما تحب. مش طفل ولا اثنين، أكثر من 10,000 صغير يستنوا في دعمكم. قرار صغير منك اليوم ينجم يكون بداية مستقبل لطفل صغير. تبرع عبر الموقع الرسمي www.sosbe.tn ولا كلموهم على 58 371 0002. 26 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان، متواصلين من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة، التحق بنا هاني إبراهيمي. هاني أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا بيك سماح وكل مشاهدي ومستمعي برنامج ناس الديوان، ناس الديوان. والناس الكل وخاصة الكاتبة زيدك حتى
1: والكاتب صحيت هاني. يعني إيفيدامون فهمتوا أنا مش نحكي شوية على كأس العالم وخاصة آخر تحضيرات المنتخب الوطني التونسي قبل لقاء نظيره الياباني. ما قبل هدية زيدا عندنا ديديكاس تري سبيسيال من عند نوروز الجميله. تفضل نوروز.
3: اليوم عيد ميلاد طالي الخويا، ان شاء الله ربي يفضلك.
4: عيد ميلاد
3: كل عام وانت حي بالف خير، ربي يفضلك لي ان شاء الله ديما فرحان وربي يعطيك ما تتمنى. وانا فخوره انك انت خويا وسند وكل شيء في هكا في عائلتي. بالحق طالي الحاجه حنين حاجه عائلتي حاجه اخرى، دونك ان شاء الله ربي يخليك لي ونبقى انا اختك الصغيره الدلوله وكل، دونك نحبك برشا وان شاء الله هكا ديما نشوفك فرحان وصحتك لاباس وناجح ومتالق في خدمتك كما العاده. الاستاذ طلال المشراوي في بيجا،
1: تحيه الاستاذ طلال المشراوي.
4: قبل شويه باللبناني تجي حلوه.
1: تقبرني تقبرني قولوا تقبرني طلال. ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير طلال. الناس كل عيد ميلادهم اليوم وربي يفضلكم لبعضكم ومحليكم منورين الوالد والوالده، ان شاء الله ديما يكونوا فخورين بكم الثلاثه. وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. للناس الكل اللي اتبع فينا شكرا لكم على المتابعه. هاني البراهمي، اخر تحضيرات المنتخب الوطني التونسي قبل لقاء نظيره الياباني كما قلنا، ايش عندنا جديد
2: بالضبط سامح حسين؟ المباراه هذه راه باش نحطوا في بال الناس، هي المباراه رقم 1000 في تاريخ كأس العالم. تو بعد نحكيوا على التحضيرات تاع الفيفا.
1: فما تحضيرات خاصة
2: أكيد
1: من الفيفا للمباراة هذه.
2: تحضيرات كبيرة برشا تو نجيوها من بعد شوية، لكن خلينا نبداو على الأقل بآخر المستجدات تاع منتخبنا الوطني التونسي.
1: إن شاء الله خير.
2: وحاسب مبعوثنا حاتم كاسبار غادي والأصداء وغيره. سنعطيك فيسع البروجرام تاع المنتخب بالنسبة لليوم. بعد شوية بعد تقريبا ساعة من توا أو تقريبا مع 8 تاع الليل، ساعة ونص من توا، منتخبنا باش يتواجه الوفد كامل لأداء صلاة الجمعة ماضي ساعة بتوقيت المكسيك في الجامعة الإسلامية غادي. دونك المنتخب باش يمشي على صلاة الجمعة، ثم بعد صلاة الجمعة بساعة ونص، 9:30 متاع الليل بتوقيت تونس ماضي ساعتين ونص بتوقيت المكسيك، باش تكون فما ندوة صحفية رسمية قبل المباراة باش تكون فيها إيرفي رونار مدرب المنتخب التونسي ومرفوق بواحد من اللاعبين وطبعا مدرب المنتخب الياباني معاه أحد اللاعبين. ومن بعد باش تكون فما الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخبنا الوطني التونسي، حصة باش تكون تقريبا ساعتين متاع الصباح بتوقيت تونس، نحكيه تقريبا على 9-10 تقريبا متاع الليلة وأكثر شوية تقريبا في الوقت هذاك، باش تكون حصة تدريبية أخيرة. واللي على أثرها سماح باش نتعرفوا على التشكيلة المحتملة بنسبة كبيرة اللي باش يعتمد عليها إيرفي رونار. تعرف المرة هذه مدرب جديد أول مباراة ليه، صعيب برشا باش نتعرفوا على تشكيلة محتملة واضحة المعالم معناها. كان نحكيه لأنه مثلا البارح في الحصة التدريبية كان جرب ثلاثة من لاعبية في محور الدفاع، أيضا جرب زوج لاعبين، دونك مازال حتى شيء
1: اللي هو شكون
2: جرب في الاثنين، جرب ديلان برون ومنتصر الطالبي، وفي الثلاثة جرب عمر رقيق برون والطالبي. دونك نستناو كيفاش تكون. بينما لي زارير الزوز فاليري وعلي العابدي تقريبا بنسبه 90% باش يكونوا موجودين.
1: حتى موجودين في لي بوست نتاعهم في الحصص التدريبيه
2: تقريبا.
1: باش نفسروا للناس اللي تسمعنا كي نقولوا التشكيله المحتمله. هل انتم كصحفيين رياضيين كي تقولوا تشكيله محتمله هدايا حسب ما تفهموا انتم من الحصص التدريبيه ولا يكون فما كمان معناها ناس من المسؤولين غادي ولا مستف تكنيك يقول لكم فما تسريبات؟ كيفاش منين نجيبوا لنا هالتشكيله المحتمله؟
2: من من برشا تعرف انت تعرف انت لازم تقول قول معلومه لازم يكون عندك مصادر متفقه يعني اكثر من مصدر. لازم يكون فما تطابق في المصادر. اولا الحصص التدريبيه فما حصص المفتوحه كيما حصه اليوم باش تكون مفتوحه في جزء الاول للتصوير فقط مش للتصريحات. هذيك انت تنجم تفهم منها شويه من لي دوسار من البوزيسيون مون تاع اللاعبين اون جينيرال باش يلعبوا اساسيين ديميل بلبسهم لي دوسار معناها والا العكس انت وشنو تفهم حسب الاسماء. ثاني حاجه تنجم تفهم منها هي المعلومات تجيك من عند المسؤولين. ثالث حاجه تنجم تفهم منها اكثر اللي هي كي تلم الحصص الكل سواء المحلوله ولا المغلقه وتركز انت في الملاعبيه اللي تعاودوا اللي ديما في فريق واحد مع بعضهم كسواء لي دوسار المغلق دوسار كي تلم انت المعطيات هذوما الكل ديما اون جينيرال راك تفهم بين 9 و10
1: خاطر انا اللي نتفكروا كمتابعه لل هكا مع المدربين اللي قبل ديما فما التشكيله الرئيسيه هو يقول لك ملامح قبل بنهارين قبل بنهار
2: وبعد تولي محتمل
1: محتمله بعد تولي تطلع هي بيدها تشكيل
2: خاطر موزادة احنا قبل والحقيقة تقال تصير ساعات بعد التسريبات
1: فما ساعات تسريبات
2: فما حتى من المدربين رأسا
1: من المدربين بيدهم
2: كسورتو كي يبدأ تونسي صير معني راه الكابتن يعني
4: الكابتن يعني تعرف خويا انا
1: كي يبدا غناغ
2: وعلى مسؤوليتي
4: معلومه عليك
2: اي اي على مسؤوليتي معلومه انه حتى الزملاء الصحفيين كل يعرفوا المعلومه هذه خاصه في الكومبيتيسيون الكبار ولا المقابلات اللي تلعبوا في تونس كي يبداو تصفيات ديما فما تسريبات من عند اعضاء مستاف ولا حتى ساعات المدرب الاول اللي يقول واحد من اصحابه ولا اثنين وبيان سور يتم تناقل المعلومه هذيك ليله المباراه
4: ويشوف رده الفعل تاع الشارع هذه
2: بالضبط
1: هو يقيس
4: فما شي جوار زوز عليهم شي جماعه فما دي زونترونور
2: اون جينيرال تكون هكاك لكن المره هذه الامر استثنائي شويه لانه ريفيرنا راه الحاجه في وسط كومبيتيسيون ثاني حاجه
4: ما
2: يعرفش الجوارات ما يعرفش المنتخب وثالث حاجه هو حتى لو كان
1: معروف عليه انه ما يسربش
2: اكزاكتومون
1: حتى ما قبل ما معروف حتى في قريت عليه يقول لك راه مهما يكون الصحفي ما يعطيش تسريب
2: حتى الملاعبين في حد ذاته يعرفوا صباح المباراه معناها قبل ما
1: بيدهم ما يبداوش عارفين ما يعرفش روحه اسكو تيتولير والا ماهوش تيتولير ولهنا قبل ما نمشي نحكي على المباراه الالف باش نجيك كابتن خالد حسني التعامل التوهيدية على التشكيله المحتمله غيره هل احنا فاهمين اكل بوان هذي مسلم لعبية ولا لا وساعات انت مذبيك هكا على سبق صحفي ولا كذا لكن راهو تنجم تخلق مشاكل وسط ستاف ولا
4: اللي ما عينوش يروح لازم يحترموا قرار المدرب هذا مصون دي بروفيسيونيل وكذا تبقى شوف فما فرق بين انترونور جاي 3 أيام وبين فرق انترونور عنده عام وعامين وتعلمنا احنا التشكيلة نتاعو ما معنى فاش نقول منظومة الهرمية نتاعو معنى التشكيلة تبدأ عارف عنده عامين 3 سنين هما تبقى دي جديد والحصة التدريبية قديش تدور ساعة ونص يعني نقعد بيت يقولوا يجرب فاش يجرب شو جرب 3 وجرب 2 كيفاش معنى كل واحد درج يلعبوا أنا ما فهمتش حق وحاجة
1: ما نجمش يجرب
4: ما نجمش وعليش مركزين على 3 و2 ولاكس إيه ولا تاك وميليو وشو مركزين نسمع في الراديونات الكل بدون استثناء مركزين على 3 ولا 2 ولا 4 وأن
5: خايفين خايفين
4: شو
5: خايفين من الهجوم تاع ليبان
4: شكون
5: اللي يتكلموا على الديفونس
4: شكون ليه مش فاهمني سيد العميد تو أنا براتيك راه نكلم
1: قالك عليش مركزين على
4: عليش مركزين على كومبارتيما
5: على خط خيين قلت لك
4: كيف
5: قوين ياسر قوين
4: ليه سيت انتو سيد عميد تبدا لا لا يبدا وقت تخسر الكره تبدا لو كومبورتمون ديفونسيف تو الموند دي كونسيرني بار لا ريكوبيراسيون دو لا بال اي تو الموند دي كونسيرني زاد كيف
5: زعما مش كابتن من ديفونس صارت خط فضايح الديفونس تاعنا
4: مش هي
5: نهار نهار السويد الديفونس تاعنا شوارع مفتوحه
4: اون بارلو با اسمع ان الازمه جماعيه ما نخرجش انا زوز وثلاثه من المجموعة اللي هي الكل مسؤولة دونك احنا ما شو معنى كيفاش وصلوا غاديك كيفاش وصلوا في وسط 12 متر ويشوتوا للوليد سامح كيفاش وصلوا وكيفاش الاخر ليبر ويشوت شوت 108 كيلومتر على تاعنا ذاك العياري تاعنا
5: بعد ديفون اون ريفورم وكلهم طايحين
4: يا سيد العميد ما نجموش نكلموا على مجموعه نقولوا ديفونس واتاك سي تانتو سي تانتو اذا لولانين ما قاموش بالترافاي دو ريكوبيراسيون سي فيني ان كل شيء نهار
1: واضح بي
2: على فكرة اللي كان يقول في الكابتن فيسا إيرفي رونال باش يختار ملاعبين مثل الأجنحة اللي في الهجوم الزول على أساس الحاجة هذه الملاعبية اللي قادرين واللي هو حكاية قلت البارح مع الملاعبية انديفيديوال مون بلواحد اللي بيشوفوا قادر نفسيا وبدنيا انه يعمل ريبلي ديفونسيف والتغطيه الدفاعيه هو اللي باش يلعب في الهجوم مع فراس شوال اللاعب اللي مش قادر ولا ما ينجمش ولا ما يحبش يرجع يغطي على الدفاع لن يلعب وهذه حاجه مؤكده
1: هذا هو اللي قال وهو إيرفي رونال للملاعبية دكتور
6: والله يقول حاجة إن شاء الله إن شاء الله نعمل نتيجة به كل كسوة شكون اللي بشاهبت وما يهبطش هذا أهم حاجة معناتها خطر ياسم ولينا مركزين التشكيلة الأساسية شو كيف شو كيف. الفرق ما بين مش يلعب من عرش الذي دروع هذا والذي دروع الاخ هم كلهم توانسة وكلهم هزين الشعار وهزين دربوا البلاد إن شاء الله بالتوفيق لهم الكل بالنسبة للتشكيلة الأساسية كيفاش تقع التسريبات اللي قالوا هاني تقع التسريبات من بعض الممرنين ولا مستاف ولا واحد هذاك معروف معناتها وفما كي يبداو لي سيونس دونترينمون محلولين معناتها للاعلاميين والاعلاميين يبداو متمرسين ويعرفوا راهو من سيونس دونترينمون تفيق لي سيركوي بريفيرونسييل على شكون يتخدموا لي بالاريتي على شكون يتخدموا وفما دي زونترونور في وسط يلبس مثلا ليكيب تيغلا لبس لي دوسار ومن بعد في وسط سيونس دونترينمون يخرج زوز ولا ثلاثه سولون هو لي شونجمون تاعو بريفو ولا باش يحب يشوف الجوار هذا في فورم ولا موش في فورم والا لبس الدوسار الاول في الخدمه ما عطاش ساتيسفاكسيون وقت الصحفيين يفيقوا جينيرالمون ما تبداش عندهم سيرتيتود 100% يبداو ديما ادو تخوا بوست بري يبداو مومش مثبتين خاطر هو يعمل لي شونجمون تاعو خدمته اون فونكسيون دو لا سيونس دونترينمون اون فونكسيون شنو باش يخدموا لي بالاريتي في الاتاك ولا في الديفونس والديفونس شكون تاخذ والغارديان شكون دونك كي يبدا صحافي معناتها رياضي ومتمرس يفيق بها الفورماسيون 90% من لي سيونس دونترينمون الاخرانيين الاخرانيين خاطر فيهم لابليكاسيون فينال ولي سيركوي بريفيرونسييل ولانيماسيون كو سوا ديفونسيف ولا اوفنسيف اي لي بالاريتي خدمه لي بالاريتي في الاوفنسيف في الديفونسيف زاد يخدموا كيفاش يتبلاسيو الديفونسوريت ولاتاكونيت وكذا
1: دونك يفهم
6: يفهم يفهم ولا العباد اللي تفهم في الكوره وتحضر في سيونس دونترينمون يفهم 90% بري يطلعها
1: انا جو روتيان منك دكتور ان شاء الله المنتخب الوطني التونسي يهبط ويكون الاداء مشرف في الاخر سي ديتاي هذوما راهو يخدموا بهم في امور اخرى مانيش نخدموا بهم البارتي ما اليابان لامور اخرى قاعده تخدم شو
4: كنا دي زونترو ساعه ساعه نغلطوا الناس
6: اي
4: ساعه ساعه نغلطوا
6: يعمل
4: عليه نغلطوا نغلطوا بشكل الرومبلاسون يلزمني يلعبوا بور جوي سوا ديزون لا كونكورونس خاطر كان باش نشد انا في 10 وهذوكم ثلاثه باقي الاخرين مش يمشوا يقول لك سي فيني جاني بلي دو بلاس شو احسن اونترونور هو الذي يتعامل مع لو رومبلاسون اللي حاجتو به في الوقت لو تون تي اللي حاجتو به باش يزيد وكذا دونك انا عملناها برشا مرات كان قبل نهار الخميس مجد ابليكاسيون منها مره هبطها كلها غالطه كلها غالطه
6: صحيح صحيح
4: كل غاد خاطر عندي في مخي شكون باش يلعب
1: وهو على خاطر على خاطر ساعات مدرب كي ما يخدمش هك يولي البنك تابع ليكيب ادفيرس يولي اللي في البنك ماذا بيه زميله ما يماركيش خاطر بالنسبه ليه معناه هو ما ماهوش يلعب بطبيعته
4: يبدا يتمنى باش تخسر
1: ما قلت
2: معروف ما قلت سي با لو كاف المنتخب
4: ليه
1: عاد يحكي لي على تجربته مع الطالين
4: يحكي على
1: خرج منه تهنى مانيش على
6: هو شوف تو الكابتن يل فالو كونفيرمي معناتها لي ماتش سيري نحكي لك مش اللي تاكل فيهم خمسه وسته الديفينيش تعمل هي البنكره لي شونجمون اللي تعملوا كان عطاو لو بلوس في الدخول نتاعهم تقلب تروح وتقلب الماتش كي داخل انت جوالات وما يعطيك شونجمون في الاخر شكون يهزها ديما يهز المدرب يقول لك شونجمونات وغلطي الوغ كو
1: في ماتش تونس والسويد دو غومبليسون ماركيو
2: مونتويد دخلوا
1: وسيتي قالك اون بروميير دوبوي 1980 معناها دي غومبليسون يماركيو كيف يدخلوا زوز من نفس الفريق زوز مونتويد
2: داير زياد الجزيري البارح في تصريح للديوان اف ام ترجعوا حتى الباج تلقاوها حاجتين اعترف بهم قال صحيح من لوموش كان على المدرب في خساره السويد لكن مثلا لوموا على المدرب
1: بربي علاش تقولوا السويد انت ونورز
2: بالعربيه السويد بالفرنسيه
1: السويد هما يقولوا لا
2: بالعربيه السويد لا حتى السويد هو اسم علم في الاخر
6: حلوه السويد
1: خاطر انت ونورز تقولوا السويد
2: ما نعرف انا بالعربيه السويد
1: دونك فهمت اللي نورز خذيت الكلمه منه هو قال احنا هو
3: خاطر سمعته
1: الحقيقه احنا راهو نحب نقول لكم حاجه هكا في الخفاء كل ما نخدموا رياضه نسالوا برشا هاني راهو خاطر هو الصحفي الرياضي بالنسبه لنا احنا
6: سامحني دونك في مقابله السويد
2: انا ضد راهو التخليط العربي بالفرنسي
1: يلا في ساعه عندي كويز
2: غنيه دونك زيني كان اعترف البارح قال مثلا ما نلوموش على كل شيء على المدرب لكن بين الحاجات اللي نلوموا عليه مثلا التشكيل الاساسيه وتاخر كبير برشا في التغييرات دونك لا تفهم انه زاد التغييرات راه عندها دور كبير
1: مهمه جدا طبعا جدا
6: هذاك الفلاخ تاع
1: لونترينور راهو كل ولهنا صلح لي ايطالياني كل من يلبس لو مايو تونيزيان المريول التونسي عنده نفس الاهميه بالنسبه لنا يلزمو يكون عنده نفس الاهميه يلزم
6: كيف كيف
1: كي يدخل يعمل الفريق كيف وكيف لي تيتولير
4: ما حان الوقت يا هاني وربي يعينه وربي يوفقه لموشي خنسكروا الكتاب انتهى توا عنا ماتش كبير نسمع فيه في الراديونات ساعه نص ساعه لموشي يا ودي مشي لموشي وانتهى توا خنحضروا امورنا
1: المباراه الالف في تاريخ كاس العالم بزهرنا احنا مباراتنا ضد ما احنا نقصين ضغط ونقصين بريسيون يكمل يحضر انفونتيني ضالي جاي انفونتينو ولا دراجي بي يحضر هو ورئيس الوزراء نتاع اليابان وجميع الكوماليا
2: شوف احنا نعرفوا
1: زهر ما يمشي معنا
2: نعرفوا ان المباراه 1000 ملي صارت القرعه من هاره القرعه لمباراه ال1000 تونس اليابان
6: ترتيب
2: دونك
1: ما معنى المباراه ال1000
2: المباراه ال1000 هي المباراه رقم 1000 في تاريخ كاس العالم منذ 1930 منذ بدايه كاس العالم نحسبوا في المقابلات احتفلوا طبعا بمباراه رقم 100 ومباراه رقم 200 300 ومن بعد تحب حتى نعطيهم لك مقابلات واتصال بالضبط نعطيك بالزهر احنا جات عندنا مباراه رقم 1000 في تاريخ كاس العالم اللي باش تكون بين تونس والمنتخب الياباني دونك المباراه هذه معناها باش تكون حاجه مختلفه جدا بالنسبه للفيفا وباش تحتفل بها الفيفا باش يكون المباراه هذه اولا ساعه طاقم التحكيم باش يكون عنده على الملابس نتاعه لوجو اللي هو فيه المباراه رقم 1000 على اليدين والكل ايضا المنتخبات الزوز الموجودين ايضا من بين الحاجات اللي باش تصير والمتوقع انه تصير لانه الفيفا راه التو سامح ما علنتش على اجراءات معينه لكن الحاجات اللي باش تصير انه فما تغطيه اعلاميه باش تكون اكبر من اي مباراه عاديه في المباراه هذه على العالم الكل باش يتفرج في المباراه هذه باش يكون فما حضور لشخصيات هامة من الفيفا وعلى رأسهم طبعا رئيس الفيفا جياني أنفانتينو كيف كيف ظروف رسمي ضيوف عفوا رسميين في المنصة الشرفية على سبيل المثال مثلا رئيس وزراء اليابان غيره من رؤساء نجم حتى دونالد رئيس المكسيك قول دونالد ترامب لازم رئيس المكسيك يحضر
1: خيره يقول أنفانتينو هو يقول دونالد ترامب سكروا البرنامج وروحوا
2: دونك
4: واسكرنا انت
2: لا بيت
6: يا رب يا سيدي
2: بالحمد ايضا باش يتم التعريف رسميا وقت ضربه البدايه على زيكرون تاع الملعب الكل المباراه هذه رقم 1000 ايضا باش يكون فما توثيق بالصور واللي فيديو باش تقعد في الارشيف نتاع الفيفا كيف كيف باش يكون فما في المباراه هذه تسليم حاجات تذكاريه رموز تذكاريه للمنتخبين وللحكام في المباراه هذه وللمسؤولين والمدربين وغيره باش يكون فما نشر محتوى خاص على موقع الفيفا والصفحات الرسمية والكل أيضا باش يكون فما ربما كرة مخصصة للمباراة هذه بنسبة كبيرة باش يكون فما أيضا ربما حفلة صغيرة بين الأشواط قبل في المباراة هذه برشا حاجات الفيفا ما زالت ما أعلنتش
1: المباراة اللي باش تكون وقتاش بالضبط
2: 5 متاع الصباح نهار الأحد 5 متاع الصباح فجر الأحد نعاود
1: ليلة السبت بعد نص الليل من ليلة السبت من غد
2: قوموا نهار الحد بك
4: صلي
2: يا خويا
1: فجر ديما يغلطوا راه قاعدين يغلطوا توين اي بينا حد قاعدين كي تقول من 5 نتاع الصباح نهار حد ديما يقول لك نهار سبت
2: بالضبط
1: دونك نفسروا مليح نهار الحد قوموا بكري
2: نعطيك امثله مثلا مباراه رقم مثلا رقم 100 في تاريخ كاس العالم اللي احتفلوا بها كانت عام 66 بين انجلترا والمانيا الغربيه مباراه رقم 900
4: هذيك فينال
2: مباراه رقم 900 كانت نهائي مونديال روسيا 2018 بين فرنسا وكرواتيا المباراه رقم 1000 طبعا تونس واليابان معناها ديما راهو فما احتفالات معناها في كل مباراه كل عدد نعملوا احتفال لكن المره ذي الألف معناها حاجه كبيره برشا
4: عندك شي فكره هاني باش نلعبوا بالمديول الاحمر ولا
2: بالابيض
4: بالابيض
2: بالابيض واليابان
4: الاحمر ما عطاش معناها سميح
1: المباراه رقم 1000
4: باش يوريك أهمية هذه المباراة وهنا نربط حافز كبير بالنسبة للملاعبين تاعنا عندهم مريول فيه الألف بعد 10 سنين نجم يبيعوا معناها
1: تدخل به للتاريخ
4: تدخل به للتاريخ حاجة أخرى
1: صحيح والله
4: حاجة أخرى معناها حاجة أخرى أن المدرب كي جاي يجري خاطر بالنسبة لي أنا من بين الأشياء سيكون حاضر في مباراة الألف
1: فوالا إيرفي رونار وحنا سألنا في الأول قلنا
4: مش يذكره هو كمدرب للمنتخب التونسي فهمتي ونتمنى هذا الحافز هذا يكون الملاعبيه باش معناه يوري وجه باهي ما طالبين حد شيء اخر

0: شلاربي يوصلنا وشلاربي يفرح تونس الكل له بالمباراة هذية.
1: الفيفا أعطت أهمية كبيرة حتى في طاقم التحكيم لأنه حكم المباراة هذية هو الروماني استيفان كوفاتش، حكم ما غير نعطيكم مسيرته ويكفي أنه نقول لكم أنه أدى نهائي تشامبيونز ليج عم ناول بين باريس سان جيرمان وإنتر. دونك لهنا ديجا
2: ضرب ضرب على حتى الحكم راهو كله بشوفوا التاريخ
1: تكريما لمسيرته.
0: يقول لي سمعت حكري تبي ميديا إلهي لا تفضحنا. قلنا المباراة رقم 1000 حاجة أخرى تراند الجمعة هذية حاجتين تراند بنتي تقول ماما يعيش يقول تراند يا ما تحبنيش يقول تراند قولي تراند برافي ماما. أولا إيرفي رونار ولي فيديو نتاعو الاستوري الانستغرام
2: كذا
0: تحت اشراف نورز بشرف اي في تونس. اثنين الحصص التدريبيه تاع منتخب اليابان الوغ لا يا سيد العميد لا لا لا لا فما حساس ما لا
3: انتليجنس ارتيفيسيال
4: انا والله ايش قلت ما حبش اسمع فيكم لا لا انا راني تفرجت على فيديو يفسر كل شيء كيفاش يتدرب.
0: ايوه
4: قسما بالله كانوا ماشي يمشيوا الحرب غدوه
2: هذيك هي
4: انكر وياك يعني بالحق اسمع انا ما بحبش نتشعبط انا قبل ما تبدا الاحد كابتن على جنب قال لي يا ولدي راهي حكايه قيمه تسويقيه وحكايه فوارق يا ولدي ما تحلموش والله. قال لي قلت له شنو اقول لك انا نقول حاجه برك نعرق كابتن وندافع على الرايه ونجيب ربك هو زايد هو مش قد تشعبت ونحكي ما عادش نحب نحكي فيه الموضوع هذايا اخوي انا نحبهم يعرقوا ويحسوا قيمتك الدراب وهذاك ثم 12 مليون يتفرجوا عليهم ويحبوا يفرحوهم حتى كي يخسر ما يصيرش مفيد
0: مليارات باش يتفرجوا في المباراه.
4: حبيت نقول لك
0: رجعني انا توا
4: يا سماح انا كيف يبلوا المريول ويعطيهم عندهم حتى كي يخسروا الناس الكل باش تفرح وتقول ما يصيرش بدم وعطاهم عندهم اما بعد تمشى في الميدان انا اللي قلقني مره اخرى
0: والله غزل عليه سيد
4: لا والله العظيم سمع بيت صدقني قلت لك راني انا عندي تلفزة كاتكا يتفرجوا يعني كيعمل جروب بلان يبان جماعة الاخرين الزرق بالعمل والعرق والتعب وجماعات نحلة في البعض منهم ما فيش نقطة عرق مش نورمال يا اخويا ماهوش عادي ماهوش عادي الحكايه هذه راهو ضربوا تونس يا كابتن راني انا دخت في امري كيفاش عبيت تمشي في الميدان راهو يعني ناكلوا ناكل حشيش ناكلوا ناكلوا هم وحشيش والجول والدنيا كل على ضربوا بلادي شنو الحكايه هذه
2: حكايه سهله كابتن
4: اعطيني
2: الكيستيون برينسيبال سي لو فيزيك انا با لو فيزيك
4: اكزاكتو هكا هذا هو
5: دعونا ننسى اخطاء الماضي ونعمل اخطاء جديده
1: نقدر كرافي اقويك يا نادي مقويك
4: باب باب باب باب
2: هذه بريمون
4: هذه قويه هذه
2: هذه في الالف جابتها فاش يقولوا
0: مباراه
1: ما نتصورش ما نتصورش باش نعملوا مباراه كارثيه واسوء من المباراه اللي فاتت مستحيل.
3: ربي فدوى بالي بيبي تسال فيها على الدخله تسال فيه هاني على الدخله شو عملوا فيها
1: به الدخل مهم جدا ويعطيه الصحه
0: برافو فدوى برافو فدوى
1: الدخلة كنا هنا تقريبا نهارين تالي أول من كان معانا واحد من المنظمين تاع الدخلة واللي أنجز الدخلة ذي واللي هم راو أشخاص معناها ما همش تابعين حتى شخص هم أصلا ستة وسبعة منيش معناها توينسا صرفوا تقريبا أكثر من 4500 أورو على الدخلة هذية وجابوها خدمة في تونس ثم مشيت لباريس ثم باريس مكسيكو ثم اليوم ديجا وصلت إلى مونتيري
4: مكسيكية والله برافو.
1: كان فما شوية تعطيلات لأنه الفيفا طلب التدخل من جامعة تونسية لكرة القدم لكي يتم تمثيل لانه من الاشخاص هذو مهمش في تابعين فريق
0: يجب يقدمها ممثل صحيح. رسمي عن المنتخب الوطني
1: أي. فالجامعه من الاول الحقيقه ما كانش فما تفاعل لكن بعد التدخل معنا الجامعه تفاعلت البارح واليوم الصباح مع الناس هذو ما يعطيهم الف صحه وتحيه
0: بعد التدخل معك معناه برافو عليك يعني
1: برافو تحيه لي شادي جبابلي نحكي في التليفون ديجا القبيله بركة نحكي وبعث لي حتى لكابتور دو كرون هو الدخل كي وصل المكسيكو ديجا بعث لي وبعث لي حتى كابتور دو كرون الميساج اللي يحكيوا فيه مع الفيدراسيون. الفيدراسيون شنو قالت لهم ديجا باش نقرا لك انا معناها الفيدراسيون تقول لهم انه بعثنا الزميل اللازمين بالنسبه للفيفا الدخله موجوده في البروجرام. البارح قالوا تعمل الاجتماع الامني فقط في الاجتماع الامني طلبوا حاجتين طلبوا انه تتنحى كلمه فيفا من الدخله وطلبوا انه تتنحى فيزيت تونيزيا من الدخله لانه الفيفا تعتبره اشهار بالضبط. دونك وشي ذي قاموا به قاموا به دونك توا بالضبط دونك توا يستناو ان شاء الله في مساج في الساعات القادمه للكونفيرماسيون اوفيسيال وان شاء الله الدخله ذي باش تكون موجوده. وتحيه كبيره برشا لانه الناس صرفت من جوفها راهو برشا فلوس يا سماح معناها قريب 15 مليون
0: صرفوا وشدوا صحيح بعد الديفيت نتاع
2: حاضرينها من قبل
0: باش نكمل جملتي وبعد الديفيت كملوا شدوا صحيح وقالوا ليه نحبوا احنا الدخلة صرفنا عليها وجبناها وكل ونحبوا كمان نكونوا موجودين خاطر غيرهم نجم بعد لا ديسيبسيون تاع تروح للسويد يقول لك ما عينيش انا ما نحبش نكون موجود برشا برشا روحوا دونك تحية للناس هذا اللي قاعد
4: عندي سؤال هني
0: تفضل دكتور
4: مش بريء برشا
0: اخر سؤال وانت وقتاش بربي وقتاش سؤال بريء
4: انا بريء
0: انت وقتاش سمعت منك سؤال بريء
4: لا لا خاطر البارح لاحظت معناتها متركاج ميدياتيك تاع المكتب الجامعي سون بارتو في وسائل الاعلام كل خرجوا يتكلموا فمش تفسير علاش معناتها شبيهم متخبيوا ثلاثة ايام
1: ماهوش بريء جمله
4: اي معناتها سي
6: جا ارفي رونار
4: لا معناتها خاطر كي جا ارفي رونار
6: اي
4: لا مو جوست
1: لا لا مش هكاك بكل صراحه هو ما صارش حتى تدخل اعلامي من المكتب الجامعي في حتى وسيله اعلام بعد مباراة السويد أول تدخل إعلامي كان عنا إحنا زيادة هنا مع ناجي الشاهد كان معينا في برنامج إكسترا تايم وناجي الشاهد ثم من بعده انهالت التدخلات الإعلامية في كل وسائل الإعلام والتلفزيون ديجا أنا بعد ما خرجت من الإميسيون الخمسة نلقى في إذاعات العشية من الخمسة للسبعة ثمانية كل
0: لا
1: من
0: لا لا ما خلينا نفسر بون فا بوغ تو فيكو السؤال ماهوش بريء دونك يلزمني أنا نكون معاك في الأبوي في الإجابة هاني راهو إكسترا تايم ديوان هي من طلبت وأصرت وألحت باش يكون فما التصريح هذا مش هما طلبوا باش يصرحوا كجامعة خاطر كي هما يطلبوا باش يصرحوا تقول انت ظاهر هذايا هما ايزون شانجي دو تكتيك وباش يدخلوا في الاعلام لا راهو اصر وبرنامج اكسترا تايم وتحيه اللي كان
1: انا اتصلت حتى من نهار الثلاث نهار الثلاث
0: بعد هذايا جوستومون شفت برشا راهو دي ستاتيو قالوا شبيهم توا تكلموا في الاخر استنيناهم برشا باش يحكيو خاطر شفنا برشا ممثلين عن الجامعه
4: خاطر الاعلاميين ان نتصور هاني ما كلمهمش كل البارح لو باش يدخلوا
1: من قبل بالنهار انا قلت لك ما كانش فما اجابه
4: ما حبوش يدخلوا دونك في الاخر كده من عندهم هم وقتاش يدخلوا وقتاش ما يدخلوش
1: اي هو مقبل بنها كنت
4: صحفي يكلم كل يوم شبيك ماكل خمسه مع السويد وما ثم حتى حد يخرج يكلمنا ومن بعد نخرج خاطر انا استفزوني شويه البارح التصريحات له ونحطوا في اسامي في وسط الحديث نبيضوا فيهم وهما جابوا فلان وفلتان وجو سي با كوا راهو انا كتونسي نحكي هذايا موقفي انا أنا بصراحة المكتب الجامعي ذا يلزمه يعطي ان كونت روندو شنو اللي عمله وما عملش في خدمته في العام ليشيك توتال دو ليكيب ناسيونال سور توت لي كاتيجوري لا تقول لي أنا جبت غفير ونار لا ما نعرفش شنو فهمت بصراحة معناتها من بعد يلزم فما تقييم يلزم تقييم ويزيونا من اللي كي تعدى بحذانا سي نبيل خيرات قال له تو جيبو اونترونور وهنا دراشون وموش باش يصير التقييم يلزم المرة هذه يصير التقييم حقيقي ويلزمنا ننهضوا بكرة القدم التونسية نتاعنا مش راهو على المكتب الجامعي أي مكتب جامعي ماشي أشخاص الحكاية وصلنا لحافت الواد توا في الفوتبول التونسيان وقايد باش نعاودوا نرجعوا المكانة نتاع كورتنا ونبداو من اللوطة معناتها من توسكي بازيك انفراستركتور اكسترا وفورماسيون دي جون وقايد الدوسي هذايا باش يتحط بالكدا ماشي حكاية غفير غناغ ولا غيره
0: لا وماهيش حكاية صبري لا موشي واحد وزاد يعني مش لازم نسكروا الباب كان بصبري لا موشي تقييم يقوم كل كان شكرا جزيلا هاني البراهمي وبرافو عليك مرة أخرى خاطر ميم سي تو ايتي لو برومي كنت أول وسيلة عالمية وأول برنامج اللي أخذ مسؤول على الجامعة ومش كان هذا ديوان فهم كانت سباقة في كأس العالم بالإكيب سبور الكل في التصريحات الكل احنا باش نمشيو توا لكويز أغنية كويز أبدأ لي بالدكتور وشوف لي بربي غنية مش بريئة بالكل معذبني خاطر في الموبيش
4: تفضل تفضل أي يا سيد
0: يلا مسكينة نادية لا هبلناها نادية
4: غدرتوها
0: غدرتوها
4: مش حاضرة بالكل عليك نغني يا مشكاية عامل هادي جويني
3: سهلة بيا
6: عليك نغني
4: يا مهبلتني يا مهبلتني بزينك
0: ماش مهبلتني
4: هذيك هي هذي جويني
6: هذيك هي
4: يا معذبتني بزين هذه سهلة ولا صعبة
6: هذه سهلة
0: سهلة برش
4: سهلة برش فين
0: قلت لك صعب
4: كيف ما طلعتيش انت سهلة
0: ما نخمم في السؤال متاعك
4: انا هو بالسؤال
0: يا معذبتني بزينك ما حلهم الأغنية التونسية يلا نيدي لشكون نمشي ومن بعدي يلا يلا نمشي و هيت العميدة قالك ما نحبش نتشعبط. تسكتوا الكل
7: بلدي.
0: الكل بلدي. تسكتوا سليم
7: الو الو
8: انا شمس دكتور
6: الغنية السمحة هذيك نتاع بلدي
0: مزيان
6: لا لا لا لا لا الو الو خاطر بلدي بلدي بلدي
0: غنيها
6: بلدي عندي استثنان والله استثنان ما نحطوش في القعد راهو تاع الموجة خاطر غنيها غنيها يغني راجل
1: لانه بلدي من اول رابر في تونس
6: انت تقول رابر اني الرافي حاجة اخرى
1: اول الناس
6: الرافي فن ما اسمع فما اغاني ساعة تاع المسلسل راهو ابدع فيها ما شباب مش سي با دي راب حاجة اخرى
8: سي بيان ولد مفيدة هاك
7: تسمع
6: لا لا الغنية اسمع فيها في الراديو دي
7: ولد بالحق ما عندوش حق يتفرج ولد مفيدة
6: انا شفت منه بعض اللقطات وبعض
7: يجب يشوف
6: لا هو كيفاش تمت الحكاية احنا في رمضان ومع العائلة خذيت قراري اي تك برا
0: رغم انه عميده ذيك للعائله اما الاعلامي وهذين ديما نحكيه لنورز برش اذا ما نتفرجوا في كل شيء
6: انتم تفرجوا
0: ونسمعوا كل شيء والانواع الكل باش نفرزوا باش انا كي تحكي خاطر انا لا احترم اي اعلامي او ما نحترمش مهما يكون الزميل ولا الزميله اللي ما تفرجش وينبر ولا ما قراش الكتاب وينقد ولا ما سمعش الغنية بالنسبة لي احنا اوني اوبليجي يلزمنا نسمع الكل باش نجمو نفرزو بين الغث والسمين دونك بالعكس انا نفرح كي نلقاكم تسمعوا في الانواع الكل متاع الموسيقى وتفرجوا في الانواع الكل متاع الدراما خاطر من بعد احنا هوني باش نقولوا للناس باش نحكيوا للناس ما نجمش ما نتفرش ومن بعد نفتي في اي موضوع من المواضيع بسيغ يلزم ان جورناليست راهو يلزم يشوف كل شيء ويعرف الدنيا الكل حتى المشاكل والإجرام والنوعيات
7: يعني
0: نتفكر إن نتفكر بابا مرة عمل لي تليفون بابا قال لي الحكاية الفلانية منين تعرفها قلت ولا غالب أنا يلزم نكون نعرف ونحاول على الأقل pour poser les bonnes questions مش لازم تكون انت لي بون ريبونس اتون
9: انت شخصيه مسيطره
6: حصلتك
7: جميله منك
6: ولا حصلتك
0: جو لو سوي راه عاود لي خلنا
9: انت شخصيه مسيطره
10: لا خالص بس انا بحب رايي هو اللي يمشي
0: جمله شفتوا هاني قال جمله
7: اي اي
0: هاني ما
7: هاني ومرو بشوار
0: اعطيني غنيه
1: انا واضحه اكثر من
6: الكابتن حتى
0: اعطيني غنيه للكابتن
7: سهلة سهلة جوك يا كابتن
0: معز منوبي برافو
6: أنا ولا قلبت تليفونة بس أنا بهي 11
0: عرفتها هاني ميسالش هاني جاوب
7: جاوب هاني هنيني
0: هاني
1: على عيني نجاوبك يا كابتن وردة
7: يا عيني والله هادي
0: والله هادي

0: كنت دفينك
1: ساكت
2: بالدفع يا
0: دكتور. يا كابتن
1: نكتفي بهذا
2: الغنيه
1: تقول شي كلمه اخرى ورده
2: يا دكتور. ما هي اختارت الغنية
1: هي قالت
2: والغنية
0: تقول إيه انت على عيني دفيني هي اللي جبتك.
2: ليه على عيني بيه الغنية
1: حتى على عيني بيه
2: كل شيء
1: كل شيء بيه كل شيء بيه في باردة بيه نورز
0: ولا هانية ألقاني بعد يومين عاد فيها
3: شيء ليش نعرفها
4: يا بصلي عني بي عليه الله بصلي عني بي شوية سينوج النوتة الأولى راه النوتة الأولى
1: توا أنت في بلاصت ما تقول له يحترمك ويعد اللعبة تقول له ما شاء الله عليك
4: ما نجمتش غنطقت أخويا بصلي راهي النوتة الأولى راه بصلي يعني بعدين نورد قالوا نورد النوتة الأولى نورد
2: احسبني نورد
3: عملتك ما خلانيش نقول
4: النوتة الأولى ما زلت في
2: احسبني نورد
1: سمعني شوية ألقاني بعد يومين يا والله حال يا والله حال
3: ألقاني بعد يومين
4: دفيني والله يا كابتن نزلت الضربة النوتة الأولى
2: النوتة بركة تضربنا في النوتة الثانية معنا
1: هي أسكت
2: خليش عندي أغنية ذي
0: 40 سنة
4: نعطيك سر اشبعك يا سليم مهم يحفظوا في كتب قدك ميموار مصلي على النبي
3: ما شاء الله ما شاء الله
4: الغنايه اللي اسمها تطبع فهمتي ما هو الحق جماعه ميسيم بصفه عامه الكميه نتاع الليكسيك اللي حفظوهم مهوله راهو عندهم ميموار تريب
2: لازم تكون مغروم بالغنايه
4: عادي يولي الغنايه حاجه صغيره بارابور لك
1: فهمتي مالش بيه غيره ما
4: مشكله
2: او ابن خلدون ما يعرفش
4: لا ما هو ما يسمعوش تقامه اما هو يسمع على كابتي اسمع نقول له حقي والله راهو عندهم ميموار ولكن الفيدال كي تشوفك الكتاب قلتي تقول انا عملت 3-4 صفحات دخت ايش تحفظ وايش تحفظ وايش تحفظ وكلام الكلام 28 حرف و26 حرف ايش تحفظ انكر وياه الواحد يقعد ساعه درجه ويفرز
1: ومع هو سام ميكروبيولوجيست سام بروفيسور ان ميكروبيولوجي من يعرف الجراثيم الكل
2: شو عايشه
1: تكبتيهم من بعيد دكتور ولا كيف
4: غرمني
1: تحس بهم
4: غرمني مشيت نقرا حتى لوجه النهارات فهمتي وامراض عجيبه ما ثماش في العالم والله فهمتي علاش ما نيوز
1: لكم كويز امراض عجيبه
4: يا عمله والله
1: امراض غريبه وعجيبه
4: ثم اكثر من 2000 مرض
1: نعطيكم الاعراض وتقول لي شنو المرض به هيني اعطيني غنيه لهيني
2: راسي وجافي تاع مسلسل
4: لا لا مش مسلسل
2: معروف يصل محنوش
1: لا باش
4: عليه ليش
1: الدكتور
4: لا خلينا نطلع نعرفها الغنية
5: حتى نعرفها
2: سعاد محاسن
5: لا تونسية وراجل يعني فيه
1: لطفي بوشناك
2: يا الخضر
4: يا الخضر مش لي خضر
2: كي شبحت خير
1: لا اللي حفظه لكل شي قوله بتاع اي وعنوينها صعيب شوية
2: هي عاد اسمه
1: صندوق
5: عجب
1: على
5: صاحي يا صندوق عجب
1: حفظها
2: حفظها
1: طليلي
2: هنا ما تصدقش والمرة نسمحها
3: حتى
5: لا نعرف نعرف
2: ما قتلكم تعرفوا كل شيء ما يعرفيش أم أنت صحفي تعرف
3: أوكي إني أعرفه
1: كانت جينيريك تاع فيلم هي الأغنية
6: فكر بالزرقاء من عيون الشيب كيف كان عمري ورقة ترقص على الأغصان
1: لطفي إلي فينومينال لطفي بوشنا
2: كلمتكم
1: شكرا نيديا شوف نيديا أعطيني أصعب ما يمكن غنية
2: للكابتن
1: أصعب ما يمكن غنية لسليم العسلي
2: يا رسول الله
1: يلا
2: كمان بتغني المين والمين يا حمامي

0: كاين فما كاين فما ان سيرفور يوناني يعيش في مصر. لقاه مره سيد درويش مهموم برشا. قال له شو شبيك، علاش انت مهموم؟ اجي احكي لي حكايتك. قالوا لي هو كان إيديا 1920 مطلع العشرينات. قال راهو كنت نعيش لباس ونبعث في الفلوس لعائلتي وكل، إلى أن صدر قرار حكومي بمنع بيع الخمور في البارات. ياخي فلست. فطلعت الغنية هذه وقعدوا يعودوا فيها الشعب المصري سنوات كبير، ما عرفوش لي هي جيت بعد منع قرار بيع الخمور في البارات المصري. محسوب كونداس، معناها راني ما عادش عندي ما نعمل الصباح محتاس، يعني صباح محتار ما عنده.
1: هذه كلماتها.
0: اي دونك ما فيش فلوس، وانا راني ولي شخص منحوس خاطر كي جاي هو لمصر وقتها صدر القرار هذا بمنع بيع الخمور وكذا. قصه الاغنيه هذه. يلا نكملوا اخر اغنيه نادي، نشوفوا شكون يطلعها من ليكيب. يلا نورز عندك هذا. سايبة برشا، يقولي جديدة برشا، جديدة
1: الأغنية
0: جديدة سيد عمين، ما عندها عمين ماشي
2: أصالة النصر.
0: أي
1: شباب تعطي فيها في الفوز كنت سمع.
3: لا أنا
0: لا أنا راح سمعني الأغنية.

0: شكرا نادي. قبل ما نمشي ونقولوا كل عام تحيب ألف خير أسامة النجارة ولدنا ولد الكتيبة. أسامة هابي بيرثداي كل عام تحيب ألف خير أسامة. ربي يحييك لمثاله ربي فضلك واحد من عائلة الناس الديوان. شكرا لإلياس جادي اللي قالي على المعلومة. فما علي الوكيل قالي عن 50 مرة عودي بربي سماح قل للدكتور ما شاء الله عليه. ما شاء الله عليك دكتور قالك عليه الوكيل. تحية ليك يا علي. شكرا لكم الكل كتيبات ناس الديوان نحبكم برشا. ربي يحفظكم إن شاء الله نكون معكم من هالاثنين تكون وقتها النتيجة باهية بتاع المنتخب الوطني التونسي. ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية. بويكاند وربي نجح صغيراتنا في البكالوريا نتائج الباك الويكاند هذية. إن شاء الله ربي نجح صغيراتكم الكل وإن شاء الله ربي بلغ مقاصدكم في لمن
1: ناس الديوان.
2: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
1: ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموزيكا والكاش. هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أفام.
3: ديوان أفام
1: ديوان أفام
3: صوتكم
1: ديوان أفام فلاش نيوز
4: موجز السابعة مساء. ديوان أفام عسلمة. وزير الداخلية خالد النوري يقول إن المؤسسة الأمنية ستظل حصناً مانعاً لحماية البلاد ومواكبة مختلف التطورات للتصدي لكل من يتربص بأمن الوطن، داعياً إلى حفاظ الأمن الجدد إلى مباشرة مهامهم الميدانية وفق معادلة تضمن الإنفاذ الصارم للقانون مع الاحترام التام لحقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين، وذلك لدى إشرافه اليوم على حفل تخرجهم من المدرسة الوطنية لتكوين رقباء ورتباء الأمن الوطني بسيدي سعد من ولاية القيروان. والوزير يشير إلى أن الخريجين الذين بلغ عددهم 950 حافظ أمن تلقوا على امتداد فترة تكوينهم معارف علمية وتدريبات ميدانية مكثفة تؤهلهم لمجابهة مختلف التحديات الأمنية المعاصرة بكفاءة واحترافية. توقيع عقد لإنجاز محطة طاقة شمسية فولتو ضوئية بمطار توزر نفط الدولي بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 ميجاوات لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات. والمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكري يعتبر أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة الإنتاج الذاتي للكهرباء داخل المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أنه يمثل أكبر محطة سيتم تركيزها ضمن البرنامج الوطني للانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية. من المتوقع إنتاج 16 ألف طن من البطاطا الفصلية بولاية قفصة في الموسم الفلاح الحالي وفق تقديرات دائرة الإنتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة. ورئيس الدائرة قيس شلبي يوضح في تصريح لوكالة تونس إفريق للأنباء أن عملية تقليع البطاطا انطلقت منذ مطلع جوا الجري وبلغت نسبة تقدمها 20%، لافتا إلى أن المجمع المهني المشترك للخضر خصص مركزا لتجميع البطاطا الاستهلاكية الفصلية بمعتمدية قفصة الشمالية وحدد سعر الطن الواحد ب1200 دينار. وفي أخبار العالم، الهيئة البحرية الإيرانية المسؤولة عن مضيق هرمز تطالب كل السفن الراغبة في عبور الممر المائي الاستراتيجي بتقديم طلب مسبق قبل 48 ساعة على الأقل، وذلك رغم فتحه بموجب مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا يعبر عن تقدير الولايات المتحدة للدعم الذي أظهره الجيش الليبي تجاه الجهود الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا، مضيفا أن الولايات المتحدة ستستمر في التواصل مع القيادة العامة وأصحاب المصلحة الرئيسيين من جميع أنحاء ليبيا للمساعدة في توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية والسياسية الليبية. نختم الموجز بطقس الليل الذي يتميز بخلايا رعدية محلية بالمرتفعات الغربية للوسط والشمال مع بعض الأمطار، ثم طقس صاف على كامل البلاد. الرياح تهب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر مضطرب بالشمال وبخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل، فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 22 و 25 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات وفق المعهد الوطني للغسل الجوية. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع قدور في مونديال إكسبريس في أمان الله.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم
5: اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم مونديال إكسبرس.
6: مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. المنتخب الوطني التونسي يجري فجر الغد آخر حصة تدريبية قبل مواجهة المنتخب الياباني. مباراة أو بليتو الحصة التدريبية تسبقها ندوة صحفية للناخب الوطني الجديد إيرفي رونار. بالنسبة لملامح التشكيلة الأساسية حسب مبعوثنا حاتم جزبار بدأت تتوضح، لكن المدرب مازال يجرب في بعض العناصر في بعض المراكز. الليلة نجمو تقريبا ناخذوا الفورماسيون بنسبة 99%، لكن ثابت والأكيد أيمن دحمام باش يكون حارس مرمى المنتخب الوطني التونسي بين عمر رقيق أو ديلان برون مركز معهم الطالبي. فاليري على اليمين، العابدي باش يكون كالعادة على اليسار، السخيري معها بن سليمان، حنبع المجبري في وسط الميدان، القدام لقاو تونيكتي، العاشوري أو ليسعد وفراس شواد. ديما التشكيلة هذه بروبابل في انتظار كونفيرماسيون بعد حصة تمارين الليلة. نذكر أنه مباراة منتخبنا الوطني التونسي ضد اليابان هار لحد الخمسة متاع الصباح في ثاني جولات المونديال باش تكون احتفالية بما أنها رقم 1000 في تاريخ المونديال. لقاء باش يديرو الروماني إستيفاو كوفاتشا. لاعب المنتخب البرتغالي خواو نيفيش تعرض لحملة من الانتقادات من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في البرتغال بعد تصريحاته الأخيرة في أعقاب مباراة البرتغال ضد الارديسي لتعادل فيها منتخب برازيل أوروبا بهدف مقابل هدف ضد الكونغو الديمقراطي.

مكان مساء البارحة، وحسب قناة سي بي سي وفوكس سبورت فأنه الأحداث هذه جاءت مباشرة بعد الاحتفالات اللي شهدتها المدينة بفوز نيويورك نيكس بلقب دوري NBA لمحترفي كرة السلة. شيء هذا خلى احتياطات أمنية كبيرة في الولايات المتحدة خاصة في مدينة نيويورك. الختام بمباراة الليلة وغدوة في المونديال بالنسبة للثمانية متاع الليل، الولايات المتحدة الأمريكية ضد الكنغر الأسترالي، الأحداش متاع الليل وسود الأطلس المنتخب المغربي ضد منتخب سكوتلندا، الماضي ساعة ونص متاع الفجر السامبا البرازيل ضد منتخب هايتي، الأربعة متاع الصباح منتخب تركيا يواجه منتخب باراغواي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع أميرة في 60 دقيقة في الأمان وتحيا فلسطين.

0: Mondial Express. ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.
5: Vous écoutez Diwan FM.

0: Duran FM. كل ليلة من للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام
0: ديوان اف ام
1: صوتكم
2: الموسيقى
3: نون ستوب
2: نون ستوب على ديوان اف ام.

0: 50 دقيقة.
1: مرحبا بالجميع، مساء الأنوار عليكم الناس، كل الناس اللي تابعوا فينا كلكسوا على لي بون دي فام ولا على الباج فيسبوك ستريمينغ لايف، وإلا كيف كيف على اليوتيوب. هذه 60 دقيقة تبدا معكم من توا حتى لتسعة متاع الليل. مرحبا بالجميع، نمشيو باش نشوفوا ولا ناخذوا فكرة على المواضيع اللي تستنى فيكم اليوم في 60 دقيقة.
0: لو ريكاب،
1: لو ريكاب في 60 دقيقة باش نحكيو على الجمعية التونسية لمربي النحل اللي تطلق في صيحة فزع بعد تسجيل برشة تجاوزات أثرت بالقطع متاعها مع عضو في الجمعية التونسية لمربي النحل قيس العجيلي. كيف كيف باش نحكيو على وزارة الدفاع اللي تدعو في الشبان المدعيين المعنيين عفوا إلى الالتحاق بحصة التجنيد الثانية للعام الحالي. باش نحكيو كيف كيف على الجمعية التونسية للقبيلة وفن التوليد اللي تدعو إلى حوار وطني حول العنف التوليدي. باش تحضر معنا رئيسة الجمعية التونسية للقبيلة وفن التوليد. باش نحكيو كيف كيف فلاحة ونمشيو البنزر، نحكيو على خسارة ربع صابة الحبوب اللي تستوجب تدارك للنقائص ولعدة نقائص في القطاع الفلاحي وخاصة في الحبوب. يحكي معنا أو يحضر معنا رئيس نقابة الفلاحين ببنزرت. توت سويتم بعد نمشيو للألو ديوان باش نحكيو في الموضوع اللي حكيتو فيه الجمعة اللي فاتت وباش نكملو الجمعة هذية، واللي هو الثقة. الثقة مازالت موجودة في المعاملات اليومية بين الناس، نقصت لا كيفاش تشوف الثقة ولات أصعب من قبل، وتجربتك وعلاقتك مع أصحابك ومع أقاربك ومع حتى شريك حياتك إذا تمن بالثقة ولا عندك ما تحكي في الموضوع هذية. تكلمنا على 58 400 و100. لكن قبل هذا كل باش نمشي للحجوزات في المؤسسات الفندقية وفي دور الضيافة والتحايل اللي يصير في بعض المواقع خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي. باش نحكي مع السيد نائب رئيس منظمة دفاع المستهلك لطفي الخالدي على برنامج وموضوع الحجوزات.
0: على إن
1: ألا إن باش نحكيو على منظمة الدفاع المستهلك اللي حذرت من التحيل في الحجوزات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حجوزات كل كسوا في المؤسسات الفندقية وإلا في دور الضيافة وإلا حتى في ديار الخلاعة. حبيت نذكركم اللي رحلتنا اليوم بدأت في 60 دقيقة بقيادة المايسترو محمد زعبار، تنسيق وإعداد هيفاء بن يوسف، أميرة مقني ترافقكم في الحصة هذه تعويضا لزميلة هدى الورغمي. مرحبا بالجميع. سي لطفي حاضر معنا. سي لطفي شنو حوالك؟ لاباس عليك؟
2: مرحبا بك ومرحبا بالكيف المستمعين.
1: شكرا لك، شكرا لك على قبول الدعوه. نحكيو على تحيل في بعض المواقع في بعض مع بعض الناس. فما ناس تقول لك انا نعمل حجوزات وانا بعيده، جوست يبعثوا لي تصاور نشوف الدار بها ولا دور الضيافه بها ولا. ساعات حتى حجوزات في النزل. كيفاش تصير التحيل سي لطفي في الخصوص هذايا؟
2: هو في الحقيقة يعطيكم صحة على الموضوع هذا، لأنه في وقته احنا توا مش نبدأه في الإشكاليات. توا وشكايات تبدأ توا
1: توا مع بداية الحجوزات،
2: مع بداية الحجوزات وانتهاء الدراسة وانتهاء الامتحانات الجامعية إلى غير ذلك. هو ما نحكيش على التحيل فقط، نحكيه على التحيل وحتى على ساعات المواطن. احنا شنو الإشكالية أنه ساعات المواطن ما يتفقش نهائيا على التفاصيل وما يكتبهاش ما يضمنهاش في وثيقة. ومن بعد
1: نحكيو شفاهيا،
2: اي من بعد يتذمر يقول لك انا راه لقيت البيت ما عجبتنيش ولقيتها بعيدة على الكوموديتي كله، لقيتها بالشومبر فيها
1: سي لطفي. خلينا نتفقوا نحكيو احنا هنا على التحيل في النزل ودور الضيافة ولا نحكيو على الكل حتى على ديار الخلاعة؟
2: لا نحكيو على الكل.
1: على الكل.
2: الغايه نتاعنا هو انه المستهلك التونسي انه قبل ما يدفع فلوسه وقبل ما يتعاقد يلزمه يتفق على التفاصيل. احنا ساعات نهملوا التفاصيل هذيك وبعد التفاصيل هي تسبب الاشكاليه، لانه في التفاصيل حتى احنا لقينا ثم تشكيات جينا حتى على تنظيم الرحلات وتنظيم الخرجات في توا يمشيوا ساعات الشباب يمشيوا للمناطق الريفيه المناطق السياحيه، لكن ما يعرفوش حتى ما هي التكلفه اللي يتحملها المساهم والتكلفه اللي يتحملها وكانت الأسفار أو غيره ما يدقوش فيها وما يدخلوش في التفاصيل وإلا ما يكتبوهاش وبعد شي يقولوا يقولوا احنا في بالي كان في بالي لكذا والآخر يقولوا أنا ما سمعتنيش وتدخل فك هذا كل ليفيتي أنه ما ننتلقوا في أي عملية وما نحطوا فلوسنا إذا ما ندخلوا في التفاصيل الكل تفاصيل في الرحلة وقتاش تنطلق تاريخها شنو هو الحاجة اللي يتحملها الناقل ولا وكل الأسفار ولا النزل في النزل كيف كيف نتفق معه في النزل أنه مش نزل معناه أربع نجوم فقط وصلت لأربع نجوم ناخذ الغرفة شنو اللي موجود في الغرفة وشنو يعطيهم لي
1: معناها أنا كحليف يلزمني نطالب بالتفاصيل
2: طالب التفاصيل لأنه المشكلية غضو في التفاصيل لأنه هو لكن يخليها في المهموتة وتمشي يقول لك أنت ما طلبت أربع نجوم هذا أربع نجوم وهذا اللي وهذا الموجود أنت ما دخلتش ما طلبتش تفصيل أنه ساعات تدخل الناس في تفصيل حتى في الشرفة أنت على البيت تشرف على البيسين ولا تشرف على البحر ولا كذا هذا كله يدخل في التفاصيل هذا إذا كان حكينا على القطاع المنظم فما بالك القطاع
1: غير المنظم
2: لي زيكسكورسيون هذوما يمشيو للمناطق الجبليه ويمشيو هذوما اللي ناس في على مواقع التواصل الاجتماعي انه يدعو الى ذهاب الى مناطق من اهل الاستجمام ولا للسياحه لكن ما يعطيكش تفاصيل بعد تصير وصارت حوادث وصارت عده اشكاليات اللي هي معناها ما نعرفوش مسؤوليه شكون كان يصير حادث لا قدر الله ما نعرفوش كيف يصير خلاف شكون باش تمشي وشكون باش تشكي لأنه لازم يكتبوا عندك طرف اللي باش تشكي به والطرف هذاك تقول أنا اتفقت معه ما تقولش اتفقت معه معنا في الهاتف اتفقت معه لازم ثم كتابة ثم على الأقل نتبادلوا دي ميساج يكري اللي هم غدوا يقعدوا ونجم نستظهر بهم ونجم نعملهم معاينة عن طريق عدد التنفيذ ونطالب معناها ما نخليوش الحاجة في المهموتة وبعد نجيو
1: هو بتبيعته ما فماش حاجة منظمة معناها فماش مقر ولا ما فماش جوست فما تواصل بالفيسبوك ولا بالواتساب
2: الحمد لله وتورو حتى التواصل عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي راهو هذيك قابلة للنجم لكن واحد اتصل بيك وعنده عنوان واضح على الحساب نتاعه هذاك تنجم تعمل أي اتفاق وتكتب وتقول له أنا راني حاجتي كذا كذا وأنت موافق يقول لك موافق بعد هذاك كله تنجم لكن وخالك مضرة ولا وقع حادث
1: نجم يكون براف
2: تعاينه عن طريق عدد التنفيذ ويكون وسيلة إثبات قانونية تبع الحاج أما ما نخليش نضيع حقي وبعد نجي نطالب به طالب به راه ما تلقاش حقك تعرف توا الكلفه نتاع الدفاع الحق نتاعك انت كيف تمشي منظمه دفاع المستهلك ولا تمشي جمعيه صحيح يسمعوك وحتى حدود التدخل نتاعها مش قويه لكن غدوه ولا كان عندك مضره فيها 1000 دينار ما تنجمش تشكي لانك يعني تشكي لازم تدفع 2000 دينار باش تنجم توصل حقك ما بين عضو التنفيذ وما بين المحامين وما بين كذا واجراءات ووقت والكلفه غاليه نتاع التقاضي بالتالي
1: لذا الوقايه خير من العلاج
2: ما نرميش رواحنا انه نثبتوا ونتاكد من كل شيء وندخل في دقائق الامور وبعد نقدم على الشراء ونقدم على ندفع فلوسي فاش فلوسي وبعد نقعد نتبع
1: هذاك هو معناه يلزمني انا نكون واعي شنو اللي ليا وشنو اللي عليا باش نجم نمشي في البروسيدور ونجم نهار اخر نضمن حقي
2: هذا
1: معناها اليوم شنو اللي ننصحوا الحريف بخلاف انه يثبت في التفاصيل حتى راهو ساعات تحكي مع طرف تحكي مع كونت فيسبوك ساعات وتحكي معاه وتعطيه حتى اكونت وتعطيه فلوس ومن بعد ما تلقاش
2: وهذا الحقيقه اللي يعمل الشيء هذا راهو ما نجمش بعد يطالب معناها ما نعطي فلوس الجهة غير معلومة ما تعرفوش وما ثمش رشوي وما ثمش وصل ما ثم حد شيء معناها وبعد تقول راني تشكي بوهم معناها تشكي بحاجة غير موجودة تشكي بوهم وتعرف عليش كونه الفيسبوك ذاك اللي هو حساب حقيقي ولا حساب من الخارج ثم حسابات راهو ياخذوا أسماء تونسية وعربية ودرجة ولكنهم هما يبدو في الخارج هذوك وقت الإمكانية التتبع نتاعهم مستحيلة علاش أنت كي تجيك عن طريق التواصل الاجتماعي تقول له أعطيني الموقع نتاعك فين موجود أنت باش نجيك باش نتفقوا وباش نكتبوا حاجة ونصحوا عليها
1: وإذا بعيد عليك تاخذ رقمه
2: لا تاخذ رقمه وتتكلم رقم هاتف لانه رقم الهاتف هذاك اليوم سجل في الشريحه التونسيه هذاك قابل للتتبع وتنجم تتبع وتنجم تشتكي به وتنجم تعمل كل شيء اما على الكونت حساب فقط الحساب فقط هذاك راه حساب ما تعرفوش انت ما وراه وراه حاجات تحيل وراه ناس خارج من خارج تونس وراه كذا وذاك يخوف وينجم حتى يدخلك في متاهات أخرى ثم ناس دفعت فلوس ومن بعد
1: جستمان شو سألك على بعض الأمثلة اللي جاوكم سي لطفي
2: الأمثلة اللي جاونا هم رام أكثر الأمثلة هم ثم أمثلة متاع ساعات أنه يجيك المواطن يشكي ما تنجمش تدافع عليه لأنه المواطن يجيك يشكي تلقاه هو تسبب في في في ضياع حقه لأنه هو ما كي تجي تحكي مع النزل مثلا تقول له راهو كريم من عندك وكذا وحجز قبل بشهر يقول لك راه حجز وعطيته اللي طلبه لكن هو يتشخنق شوية كما نقولوا احنا بالتونسي معناها هو يتشرط
1: مش عاجبه
2: مش عاجبه وهو كان الناس كل كيف وكذا هو يقول لك لا ما عجبتنيش البيت فيها ريحه معناها مش باهيه البيت معناها تحل على كذا يقول له استردته هذاك من الاول استردتوش كيفاش مش دافع عليه وثم حاجه اخرى اللي هما نتاع المواقع التواصل الاجتماعي التشاكيات هو انه يجي يقول لك راه ثم شكون كلموني وعملوا نظموا رحله ومن بعد نهار مشيت ما لقيت حتى حد ولا
1: يكون هو دافع فلوس قبل
2: بساعتين هو دافع فلوس مسبقا لكن وقتها ما نجموش نعاونوه مالوريزمون ما تنجمش تعاونوه لانه ما تنجمش
1: طرف في المقابل مجهول
2: تتبع ما تنجمش تتبع وهم اذا الطرف المقابل معروف
1: يلزم يكون معروف ولا إذا كيف ما قلت قبيلة إذا فما ديسكوشن تكون موثقة هذيك يسهل كيف ما قلت سيادتك تتبع للشخص هذية معناها هذية تحيل بين ظفرين ما نجمش نقول تحيل في القطاع المنظم في القطاع المنظم باقي تلقى الطرف اللي تنجم تتبعه لكن المواقع التواصل الاجتماعي والحسابات نجم تكون مجهولة نجم تكون غير حقيقية هنا يصعب التحقق وتتبع حق الحريف هذية شكرا لك سي لطفي دونك ندعيو الناس كل من خلالك انه تثبت وتتبع تعرف مع شكون تحكي تطالب بالتفاصيل قبل ما تحجز في فندق ولا دور ضيافه ولا حتى في رحلات سياحيه شكرا لك مره اخرى على تدخلك معنا وعلى كل هذه التفاصيل احنا مازلنا موصين معاكم في 60 دقيقه 27 دقيقه نمشيو تسويت لموضوعنا الثاني فيسبوك
0: مع ديوان FM كل ما يهمك

0: في 60 دقيقة.
1: في 60 دقيقة موصل معكم نحكي وتتسويت على الجمعية التونسية لمربي النحل اللي تطلق في صيحة فزع بعد تسجيل تجاوزات في قطاع النحل. وباش ناخذوا برشة تفاصيل وناخذوا لب الموضوع مع عضو الجمعية التونسية لمربي النحل سي قيس العجيلي. مرحبا بك على موجة ديوان فهم.
2: مرحبا بك اختي أميرة ومرحبا بديوان فهم مستمعيكم.
1: شكرا لك على قبول الدعوة. نحب نغوص معك شوية في القطاع هذية والإشكاليات اللي يمر بها. نعرف أنه تربية النحل معناها هكا قطاع مسالم ما فيش برشا مشاكل. شنو المشاكل اللي قاعدة تعاني منها القطاع هذية؟
2: الحقيقة مشاكل قطاع النحل كثرت خاصة مع التغيير المناخي هذيك حكمة ربي ومن نجموش نعمل حتى شيء في النقطة هذية. لكن في ثم مسائل أخرى كنا نتمنى أن الدولة تتدخل فيها باستقلال بتاعها خاصة عن وزارة الفلاحة اللي هي مقصرة تقصير كبير واللي احنا نتذمره من قاعد اللي قاعد صاير في تونس وفي غاباتنا. من جهة هي تحب تحمي الغابات من الحرائق ومن جهة نشوف في عملية قطع لشجرة الكلاتوس اللي هي المصدر للعديد من العائلات والعديد من النحالين في تونس. كي نقول احنا منطقة تجنان ولا نقول احنا جندوب الشمالية راهي الناس تعيش من شجرة الكلاتوس وهذه مشكلة كبيرة قاعدة يعاني فيها النحال التونسي. وهذه الشجرة راهي عندها دور مهم على خاطر في البلان سيزون تعطي عسل مفيد للصحة وتخلي بيت النحل تتواصل في الحياة نتاعها وما تنهارش.
1: اليوم علاش الوزارة تقص في شجرة الكلاتوس؟
2: هو من ناحية قطع أشجار الكلاتوس كان قبل مراقب بطريقة صارمة بمعنى أنه عندها عمر معين عندها طول معين باش ينجموا يقصوها الكلاتوس هذه. وكان المقاول مطالب انه يقوم بغراسة الكلاتوس في مرحلة اخرى وعملية تثبيت شجرة الكلاتوس بمعنى انه يسقيها ويخليها تثبت باش ينجم هو يواصل في عملية القطع. معناتها كان يقص وكان يغرس فرد وقت. اللي نشوفه فيه توا اللي قاعد هي عملية نقول احنا مضرة لتونس ومضرة لفلاحتنا ومضرة لغاباتنا وتساهم في التغيير المناخي الكبير اللي صاير. الكلاتوس قاعد يتقص بطريقة مؤلمة وموجعة. كي نشوفوا منطقة الرتيبة توا شنو اللي قاعد يتقص فيها راهي حاجات مفزعة. كي تشوف الكلاتوس من عم نقول يقصوا فيه ما ثماش عملية تشجير أراضي بيضاء.
1: شكون اللي يقص فيه؟
2: قحلة. والله هي شركات تقوم بالقص نتاع الكلاتوس بتبيع ثم عقود ممضات مع الدولة. لكن احنا ما نعيبوش انه الكلاتوس يتقص لكن كي تقص ثم رقابة غياب رقابة تام. نأكد هالك اللي الدولة لحظية مقصرة.
1: شنو اللي يصير معناها شنو التجاوز في قطع الكلاتوس؟
2: أو نعطيك مثال التجاوز. التجاوز نعطيك مثال كي نقولوا احنا الغابة كي تتقص انت النحال النحلة فين باش تسرح ما عندهاش على خاطر من شهر جوان حتى شهر اكتوبر ثم انواع تاع الكلاتوس تنور يعتمد عليها النحال في المرعى نتاعو باش تسرح فيها النحلة وباش تعيش وباش تعطي العسل. واذا النحلة تموت راهي في لحتنا باش تموت. خاطر إذا أنت تجي في وسط الصيف وتمنع النحلة أنها تسرح في مرعى الكلاتوس معناتها راك قضيت على الخلية. راهو ثم تقريبا 11 ألف نحال تونسي.
1: 11 ألف
2: ثم مناطق أي ثم مناطق كما سجنان وثم اتفاقيات مع جمعيات تقوم بتمويل الفلاح التونسي النحال مع الدولة. راهي في نفس الوقت ثم تناقض كبير في الممارسات والسلوك. في نفس الوقت تعطي الدولة التونسية النحل للفلاح وتعطيه التجهيزات والإمكانيات باش هو يقوم باش يخدم. وعندنا في مناطق كما نقولوا الشمال الغربي إذا أنت تحب تمنع حدودك من المشاكل كما الإرهاب وأنك تمنع الناس أنها تنزح من أراضيها ما تخصوش الكلاتوس لازمك تعوضه له. احنا كي نقولوا مثلا منطقة كما البلدية ثم مشروع كامل قائم الذات في جندوب الشمالية على قطع الكلاتوس باش يقوموا بتوسيعة الواد. هذا مشروع قائم الذات ومخطط له. انت كي باش تقص الكلاتوس علاش ما تعوضوش؟
1: تعوض في بلايص اخرين.
2: هذيك قنطره بنزرت كيف نفس الشيء. ثم مشروع كبير قاموا بتوسعه الواد وجهر الواد لكن قضاوا على منظومه بيئيه كامله. الترفه نحاوها الكلاتوس قصوه ما عوضوهش. راهو هذايا راهو مضر لي.
1: تواصلتوا مع الوزارة؟ تواصلتوا مع الوزارة ولا على الأقل مندوبية الفلاحة في جهتكم؟
2: والله كي تتواصل مع المسؤولين في تونس حتى بطريقة شفوية تلقى راهو رحابة صدر كبيرة وتفهم وتلقى أذان صاغية. لكن ثم لما ينفابل ثم سلسلة ما تعرفهاش كيفاش هي اللي ما تخليش العملية تتواصل. فهمتني يا أختي؟ مش كان راهو الكلاتوس ثم عملية راهو تقطير الزيوت هذه الطبيعية كما زيت الزعتر ولا زيت الكليل. راهي الناس كانت عندنا مراكز متكونة تكون الفتاة التونسية كما مركز الفتاة الليثية العاملة كانوا يعلموها كيفاش تقص الزعتر كيفاش تقص الكليل بطريقة أنه المنطقة هذيك تقعد ديما متجدة وما يقلعوهاش. توا راهي بصراحة ما نجمش نتكلم منطق أنا ممكن يخوف شوية لكن راهي عملية راهي مسح راديكال راهو عملية الأرض يخليها بيضاء مر عليها جرات سامحوني المستمعين راهو الزرع
1: هما ما همش واعيين اللي اليوم ينجم ينحي الكليل غدا مش باش يلقى كليل إذا باش ينحي بالطريقة هذية.
2: العامل التونسي والفلاح التونسي راهو يبدا يتنقل من المرعى المرعى بسيط راهو يخدم بالنهار يقول لك أنا نقلع أنا نخدم مع المقاول فلان ويجيب القطار نتاعه ويبدا يقطر سور لو شان والبلاصه هذيك اذا نحى الزعتر والكليل راه يمشي لبلاصه اخرى وهذيك ما اشتقى فيها زعتر وكليل راهو والغريبه اللي احنا كدوله في تونس عندنا الدوله نتاعنا تقوم بتنظيم ملتقيات ومحاضرات علميه يجتمعوا فيها اطباء جامعيين وباحثين جامعيين ويسمنوا قيمه العسل الزعتر نتاعنا وفي نفس الوقت عمليه التقليع نتاعهم الشيره الاخرى تتم بصفه عشوائيه وتقريبا نقولوا ممنهجه ضد البلاد راه
1: هذا الى جانب التوريد.
2: اذا عندك مشكله اخرى من جانب مشكله التوريد مشكله عويصه على خاطر انت توصل حتى تشوف انت عمليه البيع على الانترنت في ساعه تم بدون مراقبه وثم شكون يوصل يتحدى الوكال ويقول له انا مستعد نعمل لك زمان ب 10 ملايين وكان تثبت لي عسل معلف اللي هو موش عسل حر. في الاخر راك انت ما تنجمش تدخل معه في نقاش هذايا على خاطر تقنيا يعتمدوا على تحاليل بسيطه وجزئيه ما تمكنش باش تثبت انه عسل حر او صناعي. اصلا هذه اعسال مورده قضت على المنظومه في تونس قضت على الفلاح التونسي والنحال التونسي ويعتمدوا على تحاليل كما نقولوا تحليل السكروز تحليل الجلوكوز هذه تحليل بدائيه تجاوزها التاريخ. ثم تحليل اخرى مهمه لازم تعملها الدوله وتغير القوانين واللوائح الاداريه اذا هم يحبوا يطوروا من القطاع هم يعتمدوا على هذه التحاليل البسيطه ويقول لك انا اعطيتك عسل حر فينالمون هو عسل المستنتج ويجيبوا فيه بالسيرو نتاع المايس والسيرو نتاع الروز. فهمت؟
1: معني هو عسل صناعي.
2: انت كي العسل هذايا كي تحطه صناعي هذايا كي تصبه قدام بيت الحل ما ياكلوش الحل. راهو عندهم طريقة نتاع خدمة في الصين وفي الهند هذوما الدول يصنع لك العسل على حسب المواصفات اللي تحبها انت ويعطيك نكهة ومطعم ويعطيك نوع من المذاق والرائحة اللي انت بيدك توصل كان حال تشك تقول هذا عسل حر ولا وبأسوام بخسة راه مش معقول يكون عسل راه ب30 دينار راهو مش معقول يكون عسل ب20 دينار.
1: كيفاش احنا مانيش بروفيسيونيل اما على الاقل المواطن العادي كيفاش ينجم يفرق على الاقل باش ما يتغشش.
2: اول حاجه المواطن تقنياً. لازم يشري تقنيا لازم يشري العسل من مصدر موثوق به اللي هو يعرفه الشخص هذاك لازم يكون نحال. الاكثريه هما راهم
1: واللي يسكن بعيد ما عندوش نحال اش يعمل؟
2: لا ماهيش مساله هذيك اللي يسكن واش نفصلك مثلا ماش عائله في تونس ما عندهمش تواصل مع نحال ناكد لك هذا اللي قاعد يخلي التونسي يتوجه للسوق هذه البخسه واللي هي فيها مخاطر صحيه عليه هي عدم قدرته من الناحيه الشرائيه على انه يوفر القيمه الماليه باش يشري عسل حر. انا نقول له تجيني كحريف نقول له ما تشريش كيلو خذ رطل راهو عسل حر راهو ثم كلفه التنقيل ثم كلفه المداوات ثم الصندوق عنده سومه الاعشابه عندها سومه المناخ راهو قبل كنا نحوسوا من نقلوا من 10 مراعي نجموا نرحيو من نحيو العسل من 6 مراعي توا حاليا انا نقول لك حاجه ممكن باش تزمك العسل الحر هاو الناس تسمع فيه في الراديون بالرغم اللي يثبت امطر رانا ما نحيناش برشا عسل حر رانا نحينا 10% من قيمه منتوج السنه الفارطه
1: 10% فقط
2: 10% واللي قاعد يدور في تونس راهو كلها اعسال صناعيه ومورده بطريقه من الناحيه القانونيه ما فيهاش لبس لكن من الناحيه المذاقيه والناحيه الصحيه راهي مضره. احنا نطالبوا مشرع تونسي، وزارة التجارة، وزارة الصحة، وزارة المالية، والسلطات المعنية انها تغير، ومجلس النواب انه يغير من القوانين هذه البالية اللي ما اللي هي ما تطورتش ولم تواكب العلم اللي وصل يخلي الصين تصنع عسل اللي احنا ما عادش نفرقوا
1: بينه. معناها بالتحاليل نتاعنا يطلع عسل ماهوش صناعي، ما عليهش لبس.
2: اذا نحلوا التحاليل اللازمة كما تحليل حبوب اللقاح مثلا او الكريستو بريليمينار نجموا نعرفوه بالوقت راه، لكن هذه تحاليل مكلفة يعتدوا على تحاليل جزئية وبسيطة.
1: من أي تقول لك الدولة هنا ليزي نورد في العسل ندفع في فلوس ونزيد ندفع فلوس باش نعرفه حر ولا مش حر؟ هو كان الأجدر أنه ندعموا الفلاح باش ناكلوا حاجة محلية.
2: هو تم عملية ديتورنمان، عملية تغيير مسار العسل هذه اللي تهبط لتونس، وهذه الطفرة متاعها ظهرت بعد الكوفيد. عملية التسويق في الانترنت خلتها تاخذ طفرة كبيرة وتاخذ قيمة كبيرة، لكن في الحقيقة راهو ما تغركش انت، راك انت العسل راهو في تونس غالي، راهو ب 80 و 90 و 100000
1: كيلو. راهو كيلو عسل ب 80،
2: راهو ب 80 و 90 و 100000. راهو النحال في تونس راهو قاعد يعاني وقاعد يلقى صعوبات حتى في تجويج العسل الحر، بحكم اللي هو يلقى 4 كيلو ب 120 دينار ويصل 5 كيلو ب 120 دينار. راه مش معقول كيلو من العسل راه فرد قيمه هو ماديه ومعاه كيلو اسكالوب. ما ينجمش يكون ارخص من كيلو لحم علوش.
1: والتونسي بطبيعه باش يستغليه ب 80 وب 100 دينار.
2: هو الحقيقه التونسي لازم يكون عنده من الوعي انه يخمم مليح ويفكر. راهو العسل الدواء ماهوش لازم يشري بكميات كبيره، حتى كميات صغيره مع الامكانيات اللي عنده هو لازم يكون واعي راهو غالي. مكلف بحكم اللي دولتنا فيها كل شيء مكلف. الصندوق كان قبل 5 سنين التالي ب 30 دينار، توا ولا يكلف 70 دينار، دوبل. فهمتني؟ التنقيل دوبل، كل شيء يتغير. ولذلك احنا نطالبوا الدولة تراقب عملية قطع شجرة الكلاتوس، على خاطر ثم اعتماد على دراسات وابحاث توا في تونس هي اللي تشجع على عملية قطع الكلاتوس، اللي تثبت انه الكلاتوس قاعدة هي كشجرة دخيلة قاعدة تضر في الغابات التونسية، لكن هذا ماهوش صحيح.
1: واضح. اليوم وزارة الفلاحة، اليوم وزارة الفلاحة معناها مطالبة كيف ما قلت أنت تراقب، وإحنا نحب ماذا بينا زيدا نخليو الباب مفتوح أمام مصالح وزارة الفلاحة إنها ترد على الكلام هذايا وإنها تكون معانا في حصة من الحصص في 60 دقيقة باش نحكيو على الموضوع هذا اللي هو مهم جدا، اللي اليوم قلت 10% من الإنتاج متاع سنة الفرطة نجمو عام الجاي نلقاو صعوبات أكثر وما نلقاوش عسل حر وهي عجلة كاملة والدور. شكرا ليك سي قيس العجيلي على التدخل متاعك وعلى هذه التفاصيل والتوضيحات. مازلنا مواصلين معكم في 60 دقيقة. 58 400 100 هذي النمر اللي تنجموا تكلمون عليه وتتواصلوا معنا في موضوع الثقة. ثقة مازالت وإلا لا بين الأصحاب، بين الأحباب، بين الأخوة، بين حتى المتزوجين. هذي هو موضوعنا في ألو ديوان. احنا مواصلين معكم في 60 دقيقة وموضوعنا التالية
0: في 60 دقيقة.

0: مهم التوانسة في 60 دقيقة.
1: 7:41 دقيقة، هذه توقيتنا في ديوان فهم. مرحبا بالناس كل اللي تبع فينا واللي بدأت معنا رحلة من أولها حتى لآخرها، موصل معكم حتى لتسعة متاع الليل. مرحبا بالجميع. نحكيه على حملة ولا حملة التجنيد، هي حصة التجنيد الثانية لسنة 2026. تفاصيل الحملة هذه توتسويت معنا يحكي لنا عليها السيد أشرف خليفة النقيب، وهو مثلا عن الإدارة العامة للتجنيد والتابعة بعالي وزارة الدفاع الوطني. مرحبا بك سيد النقيب على ديوان فهم.
2: مرحبا بك أختي، شكرا لك، وتحية لكافة المستمعين والمستمعات، ونشكر إذاعة ديوان فهم على المبادرة الطيبة هذه، وإن شاء الله تعمل فائدة لكافة المواطنين مشمولين بقانون الخدمة الوطنية.
1: إن شاء الله، شكرا لك على التدخل معنا. ناخذ تفاصيل على الحملة هذه والأعمار المعنية بحصة التجنيد.
2: نحن في وزارة الدفاع الوطني ننظم 4 حصص تجديد في العام. هذه الحصة الثانية متاع جوان، نظمنا الحصة الأولى متاع مارس، وتوا حصة جوان، وما زال حصة سبتمبر وديسمبر متاع 2026. حصة جوان انطلقت بداية من 1 جوان وتتوصل إلى غاية 3 جويلية.
1: 3
2: جويلية، شكون تهم هذه؟ تهم المواليد من سنة 2000 اللي ما سواش وضعياتهم إلى غاية مواليد السداسية الأولى، معناها الثلاثية الأولى والثانية متاع 2006. علاش؟ متاع 2006 علاش؟ الخاطر قانون الخدمة الوطنية اللي ينظم الخدمة الوطنية يقول كل مواطن عمل 20 سنة ما عليه كان يتقدم لأداء الخدمة الوطنية. معناها أي مواطن عمل 20 سنة في 2026 ما عليه كان يتقدم لأحد مراكز التجنيد والتعبئة اللي هما 5 في بلادنا. مركز التجنيد والتعبئة بتونس وبيجة وسوسة وقصرين وجبس. كل مواطن قريب للمركز هذية ويعمل عمل 20 سنة أو من سنة 2000 فما فوق وما سواش وضعيته يتقدم لأداء الواجب الخدمة الوطنية نتاعه.
1: يتقدم تلقائيا.
2: أي نعم.
1: باش يسوي وضعيته. واضح. هذه في خصوص الحملة الثانية حتى لثلاثة جويلية. ثم معناها نقول احنا حملات للتوعية الشباب هذوما في العمر هذايا.
2: نحن في التجنيد نحن ينتصب للغرض لجان تجنيد لغاية تقريب الخدمة من المواطن وتقريب المعلومة من المواطن. نحن في كل حصة التجنيد تنتصب في كافة معتمديات الجمهورية، اي جهه في الجمهوريه، اي معتمديه في الجهه، ثم لجان تجنيد تنتصب في مكان مقر المعتمديه او البلديه. تلقى افيشي روزنامه محدده، افيشي في بعض المؤسسات العموميه بتلك الجهه. يمشي معناها اذا ما تعذر عليه انه يتقدم لاحد المكاتب الخدمه الوطنيه اللي هو منتصبين في تراب الجمهوريه. عندنا 24 مكتب خدمه وطنيه في كل ولايه موجود مكتب. في كل حصه تجنيد تنتصب لجان تجنيد في كل معتمدين. ومنظمة بروزنامة. نحن نعلن عليها في كل حصة، في مثلا في حصة جوا موجودة في كل معتمديات. مثلا كانت تحب نعطيك مثلا في تونس، ولاية تونس، إن شاء الله في يوم 22 نهار سنين معناها نلقاو لجان تجنيد في حي الزهور مثلا. مثلا في ولاية بن عروس نلقاوها في معتمدية مرناك. في بنزرت نقوا في معتمدية راس الجبل. مثلا في نابل نقوا في معتمدية تكلس. هذوما اللي جنتجين باش ينتصبوا في نهار 22 جماعة، هذوما نهار 2 نلقاو
1: في كل معتمدية. اللي يتخلف على أداء الخدمة الوطنية شنو هو الإجراءات اللي يعملهم، ولا شنو هو الوثائق اللي يجيبهم معاه؟
2: هو القانون الخدمة الوطنية في طرق تسوية. الأولى بالتجنيد، يوتو كل شاب مشمول بقانون الخدمة الوطنية ما عليه كان يتجند اذا تعذر عليه ذلك. اذا تعذر، خاطر نحن نعرفوا برشا في العمريه نتاعنا يقرا والا عنده برشا اسباب اخرى انه تعذر عليه، نظم القانون الخدمه الوطنيه هذا. دونك اذا واحد ما نجمش يتجند، القانون يعطيه الحق في ذلك. دونك عندنا حالات نتاع اعفاء والا حالات نتاع تاجيل. انت كشاب تونسي مشمول بقانون الخدمه الوطنيه وما سويتش وضعيتك، تشوف انت حالات اللي تنعددهم لك انا حتى فيتشي. انت كانك مزاول للدراسه، انك تقرا، خاطر انا قلت انا نعرف ان مواليد 2000 فما فوق برشا منهم يقراوا
1: صحيح.
2: دونك ونحن رانا نتعاملوا بقوائم اسميه، رانا ما نتعاملوش مع اشخاص، نحن ما نعرفوكش انت تقرا. انت مشغول بالقانون المواطني امشي سوي وضعيتك حتى ولو انت تقرا.
1: حتى ولو انت تقرا تسوي وضعيتك.
2: حتى ولو انت تقرا نحن القانون يعطيك الحق لتاجيل بعاد بسبب الدراسه. اها طبعا كانت تو حاله تاجيل بسرعه. عندنا حاله تاجيل وعندنا حاله العزل. نحن قلنا التاجيل الدراسي في انواع. ثم اللي يقرا البر في تونس والا بالخارج بالمؤسسات العموميه للتعليم العالي او الثانوي او التكوين المهني وبالقطاع العمومي وذلك الى حد سن 28 سنه. قبل 28 سنه يتمتع بتاجيل. من بعد 28 سنه يتمتع بتاجيل في دراسات عليا متخصصه فقط.
1: واضح.
2: هذا التاجيل الدراسي. كان مواطن عنده خور يعدي توا في عام. هذاك نعطيه تاجيل.
1: باهي.
2: توا كان شاب عنده ام ارمله او مطلقه يتمتع بتاجيل هذا. اي مواطن عنده بوه غير قادر وقتيا على العمل لاسباب صحيه. هذاك نعطيه تاجيل. طو بالنسبه للاعفاءات اللي عنده بوه عنده سقوط بدني تجاوز 60%
1: باهي
2: والا عنده اخت او اخ حامل اعاقه او كافل لاب لبوه تجاوز 65 سنه والا يكون عامل ومقيم بالخارج بعد 28 سنه
1: بعد 28
2: والا كافل لزوج معناها طو كل واحد عرس وعنده عميل معرس هذاك يتمتع بعفاء ولا عرس وعنده وليد هذاك يتمتع بعفاء والا تجاوز سن ال 35 سنه اللي هو القانون السن القصوى للتجنيد في تونس 35 سنه هذاك السن القصوى في تونس يتم الاعفاء آليا. كل مواطن يشوف روحه عنده حاله من الحالات اللي عدتهم من القهوه يكون ملف ويصبه في يا اما يدعم الملف نتاعه في اقرب مكتب خدمه وطنيه والا في الاداره العامه للتجنيد نتاعه المنتصبه بالعمره وحتى كان هو متواجد البرة خارج الوطن يمشي السفاره التونسيه نتاعنا بتركيا البلد ويودع الملف نتاعه ونحن نقوم بتسويه وضعيته في اقرب الاجل ان شاء الله.
1: شكرا لك سيادة النقيب على كل هذه التفاصيل. الناس اللي تحب تسمع بالتفصيل الاعفاءات والتاجيل للتجنيد تنجم ترجع تتفرج على الفيديو على الستريمينج لايف على الباج فيسبوك. شكرا لك سيادة النقيب اشرف خليفه ممثل عن الاداره العامه للتجنيد والتعب التابعه لوزاره الدفاع الوطني حكينا على الحصه الثانيه للتجنيد. ما زلنا مواصلين معاكم كيف نحب ديما نذكركم بالرقم 58 400 100 اذا عندك ما تحكي على موضوع الثقة. نمشيو الموضوع الثاني تتسويت
0: كل ما يهم التوانسة في 60 دقيقة على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم في 60 دقيقة.
1: في 60 دقيقة نسلم عليكم الناس اللي التحقت بنا توا نقول لها انتم في الاستماع لبرنامج في 60 دقيقة حكينا على برشا مواضيع وما زالت مواضيعنا متواصلة. نحب نسلم برشا على الناشطين على على اليوتيوب. نحب نسلم برشا على هاجر على سامية ياسين أم عبد الله ولا أم بيض الله سامحني إذا قلت الاسم بالغلط. شكرا لكم انتم ممونسينا ومتابعينا في برنامجنا اللي هو برنامجكم نحكي على حوار وطني الدعوة لحوار وطني حول العنف التوليدي. علاش الجمعية التونسية للقبيلة وفن التوليد دعات لهذا الحوار. سعيدة برشا باستقبال رئيس الجمعية التونسية للقبيلة وفن التوليد مدام سعيدة الفريو. مرحبا بك على موجات ديوان فهمة.
3: مرحبا بك عايشك مع الاستضافة ومرحبا بكافة مستمعي ديوان فهمة.
1: شكرا لك انت على قبولك دعوتنا. شو معناتها عنف توليدي قبل كل شيء؟
3: عنف تبليدي هو نوع من العنف المسكوت عليه ما كانش يسمى عنف هو بكري فهمتك معاملة وقت الولادة. دونك عنف توليدي هو معناها الوقت اللي المرأة تجي تولد هذاك يسمى عنف توليدي، وقت اللي يصير عليها عنف جسدي مثلا بكري ما كانش يسمى عنف جسدي، يقولك لا راهو المهم مدام
1: تولد لاباس
3: لاباس وصغيرك لاباس فهمتني، ما نستشيروكش ما ناخذوش الرضا نتاعك ما نشاوروكش، نجموا مثلا نحط معناها كيما نقولوا قيد الحركه نتاعها. بون فما برشا عوامل معناها هذا كل الجراء اللي احنا ولدت معناها عمليه الولاده ما عادش مشينا معناها التدخلات الطبيه فهمت، ما عادش ولاده طبيعيه فيزيولوجيه، والحاجات اللي معناها النظام الصحي العالمي هو راه كله معناها متسبب في هذا. والعنف التوليدي راه ماهوش معناها في تونس برك، راه في دول العالم كامل بما فيه الدول المتقدمه.
1: به معناها اذا نجيو للمراه نقولوا لها مكش باش تولد الطبيعي يلزمك عمليه، والا العكس يتسمى عنف توليدي؟
3: لا لا لا لا لا لا لا عنف توليدي وقتش وقت تبدا المراه تولد وانت ما تفسر ليش هذا كيتسمى عنف، وقت اللي انت تسيء المعامله نتاعها هذا كيتسمى عنف، وقت اللي انت باش مثلا باش نعملوا الغرس كيما نقولوا قصوا الغرس ولا نعملوا سيزارين وما تفسر ليش فهمتني، او ما تحطش صغيره فوق كرشها وتخلي الديدان محلوله تخلي العباد تدخل وتخرج، ما فماش كيما نقولوا ما فماش ولاده بكرامه.
1: واضح
3: هذاك هو العنف التوليدي.
1: تواترة الحالات اللي تحكي عليها انت هذاك الحاجه اللي خليتكم انتوما تحل تشعلوا الضوء الاحمر وتقولوا اليوم يلزمنا حوار وطني على العنف التوليدي؟
3: اكيد هو توا معناها هذه من الامور المسكوت عليها حتى من ناحيه منظمه الصحه العالميه، راهي منظمه الصحه العالميه ما كانتش تقبل كلمه معناها عنف توليدي، كانت تقول سوء معامله لكن افكتيفمون راهو هو عنف معناها بأتم معنى الكلمة. دونك والعنف هذاك راهي يبقى معناها المرأة ما تنساهش ما تنساهش، معناها ماهوش في ساعة كيما نقولوا جرح ما يبراش، فين تتفكر لين تبدا هي ولدت وبنتها باش تولد وتجي تقول تفكر كان نهار صار فيا
1: اي يقعد في الذاكرة.
3: أكيد معناها أهم معناها لحظة في حياة معناها المرأة اللي يقولوا معناها لحظة ما بين فارقة بين الحياة والموت فهمتني، معناها تصير لها ما تلقى روحها مهمشة تلقى روحها ما حتى حد ما هو معتني معتني بها، هو راهو مش معناها كيفاش نقولوا أحلى كما قلت لك راهو السيستيم والمنظومة الصحية معناها هي اللي خلت تصير الأمور هذه.
1: شكون الأطراف مدام نتفاعلوا مع بعضنا، شكون الأطراف المعنية للحوار الوطني هذية؟
3: والله احنا نطلب معناها الحوار الوطني يكون حوار جامع للناس الكل وأهمهم النساء الإنسانيين بين قوسين المتضررات معناها اللي بالحق نحبوا الشهادات نتاعهم نحبوا نفهموهم نحبوا نفهموهم خاطر بيهم هما باش نصلحوا، ما نبقاوش الاتهامات وما يتهموا مهنيا للصح ومهنيا للصح يقولوا لا معناها راهو احنا عملنا هكا على لا معناها التشارك يصير، اهم حاجه تكون حاضره معناها معناها غرفه الولاده اهمهم دوك القابلات للصحه الاطباء الناس الفاعلين الكل النساء اللي معناها اللي صارت عليهم الحاجات هذه، واكيد باش يكون معناها حوار مجتمعي معناها رجال القانون اكيد راح نحبوا على كيفاش يقولوا التعريف نتاع العنف التوليدي ماذا.
1: واضح تواصلتوا مع سلطه الاشراف؟
3: والله احنا رانا من بكري نحكيوا على الامور هذه من 2012 فهمتني، ان شاء الله معناها ما كناش نلقاو معناها كيفاش نقولوا الحظوه اللازمه، ان شاء الله توا نحس ثم استفاقه في تونس وفي العالم فهمتني، ان شاء الله معناها معناها احنا الراس اللي في ولو راس معناها سلطه الاشراف وما نجمو نعملوا حتى الا بسلطه الاشراف تكون ان شاء الله معناها وزاره الصحه معنا والجمعيات المهنيه والحقوقيين والاعلام انتم والناس الكل معناها وحتى المجتمع
1: أكيد تحبوا تبلوروا وتخرجوا بتوصيات عامة وعملية لوضع إطار قانوني للعنف هذا.
3: نقول لكم الأمومة بكرامة وتحذير للأمومة وتحذير للأبوة زادة. فهمتني معناها
1: هي عملية مشتركة بين الأم والبو.
3: أي عملية مشتركة وإن شاء الله تتضافر جهود معليها الناس الكل ولو معليها كلمة عنف توا وجمعة ومعليها ميسج إذن الناس الكل تتضافر الجهود
1: ثم حبيتوا تسميوا الأشياء بمسمياتها عنف توليدي
3: فوالا ونحب المصالحة ب يعني مثال اللي صار تعليم هذا معناه ما يخليش خاطرهم واحنا زاد نقولوا راه الله غالب خاطر احنا خصوصية برشا ظروف معناه كي تتبدل كي تتبدل المنظومة وتولي على حرية معناه اختيار وضعية الولادة زاد برشا حاجات يصير العنف التوليدي على خاطر ما صارش تحذير الولادة ما صارش تحذير الأمومة ما فماش اختيارات هذا هو اللي يكونوا معناه سبب في معناه العنف
1: واضح. شكرا لك، انا نشكرك برشا على كل التفاصيل هذه. ان شاء الله الحوار الوطني هذا يكون واسع النطاق يكون فيه برشا اطراف والاطراف المعنيه خاصه لتجاوز العنف هذا اللي حكيتوا عليه ودعيتوا له. نشكرك برشا مدام سعيده على حضورك معنا. احنا مازلنا موصلين معاكم في 60 دقيقه. نحب نذكر ديما بالرقم 58 400 100 للي يحب يتواصل معنا وعنده ما يحكي على موضوع الثقة. نحب نسلم برشا على أيمن من بريطانيا، نورتنا يا أيمن، والناس اللي تسمع فينا الكل من خارج حدود الوطن نسلم عليها سلام كبير، والناس اللي تسمع فينا من تونس كيلكو سوا على الفم ولا على ستريمينج لايف وإلا على اليوتيوب. مازلنا موصل معكم حتى لتسعة في 60 دقيقة. نخرج فاصل للأخبار وراجعين
0: في 60 دقيقة.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: المزيكا
2: نون ستوب
0: على ديوان اف ام.

0: ديوانافام على ديوانافام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم.
1: ديوانا فام فلاش نيوز
2: موجز وثمينة ليلة ديوانا فام على السلامة. مصالح المراقبة الاقتصادية تتمكن منذ بداية جوان الجاري من رفع أكثر من 4600 مخالفة اقتصادية من المنتجات الفلاحية والبحرية والمواد الغذائية، وتعلقت أغلبها بالتجاوزات السعرية والاحتكارية حسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. كما تم حجز 49 طنا من الخضر والغلال وكميات أخرى من المواد الاستهلاكية، وذلك خلال جملة من التدخلات الرقابية المشتركة النوعية نفذتها مصالح المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع المصالح الأمنية بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطن. وزارة السياحة تعلن عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة. ووزير السياحة سفيان تقية يشير إلى أن القطاع السياحي يشهد تطورا متواصلا وتنوعا في المنتوج السياحي، بما يستجيب لتوفير الآليات تمويل ملائمة للأنشطة السياحية الناشئة، وخاصة في مجالات الإيواء البديل والسياحة الثقافية والبيئية والاستشفائية وسياحة المغامرات إلى جانب النقل والإرشاد السياحي. وزير البيئة حبيب عبيد يعتبر أن ولاية سوسة تمثل النموذج الثالث للإطار النموذجي للتنمية المستدامة في تونس من خلال إطلاق مبادرة رائدة في مجال تثمين النفايات والانتقال الطاقي، حسب ما صرح به لمراسل ديوانا فام بالجهة خلال فعالية اختتام مشروع تمالي ببلدية حمام سوسة. والوزير يفيد بأن سوسة سباقة وطنيا من خلال أول مصب مراقب في الجمهورية التونسية يتمكن من توليد الطاقة الكهربائية من النفايات.
3: أول مشروع سنة 2025 في مصب عواد لاية، واللي هي الأولى في الجمهورية التونسية أن تمكننا من إنتاج الكهرباء أو الطاقة من النفايات، وكانت هذه أولا في المصب المراقب في ولاية سوسة عواد لاية. وإن شاء الله مع الطاقة نتاع المصب باش نجمو نتوسعوا فيه وإنتاج أكثر طاقة. كنا في قرابة 300-400 منزل، حاليا نجمو نوصلوا حتى 1000 منزل. ثانيا تم أمضاء 50 اتفاقية مع أصحاب النزل وأصحاب المؤسسات المتواجدة في ولاية سوسة لتهيئة المفترقات الطرقات والمساحات الخضراء. اليوم المشروع الثالث اسمه تومالي، هو المحافظة على الشريط الساحلي في بلدية حمام سوسة. الهدف منه هو أولا تم تشخيص النفايات المتواجدة على مستوى الأنشطة السياحية، وعلى ضوئه تم إعداد برنامج لتثمين هذه النفايات.
2: وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لأكسيوس إن إطالة أمد الحرب لإرضاء المتشددين كان من الممكن أن تؤدي إلى ركود عالمي. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد في اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني دعم واشنطن لجهود الحكومة اللبنانية في إنشاء دولة ذات سيادة تعيش بسلام مع جيرانها، مشددا على أن المفاوضات الثنائية بين لبنان وإسرائيل تمثل السبيل الوحيد الممكن لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وإنهاء دوامات العنف المتكررة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر من الجسم، والمشوار متواصل مع جدور فلاش سبور في أمن الله.
0: على ديوانا فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيونس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم.

0: راديو ان اف ام فلاش سبور.
1: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية باش تكون بالناخب الوطني هيرفي رينار اللي عقد بعد ساعة ونص تقريبا ندوة صحفية أولى ليه بالنسبة لهيرفي رينار للحديث على مباراة اليابان مرفوق بأحد الملاعبية. بالنسبة للحصة التدريبية الأخيرة باش تكون بداية من 3 متاع الفجر بتوقيت تونس، 8 متاع الليل بتوقيت مونتيري. بعدها نتعرفوا على ملامح التشكيلة الأساسية باش تواجه المنتخب اليابان. ياباني تشكيلة منتظر تشهد عديد التغييرات في مختلف الخطوط من حراسة المرمى إلى الهجوم. ذكر تونس اليابان فجر الأحد 5 متاع الصباح في ثاني جولات مونديال 2026. نادي الصفاقسي أعلن اليوم عن تعاقده بصفة نهائية مع متوسط الميدان الدولي البوركيني حسامدو ودراغو قادم من فريق ريال ديفاسو البوركيني. بالنسبة لودراغو كان يلعب بصفة الإعارة خلال موسم الفارط قبل ما يقرر نادي الصفاقسي تفعيل بند الشراء. بالنسبة لودراغو عقده الجديد مع سياسيس يمتد 3 مواسم إضافية. يوسري العرفاوي يتعاقد مع فريق ديالي العراقي اللي يدرب فيه التونسي قيس يعقوبي في صفقة انتقال حر. نذكر انه العرفاوي لعب الموسم الماضي مع مستقبل المرسى، قدم موسم محترم برشا مع الجناوية. اللاعب السابق لنجم المتلوي ونادي الصفاقسي أسامة البحري أمضى عقد مع مستقبل المرسى يتواصل إلى غاية جوان 2028. اللاعب المتكون في السياسات شارك في 25 مباراة مع نجم المناجم الموسم الفارط، سجل 2 بونت وسبق له لعب أيضا مع الترجي الرياضي الجرجيسي. ختام مباريات المونديال، حاليا انطلقت مباراة الولايات المتحدة الأمريكية أستراليا 11 متاع الليل، مباراة منتظرة بين المغرب سكوتلندا بداية من الماضي ساعة ونص متاع الفجر، البرازيل ضد منتخب هايتي 4 متاع الصباح، تركيا تواجه منتخب باراغواي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا.fm.net. كان معكم قدور، خليكم مع أميرة في 60 دقيقة في الأمان وتحية تونس.

0: دي وانا فهم خليكم معنا برونشي في 60 دقيقة موصل معكم حلقة الثالث 9 متاع الليل. مرحبا بالناس الكل, مرحبا بالناس اللي بدت معنا رحلة والناس اللي التحقت بينا توا 8:15 دقيقة تقريبا. نحكي على موضوع الثقة اللي بش يكون في ألو ديوان, وموضوع شائك. ناس كل تقولك ثقة ما زالت, ما عادش زعم الثقة كقبل. الناس قبل عندهم ثقة والناس متاع توا لا. هذية بش نعرفوا أكثر بتليفوناتكم و تجاربكم مع الثقة. 58 400 100 باش يكون في استقبال مكالمتكم الهاتفية. اسماعيل القطي مواصلين معكم في مواضيع في 60 دقيقة. نحكيو على تقريبا 25% من صابة الحبوب ضاعت. علاش؟ على عدة أسباب. هذية اللي باش يوضحوا لنا توت سويت رئيس نقابة الفلاحين ببنزرة السيد عماد وعذور. مرحبا بيك على ديوان فام.
1: مرحبا بك سيدة أميرة, مرحبا بكل المستمعين ومستمعات ديوان فام.
0: شكرا لك, شكرا على قبول الدعوة. صحيح الرقم اللي قلته أنا؟
1: هو يعتبر رقم حذري شوية, معناها حذري شوية لكن
0: يفجع.
1: حتى يمكن أكثر حتى أكثر احنا نقول اليوم. تعرف أنت الموسم الانطلاقة متاعه في ولاية بنزرت نحكيه عليها ولاية منجة للحبوب, يعني ولاية منجة اختصاصها زراعات كبرى واختصاصها زراعات أعلاف. ولاية كما هذه اليوم لقات صعوبات كثيرة في الانطلاقة, من بذور, من عدم توفير مادة لامونيتر, من عدم توفير الديابي. يعني اليوم أصعب موسم تعدى على مزارعي ولاية بنزرت. نلقاو اليوم يعني فما إشكاليات كبيرة وإشكاليات عديدة. الحمد لله ربي من علينا بأمطار الخير وأمطار الرحمة اللي هي رجعت الروح في الفلاحة, لكن لم يقع التثمين متاحها بالطريقة الباهية والطريقة العلمية. أنه اليوم برشا حاجات غابت عن الفلاحين وقعدوا كما قولوا متحسرين على أنها صابة اليوم تضيع. فما مساحات وقعت الحشان متاحها كجورت اللي عام عليها الماء, هذه قمح تحول الى مساحات نتاع قرط تحول, لانه ما نجمش يقاوم الامطار, ما نجمش يقاوم النقص نتاع ماده لامونيتر, ما نجمش يقاوم برشا حاجات الاستغناسيون نتاع لو والاوديه هذيا اللي ما وقعش في مغلبها يعني جهرانها والتدخل بصفه اليه فيها,
0: خاصه انه الامطار صبت الفتره الاخيره معناها بكميات هامة.
1: كميات هامة. هي معدلات ولاية بنزرت سابقا نعرفوها ما بين 500 و600 مليمتر, في الأعوام الناقصة شوية نلقاوها ما بين 350 حتى 400, لكن معتادين كولاية ومعتادين كفلاحين على أمطار بالمثل هذا والاستعداد لها بالطريقة المناسبة. لكن اللي رعنا اليوم أنه أكثر من هذا, أنه اصطدمنا اليوم بواقع نحن كنقابة تونسية الفلاحين في معاينتنا بعد انطلاق موسم الحصاد لوجود الأعشاب الضارة أو الأعشاب الطفيلية هذه اللي هي مقاومة للوجود متاحها في حقول الحبوب. يعني فما اليوم نسبة في بنزرت ما بين 30-40% من المساحات المبذورة يغلب عليها هذه عشبة الشومر, احنا نقول لها شومر, هي عشبة كما البسباس هكاية تطلع عالية وتكون بكثافة, ولكن وقعت المداوات متاحة على الأعشاب. لكن اليوم استغراب كبير من الفلاحين اليوم في الطريقة اللي طلع بها الشومر هذا. نحكيه على معتمديات راهي منجة في ولاية بنزرت كما أوتيك, موجود فيها نسبة كبيرة من النبات هذا, كذلك نسب كبيرة في معتمدية ماطرة اللي هي منجة للحبوب. معتمدية
0: يا أخي من المفروض احنا نكون مستعدين للحاجات هذوما. نعرفوا فما أمطار, نعرفوا فما أعشاب طفيلية باش تطلع, نعرفوا فما مداوات أكثر من لازم على خاطر فما نسبة رطوبة وفما معناها وين الاستعدادات؟
1: الاستعدادات اليوم اللي احنا قعدنا في شك كبير اليوم ودعينا كنقابة الى مراجعة المراقبة متاع الأدوية اللي قاعدين يبيعونا فيها هذية. اليوم راهم فلاحة بنزرت ناس شفروني معناها بطريقة اخرى, معناها ناس يفهم في الزراعات الكبرى، تعرف شداوي يتبعوا فيهم مهندسين، لكن الفاعلية متاع الأدوية هذه ضعفت في الإنتاج والمردودية وقلصت من المردودية كما كنت تحكي أنت سيادتك على أول التدخل مدام أميرة اللي فما نقص ما يتراوح حتى 30% من الصاغة اللي كنا نتوقعوها. يعني ولاية بن زرت كانت في ظروف باهية توصل حتى 2.7 مليون قنطار، اليوم احنا بالكاد تقديراتها تتجاوز 2 مليون قنطار اللي هما يعتبر موسم عادي بالنسبة لنا كولاية بن زرت. وحتى هل المادة هذه من شأنها أنها تأخر الحصاد، معناها ماكينات الدراس ما تجمش تدخل وتحصدها على خاطرها خضرة. وثاني حاجة الضعف المردودية، يعني كعبة القمح جيد فيها وحتى التبن اللي وراها، تبن منقولوا نبيعوا تبن ورا القمح هذيك الحصاد البالة التبن هذيك تعسمها، لأن حتى حد ما يحب يشريه التبن هذاك هو بأسوام زهيدة وتزيد عليه هالهذا. دونك احنا اليوم فما نقطة استفهام كثيرة.
0: كيفاش نجمو نداركو سعيمات؟
1: هي المدارك الاستعداد ساعة على البداية الموسم
0: به هذا البداية ورتيناها، كيفاش نجمو نداركو هالنقائص هذوما
1: حاليا؟ يعني باللي موجود
0: حاليا باللي موجود
1: حاليا
0: باش ننقذوا ما يمكن انقاذه من السابق.
1: لا حسي لا هو حصي لما في الصدور تويكا اللي فما موجود ما نجموش نضيفوله، لكن شنو اللي تأثر عليه؟ تأثر عليه تأخير في الحصاد هذه حاجة، وجودة متاع حبوب باش تكون ناقصة. يعني موسم الحصاد شي طويل في ولاية بن زرت، لكن باش نجمعوا في كنا باش نجمعوا كان في الاستعدادات الباية 2.7 مليون قنطار هذايا بالأمطار اللي نزلت، لكن بالنقائص اللي صارت باش نجمعوا 2.1 مليون قنطار أو حتى أقل من هذاك.
0: والجودة
1: والجودة مش تكون، ما هي الجودة عالية
0: أقل شوية،
1: تعرف نقص نقص مونيتر نقص كثرة الحشيش كثرة الأعشاب، هذوما كلهم مش يأثروا على الصابة وعلى النوع والجودة. دونك احنا طالبوا في الأخير مدام أميرة كانت تسمح لي
0: فضل.
1: اليوم يزم مراعاة الفلاحين في سلم التعيير، خاطر هذه ظروف خارجة عن نطاقهم. ثاني حاجة والأهم حاجة بخلاف الاستعداد نوصي الفلاح الكل في تونس كاملة وحتى في ولاية بن زرت انهم يخليوا الفحل نتاعهم من البذور نتاعهم، حتى ما نعرفوش على شنو اللي يصير العام الجاي ونقعدوا في بذور ونلوجوا على البذور نتاعنا. الاخير هي المراقبه، مراقبه الادويه، خاطر علمنا هكايا وصلنا انه الادويه بيريمين شويه ولانه الفاعليه نتاعها ضعفت، وهذه حاجه خطيره، راهي مليارات قاعده تصرف فيها الفلاحه في الادويه نتاع الاعشاب. اذا اليوم فما امبورتاسيون نتاع ادويه لازم نراقبوها، لازم المراقبه تكون سنويه على الادويه هذه، خاطر اليوم مش معقول انك اليوم تضيع صابه هذه في في في في في تلاشي على مراقبه ادويه تاع الأعشاب هذه وتضر الفلاحة وتضر المنتوج في بن زرت وتضر المنتوج على مستوى وطني، لأنه ولاية بن زرت هي من أهم الولايات في إنتاج الحبوب.
0: واضح هذا ما هما التوصيات اللي تقدمت بهم سيادتك. اليوم المراقبة الأمونيتر لازم يكون موجود بالكميات اللازمة للمدوات. اليوم معناها يحز أنا في نفسي زادة أنه في موسم حصاد ونستعد، ومعناها بلاد كاملة واقفة على الاستعدادات للموسم حصاد، ومن بعد فما بعض النقائص اللي ساعات يطيحوا من جودة الحبوب ومن الكميات ويأثروا حتى على الفلاح اللي هو هذيك خدمته الفلاح في وسط المعمعة هذه. نشكرك برشا سي عماد وعذور رئيس نقابة الفلاحين ببن زرت على التوضيحات هذه، وإن شاء الله العام صابة وإن شاء الله أعوامنا الكل صابة، وإن شاء الله هالنقائص هذه كل نجمو إن نداركوها. مواصلين معاكم في 60 دقيقة، مرحبا بالناس الكل، مرحبا بكم انتم الناس اللي طلبتونا وتحبوا تدخلوا باش نحكيوا على موضوع الثقة في ألو دي. في 60 دقيقة.

0: 60 دقيقة.
1: مرحبا بكم من جديد. 58 400 100 هذا الرقم اللي تنجموا تتواصلوا فيه معانا في موضوعنا لليوم الثقة. نحب نسلم برشا على ياسين، نساف، معز، منال، سونيا، أسامة، سامية. هذوما الناس اللي قاعدة في تشات اليوتيوب وحضرة معانا في 60 دقيقة. سي محمد مرحبا بك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك، منورنا. ايش عندك اليوم نحكي على الثقة؟ الثقة ما زالت موجودة ولا؟
2: هي أكيد موجودة، ما تنحاش بإذن الله. ثقتنا الوحيدة هي في الله سبحانه وتعالى. هو الإنسان حتى بقى نحكي على الثقة، هو الإنسان حتى بينه وبين نفسه يعني مع ذاته الشخصية ما لازم زادة ثقة يكون تكون مع متوسطة، مش فوق متوسط، يعني ما تكونش متناهية، ما تكونش 100%.
1: يعني هذا مع روحه،
2: مع روحه، فهمت ولا؟
1: ما بالك فما بالك بالعباد،
2: فما بالك بالعباد، ما فهمت ولا؟ يعني الإنسان في كل أحوال ما إلا خطأ، قد تخطئ نفس في حاجة مادية، في حاجة مع الطرف معناتها على مستوى الحرفية في العمل، على مستوى العلاقة بالجنس الآخر، فهمت ولا؟ يعني الإنسان ما هو إلا خطأ، وقت نقول ما هو إلا خطأ يعني قد لازم يكون حذر، ولكن وقت نقول يخلو حذر لازم الحذر هذا مش يعني حذر مفرط، لأن وقت نقول حذر مفرط يسمع عبارة تولي حاجة مرضية، فهمت ولا؟ يعني هنا حتى اللي مش تعامل معاه وليه معناته يستغرب يقول شبيه ولا هكيك، تولي حتى هما في قتل فيه تنعدم حتى على مستوى ثقة بسيطة، يعني ما تقول حتى حبش ثقة في قوة مجرد قوة مع بعضهم، معناته يقول هذا هو يثبت يعني ما شنو مش معناته
1: معناه لا إفراط ولا تفريط.
2: أيوة لا لا لا لا أفراط ولا تفريط، بس ما أحد وقت زاد نقول ثقة، هي ثقة زاد تابع زاد شخصية الإنسان، طبعا طبيعة الإنسان تابع علاقة الإنسان بنفسه وبالمحيط، يعني تابع ما تقول زاد هو ما تقول لشنو ينوي، معناته مثلا الإنسان إذا كان ما تقول مش عن مشروع مش هو معناته يعني ما عندوش فكرة المشاريع وكذا، يعني ما هوش مع بالضبط، ما فهمت له مش عم مشروع اللي يتملي ويقعد خايف، إذا كان هو متعود على الشيء كي على يعني الثاني يقدم معناته يجم على حاجة معينة والحاجة كي يعني حاططها في مخه وناوي عليها وكذا، الثقة هنا مش تكبر، فهمت ولا؟ مش تكبر في روحه، مش تكبر في
1: سي محمد. هل حصل مرة عطيت ثقة لحد وما كانش قد الثقة هذيك؟
2: بطبيعة الحال ما الثقة ما تقول الإنسان يعني أنا عادي ما كان قبل عادي محل هو استغل لي أنا وظيفتي المادية مش ولا بد يعني اشطرح علي فكرة هذه، قال لي تعافيت لمدة 30 سنة معناتها 10 وخيام نقترح عليك اللي أنت تخرج من المحل ونولي أنا نكري المحل بكاريرة جديدة، فهمت ولا؟ يعني ولي علاقته هو بالملاك هو والملك قشانة يعني وانا اقترح علي شو الاقتراح هذا، اقترح علي يعني انا نخدم عنده هو مع عبارة على صانع مع عبارة هكا
1: بلا وانت مول المول
2: يعني. لا لا لا هو مول المول
1: هو مول المول
2: لا سمحني انا كنت كاري حنوط الظروف المادية اصبحت مش ولا بد، هو اقترح علي باش نخرج من المحل واللي هو علاقته بالملاك هو مع دوله المحل وانا بالمقابل نخدم عند كفاره اش معناتها كفاره يعني شهري يعني مطمر صحيح
1: فهمت
2: ولا؟ ولكن هذه الاسف العظيم مثلا ما منه حد شيء، هو شنو انا معناتها فهمت ولا؟ يعني مش مجاشك معناتها بالدليل معناتها حتى الملك وقت حسيت ما قاتل معناتها حلي في الجنرال معناتها كما حلو يقولوا الكذا في الدوبل كذا يمشي لها واصل يعني مبينه من هنا هنا يعني بعديك وقت نقبل الطلب هذا ونخدم عنده وخمت يعني نخدم عنده يمكن شهرين ثلاثة ويقول لي ما تعطيش ما تعرفش تخدم يعني بعدك أنا مش القال لي تبريرات أخرى ما أنزل الله
1: وشنو اللي صار؟
2: والله اللي صار يعني أنا قلت سمح الموضوع عظيم قشعت فيه ما باتيتها معناتها عبارة
1: أنت من الأول ما عطيتوش ثقتك معناتها أنت من الأول كنت حذر
2: من الأول ما عطيتوش ثقة قلت الموضوع عظيم قشعت فيه باتيتا وهو اللي زاد أخر من ذلك هو معناتها كما أقول أمد عليا بعض الأجواء متاع العمل فهمت كيفاش كذا وما خيلك وشو معناتها يعني المواضيع
1: باش يقنعك
2: باش يقنعوني فهمت له هو ديجا معناتها هو مرة فهم بعض منه عباله باللي هو يحب يقرر بيا وتمدى مع فطيطه مش مع بلوش ما تكون بعد كيف مع بلوش يعني. وسمع صحيح من عبد الملك معناته كيفاش يعني بقلصين معناته حليله في جنة ريع ومش شبه ذلك يعني فما شكون وصل اعتذر مني معناته فهمت ولا فما سمحني بلي قبل نكمل الحوار في نفس الموضوع على مستوى ثقه مثلا تو يعني اذا كان انسان احنا عندنا فيسبوك ما شابه ذلك يعني وانسان يمشي يسافر مع شكون ما يعرفوش كذا زاد حتى هنا نجم نحكي على ثقه اذا مبدئيا انسان يخاف ما تقوله طفله بشكل مع طفل ما تعرفوش فهمت ولا ولكن احنا هنا اذا كان كما قلت لك انا اذا كان هي عندها رغبه كي وكذا الثقه تاثر وجع عليها اذا كان هي خايفه تقول لا ما نثقش فيه اذا كان ماهيش خايفه او هي خايفه اما يعني حاشتها بالصهريه مع شكون ما شابه ذلك تولي هنا باش تخمم في الثقه
1: واضح.
2: سمحني
1: باش
2: وشكرا على
1: الإطالة. واضح. شكرا لك يا سي محمد بن صفاقس. حياة مرحبا بك. حياة مرحبا.
0: عسلامة. مساء النور.
1: مساء الأنوار.
0: يعيشك يفضلك.
1: مرحبا بك. عيشك وانت زاد نورتنا برشا.
0: اوكي يعيشك بارك الله فيك.
1: قل لي ثقة معاك كيفاش ماشية؟
0: لا انا ما نعطيش ثقة لحتى حد. مش ثقة
1: من الاول ولا خاطرك هكا تلكعت نقولوا احنا
0: كنت صغيرة كنت نمنا كيكا ونتخيل كما تربيت فهمت كما ربتني الوالدة والكل هذه حرام هذا حلال هذا كي تخبي حاجة معناتها هذيك امانة الامانة هي ثقة معناتها الامانة هي امامتهم ثقة فهمتني ما خرجت المجتمع وخرجت الخدمة وخرجت للحياة وخرجت للناس فهمت لقيت دنيا اخرى لقيت حاجة اخرى لقيت شيء اخر لقيت عباد اخرين فهمت
1: ثقة
0: لا ثقة لا مفهمش ثقة انت تبدا عندك حاجة معناتها سر حكاية معناتها تحب تفرغ قلبك تحب واحد الواحد يبدا يخبي في قلبه فهمت يزمو يحكي يزمو باش يخرج يتفرهد باش يكون باش يتفرهد معناتها يقول لك انا اقرب صاحب لاختي كما نقولوا ما نعرفش انا اقرب الناس لي إذا إذا ما زدت ما كملتش ولا ما زدت علاقة تليفون ولا وتلقاها أنت موزع وين يا الناس كل
1: سيء دور الحكاية
0: لا أنا ما قلتش لا أنا واه أنا كيفاه والله لا قلتها والله لا عملتها ولا أنا حكيت لك أنك أنت أنا قلت لك أنك أنت وضايقتك أنت وقلت لك أنا ما تحكيش وما تقولش ولا فما مش أنا
1: معناه أنت اخترت أنك ما ثقة لا مع العبيد وتكون حذرة مع الناس كل
0: لا لا لا ما فماش ثقة ما فماش أنا تجربتي في الخدمة معناتها 40 سنة خدمة في الإدارة معناتها فهمت وما أدراك ما الإدارة ثقة ما فماش أنا قعدت بيت نقعد بيت أنا في عارف مدير معناتها وكل شيء كيفاش أنا ما نجمش نخدم معاه بثقة فهمتني كي نعطيه أنا دوسي ونقول له أنا معناتها صارت لي فهمتني صارت لي وين الثقة اللي تحطيتك على القرآن على المصحف وتحلف ويني راني مصدومة راني التور راني اقسم بالله مصدومة معناتها مش كما انت تربيك امك وتربى في الدار كما تخرج تلقى المجتمع تلقاها معناتها من الاول والاخر وخايخ ما تلقاش مش عارف شكون تعمل فهمت حتى كان باش تخبي حاجه عنده حتى كان باش
1: حتى هكا صديقه لا تستثيقها تعطيها سرك
0: لا لا, لا لا لا لا لا انا حاجه في داري ما تخرجش الكل لا الولد ولا حتى حد كان انا وراجلك او انا راجل عندي ثقه معناتها فهمت كنقول له ما تقولش ما يقولش
1: هيا بيه على الاقل هاو لقينا واحد
0: امها لا امها معناتها يلزموا ذاك معناتها يلزموا معناتها حاجه انا صارت عندي انا في الدار فهمت ما تهبط لداركم يجدوك لا ما ريتش ما شفتش ما سمعتش 50 سنه عرس ما ريتش ما شفتش ما سمعتش حتى شيء ما يخرج من داري حتى شيء
1: وانت مخك رايد
0: وانا مخي رايد معناتها انا نقول للرجال نتاع توا هذه صاحبتي وذي درشنيه وذي هو والله ما نعرف ما ثقه كان هي ما لا لا لا والله ما فماش ثقه ما فماش حتى ثقه لا في فلوس ولا في سر ولا في حتى شيء لا في فرحه ولا في ما انت عبد يقول لك انا فرحتك ولا حفرتك من تالي فهمت يحفر لك ما هذا بتجربتي راني نتكلم معك انا ما انت سامحوني تجربتي انا قلت اكثر حاجه في الخدمه فهمتي
1: من تجربه
0: ما فماش لا زملاء ولا فما ثقه ولا فما حتى شيء ما فماش ما مصدومه انا تو انا مصدومه كيفاش عشت 40 سنه خدمه عمل فهمتي وما لقيتش حتى حد شكون نسيق ما فماش انت تخرج في الدوره ما يخليهم يعملوا لك ما يخليهم يعملوا ولهذا لقيت روحي انا ندور في معمعة في في في, في ما نعرفش انا كاني ندور انا في الوحيده انا معناتها اللي قاعده بيتها قاعده حل فمي كيفاش انا معناتها ما يحملونيش فهمتني يقول لي هذا حرام هذا حلال هذا ثقه يقول لك لا قاعده اللي خرجت وانا هكاك اللي خرجت وريت وانا هكاك
1: وانت ثقه لا مع الزملاء ومشيت في حياتك معناها في حياتك اليوميه حتى في معناها الناس اللي دايرين بيك
0: حيت اليوميه معناتها فما ولدي الكبير كي يجيب حدايا كان نقعد نحكي انا وياه معناتها فهمتني هذاك عملته من عندي زوج اولاد انا عامل دخل ما يسالني الجمله ما ولا على بالي بالعالم شنو اللي فيه اما هو الكبير
1: ولدك الكبير يسمعك
0: ولدي الكبير يسمعني فما حاجات اللي هكا ياخذوني ما عنده عبيد ولا نسمع حاجه ولا فهمتني انا نوصي نقول له انا طلعت كيفي انا رد بالك وحل عينك ورد بالك ورد بالك ورد بالك تعملها راهو هكا هكا هكا ما تحكي حتى شيء عندك عاده باش تعملها ما تحكي ايش راهو كان حكيتها راهو صغير راه مشيت من غادي لغادي
1: انا ما توصلش
0: لك ما توصلش ما توصلش تمامها وما تمامهاش ابدا فهمتني يا بنتي ثقه توا لا في حتى شيء في حتى ميدان
1: هذه من صميم تجربتك مدام حيات من صميم التجربة
0: حياتي وكل شيء فهمت
1: يعطيك صحة يعطيك صحة يا مدى يعطيك صحة نورتنا برشا
0: برافو يعيشك بارك
1: الله يعيشك يخليك عايشك سي محمد من نابل معانا مرحبا بك مرحبا بك سي محمد كيف هي الثقة موجودة الثقة ولا لا مازالت الثقة ولا لا بين الناس
3: لا ما عاد الثقة مدى
1: جملة
3: ما عاد الثقة بالكل
1: لبين الأخوات لبين الأصحاب
3: حتى الأخوات مستحيل
1: كيفاش سي محمد
3: الثقة ما عادش بكل
1: كيفاش كيف أحكي لنا على التجربة متاعك مع الثقة
3: جربتني عندي واحد صاحبي كان يخدم حوانتي عامل حانوت عطرية في البلاد
1: باهي
3: يفرق مكان النوم مع بينات
1: باهي أصحاب الصغرى هذي
3: اي ما انا حتى كي يخدم في العطريه هو نمشي نفر بحذاه نمشي نفر بحذاه حتى ما نجيش يكلمني ولا يجي هو يعيط لي وقتها انا ظروف قال لي محمد سلفني فلوس وجوه رمضان كان باش يعمر الحانوت
1: باهي
3: مديت له قلت له يمشي اموره تو يعطيني يرجع لي مثالي هات هات في اليوم في غدوة هات في اليوم في غدوة قال لي طوه تزبيه مقضية
1: هاي
3: هاي سيدي بس جيت مهز في قضية هزيت طرف بعد قال لي للي هاك موسى
1: ملي انت كنت تسيل ولا هو يسيلك
3: هاي ولا هو يسيل بري بري بري بري حتى اللي مشي كريم غادة في قليد كريم غادة في قليد وقال كان كان يخدم قليبة قليبة كي يعرضني ولا ما عادش يكلمني مستحيل كان مازال يكلمني ولا أنا كلينا مي وملح مع بعضنا
1: هذا هذا صاحب صاحب العمر يتسمى
3: قلت ما يفارقنا كان النوم ما يفارقنا كان النوم إلا إيراني مي بكري نضعد بحذاه يقول لي يا محمد كيفاش الصحبة وانت وياه والله يقول على بيت الله على صحبة على على, على ربي وكما ما عنديش حتى فكرة ما عادش ثقة وهب الكل ولا حاجة مستحيل
1: لازم تكون حذر مستحيل
3: هاودي ديما خذي بالك نوية ولا غير طويك الدنيا تبدل طول الوقت تبدل حتى توري في القاوي حتى الري هكا برشا تو في القهوة ولا يقعد وحده ولا يمشي يبقى بعيد وحده ما عادش يقعد مع العباد هكا ولا ما عادش ما عادش
1: هذه تجربتك يا سي محمد أنا نقول الباهي والخايف في كل بلاصة
3: خويتي فما الباهي ما نكذبش على أختي هو فما الباهي أما ثقة ثقة نتاع بكري ما تبدلت عليا
1: مش كي قبل مش كي تو تبدلت
3: لا مش كي بكر كيتا ولا مستحيل هنا عندي المدام المدام دخلت فيه وحاطه الذب المدام حاطه الذب ما نعرفش ايش حاطته والله ما نعرف المهم جو بد وكاد شكر لله اي المرأة دارت منا دارت منا لقيت له شركه لا وذن
1: اي وين مشى الذهبات
3: تهز الذهب من ثم لثم
1: في دارك
3: في داري ومش برايمية علي
1: أكيد مدام ما تهز من الدار معناها ناس تعرف الدار وتعرف تخيل الدار
3: مش برايمية معناها اللي دخلوا ما للدار
1: منكم فيكم
3: أي ما أرحم والدي تهزت شيء عارفني قلت لك ذكر يا كي تخلي فلوس ملوحة قدامه ولا ولا حاجة قدامه ما ينساش وني ما أدري الثقة وني الثقة
1: يا حسرة على الثقة يا حسرة يعطيك صحة يا سي محمد
3: الثقة بينك بين مرتك وصغيراتك كان زمة ولا في لامين
1: أكها ولا في لامين هذه هي تجربتك يا سي محمد يعطيك صحة نورتنا برشا في ديوان فهم معنا إيهاب ألو
4: ألو السلامة
1: مرحبا بك إيهاب تكلم فينا من سليانة
4: لا معك منير بوزيان من ولاية المهدية
1: منير منير من ولاية المهدية مرحبا بك ومرحبا بكل الناس المهدية
4: خليك عايش أختي فرحك ينورك
1: كيفاش الثقة في حياتك
4: والله ثقني قول معاش فما ثقة
1: شبيكم متشائمين الكل الناس كل اليوم
4: لا منيش متشائم أنا من التجارب اللي عشتها ومن الشيء اللي شفته ومن العباد اللي خالطتها ومن الأصحاب صاحبتها ومن العباد اللي شاركتها ولا حول ولا قوة إلا بالله مع الثقة بالكل بالكل
1: يا والله حويل حتى جماعة الشات يقولوا ما فماش ثقة راهو جماعة اليوتيوب يقولوا راهو فماش ثقة يا مهدوش فما ثقة ولا ما فماش سلم عليك برشا برشا أي سي منير كمل لي كيفاش
4: ما فماش ثقة أنا لا إله الله محمد رسول الله أنا في يوم من الأيام عملت شركة متاع أغلم أنا وإنسان مصلي وخاف ربي وكذا طلع بيدي على راسي
1: يا والله حويل مع شريكك
4: بعد أي بعد أربع سنين على خاطر بالثقة مشينا بالكلمة بعد أربع سنين نلقى روحي عند التحقيق الرابع مرتين متهم اللي أنا سارقه
1: لا حول الله
4: فهمت عملنا مرأة وصغار كبروا صغار شوية الروت عنده معاش حاجتنا بيك فهمت لقت شوية في راية واحد حتى نبيع له بالكلمة يسخفني يحطني في الليسنوار معاش فما ثقة ما عادش معاش بالكل نعيشوا في آخر زمان
1: ما هو اللي تصير له حكاية ولا يتلكع من شخص نوليو نمشيو بالوثيقة ثقة في الوثيقة كما يقولوا
4: ثقة في الوثيقة صحيح ثقة في الوثيقة لكن انت احنا نمشيو بالكلمة واللي يمشي بالعاطفة دي ما خاسر
1: صحيح
4: اللي يمشي بالعاطفة وبالحنية وبالكلمة ديما خاسر أنا قلت ربيت مع بابا رحمة الله وقلت لي قول غدوة غدوة تعيش عايش أختي قلت لي قول الجمعة جاية جمعة جاية بالكلمة نمشي وقبل كل شيء
1: الكلمة سيف
4: كلمة أكثر من سيف وأكثر من الوثيقة احنا عندنا أنا تو عمري 52 عام ماني صغير معنا مع برشا أجيال فمتو شيء هكا ما عادش تو وقت اللي يخزر لك صاحبك يراك فلوس شو ينحي منك فهمت شو ينحي لك هو سيجار وباكو دخان خموس عشور فهمت
1: والله من اللي يقعد بحذيك هو يبدا كي كمبس شي نجم ياخذ منك
4: ورس اختي كيما نحكي لك فهمت ولو اني يعني نقول ما معناها كسر ما تلكعت نقول مع الثقه لكن مازال ثقه فما ثقه أما قلت ياسر معاش كي مقبل معاش كي مقبل
1: صحيح واحد يبدأ يشوف هكا عينه ميزانه
4: يزمو ديما عينيه على جنابه
1: واضح
4: فهمت وربي قدر الخير وكهو
1: ربي قدر الخير شكرا لك سي منير نورتنا برشا اليوم في ديوان فهم يعيشك يعيشك نشكرك برشا ونشكر من خلالك الناس اللي تسمع فينا الكل من المهدية شكون بعد إيهاب إياد ألو
5: ألو عسلامة
1: مرحبا بك
5: عايشك
1: نورتنا في ديوان فهم
5: عايشك نسلم عليكم اسمه فينا الكل في ديوان فهم
1: مرحبا منين تكلم فينا إياد
5: أنا أكلم فيكم من سليانة
1: من سليانة مرحبا بك وبناس سليانة
5: عايشك بارك الله فيك أنا الحقيقة نحب نبدأ بكلمتك أنت اللي قلت راهو الباهي والخايب في البلايص الكل معناها ديما فما الباهي والخايب ونحب نقول راهو مازال فما ثقة والثقة راهي حاجة لازمة مش توا مش قبل معناها ثقة حاجة لازمة باش نعيشوا بها خاطر الثقة هي قيمة أساسية معناها في العلاقات نتاعنا وخاصة في العائلة معناها ما فماش نتصورش ما فماش عائلة ما فيهاش ثقة كان فماش ثقة معناها ما فماش عائلة دونك احنا لشكون نحكي ولشكون ولا شكون واحد يفلسف يقول لك كان عائلته. دونك والقيمه زاد موجوده في الخدمه. في الخدمه احنا فما كلمه يقول لك نعمل عليه، نعمل عليه ماني عنده فيك ثقه. لو كان جات الثقه مش موجوده راه فماش خدمه فماش علاقات فماش هذا الكل. اما يقعد ديما كان فما يقول لك جرب وجرب وشوف.
1: اي
5: كي تجرب مش معناها نقولوا احنا بلغتنا كي تتلكع مش معناها هذاك اللي يمشي على الناس الكل. واحد يتعلم سواء نقول لك مازال فما ثقه ما كان صاروا لي حاجات اللي هم عكس الثقه. اما من تو واحد يقول مازال فما ثقه خاطر عنده اصحابه وعنده عائلته وعنده ناس اللي يعرفهم يعني مازال عنده فيهم
1: ثقه. ما الواحد يلزمو يتستي سرتو ناس جديده يشوف يعاشر قبل
5: بالضبط. والثقة ما تتعطاش ديريكت، الثقة تتكسب معناها انت الثقة مش من الاول. معناها انا عندي قاعدة نمشي بها في حياتي ما نعطيكش 100% من الاول، نعطيك ونزيدك لنوصل ل 100%
1: حسب المواقف.
5: حسب المواقف بالضبط وكل واحد شنو يعيش.
1: صحيح.
5: وفما فما فما فما زادة فما حديث نبوي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون. معناها فما فما فما ديما اللي فما الفئه من العباد اللي هي تذنب هذيك ربي سامحها واللي هي اللي هو تخيل في الثقه. ما نرجع ديما نقول اللي ثقه حاجه لازمه باش نعيشوا بها.
1: واضح. نقول انا لا افراط ولا تفريط، نتستي الشخص قبل ما نعطي ثقتي، نعاشره نشوف بالمواقف نجم نعطي ثقتي ولا ما نعطيش. وكيف ما قلت انت اياد الثقه تتكسب. يعطيك صحه، شكرا لك اياد، مرحبا بك.
5: بسلامه. باي باي.
1: شكرا لك اياد. سي حسين من سيدي بوزيد، مرحبا بك سي حسين.
6: عسلامه.
1: مرحبا. نورتنا.
6: نسمع في الثقة والثقة من بكري، أنا ديما تليفون في الودن الكيف مازالت الثقة، مازالت الثقة مازالت الشباب هذم وعلى الكبار ويشوفوا كبارهم وكل شيء تو يشوفوا الثقة. مثلا الثقة ايش كلمة؟ وقت تأخذ حاجة من واحد ولا تلف فلوس، هي الثقة اللي تعدمها الكل هي الفلوس. تلف فلوس ولا تأخذ منه فلوس ولا تعطيه فلوس سمى الثقة. هو مدام زاب باش يعطيك الفلوس مثلا شي كيلو تلفت من الفلوس أعطاه ثقة ولا
1: أعطاه ثقته.
6: أي يلزم أنت تكون عندك ثقة، يلزم أنت ترزاله مثلا أنك الحاجة اللي خليتها منه. هذه يلزم الشباب يمشي عليها. ما تو نحن كبرنا 62 سنة.
1: ربي طول في عمرك في الخير، ما زلت صغير يا سي حسين.
6: يعيشك. عاد مثلا صغير علي انا اسماء علاش لعيب غالي ولا؟
1: غالي.
6: والله دفعت فيه 500 دينار برك، مليون ونص دفعت فيه 500.
1: كيفاش؟
6: خليته بالكلمة.
1: الكلمة ما زال تفيقة.
6: اي معنى هو اعطاني ثقته واعطاني علوش وكامل
1: وانتي كنت قد الكلمة.
6: يلزم انا نكون نشو اكثر من كلمة.
1: صحيح.
6: هذه ثقة. يحب الشباب ثقة نع عليه الفلوس ونع عليه الدنيا الكلمة. الكلمة
1: الكلمة هي الكل. أنا نكون قد الكلمة، أنت تعطيني ثقتك وأنا نكون قد الثقة هذيك. شكرا لك يا سي حسين، يفضلك. نورتنا برشا اليوم في الديوان فهم. نمشي من سيدي بوزيد الجندوبة. ألو.
7: ألو.
1: مرحبا بك.
7: أكثر
1: سي حسين.
7: مرحبا أخت أميرة.
1: يعيشك وبيك، مرحبا بك، نورتنا اليوم. الثقة في الدنيا كيفاش؟ ما زالت ما عادش؟ كانت نقص صوت الراديو سي حسين، نقص صوت الراديو باش
7: قبل كل شيء. نحييك على تعويض زميلتك هدى ورغمي.
1: يعيشك.
7: كنت احسن معاوض عليها وشكرا لك.
1: شكرا لك، يفضلك.
7: فيما يخص موضوع الثقه، الثقه والله بحكم تجربتي فيها ما فماش ثقه.
1: باهي.
7: فماش ثقة من أصله. انعدمت الثقه مع الثقه يا حاسر اخو، مش كانت عباد تعطي الثقه لبعضها و مع الثقه
1: جمله جمله
7: بحكم جمله بحكم الوسائل التواصل الاجتماعي بحكم التلفز الاذاعات معناها الناس تطورت ولا تعرف تتفرج تشوف في حاجات معناها حتى في المسلسلات في معناها الشيء ركب على بعضه هالشيء هذاك العباد تعلمت برشا حاجات معاش ثقه معاش جمله جمله جمله وعشناها يعني في حتى في العائله وخاصه مع كامل احتراماتي خاصة الأقرب معناها الفاميلي نقولوا احنا
1: معناها الناس اللي أقرب ليك هما اللي نجموا يخونوا الثقة نتاعك.
7: يعطيك الصحة والله يمكن تلقى في البعيد يمكن فما شوية ثقة يمكن لما حال ما أنا بحكم أنا ما جربتش وما أما في الفاميلي فما في مش ثقة بحكم أنا عندي الوالد الله يرحمه
1: اللي
7: فات ما يقارب 50 سنة على ما أظن أنا تو عمري 58 نذكر أنا عمري برسك 10 سنين على ما أظن عوض قطعة أرض مع بنت عمه بدون كتب
1: بالكلمة
7: في فترة ما بعد 40 سنة 45 سنة بحكم هي القطعة اللي أعطاها لها الوالد هي بنات فيها والقطعة متاعها هي اللي يخذيها الوالد معناها يخدم فيها معناها شوية قماح شوية حاجة كيف هناك نوعا ما في يوم ما نكرات جملة هات ما يثبت اللي هو وقتها كي عوذ وياه ما فماش كتب معناها بالثقة
1: بالكلمة بالثقة
7: تصور بالله العظيم ما غيرش بش نفسر لك يعني بالعمل كتر في القطعة هذه كمات على خطرها والله
1: يلا يرحمه يا لطيف الله يرحمه
7: ماشي ثقه ما اذا انا اديك الضربه من اقرب الناس لي كمان انا بصراحه وين يا ثقه يعني حتى في روحي تعلمنا من الوالد الثقه وانه في بالنا باش نعبدوا ثقه لغيرك انا لول سكنت معايا عبيد معناها في الخدمه عطيته ثقه معناها ياكل معايا يشرب معايا في الاخر يجي يسرقك معنا في الليل وما غير ما تشعر ما
1: للأسف ما كانش قد الثقة هذيك أما ديما نقولوا الباهي والخايب موجود في كل بلاصة
7: هو الباهي والخايب في كل بلاصة يعني يقول لك الصوابع يدك ما مش كيف
1: أكيد
7: كيما تلقى الباهي كيما تلقى الخايب وإن شاء الله ربي يطيح بين اللي يخاف ربي وكاو
1: أمين أمين يا ربي أنا نشكرك برشا نشكرك برشا على التدخل نتاعك
7: يا أميرة ونحييك وبارك الله فيك
1: يفضلك يا عايشك مرحبا بيك وبناس جندوبة احنا مازلنا موصل معاكم في 60 دقيقة الوقت يجري في ساعة في ساعة خاصة مع التليفونات ماذا بينا رانا خذينا أكثر تليفونات نعتذر للناس اللي ما رجعنا لهمش نمشيو توت سويت للبون بلان معادي وانا فاهم كل ما

0: بون بلان.
1: قافلة الحياة ولا بخيرة الحياة هكا اختاروا يسميوها، على خاطر هي انبثقت على جمعية حياة للوقاية والتوعية الباخرة اللي باش تبحر نحو قرقنا فيها خدمات صحية وتوعوية لفائدة المتسكنين. باش ناخذوا أكثر تفاصيل مع الكاتبة العامة بجمعية وقاية وتوعية حياة دكتور إيناس القماتي. مرحبا بك على ديوان فهم.
2: عسلمة.
1: مرحبا،
2: شكرا على الاستضافة، يعيشكم.
1: شكرا ليك انت على قبول الدعوة. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على البخرة هذية، شنية الهدف متاحة، وقتاش باش تكون في ضيافة جزيرة قرقنة؟
2: هي علاش تمنيها بخيرة الحياة، خاطر جمعية حياة قامت برشا برشا تظاهرات، كيما قطار الحياة، كيما طائرة الحياة، وتوا بأخيرة الحياة كل عام نعملوا فكرة جديدة. نحن القافلات متعددة الاختصاصات، نعملوا فيها بريس كل شهر، في كل مرة نختار ولاية. المرة هذه اخترنا قرقنا.
1: علاش هو تم الاختيار على قرقنا؟
2: اي ديما نحن نكون سوليسيتي تحت طلب المتسكنين والأطباء اللي غاديك. لقينا فما نقص في برشا في حاجة في اختصاصات باش نجيو، وفما برشا كشوفات باش نقوموا بها من نهار السبت. فما ليست داتونت نتاع فما في برشا كشوفات كيما كل كشف بالصدى كل شيء باش نحاولوا
1: غدوه نحكيوا على 20-21 جوان.
2: اي باش نختنموا الفرصه اللي معانا برشا اطباء مختصين باش تكون هناك في النهار السبت 20 جوان بينزل الجراند اوتيل. فما يوم تكويني للاطباء دو بروميير لين والباراميديكال نتاع المنطقه الكل.
1: وقتاش باش تتواصل مع المتساكنين؟
2: هي باش تكون اليوم التكويني هذا مثل من 9 نتاع الصباح حتى كش المساء. اون باراليل باش تكون فما كشوفات باش تبدا تتعمل بالنسبه للعباد مقيدين في ليست في المستشفى. اما القافله الصحيه المتعدده الاختصاصات اللي مفتوحه للعموم باش تكون يوم الاحد من 7:30 نتاع الصباح، خاطر الدنيا سخونه قلنا نبداو بكري. باش تكون من 7:30
1: وين بالضبط؟
2: في المستشفى قرقنا والمركز الوسيط.
1: مركز الوسيط واضح، هذين نهار لحد 21. الاختصاصات اللي باش تكون موجوده،
2: الاختصاصات عندنا طب الطب العام، عندنا طب القلب، عندنا طب الاطفال، عندنا طب جراحه الاطفال، عندنا طب النساء والتوليد وتقصي سرطان الثدي، عندنا اطباء الكلى اللي خاطر خاصه اللي اكبر شريك معنا معنا معنا شركاء جمعيات علميه كيما سوسيتي دو نترو، كيما سوسيتي دو فتالمو باش يكونوا معنا دي زفتالمو. جبنا معنا الماتريال لتعزيز الفريق اللي في المستشفى باش نقوموا زاد بالخطر. طب العيون من اكثر الاختصاصات اللي مطلوبه في الجهات الكل. طب الامراض الجلديه.
1: اختصاصات متعددة معنا.
2: وطب النفسي، الطب النفسي بيدوبسيكاتري
1: للأطفال. قداش من طبيب باش يكون متطوع في الحملة هذه؟
2: تبارك الله المرة هذه ليكيب كبيرة كبيرة. عندنا 41 بين أطباء وبين إطار شبه طبي اللي باش يكونوا حاضرين في برشا اختصاصات. اما هاني قلت لك شبدوا، فما اختصاص بشبدة من نهار السبت، اما القافله المفتوحه للعموم هي باش تكون نهار الاحد من 7:30 نتاع الصباح. ماذا بينا الناس تجي، باش يكون زاد تقصي مفتوح للعموم في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في ساحه الرمله. وباش تكون فما فورماسيون سكوريزم مع جي ام اف اسيستونس اللي هي باش تعطي فرصه لمختلف الاعمار للاطفال والكبار فورماسيون في كيفاش ينقذوا العبد من الذبحة الفضائية.
1: الإسعاف بخلاف الإسعافات الأولية. واضح واضح. احنا نضم صوتنا لصوتكم دكتور ايناس وندعي وناس قرقنا غدوة وبعد غدوة فما قفلة صحية متعددة الاختصاصات برشا اختصاصات نجموا تلقاو تقريبا اكثر من 40 طبيب متطوع باش يكونوا على ذمتكم نهار الاحد. شكرا لك دكتور.
2: عايشك ديما التقصي خير من العلاج.
1: أكيد الوقاية خير من العلاج.
2: إحنا وإن شاء الله متكني قرقنا وحتى المناطق المجاورة الكل يجي وإن شاء الله تكون تكونوا قد قدمنا الإضافة للمنطقة الكل خاصة ونحن معنا شركاء يقدموا زاد الأدوية معناها هذا اللي بشي يعديوا فمعيدات مجانية وباش يتمتعوا زادة بالأدوية إن شاء الله.
1: واضح معناها إذا عنده مرض معين ينجم يلقى الدواء موجود زادة بخلاف التقصي والتشخيص فما أدواء. شكرا لك دكتور ايناس قماتي كاتبة عامة بجمعية وقاية وتوعية حياة. احنا هكا نوصلوا لنهاية في 60 دقيقة. ما قبل ما نختم نحب نقول عيد ميلاد سعيد لأسامة. كل عام وانت حي بخير أسامة بطول عمرك. كيف نحب نقول عيد ميلاد سعيد لصديقتي وزميلتي هدى الورغمي اللي تحتفل بعيد ميلادها 20 غدوة لحد غدوة السبت. عندي ديديكاس سبيسيال لصغرونا من مغرومين بإذاعة ديوان فام وتسمع الإذاعة وتسمع أخبار إذاعة ديوان فام. نحب نقدم ديديكاس وبوسة كبيرة كبيرة كبيرة لفاطمة الزهراء بالغيث. قل فاطمتي نحبك برشا وإن شاء الله نشوفك متألقة وإن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب يا فاطمة. فاطمة الزهراء بالغيث. نحب نسلم برشا برشا على محمد زعبار اللي كان معانا في بداية في البداية وفي النهاية. محمد كمل معانا البرنامج في 60 دقيقة. نحب نشكر برشا هيفا على الأعداد والتنسيق. نحب نشكر اسماعيل القطي على استقبال في استقبال مكالمتكم الهاتفية. نحب زيدا نسلم على انتصار المكور في كوتي ديجيتال. أميرة مقني كانت معاكم في تعويض الهدى الورغمي تقول لكم صباح الخير. تو تطويت تجيكم سحر بن بالقسم في أخبار ديوان فم. ليلتكم زينة.
0: كل ما يهمك تهلسها في 60 دقيقة على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز
3: مجازوة 9 ليلة. ديوان فام عسلمة. نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي خالد يدعو إلى ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع العمليات الترويجية الخاصة بالرحلات السياحية والحجوزات بالمؤسسات الفندقية ودور الضيافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حسب ما صرح به لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان فهمة.
4: الغاية متاعنا هو أنه المستهلك التونسي قبل ما يدفع فلوسه وقبل ما يتعاقد يلزموا يتفق على التفاصيل في الرحلة وقتاش تنطلق تاريخها شنو هو الحاجة اللي تحملها الناقل ولا وكل الأسعار ولا النزل. ثم تشكيات جينا حتى على تنظيم الرحلات وتنظيم الخرجات في توا يمشيوا ساعات الشباب يمشيوا للمناطق الريفية المناطق السياحية لكن ما يعرفوش حتى لهي التكلفة اللي تحملها مساهم والتكلفة اللي تحملها وكالة الأسعار أو غيره. في النزل كيف نتفق مع شنو اللي موجود في الغرفة وشنو يعطيهم لي والنزل ما نرميش روحنا انه نثبتوا ونتاكد من كل شيء وبعد نخدم على الشراء ونخدم على ندفع فلوسي.
3: وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يشرف على فعالية لقاء تنسيقي خصص لتقييم ومتابعة المشاركة التونسية في الصالون الدولي للصناعات الغذائية في ساو باولو بالبرازيل ويؤكد ضرورة العمل المشترك لتحقيق نتائج إيجابية وتقييم المشاركة التونسية في الصالون والانطلاق منها لبناء تصورات جديدة فيما يخص دعم نفاذ الصادرات الوطنية إلى السوق البرازيلية والحاضرون يؤكدون استعدادهم لتقديم الدعم اللازم وكل التسهيلات للشركات والمؤسسات المؤسسة التونسية في التظاهرات القادمة بغاية دفع الصادرات إلى السوق البرازيلية فضلا عن أسواق أمريكا اللاتينية، مشيرين إلى ضرورة استغلال كل الفرص التصديرية المتاحة لمنتوجاتنا الوطنية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ويؤكد الحرص التونسي على الدفع باتجاه تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا في إطار حوار ليبي جامع، بما يفضي إلى بناء دولة موحدة ومؤسسات مستقرة تحافظ على مقدرات الشعب الليبي. والوزير يؤكد التزام تونس بآلية التشاور الثلاثي مع دول الجوار باعتبار بارها إطارا فعالا للحوار والتنسيق، وعلى دورها في مساندة عمل البعثة الأممية وجهودها الرامية إلى دعم العملية السياسية في ليبيا. لجنة التشريع العام بالبرلمان تواصل النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي وتصادق على عدد من فصول مقترح القانون، واللجنة تقرر مواصلة النظر في الفصول الخلافية التي أثيرت بشأنها ملاحظات وتحفظات والتصويت عليها، وتتمثل أهمها في الاختصاصات المسندة للمستشار الجبائي ومدى مراعاتها للنصوص سارية المفعولة. وفي أخبار العالم، موقع أكسيوس يفيد نقلا عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الاحتلال وحزب الله اتفق على وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية قطرية بعد محادثات مع الاحتلال وإيران. وأفاد الموقع الأمريكي نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على تجديد وقف إطلاق النار في لبنان. الخارجية الإيرانية تعلن استمرار عملية التفتيش في بعض المنشآت النووية، موضحة أن السماح بوصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بعض المواقع التي تعرضت لهجمات سيعتمد على المفاوضات المقبلة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر من القاسم، والمشوار ينطلق الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب في أمان الله.
5: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، mais la zit في الصوت وخليك toujours à l'écoute في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.

0: اي بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. يبا نقول لكم ساريتكم كيما العاده تكون معنا في نايت كلوب من توا حتى للنص الليل. ان شاء الله تعملوا بون كيف معنا، وان شاء الله زاد النتائج نتاع الباكالوريا اللي قاعده تري بيانتو جو بونس غدوه ولا بعد غدوه تبدا تخرج بوتيتر بالاسماس. دونك ان شاء الله ربي يفرح العائلات الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. على كل سلام على كيف الكل، محمد الزعبار السيد المخرج، هيفا بن يوسف في الاعداد، وهذا محمد القرقني معاكم من وراء الميكرو كيما العاده. برشا موسيقى سبيسيالمون ليكم انتوما، اي تو سويت نبداو مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شويه باش نسمعوا سيرينا في غازولينا.

حاتم عمور، امل حجازي، ويالك فوري، راغب علامه، هذوما الكل باش تلقاو معنا شويه اخر. ليلي الن زادا تو سويت، باش خليكم مع بورتغال ذمان في التستيل. هذه الموسيقى نتاعنا، نقول لكم بونيكوت، انتم تسمعوا في نايت كلوب.

هنا في تونس الكبرى عكدة 90.5. I'm in love with you. I'm in love with you.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام.

0: عبد المجتك على ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز العاشرة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسة المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تعلن تمسكها بالإضراب القطاعي المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور. والجامعة تعبر عن انشغالها إزاء ما رافقت تحذيرات الإضراب القطاعي من ممارسات وضغوط ومحاولات التأثير على حرية الموظفين في اختيار مواقفهم والتعبير النقابي بكل استقلالية، معتبرة أن ذلك يمثل مساسا بمبدأ الحرية النقابية وضمانات الممارسة النقابية حسب بيان صادر عنها. وزارة الصحة تدعو الطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في الدورات السابقة لسنة 2026 والذين لم يستكملوا بعد إجراءات التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات، تدعوهم إلى ضرورة القيام بالتسجيل، وتمتد فترة التسجيل بداية من اليوم على الساعة 8 مساء إلى غاية الأحد المقبل على الساعة منتصف الليلة. عضو الجمعية التونسية لمربي النحل قيس العجيلي يكشف أن قطاع تربية النحل في تونس يواجه العديد من الصعوبات والتحديات على غرار قطع أشجار الكلاتوس، مستنكرا انعدام الرقابة نظرا للدور المهم الذي تلعبه هذه الأشجار في توفير المراعي الطبيعية للنحل حسب ما صرح به لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان اف ام.
3: مشاكل قطاع النحل كثرت خاصة عن وزارة الفلاحة اللي هي مقصرة تقصير كبير، من جهة هي تحب تحمي الغابات من الحرائق، ومن جهة نشوف في عملية قطع لشجرة الكلاتوس اللي هي المصدر للعديد من العائلات والعديد من النحالين في تونس. اللي نشوفه فيه توا هي عملية مضرة لتونس ومضرة لفلاحتنا ومضرة لغاباتنا، وتساهم في التغيير المناخي الكبير اللي صاير. الكلاتوس قاعد يتقص بطريقة مؤلمة وموجعة، الغياب رقابة تامة، الغابة كي تتقص النحلة فين باش تسرح؟ وإذا النحلة تموت راهي فلاحتنا باش تموت.
2: وفي أخبار العالم، حادث تصادم بين قطارين شمال العاصمة البريطانية لندن وسط أنباء عن وقوع عدد من الأصابات وتعطل حركة السكك الحديدية في المنطقة. مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تعلن في آخر يوم لها بالمنصب نشر مراسلات ووثائق لم يكشف عنها من قبل، اتهمت فيها رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالعمل مع عناصر مسيسة داخل مجتمع الاستخبارات لإخفاء حقيقة منشأ فيروس كورونا والتأثير على التقييمات الاستخباراتية المتعلقة بالجائحة. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن الجاسم، والمشوار متواصل مع قدور فلاش سبور في أمان الله.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. diwanafm flash sport.
1: مساء النور لنسكو، مرحبا بكم في الفلاش سبور. ناخب الوطني في رينار عقد منذ قليل مرفوق بالياس الصخيري ندوة صحفية للحديث على مباراة اليابان. رينار يقول اتخذت قراري بخصوص حارس المرمى، تحدثت معه وجهز للمباراة. نذكروا انه حسب المعطيات اللي عندنا ثم تغيير على مستوى حارس المرمى، باش يكون بنسبة كبيرة برشا ايمن دحمان. مباراة اليابان باش تكون مهمة حسب تصريح ايرفي رينار، يقول مباراة مش سهلة لكن حاضرين من اجل تقديم وجه طيب وتحقيق نتيجة ايجابية. الملاعبية متحمسين برشا، فما تجاوب من طرفهم بالنسبة لياس الصخيري، اعتذر على لقطة الهدف الثالث ضد منتخب السويد، يقول تجاوزنا مرحلة ذيكة والملاعبية عاقدين العزم على إسعاد الجماهير التونسية ومحو خيبة مباراة السويد. نذكر منتخبنا 3 متاع الصباح يجري آخر حصة قبل المباراة اللي باش تكون نهار الأحد 5 متاع الصباح. بالنسبة للتصريحات بعد شوية تقاوم على الباج فيسبوك سبور باي ديوان افهم. اليوم تم غلق باب الترشحات لرئاسة النادي البنزرتي دون ورود أي قائمة بالنسبة للانتخابات، باش تتم إلغائها والدعوة لجلسة عامة جديدة في أجل أقصى شهرين من تاريخ اليوم. نذكر أن الجلسة العامة التقييمية والانتخابية كانت مبرمجة نهار 25 جوان الجاري. نادي الصفاقسي أعلن اليوم عن تعاقده بصفة نهائية مع متوسط الميدان الدولي البوركيني حسامدو ودراجو، قادم من ريال دي فاسو البوركيني. ودراجو لعب بصيغة الإعارة الموسم الفارط مع سي اس اس، وتم تفعيل بند الشراء متاعه إلى غاية سنة 2029. المدافع المحوري شهاب السارحي جدد عقده مع نادي ديالي العراقي لمدة موسم واحد. السارحي شارك الموسم المنقضي مع ديالي في 29 لقاء، سجل هدف وساهم في هدف. نذكر أنه ديالي لدربه قيس اليعقوبي تعاقد اليوم مع تونسي يسري العرفاوي قادم من مستقبل المرسى. ختام ماتشات المونديال، الولايات المتحدة الأمريكية ثاني المتأهلين لدور 32 بضمان النقطة السادسة وانتصار ثاني تواليا لمنتخب الولايات المتحدة أحد منظمي المونديال ضد الكانجر الأسترالي بهدفين مقابل صفر. 11 متاع الليل المغرب تواجه سكوتلندا، الماضي ساعة ونص متاع الفجر البرازيل ضد هايتي، 4 متاع الصباح منتخب تركيا يواجه باراغواي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanafm.net. كان معكم قدور، خليكم على نايت كلوب، صباح الخير وتحيا فلسطين.
2: عبد الموجتك على diwanafm.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

كما العادة الوقت هذا نمشيو مع بعضنا الأولديز. أولديز في أولديز الليلة باش نحكيو على الخمسة توب فايف اللي موجودين. التوب فايف اللي موجودين كانوا في البيلبورد متاع عام 2000، ونهار اثنين إن شاء الله نبداو مع بعضنا بيلبورد جديد ونبداو مع 2001. فينالمون الليلة نبداو مع المرتبة الخامسة. اليوم نحكيو على Everything You Want، الغنية اللي خلت فرقة Vertical Horizon توصل للعالمية في نهاية التسعينات. خرجت عام 99 ضمن الألبوم اللي يحمل نفس الاسم Everything You Want، والسنة 2000 ولت من أكثر الأغاني إذاعة على لي راديو في أمريكا. من أول نغمات الجيتار تحس بجو روك مهدي، فما طاقة فما حساس في نفس الوقت، والغنية هذي عندها لحن بسيط أما الكورس كوي برشا ويشد من أول مرة، وهذا اللي خليها تبقى عالقة في الذاكرة حتى لتوا. Everything You Want تحكي على شخص يعطي كل شيء في علاقة الحب، لكن يكتشف أنه هذا وحده ما يكفيش باش الطرف الآخر يكون سعيد. المساج مؤثر برشا، ساعات تكون كل اللي تتمناه هكا ولا كل اللي يتمناه شخص، لكن هو ما يكونش الشخص اللي يحتاجه فعلا. اللي يميز الغنية هو الصدق في الكلمات والأداء، زادة صوت المغني ماتس كانول يوصل سامحوني الإحساس بطريقة هادية، ومع الجيتارات والإيقاع المتساعد الغنية تبني مشاعرها تدريجيا حتى لين توصل الكورس مليان قوة وعاطفة. نجاح Everything You Want خليها من أهم أغاني الروك الالتيرناتيف في الفترة هذيك، ومازال حتى لليوم تعتبر من الكلاسيك متاع نهاية التسعينات وبداية الألفينات.

بالرابعة اليوم نحكيه على I Wanna Know، واحدة من أشهر أغاني الـ R&B في نهاية التسعينات، واللي خلات جو يرسخ مكانته كواحد من أفضل الأصوات الرومانسية في الجيل متاعه. الغنية خرجت عام 99 ضمن الألبوم My Name Is Joe وحققت نجاح عالمي كبير ومازال حتى لليوم ملك كلاسيك متاع الـ R&B. من أول النغمات متاع البيانو والإيقاع السوفت تدخل مباشرة في جو رومانسي هادي، اللحن دافي، صوت موجود متاع جو اللي خليك تعيش كل كلمة، وهذا اللي خلى الغنية تلمس قلوب برشا ناس. I Wanna Know تحكي على راجل يحب يعرف كل التفاصيل على المرأة اللي يحبها، أحلامها، مخاوفها، الحاجات اللي تفرحها واللي توجعها، زادة باش يبني معها علاقة مبنية على الثقة والصدق. الرسالة متاعها واضحة، الحب الحقيقي يبدأ وقت اللي نفهموا بعضنا بصدق. اللي يميز الغنية هو البساطة متاعها، ما فيهاش إنتاج معقد أما فيها إحساس كبير، وصوت جو هو البطل الحقيقي بأداء مليان رومانسية. I Wanna Know كانت من أكبر نجاحات جو وساعدت ألبوم My Name Is Joe باش يحقق مبيعات كبيرة ويولي من أهم الألبومات متاع الـ R&B في الفترة ذيكا.

0: she was always a better singer than me. Always, I gotta say thank you so much, sis. Y'all got lucky. She just came in town. Just to hang out, you know.
1: في المرتبة الثالثة نحكيو على ماريا ماريا، الغنية اللي رجعت أسطورة الجيتار سانتانا بقوة للساحة العالمية عام 99 ضمن الألبوم الشهير سوبر ناتشورال. الغنية شارك فيها زادة ثنائية The Product G&B، وكانت من أكبر نجاحات في بداية الألفينات. من أول نغمة الجيتار متاع كارلوس سانتانا يختف الانتباه مع إيقاع لتام ميلانجي بالليبوب والأغنبي، ويعطي إحساس دافي برشا، في شمس، في شوارع، في حياة، والطاقة متاع غنية تخليك تتحرك من غير ما تحس. ماريا ماريا تحكي على بنية اسمها ماريا تمثل القوة، الصبر والكفاح في وجه ظروف الحياة الصعبة. الكلمات مستوحاة من حياة الناس البسطاء في الأحياء الشعبية، وتحكي على الأمل والإصرار رغم التحديات. اللي يميز الغنية هو الميلانج الرائع بين العزف متاع الجيتار لاتان الأسطوري بيان سور وصوت The Product G&B من إنتاج عصري، خلاها تلقى نجاح عند محبي الروك والرنبي زادة واللاتان بوب في نفس الوقت. الغنية صدرت المراتب الأولى في برشا دول وبقات أسابيع طويلة في المركز الأول، ولت من أشهر أعمال كارلوس سانتانا

ساعات مثلا نحكيو على سموث، الغنية اللي قلبت الموازين في عالم الروك والبوب عام 1999، وجمعت أسطورة الجيتار سانتانا زيد أنكور أون فوا مع صوت روب توماس المغني رئيسي لفرقة ماتش بوكس 20. الغنية كانت من أبرز أعمال الألبوم الأسطوري سوبر ناتشورال، زيد اللي كان من أنجح الألبومات بالنسبة لكارلوس سانتانا. في أول ريف متاع جيتار تعرف اللي باش تسمع حاجة متميزة اللي قاع يعمل ميلانج بين الروك لاتان بيان سور والبوب بطريقة كول. على الاخر الطاقة متاع الغنية ترتفع تدريجيا حتى لين توصل للكورس قوي يخليك تغني معاه وتدندن معاه. سموث تحكي على الانجذاب الكبير لشخص يخليك تحس بالحياة، لكن في نفس الوقت العلاقة معاه معقدة ومليانة مشاعر متضاربة. الكلمات الرومانسية فيها شغف ومع اللحن هذية تعطي الغنية شخصية ما تتنساش. السر الكبير في نجاحها كان الكيمياء بين الجيتار متاع كارلوس سانتانا والصوت متاع روب توماس القوي والدافي، والنتيجة كانت غنية تصدرت المراتب الأولى لأشهر طويلة وربحت عدة جوائز من بينها 3 جوائز غرامي أورد، وأصبحت من أنجح الأغاني في تاريخ موسيقى الروك والبوب.

في المرتبة الأولى بالنسبة لعام 2000 اليوم نحكيه على بريث، واحدة من أنجح الأغاني الرومانسية في نهاية التسعينات، واللي خلت فيث هيل تتعدى حدود موسيقى الكاونتري وتوصل لجمهور البوب في العالم الكل. الغنية خرجت عام 99 ضمن الألبوم اللي يحمل نفس الاسم بريث بينصير، وحقت نجاح عالمي كبير. من أول نغمات الجيتار والإيقاع الهادي تدخل في جو دافي برشا ورومانتيك. الغنية فيها كنعومة كبيرة، خليني أقول ماش قاعد لوجع الكلمات اللي تنجم تعبر، لكن في نفس الوقت فيها قوة في الإحساس، وهذا اللي خليها من الأغاني اللي تعيش برشا سنين. بريث تحكي على لحظات متاع الحب الصادق، وقت اللي الوجود متاع الشخص اللي تحبه يخليك تنسى العالم الكل وما يبقى يهمك كان اللحظة اللي تعيشها معه. المساج بسيط ولكنه يوصل ولا يوصل المشاعر متاع القرب، الراحة والطمأنينة بطريقة جميلة برشا. اللي يميز الغنية هو صوت الدافي متاع فيث هيل مع توزيع موسيقي يجمع بين الكاونتري والبوب بطريقة كلاس على الاخر. الغنية نجحت باش تكون قريبة من كل المستمعين سواء كانوا يحبوا الكاونتري ولا البوب رومانتيك. والمعلومة اللي برشا ناس ما يعرفوهاش انه بريث كانت الغنية رقم واحد في الترتيب السنوي لأشهر الأغاني في الولايات المتحدة عام 2000، دونك بقات المدة طويلة وبقات حتى لتوا، دونك وخذت هي التيتر متاع نمبر 1 في البيلبورد متاع عام 2000.

عايش بحلاوته يا معلم الحب. يا ريتني ما اتعلمت.

0: L'équipe et toute l'ambiance.
1: Dieu à la fin, soutcom.
2: تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5.
3: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار، باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
0: ديوان فام فلاش نيوز،
4: موجز 11 ليلا. ديوان فام عسلمة. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزويري يشرف على جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم إنجاز مشروع تهيئة وتدعيم الطريق الجهوية عدد 27 الرابطة بين نابل ومنزل تميم، ويزدي تعليماته بضرورة مضاعفة الجهود والتسريع في نسق الإنجاز مع تعبئة كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لاستكمال المشروع في أقرب الأجل، مع الحرص على ضمان جودة الأشغال طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة. وبلغت نسبة الإنجاز بالقسطين الأول والثاني الرابطين بين نابل ومنزل تميم مرورا بقرب حوالي 95%، في حين بلغت نسبة التقدم بالقسط الثالث الرابط بين منزل تميم وقليبيا على طول 9 كيلومترات نحو 40%. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشرف اليوم على توقيع اتفاقية تعاون وهبة بين معهد باستور تونس ومؤسسة يابانية بهدف دعم مشاريع البحث والابتكار في مجالات الصحة والبيوتكنولوجيا وتشجيع نقل التكنولوجيا ومرافقة المشاريع الناشئة المنبثقة عن البحث العلمي. ووزارة الصحة تؤكد في بلاغ أن الاستثمار في البحث العلمي والابتكار خيار استراتيجي لتعزيز السيادة الصحية وتطوير حلول تونسية للتحديات الصحية الحالية والمستقبلية. لجنة التشريع العام تواصل النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية والتأكيد على خطورة تنامي ظاهرة السرقة باستعمال العنف وما تمثله من تهديد لأمن المواطنين وسلامتهم، بما يستوجب تدخلا تشريعيا لمواجهتها. وفي مسألة تشديد العقوبات، عدد من المتدخلين يدعون إلى اعتماد عقوبات أكثر صرامة مع استبعاد تطبيق ظروف التخفيف، في حين أكد آخرون أن الترفيع المفرط في العقوبات وتقليص هامش السلطة التقديرية للقاضي قد يمس بمبدأ التناسب بين الجريمة والعقاب ويحد من مرونة القضاء. الجمعية التونسية للقبلة وفن التوليد تدعو إلى فتح حوار وطني جامع حول العنف التوليدي يضمن التشريك الفعلي والمتوازن لمختلف الأطراف المعنية، وذلك في ظل تنامي الاهتمام المجتمعي والحقوق بهذا الملف وتعدد المبادرات الداعية إلى تناوله. أكثر تفاصيل مع رئيسة الجمعية سعيدة الفريو في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان فم.
5: العنف التوليدي هو نوع من العنف المسكوت عليه معاملة وقت الولادة. العنف التوليدي هو معناها الوقت اللي المرأة تجي تولد، هذاك يسمى عنف توليدي، وقت اللي يصير عليها عنف جسدي. هو توا معناها هذه من الأمور المسكوت عليها. أخي نطلب معناها الحوار الوطني يكون حوار جامع للناس الكل، توا نحس فما استفاقة في تونس وفي العالم.
4: وفي أخبار العالم، سفير الاحتلال بواشنطن يعلن وقف العملية الهجومية في لبنان قائلا أنه إذا التزم حزب الله بالاتفاق وأوقف أعماله العدائية فسنقابل ذلك بالهدوء، وأن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان للقضاء على حزب الله وتفكيك بنيته. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه لدى الرئيس دونالد ترامب بعض الخلافات مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن الكيفية الدقيقة لإنهاء الحرب مع إيران، موضحا أنه ليس بالضرورة أن تتطابق المصالح الأمريكية دائما مع المصالح الإسرائيلية. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بملقاسم في أمان الله.

0: 11h sur Duane FM. Mais elle est tuée à Musica, fi Nightclub.
1: L'émission référence de la musique.
2: Zone VIP.
3: هي صاحبة الصوت الملائكي اللي جينا من بلاد الشام. صوت ساحر يجمع ما بين الحنية والرقي. صوت خليها تنجح رغم صغر سنها باش تفك بلاصتها ما بين أهم النجوم في الساحة الفنية. هي النجمة الاستثنائية فايا يونان.
4: بيناتنا في بحر يبقى البحر بيناتنا.
3: فايا يونان البنية السورية اللي تربيت ما بين العراق والسويد. ما كانتش تحلم من صغرها باش تولي مغنية مشهورة، لكن القدر كان كاتب لها حاجة أخرى. رحلتها في عالم الفن بدأت بصدفة، بدأت بفيديو بسيطة على اليوتيوب. غنيت فيها غنية لبلادي عام 2014، غنيت مع أختها ريحان كلمات قوية تحكي على الوطن والحرب والحنين لبلادها. وقتها المقطع اللي غنيته هي وأختها عمل ضجة كبيرة ولقى استحسان الناس اللي بارتاجيوه برشا. وفي الحقيقة ما عجبهمش كان صوت فايا الملائكي كهو، أما زادة جمالها ووجهها الملائكي. وقتها الحلم متاع فايا يونان كبر وقررت تحترف في الغناء.

عام 2015 فايا يونان قررت تحط ثقتها في الناس وفي الجمهور اللي حبها، وعملت تحدي باش المتابعين متاعها هما اللي مولولها أول أغنية لها وكسبت الرهان. فايا فتحت باب التبرع على موقع إلكتروني باش تنتج أول أغنية لها، وطلبت من جمهورها إنهم يساندوها، والنتيجة 111 شخص آمنوا بها وتبرعوا لها وجمعت تقريبا 25,000 دولار. وبهكا ولت أول مغنية عربية تدخل الموسوعة جينيس كأول فنانة تمول أول أغنية لها عبر حملة جماعية للتبرع من عند جمهورها. فكرة out of the box خلت فايا تختار ديما أنها تحلق خارج السرب وتختار التفرد.

من بعد الحملة خرجت فايا أغنيتها الأولى وحبوا يديك اللي نجحت برشا وحبها الجمهور، أغنية رايقة وراقية، وجاءوا بعدها زوز أغاني أخرين. وقتها فايا يونان بدأت تثبت في روحها كنجمة صاعدة.

الألبوم رسمي الفاية كان ألبوم بيناتنا في بحر، تضمن 9 أغاني كل واحدة كأنها قصيدة، وجا من بعده ألبومها حكاية القلب واللي فيه 8 أغاني، ولا خلينا نقوله 8 حكاية، من غناية يا قاتلي الكيفنا تنيناتنا، كل غناية عندها طبعها الخاص بها، الموسيقى متاحة وجوها.

خدمة زيدا مع حسام عبد الخالق كمنتج موسيقي ومخرج، ومع ريان الهبر كموزع. ثنائي فني متميز، صنع هوية صوتية خاصة بفايا. عام 2023 فايا تخرج بألبوم ثالث هو ألبوم أصواتنا، تجربة جديدة فيها تنوع كبير في اللهجات. غنيت عربية فصحى، تونسي، عراقي، مصري، خليجي وجزائري. 8 أغاني تمثل أصوات مختلفة من العالم العربي، كأنها تقول صوتي هو صوتنا الكل. ومن أشهر وأحلى ما غنيت فايا بالعربية الفصحى غنيتها يا ليته يعلم.

في جويلية 2023 فيا يونان كانت حاضرة في تونس في مهرجان دقة الدولي، مهرجان المنستير، مهرجان صفاقس، وطلعت زادة على روح مهرجان كارتاج الدولي.

فايا دخلت العالم الدراما وشاركت في مسلسل تاج اللي تعرض في واحد من مواسم رمضان، وكانت هذه أول تجربة لها. فايا عملت زيدة برشا حفلات، زادت من شهرتها ووسعت جمهورها.

فنت في دار الأوبرا السورية في قصر الأونيسكو، مسرح بيار أبو خاطر، الجامعة الأمريكية بيروت، الجامعة الأمريكية في دبي، مسرح لوديون في عمان، دار الأوبرا المصرية، مكتبة الإسكندرية الجديدة. وعام 2019 افتتحت مهرجان الجونة السينمائي في مصر بغنية بنلف اللف تكريما للنجوم الفن الرحلين، غنية كتبها ولحنها العملاق بليغ حمدي، وغنتها من قبل سميرة سعيد في رثاء عبد الحليم حافظ، وغنيها زادة مصطفى قمر. فيا ماهيش مجرد فنانة، هي حالة فنية نادرة، صوتها ما يتسمعش كهو، صوتها زادة يتعاش، وهي لليوم قاعدة تمشي بخطى ثابتة وتصنع في مسيرة فنية ناجحة ومتميزة.

0: Zone VIP. Qui dit soirée, dit night club.
1: ومع الموسيقى الحلوه هذه نوصلوا للفينيش نتاعنا لليله. شكرا للكيب الكل اللي كان سهره معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهريه. شكرا كيما قلت للكيب الكل, الموعد نتاعنا كيما العاده في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كمش نقول لكم ليلتكم زينه. تشاو, باي باي.
2: نايت كلوب ليميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك.
0: الراديو في الليل حاجه اخرى, عشاق السهريه خليكم برونشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف نهج تريبينال والدريبة. والغونديفو يكمل, تسمعوا روديف الرافماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
2: ديوان فهم.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز ومنتصف الليل. ديوان افهم عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ويؤكد أهمية العمل بهدف تطوير كافة هيكل الاتحاد لتعزيز التعاون والعمل الإفريقي المشترك، داعيا إلى تبني مقاربات جديدة ووضع مفاهيم جديدة. ورئيس الدولة يشدد على أن عديد الدول الإفريقية شهدت مفارقات يجب أن تتوقف، وما زالت ضحية حروب أهلية فضلا عن كل أشكال البؤس والأمراض والأوبئة والحرمان، مجددا دعوة تونس إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة مع تفكيك شبكات الهجرة غير النظامية التي تتاجر بالبشر وبأعضائهم. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يشرف أمس على جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم تنفيذ برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر أحداث مواطن الشغل المنجز بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية. والوزير يثمن أهمية المقاربة الجديدة المعتمدة في تنفيذ البرنامج والمرتكز على التمويل القائم على النتائج، مشيرا إلى أن المؤشرات المسجلة إلى حد الآن تعكس تقدما ملحوظا مما يؤكد نجاعة البرنامج وفعالية آليات تنفيذه. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يشرف على تدشين المعرض الوثائقي بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، ويقول إنه يمثل مناسبة للاطلاع على تطور القدرات العسكرية والجاهزية العملياتية للوحدات العسكرية. وتحدث الوزير عن مشاركة العسكريين التونسيين في مهام تحت راية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ضمن أكثر من 25 بعثة شارك فيها أكثر من 15,000 عسكري، وهو ما يعكس حسب تعبيره التزام تونس بقيم السلام والتضامن الإنسانية. نقابة الفلاحين ببنزرت تحذر من تدهور وضعية موسم الحبوب بالجهة، مؤكدة أن الخسائر قد تصل إلى ربع الصابة مما يعكس صعوبة الموسم الحالي بالنسبة إلى المزارعين. أكثر تفاصيل مع رئيس نقابة الفلاحين ببنزرت عماد وعذور في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة على ديمان فهمها.
2: ولاية بنزرت اليوم لقات صعوبات كثيرة في الانطلاقة، من بذور، من عدم توفير مادة الأمونيتر، من عدم توفير الدي بي. أصعب موسم تعدى على مزارعي ولاية بنزرت، فما مساحات وقعت الحشان متاحة كقرد لأنه ما نجمش يقاوم الأمطار، ما نجمش يقاوم النقص متاع مادة الأمونيتر. اللي رعنا اليوم أنه صدمنا اليوم بواقع وجود الأعشاب الضارة أو الأعشاب الطفيلية هذه اللي هي مقاومة للوجود متاحة في حقول الحبوب. فما اليوم نسبة في بنزرت ما بين 30-40% من المساحات المبذورة يغلب عليها هذه عشبة الشومر، فما نقص ما يتراوح حتى 30% من الساقة اللي كنا نتوقعوها. يعني ولاية بنزرت كانت في ظروف باهية توصل حتى 2.7 مليون قنطار، اليوم احنا بالكاد تقديراتها تتجاوز 2 مليون قنطار.
1: وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف أنه طلب من الاحتلال الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني في خطوة تعكس مساعي واشنطن لاحتواء التصعيد على الجبهة اللبنانية ودعم مسار التهدئة في المنطقة. وزير الخارجية الأمريكي يعتزم إجراء جولة في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل تشمل الكويت والإمارات والبحرين في إطار تحركات دبلوماسية تشهدها المنطقة، حسب ما أفاد به موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين مطلعين. نهاية الموجز قدمته لكم. صحة ربما بالقاسم، تصبحون على خير.

نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمعوا وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب، الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبيونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. الكل يعلم أن الكلب هو أحسن صديق للإنسان وحليف لا تستغنى عن خدماته الشرطة، كما هو الشأن في قضية الحال. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقضية اليوم باش نبداوها بحادثة من أطرف ما ينجم يقع في تحقيق متاع بوليسية، والحادثة هذه عندها علاقة مباشرة باللي باش نحكيوها في إطار الحلقة هذه من نهج التريبيونال، وصارت 20 سنة التالي في الكندا وبالتحديد في مونريال. وقائع الحادثة هذه تتمثل في أن امرأة قتلت في ظروف غامضة في مدينة مونريال، والشرطة نهارتها استنطقت المتهم الرئيسي بقتل المرأة هذه، لكن هو انكر اصلا معرفته للضحيه والعنوان الضحيه، وقال ريتها لا نعرفها ولا سمعت بها، وتمسك بالانكار. وبحكم انه الضوء اللي كانوا موجهينه له في قاعه الاستنطاق قوي برشا، واحد من المحققين شاف قراده، وخلينا نقولوا قراده تدبي دبيان على البلوزون الصوف اللي كان لابسها المتهم. ويا لندرا كيفاش المحقق اختر له نقز على القراده هذيك، اختفى وفي ساعة حتى في قيدة وبعثها للمعمل الجنائي. ولهنا يقول القائل فاش يعمل هالمفتش هذا، وشنو اللي يحب يثبته؟ السبب بكل بساطة هو أنه المرأة اللي تقتلت عندها كلب، وبالتالي هكا القرادة هذيك تنجم تكون نقزت من الكلب وتخبيت عند المتهم. لكن المفاجآت المدوية واللي حتى المحققين متوقعوهاش هي أنه المعمل الجنائي مشال أبعد من هكا، اخذوا الدم اللي في أحشائها كالقرادة وحلوا الحامض النووي اللي فيه، وكما تعرفوا القراد يستقات من دم الحيوان ويعيش في الفروة متاعه وإلا من دم الإنسان. أشنو اللي كانت النتيجة متاع التحاليل؟ اطلع على ديان اللي موجود في القرادة متاع هكا المرأة اللي تقتلت. أش قوكم تره؟ الحاصل سألوه منين جاتك كالقرادة هذيك، المتهم ما جاوبش، قالوا له راهي فضيحتك فضيحة في تاريخ الإجرام، لأنه بشي تكتب عليك اللي أنتي قرادة هزتك للفينجا. والعلمكم أنه هذه أول مرة في تاريخ التحقيقات البوليسية الحيوان يكون فيها هو السبب في توفير دليل مادي قاطع يدين المجرم. وبما أنه حديثنا قياس، هالواقعة هذه عندها علاقة باللي باش تسمعوه من أطوار في قضية الحال. وعلى هذاك باش ننتقلوا من مونريال، المدينة سياتل الأمريكية، عاصمة ولاية واشنطن المطلة على المحيط الهادي، يعني في الشيرة الأخرى متاع الولايات المتحدة، وما يلزمش نخلطوا بينها وما بين واشنطن دي سي مقر الحكومة الفيدرالية الأمريكية. ولهنا نتعداو الأحداث قضيتنا. النهار 9 ديسمبر 1996، فتاة عمرها 22 سنة اسمها راكال ريفيرا، بدأت نهارها الأول في العمل متاعها الجديد بعد ما وقع انتدابها كموظفة استقبال في شركة موجودة في قلب مدينة سياتل. والمسكينة كانت خايفة لأبعد الحدود،
لدرجة أنه أمها وقت اللي مست لها جبينة لقاتها سخونة نار. قالت لها شفما هالرعب هذا الكل، خايفة من الخدمة وبرا ما مشيتش الأمور تلقى غيرها. لكن الأمور مشيت وراكير روحت فرحانة للدار ومشيت طمنت أمها. ومن بعد تعديت لصاحبها جاي جونسون واللي كانت تعيش معاه في داره في ضواحي سياتل، والاثنين يعرفوا بعضهم من أيامات الدراسة، وعلاقة الحب متاعهم بدأت من السنوات الأولى للمراهقة واستمرت لحد هالقضية. في مجريات هالأحداث، ونهار 10 ديسمبر 1996، يعني من غدوة مع وجوه الصباح، السرادك مازالت راقدة والسماء دوب محمرت، وهالحس متاع زوز كرتوشات شرق كاسكات اللي موجود في الحومة متاع جاي جونسون واللي في العادة ما يتسمعش فيها حتى تقربيع متاع حكة طماطم. الجيران تنطروا من فروشاتهم وفزعوا وولاوا يسمعوا في الكرتوش في جرة بعضه، حس متاع زوز كرتوشات أخرين، ومن بعد 5 ولا 6 رصاصات. هذه هاي ولات حرب شوارع. الناس سكرت بيبانها وشبابكها ولبدت في ديارها. وفي نفس الوقت طلبوا 911. في تواتر هالأحداث الأمنيين جاوا على جناح السرعة وزوز دوريات مع بعضهم. دخلوا لهاك الحومة وهما يوعوا بالكراهب متاعهم، وما لقاو فيها كان صمت المقابر. الناس قاطع نفس تتفرج من بعيد، وأول حاجة لاحظوها هو الباب متاع دار جاي. لقاوها مفور تماما، ملحي من المفاصل متاعو، تقولش حد هبط عليه بماسة. البلار متاع شبابك مشى فلوس من كثر الكرتوش، والبلايس متاع رصاص باينة. مختصر الحديث، لو ما دخلوا للدار بحذر وباش يعاينوها، الأمنيين بقاو جثتين، واحدة متاع امرأة مرتوخة على كرشة في وسط بيت القعاد وتحتها ركراكة متاع دم، والجثة الثانية متاع شاب في الغرفة المجاورة متسند على حيط، وآثار متاع طلق ناري ظاهر في عدة أماكن من الجثة متاعو. وفي الوقت اللي هما يعاينوا في ساحة الجريمة، البوليسية سمعوا حس متاع كلب يعوق أو بالأحرينين. بالوقت تبعوا هكا الصوت ويلقاوا اللابرادور كروازي، معناها شركي، المسكين لابد ورا باب ويتوجع وين كل إنسان وراك راك دم تحته، وظهر اللي هو تضرب برصاص والدم متاعه في عدة بلايس. هزوه مباشرة للبيطري في محاولة لإنقاذه. في نفس الإطار الشرطة عملوا بحث أجوار وعرفوا أن الدار هذيك يسكن فيها جاي جونسون، والخبر بالوقت وصل للأم راكيل اللي كانت تسكن في الحومة هذيك، وهي اللي تعرفت على الجثة متاع بنتها وجثة جاي، وانهارت تماما وهزوها للسبيطار في حالة نفسية متردية. وفي نفس السياق الطبيب الشرعي قال أن راكيل وجاي تلقاو 6 كرتوشات، راكيل زوز في راسها وجاي 4، زوز رصاصات في ساقيه، واحد أخرى في ساقيه.

البلاكارات فرهم الفروشات قلبهم، وظهر أنه هالهجوم تم على يدين قتلة محترفين لأنه الشيء تعمل بسرعة كبيرة. دخلوا لوجوا على حاجة وشوف القهوة وإلا لا، لكن قتلوا الشوت يعني مالي الدار وكملوا عليهم الكلب متاعهم، معناها خدمة بتاع صنايعية أو بالأحرى بتاع مجرمة لا عندهم شفقة ولا رحمة. وهكا الكارتوشتين اللي تلقاهم الجاي زادوا أعطاوا فكرة للأمنيين على نوعية العملية، ويبدو أنه هالقتلة هذم حبوا ياخذوا اعترافات من عند الجاي. بعبارة أوضح حبوه يقول لهم عن المكان متاع الحاجة اللي فركسوا عليها، وعادة هالنوعية من المجرمة يستعملوا هالطريقة هذه، يعني يطلقوا النار على الساقين أو اليدين كإنذار باش يخليه الشخص اللي يستنطقوا فيه يحكي على كل شيء ويدلهم على الضالة متاعهم. وهالأساليب هم متاع عصابات متمرسة، وخاصة العصابات المافيوزية. في نفس هالإطار متاع ساحة الجريمة، السؤال المطروح بالنسبة للمحققين، شكونوا اللي قتل جاي جونسون وراكير ريفيرا؟ وشنو الدافع؟ العائلات متاعهم وجيرانهم وصحابهم هما أول المستغربين من الشيء اللي صار، وخاصة أكدوا اللي هما لا كانت عندهم حركات مستغربة في دارهم ولا خلط خايبة ولا ناس تحقد عليهم أو تكنلهم الشر. وبالتالي المحققين ما كان عندهم حتى معلومة هامة تمكنهم على الأقل من الانطلاق بصفة جدية في البحث. ساحة الجريمة ما فيهاش برشا أدلة مادية، وأولهم البصمات، وإحنا سبق وقلنا لكم أنه هالقتلة لأنه ما ثم حتى أثر متاع صبات على الباب على الأقل يكون دليل على أنه واحد خلعه بساقه. والقاو بطبيعة الحال ليدوي الغلاقات متاع 9 مليمتر اللي استعملوهم الجونات في الهجوم. وفيما يخص الدم اللي كان على الحيوط وفي القاعة، ما ينجم يكون كان بتاع الضحايا والكلب متاعهم شيف. والمحققين استبعدوا أن واحد من القتلة يكون تجرح وخلى أثار متاع دم، لأنه ما صارش تبادل طلق ناري ما بينهم هما والضحايا متاعهم. في مجرية هالأحداث الأمنيين وصلت لهم معلومة تقول أنه مراهق عمره 15 سنة يسكن في عمارة مقابلة الدار متاع راكيل وجاي، شاف الواقع من الشباك متاع بيته، وأكد أنه الزوج جونات وحسب الملامح متاعهم وطريقة لباسهم هما من أقلية عرقية يسميهم لساموان. قال اللي حوايجهم كانوا كحل وعاملين بوندانا في ريوسهم كما الشباب الكل اللي ينتميوا لها الأقلية هذه. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، لساموان هذم جايين من دولة مستقلة اسمها ساموا، موجودة في الجزء الغربي من جزر تحمل نفس الاسم ليزيل ساموا في البولينيزي غرب المحيط الهادي. وعلى فكرة هاللي ساموان هذم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية هاجروا لعدة بلدان، وأساسا الولايات المتحدة الأمريكية، واستقروا بمدينة سياتل. ويقولوا عليهم اللي هما ناس خدامة سلوكهم باهي وما يحبوش المشاكل بالكل، أما كما يقولوا القمرة فيها لولا. وهذا ما يمنعش كما كل الإثنيات الإنسانية أو المجموعات باش يكون بيناتهم بعض المنحرفين. وباقي وفي الشهادة اللي أدلى بها المراهق للشرطة قال اللي هو سمع حس متاع كرتوش اتنطر من فرشه ومشي للشباك باش يطلش فما، وتلامع كهرباء شيفرولي كامارو سبور لونها أحمر قدام الدار متاع الجاي، وواحد في وسطها على الفولون كأنه يستنى في حد. هكاكا وخرجوا من الدار متاع الجاي زوز أشخاص بالملامح واللباس اللي قال عليها المراهق هذا، وأكد أن واحد منهم كان شادد حاجة في يده، وطلعوا فيها كالكامارو والسيد اللي كان يستنى فيهم طار بهم تيران. وباقي وعلى لسان هالطفل هذا قال اللي هو سمع كلبينين ويعوي وفهم اللي هو زاد تضرب بالكرتوش. المحققين لهنا ولات عندهم فكرة على المنفذين متاع العملية، ومبدئيا ينتمي والعصابة متكونة من اللي ساموان واسمها ماتباك، وكانت عاملة بعمالها في مدينة سياتل. والعلمكم أنه 3 أيام قبل مقتل جاي وصاحبته راكيل صار تبادر طلق ناري في قلب الحي الصيني متاع المدينة، وتسبب فيها لاعة كبير في صفوف السكان، وخلف جريح اسمه جوني بيك منعوه الأطباء بأعجوبة. في ترى

0: بتها الشهادات متاع الناس. فما شهود عيان قالوا أنه نهارتها كانت ثم كهرباء حمراء في مكان الواقعة، واللي سوق فيها هو زادة ساموان يحمل نفس الأوصاف اللي قال عليهم هالمراهق. ومش هذا برك، هكا العيارات التسعة مليمتر اللي لقاهم في الدار متاع الجاي يعني مسرح الجريمة باش يظهروا مطابقين تماما للي وقع استعمالهم أثناء تبادل الطلق الناري في الحي الصيني. وليزيكسبيرون باليسيك يعني خبراء القذائف قاموا بالمقارنة، والنتيجة اللي وصلوا لها لا تجعل أي مجال للشك. الشرطة بتبيعة الحال انطلقوا على هالشيفرولي كامارو كوب سبور حمراء، ويسوق فيها حسب الأوصاف واحد جنش ينتمي لهالأقلية متاع لي ساموان. وبالمسلط وكما يقولوا أنه المجرم يعود ديما للمكان متاع الجريمة، في آخر العشية وبعد ما تهزوا الجثث متاع جاي وراكيل للتشريح، الأمنيين بقاو يواصلوا في المعاينة يلقاو شي أدلة مادية. وفجأة تعديت كامارو حمرة من نهش قدام الدار متاع جاي بالضبط، وكانت تمشي بشوية بشوية متاع واحد يحب يشوف ويثبت شقاعة يصير. وعلاش ما تقولش أنه واحد من الأعوان أعقل السيد اللي سوق فيها كشيفرولي، وطلع اسمه شارل نيكو، وكان يعرف اللي هو ينتمي لعصابة ليمات باك. يقول القائل شو جايبوا الغادي، يعني الحومة الضحايا اللي يسكنوا فيها الجاي. بالنسبة ليهم إذا كان واحد من اللي ساموان جاي للحومة هذيك معناها راهو جاب الذمة وما هيش نقطة عبور، معناها جابش يثبت فيما بعد الجريمة. في تواتر الأحداث الأمنيين مشاو دعوة متلازمة لشارل نيكو هذا باش يلقيوا عليه القبض. والحكاية ما كانتش سهلة بالكل، السيد كان غرمول يطيح 130 كيلو في البسكولة متاع البطوار بخلاف الشحم. وبطبيعة الحال الأمنيين مشاو للبلاصة اللي واقفة فيها الكهرباء الحمراء الكامارو، لكن الجماعة متاع عصابة المطباك شافوهم وحبوا يعملوا كالفوعة باش صاحبهم يهرب، وبداوا يجريوا في الاتجاهات الكل باش الشرطة تخلط عليهم ويمكنوا في الأثناء صاحبهم شارل نيكو من الهروب. هو دخل في نهج ضيق وكرهبت الشرطة جاته في الاتجاه المعاكس وعملت له توانوينة متاع سيران، معناها انتهى الدرس يا غرمول ويزيك من العلفة الفول. وهزوهم سلسل للاستنطاق. نهج التريبونال والدريبة
1: الراديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف نهج التريبونال والدريبة. والغونديفو يكمل تسمعوا رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
2: ديوان افام صوتكم.
0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في أواخر سنة 1996 في مدينة سياتل الأمريكية، مجرم عنيف اقتل واحد اسمه جاي جونسون في داره هو وصاحبته راكيل ريفيرا. ومبدئيا هما ثلاثة منحرفين ينتميوا لأقلية عرقية تعيش في سياتل اسمهم لساموان. يلا ندرى شنو اللي خليهم يجيوا للدار متاع جاي على الصباح بكري ويقتلوه هو وصاحبته بما فيهم كلبهم شيف. هو زاد مسلمش وكان في بايو زوز كارتوشات، واحدة في كتفه الأخرى في زمزومته، ومات المسكين عند الطبيب البيطري اللي حاول باش ينقذوه. الشرطة من شيرتها ما عرفتش بالتحديد الدوافع متاع هالجريمة هذه، لكن المجرمة اللي قاموا بها أكيد راهم يفركسوا على حاجة، والدليل هو الدار اللي قلبوها سفيها على عليها. في هالمرحلة هذه من القضية وبعد ما هكا الفرتول واللي اسمه شارل نيكو تشد، تم عرضه على عدة شهود عيان، وأولهم هكا الشاب المراهق اللي دوب ما شافه عقله وقال هذا هو الغرمول اللي كان يسوق فكر كرهبة الكامارو نهارة الواقعة، يعني قتلين جاي وصاحبته. لكن ما كانش سهل بالكل على المحقين باش ياخذوا منه اعترافات، لأنه بقاو يستندقوا فيه ساعات وساعات، وكل ما يقولوا له انت اللي قتلت يزوق كثور ويقول لهم نو اعطيني. الحاصل كيف ادوا من نو التزويق متاعو قالوا له اسمع مليح، راك كان ما تقولش الحقيقة الجريمة باش تلبسها انت وترسيلك في حكم الاعدام. وهو كالعادة قال لهم نو. وقت اللي دارك حكاية الاعدام قال لهم اوكي مرحبا بيك، قالوا له بالاعترافات متاعك اتفضل. وبما انه هكا التهديد جاب الاكله متاعو، السيد ملي كان يزوق كثور ولا يورور كالعصفور، اعترف اللي هو كان موجود اثناء هالهجوم على دار جاي، وموجود زادا وقت اللي صار التبادل الناري في الحي الصيني. لكن قال لهم راني انا نسوق خاتيني، معناها يحب يفهمهم اللي هو ما هبطش من الكهرباء وقعد يخدم شيفور لا اطلق النار ولا هم يحزنون. وبطبيعة الحال هذا حسب كلام الغرمول يعني شارل نيكو، المحاقين لهنا قالوا له باهي، وكالزويز اللي هزيتهم معاك في الكهرباء باش يقتلوا جاي وراكال شكونه، اعطاهم الهوية متاع المعتدين بالتفصيل واللي هما اعضاء مرموقين جدا في عصابة المطباك، واحد اسمه كانت له الله علي واللي قلنا هولكم هذاك اسمه بالضبط، معناها هو من اللي ساموان ومسلم وما هوش وحده في الأقلية هذيك. كانت هذا عمره 22 سنة ونهارتها جاب معاه صاحبه اسمه جورج تيليفانو عمره 24 سنة. أما شنو عندهم أسماء فنية كيما رجال العصابات الكل، الأول مسمي روحه سابو كلوز والثاني يعني جورج سكوبي كيما سكوبي دو، والاثنين كانوا معروفين بالعدوانية متاعهم والعنف، يتسلطوا على الناس يبراكي ويفكوا. وبما أنه المحقين يلوجوا على دافع للجريمة هذه، شارل نيكو وفرها لهم لأنه يعرف علاش هكا الزويز طلبوا منه باش يهزهم بكهربته للدار متاع الجاي يعني اللي قتلوه هو وصاحبته. هذا إذا كان ثبت اللي هو ما عندوش يد في هالجريمة الثنائية. الحاصل هكا الغرمول سألوه المحقين علاش الجاي وصاحبته راكال تقتلوا، وهو فهمهم أنه الباندا متاع المطباك وصلت لهم معلومات تقول أنه سي جاي ذاك وصاحبته محتفظين في دارهم بكمية لا يستهان بها من الكوكايين، معناها يا مستهلكين كبار يا مروجين. وعلى هذاك قروا باش يصدموا عليهم في الدار ويهزوا هكا الكوكايين ويروجوها لحسابهم الخاص. لكن رغم اللي ضغطوا على جاي واعطاوه كرتوشة الأولى في الساق اليسار ومن بعد في اليمين، ما قالش على المكان متاع الكوكايين. وحتى كفرتوا الدار وقلبوها سافيها على عليها ما لقاو حتى شيء وقتها قتلوه. لكن اللي خلى المحقين مذهولين هو أنه هالحديث متاع الغرمول يتناقض مع المعلومات اللي تحصلوا عليها في بحث الأجوار، لأنه حتى واحد ما قال أنه جاي وصاحبته راكيل عندهم علاقة بالمخدرات. واللي تقوله الحكاية هذه يبقى متعجب يقول لك شبيك أعمل عقلك، رام زويز تحفونين وعاقلين وخطيهم ما بعدهم على الدروك. مختصر الحديث، الشرطة ألقات القبض على كالسيد اللي اسمه كانت ليا وليه ربي ومعاها شريك وزادة جورج معناها صابو كلوز، وأول ما شدوهم حجزوا لهم الدبش اللي كانوا لابسينه بما فيهم الدبش اللي كان موجود في الدار اللي باتوا فيها، ومفهوم علاش، معناها باش يبعثوهم للمعمل الجنائي ويثبتوا ثماش على الأقل بقايا عم تعدم تربطها الثنائي بالجرائم. في نفس الإطار متاع البحث والتحقيق، سابو كلوز وسكوبي أنكرا ما نسب إليهما وقالوا أن وقت اللي صارت هالمقتلة هما يعملوا في صحيفة هارجمة وكعبتين عظم في صبات الزيري، بعبارة أخرى قدموا لاليبي متاعهم يعني حجة غيابهم على مسرح الجريمة، ولا بلابي والهارجمة ما لها إلا تفديكا، لأنهم هما قالوا مشاو يصطادوا في الحوت في بحيرة واشنطن. المحقين ما صدقوش سابو كلوز وسكوبي، خاصة وأنهم القاوا على اليد اليمين متاع الفيستا واللي كان لبسها سابو كلوز من يبقى يعدم صغار ينجموا يكونوا متاع الضحايا جاي وراكيل، وهذايا معقول جدا باش الدم يوصل للثياب متاع الجونات، لكن يلزم التثبت من أنه دم الضحايا ومش بالفصيلة برك، باللاديان واللي هو سيد الأدلة. وبطبيعة الحال هكا الفيستا والدبش اللي تم حجزه مشاو للمعمل الجنائي والتحليل هو اللي بيش يحسم في الأمر. في ترابط الأحداث، النتيجة بتاع التحليل حضرت وبينت أنه الدم اللي كان على الفيستا بتاع سابو كلوز ما هوش دم آدمي، وإنما بتاع حيوان، وبصفة أدق بتاع كلب. ولهنا الرهان بتاع المحققين ولا كبير برشا، معناها يلزمهم يثبتوا بالدليل أنه الدم ذاك بتاع الكلب شيف، وقتها ما عاد يستحقوا حتى دليل مادي آخر، لأنه الإدانة باش تولي واضحة عليهم وضوح الشمس. لكن هالحكاية هذه عمرها ما صارت، وما سبقش بالكل في قضية جنائية أنه تم استعمال أديان متاع حيوان لتوفير دليل يورط مجرم. وإذا الحكاية هذه تم باش تكون سابقة في علم الإجرام، وفي الأثناء التحقيق تقدم والبوليسية عرفوا شنو اللي صار بالضبط نهارة الواقعة. وهذه مجريات الأحداث. نهار 9 ديسمبر 1996، يعني نهارة الواقعة، سوبو كلوز وسكوبي بعد ما تفهموا في الهجوم على دار جاي وسطروا الخطة متاعهم، استعانوا بشارل نيكو، يعني هيك الغرمول، والسيارة متاعه المأثورة، يعني الكامارو الحمراء، وخرجوا حسب الخطة مع الفجاري، على أساس يبدأوا متأكدين أنه جاي وصاحبته مازالوا راقدين، والحومة كيف كيف تبدأ رايدة، ولا طاير يطير ولا ساير يسير. الناس الكل ضغط في نوم عميق، ودوب ما خلطوا للدار سابو سكوز هبط من الكهرباء ومشى يسرق في نظر من شبابك. وقتها عيط لصاحبه بالإشارة، ونيكو كما قلنا لكم بقى في الكهرباء والموتور يخدم، معناها على أهبة باش كيكملوا العملية متاعهم ويهربوا يلقفهم ويطير بيهم تيران. سكوبي هبط من الكهرباء ومشى طول للباب، خلعوا خلعان فرك وتفريك. ووقتها جاء الكلب شيف يجري، وصوبه كلوز أطلق عليه النار. جاتوا المسكين كرتوشة في كتفه وبدا يزوي وتخبى وراء الباب. في الأثناء جاي وراكيل سمعوا حس الكرتوش وقاموا مذعورين، ودوب ما هو خرج من بيت النوم سكوبي هبط عليه بعصا جابه ملتوخ، وسابو كوست الهاب راكيل اختفها من شعرها وكركرها البيت بجنب بيت القعاد وهي تصيح. ووقتها ضربها بكرتوش تين من عيار 9 ملليمتر في راسها، وخليها غادي غادسة في بركة متاع دم. ومن بعد خلطت على صاحب سكوبي لقاه يفشخ في جاي ذاك العصا، وتلفت له قالوا برا لوج على السلعة. وفي الأثناء بقى يهدد في جاي ويقول له وين الكوكايين، لكن لا إجابة. زادوا واحد أخرى في الركبة الثانية كيف كيف، ووقت اللي أيز من الاعترافات متاعه كمل له زوز كرتوشات أخرين، واحدة في راسه والأخرى في صدره، معناها مات وتأكد من موته. ومنها دار لهك الكلب شيف المسكين اللي كيشاف مولاه تقتل اخليها وجليها بنبيح، وحب يجم على سوبو كلوز رغم اللي تضرب بكرتوشة في كتفه، لكن سوبو كلوز زادوا كرتوشة أخرى في زمزومته وخلاه يطلع في الروح. في مجريات هالأحداث يقول القائل علاش المحققين ملقاو كان الدم متاع الكلب على الفيستا متاع سوبو كلوز. الإجابة بسيطة، وبما أنه السيد محترف ويعرف قواعد اللعبة ما يضربش الضحايا متاعه من قريب باش الدم متاعهم ما يتشوش، ما عدا الكلب اللي باغت وحاول باش يهجم عليه، وهذاك علاش الدم متاعه جاء على الفيستا. وخلف هذا ثم معطى آخر يفسر وجود الدم متاع شيف يعني الكلب وغياب الدم متاع راكيل وجاي، وهو نوعية الثياب اللي كانوا لابسينهم، وبحكم أنهم اقتن في ساعة ما يشربوا الدم، في حين أنه الكلب شيف الشعر متاعه ما يشربش الدم وما ينجم كان يلطخ أي واحد يقرب منه. ولهنا نشوفوا شنو النتائج متاع المعمل الجنائي. في المرحلة هذه يلزمكم تعرفوا أنه التحاليل متاع المعمل الجنائي وصلت، والتحاليل متاع دم الكلب اللي تبعث الأكبر مخبر متاع بحوث جينية في كاليفورنيا كيف كيف وصلت زادة، علما وأنه الكلب عنده لاديان كما الإنسان والتركيبة هي نفسها، لكن الفرق الوحيد يتمثل في العلامات الوراثية. وهذا معقول ما ينجموش يكونوا كيف كيف، يعني كما عند الإنسان عند الكلب. وفي نهاية الأمر النتيجة أظهرت أنه لاديان هو متاعك الكلب شيف، وهذا حتى حد ما ينجم يشكك فيه، وبالتالي دليل الإدانة توفر وهكا الزويز مجرمة يعني سوبو كلوز وصديق سكوبي هما الجونات. لكن لهنا كيفاش باش يعمل وكيل الجمهورية؟ لأنه أول مرة في تاريخ العدالة النائب العام باش يستعمل حامض نووي متاع حيوان باش يثبت بيه التهم على مجرم. ولهنا ولات معركة قانونية بكل المعايير، ودخل فيها الإعلام والمحامين متاع الدفاع رفضوا رفضا باتا أنه يقع اللجوء البصمة جينية متاع كلب لتوريط متهم. وحتى كي قالوا لهم أنا لقينا زاد الشعر متاع الكلب شيف على الفيستا متاع سوبو كلوز، قالوا لهم شنو تحبوا تردوها عدالة متاع حيوانات؟ في نفس الإطار متاع التقاضي وأثناء المحاكمة، هكا الزويز متهمين الرئيسيين عملوا بعمالهم برشا بلادة وركاكة واستهزاب هيئة المحكمة ولجنة الحكماء والحاضرين. كانك من سكوبي كان يقهقه ويغمص في النساء ويرمي لهم في البوس. وبالنسبة لكنات يعني هكا اللي توليه ربي لزوا باش كتفوه على كرسي تيلة 8 أيام اللي دامت فيهم المحاكمة، لأنه ولا كثور الهايش يسب ويقشتل ويحب يضرب اللي بحذاه. ويلزمكم تعرفوا أنه هالمتهمين تصرفوا هكا لأنهم استهزاوا من حكاية الأديان متاع الكلب كدليل إدانة، وفي بالهم القضية باش تطيح في الماء. لكن القاضي باش يصدمهم بقرار لا رجعة فيه، وباش يعتبر أنه الأديان متاع الحيوانات يعني الكلب في قضية الحال هو دليل إدانة كما الأديان متاع البشر. ورغم الاحتجاج متاع المحامين والفوضى اللي ولات في قاعة الجلسة، قرر القاضي تفرض على الدفاع وعلى اللي عارضوا المسألة هذه. في نهاية هالقضية وبقطع النظر على أنه هالحدث هذا يتسمى حدث فريد من نوعه وسابقة قضائية، فإنه العبرة اللي وراء هذا الكل هي الوفاة اللامتناهي متاع الكلب اللي دافع حتى الآخر رمق من حياته على مولاه ومولاته، وحتى كي مات هو اللي كان سبب في الإطاحة بالمجرمين وإثبات التهم عليهم. وفي نهاية الأمر وبعد 12 ساعة من المداولات اصدر الحكم على كزوز مجرمة يعني سابو كوز وسكوبي، وكل واحد تحكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكانية صراح شرطي. وأحسن كرفي يعملوه لهم في الحبس يعطيهم يهزوا الماكلة لكلاب العسى. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وتسموه يوميا من الاثنين للجمعة ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيد.
2: ديوان فام،
3: تبع الموسيقى.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومتينه للعاده. مرحبا بكم في رفمك الجمعه 19 جوان 2026. ساعتين ونص نرجعوا فيهم على حسيلة مسار في العالم وفي تونس. بعد شوية يجي بحذين الشيخنا سيف الدين الكوكي، يكون حاضر معنا من 9 حتى 9:30 بشارجو نحكيه على المنتخب الوطني التونسي، آخر الأخبار، آخر ما يخص التشكيلة المحتملة لقاء غدوة إن شاء الله تونس اليابان. نحكيه على آخر الأخبار، تصريحات تقريبا مكتب الجامعي الكل خرج البارح بعد لا كنا طلبناهم بأنه يتكلموا. المكتب الجامعي الكل خرج يتكلم في كل الإذاعات وكل القنوات، زياد الجزيري معهم أكيد المدير الرياضي للمنتخب. نرجع لهذا ونرجع لأخبار أخرى تباعا تلة الحلقة. نرجع لتفاصيل الاتفاق الممضى ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هذا وأكثر يستنى فيكم تلة الحلقة. نلعب بعد شوية على 300 دينار بوندشا من إهداء كونكور، تكلمونا على 31 328 328. السلام عليكم مما كنتم، إن شاء الله جمعة مباركة على الجميع، ربي يتقبل منا ومنكم الدعاء وصالح الأعمال. أكثر من الصلاة على الرسول، أقرأ سورة الكهف، وإن شاء الله ربي يعطيكم ويعطينا ما نتمنى. وحضرة النقيب نبدأ بيك، صباح الأنوار يا نقيب.
1: والله أنا أدركت اليوم مراف اللي أحسن وقت هو الصباح الباكر. اليوم أنا 5:15 متاع الصباح في الشارع، متعة كبيرة، نسمة بنينة ياسر، شمسة قوية بسير فهمتني، أما حاجة حلوة ياسر. سينو الكرة حاجة غريبة، ولا بارع زدت قنت أكد اللي الكرة فيها برشة برشة سحر، معناتها ما ثمش كلا فما سحر، فما برشة قصعاجي في الكرة. البارح مقابلة راقدة وتيل عباد راقدة بالنوم، معناتها سويسرا والبوسنة والهرس ثم حد شيء، معناتها معناتها تمشي تضرب 4 دراج مثلا وترجع تلقى نفس الجوار في ساق نفس الكرة. وبعد مازالوا 3 دقائق وتوفى المقابلة يتمركيه 4 بنتويت وتقديش روه تعرش نواه وتحلت الشبكة يا قوية، طاف طاف طاف طاف طاف، معناها سحر كبير ياسر.
0: الشبكة اللي تحلت حلت برشا مع المنتخب القطري، هزيمة موجعة للأخوة في قطر، سوداسية في مقابلة كانت ترزينة على لاعبي المنتخب القطري ضد المنتخب البلد المنظمة كندا 6-0 مع زوزة ورق حمر، وكانت تمشي لأكثر المقابلة وإصابة خطيرة جدا للاعب كندا خرج. يبدو أنه انتهت الكوب دي موند أكيد، ولكن إن شاء الله ينجم يرجع للملاعب في قادم الأسابيع. نجم النجوم يقود الفريق في غياب البرنس لوغران زياد المكي، صباح الأنوار.
2: البارح يا رفيق عرضنا خبر على كوب دي موند، مش تفهم الأسعار، فما بلايس يا رفيق في اللوج 345,000 دولار اللوج اللي تدخل 4 من الناس، معناتها قرابة 1 مليار مش يدخلوا يتفرجوا 4 من الناس. وحتى الأسعار
0: ماتش وقت الفينال والدمي جكروها، مش مثلا سويسرا
2: لا لا لا أي ماتش، معناتها فما
0: بنما غانا
2: غانا بثلاثة، أما الليلوج هذوما سبيسيال، معناتها توب توب في اي بي. وقعدت تشوف الأسعار متاع الباب زمان، طلع دبو زمان وصيدرة قديه، معناتها في أي ملعب 10 دولارات، كاسكروت هوت دوك 17 دولار، بطاطا مقلية
3: كاسكروت هوت دوك
2: بطاطا مقلية 66 دينار بفلوسنا، معناتها أسعار مش جنونية، غادي من جنونية. وغادي ما عندهمش راهو السبريت دخل معك كاسكروتون ومعك وبيب زمان يفكولك رفيق. أنا طرح الترجي هكا مدخلين كاسكروتات، قالي what this كمان ما عندها فهمتش عليها القانون هذا، ما يخليكش تدخل كاسكروت متاعك في استاد أوتو كاب. بالحق رفيق استاداتنا نعمة، الرخص والبشاشة، الكاكين تيح 300 فرنك راهو آخر الطرح، والكاسكروت 600 أنا حضرته
0: معناتها اللي يخلي آخر الطرح
2: لا كاليتي يعني 600 فرنك
0: كاسكروتات استاد
2: يا با أنا افتخر الطرح ترقى كاردونة 600 معناتها ريال المو ب 3000 عائلة تتعشى، والله أعلم وين تمشي العائلة الرابطة تور ولا حاجة. ربي يبقى علينا الستر وإن شاء الله نهاركم زين. بالحق رفيق غلية برشة في الكوب دي موند، وربي يبقى الستر على العباد
0: جنون.
2: وربي تحية رفيق للمراسلين التوانسة اللي غادي والله بكل بالإذاعات بالتلفاز يخدموا في خدمة مزيانة، تحية تحية كبيرة لهم،
0: تحية لهم، تحية لصديقنا حاتم اللي ياخذوه بعد شوية من المكسيك باش يعطينا بوادر التشكيلة. الخطة يبدو أنه ماشيين في 4-5-1 يبدو أنه هذه التشكيلة اللي باش يختارها إيرفي رونار الناخب الوطني. أكثر تفاصيل مع صديقنا حاتم بعد شوية. تغيب علينا جيهان السليني، سلموا عليها، قولوا لها إن شاء الله لاباس، تعود بحضانا إن شاء الله نهار الاثنين. في الأثناء حاضر معنا نجم النجوم لوغرو ناصر البدوي. صباح الأنوار،
4: أهلا بيك رفايق، أهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور. شاء نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد أيام. إن شاء الله جمعة مباركة على التوانسة الكل، ربي يحفظكم الناس الكل. سلموا على التوانسة في تونس، خارج تونس، ربي يحفظكم إن شاء الله.
0: ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. الجولدن بوي حاتم بن
5: حاج، بونجور بونجور ناس الكل. إن شاء الله ويكاند بوادر باهية، طقس جميل، واللي مازال معاه مش يكبس روحه. أنا كسكروت فكرني بالفريكاسي بريكا، تعرف اللي عندي فما واحد يعمل فريكاسي بريكا، يخك عم فريكاسي شوخة يقلب بريكا ويحطها، ذاك هو كسكروت.
0: فريكاسي كوسها بريكا
5: ولا موجود موجود ومعروف بالصف بالصف يمشي. سينو فما ثورة رقمية وتلفزية جديدة البارح، نتفليكس تصحح مع أناكور مع تيفا أقوى شين في فرنسا، باش تولي تيفا تبث المحتوى نتاعها الكل نتفليكس. وشوف الدنيا، شوف العالم، قبل كي بديت كي بداو لي بلاتفورم ديجيتال ياخذوا المحتوى بليش من عند التلفاز، وبعديش ولات كونكورنس للتلفاز السيري،
0: ولا هما عندهم محتوى،
5: ولا هما عندهم محتوى اللي مثلا كانال وصلت عندي محتوى ديجيتال في ماي بلاي كل شيء. لكن البارح بتاتر المستقبل بتاتر حتى في تونس لي بلاتفورم يولي هما اللي يوزعوا لك الشانات الأرضية ولا الهرتزية ولا لشان مين ستريم العاديين. دونك ثورة أخرى في
0: المستقبل غادي، وتوكا من غير نقول يمكن وبوتيت المستقبل غادي، المستقبل في البلاتفورم. احنا وقتاش باش نتبع، واحنا وقتاش افكتيفمو حتى البيين هذا السؤال، ولكن اوبليجي باش نخلطوا للنقطة ذيك معنا حتى على نجم نجوم لوغرو رامي الفراتي. رمروم صباح النور،
4: ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. بالله تحياتنا لصديقنا عمر الدريدي راف زكارامبو، يا ودي تفاعل طول بالوقت زياد يحكي على الكاسكروتات، بعث لي تصور كاسكروتات في الستاد، حاضرين الجاليري بتاعه. تحيه لي وتحيه بالرسمي للصحافه نتاعنا اللي موجوده غاديك، خاطر راف هاو كوريا، بسم الله ما شاء الله كوريا، الهدوء وكذا، والواحد العلاقه متشنجة تشنج كبير برشا. وتفرج على تليفوني نهو
0: هو التليفون اللي يعمل في الحس انه لو شكون قاعد يتفرج
4: تشنج كبير في العلاقة بين المنتخب الكوري والصحافة الكورية، تو سامبلومون على خاطر خرجوا مساج فوكال كيفاش الكابيتان نتاع كوريا ما عداش العام جيش نتاعو، خذ اعفاء على خاطر هز ميداي دور قبل. دونك هما يتنمروا عليه لجورناليست، يا اخي قرر المنتخب الكوري ما عادش يحكي حتى كلمة مع حتى صحفي. البارح منظر حسيل وما تصدقش كيفاش تشوف الكوريين